0: تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، في إشارة منها إلى أن الأهداف من ضربات الليلة كانت أهدافا عسكرية، كما تحرص دائما القيادة المركزية على القول، لكن كما قلت حتى الآن لا نعلم ما هي طبيعة الأهداف. أيضا من القيادة المركزية كما قلت يعني تحويل مسار 3 سفن شحن كانت تحاول مضيق هرمز في خرق للحصار البحري، كانت تحاول العبور إما إلى الموانئ الإيرانية أو تغادر الموانئ الإيرانية، وقامت القوات الأمريكية لذلك بتحويل مسارها. ثم قالت القيادة المركزية بأنها أيضا عطلت مسار سفينة لم تمتثل إلى توجيهات تحويل المسار، فقامت باستهدافها من أجل تعطيلها. وهناك كانت عملية أيضا إنزال فوق سفينة أخرى للتحقق من أنها تمتثل لتوجيهات بالتوجيهات للقيادة الأمريكية فيما يتعلق بالحصار، أي أنها لم تكن سفينة إيرانية، للتحقق من أنها لم تكن تريد العبور إلى الموانئ الإيرانية. وقد قامت البحرية الأمريكية بعملية الإنزال هذه على متن السفينة بغرض التحقق. طبعا بحسب البيت الأبيض، القوات التي تقوم بهذه العمليات عند مضيق هرمز وعند بحر عمان هي 10,000 من القوات الأمريكية، إضافة إلى المدمرتين الموجودتين في المنطقة، ونحو 20 سفينة حربية أيضا تشارك في إحكام هذا الحصار، بالإضافة إلى مقاتلات أمريكية أي طائرات حربية، كلها قوات ضمن القوات 50,000 المنتشرة في المنطقة منذ بدء المواجهة العسكرية مع إيران. على الصعيد السياسي، أكدت كارولاين ليفيت بأن الرئيس ترامب منفتح للدبلوماسية وهو جاهز للدبلوماسية مع إيران، لكن شريطة أن لا تطلق أي شيء على السفن التجارية التي تحاول أن تعبر المضيق. وهذه هي كانت القضية مراد التي تسببت ببدء هذه الضربات الأمريكية المحدودة لستة أيام على التوالي، وهو أن إيران كانت توجه مسيرات كما تقول القيادة الأمريكية نحو السفن التجارية التي كانت تحاول عبور المضيق. ليفيت أكدت أيضا بأن إيران تتواصل مع الولايات المتحدة بغرض التفاوض، إلا أنها أشارت إلى انقسام داخل القيادة الإيرانية، وهذا هو السبب الذي يحول دون استئناف المفاوضات. ولدى الحديث عن استئناف المفاوضات، مفاوضات كما تريدها واشنطن وكما قالتها اليوم كارولاين ليفيت صراحة، وهو عدم التعرض للسفن التجارية، ما يعني عمليا أن الولايات المتحدة تقول إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. وحقيقة هذا كان نص تغريدة لوزير الحرب الأمريكي، وكتب أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ونشر صور القوات البحرية التي نفذت عملية الإنزال هذه الليلة على متن إحدى السفن التجارية للتحقق من هويتها. هذه هي الرسالة التي تريد الولايات المتحدة أن توجهها إلى إيران من خلال هذه العمليات العسكرية، التي وصفها جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بأنها مجرد أداة أو إحدى الخيارات المتاحة لدى الرئيس ترامب من أجل إجبار إيران أو دفع إيران بالأحرى على العودة إلى طاولة المفاوضات. أي أن كما قال فانس، الغرض من هذه العمليات العسكرية هو ليس العمل العسكري أو الحرب مع إيران، وإنما من خلال القوة العسكرية تريد الولايات المتحدة إعادة طهران إلى طاولة التفاوض.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلتنا، كنت معنا من البيت الأبيض. ننتقل لمشاهدينا الآن إلى طهران، وينضم إلينا من هناك عمر هواش. عمر، ضعنا في صورة ما اتضح إلى حد الآن من الضربات الأمريكية، ما استهدفت، ما هي الخسائر التي تم تسجيلها إن ظهر أي بيان يشير إلى ذلك، وطبيعة الردود الإيرانية حتى الآن؟
2: نعم مراد، من الملاحظ أنه خلال الساعة الماضية لم تسجل أي هجمات أي انفجارات في المناطق الإيرانية. ربما الموجة الأولى من الضربات الأمريكية قد انتهت.

0: لكن قبل ذلك كان هناك تصعيد ملحوظ من قبل القوات الأمريكية، رصدنا ذلك من خلال نطاق الهجمات التي نفذت جغرافيا ومن حيث الأهداف الجديدة التي ضربت خلال الساعات الماضية. بدأت الهجمات الأمريكية قبل منتصف هذه الليلة باستهداف جزيرة قشم، 10 انفجارات سجلت هناك، بعد ذلك كان هناك انفجارات في مدينة سيريك، ثم في مدينة بندر عباس. هذه المناطق نؤكد دائما أنها مطلة على مضيق هرمز وتهدف إلى شل القدرات العسكرية الإيرانية التي لا تزال تقول إنها تسيطر على المضيق، مثلما تؤكد بيانات الجيش والحرس الثوري الإيرانيين. الملفت للنظر خلال هجمات هذه الليلة هو استهداف جزء من البنى التحتية في إيران، حيث بدأ ذلك باستهداف جسرين يصلان مقاطعة بندر خمير في محافظة بندر عباس ومدينة بندر عباس ضمن محافظة هرمزجان. هذان الجسران يصلان تلك المناطق الجنوبية بمناطق في محافظة فارس، وتحديدا نحو مدينة شيراز، المدينة المهمة في الجنوب الإيراني. هذا الاستهداف هناك أدى إلى قطع الجسور، تدميرها، مع أن الإيرانيين تحدثوا بعد ذلك عن فتح مسارات جديدة فرعية للعبور. هذه الهجمات أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين. وأهمية هذه الجسور كبنية تحتية هي تنقل المسافرين المواطنين بين المدن من جنوب إيران نحو مدينة شيراز، إضافة إلى أنها تسهم في نقل البضائع والسلع، وقد تكون ربما تنقل الجنود والإمدادات العسكرية نحو الجنوب. لذلك قد يكون الاستهداف الأمريكي هو لقطع الإمدادات عن القوات الإيرانية في جنوب البلاد. فضلا عن ذلك أيضا، إذا ما بقينا في مدينة بندر عباس، كان هناك استهداف لمحطة لتوزيع السكك الحديدية، وهي محطة رئيسية في بندر عباس، تصل المدينة بالسكك الحديدية إلى المناطق الشرقية والغربية وحتى الشمالية، وحتى وصولا إلى العاصمة الإيرانية طهران. وهذا الاستهداف أدى إلى جرح 4 أشخاص هناك وانقطاع خطوط السكك في تلك المنطقة، وهذا أيضا يقرى على أنه قد يضر بحركة النقل والمواصلات وربما نقل الجنود والعتاد إلى المناطق الجنوبية. إذا ما اتجهنا نحو جنوب شرق إيران، كان هناك استهداف لمطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان. ذلك الاستهداف أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح وانقطاع التيار الكهربائي عن المطار، وهذا الأمر هناك مهم بالنسبة للقوات الإيرانية، حيث أن هذا المطار يعتبر مطار مهم في تلك المنطقة التي هي تطل في محافظة سيستان وبلوشستان على منطقة الحصار وتمركز القطع البحرية الأمريكية في بحر العرب وشمال المحيط الهندي. بالعودة إلى مدينة بندر عباس، أيضا كانت أحدى الاستهدافات طالت منطقة سكنية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بجروح وانقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة. استهداف بارز أيضا في جنوب إيران، تحديدا في مدينة بوشهر، هذه المدينة المهمة استراتيجيا في المناطق الجنوبية. نائب محافظة المدينة قال لوكالة أنباء فارس إن غارة جوية أمريكية استهدفت القاعدة الجوية والقاعدة البحرية في المدينة، وهذا الأمر أيضا أدى إلى إصابة شخص بجروح في استهداف آخر في ذات المدينة. أيضا مدينة بيسان في محافظة خوزستان تعرضت للاستهداف، وكان هناك استهداف في العمق الإيراني في محافظة لورستان في الجزء الغربي من البلاد، لكن حتى اللحظة طبيعة الاستهداف هناك حتى الآن غير واضحة. على مستوى التصريحات أو الردود، باختصار مراد، الجيش الإيراني أعلن عن أنه استهدف بالمسيرات حظائر الطائرات والطائرات والمسيرات في قاعدة الصخير في البحرين، وقال إن ذلك يأتي ردا على استهداف البنية التحتية الإيرانية خلال الساعات الماضية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. وننتقل الآن إلى الكويت، ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمود الزيبق. محمود، هل اتضح ما حصل في الساعات القليلة الماضية مع إعلان الجيش الكويتي اعتراضه مسيرات وصواريخ؟
2: مراد، عادة ما يصدر الجيش بيانا لاحقا لتوضيح كل هذه الملابسات عادة يصدر في اليوم، يعني في صباح يوم غد الجمعة، أو عفوا في ساعات المساء تقريبا في السادسة مساء يصدر بيان لرئاسة الأركان يفصل ما جرى خلال الساعات 24 وأين استهدفت الضربات ومن هو المسؤول عنها أيضا. لكن حتى الآن ما نعرفه من بيان الجيش ورئاسة الأركان أن هناك طائرات مسيرة معادية وهجمات بالصواريخ، وعادة الهجمات بالصواريخ يكون مصدرها إيران، وبالتالي نحن نتحدث عن هجمات، طبعا لأن الكويت هنا تشير إلى أن الهجمات التي تستهدف أراضيها تكون من إيران أحيانا وأحيانا من ميليشيات تقول إنها موالية لإيران في جمهورية العراق، وبالتالي نحن نتحدث الآن عن هجمات بطائرات مسيرة وبالصواريخ، وعادة ما تكون هذه الصواريخ جوالة. خلال الفترة الماضية يعني نحن أحصينا نحو 78 طائرة مسيرة منذ 8 من يوليو، ومنذ عودة هذا التوتر وتوقف مذكرة التفاهم نحو 78 طائرة مسيرة وحوالي 16 صاروخ جوال من نوع كروز استهدفت أراضي الكويت في هذه الليالي. عادة ما تكون الهجمات في ساعات الليل ما بعد منتصف الليل، وطبعا هذه الهجمات آخرها كان يوم أمس 33 طائرة مسيرة، طبعا هذا الرقم سيرتفع يوم غد بإضافة هذه الإحصائية، هذه الهجمات الجديدة التي وقعت في ساعات اليوم. ما سمعناه نحن كان صفارات الإنذار، وكان الجيش ورئاسة الأركان نوه أن أصوات الانفجارات إذا سمعت فهي ناجمة عن عمليات الاعتراض، وطبعا كان هناك بيان لوزارة الخارجية الكويتية مساء أمس حمل إيران ما وصفه بهذا النهج العدواني المتواصل، محملها المسؤولية عنه وعن التصعيد في المنطقة وعلى الهجمات على دول الخليج ودول المنطقة هنا، وقال إن الكويت ما تزال تحتفظ بحقوقها كاملة لسلامة لحفظ أراضيها ولسلامة أمن مواطنيها والمقيمين على أراضي الكويت. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق مراسلنا، كنت معنا من الكويت. والآن ينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيمس باتيسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج لنعرف معه المزيد حول طبيعة هذه الضربات الأمريكية وإلى أين ترمي. مرحبا بك دكتور جيمس باتيسون. بداية، هل ما تقوم به واشنطن الآن هو عملية رادع أم أنه يدخل في إطار حملة تهدف إلى تغيير سلوك إيران على المدى الطويل؟
3: أعتقد بأن الرئيس ترامب استخدم الدبلوماسية بحكمة في الأشهر الأخيرة، وكذلك استمع إلى الهواجس التي قدمتها باكستان وكذلك دول الخليج، وأعطى فرصة للسلم، ولكن وصلت إيران استهداف السفن التجارية ونقلة النفط في مضيق هرمز مخترقة بذلك مذكرة التفاهم، مما أجبر الرئيس على استئناف العمليات العسكرية. ومضت 6 ليالي من هذه الهجمات ولم يحقق أي إنجاز خارق في الواقع لإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. لا تزال هذه العمليات متواصلة من أجل محاولة الفتح الكامل لمضيق الهرمز، العودة إلى كذلك وقف إطلاق النار، وربما قد يتواصل استخدام القوى من أجل إثناء إيران على استخدام مضيق هرمز كورقة ابتزاز والعودة إلى تنفيذ ما ذكر في مذكرة التفاهم من حرية الملاحة. نتحدث عن التصعيد للأسف، ولا نرى أن هذه المحادثات ستستأنف عن قريب، وتلك هي الطريقة الوحيدة للعودة للسلم وتغليب لغة الحكمة والعودة كذلك إلى التنمية والرفاهة للجميع. أعتقد بأن الرئيس ترامب سيحاول جاهدا أن يصل إلى هذه النقطة.
1: دكتور، ينضم إلينا كذلك من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. دكتور خميار، دكتور باترسون قبل قليل كان يتحدث عن أن خيار القوة كفيل بالعودة أو إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، هل تشاطره الرأي؟
4: لا، بالتأكيد لا، لأنه ربما لا يعرف التاريخ الإيراني ولا يعرف المجتمع الإيراني ولا يعرف الثقافة الإيرانية. الإيرانيون دائما كانوا عندما يغزون كانت الوحدة الوطنية تتجلى بشكل كبير، لا تفاوض تحت النار، وهذا ما كانت تؤكد عليه طهران دائما. حتى في الاستهداف السابق أو الحروب التي شنت على إيران خلال يعني العام الماضي بمرتين، لو كانت إيران تريد الاستسلام والتفاوض تحت النار لكانت الأمور لن تصل إلى هذه الدرجة. الإيرانيون يعرفون جيدا بأن ثمن المقاومة هي أقل بكثير من ثمن الاستسلام، لأنه هناك جشع أمريكي وإسرائيلي لم يكن يخدم أن يتصور بأن الولايات المتحدة تريد تغيير السلوك الإيراني بين قوسين، وإنما هي تريد الإطاحة بالنظام برمته وتريد تفكيك المجتمع الإيراني، وهذا ما أعلنه الرئيس ترامب خلال العدوان الأول الذي كان يريد أن يقضي على إيران لمدة 3 أيام. الإيرانيون قاوموا 8 سنوات الحرب التي فرضت عليهم في 800 القرن الماضي، ولن يتخلوا عن شبرا واحدا من أراضيهم. لذلك أنا أتصور الضغط العسكري لاستسلام إيران ولإعادة التفاوض بهذه الطريقة وفرض الإملاءات الأمريكية على الطرف الإيراني هذا لن يجدي نفعا لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا للمنطقة ولا لإيران. وهذا ما سمعناه خلال الأيام الماضية وخاصة الساعات الأخيرة، لأن التفاوض أو الحل هو لن يأتي من خلال هذه النيران، وإنما الحل هو حل دبلوماسي على قاعدة الندو، على قاعدة الربح والربح، وعلى قاعدة العدالة التي تريدها طهران، وتريد نوع من الاستقرار الكامل والحل النهائي، وليس كما كل مرة فرض وقف إطلاق النار مؤقت ومن ثم إعادة الهجمات والضربات على إيران.
1: دكتور باترسون، إن كانت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على في ذروتها في حرب 40 يوما، لم تثني إيران عن استخدام مضيق هرمز، لماذا تتوقع الولايات المتحدة أنها من خلال هذه الضربات التي تبدو محدودة بما مقارنة بالحرب حرب 40 يوما، لماذا تتوقع الآن أن تغير إيران من سلوكها؟
3: عندما بدأت إيران تستهدف السفن التجارية وناقلة النفط في المياه الدولية، الرئيس ونائب الرئيس قال لإيران بأن يتوقفوا عن ذلك، ولكنهم واصلوا، ورغم الرد الأمريكي فأنهم لا يزالون يواصلون هذه الاستهدافات. وكان الرد هو العنف بالعنف، ذلك ما صدر في بيانات الرئيس وكذلك نائب الرئيس بسبب الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز. أعتقد بأن الكرة في ملعب إيران إذا ما توقفوا عن تلك الاستهدافات وإذا ما عادوا إلى طاولة المفاوضات فإنه سيتم العودة إلى مذكرات التفاهم واستئناف المحادثات مثلما كانت قبل بضعة أسابيع وعودة تدفق الملاحة الحرة، ذلك هو الهدف. وقد سمعنا بأن نائب الرئيس قد قام بتصريحات بخصوص مذكرة التفاهم ويبدو أنها ليست دقيقة وأن إسرائيل لم تتدخل لتخريب المحادثات. لا أدري عما يتحدث نائب الرئيس ولكن أعتقد بأنها أخبار مضللة وصلت لنائب الرئيس وأنه يكررها بكل سذاجة. وأعتقد بأن الإدارة في واشنطن ربما ستتدخل لتصحيح هذا البيان، وأعتقد بأن مثل هذه التصريحات ليست في صالح عودة السلام إلى المنطقة، ولا يمكن لمثل هذه الإشاعات أو ما يسميها الرئيس الإعلام المضلل لن تكون الحل.
1: دكتور خميار، لليوم السادس على التوالي تستمر الضربات الأمريكية على إيران، ومن آخر ما تم استهدافه جسور في بندر خميه. كيف تقيم إيران هذه الضربات إلى حد الآن؟
4: يعني هذه الضربات وإن كانت يعني تحت السيطرة وتشمل الجانب الساحلي للمضيق وال يعني الشريط الذي ربما تستهدف هو ربما الشريط الذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية بأنه هذا مساند للمضيق وللتحركات في هذا المضيق، ولكن في نفس الوقت إيران تقول بأنها تملك، وهذا ما سمعناه يوم أمس، تملك المساحة الجغرافية الكافية والقواعد الكافية التي تستطيع أن تستهدف هذه أو الاستهداف الانتهاكات الأمريكية عن بعد. طبعا هناك ضغط شعبي على المفاوض الإيراني وعلى صاحب القرار الإيراني، شاهدناها في الأيام الماضية وخاصة الساعات الأخيرة التي تطالب بردود سريعة. يتصور بأن هناك ستكون أو يطرح نوع من البرنامج المفاجئ لضرب القواعد الأكثر أو النقاط التي تستهدف منها إيران في هذه المنطقة، وستكون ربما هناك معادلة الجسر مقابل الجسر. ما كتبتها كيهان قبل أيام بأنه يجب استهداف جسر الملك سلمان أمام الجسور التي تستهدف أو البنى التحتية التي تستهدف.
1: دكتور خميار، هل تعتبر مع استهداف هذه الجسور هل تعتبر إيران أن الرئيس الأمريكي بدأ ينفذ وعيده باستهداف منشآت البنية التحتية والجسور بشكل خاص؟
4: نعم بالتأكيد، ولكنه بدأ ولكن بنوع من الحركة الملائمة إن صح التعبير حتى لا يثير الشارع الإيراني أكثر مما هو الآن، حتى يستوعب إيران، يجعلها تستوعب هذه الضربات على مدى الزمان المحدود. لكن أتصور بأن هناك وصلت الأمور إلى طريق مسدود وإلى انسداد كامل ولا

0: تطاق هذه الهجمات، وإن كانت منضبطة وإن كانت تحت السقف الميداني، ولكنها لا أتصور بأنها سيكون هناك صمت إيراني. بالتأكيد هناك ستكون مواجهات كبيرة وردود فعل كبيرة في الساعات القادمة، وهذا ما نلمسه من خلال البيانات ومن خلال المواقف التي اتخذت على الصعيد السياسي وعلى الصعيد
1: نعم
0: العسكري. النار لن يجعل الإيرانيون أن يغيروا استراتيجيتهم، ولن
1: دكتور خميار، أعتذر منك أن ننوه بهذا الخبر العاجل مشاهدينا. وزارة الداخلية القطرية تتحدث عن مستوى التهديد الأمني وتقول أنه مرتفع، وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. وزارة الداخلية القطرية تقول إن مستوى التهديد الأمني مرتفع، وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. إذن هذا هو الإعلان المتعلق بوزارة الداخلية القطرية. يبدو أن هناك اعتراضات لربما هجمات في الأجواء أو في الأجواء القطرية بالفعل. طبعا سنحاول أن نعرف طبيعة هذا التهديد وكيف يتم اعتراضه، لكن بعد قليل أعود إلى ضيفنا في واشنطن دكتور جيمس باترسون. المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث عن أن الإيرانيين يجرون محادثات مع الولايات المتحدة، وأنهم يرغبون في إبرام اتفاق. مع من تتفاوض الولايات المتحدة وهي تقصف الإيرانيين؟
2: أعلم بأن إدارة واشنطن تتطلع إلى التفاوض مع الإيرانيين وكذلك إلى جلبهم إلى طاولة المفاوضات. ربما هنالك حديث بين الولايات المتحدة والوسطاء لمحاولة الوصول إلى هذا الغرض ولوقف إطلاق النار، لأن الجميع متأثر في المنطقة. مثلما تفضلتم بالإعلان عن ذلك قبل قليل، وأعتقد بأن دول الخليج بما في ذلك دولة قطر عانت بما يكفي من هذا النزاع. وأعتقد بأن الوسطاء يعملون خاصة على تشجيع الرئيس ترامب لحثه كذلك إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المحادثات. نأمل بأن يتوقف ذلك قريبا، وأن يتم التوقف كذلك عن استهداف المنشآت في إيران مثلما تفضل ضيفكم الكريم. لا هنالك مقاومة شرسة من قبل الإيرانيين، ويجب إذن العودة إلى الحكمة وإلى وقف إطلاق النار والانخراط في محادثات جدية من أجل فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الحرة بالنسبة للسفن التجارية وناقلات النفط، وأن لا تتعلق مصالح كل دول المنطقة. أنا أدرك بأن هنالك العديد كذلك من المتزنين في إيران وكذلك في واشنطن، وأنهم ينصتون إلى الوسطاء من أجل العودة إلى وقف إطلاق النار، لأن لا أحد من صالحه أن يستمر الوضع على هذا الشكل. وأعتقد بأن الرئيس يبحث على استئناف الاتصالات عبر الوسطاء لهذا الغرض، وأنا متأكد بأن كل الجهود لن تتوقف إلى غاية العودة إلى المحادثات. وحسب تصريحات الرئيس ترامب نائب الرئيس عفوا هو أنه يجب استئناف المفاوضات وكذا وأن يعود السيد كوشنر والسيد ويتكوف إلى استئناف هذه المحادثات، ذلك ما صرح به نائب الرئيس. وأعتقد بأن هذه للرد على سؤالكم هذه الاتصالات هي مع الوسطاء وليس مع إيران مباشرة.
1: طيب دكتور خميار، عندما تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض عن أن الإيرانيين مستمرون أو يواصلون المحادثات مع الولايات المتحدة ويرغبون في إبرام اتفاق، هل في إيران ما يؤكد ذلك؟
0: لم يكن هناك تأكيد على استمرار المفاوضات أو الاتصالات مع الوسطاء، ولكن هناك نوع من إشارة من بيان الحرس الثوري ليلة أمس بأنه هم ربما الحل، إيران جاهزة لكي تفتح المضيق إذا ما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكاتها في هذا المضيق وأوقفت العمليات العسكرية. وهذه إشارة يعني واضحة وملفتة من الحرس، لهناك ما زالت المفاوضات أو ما زال الحل السلمي، ما زال الحل السلمي ربما هو الطريق الأجدر لحل الأزمة. حتى لم نسمع موقفا من الوسطاء يتحدثون عن هذه الاستعدادات أو عن هذه يعني الاستمرارية من قبل هذه الدول. ربما هناك لسبب تتخذ هذه المواقف أو لا تتخذ مواقف علنية بسبب عدم إفشالها من طرف آخر ومن أطراف أخرى، وتكون هذه الاتصالات وهذه المباحثات في نوع من السرية حتى تأتي كلها ومن ثم تعلن. ربما أتصور بأن الأمور تسير في هذا الاتجاه، كما قلت الأمور لن تطاق في هذه الأزمة إلى هذه الدرجة، ولن يكون الطريق الحل هو الطريق العسكري، هذا ما يعرفه الجميع. لا يتجرأ أحد في هذه الظروف وتحت النار من الطرف الإيراني أن يقود مفاوضات أو أن يرفع الراية البيضاء أو أن يجلس على طاولة المفاوضات إذا ما استمرت هذه الاعتداءات. لذلك وأرجع وأكرر من الخطأ الكبير إذا تصورت واشنطن بأنها تستطيع من خلال هذه النيران أن تجبر الطرف الإيراني للجلوس على طاولة المفاوضات ولاستمرار ما كانت تدعيه، وخاصة بما يتعلق بمذكرة التفاهم الذي أصبح في نهاياته، ولكنه ربما هناك بصيص أمل لاسترجاعه ولإعادته. لذلك النقطة الأهم لن نسمع.
1: دكتور خميار، ننوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وكالة فارس تقول أو تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على جسور بندر خمير بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران إلى 7. وكالة فارس تقول إن ارتفاع أو تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على جسور بندر خمير بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران إلى 7. وبالتالي مثل هذه الخسائر البشرية دكتور خميار، كيف تؤثر هنا على أي نية للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الأمريكيين؟
0: يعني هذا الجزء كان يعبره ناس أبرياء واستهدفوا وهم كانوا في حالة عبور الجسر، وهذه جريمة لا تغفر. عندما يعني تكون استهداف لمدرسة ميناب و يخرج أو يستشهد أكثر من 170

0: عدد الضحايا الأبرياء يثني الإيرانيون على الاستسلام أو على على عدم المقاومة. لذلك هذا في الثقافة الإيرانية، هذه كما يقولون دائما ويكتبون وينظرون بأن هذه الاستهدافات وهذه هؤلاء الشهداء هم ربما يعطوا دفعا إضافيا للصمود
1: نعم
0: وللمقاومة ولمقاومة الاحتلال أو الاعتداءات، وهذه لن تكون في الداخل الإيراني نقطة ضعف، وإنما هي قوة حسب الثقافة الإيرانية وحسب المعتقدات الدينية التي يؤمن بها الشعب الإيراني.
1: طيب دكتور باترسون، ألا تخشى واشنطن من أن يؤدي استمرار هذا التصعيد العسكري إلى تقوية الجناح لنقل الراديكالي أو الجناح الذي يحبذ أو يفضل العمل العسكري في إيران على الجناح الأكثر اعتدالا؟
2: إن الخسائر البشرية أمر تراجيدي، ولكن للأسف هذه الحيوات بين أيدي الإيرانيين وليس الأمريكيين. وقد حذر الرئيس ترامب بأنهم إذا لم يتوقفوا عن استهداف السفن في مضيق أرمز بأنه سيبدأ باستهداف المنشآت الحيوية مثل الجسور. إذن القرار هو بأيدي إيران. كان يفترض أن تتوقف إيران عن استهداف السفن المدنية، وأعتقد بأن الأمر يعود لهم. الوسطاء يحاولون استعادة المفاوضات من أجل وقف استهداف المنشآت الحيوية أيضا.
1: طيب بالنسبة لموضوع المفاوضات، ما هي الشروط التي يمكن أن تقبل بها الولايات المتحدة لوقف هذه العمليات العسكرية على إيران؟
2: يجب أن يتم استئناف المحادثات إما في الدوحة أو ربما في إسلام أباد أو في سويسرا. علينا كذلك أن نتعرف على من لديه السلطة في إيران لوقف استهداف السفن في مضيق هرمز وتمكين التمكين من إزالة الألغام، وأن يتم التوقف عن الابتزاز بالنسبة لدول الخليج واستهدافها، وأن تكون هنالك عودة جدية لوقف إطلاق النار مما يمكن من فتح المضيق بالكامل والعودة للتوافق فيما يتعلق بالملف النووي. وأعتقد بأن العودة إلى تطبيق مذكرة التفاهم هو الحل الأفضل، وواشنطن تعتبر بأنها وثيقة مهمة، وذلك وأن العودة إليها سيمكن من وقف النزاع بين الطرفين. يجب أن يكون هنالك عودة لهذه المحادثات من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي يخدم الجميع وكذلك يقضي على البرنامج النووي. ذلك ما تسعى إليه واشنطن وتحاول تنفيذه.
1: طيب دكتور خميار، ما الذي يمكن أن تقدمه إيران اليوم دون أن يفسر داخليا على أنه تراجع أو استسلام؟
0: يعني إيران قدمت الكثير، وكانت مذكرة التفاهم هو الحد الذي يعني المفاوض استطاع أن يقنع الشارع الإيراني بأن

0: أن هذه المذكرة هي تؤمن المصالح الإيرانية والمكتسبات الإيرانية في الحرب التي فرضت عليها، حرب الأربعين يوما. وفي النهاية الرأي العام الإيراني يعني قبل هذه الدلالات وهذه الاجتهادات وهذه الأقاويل، واقتنع بشكل كبير مما طرحه المفاوض الإيراني. ولكن عندما أبت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ بنود هذه الاتفاقية ولو بندا واحدا، يعني الحقيقة أدى إلى استياء الشارع الإيراني. ولا أتصور أحد يعني يتجرأ أن يعطي أكثر مما أعطاه في إطار مذكرة التفاهم. حتى بدأت الانتقادات كبيرة على هذا المذكرة، على هذه المذكرة بعد هذه المواقف الأمريكية، وأعطت الذريعة الكافية للأصوات العالية وإن كانت عددها محدودة في البداية. أدت ذريعة بأن الأمريكيون ليسوا صادقون وليسوا جادون، ولن يطبقوا ولن ينفذوا أي بند من هذه البنود. لذلك هناك المطالبة الشعبية بأن إيران تخفض من ما قدمته في مذكرة التفاهم كنموذج، وتطالب بأمور أكثر مما هي في المذكرة. لذلك المفاوض الإيراني أمام معضلة، يجب أن يقنع الشارع الإيراني بمذكرة جديدة حتى لو كانت على هذا المستوى، لأن هذه المذكرة أساساً يعني أصبحت جسدا هامدا. نحن بحاجة إلى نوع بروتوكولات جديدة، وبحاجة إلى
1: نعم،
0: مسودة مذكرات جديدة يقتنع بها الشارع الإيراني وتكون متغيرة عما كانت سابقا. ولكن هذا ليس من باب التنازل والمرونة، وإنما يكون من باب
1: نعم شكرا
0: المطالبة بأكثر.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. والشكر للدكتور جيمس باتيسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. نتحول الآن مشاهدينا إلى واشنطن ونافذة لمتابعة التطورات هناك، حيث ينتظر أن يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا إلى الأمة وسط توقعات بأن يركز على الانتخابات، مع التطرق إلى تطورات الملف الإيراني. النافذة يقدمها الزميل هاشم أهل البرة، مدير مكتب الجزيرة في واشنطن.
2: شكرا جزيلا لك، أهلا بكم مشاهدينا. فعلا ننتظر بعد دقائق خطابا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أفادت وسائل إعلام أمريكية خلال الساعات الماضية بأن ترامب من المحتمل أن يتحدث عن موضوع الانتخابات القادمة، وخصوصا تشريع سيف أمريكا أكت، وهو مشروع قانون يريد ترامب من الكونغرس الأمريكي أن يصوت عليه لأجل تشديد قواعد الانتخابات والتدقيق في هويات الناخبين الأمريكيين. وكان ترامب قد اتهم مرات عديدة بأن الديمقراطيين يعتمدون بشكل كبير على المهاجرين غير الشرعيين من أجل رفع رصيدهم في الانتخابات الأمريكية. يأتي ذلك كذلك في سياق استمرار الضربات الأمريكية على إيران، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال بأن الحرب ستستمر حتى تذعن إيران لمتطلبات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق برزنامة الاتفاق، فتح مضيق هرمز، وتخلي إيران كليا عن مشروعها النووي. في انتظار ذلك الخطاب، معي هنا في الأستوديو كل من باتريك مارا، وهو المدير التنفيذي لحزب الجمهوري هنا في واشنطن، وباولو فانتشيراخ، وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في باي أتلانتيك، وكذلك رئيس جلوبال بوليسي انستيتيوت. وتنضم إلينا كذلك مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، ضعينا في سياق الأجواء الآن في البيت الأبيض وتوقعات الناس بشأن هذا الخطاب.
3: بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت فالخطاب مهم جدا، وقالت إنه سوف يصدمكم على حد تعبيرها، وأكدت على ضرورة أن تنقله جميع شبكات الإعلام الأمريكية الكبرى للمشاهدين الأمريكيين. في هذا الخطاب سوف يركز الرئيس ترامب، وستكون كما قال الرئيس ترامب بنفسه قبل يومين، القطعة الرئيسية فيه هي قانون سيف أمريكا أكت، هذا مشروع القانون الذي حتى الآن لا يوافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي من ديمقراطيين وأيضا بعض الجمهوريين. وهذا مشروع القانون بموجبه سوف في حال تمريره سوف يتم تشديد قوانين التحقق من هويات الناخبين في الانتخابات الفيدرالية هاشم، وبموجب هذا القانون في حال إقراره ينبغي على كل الناخبين أن يبرزوا وثيقة تثبت جنسيتهم الأمريكية، إما جواز السفر أو شهادة الجنسية الأمريكية أو شهادة الميلاد، وأيضا إلى جانب الهوية المصورة. سبب رفض الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين لهذا القانون هو أن هناك ملايين من الأمريكيين الذين لا يملكون إما جواز السفر أو وثيقة الولادة أو وثيقة المواطنة أو الجنسية الأمريكية، وبالتالي سوف يحرمون من الانتخابات في الفيدرالية في حال بالفعل أقر هذا القانون، ما قد يخل في توازن الخريطة الانتخابية. تذكر هاشم في عام 2020 الرئيس ترامب تحدى نتائج الانتخابات الرئاسية، وكان يصر على أنه هو من فاز بالانتخابات وليس جو بايدن، وتحدى ذلك عبر أيضا المحاكم القضائية.
2: أشكرك، سوف أعود إليك بعد قليل. وجد باتريك، من المتوقع أن يتحدث عما وصف بجهود غربية دول أجنبية للتأثير على نتائج الانتخابات، لماذا يصر ترامب على هذا الموضوع، التدخل الأجنبي في الانتخابات وموضوع سيف أمريكا أكت، لماذا هو محوري بالنسبة للجمهوريين وبالنسبة لترامب؟
4: الرئيس ترامب صرح منذ زمن طويل بأنه يعتقد بأنه كان هنالك إخلالات في انتخابات 2020 في العديد من الولايات والمدن، وأنه تم تغيير النتائج في ظروف جائحة كوفيد-19. وبعد تلك الانتخابات كان هنالك حديث فيما يتعلق بتدخلات ربما صينية أو روسية، ونعود كذلك إلى الانتخابات في 2016 حيث هيلاري كلينتون اتهمت روسيا بالتدخل الأجنبي، ربما هنالك بعض معلومات الاستخبارية بهذا الصدد.
2: باولو، يعني في هذه الظرفية بالذات المنتظر هو أن يكون خطابا عن الحرب، عن مآلات التسوية مع إيران، أو عن الاقتصاد الأمريكي، ليس بالضرورة عن الانتخابات أو عن سيف أمريكا أكت. لماذا الإصرار على هذا الموضوع اليوم؟
4: سنكتشف ذلك. تعلم كيف هو الرئيس ترامب، ربما قد يفاجأ الجميع بأمور أخرى وربما يتحدث عن أمور غير متوقعة. وأنا أتفق مع باتريك بأن ما حصل في انتخابات 2020 تسبب في ذلك الجدال، لكن ليس هنالك أي أدلة فيما يتعلق بتغيير النتائج، والصين ربما حاولوا التدخل في الانتخابات، ربما كيف أقول، ربما بنشر المعلومات المضللة، وذلك قد يؤثر على بعض الناخبين وليس القدرة الفنية على تغيير المسار الانتخابي بتغيير النتائج في هذه المقاطعة أو تلك. أعتقد بأنني لم أرى أي دليل على ذلك. ذلك لا يعني بأن القوات الخارجية مثل روسيا أو الصين لم تحاول

0: ربما بث الفوضى وإدخال الارتباك عبر المعلومات المضللة.
1: سوف يتحدث عن إيران كما فهمنا من مصادر إعلامية كثيرة. كان لافتا للانتباه تصريحات جي دي فانس بشأن الحرب وبشأن سعي إسرائيلي لعرقلة جهود التوصل إلى التسوية. عندما يتحدث نائب الرئيس الأمريكي أو خليفته المتوقع بالنسبة لشريحة كبيرة من الجمهوريين عن هذا الموضوع، إلى ماذا يؤشر بنظرك؟
0: حسنا، ليس هنالك سر بأن نائب الرئيس من ضمن الذين قرروا كانوا يعترضون على الذهاب إلى الحرب ضد إيران، ومثلما رأيتم الرئيس ترامب دائما يمزح ويقول بأن الخطأ من نائب الرئيس، وأعتقد بأن نائب الرئيس من الأصوات المنادية بالسلام، ولكن للأسف تواصل إيران استهداف جيرانها واستهداف السفن التجارية، وربما قد نعود إلى الحرب بعد بضعة أسابيع للأسف.
1: باولو، المثير للانتباه ما دون أن نتحدث عن حيثيات المشهد السياسي الأمريكي، جي دي فانس قال وصف صقور الجمهوريين والمحافظين، وكان كذلك يلمح إلى بعض الأطراف في إسرائيل يريدوننا أن نقصف إيران إلى ما لا نهاية. هذا لن يجدي نفعا لأننا جربناه في الماضي في دول أخرى، علينا اليوم أن نصل إلى تسوية سياسية. تصريح كهذا هل هو مؤشر على تحول معين داخل نسق منظومة الحكم الأمريكية؟
0: حسنا، ربما من السابق لأواني أن نتحدث عن ذلك. هو نائب الرئيس، ولكن هنالك رئيس واحد من يتخذ القرارات في واشنطن، وأعتقد بأن هذه الحرب لم تسر مثلما تم التخطيط لها منذ البداية، رغم ما صرحت به الاستخبارات الإسرائيلية بالقدرة على إسقاط النظام في بضعة أيام، ولم يحصل ذلك، ولم يحصل أي تغيير في النظام، ولم يتم التوصل إلى الحديث بخصوص ملف النووي، وكذلك وقف وكلاء إيران. والرئيس ترامب بعد تلك المعلومات قال بأنه اهدأوا، بعد بضعة أيام سنعيد لكم إيران، كان هذا الخطاب موجه للمواطنين الإيرانيين. وأين نحن الآن؟ لازلنا في هذه البوتقة، هنالك خسائر كبيرة لإيران، ولكنها تفوز بعدم الاستسلام والموت. وأعتقد بأنهم لا يزالون يسيطرون على مضيق هرمز، وحولوه إلى ورقة أهم حتى من الملف النووي أصلا.
1: وجد، من الأكيد أنه سوف يتحدث عن الملف الإيراني. توقعاتك التركيز على لقد انتصرنا بنوع أو آخر؟
2: يعني اليوم قالت لنا كارولاين ليفيت بأنه قد يبدأ حقيقة خطابه بإيران، ثم الاقتصاد، ثم سيف أمريكا أكت. وفيما يتعلق بإيران، الرئيس ترامب دائما عود الأمريكيين تقديم إحاطات متعلقة بالمواجهة مع إيران. كانت آخر إحاطة قدمها في الأول من أبريل هاشم، إحاطة يجمل فيها التطورات. وأيضا طبعا أمريكا تنتصر وقوضنا قدراتهم العسكرية، فرضنا حصارا بحريا عليهم، لا أسلحة نووية يمكن لإيران أن تمتلكها أبدا. كل هذه حقيقة خطوط عريضة قد يقولها الرئيس الأمريكي ويحاول أن يشرح للشعب الأمريكي مجددا لماذا فرضت الولايات المتحدة الحصار ولماذا ذهبت إلى هذه العمليات العسكرية المحدودة 6 ليالي متتالية، 6 أيام متتالية تتعرض فيها إيران إلى هجمات محدودة النطاق.

0: من قبل القوات الأمريكية كانت أحدثها تلك التي بدأت قبل نحو
1: وجد فقط للتنويه تمام الساعة 9 ليلا هنا في واشنطن على رأس الساعة مستمرون في تغطيتنا الخاصة هنا في انتظار خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أفادت تصريحات لمسؤولين أمريكيين المتحدثة في البيت الأبيض وكذلك وسائل إعلام أمريكية أن هذا الخطاب سوف يتطرق إلى مواضيع عدة من بينها الحرب على إيران وكذلك تأكيد ترامب على ضرورة تمرير مشروع قانون سيف أمريكا أكت وهو مشروع قانون يهدف إلى تشديد قواعد التصويت في الانتخابات الفيدرالية وكذلك التحدث عن وضع الاقتصاد الأمريكي في الجانب الإيراني. كان ترامب قد قال في تصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية حققت أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بالحرب وبأن أهم ما توصلت إليه منع إيران من أن تصبح دولة نووية وأنه ماض في فتح مضيق هرمز وأن التسوية بشأن مذكرة التفاهم مع إيران تظل خيارا مناسبا من أجل إحلال السلام في المنطقة. سوف نستمر معكم في هذه التغطية في انتظار خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. باتريك، ترامب دائما كان يتهم خصومه بتزوير انتخابات 2020 وهي مزاعم لأنه معنا الآن الرئيس الأمريكي ترامب الذي يبدأ خطابه في هذه اللحظة.
2: Been before, we are doing great. Less than two years ago, we inherited.
3: بالمقارنة بأي وقت مضى، نحن نبلي بلاء حسنا. كان لدينا منذ سنوات كارثة بعد التضخم لعدة سنوات، وكان لدينا حدودا مفتوحة والملايين والملايين يتدفقون عبر هذه الحدود، ومنهم أيضا المجرمين. كان هناك الكثير من جرائم القتل، وهناك قتلة قتلوا أكثر من شخص واحد. كانت هناك خلط فيما بين الجنسين، كان لدينا الرجال في رياضات السيدات. العالم بأسره كان يضحك علينا، ولكن هذا توقف. قبل عامين كانت دولتنا ميتة، نحن الآن أفضل دولة حول العالم. أمريكا تحترم كما لم تحترم من قبل. نحن لدينا الآن استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت مضى في تاريخ دولتنا. لدينا معدلات تشغيل أعلى من أي وقت مضى. وفي هذا الأسبوع كان هناك أكبر تراجع في الشهر لمعدلات التضخم بالمقارنة بأي تراجع للتضخم في أي وقت مضى. نحن لدينا أيضا القانون الجديد الكبير الذي يوفر الآلاف من الدولارات للأسر الأمريكية، وكذلك أيضا لا ضرائب على الإكراميات، لا ضرائب على وقت العمل الإضافي، ولا ضرائب لكبار السن، وكذلك أيضا ليست هناك المزيد من الرسوم والفوائد المضافة للقروض التي ستستخدم لشراء السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية حصراً. سوق المال والبورصة الآن في أعلى معدلاتها على الإطلاق. أيضاً الصناديق التقاعدية تكسر الأرقام القياسية يوماً تلو الآخر. لسنوات وسنوات كنا ندفع أعلى الأسعار للأدوية حول العالم، ونحن الآن بفضل السياسة الجديدة للدولة المفضلة ندفع أقل الأسعار. وأنا دفعت شركات الأدوية لأن تتصرف بطريقة مسؤولة، ورأينا أن هناك تراجع 70-80-90% في أسعار الأدوية. ومنظومة الصحة الجديدة TrumpRx.gov التي يمكن التسجيل عليها ستتيح أيضا الخدمات الطبية والأدوية. وبفضل أيضا وبفضل الحكومة هناك الإمكانية لادخار الكثير من الأموال في الحسابات الاستثمارية للأطفال في المستقبل.

بل بحيث يمكن أن يكون لديهم بعمر 18 المئات من الآلاف من الدولارات في حسابهم البنكي لكي يبدأوا حياة رائعة. وبالتالي فاذهبوا إلى الموقع الإلكتروني وقوموا بتسجيل طفلكم أو أي طفل تودون تسجيله. حدودنا أصبحت أكثر الحدود أمناً حول العالم، هناك صفر للدخول الأجانب دخولاً غير مشروعاً في الأشهر الأخيرة، صفر. هذا لم يتوقعه أحد أبداً. كان لدينا أسوأ حدود في تاريخ الدولة. نحن لدينا الآن انخفاض في معدلات الجريمة ومعدلات في جرائم القتل منذ 1900، بمعنى نحن الآن لدينا الرقم الأعلى منذ 125 عاما، بالإضافة للاستثمارات العالية جدا في الجيش الذي بنيته في فترة الرئاسية الأولى، وللأسف الشديد أضطر لاستخدامه الآن في الفترة الثانية. نحن نعمل مع فنزويلا لإنتاج الملايين والملايين من براميل النفط، وسترون أيضا قريبا ثمار هذا العمل. أمريكا عادت وأمريكا تبلي بلاء حسنا، ولكن لدينا تحد كبير يجب علينا أن نواجهه، لأنه لا يمكن للدولة أن تكون عظيمة بدون أن يكون هناك انتخابات نزيهة، وبدون الثقة لا يمكن أن تكون هناك عظمة. الأمر بسيط جدا. لسنوات وسنوات أنا كنت أنادي لكي يكون هناك تحرك سريع وحاسم لضمان سلامة الأصوات الأمريكية وعد الأصوات في منظومة آمنة. منظومة لا يمكن التدخل بها، لا يمكن أن يتم التزوير بها، لأن للأسف الشديد المنظومة الموجودة لعد الأصوات لدينا اليوم ليست كافية. اليوم أيضا أنا أقوم برفع السرية عن بعض التحريات الاستخبارية فيما يتعلق بالبنية التحتية للانتخابات والتصويت، وتبرز هذه التقارير أنه كان هناك استغلال وتدخل من الخارج في هذه الانتخابات، وهذه المعلومات المهمة تم التكتم عليها لسنوات وسنوات لكي لا يطلع عليها الشعب الأمريكي العظيم. وهذه الوثائق التي سنبدأ في إتاحتها ابتداء من الليلة بالعمل مع فريق عمل مؤهل، وأيضا مع مجلس استشاري ومع فرق الاستخبارات التي قامت بمراجعة النتائج، ونحن سنقوم بنشر هذه الوثائق على whitehouse.gov. whitehouse.gov، اطلعوا على هذه الوثائق هناك. هذا ليس لزعزعة الثقة في الانتخابات، ولكن لكي يكون هناك مجابهة لنقاط الضعف هذه وإصلاحها سريعا. وهناك خمسة مجالات قلق أساسية هنا. بداية أنه ابتداء من الدورة الانتخابية في 2020، جمهورية الصين الشعبية قامت بالتدخل السيبراني والاطلاع على ملفات أكثر من 220 مليون من بيانات الناخبين الأمريكان، بمعنى الاسم، العنوان، الرقم الهاتفي وغيرها من المعلومات ذات الصلة للتسجيل كناخب. وكان هذا بمثابة كابوس بالنسبة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية التي أشارت إلى أنه هناك
التدخل في هذه الانتخابات. الجزء الثاني من الوثائق التي سننشرها عن الدولة

0: عميقة
1: وأسامي مشهورة جدا، وبالطبع حاولت أجهزة الاستخبارات أن تقوم بمجابهة هذه الجهود للتدخل في مصلحة الشعب الأمريكي التي لم يسبق لها مثيل. أيضا فيما يتعلق بسجلات الناخبين في 2020، عشرات الملايين من بيانات الناخبين في 18 ولاية تم الاستحواذ عليها وسرقتها أو بيعها من قبل الصين، والوكالات الاستخبارية كانت تتكتم على هذه المعلومات ولم تعلمني أنا بصفتي الرئيس، ولم تعلم أيضا الكونغرس الأمريكي بذلك، ولكن ادعت بأنها كانت أكثر الانتخابات أمناً في أمريكا، وكانت هذه خدعة. وهذا الأمر أيضاً فادح، خصوصاً فيما يتعلق بالجهود الصينية لتقويض حملة الانتخابية ونتائج الانتخابات في 2020. هم كافحوا لكي لا يفوز دونالد ترامب، وهذا لسبب وجيه، وستوضح الوثائق التي سننشرها من CIA أنه في منتصف 2018 كانت هناك سياسة من الحزب الشيوعي الصيني لتقويض الثقة العامة بكافة الجهات التي ستقوم بتحدي الرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة. أيضا في منتصف 2018 كان هناك محاولات صينية لتخريب نتائج الانتخابات النصفية، وبعدها أيضا في 2020. في 2019 كانت هناك استراتيجية صينية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض الثقة بالرئيس الأمريكي، لأنهم كانوا يريدون أن يظهروا أن رئيسكم ليس رئيسا رائعا، ولكن أنا كنت أقوم بعمل ممتاز. هذه الوثيقة من CIA تتحدث أيضا على أن الاستراتيجية كانت بالتشارك مع بعض الشركات الأمريكية الكبرى للتأثير على الانتخابات الرئاسية، وأيضا لتحديد الصحفيين والصحفيات الذين قاموا بالكتابة السلبية فيما يتعلق بالرئيس، وأيضا عرض الأموال عليهم ونشروا ما يكتبونه بغض النظر عن المحتوى، وكانوا يريدون أن أخسر الانتخابات المقبلة لأنهم كانوا يعرفون أنني خطر عليهم وأنني سأفرض عليهم الملايين والملايين من الدولارات من الرسوم الجمركية، وأنني سأبني أقوى جيش أمريكي في العالم. وهذه هي الاقتباسات المباشرة من تقرير CIA. الأمر يزداد سوءا أيضا فيما يتعلق ب 2020 وأنشطة الصين، وأيضا من ضمنها أن يكون هناك أوراق انتخابية مزورة تظهر أنها تنتخب جو بايدن، وهذه المعلومات لم تكن ضمن الإحاطة الرئاسية اليومية التي أطلع عليها. وأحد المحللين الاستخباراتيين قال أنه تم التستر عنوة على هذه المعلومات في الإحاطة اليومية للرئيس، وأنه هناك اقتباس حكومة ظل تحاول أن تتستر على المعلومات من الصحافة. وأيضا المزيد من المؤشرات أنه كانت هناك حرق للأكياس التي بها الأوراق لتدمير الأدلة من رئيس يسمى باراك حسين أوباما.
0: Different level by different people incinerated and checked, but it never happened.
1: Maybe ومن المفترض أن يتم التحقق من هذه الأكياس وحرقها من عدة أشخاص على عدة مستويات، ولكن هذا لم يحدث. نحن نتحقق الآن لماذا لم يحدث ذلك، هل هو ربما لعدم الكفاءة أو لسبب آخر؟ وبالتالي أنا أسأل اليوم رئيس مكتب الاستخبارات والCIA التحري، لماذا هذه المعلومات المهمة كانت غير معلنة، وأيضا أن يتم التحقيق بشأن هؤلاء الأشخاص. ولكن هذا التدخل الصيني ما هو إلا البداية. الوثيقة التالية التي سننشرها هي عن الأكذوبات التي كانت تروى للشعب الأمريكي فيما يتعلق بالانتخابات والتصويت، وأيضا أنه كان هناك خداع فيما يتعلق بالآلات المخصصة لاستقبال بطاقات الاقتراع. وهناك أيضا المزيد من التقارير التي تثبت أن آلات التصويت هذه كانت أيضا بها تلاعب من روسيا، الصين، إيران، كوريا الشمالية وغيرهم من أعداء أمريكا الذين يحاولون التلاعب بهذه الانتخابات. ومن المفترض أن تثبت أيضا هذه الوثيقة
0: such as voter registration databases, poll books and other
1: السجل الأساسي للاحتفاظ ببيانات الناخبين كانت أيضا سهلة في الوصول إليها والتلاعب بها للتأثير على العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. الليلة نحن سنقوم بنشر كل هذه النتائج من الشهر الأول 2020 إلى الشهر السادس 2026، وهذا التهديد السيبراني للديمقراطية الأمريكية، لأنه كان هناك تشكيك فيما إذا كان ممكناً التلاعب بآلات التصويت هذه. واليوم نحن سننشر أيضاً التقارير التي تشير إلى هذه النقطة بعينها، والتي تشير أيضاً إلى النظام الفاسد تحت مادورو في فنزويلا الذي تلاعب أيضاً رقمياً بالانتخابات الخاصة به في 2020. وهذا التقرير به الكثير من التفاصيل عن المخطط الذي وضعه هذا النظام للتلاعب الذي لا يمكن كشفه بالمنظومة الانتخابية. وهذه المعلومات الاستخباراتية تشدد مرة أخرى لماذا علينا الآن أن نتوخى الحذر لكي لا يمكن التدخل السيبراني في منظومتنا الانتخابية وبياناتنا مرة أخرى. هذه المعلومات تم إخفاؤها والتستر عليها، وأيضا عملية الخداع الكبيرة بالنسبة للناخبين في ميشيغان، وكان هناك مداهمة من الشرطة في مسكيغان على مجموعة معارضة للانتخابات، والنتائج كانت لا تصدق لدرجة أنهم تواصلوا مع الـ FBI في ديترويت، ويبدو أنه كان هناك إصدار لبطاقات الاقتراع بأسماء أشخاص آخرين، وأنه كانت هناك أيضا بطاقات هدايا مرتبطة ببطاقات الاقتراع والأسامي هذه، وبالتالي كان هذا يعني أنه تم الدفع والتلاعب والاحتيال في الانتخابات. ووزارة العدل تحت جو بايدن كانت تتباطأ في الإجراءات الخاصة بالتحريات بهذا الموضوع، وأنا اليوم أحث كافة الجهات على كشف الضالعين في هذه الاحتيالات. وكذلك نحن أيضا سننشر اليوم نتائج للتحريات الخاصة بالاستخبارات الوطنية، والتي تعرفت على أكثر من 287 ألف ممن ليس لديهم الجنسية الذين هم مسجلين كناخبين، والأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، وأن هناك أكثر من ربع مليون من الأجانب الذين هم مسجلين للتصويت، وهذه المنظومة مخربة تماماً وضعيفة جداً ولا يمكن الدفاع عنها. هناك المئات من ملايين الملفات التعريف الخاصة بالناخبين والناخبات التي هي عرضة للسرقة والتلاعب، وكذلك أيضاً ماكينات التصويت. والحكومة الصينية كانت تحاول التلاعب بالانتخابات، وهناك المئات من الآلاف من غير الأمريكان والأشخاص المتوفين الذين ما زالوا مسجلين على لوائح الناخبين، وليس هناك أيضا دليل على الجنسية، وهناك العشرات من الآلاف من بطاقات الاقتراع التي ترسل عن طريق البريد. وحتى العد الأصوات في العملية الانتخابية للوس أنجلوس التي بدأت في الثاني من الشهر السادس، والذي هو منذ فترة طويلة، والتي انتهت في الأسبوع الماضي فترة عد الأصوات بها، وهذا وقت طويل جدا، هذا غير مقبول. أيضا الأخبار الكاذبة ABC قالت أنها لن تغطي هذا الخطاب للشعب الأمريكي اليوم، لأنهم أخبار كاذبة، وهم يعرفون أيضا مدى فساد هذا النظام السابق، وهم يريدون الاستمرار بهذا الاحتيال لسبب ما. هم يودون حماية اليسار المتطرف، ولا يودون أن تكون لدينا دولة عظيمة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة عظيمة بدون انتخابات حرة ونزيهة، والانتخابات الحرة النزيهة تعني بعد ذلك سحب الثقة والتصاريح منهم. كل ما نريد هو الصدق في التقارير والصدق في الانتخابات، وهناك الملايين من الدولارات التي تدفع لإلحاق الضرر بدولتنا وللتلاعب وسرقة التلاعب به وسرقة الانتخابات، وهذا لا يمكن أن يسمح له بالاستمرار. كل أمريكي سواء كان جمهوريا ديمقراطيا مستقلا أو أيا كان، من المفترض أن يتفق على أننا نستحق أكثر الانتخابات أمنا ونزاهة وحرية حول العالم، لأن الانتخابات من المفترض أن تجمع فيما بين الحزبين أو الأحزاب كلها، وليس من المفترض أن تكون لمصلحة حزب بعينه. لا، ليس من المفترض أن تفرق الانتخابات فيما بيننا، بل أن توحدنا. وهذه المعلومات السرية الجديدة التي كشفت عنها الليلة هي أنه هناك تدخل في البيانات الانتخابية سواء من جمهورية الصين الشعبية أو غيرها من الجهات، وأستطيع أن أقول هنا أننا سنتحرك على وجه السرعة لكي نضمن أنه لا يمكن شراء الانتخابات، لا يمكن تهكير الانتخابات، وأنه لا يمكن أن يتم التأثير على مخرجاتها مرة أخرى. غداً وزير الاستخبارات الوطنية سيقوم بعقد مؤتمر صحفي لكي يتحدث مرة أخرى عن منظومة التصويت الإلكترونية ومنظومة التصويت. نحن في الوقت الحالي في مرحلة إحاطة أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس.

0: رؤساء الولايات أو حكام الولايات أيضا لضمان أن يكون هناك محاولة لإصلاح هذه الأعطاب الفنية المعروفة قبل أن تنطلق الانتخابات. نحن نعرف أنه هناك الكثير من الانتخابات المقبلة، وبالتالي نحن نريد أن نضمن أنه لن يكون هناك تلاعب بها. بالإضافة إلى ذلك، إزالة كافة الأصوات غير المؤهلة للتصويت والتي لا يحق لها التصويت من قوائم الناخبين. الكونغرس من المفترض أن يمرر قانون حماية أمريكا. هذا أمر سهل، ومن يتقاعس في ذلك يعني أنه يريد أن يغش. السبب الوحيد لعدم تمرير هذا القانون هو محاولة الغش والخداع في الانتخابات، لأن مرشحينكم ليسوا أقوياء ولا يستحقون الأصوات. ونحن نود أن يكون هناك بطاقة التصويت المزودة بالصورة، والتي هي تصدر بناء على إثبات الجنسية. ومن المفترض أيضاً أن لا يكون هناك تدخل في عملية التصويت بالبريد. التصويت بالبريد أيضاً عملية فاسدة كما رأيتم في كاليفورنيا مثلاً، سواء الأسباب المرضية، لأسباب الإصابة بإعاقة أو الخدمة العسكرية، أو ربما بسبب الإجازة بالخارج، يمكن التصويت عن طريق البريد. ولكن فيما عدا ذلك، أنا أطلب من كل الأمريكان التواصل غدا مع الممثلين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب لكي يتم تمرير قانون حماية أمريكا، لكي نحمي الانتخابات، لكي نصبح أكبر وأقوى وأفضل من أي وقت مضى. شكرا جزيلا، وليبارككم الله، وليبارك الله الجيش العظيم، وليبارك الله أمريكا. شكرا جزيلا.
1: تابعتم معنا مشاهدينا خطابا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أهم ما جاء فيه أن البيت الأبيض يبدأ من هذه الليلة كشف وثائق سرية بالغة الأهمية تشير إلى أن الصين كانت ضالعة في تزوير الانتخابات الأمريكية عام 2020 حسب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال بأن الصين قامت بقرصنة حوالي 220 مليون ملف لناخبين أمريكيين، وبأن بكين قامت بتأسيس وحدة منذ الاستخباراتية عام 2018 بهدف دفع ترامب للاستقالة ولتشويه سمعته، كما أنها أثرت في اقتصاديين أمريكيين وإعلاميين أمريكيين من أجل تشويه سمعته، كما اتهم ما سماها بالدولة العميقة هنا في أمريكا في إشارة واضحة لمسؤولين كبار في أجهزة أمنية أمريكية وإدارة بايدن بالتغطية على كل هذه الاختراقات والتستر عليها. وقال ترامب: آن الأوان لكي نمضي قدما في تشريع قانون سيف أمريكا أكت، وإلا فإن التزوير سيستمر لا محالة. كان ذلك أهم ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى ملفات أخرى ناقشها. سوف أتوجه الآن إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، ترامب يشهر سيفه مرة ثانية تجاه خصومه الديمقراطيين على وجه التحديد فيما يخص ملف تزوير الانتخابات 2020.
2: هاشم، الديمقراطيون قبله كانوا قد أشهروا سيفهم تجاه الرئيس دونالد ترامب في اتهامه بالضلوع بمساعدة روسيا وليس الصين، روسيا، بتزوير الانتخابات والتدخل بسير الانتخابات. هذا كان اتهاما جرى بعده تحقيق مطول من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن عندما اتهمت روسيا بالضلوع في تزوير الانتخابات، مع التأكيد بأنها لم تغير من وجهة الانتخابات في عام 2016. والآن الرئيس دونالد ترامب يتهم الصين بأنها

0: تدخلت بالانتخابات وبأنها قامت بقرصنة معلومات ل 220 مليون ناخب مسجل. أيضا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومة أو إدارة بايدن السابقة تسترت على وجود 278 ألف شخص غير مواطنين كانوا مسجلين ضمن ناخبين للانتخابات الفيدرالية مع أنهم غير مواطنين. وقال الرئيس ترامب الرقم الحقيقي أكبر من ذلك، ولكن هذا هو ما حصلت عليه الـ FBI وكذلك CIA. واضح بأن عملية التدخل بالانتخابات ونزاهة الانتخابات مهمة جدا للرئيس ترامب، خاصة وأنها تأتي قبل كما وصف الرئيس ترامب انتخابات نصفية حاسمة في الكونغرس في نوفمبر المقبل. وواضح بأن الرئيس ترامب يحاول أن يلقي الضوء على عملية نزاهة الانتخابات التي قال أيضا هناك أكثر من قضية أخرى تساهم في تعريض نزاهة الانتخابات الأمريكية للخطر، مثل قضية الآلات التصويت. هناك تزوير وغش في بعض آلات التصويت في بعض الولايات، وأيضا كما قال الرئيس الأمريكي التصويت عبر البريد. هناك كثيرون يصوتون عبر البريد ليسوا بيننا اليوم مسجلين كناخبين، وقال يريد أن يكون التصويت عبر البريد فقط إما لأعضاء الجيش أو لمن هو مسافر بعيدا عن الولايات المتحدة أو المريض أو من لا يمكنه التحرك.
1: نعم، سوف أعود لك بعد قليل وجد، فقط من أجل توضيح أهمية ورمزية ما يصب الرئيس الأمريكي لتحقيقه من خلال كل هذا الكلام الذي سمعناه هذه الليلة والاتهامات الكبيرة الموجهة نحو الصين وكذلك الحزب الديمقراطي وإدارة بايدن بشأن تزوير الانتخابات عام 2020. واضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد هذه المرة تمرير قانون السيف أمريكا أكت في مجلس الشيوخ. سنشرح لمشاهدينا تعقيد هذا المشهد معي باتريك مارا. باتريك، يستطيع ترامب أن يحصل على تأييد مجلس النواب لكنه لن يحصل على إجماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، لماذا؟ لتمرير هذا القانون.
2: سيكون من الصعب فعلا تمرير قانون حماية أمريكا بأن بإمكان أي سيناتور بأن يستخدم نظام فوليباسترز أو الكلام المطول من ذلك من أجل تعطيل تمرير القانون. وما قد يحصل قد يكون متعلق بحزمة الفوليباسترز مثل حزمة التصالح، وهو طرق ربما ملتوية، ولكن أعتقد بأنه في المجلس النواب سيكون من الأسهل تمريره، وربما قد يمر، ولكن الطريقة الوحيدة هي مسألة التصالح.
1: باولو، لماذا هذه اللهجة القوية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الليلة؟
2: حسنا، ربما هنالك أسباب متعددة. كان من الصعب أن نهضم هذه الشلالات من المعلومات التي ألقى به، ربما ذلك متعمد من أجل الإلقاء بهذه الاتهامات، والعديد من الأفكار تمر بخاطري. أولا، ربما لي التغطية على حرب إيران وهو الموضوع الأهم. ستكون هنالك انتخابات جزئية، ومسألة انتقاد نزاهة الانتخابات هو أمر شرعي، وأعتقد بأنه يتكلم بدون إبداء أدلة. وهو الآن في البيت الأبيض منذ عام ونصف، ولم رغم كل التحقيقات لم يتم التوصل إلى أي أدلة. وأنا متفاجئ بكل ما صرح به فيما يتعلق بالتدخلات الأجنبية، ولا أدري ما علاقة جمهورية الصين بذلك. هذا اتهام كبير للصين، وأريد أن أؤكد أنني لم أسمع شيئا في خطاب الرئيس متعلق بنتائج وتداعيات هذا التدخل في تغيير نتائج الانتخابات. لم أسمع ذلك. استمعنا فقط بأن هنالك جهود أو محاولات لتزييف الانتخابات أو السيطرة عليها. وعندما يقول جهود، لا أدري، ربما لتعطيل آلات الانتخابات، وهي ليس متصلة بالإنترنت. كل ولاية لديها نظامها الخاص، وهذا أمر مثير للاهتمام، وسنرى ما هي الأدلة التي سيقدمها.
1: باتريك، هو كان واضحا لقد سرقت حقوقي الشرعية في انتخابات 2020. إذا كان اليوم يريد تغيير نظام الاقتراع الإلكتروني ونظام التثبت من هويات الناخبين، حتى وإن حصل على مباركة المجلس الشيوخ، إجرائيا هل بإمكانه أن يعيد تنظيم نظام الانتخابات؟ ونحن كم يعني أربعة أشهر قبل الانتخابات النصفية، هل بإمكان فعل ذلك؟
2: أعتقد بأن الوقت قصير جدا للقيام بهذا الأمر. ومثلما تفضل باولو، نظام الولايات المتحدة التصويتي معقد، و بغض النظر عما تحدث به بخصوص انتخابات 2020، في هذه الحالة هو يقرأ القارئ الإلكتروني، وحسب وثائق ربما قدمت له، وخاصة أنه لم يكن هنالك أدلة فيما يتعلق التعريف بإمكاني أن أنتخب مكانك. وذلك ما حصل في ولاية كولومبيا، حيث حصل هذا الأمر ولم تكن عندما يتم استلام صناديق الاقتراع تحصل هذه الأمور، أو بعض كذلك آلات التصويت كانت معطلة. ومن يراقب ومن يلاحظ؟ وبغض النظر إن كنت تحب ترامب أو لا تحبه، فقد تحدث عن العديد من النقاط المخلة في نظام التصويت. لا أدري إن كان بالإمكان أن تخترق نظام تصويت بنسلفانيا، ولكنه أثار نقاط مهمة جدا ضاعت في التفاصيل فيما يتعلق ب 2020.
1: باولو، هل هو خطاب لإصلاح النظام الخطأ الانتخابي، أم هو خطاب للتشكيك في نزاهة الديمقراطية الأمريكية؟
2: حسنا، سأقول نفس الملاحظة، وربما هو يحصل فيما يتعلق بالانتخابات الجزئية، ومثلما وسيقول لهم إذا ما حصل الأمر، سيقول أنا قلت لكم في خطابي قبل ذلك أن سيحصل كذا وكذا. لا أدري، ولكنه يثير هذه الإشكالات قبل بضعة أشهر. مثلما تفضل باتريك، كل ولاية لديها نظامها التصويتي، والدستور يوضح بأن الولايات هي المسؤولة عن الانتخابات، وأن كل يديرها بطريقته. قد يكون في بعض الأحيان يتسم الماضي الفوضى أو غير منظم بطريقة جيدة، ولكن لا أعتقد بأن أي رئيس بإمكانه أن يسيطر على الانتخابات الفيدرالية مهما كان سوء هذه الانتخابات. ولا يمكن أن أقول أنا سأدير هذا العرض، لا يمكن أن يحصل ذلك بطريقة قانونية. ذلك لا يعني مثل ما تفضل باتريك بأنه أثار عدة نقاط فيما يتعلق بإجراءات ربما غير مقبولة في الولايات، وبإمكان أي مواطن أن يصوت مكان شخص آخر. ومسألة حتى تقديم الهوية ليس كافيا، ولكن علينا أن نفرق بين مسألة الهوية وكذلك إثبات الجنسية، لأن أكثر

0: لديها مقدرات عسكرية وتكنولوجية ويتم اختراقها بهذه الطريقة، هذا غريب.
1: You're saying the voting systems? Yes, because
2: نعم، كنت أتحدث عن نظام التصويت لأنه ليس نظام فيدرالي، وهنالك حالات حيث يكون هنالك لجنة انتخابات التي تستخدم التكنولوجيا في مدينة أو في مقاطعة داخل الولاية، حتى في نفس الولاية قد يكون هنالك آلات تصويت مختلفة وأنظمة مختلفة، والإجراءات هي فقط احترام القواعد، ولكن الآلات قد تكون مختلفة. وهنا تبدو مواقع الهشاشة، وإن كانت جربت أم لم تجرب، ولجان الانتخابات ربما ليس لديهم الخبرة التكنولوجية الكافية حتى يتأكدوا من فعالية آلات التصويت. إذن هنالك العديد من النقاط الهشة ربما قد تسمح بالاختراق الأجنبي فيما يتعلق بالولايات المتأرجحة، مثل ما رأينا في 2024 وفي 2020. هل ومدى إمكانية التأثير في هذه الآلات؟ لذلك هو يصر على هذا الأمر.
0: باولو، هناك انقسام في الشارع الأمريكي، حالة اصطفاف المحافظون والليبراليون الديمقراطيون والجمهوريون. اليوم الشارع الأمريكي، الشعب الأمريكي عندما يستمع إلى هذا الخطاب من الرئيس الأمريكي، كيف تتوقع ردة فعل الشعب الأمريكي؟
2: حسنا، سيكون هنالك ردات فعل مختلفة. البعض سيعتبر ذلك مبالغة أو من قبيل نظريات المؤامرة، وعندما يتحدث عن 227 ألف أو فيما يتعلق بالأجانب المسجلين، عليك أن تثبت ذلك. من هم؟ أعطيني الأسماء والعناوين، يجب أن تبين لنا ذلك. كل هذه الأمور تبقى ذاتية في الواقع. هنالك ربما من مؤيد ذلك، المعارضة تعتبر ذلك من قبيل البروباغندا وبدل والتهرب من الحديث عن الحرب الإيرانية. أعتقد أن في بيئة عادية الرئيس الذي يقول أنا أصر على نزال الانتخابات يكون كلامه مرحب به. حسنا، حدثنا عن ذلك، ولكن هنا من الصعب الحديث عن ذلك.
0: ترامب، مشاهدينا، تحدث عن هذه الوثائق بالغة الأهمية حسب وصفه، وتحدث عن وضع الاقتصاد الأمريكي الذي وصفه بالأحسن على الإطلاق، وعن بعض القوانين التي أحدثها وقال بأنها تفسر حالة الرفاهية التي يعيش فيها الشعب الأمريكي، ثم تحدث كذلك عن إيران. لكن هناك خيط رفيع ناظم بين كل هذه الملفات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، وهذا ما سنسعى إلى معرفة أهم تفاصيله معي وجد وقف مرة ثانية من البيت الأبيض. وجد، فيما يخص الملف الإيراني كانت جملة مقتضبة لكنها ذات دلالة كبيرة، سوف ترون قريبا ثمار ما نقوم به كولايات متحدة الأمريكية فيما يخص الملف الإيراني. هل يعني بذلك توجه نحو تسوية سياسية شاملة؟
3: حقيقة إما التسوية السياسية الشاملة أو الحرب، العودة إلى الحرب. من الصعب جدا أن نعلم ما الذي يقصده الرئيس دونالد ترامب، خاصة وأن كما تعلم أعطت الإدارة الأمريكية فرصة للمفاوضات مع إيران ووقعت على مذكرة تفاهم، ولكن بعد ذلك في ما كان يعتقد بأنه أسهل بند في المذكرة، مضيق هرمز، حرية الملاحة، نشهد اليوم 6 عمليات عسكرية أمريكية وردود إيرانية عليها عسكرية لستة أيام على التوالي، لأن الإدارة الأمريكية اتهمت إيران بتوجيه مسيرات ضد سفن كانت تعبر مضيق هرمز. وبالتالي حقيقة صعب أن نحكم هاشم ما إذا كان يقصد التسوية، خاصة وأن اليوم المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت

0: إن إيران تريد التفاوض، لكن الحكومة الإيرانية منقسمة على نفسها فقط في عجالة. هذه هي الوثائق التي أشار إليها الرئيس ترامب، وعدد وجزء كبير منها مغطى بالأسود. وقال كشفنا السرية عن الوثائق، ولكن فتحت إحدى هذه الوثائق ويعني من الصعب جدا أن نتتبعها كاملة نظرا لأن عدد جزء كبير منها مغطى ولم يكشف عنه.
1: وجد درجة الحرارة مرتفعة بشكل استثنائي هذه الليلة في واشنطن، درجة الرطوبة كذلك، فتحملينا بعض الوقت. سوف أعود لك بعد قليل لأكمل هذا النقاش معك. باتريك، إيران سوف نجني ثمار ما نقوم به في إيران، هل هو مصر على الاستمرار في الضربات العسكرية إلى ما لا نهاية، أم أنه يفعل ذلك من إجال من أجل الضغط على الجانب الإيراني للتوصل إلى اتفاق قريب؟
2: حسنا، الرئيس ترامب يختلف عن الأصوات المتشددة في إيران، وهو لديه تواصل مباشر مع ويتكوف وكوشنر، بينما لا نعلم النظام الإيراني مع من يتحدث داخل إيران. وأعتقد بأن تصعيد العسكري سيتواصل إلى غاية وصول ربما أخبار سارة عبر الباكستانيين والقطريين. ومن الواضح بأن الرئيس ترامب يريد إنهاء هذا النزاع، وأن يتم إعادة فتح مضيق هرمز والتوقف عن الاعتداءات على الجيران. كان هنالك بعض التفاؤل عندما كان هنالك محادثات مع عمان، ثم في اليوم الموالي اعتدوا على عمان. سأقول بأن الرئيس عبر هذا المسار هو يتراوح بين التفاؤل والتشاؤم. هو عندما يكون متشائم فإنه يصعد أكثر. ربما قد نرى مواصلة هذا التصعيد، ولكن أنا متفائل بأن الدبلوماسية ستتواصل. وقال أمرا فيما يتعلق بالمعلومات التي يستقيها من الاستخبارات والمصادر العسكرية، وكذلك خاصة من المفوضين الذي تحدثنا عنهما في الوفد الأمريكي.
1: باولو، سواء استمر التصعيد أم لم يستمر، هل تعتقد بأن هناك مؤشرات قناعة داخل منظومة الحكم الأمريكي، البيت الأبيض، المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأخرى السيادية، بأن المشهد الإيراني أكثر تعقيدا مما كان التوجه العام قبل يعني شهر شباط فبراير، وبأن حدود التسوية السياسية تظل المخرج الأكثر عقلانية من الغرق في مستنقع حرب بلا نهاية في منطقة الخليج؟
2: حسنا، لوضع نهاية هذه الحرب يجب أن يكسب ترامب شيئا ما، ولكن الأمر الواقع لا يزال متواصلا ولا يزال المضيق مغلق. يجب أن يتم وضع حد لسيطرة إيران على المضيق، وأن يقول من يمر من لا يمر. هذا أمر غير مقبول. حرية الملاحة هذا في جينات الأمن القومي الأمريكي، ولا أي رئيس يسمح بذلك سواء كان جمهوريا ديمقراطيا لن يقول حسنا سنترك إيران السيطرة. لا يمكن أن يسمحوا بذلك. أعتقد بأن الإيرانيون يبالغون، ومن ناحية أخرى لإيقافهم عن ذلك أمر صعب جدا، لأن بالنسبة لهم يكفي بأن يرسلوا مسيرة صغيرة لأي ناقلة نفط ويقضوا عليها. والولايات المتحدة تحاول حماية تلك السفن، ذلك يعني أن تجتاح وأن تحتل جنوب إيران، وأن ترسل الآلاف من القوات البرية خاصة مع صعوبة التضاريس في الساحل وأن تدخل إلى هنالك القضاء على منصات الصواريخ المستوى، أمر معقد جدا ومكلف للغاية.
1: أعود مرة ثانية إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، بدأ ترامب خطابه الليلة بالحديث عن ما وصفها بإنجازاته الكبيرة على المستوى الاقتصادي، وبأن الشعب الأمريكي اليوم يشتري أدوية رخيصة بفضل تشريعاته، بأن حجم الاستثمارات في أمريكا أكثر من أي وقت مضى، وبأنه تم التحكم في حالة التضخم. بتصورك التركيز على الجانب الاقتصادي في بداية الخطاب، هل هو انتخابي بالأساس؟
0: يعني أو ربما لتشتيت الانتباه عن ارتفاع أسعار النفط، وأيضا حتى حالة الغلاء التي عشناها خلال الحرب أو عاشها الأمريكيون، أسعار الوقود تحديدا، وكان ملايين الأمريكيين يشتكون من ارتفاع أسعار الوقود التي وصلت نسبة الارتفاع فيها إلى نحو 60%. هاشم، الآن أسعار النفط بعد أن كانت 69 دولار للبرميل في يونيو عادت اليوم ووصلت إلى 80 دولار للبرميل، وبالتالي هذا سوف يعكس خلال أيام قليلة ارتفاعا مجددا في أسعار الوقود. لذلك ربما يحاول الرئيس ترامب أن يغطي على هذا الأمر من خلال الحديث عن ما وصفها بإنجازاته الاقتصادية من خفض بأسعار الأدوية، خاصة الأدوية المنتشرة كالسكري والضغط وغيره، وكذلك من خلال الحديث عن إيجاد أيضا وظائف للأمريكيين. واضح بأن الرئيس ترامب يحاول تذكير الأمريكيين بهذا الأمر في حال بالفعل ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بسبب طبعا الحصار الذي فرض على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية. حتى الآن رغم أن الإدارة الأمريكية تقول أن مضيق هرمز مفتوح للجميع ما عدا إيران، لا نعلم ما هو عدد السفن التي عبرت المضيق أو ناقلات النفط مثلا، هذا إذا عبر أي منها بالفعل، لأن عبور السفن في ظل الحصار قد يشكل خطورة عليها من قبل الجانب الإيراني. لذلك حقيقة من الصعب أن نعلم ما الذي قد يحدث في ما يتعلق بأسعار الوقود، خاصة في حال صعدت الإدارة الأمريكية من حدة عملياتها العسكرية ضد إيران أو جعلتها أوسع نطاقا. الأسبوع الماضي الثلاثاء كان هناك اجتماع لمجلس الأمن القومي درس فيه الرئيس ترامب احتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية، ولا نعلم طبعا ما الذي قرره.
1: وجد، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وأنت في البيت الأبيض. باتريك، عندما يقول ترامب إذا لم تكن هناك ثقة في نظام الانتخابات فلا سبيل للعظمة كأمة وكشعب، أنت جمهوري وهذا الرئيس يوصف بأنه أكثر القادة الأمريكيين في الزمن الحديث الذين تسببوا في حالة الاصطفاف والانقسام في الشعب الأمريكي، كيف تقيم ترامب إلى اليوم أنت كجمهوري؟
2: حسنا، فيما يتعلق بخطاب الليلة لا أعتقد بأنها من أحد الخطابات، رأينا عندما كان ينظر إلى بعض النقاط التي تتعلق بالحالة الاقتصادية، وتحدث كذلك عن النجاحات فيما يتعلق بالسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وكذلك رفع الضرائب على الإكراميات، تحدث كذلك عن أسواق الأسهم ونجاحها مرة أخرى، ولم يتحدث عن أسعار الوقود وعن مسألة، لم يتوسع في مسألة الحرب الإيرانية، إمكانية إرسال قوات إضافية إلى إيران، وربما قد يحصل ذلك بعد الانتخابات. بعد 60 يوما من توقيع مذكرات التفاهم وسيكون والانتخابات ستكون في نوفمبر.
1: على مدى 14 شهرا لم يخترق أي مهاجر غير شرعي حدود الولايات المتحدة الأمريكية، إنجاز وصفه ترامب بأنه إنجاز كبير، وهو يعيد إلى الأذهان مشاهد حالات النزوح الكبير من أمريكا اللاتينية باتجاه حدود الولايات المتحدة الأمريكية. هل تعتقد أن موضوع تعاطيه مع ملف الهجرة غير الشرعية أو خصوصا ملف الأمان في الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية يظل أهم قوة في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا بالنسبة لأنصاره في الحزب الجمهوري؟
2: ليس هنالك أدنى شك في ذلك. أعتقد بأن وقف الهجرة الشرعية على الحدود كان نجاحا باهرا، أي إنسان موضوعي سيقول ذلك بأنه أوفى بوعده. والرئيس بايدن لا أدري ما الذي كان يحصل، ولكن كان هنالك فعلا الملايين يدخلون في كل شهر بطريقة غير شرعية، وأغلبهم كانوا مهاجرين يبحثون ربما على اللجوء السياسي. الرئيس ترامب بطرق مختلفة، رغم أنه بالإمكان انتقاد هذه الوسائل، ولكنه خلق جوا جعل من هم في هندوراس في غواتيمالا يفكر مرتين، لن أهاجر بطريقة غير شرعية، الأمر خطير جدا. هذا فعلا كان نجاحا كاملا. وأعتقد أن مسألة تهجير هؤلاء بالإمكان انتقاده، ولكن هو نجاح بدون أدنى شك.
1: باتريك، حللنا باستفاضة يعني كبيرة خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأهم الملفات التي ناقشها، لأنك مدير تنفيذي للحزب الجمهوري هنا في العاصمة واشنطن، أود أن أسألك هذا السؤال إذا لم يكن لديك أي مانع. بعد كل الذي استمعنا إليه، ألا تعتقد أنه في مكان ما في هذا الخطاب الذي استمعنا إليه هذه الليلة، في نبرة الرئيس الأمريكي هناك خشية جمهورية وخشية لدى المحافظين من أن نتائج الانتخابات النصفية القادمة، وهي من أهم الانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 30 عاما، قد تتجه نحو الديمقراطيين وقد يخسر الجمهوريون هذه المرة؟
2: حسنا، أعتقد بأن هذا الخطاب مرتبط بما يسمى بالنزاهة الديمقراطية، وأعتقد بأنه لم يطلق بعض الحملة ولم يتحدث عن أمور متعلقة بالانتخابات. ربما سنستمع إلى كل هذا الكلام من قبل وسائل الإعلام، ولكنه ذهب مباشرة إلى النقطة الأهم، وهي مسألة صناديق الاقتراع والتصويت عبر البريد وغيرها من النقاط الحساسة. لا أدري، علينا ربما أن نرى إلى الملفات والوثائق التي تم إطلاقها.
1: باتريك مارا وباولو فان شيرخ، أشكركم جزيل الشكر. وهكذا بدت واشنطن هذه الليلة بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعود بكم مشاهدينا إلى الدوحة مع منى العماري. إليك منى.
3: شكرا لك هاشم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونحن مستمرون معكم في هذه التغطية على رأس الساعة في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة وفي آخر المستجدات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت شن ضربات جديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز للجزيرة إن الضربات الأمريكية تستهدف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن. وفي طهران ذكرت وكالة مهر أن 10 انفجارات دوت في جزيرة قشم جنوبية إيران إثر غارات أمريكية، إضافة إلى انفجارات أخرى في بندر عباس والأهواز. بينما نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ بوشهر قوله إن صواريخ أمريكية أصابت القاعدتين الجوية والبحرية في بوشهر جنوبية إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الأمريكي استهدف جسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. وبدورها أفادت وكالة فارس بارتفاع عدد القتلى في الهجوم على جسور بندر خمير إلى 7. في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. وفي الكويت قال الجيش إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت وزارة الداخلية القطرية إن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. وفي وقت لاحق قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر. وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قد قال إنه إذا اندلعت حرب أخرى فسيكون رد إيران أشد وأوسع وأقوى من ردودها خلال الحرب الأخيرة. وبشأن الأوضاع في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي على إيران. وفي طهران قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. في الأثناء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة. من جانب آخر أعرب مكتب الإعلام الدولي في قطر عن رفض قطر القاطع لتقارير إعلامية إسرائيلية ادعت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، مؤكدا أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع. وهذه الصور نشرتها قبل قليل القيادة المركزية للضربات التي طالت مواقع لربما مختلفة في إيران. حتى اللحظة لا نعرف بالضبط أين هذه المواقع، لكن هذه الصور نشرتها قبل قليل القيادة المركزية. نرحب بمراسلينا معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وجد، نبدأ معك، أهلا ومرحبا بك. سوف ترون قريبا ثمار ما تقوم به الولايات المتحدة بالنسبة للملف الإيراني. كانت هذه الجملة المتعلقة بإيران في خطاب الرئيس دونالد ترامب الموجه للأمة قبل قليل، هل يعني ذلك الاقتراب من مسار دبلوماسي أم مواصلة الحرب؟
0: هنا هو قال نحن نحقق انتصارا كما فعلنا في فنزويلا التي تزودنا الآن بملايين براميل النفط، ونحن نحقق انتصارات مشابهة في إيران وسوف ترون ثمار ذلك في القريب العاجل كما قال الرئيس الأمريكي. ومن الصعب جدا القول ما إذا كان يقصد بأن المسار الدبلوماسي هو الذي سوف يؤتي بثمار ما تقوم به الولايات المتحدة أو توسيع نطاق العمليات العسكرية، من الصعب أن نحكم. ولكن فقط أود الإشارة إلى بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي صدر قبل دقائق قليلة فقط، هذا البيان الذي يتحدث عن واحدة قد تكون من أطول ليالي القصف في إيران على مدى الأيام الست الماضية التي شهدتها قامت بها القوات الأمريكية خلال الأيام الست الماضية بشكل متواصل. بحسب بيان القيادة المركزية القصف انتهى قبل 45 دقيقة فقط، وقد استمر 7 ساعات وأربعين دقيقة منى، وأعتقد أن هذه بالفعل هي المدة الأطول للقصف الأمريكي في إيران خلال الأيام الست المتواصلة. أكدت القيادة المركزية بأن العشرات من الأهداف العسكرية الإيرانية كالمراقبة، مواقع المراقبة الساحلية، مواقع الدفاع الجوي، ومواقع البنية التحتية اللوجستية العسكرية، وكذلك القدرات البحرية، كلها استهدفت بضربات الليلة، وكانت هذه هي الليلة السادسة على التوالي للضربات. والهدف من كل هذه الضربات بحسب بيان القيادة المركزية هو تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وأيضا تحديدا تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية بأن القوات الأمريكية سوف تظل متيقظة أثناء فرضها أيضا الحصار البحري. يعني العشرات من الأهداف العسكرية، واضح بأن هذه الليلة كانت شديدة، وربما الجسور التي بثت وسائل إعلام إيرانية صورا لها بأنها تعرضت لدمار، بنظر الإدارة الأمريكية بأن هذه الجسور كانت هدفا عسكريا، لأنها ذكرت في بيانها بأنه تم استهداف مواقع للبنية التحتية اللوجستية العسكرية. وواضح بأنها تضع هذه الجسور في هذا الإطار منى. يعني بالعودة إلى سؤالك، كما قلت صعب أن نحكم ما إذا كان الحسم في هذه المواجهة سيكون عبر الدبلوماسية أم عبر العمليات العسكرية الكبرى.
3: وهنا أيضا وجد نسأل، كارولاين ليفت بالأمس قالت إن الرئيس ترامب أيضا منفتح دائما على الحلول الدبلوماسية، نسأل عن دبلوماسية في أو نسبة هذا الخطاب في الخطاب الأمريكي عامة في الأيام الأخيرة.
0: يعني الدبلوماسية إذا جاءت إيران إلى طاولة التفاوض بما يطلبه الأمريكيون، وهو أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وهذا حقيقة مطلب صعب لإيران أن تلبيه. عندما قالت كارولاين ليفت بأن الرئيس ترامب جاهز للدبلوماسية ومنفتح لها، عادت وقالت لكن هناك انقسامات داخل القيادة الإيرانية، أي أن هناك من يريد التفاوض مع الولايات المتحدة شأن مضيق هرمز وغيره من الملفات كالبرنامج النووي، لكن هناك تيار أكثر تشددا ضمن القيادة المركزية لا يريد التفاوض وفق ما تريده أو تطالب به الإدارة الأمريكية. وواضح بأن هذا كان مؤشرا واضحا إلى أن الرئيس ترامب الآن هو في حالة اختيار ما بين استمرار الدبلوماسية أو لا. ما قاله نائبه فانس بأن العمليات العسكرية التي نشهدها الليلة والأيام الست الماضية هي مجرد أداة لدفع إيران على العودة على طاولة المفاوضات، وبأن الولايات المتحدة لا ترغب بالحرب مع إيران، وبالتالي واضح بأن التركيز الحالي أمريكيا على الجانب العسكري فقط لدفع إيران للعودة إلى الطاولة.
3: جزيل الشكر لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض إلى طهران عمر هواش. إذن هذه واحدة من أطول ليالي القصف خلال الأيام الست الماضية، كيف يبدو المشهد في إيران؟ وقبل ذلك اسمح لنا عمر ننوه لهذا الخبر العاجل، وكالة فارس تتحدث عن دوي انفجارات في مدينة شهبار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. إليك عمر.
4: نعم بالفعل، يبدو أن هذا الانفجار الذي سمع في مدينة شابهار جنوب شرق إيران هو آخر العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية هذه الليلة، حيث تشير وكالة أنباء فارس إلى أن الانفجارات هناك مردها لاستهداف برج للمراقبة البحرية. وذكرت الوكالة أنها هذه هي المرة الثالثة التي يستهدف فيها هذا البرج خلال هذا الأسبوع كهدف مدني وغير عسكري. لكن طيلة هذه الليلة كان من الواضح أن هناك بنك أهداف جديدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل في استهداف جسرين في محافظة هرمزجان، واستهداف محطة لتوزيع السكك الحديدية في نفس المحافظة، إضافة إلى ضرب مطار في محافظة سيستان وبلوشستان، تحديدا مطار مدينة إيران شهر. هذه الاستهدافات أدت إلى أولا قطع خطوط السكك الحديدية في تلك المدينة، إضافة إلى قطع أو تدمير الجسرين اللذين يصلا مدينة بندر عباس، تحديدا مقاطعة بندر خمير ببعض المحافظات الأخرى، لا سيما محافظة فارس، مدينة شيراز، المدينة المهمة في المناطق الجنوبية الإيرانية. إضافة إلى أن هذا الأمر أودى بسقوط قتلى، على سبيل المثال في استهداف الجسرين أدى الأمر إلى 7 قتلى و9 جرحى، استهداف السكك الحديدية أدى إلى إصابة 4 أشخاص، إضافة إلى استهداف المطار أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح. فضلا عن ذلك أيضا كان هناك استهداف لمنطقة سكنية في مدينة بندر عباس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، وأيضا انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة. يضاف إلى ذلك إلى أن في مدينة بوشهر أيضا في جنوب إيران كان هناك ضربات وغارات أمريكية استهدفت القاعدتين الجوية التابعة للجيش الإيراني والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فضلا عن أن إحدى الغارات على هذه المدينة أيضا أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل. غارات أخرى أيضا ضربت محافظة خوزستان، تحديدا منطقة بيسان، وأيضا إذا ما تحدثنا عن توسيع جغرافيا العمليات العسكرية كان هناك استهداف لمحافظة لورستان في القسم الغربي من إيران بعيدا عن السواحل الجنوبية الإيرانية، لكن طبيعة ذلك الاستهداف بقيت غامضة حتى اللحظة، حيث لم يتم الإعلان عن الموقع المستهدف أو الخسائر المحتملة. إضافة إلى كل هذه الضربات كان هناك الضربات التي توجه يوميا إلى منطقة مضيق هرمز، حيث أن عدد من الانفجارات قد سجلت في جزيرة قشم بالحد الأدنى 10 انفجارات وفق ما ذكرت وكالة أنباء مهر، أيضا عدد من الانفجارات في مدينة سيريك، فضلا عن الانفجارات التي ذكرناها في مدينة بندر عباس. كل تلك المناطق هي مناطق تقع في نطاق مضيق هرمز، ويبدو أن الهدف منها هو إضعاف سيطرة القوات الإيرانية على مضيق هرمز، إضافة إلى أن استهداف السكك الحديدية والجسور والمطارات يقرأ هنا على أنه محاولة لقطع أي إمدادات إلى القوات الإيرانية في المناطق الجنوبية. إضافة إلى ذلك فإن هذه الطرق البرية تستخدم عادة لنقل الركاب والمسافرين ونقل السلع والبضائع، لذلك نتحدث عن استهدافات لبنى تحتية مدنية بالدرجة الأولى، لكن يحتمل أنها أيضا تستخدم لأغراض عسكرية على سبيل المثال نقل الجنود والأسلحة
3: المركزية. عمر، هذه الجسور تعتبر أو تعرف كما قالت قبل قليل لمراسلة البيت الأبيض وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض أن هذه البنية التحتية تعتبر لوجستية عسكرية، أنت تقول أنه في إيران ينظر لها كمدنية ولربما يكون هنالك استخدام للعسكر لها، لكن أيضا أريد أن أذهب معك بالسؤال عن آخر التصريحات سياسيا في طهران فيما يتعلق بالتصعيد والمفاوضات.
4: نعم، بعد هذه الجولة خلال العمليات القصف كان هناك رسالة وجهها مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، حيث قال إن استهداف البنى التحتية في إيران هو انتهاك للقانون الدولي أولا، ويمثل جرائم حرب في الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، مضيفا أن هذا الأمر من شأنه أن يوسع رقعة الصراع ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وحتى في منطقة مضيق هرمز. قبل العمليات العسكرية كانت هناك تصريحات، في الحقيقة التصريحات لا تصب كثيرا في صالح المفاوضات، إنما في صالح التصعيد العسكري، لا سيما مضيق هرمز. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكارتشي كان قد قال قبل هذه العمليات للتلفزيون الإيراني بأن إيران مستعدة للحرب، وإنها أكثر استعدادا مما كانت سابقا، بل إنها قادرة على ممارسة العمل العسكري لسنوات وليس لشهور أو أسابيع أو أيام. مؤكدا أيضا أن إيران لا تزال تحكم سيطرتها على مضيق هرمز على عكس ما يقوله الأمريكيون، وواصفا هذا الأمر بأنه حق سيادي لكل من إيران وسلطنة عمان، رافضا أي تدخلات أجنبية لا سيما ما وصفه بالتدخل الأمريكي في المضيق. إضافة لذلك وجه رسالة إلى دول الجوار بالقول إن عليها أن تتوقف عن ما وصفه بمنح الأمريكيين الأراضي والقواعد والتجهيزات العسكرية والأسلحة لأجل شن العمليات ضد الأراضي الإيرانية. أيضا كانت هناك تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي وصف أيضا التهديد بضرب الجسور والمنشآت الحيوية في إيران على أنه جريمة حرب وأنه ينوم عن إجرام أمريكي حسب تعبيره، أيضا مؤكدا استعداد إيران لممارسة الحرب. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من خانت الدبلوماسية وليست إيران. أكد أن واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم واعتبر ذلك خيانة للدبلوماسية، وقال إن هذا الأمر يشابه ما فعلته واشنطن قبل حرب 40 يوما عندما كان الطرفان يتفاوضان، وما فعلته أيضا قبل حرب 12 يوما عندما كان الجميع في خضم المفاوضات. لذلك الآن التصريحات مجملها تصب في استعداد الإيرانيين لممارسة الحرب والسيطرة على مضيق هرمز، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من انتهكت مذكرة التفاهم في جميع بنودها وليس الطرف الإيراني كما تقول وتؤكد الخارجية الإيرانية خلال كافة تصريحاتها.
3: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، ومعنا من طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا ومرحبا بكما. سيد جابرييل سوما أبدأ معك وأسأل، ضمن الخطاب الذي وجهه الرئيس ترامب للأمة هذه الليلة والذي تحدث فيه عن نشر كل هذه الوثائق السرية فيما يتعلق بهشاشة أنظمة التصويت والتدخلات الإيرانية والدولة العميقة وما إلى ذلك، تحدث جملة واحدة لربما مقتضبة عن إيران وقال سوف ترون قريبا ثمار ما تقوم به الولايات المتحدة بالنسبة للملف الإيراني. كيف تقرأ هذه الجملة؟ هل كانت جملة تشي بأن مسارا تفاوضيا على وشك أن يبدأ أم أن الضربات ستستمر؟
5: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا شك بأن ما قاله الرئيس ترامب هو يوجه رسالة واضحة لإيران بأنه سوف يتخذ إجراءات صارمة ضد إيران ما لم تعود إلى طاولة المفاوضات. الرئيس ترامب بإمكانه أن يأمر مثلا بتدمير محطات الطاقة في إيران، بتدمير الجسور الإيرانية. كل هذه الأمور هي على جدول الرئيس ترامب ما لم تعود أو لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات، لأنه يريد من إيران العودة إلى المفاوضات لكي توقع على اتفاق يمنعها من إنتاج السلاح النووي.
3: نعم، كي تعود إيران على طاولة المفاوضات سيد جابرييل سوما، إيران كانت أصلا على طاولة المفاوضات، كانت في الدوحة وفي سويسرا وفي إسلام أباد وقبلها أيضا في جنيف، لماذا نعود كل مرة لكي تقصف طهران وإيران عامة كي تعود إلى طاولة التفاوض؟ هل لأجل أن تعود بشروط أخرى؟
5: إيران ما زالت تعمل على إنتاج السلاح النووي. إيران لم تعطي تصريحات واضحة على أنها سوف تمتنع من إنتاج القنبلة النووية. الرئيس ترامب يريد من إيران أن توقع على اتفاق يمنعها من ذلك. كذلك إيران ما زالت لها نفوذ كبير في منطقة الشرق الأوسط من خلال وكلائها. الرئيس الأمريكي يريد من إيران وقف التدخل في شؤون الدول العربية. هناك مخاطر كبيرة بما يقوم به حزب الله في لبنان، بما يقوم به الحوثيون وفصائل المقاومة في اليمن والعراق أيضا. كل هذه الأمور هي على جدول الرئيس ترامب، ويطلب من إيران أن تمتثل إلى هذه الأمور.
3: دكتور حسين ريفيوران، الحديث عن قصف البنية التحتية أو التهديد بها لربما بات واقعا على الأرض فيما يتعلق بقصف الجسور. هذه الليلة كان هنالك استهداف لجسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزجان جنوبية طهران، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص كما تحدثت وكالة فارس. لكن حتى هذه اللحظة هنالك تعريف من قبل القيادة المركزية بأن هذه الجسور تقع في إطار البنية التحتية اللوجستية العسكرية. طهران، كيف تنظر إلى ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح نعم أن أمريكا بدأت بضرب البنية التحتية، ولكن يعني التبريرات التي تطرحها يعني هي ليست تبريرات مقبولة، أنه ضرب الجسور لأنها تساهم في الجهد العسكري، ضرب أنه مركز إنتاج الطاقة الكهربائية في كيش هل هو أيضا جهد عسكري؟ ضرب مستشفى بقائي في الأهواز هل هو مساهمة في الجهد العسكري؟ يعني واضح أن أمريكا الآن تريد أن تتغول في الإجرام، يعني ما تقوم به هو يتعارض مع القانون الدولي، مع معاهدة جنيف الرابعة التي تمنع أساسا استهداف البنى التحتية والأماكن المدنية. في حتى جزيرة قشم على سبيل المثال، جزيرة قشم جزيرة مأهولة وفيها يعني مئات الآلاف يعيشون هناك من أبناء هذه الجزيرة، إنه استهداف المدنيين لتفريغ المدنيين من هذه الجزيرة على سبيل الافتراض هو يأتي ضمن أي إطار غير الإجرام واستمرار الإجرام الأمريكي ضد الشعب الإيراني. من هنا في تصوري أن أمريكا نعم بدأت استهداف البنى التحتية لإيران، وهي تحاول من خلال بعض الكلمات المنمقة يعني تبرير ما تقوم به. وموضوع يعني السلاح النووي، لا أدري عن أي سلاح يتم الكلام. يعني هذا إيران بمجرد أن توقع معاهدة الانتيتي يعني الحد من الانتشار النووي، هو هذا التزام، يعني فيه نص التزام بعدم الذهاب لصناعة سلاح نووي، إنتاج سلاح نووي. إنه الدكتور صوما يقول إنه إيران لم تعطي التزاما، يعني عن أي سلاح يتكلم؟ يعني من يبرر هذا الإجرام ضد المدنيين لا أدري ماذا يمكن أن نسميه.
3: نعم دكتور حسين ريفيران، اسمح لنا ننوه لهذه الأخبار العاجلة. الداخلية القطرية، إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وأيضا في عاجل آخر، الداخلية القطرية تقول الجهات الأمنية باشرت إجراءاتها المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. دكتور حسين ريفيران، أعود إليك بهذه العواجل، وأعود أيضا لتصريح للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة، قال إن الهجمات الإيرانية على دول الخليج ليس لها أي تأثير عملياتي على قواتنا. لماذا تستمر طهران بقصف الدول الخليجية وهذا ثاني طفل للإشارة في قطر الذي يصاب نتيجة لشظايا الاعتراضات في غضون أسبوع واحد؟
6: يعني إيران تقول أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تساهم بشكل كبير جدا في الجهد العسكري المطروح الآن. يعني أمريكا الآن تملك حاملتي طائرات لا يزيد عدد الطائرات فيها عن 120 طائرة، في حين الطائرات التي تساهم في عمليات القصف والقتل والإجرام هي أكثر من 400 طائرة. من أين تنطلق هذه الطائرات؟ يعني جزء من القصف في بعض الأحيان هو صواريخ توماهوك التي تطلق من اليابسة أو تطلق من الغواصات أو القطع البحرية الأمريكية. من هنا يعني إيران تقول أن هناك إطلاق للصواريخ بعض الدول مع الأسف، وهذا ما يدفع إيران إلى مواجهة مصادر النيران.
3: لكن دكتور حسين ريفيوران، لم نسمع بأن إيران قامت بقصف إحدى هذه الغواصات أو القطع البحرية التي تتحدث عنها، وهي قريبة تقع في مضيق هرمز بنهاية المطاف، على الأقل أقرب من الأردن التي تبعد 1500 كيلومتر عن إيران.
6: هناك مواجهات بحرية أساسا يعني، وضرب لهذه القطع أنه لم تعلن عنها أمريكا خلال الأيام الثلاث الماضية أو الأربع الماضية. أمريكا حاولت أن تدخل المضيق بعشرات القطع البحرية ووجهت بنيران كثيفة اضطرتها إلى التراجع. من هنا هناك استهداف لهذه القطع من دون أن تعلن أمريكا عن ذلك.
3: سيد جابرييل سوما، كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت قد قالت بالأمس أن الرئيس ترامب منفتح دائما للحلول الدبلوماسية، وهو يؤمن بمبدأ التفاوض عبر القوة. وهنا نسأل، هل القوة التي استخدمت حتى اللحظة كافية للذهاب إلى طاولة التفاوض؟
5: رئيس ترامب يضع ضغوط عسكرية على إيران في الوقت الحاضر لسبب واحد، وهو أن تعود إلى طاولة المفاوضات. حتى الآن إيران لم تلبي ذلك، وهذا يعني بأن العمليات العسكرية الأمريكية سوف تستمر. علينا أن نشير على أن إيران بحاجة إلى يعني وضعها الاقتصادي سيء جدا، انتهى الاستيراد لإيران، انتهى التصدير من إيران. كل هذه العمليات الاقتصادية قضت على الوضع الاقتصادي، الانهيار المالي، العملة الإيرانية انهارت. يعني لم يبقى شيء لإيران غير الاستسلام لإرادة الرئيس ترامب. ممكن إيران أن توقف كل هذه الأمور بمجرد تصريح بأنها تريد وقف العمليات العسكرية، منعها من امتلاك السلاح النووي مثلا، إبرام اتفاقية جديدة بدلا من اتفاقية 2015، ممكن الاتفاق حول الملاحة البحرية في المضيق. كل هذه الأمور سوف توقف العمليات العسكرية الأمريكية، ولكن حتى الآن إيران لم تبدي رغبة في ذلك.
3: دكتور جابرييل سوما تقول بأن الضربات العسكرية ضد إيران ستستمر طالما أنها لا تبدي تجاوبا في كل الأمور التي ذكرتها، لكن لربما يتعارض مع كنائب الرئيس الأمريكي جودي فانس عندما يقول بأن من يرفضون التفاوض مع إيران لا يملكون حلولا واقعية، ومقترحهم الوحيد القصف المتواصل غير المجدي. ماذا تقرأ في هذه التصريحات دكتور جابرييل؟
5: هذا يعني بأنه النائب الرئيس يريد أن تنحل المشكلة بالطرق الدبلوماسية بالطرق السياسية بدلا من الاتجاه نحو النزاع،
3: وهو يشير بشكل واضح إلى أن القصف المتواصل غير مجدي.
5: هذا ضغط على إيران لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات وتحل المشكلة. حتى الآن إيران ترفض ذلك، يعني لا يوجد خيار لإيران في الوقت الحاضر غير العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية تمنعها من إنتاج السلاح النووي.
3: نعم. دكتور حسين ريفيوران، برأيك إلى أين يتجه المشهد الآن بالنسبة لإيران فيما يتعلق بكل موضوع الاستمرار في القصف، التهديد المضاد من قبل الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء، وأيضا الحديث عن لربما جهود دبلوماسية بدأت تطفو على السطح في 24 ساعة الأخيرة؟
6: يعني هناك أولا مشكلة مع أمريكا. إيران كانت على طاولة المفاوضات وأمريكا ذهبت إلى الحرب مرة ثانية ومرة ثالثة الآن. من هنا يعني إيران بدأت تشكك في كل شيء، حتى المفاوضات التي هي كانت تقول هي الطريق الوحيد لحل الإشكال بينها وبين أمريكا، لأن من غير المعلوم إذا عادت إيران إلى التفاوض ليس هناك أي ضمان لألا تقوم أمريكا مرة أخرى بالذهاب إلى الحرب. من هنا في تصوري الآن يعني هناك انسداد سواء كان في الأفق السياسي أو العسكري، من دون أن يكون هناك أي ضوء في نهاية النفق. أمريكا يعني جعلت كل الخيارات الآن تحوم حولها الشبهات، وفي إيران الآن لا أحد يتكلم عن التفاوض.
3: لكن كان هنالك تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عندما يعني، ومن الخارجية أيضا، بأن مذكرة التفاهم لا تزال قائمة وأن المنطق الإيراني يقوم على الالتزام مقابل الالتزام. هذا كلام سمعناه فعليا، وأسأل ما إذا كانت هذه المواقف موحدة داخل إيران؟
6: في إيران يعني المواقف الآن يعني هناك استقطاب بين رأيين، الاستمرار في الحرب أو موضوع القبول بمبدأ التفاوض مجددا. ولحد الآن يعني هذا لم يحسم في الداخل الإيراني، ولكن بالنهاية إنه القرار الرسمي هو بيد مجلس الأمن القومي، وهو الذي يمكن أن يحسم هذا الأمر.
3: طيب، ومجلس الأمن القومي دكتور حسين، إلى أي مدى يأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي أيضا في إيران؟ نحن نتحدث عن بلد عانى من الحصار السابق، وتداعيات الحصار السابق لا تزال موجودة. الآن هو ممنوع من تصدير نفطه، لم يحصل على كل أمواله المجمدة ولا حتى جزء منها التي كان قد طالب بها بموجب مذكرة التفاهم، وتضخم لا يزال موجود، والوضع الاقتصادي ليس بأحسن أحواله. هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار؟
6: أولا، مجلس الأمن القومي يرأسه رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية ورئيس القوة التنفيذية، يعني هو الذي يتعامل مع كل الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. من هنا طبيعي أن يأخذ رئيس الجمهورية كل هذه الأمور بنظر الاعتبار في بناء القرارات السياسية التي يتخذها مجلس الأمن القومي. ولكن لا يمكن أن تكون هذه الأمور من طرف واحد، هي بحاجة إلى يعني التزام حقيقي من الطرف الآخر لي يعني يسمح باتخاذ قرارات تكون في اتجاه موضوع الحوار والتفاوض.
3: دكتور جابرييل سوما، أيضا الناطقة بلسان البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت بالأمس نقطة هامة، قالت أن الرئيس ترامب ونائبه فانس هما مواقفهما موحدة نظرا للتصريحات التي كان قد صرح بها نائب الرئيس جيدي فانس بالأمس. برأيك هل هذا صحيح؟ هل المواقف موحدة بينهما؟ وإذا كانت كذلك، لماذا الحاجة للتأكيد؟
7: البروتوكول في الولايات المتحدة يقضي بأن نائب الرئيس يمثل الرئيس ويتبنى مواقف الرئيس السياسية. فإذا لا أعتقد بأن جي دي فانس سوف يخالف هذه الأمور البروتوكولية في الولايات المتحدة. هو نائب الرئيس ويدرك جيدا تماما بأن من يقرر هو في البيت الأبيض هو الرئيس وليس أي شخص آخر. فإذا نائب الرئيس مسؤوليته تتمثل بأن يمثل الرئيس تماما بدون أن يكون هناك معارضة لما يقوله الرئيس.
3: وعليه سيد جابرييل سوما، هل تقول بأن الرئيس ترامب يوافق على أن هنالك حملة إسرائيلية ممولة لإفشال المفاوضات مع إيران بما أنهما يتفقان، وأن ما يقوله نائب الرئيس يمثل الرئيس؟ لأن هذا ما قاله في البودكاست.
7: هناك شخصيات في الولايات المتحدة تريد أن يوقف الرئيس تعامله مع إيران. كما تعلمين الرئيس يريد أن يحسن العلاقات مع إيران بأن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. بأن توقع على اتفاقية مع الولايات المتحدة، ولكن هناك في البيت الأبيض أو في واشنطن بصورة عامة هناك شخصيات سياسية ترفض التعامل مع إيران، هذا يتعارض مع سياسة الرئيس في الوقت الحاضر.
3: لكن بالعودة إلى تصريحات جودي فانس دكتور جابرييل عندما يقول أن هنالك حملة إسرائيلية ممولة لإفشال المفاوضات مع إيران وأنه شخصيا تعرض لهجوم من أشخاص تلقوا أموال من تلك الجهات بسبب دعمه للمفاوضات مع إيران وأكد أنه ملتزم بالمصالح الأمريكية، إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات اتساع النقاش حول نسبة ومساحة إسرائيل من السياسة الأمريكية في داخل الحزب الجمهوري؟
7: وكما تعلمين إسرائيل لها لابي كبير في صفوف الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي أيضا. هؤلاء الجماعات هم يعملون لمصلحة إسرائيل لأنهم لوبيست يقومون يعني بالأعمال التي تطلبها إسرائيل منهم، ولكن هذا لا يعني بأن الرئيس الأمريكي مرتبط بهذه الشخصيات وبأنه مضطر لتنفيذ ما تقوله هذه الشخصيات. الرئيس يتخذ القرارات بناء على المصلحة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، واليوم الرئيس ترامب يجد بأن المصلحة العليا الأمريكية تقضي بأن يكون هناك تفاهما مع إيران ومحاولة حل المشاكل بيننا وبين إيران، لأنه إذا بقيت الأوضاع كما هي عليه فهناك سوف يكون دمار هائل في إيران. كما ذكرت لك الجسور سوف تدمر، محطات الطاقة سوف تدمر، ولسنا بحاجة إلى تدمير هذه الأمور إذا كان بالإمكان إيجاد طريقة لحل النزاع الأمريكي الإيراني.
3: نعم دكتور جابرييل، أيضا أبقى معك في ذات الإطار وأسأل، وأنت يعني كنت عضو في المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا وأيضا عضو في الحزب الجمهوري، فيما يتعلق اسمح لي قبل ذلك أنوه لهذا الخبر العاجل نقلا عن التلفزيون الإيراني، يقول أمريكا هاجمت 5 جسور خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. إذن التلفزيون الإيراني يشير إلى أن أمريكا هاجمت 5 جسور خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. بالعودة إليك دكتور جابرييل سوما، هل بت تلمس أن التيار الذي أو هنالك تيار يتسع داخل الحزب الجمهوري بات يضيق ذرعا من أن صانع القرار داخل البيت الأبيض بات يولي أهمية وأولوية للمخاوف الأمنية الإسرائيلية أكثر فأكثر؟ هل هذا التيار المعارض لذلك يتسع؟
7: نو، ما يطلبه المعارضون هو أن يكون الرئيس ترامب يعني يهتم بالوضع الأمريكي قبل الوضع الإسرائيلي أو أي وضع آخر. بالنسبة للرئيس ترامب المصالح الأمريكية تعلو فوق كل شيء آخر، يعني لا يمكن أن يضحي بالمصالح الأمريكية لمصالح دولة أخرى. هذا ممكن أن يتم في عهد مثلا بايدن أو في عهد أي رئيس، ولكن بالنسبة للرئيس ترامب دونالد ترامب يفضل مصلحة أمريكا فوق كل المصالح الأخرى.
3: دكتور حسين ريفيوران، أعود إليك وأنوه مرة أخرى لهذا العاجل، لأن التلفزيون الإيراني يقول أمريكا هاجمت 5 جسور خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد. برأيك الآن هنالك على ما يبدو تركيز على الجسور في الساعات الماضية، وكنا نتحدث عن أن هذه أطول ليلة من ضمن الليالي الست الماضية من حيث استمرار وكثافة القصف على إيران. استهداف الجسور على ما يبدو بات عنوانا واضحا في المشهد. دكتور ريفيوران، ما هو الرد الإيراني المتوقع نسبة للتصريحات التي كانت قد توعدت بالرد؟
6: يعني استهداف الجسور هو يعني يأتي أو يعني من تصور أن يعني تدمير هذه الجسور يمنع أي انتقال للقوات أو للأسلحة بين الأماكن المختلفة، في حين أن هذا قد لا يكون صحيح. يعني إيران قبل ذلك هي قامت بتسليح كل الجزر الموجودة في المناطق الجنوبية، ونقلت القوات والسلاح إلى هذه المناطق للدفاع عن هذه المناطق. إنه كيف ستواجه إيران هذه المسألة؟ يعني لحد الآن غير المعلوم إنه كيف ستواجه، ولكن إيران تهدد وتقول أنها ستقوم ب يعني الرد المناسب، وقد يكون هناك استهداف لحاملات الطائرات كما حدث في المرة السابقة عندما استهدفت إيران حاملة طائرات جيرال فورد وإبراهام لانكولن، وفي كلا الحالتين استطاعت أن يعني تدمر أجزاء كبيرة من هذه الحاملات ودفعتها إلى الذهاب والانكفاء عن المنطقة.
3: هل تأخذ طهران برأيك دكتور حسين بعين الاعتبار أن هنالك هذا التصريح الذي كنا قد تحدثنا عنه قبل قليل، وهو فارق حقيقة عندما يقال أن هجمات إيران على دول الخليج ليس لها أي تأثير عملياتي على القوات الأمريكية في المنطقة، هل يؤخذ ذلك بعين الاعتبار؟

0: تطرح في إيران، أن أمريكا لا تهتم لهذه الدول ولهذه ضرب القواعد، هذا مسألة أخرى، إنه ولكن إيران أتصور أنها ستبقى مستمرة في هذه السياسة.
1: نعم، ننوه لهذا الخبر العاجل نقلا عن وزارة الداخلية القطرية، تقول مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. إذن وزارة الداخلية القطرية تقول مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. دكتور حسين ريفيوران، يعني الاستهدافات التي تتعرض لها إيران في وتعرضت لها في الأيام الأخيرة، يعني هذه الكثافة، هذا التنوع، الأمر يطال أيضا محافظات يعني بعيدة عن مضيق هرمز، أيضا كان هنالك استهداف لمحافظة لورستان غرب إيران. كيف من الممكن أن ينظر لها في إطار التوجه والذهاب إلى مفاوضات قادمة ما بين الطرفين؟ هي تضر بحياة الناس، وإلى أي مدى يعني يضيق مجال القرار أمام المستوى السياسي ويوسعه أكثر أمام المستوى العسكري كل هذه الضربات؟
0: يعني المفاوضات هي بحاجة إلى طرفين وليس طرف واحد. أمريكا، يعني الرئيس ترامب قال أنه أنهى وقف إطلاق النار، و يعني انقلب على الاتفاق بالكامل. من هنا الآن الكلام عن التفاوض في تصوري ملهات، يعني لأن هناك عدم التزام من الطرف الآخر. أنه هذا التصور أن أمريكا تريد مفاوضات، لا، أمريكا تريد استسلام، وهذا غير ممكن وغير موجود أساسا في القاموس الإيراني.
1: طيب، فيما يتعلق باتخاذ القرارات، يعني كل موضوع الضربات وكثافة هذه الضربات إلى أي مدى تضيق الخناق أكثر على متخذ القرار سياسيا وتوسعه أمام يعني صاحب القرار العسكري؟
0: يعني طبيعي الاعتداءات الأمريكية على إيران، يعني المستوى العسكري هو أعرف بها وبتأثيراتها بشكل كبير جدا، ومن دون شك أنه يتخذ قرارات الرد على أساس يعني الهجمات الأمريكية التي تحدث ضد إيران. من هنا لا أتصور أن هناك انفكاك بين الموضوعين.
1: جزيل الشكر لك دكتور حسين ريفيوران، وأيضا الشكر موصول لدكتور جابرييل سوما، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس جولة القتال الأخيرة في المنطقة على مسار المفاوضات وتطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بعد شهر على توقيعها وسط زخم سياسي إقليمي ودولي في كثير من الاتجاهات.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش مآلات موجة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن بعد سلسلة الضربات واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة، وبين التصريحات الأمريكية والإيرانية المضادة كيف يبدو المشهد في المنطقة خلال الساعات الأخيرة، وهل تبقى جولة التصعيد العسكرية الحالية تحت سقف مذكرة التفاهم، وهل يظل المسار الدبلوماسي قائما على الرغم من أن الجولة الأخيرة من الضربات تعد الأعنف منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان الماضي، وهل يبقي أطراف الصراع باب الدبلوماسية مفتوحا لاستكمال تطبيق بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها في سويسرا؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وإيران. إذا ترافقت موجة التصعيد العسكري مع تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده ستضرب إيران بقوة شديدة.

0: جديدة خلال الليالي المقبلة وفي الأسبوع المقبل، سيصبح الأمر سيئا للغاية بالنسبة للإيرانيين. أضاف الرئيس الأمريكي أن الضربات ستستمر حتى يقول هو كفى، وسوف يدمر جميع محطات الكهرباء والجسور إذا لم يعد الإيرانيون إلى الطاولة ويتفاوضوا. في الأثناء قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن إسرائيل أنفقت ثروة في محاولة تقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل لاتفاق. وأشار فانس إلى أنه تعرض للهجوم والانتقادات السياسية لأنه حاول تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس ترامب من المفاوضات مع إيران. في المقابل قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن إيران إذا لم تستفد من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة فلا سبب لديها للالتزام بهذا الاتفاق. وأكد قاليباف أن الأمن القومي الإيراني يعتمد على إبقاء الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وليس أمام طهران من خيار سوى الاعتماد على قوتها الذاتية. وأوضح قاليباف أنه يجب استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الإيرانية، معتبرا أن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ استراتيجي. وفي موقف بارز من التيار الإصلاحي دعا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إلى دعم مسار التفاوض والاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تحقيق سلام مشرف يصب في مصلحة إيران. وقال خاتمي الذي أشاد بالرئيس الإيراني وبالمجلس الأعلى للأمن القومي إن السلام ليس خيانة، وإن أغلبية الإيرانيين يتطلعون إلى إنهاء حالة الحرب والصراع والتوتر. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح التصعيد الذي ارتفعت ذروته خلال الساعات الأخيرة في المنطقة. لكن ما هي أحدث التطورات الحربية والضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في المنطقة؟ هذه التطورات نتابعها مع الزميل عمر عبد اللطيف على شاشة تفاعل.
1: نعم عمر. في الحقيقة التصاعد ملفت من قبل واشنطن أو طهران. الضربات الأمريكية في الساعات الأخيرة تركزت على العديد من المناطق، لا سيما الجزر الإيرانية في مضيق هرمز والخليج. القوات الأمريكية قصفت جزيرة قشم إضافة إلى طنب الكبرى، وتقول القوات الأمريكية أن إيران تستخدم جزيرة طنب الكبرى لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، وبالتالي إعاقة حركة الملاحة. إذا ما تحدثنا عن مستويات الضربات الأمريكية خلال الأيام الماضية نجد أنها على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو استهداف الجزر الإيرانية التي تقول أنها تضم مخازن للصواريخ كروز ومخازن للطائرات المسيرة. المستوى الثاني يمتد على طول السواحل الإيرانية، ونحن نتحدث عن ميناء تشابهار ومدينة سيريك إضافة إلى بندر عباس. وكذلك قامت الولايات المتحدة في المستوى الثالث بضرب العمق الإيراني. على سبيل المثال اليوم استهدفت مطار السمنان في هذه المنطقة قرب مدينة سمنان. هذا المطار قالت القوات الإيرانية أن القوات الأمريكية استهدفت هذا المطار عبر الضربات الجوية. إذا ما تحدثنا عن الرد الإيراني إرسي، فأن طهران قالت أنها قصفت مواقع وقواعد عسكرية في البحرين وفي الكويت، وهي تتحدث أيضا عن مضيق هرمز وتقول أنها ليست بالضرورة أن تسيطر على هذا المضيق عبر الجزر القريبة منه، وإنما هي قادرة على السيطرة على هذا المضيق من خلال مواقع جغرافية مختلفة. هي تتحدث عن العمق الجغرافي في إيران، وبالتالي هي كأنها ترد على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حينما تحدث على أنه من الصعب جدا حماية أمن مضيق هرمز عبر الوسائل العسكرية، وتحدث عن ضرورة العثور على حل دبلوماسي مع إيران، وكان يرد على جناح يريد أن يواصل الحرب في واشنطن. طبعا لو تحدثنا عن القوات الأمريكية في المنطقة، قالت القيادة المركزية أن هناك 20 سفينة حربية إضافة إلى أكثر من 50,000 جندي ومئات الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات الاستطلاع والمراقبة. على رأس هذه القوة هناك حامل الطائرات إبراهام لينكولن.
0: أشكرك جزيل الشكر عمر عبد اللطيف. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج الخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية وسياقاتها الإقليمية والدولية. نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري، دعونا نستعرض معا الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب تطورات المشهد العسكري في مضيق هرمز وفي المنطقة. إيران تتمسك بأن المضيق ملك لها، ولا توجد قوة في العالم تستطيع سلبها سيادتها عليه، وتؤكد أنها لن تسمح لواشنطن بأن تتدخل في شؤون المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن هدفها يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي والحفاظ على حرية الملاحة في المضيق وتقويض القدرات العسكرية الإيرانية. نعود إليك دكتور محجوب الزويري، لنفهم كيف يبدو لك اتجاه التصعيد بالنظر إلى المواقف المعلنة من الطرفين.
2: إلسي، بعد شهر على هذه المذكرة هناك منجزان فقط. الإنجاز الأول وهو خلق آلية للتواصل بين المتحاربين وهي عبر الوسطاء، وإن لم تكن بالضرورة فاعلة 100% لكنها موجودة، يلجأ لها الطرفان عندما يتعبا من الحرب الكلامية عبر وسائل الإعلام. المنجز الثاني الحقيقة هو عدم الذهاب إلى خيار العودة للحرب الشاملة. هذه المنجزات. لكن الوضع فيما يبدو الآن هو كالتالي: المضيق، الإيرانيون يزيدون إصرارا على أن المضيق تحت إمرتهم وتحت تصرفهم، يرفضون أي خيارات أخرى بما في ذلك المسار العماني. ثم الأمر الثالث، لديهم استعداد أعلى وشهية أعلى للمخاطرة ودفع أثمان عالية. هذا يربك الموقف الأمريكي بشكل كبير. بنفس الوقت بعد شهر على مذكرة التفاهم، الانقسام داخل إيران يزداد، وهنالك أصوات أصبحت تتصاعد. وفي المقابل على الطرف الأمريكي شهية المخاطرة تقل، لكن أيضا الانقسام يبدو واضحا، وهذا الانقسام ينعكس بشكل واضح بالتأثير عبر جي دي فانس وما قاله، وكذلك ما قاله أمس في إيران مثلا رضا عرافي الذي كان بالضبط يناقض ما قاله جي دي فانس.
0: تماما، تبدو الانقسامات بارزة جدا لدى الطرفين. ما انعكاساتها من وجهة نظرك في لدى الطرفين على مسار الأمور مستقبلا، على هذه النية التي يبديها الرئيس ترامب باستمرار الضربات العسكرية، والنية التي تبديها إيران باستخدام مزيد من الأوراق ورفع الكلفة؟
2: هناك وجهان لاستعمال هذه الانقسامات. الوجه الأول هو استعماله لتحسين الموقف التفاوضي. يعني الإيرانيون يقولون نحن لدينا كما يقال رأي عام أو وجهة نظر أخرى داخل النظام، نحتاج أن نأخذها بعين الاعتبار، فلو سمحتوا يا واشنطن أعطونا مزيد من التنازلات. ونفس الشيء تقول واشنطن، نحن لدينا رأي عام ولدينا وجهة نظر تقول أننا أعطيناكم الكثير ولذلك يجب أن تعطونا مزيدا من هذا استعمال أول. الاستعمال الثاني الحقيقة هو تعبير عن الوضع الخطير الذي يعيشه البلدان أو النخبة السياسية في البلدان. أمريكا فرضت حربا على إيران لم تنجح فيها، أجهزت على صف وثاني أول وثاني من النظام، لكن النظام هناك جيل سياسي ونخبة سياسية جديدة تريد أن تتفاعل مع الحرب، وفي نفس الوقت تريد أن تعطي منجزا. واشنطن لا تمنحها هذه الفرصة، وبالتالي يزداد الاختلاف. في المقابل واشنطن تبدو الحقيقة في وضع يعني سياسي حرج جدا. الناتو لا يساعدها، الأوروبيون لا يساعدونها، العالم يصمت على ما فعلته واشنطن من أنها هي المسؤولة عن إغلاق المضيق. حتى اليوم قبل بعض الساعات تصريحات تأتي من أوروبا بأنه إغلاق المضيق هو فعل الولايات المتحدة وليس إيران.
0: طيب ابقى معنا دكتور محجوب. بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا أولويات وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز والتطورات العسكرية في المنطقة. الأولوية الأولى تتجسد في منع تكرار سيناريو الحرب الشاملة كما كان الحال في المرحلة السابقة، لكن مع استمرار الاشتباكات المتقطعة في المنطقة. الأولوية الثانية تتمثل في جهود الوسطاء الإقليميين لدفع طرفي الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات لاستكمال تطبيق بنود مذكرة التفاهم بعد مرور شهر على توقيعها. أما أبرز التحديات الإقليمية فهو منع الأطراف الخارجية من التشويش وعرقلة تطبيق مذكرة التفاهم والدفع بخيار الحرب مجددا، بالإضافة إلى تحدي السجال الداخلي في إيران والولايات المتحدة بشأن مذكرات التفاهم. كل هذه الأمور طبعا تحدثنا عنها دكتور محجوب، ولكن السؤال الآن، ما هي الأوراق التي ما زالت بيد كل من الطرفين حاليا ويمكن استخدامها في الأيام المقبلة؟
2: لسي

0: في برامج ومقابلات سابقة معك ومع زملاء آخرين كنا نتنبأ بهذا الوضع، كنا نقول أن الانقسامات تحصل، وكنا نتنبأ بأن الصراع لن يعود للحرب ولكن سيكون هناك نوع من التصعيد، وقلنا أيضا أن هناك موانع وعراقيل تتمثل في إسرائيل وتتمثل في الانقسامات. الذي يجري الآن هو بالضبط ما كنا تحدثنا عنه وتنبأنا به. لماذا؟ أولا حجم الخصومة بين الطرفين كبيرة، هذه حرب إسرائيل بدأتها إسرائيل وحرضت عليها، وبالتالي قلقة جدا من مذاكرة التفاهم لأنها تفرض عليها جملة من القواعد. أولا تفرض عليها حلا بالنسبة للبنان، ثانيا تفرض عليها حلا بالنسبة للبرنامج النووي، ثالثا تفرض عليها ترتيبات إقليمية. إسرائيل تخشى أن تكون هذه المذكرة أساسا لترتيبات إقليمية تشمل سوريا وتشمل غزة وكذلك لبنان، وبالتالي تبذل قصارى جهدها لعرقلة التوافق أو مذكرة التفاهم. من جانب آخر النخب السياسية في البلدين كما ذكرنا سابقا أيضا تخشى، لأنه كل طرف لديه حساباته الخاصة ويريد أن يسجل أيضا نقاط حسم، ويريد أن يسجل على الآخر أيضا نقاط ضعف أنه لم يقم بالدفاع عن مصالح البلاد كما يجب أن يدافع عنها. ولذلك هنا إلسي يبدو كما يقال إطفاء الحريق هو عند الوسطاء. الوسطاء هنا يحتاجون أن يبذلوا جهدا أكبر مما يجب. هذا الصراع ليس حربا فقط، فيه أفكار، فيه أيديولوجيا، فيه أطراف منخرطة فيه، وبالتالي الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة، ولكن هذه الجهود لا تصل إلى المطلوب أو تحقق تقدم بطيء تدريجي جدا. لماذا؟ لأن الأطراف متمترسة حول مواقفها، لا تريد أن تسجل تراجعات بسرعة، أو تنظر إلى الزمن كعامل حاسم، وبالتالي هذا يجعل جهود الوسطاء تتقدم ولكن ببطء.
1: في ظل هذا المشهد كله، أين هي مذكرة التفاهم من وجهة نظرك التي جرى التوقيع عليها والخلاف جاري بشأنها، وهل ما زالت تصلح الآن لتكون منطلقا للتفاوض أو للتفاهم؟
0: خلينا نذكر، مذكرة التفاهم كانت الحد الأدنى المطلوب لوقف الحرب. الرئيس الأمريكي قال أو ترجمت ما قالوا، هذه مذكرة تفاهم يمكن أن أنسحب منها، والإيرانيون قالوا ذلك. بمعنى آخر هي عبارة عن أرضية فقط لجمع نقاط الخلاف بين الأطراف. الوسطاء ينظرون لها كنقطة مرجعية، بمعنى آخر ليقولوا للأطراف أنتم وضعتم توقيعاتكم على هذه الوثيقة، وبالتالي الكل سيعود لها. ما من مرجعية، هذا أول شيء، ما من مرجعية أخرى الآن غير مذكرة التفاهم. في صراعات أخرى وفي حروب أخرى كنا نذهب للأمم المتحدة لمجلس الأمن، ليس لدينا مرجعيات، الآن المرجعية الوحيدة هي مذكرة التفاهم. المسألة الثانية، وجود الطرفين في هذه المرحلة وقدرتهما على ضبط الصراع والحرب وعدم الذهاب إلى الحرب الشاملة في حد ذاته يرسل رسالة عن المذكرة تعمل ولكن كفاءتها بسيطة.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت شن ضربات جديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز للجزيرة إن الضربات الأمريكية تستهدف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية. وفي طهران ذكرت وكالة مهر أن 10 انفجارات دوت في جزيرة قشم جنوبي إيران إثر غارات أمريكية، إضافة إلى انفجارات أخرى في بندر عباس والأهواز. بينما نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ بوشهر قوله إن صواريخ أمريكية أصابت القاعدتين الجوية والبحرية في بوشهر جنوبي إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الأمريكي استهدف 6 جسور خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد، بدورها أفادت وكالة فارس بارتفاع عدد القتلى في الهجوم على جسور بندر خمير إلى 7. في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. وفي الكويت قال الجيش إن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب الاعتداء الإيراني صباح اليوم. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد قالت إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر. وبشأن الأوضاع في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي على إيران. وفي طهران قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه قبل الحرب. في الأثناء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة. من جانب آخر أعرب مكتب الإعلام الدولي في قطر عن رفض قطر القاطع لتقارير إعلامية إسرائيلية ادعت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، مؤكدا أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع. حول كل هذه التطورات، أو قبل ذلك ننوه مشاهدينا بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وزارة الدفاع القطرية تقول قواتنا المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر. وزارة الدفاع القطرية تقول إن قواتنا المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر. سنعود مشاهدينا لهذه التطورات بعد قليل، لكن قبل ذلك ننتقل إلى واشنطن. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلنا عمر هواش لنستفسر عن آخر التطورات. نبدأ معك أحمد الرهيد، ضعنا في آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية والتصريحات التي سمعناها في الساعات القليلة الماضية.
3: نعم مراد، قبل قليل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت هذه الموجة والسلسلة من الضربات التي تأتي في الليلة 6 على التوالي. ذكرت أنها استهدفت فيها بمقاتلات أمريكية وسفن بذخائر دقيقة التوجيه أهداف في إيران، هدفت بشكل رئيس فيها على تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأشارت في هذا البيان إلى أن الأهداف تركزت على بنية تحتية لوجستية عسكرية إيرانية، بالإضافة إلى مواقع ساحلية للرادارات وكذلك مخازن للمسيرات والصواريخ. القيادة المركزية الأمريكية أشارت في هذا البيان إلى أن هذه الضربات تأتي بتوجيه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك ذكرت بأن أكثر من 50,000 جندي للجيش الأمريكي ينتشرون في المنطقة وهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات من قبل الرئيس ترامب. وقالت أيضا إن هذه الضربات تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. كانت قد أشارت في بيان سابق بأنها غيرت مسار 3 سفن حاولت تجاوز منطقة الحصار، وعطلت سفينة بعد عدم امتثالها للتحذيرات. هذه المواقف من القيادة المركزية الأمريكية تأتي بعد وقت قصير من هذا الخطاب الذي أدلى به الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض، والذي قال فيه إن الولايات المتحدة تحقق انتصارا في إيران على غرار ما حققت في فنزويلا على حد تعبيره، وذكر بأن الولايات المتحدة أو قال للأمريكيين إن نتائج الانتصار في إيران سترى قريبا على حد تعبيره. لدينا أيضا سلسلة تصريحات في الحقيقة صدرت على مدى الساعات الماضية من قبل مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب، البيت الأبيض المتحدثة باسمه كانت قد أكدت أن المحادثات ما تزال مستمرة، وذكرت أن الإيرانيين يتوقون للتوصل إلى اتفاق، ولكنها أشارت أيضا إلى أن هذه الضربات تأتي لأن الرئيس ترامب لن يقبل بأن تستهدف إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز دون أن تواجه إيران عواقب ذلك. ذكرت أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تعمل على تطبيق إجراءات لتخفيف التداعيات التي تشكلها الحرب مع إيران والأوضاع في مضيق هرمز على سوق الطاقة والنفط العالمي، وفي ذات الوقت شددت على مسألة أن الولايات المتحدة ستستمر في المسار الدبلوماسي بالرغم من تصاعد هذا لغة التهديدات في الحقيقة من قبل الرئيس ترامب، وكذلك التصريحات من قبل وزير الحرب بيت هكسيث الذي نشر منشورا مقتضبا عبر منصة إكس قال فيه إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وألحق هذا المنشور بصور لاعتلاء القوات الأمريكية لناقلة نفط في مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اعتلتها لتطبيق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. الصورة في مجملها هنا في واشنطن تظل على حالها، تأكيد على استمرار المسار الدبلوماسي وكذلك الاستمرار في هذه الضربات من قبل القيادة المركزية الأمريكية. لم تعلق القيادة المركزية بشكل واضح على استهداف جسور في إيران، ولكن أشارت إلى استهداف جانب من البنية التحتية اللوجستية العسكرية، وربما هي إشارة إلى أنها تضع هذه الجسور في إطار الأهداف اللوجستية العسكرية. ترامب كان قد هدد إذا استمرت هذه الضربات دون أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات فستستهدف الولايات المتحدة منشآت البنية التحتية في إيران، الجسور ومنشآت الطاقة وغيرها، وكذلك هناك الترقب لماذا أسفرت هذه المحادثات التي أكدها البيت الأبيض وأكدها مسؤولون أمريكيون آخرون بأن الإيرانيين والأمريكيين ما يزالون على اتصال دون أن يكشف تفاصيل ونتائج هذه المحادثات الجارية عبر الوساطة الباكستانية وغيرها من الوساطات. بالإشارة إلى التصريحات السابقة التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس والتي أكد فيها بأن الولايات المتحدة تتعامل مع الخيار العسكري كخيار ضروري للضغط على إيران بالقبول بالشروط الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك لمنعها من تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
2: طيب أحمد، بالنسبة للمزاج العام في الولايات المتحدة هذه الأيام مع التصعيد الأمريكي في إيران وعودة أسعار البنزين لارتفاع فوق $5 للجالون، كيف يبدو المزاج العام هناك؟
3: آخر استطلاعات الرأي مراد أجرتها إيكونوميست تقول أن أكثر من 55% من الأمريكيين لا يؤيدون استمرار هذه الحرب. هذا يعني أن الرأي الغالب هنا في الولايات المتحدة لا يؤيد استمرار هذه الحرب باعتبار تداعياتها الاقتصادية على الداخل الأمريكي، لا سيما في أسعار الوقود التي كما أشرت عاودت إلى الارتفاع بعد جولة التصعيد هذه في مضيق هرمز. وبالمقابل نتابع أيضا التأكيدات من قبل إدارة ترامب التي ما تزال تتمسك بأن هذه التأثيرات ستظل تأثيرات مؤقتة، وفي ذات الوقت تعتقد بأن الثمن الذي يدفع مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو ثمن معقول. وهناك المخاوف التي تشكلها أيضا هذه التأثيرات الاقتصادية على الجمهوريين تحديدا، لأن قرارات الناخب الأمريكي عادة ما ترتبط بالأسباب الاقتصادية، وهذا انعكس في الحقيقة على مواقف لم تعد كما كانت، كان معظم الجمهوريين يؤيدون هذه العمليات العسكرية والاستمرار فيها، ولكن في الآونة الأخيرة لاحظنا تراجع شعبية الحرب وسط المشرعين الجمهوريين، وكذلك هذه التأكيدات التي جاءت على لسان نائب الرئيس جيري فانس الذي يقول إنه لا يمكن الاستمرار في الضربات العسكرية أو التعامل مع الأزمة في مضيق هرمز فقط من خلال الخيارات العسكرية، ما يعني أن جانب من كانوا يدعمون الرئيس الأمريكي في الاستمرار في هذه العمليات العسكرية بدأوا الآن بالحديث أكثر عن المسار الدبلوماسي والمضي فيه، مع الأخذ في الاعتبار أيضا الضغوط الاقتصادية الأخرى التي تقوم بها وزارة الخزانة الأمريكية التي شددت من عقوباتها أيضا هذا الأسبوع على إيران.
2: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. أذكركم مشاهدينا الآن بالخبر العاجل الذي كان يظهر أمامنا على الشاشة قبل قليل. نقلا عن التلفزيون الإيراني يتحدث عن دوي 3 انفجارات في تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. إذن التلفزيون الإيراني يتحدث عن دوي 3 انفجارات في تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. مراسلنا عمر هواش انضم الينا مباشره من طهران. عمر، هل من تفاصيل حول هذا الخبر؟
4: نعم مراد، على الرغم من اعلان القياده المركزيه الامريكيه توقف العمليات، لكن قبل لحظات اورد التلفزيون الايراني خبر بانه سمع دوي 3 انفجارات في مدينه تشابهار في محافظه سيستان بلوشستان جنوب شرقي ايران. وقبل نحو ساعة كانت قد سمعت أيضا انفجارات في هذه المدينة نفسها، وتلك الهجمات وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس وما نشر من صور، الانفجارات كانت هي لاستهداف برج المراقبة على السواحل في مدينة تشابهار، وهذا البرج قد انهار بالكامل حسب الصور والفيديوهات التي تم تداولها عبر وسائل إعلام إيرانية غير رسمية. وهذا البرج هو برج المراقبة البحرية، كان قد استهدف 3 مرات خلال الأسبوع الماضي، لكن خلال الاستهدافات السابقة لم يؤدي الأمر إلى انهياره، بينما الاستهداف الذي ضربه اليوم، الغارة التي ضربته هذا الصباح، أدت إلى انهياره بالكامل. يضاف إلى ذلك إذا ما تحدثنا عن سلسلة الانفجارات والاستهدافات خلال الليلة الماضية، كان من الواضح اتساع البنك الأهداف الأمريكي في المناطق الجنوبية الإيرانية تحديدا، لأننا بتنا نتحدث عن استهدافات تطال البنية التحتية غير العسكرية بالدرجة الأولى. نتحدث الآن وفق ما ذكرت محافظة هرمزغان جنوب إيران عن أن الغارات الأمريكية استهدفت 6 جسور. في البداية كنا نتحدث عن جسرين، لكن الآن مع إعلان محافظة هرمزغان رسميا فإن 6 جسور قد استهدفت خلال هذه الليلة. وكافة هذه الجسور هي تربط مقاطعة بندر خمير قرب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان مع محافظة فارس إلى الشمال من هذه المحافظة، وبالتالي هذه الجسور من شأنها أن تساهم في الدرجة الأولى بنقل الركاب والمسافرين والسلع والبضائع نحو المناطق الشمالية، ولكنها بطبيعة الحال يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية كنقل الجنود والمعدات والأسلحة ربما، وقد يكون هذا هو الهدف الأساسي من استهدافها، لقطع الإمدادات العسكرية عن المناطق الجنوبية وإضعاف سيطرة الحرس الثوري الإيراني على السواحل الجنوبية وتحديدا منطقة مضيق هرمز. إضافة إلى هذه الاستهدافات للجسور، كان هناك استهداف لمحطة لتوزيع السكك الحديدية في بندر عباس، هذا الأمر أيضا يقرأ هنا بالدرجة الأولى على أنه استهداف مدني، لكنه أيضا قد يستخدم لأغراض عسكرية. فضلا عن ذلك كان هناك استهداف لمطار في مدينة إيران شهر في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران. هذه الاستهدافات أدت إلى سقوط بعض القتلى والجرحى، استهداف الجسور 6 أدى إلى مقتل 7 أشخاص، وإصابة نحو 9 آخرين. استهداف السكة الحديدية أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح. استهداف المطار أدى إلى إصابة شخص واحد. في مدينة بندر عباس أيضا كان هناك استهدافات لمنطقة سكنية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة. أحد أبرز الغارات أيضا هذه

0: ليلة كانت غارات استهدفت قاعدتين عسكريتين في مدينة بوشهر جنوب غرب أو جنوب إيران، قاعدة جوية تتبع للجيش الإيراني وأخرى بحرية تتبع للحرس الثوري، وغارة أخرى أيضا في بوشهر أدت في منطقة أخرى إلى إصابة شخص بجروح. فضلا عن كل هذا كانت هناك غارات في مدينة بيسا في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وانفجارات أيضا دوت في محافظة لورستان في القسم الغربي من إيران. وبطبيعة الحال كانت هناك انفجارات مثل كل ليلة في جزيرة قشم ومدينة سيريك، هذه المدن أو المناطق التي هي تطل بشكل أساسي على مضيق هرمز. يمكن القول في المجمل أن الغارات اتسع نطاقها في السواحل الجنوبية، وكان هناك أهداف جديدة تختلف عن الأهداف السابقة التي كانت تضرب خلال الأيام السابقة. لكن ماذا عن الردود الإيرانية؟ حتى الساعة كانت هناك موجتان من الردود فقط للجيش الإيراني وفق البيانات الرسمية، حيث قال الجيش في بياناته أنه استهدف خلال موجتين بمسيرات من طراز آرش. في البداية كان هناك استهداف لحظائر الطائرات والمسيرات في قاعدة الصخير في دولة البحرين، وقبل قليل أيضا كانت هناك استهدافات لمراكز تجمع القوات الأمريكية في إحدى القواعد في دولة الكويت. وبالتالي ربما تكون هناك ردود أخرى عبر الحرس الثوري الإيراني لاستهداف مواقع في المنطقة. تقول طهران إنها دائما تتبع للجيش الأمريكي مثلما جرت العادة صباح كل يوم خلال جولة التصعيد هذه المستمرة منذ نحو 6 أيام. على مستوى التصريحات مراد، بعد تنفيذ هذه الضربات ضد بعض البنى التحتية في إيران، أرسل مندوب إيران في الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس أو مجلس الأمن الدولي، قال فيها إن ضرب أمريكا بنى تحتية في إيران هو انتهاك للقانون الدولي ويمثل جرائم حرب، وأكد أن اتساع رقعة الصراع من شأنه أن يعزز عدم الاستقرار في المنطقة وتحديدا منطقة الخليج وحتى مضيق هرمز. قبل ذلك كانت هناك تحذيرات من قبل إيران باستهداف البنى التحتية العسكرية، هذا ما كان قد صدر عن مقر خاتم الأنبياء، حيث قال إن استهداف البنى التحتية سوف يجعل البنى التحتية في المنطقة هدف مشروع وأنه لن يبقى منها أي أثر. قائد القوات أو المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكارشي أيضا كان له تصريح مشابه بأن استهداف البنى التحتية في إيران سوف يجعل البنى التحتية في المنطقة هدفا مشروعا للقوات الإيرانية. التركيز الآن فضلا عن البنى التحتية، التصريحات الإيرانية تتمحور حول مضيق هرمز وما يصف هنا إيرانيا بانتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال إن إيران وسلطنة عمان هما يحق لهما السيادة والسيطرة على مضيق هرمز، وأن طهران لن تسمح لأي دولة بالتدخل في المضيق لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد أن إيران مستعدة للحرب لسنوات، مشددا أيضا على أن إيران أبلغت دول المنطقة على أنه لا ينبغي لها أن تسمح للقوات الأمريكية باستخدام أراضيها لشن أي عمليات على إيران وفق ما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. يأتي ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وفي ظل التجاذبات والأخذ والرد تثار تساؤلات بشأن الحلول التي تتيحها القوانين أو السوابق التاريخية بالنسبة لمضيق هرمز.
2: ممر ملاحي يتحول إلى ساحة تفاوض مفتوحة يغلقه الحرس الثوري كلما أراد فرض شرط أو تضمين بند على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تحاول الإفلات من شروط إيران على الملاحة.

في هرمز وتسيير ممر ملاحي بديل عن المسار المحدد من طهران. فما هي القوانين التي تحكم الملاحة في هرمز؟ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحدد نوعين من المرور عبر المضائق تبعا للجغرافيا: المرور البريء ويقصد به عبور السفن في المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل وسريع شرط عدم الإضرار بأمن الدول الساحلية، ويمنح هذا المرور الدول المطلة على أي مضيق سلطة تنظيم المرور، وفي بعض الحالات الاستثنائية اتخاذ تدابير محددة جدا للرقابة المؤقتة. أما المرور العابر فيحدد آليات المرور عبر المضائق التي تصل بين منطقتين من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر منها. يتيح المرور العابر للسفن والطائرات حق الملاحة والتحليق بغرض المرور، ويقر هذا التعريف المرور بوصفه حقا أصيلا قانونيا لا يجوز للدول المشاطئة أن توقفه أو تعلقه عبر إجراءات تنظيمية تعسفية. فأي نوع من العبور ينطبق على مضيق هرمز؟ يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويصل الخليج العربي ببحر عمان ثم بالمحيط الهندي، وبهذا يندرج ضمن فئة المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفق المعيار الوظيفي، وينطبق عليه بالتالي البنود المدرجة ضمن المرور العابر. إلا أن إيران لا تتفق مع هذا التفسير، ولا تتفق أيضا مع توصيف المضيق بوصفه مضيقا دوليا. تطالب طهران بالإدارة المشتركة لهرمز مع سلطنة عمان، وتشترط وضع رسوم خدمات لتفادي استخدام تعبير رسوم مرور، وتشترط أيضا المرور عبر مسار ملاحي يحدده الحرس الثوري. الدولة الثانية المطلة مباشرة على المضيق سلطنة عمان لا تتفق مع هذا الطرح الإيراني، وتحاول إيجاد صيغة وسطية فتطرح وضع رسوم خدمات طوعية دون ربطها بحق المرور عبر هرمز، وتطرح أيضا تشغيل مسارين اثنين، الأول يمر عبر مياهها الإقليمية والثاني يعبر المياه الإقليمية الإيرانية. في المقابل تشترط الولايات المتحدة بأن يكون المرور عبر هرمز مرورا حرا عابرا بلا أي مقابل مالي. دول الخليج بدورها تطالب بحرية ملاحة غير مشروطة أو مقيدة، وترفض فرض أي رسوم أو ضرائب، كما ترفض أي محاولة أحادية لبسط النفوذ على مضيق هرمز. وتصنف المنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز بوصفه ممرا دوليا يتيح بالتالي لجميع السفن حق المرور الحر. وفي إطار البحث عن خيارات لمعالجة تحديات إدارة الممر الملاحي، طرح الأمين العام للمنظمة إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية وفق ما نقلت نيويورك تايمز. لكن مضيق هرمز ليس حالة فريدة في العالم، فكيف تدار بقية المضائق المالية؟ نبدأ بمضيق باب المندب الأقرب لهرمز. يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، يمر عبره قرابة 7% من النفط المنقول بحرا، وتحكمه مادة المرور العابر الحر دون رسوم. نتوجه إلى مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا. يربط ملقا المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، ويعد من أعظم شرايين التجارة البحرية، وتديره بشكل مشترك الدول المشاطئة إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة مع رسوم طوعية دون سيادة حصرية لأي طرف. هذا النموذج المعمول به في مضيق ملقا يشكل أحد الطروحات قيد التداول حاليا لاستكشاف إمكانية تطبيقها في مضيق هرمز. نتجه الآن إلى مضيق جبل طارق الذي يربط بين قارتين، ويصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد من أهم شرايين التجارة الدولية، تحكمه قاعدة المرور الحر دون أي رسوم. الآن إلى تركيا مع مضيقي البوسفور والدردنيل. مضيق

0: فوسفور يمثل الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا في مدينة اسطنبول، يعد المضيق الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة. أما مضيق الدردنيل فيربط بين بحري إيجا ومرمرة، ويعد من أهم طرق التجارة الدولية البحرية. تعطي اتفاقية مونترول عام 1936 تركيا حق السيادة الكاملة على المضيقين بوصفهما يقعان داخل حدود الدولة، وهذا يتيح لأنقرة فرض قيود محدودة على السفن العسكرية لا سيما خلال الحروب، مع رسوم تعد مشروعة وفق القانون الدولي. الآن سنذهب إلى المضائق في الدنمارك. في الدنمارك هناك ثلاثة مضائق رئيسية تربط بحر البلطيق ببحر الشمال والمحيط الأطلسي، هي مضيق أوريساند ومضيق سكاجيراك ومضيق كاتيغات. هذه المضائق الثلاثة تعد من أقدم نماذج فرض الرسوم للعبور تاريخيا، إلا أن تلك الرسوم التي كانت مفروضة على هذه المضائق ألغيت في القرن التاسع عشر، وأصبح المرور فيها جميعها مرورا حرا. وحتى إيجاد حل يعيد حرية الملاحة الكاملة والآمنة في مضيق هرمز، تبقى قرابة 20% من تجارة النفط والغاز عالميا، وقرابة 30% من الأسمدة أيضا عالميا حبيسة جولات التصعيد واستهدافات الحرس الثوري.
1: لمناقشة آخر التطورات في إيران ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الأمريكي، كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد المنشاوي. الرئيس الأمريكي وقبل نحو ساعتين من الآن تحدث عن تحقيق انتصارات في إيران، فما الذي يعتبره ترامب انتصارا؟
2: تحية طيبة لك والدكتور حسين والمشاهدين. أعتقد الرئيس ترامب يتبع الآن استراتيجية التصعيد من أجل خفض التصعيد escalation for de-escalation، أي أنه يستخدم القوى القصوى الأمريكية من أجل أن يدفع إيران وضغط عليها من أجل العودة لمائدة التفاوض. الرئيس يرى أن تدمير المخدرات البنية التحتية الإيرانية المدنية والعسكرية سيدفع المفاوض الإيراني وصنع القرار إلى التراجع عن ما يراه تشددا فيما يتعلق بالسيطره على مضيق هرمز وبقيه القضايا الاخرى. فاعتقد ان القرار اتخذه ترامب والبيت الابيض انه بعد فشل المرحله الاولى من التفاوض وانهيار مذكره التفاهم بسبب ما يرونه اعتداءات ايرانيه على السفن العابرة في مضيق هرمز والرغبة الإيرانية في السيطرة على مسارات المرور ونوعية السفن التي تمر وربما دفع رسوم، هو ما دفع الولايات المتحدة للقيام بهذه الهجمات التي كانت في البداية محدودة، وبعدما صعدت إيران بما يرونه هجوما آخر على سفن عدة اتخذت واشنطن القرار أنها ستصعد وتضرب وتزيد ضرباتها جغرافيا ليس فقط على المنطقة المجاورة لمضيق هرمز بل في العمق الإيراني، وهو ما شاهدناه خلال الساعات والايام الاخيره. فاعتقد ان الهدف هو تصعيد الهجمات على ايران من اجل دفعها الى التفاوض والتراجع عن تشددها خاصه فيما يتعلق بالمضيق.
1: دكتور حسين رويران، هل كانت القياده الايرانيه تتوقع حجم هذه الضربات الامريكيه ام انها فوجئت باتساع بنك الاهداف الامريكي في ايران؟
3: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن إيران لم تتفاجأ، يعني أمريكا في سلوكها يعني واضح أنها هي تريد الذهاب إلى الحرب. يعني هذه ثالث تجربة خلال سنة واحدة، إيران ذهبت إلى الحوار وأمريكا يعني ذهبت إلى الحرب، ومرة ثانية عادت إيران إلى الحوار وأمريكا ذهبت إلى الحرب، والمرة الثالثة مع وجود مذكرة التفاهم ذهبت إلى الحرب. هذا يوضح أن أمريكا ليست بصدد حل للمسألة، أمريكا تريد استسلاما، تريد فرض رأيها وإملاءاتها على إيران. ومن هنا في تصوري أن صاحب القرار في إيران كان يتوقع

0: أن تقوم أمريكا بذات السلوك الذي كررته لعدة مرات خلال السنة الماضية، يعني أن تقول أمريكا أنها تريد يعني ارتكاب جرائم حرب، أنه مع سبق الإصرار والترصد في ضرب الجسور وضرب محطات الطاقة وضرب المستشفيات كما حدث خلال الأيام الماضية، مستشفى بقائي في الأهواز أو محطة الطاقة في جزيرة كيش أو جزر الخمسة في محافظة هرمزغان، هذا كله يعكس أن هناك إرادة أمريكية في القيام بكل الجرائم الممكنة لفرض الأمور على إيران، ولكن لا أتصور أن في إيران هناك من يقبل بالاستسلام لهذه الإملاءات الأمريكية.
1: سيد المنشاوي، وزير الحرب بيت هيكسيث كان صرح أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، على ما بنى في هذه التصريحات؟
2: أعتقد أن هذا التصريح لم يكن دقيقا من وزير الدفاع الأمريكي أو وزير الحرب الأمريكي. البيانات العسكرية الأمريكية تشير إلى سيطرة القيادة الوسطى على حرية الملاحة في المضيق، لكن البيانات المحايدة تشير إلى مرور عدد محدود من السفن لا يتعدى اليد الواحدة خلال اليوم الأخير واليوم الذي سبقه، وهذه نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالنسب الطبيعية ما قبل الحرب والتي تخطت 100 سفينة في اليوم. فأعتقد أنه فقط في إطار الحرب النفسية يحاول وزير الحرب الأمريكي الضغط على الجانب الإيراني وعلى المنظومة العالمية. هو يتحدث للإعلام الأمريكي والإعلام العالمي ويقول أن المضيق مفتوح محاولة فقط لدفع أسعار الطاقة وأن لا يحدث ارتباك بين المستهلكين الأمريكيين والمستثمرين الأمريكيين من مغبة الحرب وتبعاتها على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. طبعا كما رأينا في الفترات السابقة ارتفعت أسعار الطاقة الأمريكية وأسعار البنزين السيارات هنا، وعانى كل الأمريكيين من تبعات الحرب على إيران. إيران الحرب التي افترض الإدارة الأمريكية أنها ستكون بعيدة عن الداخل الأمريكي، لكن بسبب تشابكات سوق الطاقة العالمي كان لها تداعيات هنا في الداخل الأمريكي. في الوقت ذاته أعتقد أن هناك شيء يحدث في واشنطن، أن هناك كما ذكر وزير الدفاع أن هناك سيطرة على المضيق. رأينا نائب الرئيس جي دي فانس الرجل الثاني في النظام الأمريكي يهاجم ما اعتبره لوبيات مسيطرة على صنع قرار متعلق بإيران، وأن هذا كان خطأ إلى حد كبير. وأعتقد أن هذا يشير إلى أن هناك حربا سرية صامتة داخل البيت الأبيض بين الطيار الذي يريد التصعيد واستمرار الحرب إلى ما لا نهاية كما اتهمهم نائب الرئيس، والطيار العقلاني الذي يريد العودة لمبادئ التفاوض والوصول لحل يرضي جميع الأطراف. فأعتقد أننا الآن في موقف أمريكي حرج. الرئيس ترامب عليه أن يختار إلى أي الطيران سينتصر وإلى أي مسار يريد أن يذهب، إلى الحرب الكاملة أم إلى مفاوضات السلام والتوصل لصفقة ترضي الطرفين.
1: دكتور إيران، بالنسبة لمضيق هرمز، ما الذي يقوله الإيرانيون؟ من يسيطر على المضيق الآن بينما يدعي وزير الحرب الأمريكي أن إيران لم تعد تسيطر عليه؟
0: واضح أن إيران تسيطر على المضيق، ويعني لو كانت أمريكا تسيطر عليه لكان الوضع مختلف تماما. إيران تسيطر عليه سواء كان بالقوة النارية أو من خلال يعني الدوريات التي تجوب المضيق أو بالمسيرات والصواريخ التي تمتلكها والألغام. من هنا يعني الموضوع في تصوري واضح، يعني أن أمريكا تسعى، حتى أن هناك أخبار أن خلال الأيام الأربعة الماضية حاولت أمريكا الاقتراب من المضيق ولمرتين بمجموعة كبيرة من المدمرات والقطع العسكرية، ولكن جوبهت بكثافة نارية غير مسبوقة دفعتها إلى الانكفاء سريعا عن هذه المنطقة. وهذا هو يعني، والقوات العسكرية الإيرانية تقول أن هناك خسائر كبيرة تحملتها أمريكا خلال هذا الهجوم، واضطرت إلى التراجع من هذه المنطقة و

0: يعكس أن إيران لا زالت تسيطر على المضيق رغم كل المحاولات الأمريكية المختلفة قديما، يعني مشروع الحرية وإلى آخره، والمحاولات العسكرية الأخيرة لاقتحام المضيق.
1: سيدنا الشاوي، تحدثت قبل قليل عن وجود انقسامات داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب في إيران، وبالتالي كيف ستكون تبعات هذا الانقسام على السياسة الخارجية الأمريكية وكذلك على حظوظ الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الخريف القادم؟
2: طبعا إذا استمرت الحرب على هذا المنوال الحاصل الآن لأسابيع قادمة، والانتخابات هي في بداية نوفمبر المقبل، وتأثرت أسعار الطاقة التي ارتفعت خلال الأيام الستة الأخيرة مع معاودة الهجمات الأمريكية على إيران، سيؤثر ذلك سلبا على حزب الرئيس، حزب الحزب الجمهوري الذي يتمتع بأغلبية بسيطة للغاية في مجلس الشيوخ بثلاثة مقاعد وفي مجلس النواب بخمسة مقاعد. فإذا استمرت الحرب واستمرت تداعياتها على الاقتصاد الداخلي الأمريكي متمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر ذلك وتأثير ذلك الواسع على ملايين المواطنين الأمريكيين، سيتم إلقاء اللوم على حزب الرئيس وعلى الرئيس نفسه، وسيتم معاقبة الحزب الجمهوري، وهو سيناريو لا يريد الرئيس ترامب له أن يحدث. الرئيس ترامب يدرك أنه إذا سيطر الديمقراطيين على أي من المجلسين النواب أو الشيوخ كما هو متوقع، سيتفرغون لإذلال الرئيس خلال العامين الأخيرين بتحقيقات وربما محاولة عزل أو تحقيقات حتى مع أفراد عائلته بسبب التضخم الثروات وتضارب المصالح. فأعتقد أن الموضوع جد للرئيس ترامب عندما يكون في في في كامل إدراكه لمخاطر هذا السيناريو، يتحدث عن ضرورة التوصل لصفقة صفقة مرضية مع الإيرانيين، وأن الإيرانيين يحاولون أو يريدون السلام. إذا كان لا يفكر في ذلك المنطق، يتحدث أنه يجب أن يتم تدمير إيران وإعادتها إلى العصر الحجري، وربما تدمير كل المرافق مثل مراكز الطاقة الكهربائية ومراكز المياه والجسور ومحطات السكك الحديدية، وهو ما بدأ خلال الساعات الأخيرة. فأعتقد أننا أمام سيناريو مربك جدا في واشنطن ومخيف إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد هجماتها وضرب البنية التحتية الأساسية الإيرانية. ومع تعهد إيران بالرد المواسي في دول الخليج، سنكون أمام أزمة كبيرة ستؤثر على الناخب الأمريكي وتؤثر على حظوظ حزب الرئيس في الانتخابات القادمة.
1: دكتور، إيران في داخل النظام الإيراني، هل هناك نقاش حقيقي حول كلفة استمرار هذه الحرب وهذه الضربات الأمريكية، أم أن الجميع يصطف خلف خيار التصعيد؟
0: في إيران هناك أيضا استقطاب داخل المجتمع إنه والتيارات السياسية، ولكن بما أن أمريكا هي من بدأت الحرب وهي من بدأت التصعيد، يعني الكتلة الأكبر هي تدعم خيار الاستمرار في الدفاع عن الوطن. من هنا يعني واضح أن الكلفة هي كبيرة، ولكن لو كانت إيران هي التي بدأت كان الاستقطاب مختلف تماما. ولكن الآن بما أن أمريكا هي التي بدأت هذا الموضوع، تقريبا تكاد تكون هناك وحدة اجتماعية في ضرورة الدفاع عن الوطن أمام الاعتداءات الأمريكية والإملاءات.
1: دكتور حسين، أنا سألتك ليس فقط ليس عن المستوى الشعبي أو المزاج العام الإيراني، لكن فقط على مستوى القيادة الإيرانية والنظام الإيراني، ما هي المواضيع التي تناقش حاليا على هذا المستوى من النخب؟
0: يعني على مستوى النخب وأصحاب القرار، هناك أيضا الأكثرية هي تطالب بموضوع الدفاع، يعني الدفاع عن الوطن. مجلس الأمن القومي الذي يضم تقريبا ممثلي القائد وممثلي الرئيس الجمهورية والوزارات الأساسية، وزارة الداخلية والخارجية وكذلك القوات المسلحة، هي الآن يعني تضغط باتجاه الدفاع عن الوطن من دون أي إشارة إلى موضوع التفاوض. يعني الآن هناك حالة من الإحباط من موضوع التفاوض، لا أحد يستطيع أن

يدافع عن خيار التفاوض، لأن إيران ذهبت 3 مرات إلى التفاوض وانقلبت أمريكا عليها وبدأت حربا معها. من هنا الآن رغم أن الموقف الإيراني العام هو أن المشاكل مع أمريكا يجب أن تحل عبر التفاوض.

0: هي في البيت الأبيض أن يكون هناك اتفاق سلام مرضي للرئيس الأمريكي وللنخبة الجمهورية. كما ذكرت، هذا التصعيد الذي قرره الرئيس ترامب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يهدف منه إلى خفض التصعيد في المراحل المقبلة ودفع إيران إلى العودة لمائدة التفاوض والقبول بالشروط الأمريكية أو التخلي عن تشددها فيما يتعلق بمضيق هرمز. هناك بعض النقاط في الاتفاق كانت جاذبة لإيران، وهذا سبب إحراجا كبيرا للرئيس ترامب هنا في الداخل الأمريكي. حجمه كثير من المحافظين وسكور الجمهوريين من نفس الحزب، حزب الرئيس، وقالوا انه قدم الكثير لايران في تعهده لهم برفع العقوبات عنها ومنحها مليارات الدولارات من الاموال الايرانيه المجمده في بنوك اوروبيه وامريكيه وشرق اوسطيه، وكان ذلك مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز وفتح الملاحه بحريه امام الجميع. فاعتقد ان هذا هو هدف الرئيس ترامب الاساسي. المذكره كانت بالنسبه له فتح المضيق كما كان قبل الحرب، ولكن الايرانيون لم يقوموا بذلك. فاعتقد ان ما يقوم به الرئيس ترامب هو محاوله العوده لهذا الهدف، تنفيذ هذا الهدف في ارض الواقع، اي ان تتخلى ايران عن رغبتها في الهيمنه على مضيق هرمز وتترك الملاحه بحريه، وان تتفاوض في النقاط الهامه لها مثل العقوبات والاموال في الخارج.
1: دكتور رويران، هل ما زالت الوساطات القطريه والباكستانيه قادره على احداث اختراق، أم أن الميدان قد تجاوز الدبلوماسي؟
2: يعني في تصور أن يعني الحروب عادة ما تنتهي بالتفاوض، وليس هناك استثناء في هذا الإطار. وإمكانية يعني عودة الوسطاء لبذل الجهود لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض في تصوري لا زالت قائمة، رغم يعني كل الانفلات الذي يحدث الآن، ولكن في تصوري هي لا زالت قائمة. ولكن هناك إحباط كبير في إيران من موضوع التفاوض. يعني الآن على المستوى الشعبي أو على مستوى الإعلام في إيران، الإعلام الداخلي، هناك هجوم كاسح على موضوع التفاوض باعتبار أن إيران وثقت بأمريكا وذهبت إلى التفاوض، في حين أن أمريكا كانت يعني تضمر خطة جهنمية لمهاجمة إيران، وقامت بتحشيد القوات بعكس ما كان يطالب به، تطالب بمذكرة التفاهم في تقليل القوات وإنهاء وجودها في المنطقة خلال الشهر نهاية الشهر الأول. يعني هذه التعقيدات قائمة من دون شك، ولكن في تصوري التفاوض يبقى هو الخيار الأمثل لإنهاء موجة العنف هذه.
1: سيد المنشاوي، ما الذي يمنع هذه المواجهة من التحول إلى حرب إقليمية؟
0: أعتقد أن المواجهة أصبحت حرباً إقليمياً بالفعل مع الهجمات الإيرانية المتكررة على دول الجوار، سواء كان داخل الأردن أو الدول الخليجية، أو حتى كانت إسرائيل مشاركة في السابق. فأعتقد أن الحرب لم تكن أبداً حرباً ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة تهاجم إيران من المياه العربية ومياه الخليج ومياه المحيط الهندي، وترد إيران على هجمات في قواعد أمريكية في الأردن وبعض دول الخليج العربي. فأعتقد أن
1: وإيران تهدد الخطر إيران تهدد بإغلاق باب المندب كذلك، وهذا سيخنق الاقتصاد العالمي أكثر، وخاصة أسواق الطاقة.
0: نعم، هذا هو السلاح الأهم في يد الجانب الإيراني. إيران لم يعد لديها قدرة صاروخية قوية كما كان في أيام الحرب الأولى، ولا حتى المسيرات أصبحت قدرتها في على ضرب الكثير من الأهداف الأمريكية في المنطقة ضئيلة للغاية، ولم يعد يقع أي قتل أمريكيين في هذا الصراع. الأسلحة الأهم في جانب إيران هو القدرة على غلق مضيق هرمز كما هو يكون حادث الآن، ومضيق باب المندب بالطبع. هذه أسلحة هامة جدا، لا تؤثر فقط بأوجاع في الاقتصاد الأمريكي كما هو معروف، بل في الاقتصاد العالمي. وهذا كله يضغط على البيت الأبيض من أجل أن يرفع يده عن إيران ويلجأ إلى مسار التفاوض وأن تعدى الأصوات العالمية، لكن حتى الآن لا يبدو أن ذلك

0: سيناريو قريب في أي وقت قريب.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. والشكر كذلك للدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. نتحول الآن مشاهدينا إلى فقرة تتعلق بالتطورات العسكرية في مضيق هرمز والاستهدافات الأمريكية لجزر ومواقع ساحلية إيرانية. يصحبنا في هذه الفقرة الزميل عبد السلام محمد.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها تطورات التصعيد العسكري في المنطقة في ضوء الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت ساحلية إيرانية، وتصريحات المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز، وإن قدرة إيران على فرض سيطرتها على المضيق لا تعتمد مطلقا على السواحل أو الجزر. مسجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل النقاش نذهب للزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية وتصور أوضح.
3: شكرا عبد السلام. إذن كانت ليلة إضافية من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. قوس الضربات الأمريكية بات يدخل أعمق في الأراضي الإيرانية. لدينا المنطقة الأولى للاستهدافات، المناطق الجزر الواقعة قرب مضيق هرمز، إضافة إلى المناطق الساحلية المباشرة المطلة على المضيق. لدينا القوس الثاني الذي بدأ يمتد نحو الحدود الباكستانية الإيرانية في نقطة تشابهار في سيستان وبلوشستان. وأيضا ليلة أمس وصل التصعيد ربما ذروته بوصول الضربات إلى طهران وأيضا طليقان. سنبدأ من طهران. يبدو أن هناك مجموعة من المواقع تعرضت للاستهدافات ليلة أمس وفق الإعلان الإيراني. هذه المناطق بارتشين على سبيل المثال كانت تحتوي على واحدة من المنشآت المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. في طليقان هناك على الأغلب قواعد للصواريخ وأيضا لتخزين الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى، رغم أن المواقع بالضبط غير معلومة وتبقى وفق ما يعلن الطرفين عن هذه الاستهدافات. في الشمال، في الشمال الغربي والجنوب الغربي في إيران توسعت أيضا دائرة الاستهدافات إلى مناطق تقع في شمال لوريستان وفي محافظة همدان، بعد أن كانت متركزة في الأيام القليلة الماضية فقط على المحافظات المحادية تماما للحدود مع العراق من بينها عبدان وخرم أباد ولوريستان. اليوم لدينا الخط الثاني من المناطق الحدودية، وهذه المناطق غالبا تحتوي على منصات تتبع للدفاع الجوي الإيراني. الاستهدافات الأكثر استمرارا منذ بدء هذه الجولة من التصعيد بعد توقيع مذكرة التفاهم، بقي الخط الساحلي من تشابهار مرورا إلى كوناريك. كوناريك تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها من أهم نقاط إطلاق الطائرات المسيرة، ثم بندر عباس، طنب الكبرى. كان هناك استهداف قالت عنه الولايات المتحدة بأنه استهدف موقع لتخزين صواريخ كروز البحرية. القيادة المركزية تقول بأن إيران تطلق صواريخ كروز على السفن التجارية أثناء عبورها أو محاولتها العبور عبر مضيق هرمز من مسافات قريبة، الأمر الذي يصعب إسقاط أو إحباط هذه الهجمات. يبقى أن المنطقة المحاذية كليا لمضيق هرمز هي التي تقع تحت مستوى ضربات متكرر. أمس وسعت الضربات إلى أبو موسى وطنب الكبرى، وتبقى جزيرة قشم وأيضا هنغام هي المواقع التي تستهدف يوميا، ومدينة بندر عباس والمواقع المحيطة بها أيضا تبقى قيد الاستهداف. نختم فقط بتذكير بالأصول الأمريكية التي تشارك بعملية حصار الموانئ الإيرانية. هناك ناقلتي جند حاملتي طائرات في المنطقة، إبراهام لينكولن وجورج بوش، إضافة إلى 20 سفينة حربية، أكثر من 50,000 جندي وفق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعشرات الطائرات بين طائرات مقاتلة وطائرات مسح جوي ومروحيات.
2: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات، ننقلها لسيادة العقيد نضال أبو زيد لمحاولة فهم هذه الاستهدافات تأتي في إطار أهداف محددة، ما هي؟
4: يعني أبدأ من حيث انتهت سلام فيما يتعلق بموضوع الجزر واستهداف الجزر حتى نصل بالإجابة على سؤالك. سلام قامت بتفكيك المشهد عملياتي نقوم بتجميعه بصورة تحليلية. عبد السلام، استهداف الجزر كان واضح، وعملية الاستهداف على هذه المنطقة بالتحديد تشير بكل وضوح، بالإضافة إلى العملية التي كانت موجودة مع ساعات صباح اليوم، بمعنى كان هناك عمليتين، العملية التي استمرت 8 ساعات وعملية التي أعلن عنها من قبل السنتكم بأنها 90 دقيقة استهدفت جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى. هذه العمليات باستهداف الجزر ليست عبثية عسكريا، يراد منها تجريد الجانب الإيراني من كل ما يملكه من قدرات إزعاج أو تعطيل للسفن التجارية الموجودة باتجاه أو التي تمر باتجاه مضيق هرمز. هل حققت نتائج في ذلك؟ نربط ذلك بالمؤشرات على الأرض. ما بدأنا نلمسه أن الجانب الإيراني كان في الغالب يقوم بالاستهدافات في كل مضيق هرمز، لكن مؤخرا أصبح الاستهداف يتركز في المناطق غرب مسندم تقريبا في هذه المنطقة بالتحديد، ما يعني أن بالفعل النتائج الضربات الأمريكية على الجزر الإيرانية في مضيق هرمز قد بدأت تؤتي أكلها أو أضعفت على أقل تقدير قدرات الحرس الثوري البحرية.
2: والهدف هو تأمين مسار جديد في جنوب المضيق؟
4: تأمين المسارات الحالية، أي بمعنى تجريد الحرس الثوري من قدراته الغير تقليدية البحرية التي تزعج وتعطل مضيق هرمز، حتى على أقل تقدير تأمين الممر أو المسار العماني، هذا المسار الجنوبي الذي كان دائما يركز عليه الجانب الأمريكي بشكل رئيسي. لذلك يبدو أن الهدف الرئيسي من تأمين هذا المسار هو تجريد كل الجزر المحيطة في هذه المنطقة من القدرات البحرية.
2: ونحن نعلم أن المسار القديم يفترض أنه خطر بسبب الألغام، فتأمين هذا المسار هو الأساس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هدفها في الملاحة؟
4: بالتأكيد عبد السلام، وبالإضافة إلى ذلك هناك نقطتين جديرات في الاهتمام. أولا، لا ننسى أن هذا المسار الإيراني بالقرب من جزيرة هرمز هناك سفينة جانحة لا تزال موجودة لم يستطع الجانب الإيراني إخراجها، ولا ننسى أنه قبل يومين مع ساعات مساء أول من أمس كان هناك اصطدام لسفن ثنتين، أحدهما سفينة إيرانية على المسار الإيراني، وأيضا هذا الاصطدام يعزز أن قدرات الضبط والسيطرة والتحكم بمسار السفن على المسار الإيراني قد ضعفت نتيجة ضربات الإيرانية.
2: الأهداف المعلنة من الرئيس الأمريكي لهذه العمليات وهذا التصعيد هو تأمين مسارات المرور بالإضافة إلى الضغط على البرنامج النووي الإيراني، هل هذا مشاهد خلال العمليات؟
4: بالتأكيد عبد السلام، على أرض الواقع كنا نقول منذ بداية العملية هناك خط ناري بدأ من أقصى الجنوب على الساحل الغربي ووصل إلى مناطق خورستان، ثم بعد ذلك بدأ يتشكل خط ناري ثاني من مناطق كرمان إلى مناطق أصفهان. عسكريا بدأنا نلمس أننا أمام منطقة نار تشكلت ضمن هذه المنطقة على الخارطة بين الخطين الحمر، وبالتالي يبدو الجانب الأمريكي يعمل برتابة نارية معينة. الملفت في العمليات التي ظهرت يوم أمس أن العمل العسكري انتقل إلى مستوى جديد، هذا المستوى بدأت عمليات الاستهداف في خورستان إلى رستان إلى همدان باتجاه طهران حتى وصلت إلى سمنان. هذا الأمر نربطه بما تحدثنا به قبل قليل من الاستهداف في المنطقة النارية على الساحل الغربي، بمعنى أننا أمام منطقة بدأت تتشكل على الساحل الغربي، ويبدو أن هناك كوريدور جوي بدأ يتم إنشاؤه لتنظيف هذا الكوريدور الجوي من أي دفاعات جوية على طوله ولغاية سمنان. الهدف سمنان لأن سمنان تعتبر منطقة الصواريخ الرئيسية ومنطقة اختبار الرؤوس المتفجرة.
2: قبل أن أنتقل للحصار على الموانئ، الجانب الإيراني في ذات الإطار قال إن بالنسبة له السيطرة على المضيق ستكون من أي شبر من على الأراضي الإيرانية، ولن يكون هذا الأمر عائق، هذا الخط الجديد أو المسار الجديد للاستهدافات في جنوب إيران المشرفة على الخليج وعلى المضيق، هل يمكن أن يتحقق للإيرانيين ذلك؟
4: أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة عبد السلام، هذا مضيق هرمز، هذا الكتف الجغرافي الذي يتمحور الصراع تقريبا باتجاه هذا الكتف الجغرافي، هناك تواجد لحملات الطائرات الأمريكية بالقرب من هذا المسار، بالتالي نستطيع أن نقول أن وجود المدمرات أرلي بيرك ووجود الحملة الطائرات USS كولن يستفاد منها من قبل الجانب الأمريكي بإطلاق الصواريخ الدقيقة باتجاه العمق الإيراني وباتجاه مناطق بندر عباس وسيرك وجاسك. الإجابة على سؤالك تكمن أنه إذا بقي الجانب الإيراني يملك قدرات غير تقليدية لبحرية الحرس الثوري الإيراني، يمكن له أن يقوم بالتهديد الذي أعلن عنه، أي بمعنى أن يقوم بإرسال صواريخه من العمق الإيراني إلى مضيق هرمز. ولكن رتابة العمل العسكري الأمريكي بخلق مناطق نارية تحدثنا عنها بعمق 15 إلى 20 كيلومتر، هذا يدفع مدى النار الناري لإيران إلى الخلف إلى العمق إلى الوسط في إيران، الأمر الذي قد يعيق عملية السيطرة على مضيق هرمز.
2: هل يمكن قياس نجاح الجانب الأمريكي في حصار الموانئ أو استئناف الحصار للموانئ الإيرانية من خلال الأيام الماضية؟
4: يعني لغاية الآن من المبكر الحكم على ذلك، نتحدث عن 48 ساعة، ولكن يبدو أن الجانب الأمريكي يذهب باتجاه تطبيق عملية مركبة، حصار مع عمليات قصف متزامنة مع القيام بعمليات استخبارات، بمعنى لا زلنا نلمس أن هناك جهدا استخباريا يتم تنفيذه في العمق الإيراني، خاصة في مناطق سيستان بلوشستان الحدودية وفي مناطق كرمانشاه القريبة من الحدود العراقية.
2: جزيرة خارق تعود مرة أخرى لسياق التصريحات، لماذا؟
4: نذهب إلى الخارطة مباشرة. لا يزال الحديث يجري كثيرا في ارتفاع حدة الخطاب الإعلامي من قبل الجانب الأمريكي على السيطرة على هذه الجزيرة، لكن لنكون موضوعين بالطرح، عسكريا على أرض الواقع من الصعوبة بمكان القيام بإرسال قوات برية يمكن أن تتواجد على هذه الجزيرة التي يمكن أن نسميها جزيرة معزولة، لأن ذلك يضع هذه القوات بما يعرف عسكريا بمنطقة تقتيل. لاحظ عبد السلام على هذه الشاشة حجم الأرمادة الأمريكية، حجم القطع البحرية الأمريكية التي تنفذ الحصار والتي تسند العملية الجوية. صحيح أنها كبيرة، ولكن من الصعوبة بمكان أن يتم استثمار القوة البحرية في عمليات إنزال على جزيرة مثل هذه الجزيرة، لأن ذلك يضع القوات أمام النار الإيرانية.
2: وهذا يقودنا إلى السؤال نختم به، إذا كان الهدف الموضوع هو تأمين الملاحة وسير الملاحة في مضيق هرمز، هذه الإجراءات العسكرية هل يمكن أن تنجح؟
4: يمكن أن تعطل قدرات الجانب الإيراني، يمكن أن تضعف قدرات الجانب الإيراني، لكن لا يمكن أن تدفع باتجاه السيطرة بريا، بمعنى بالمفهوم العسكري البوت أون ذا جراوند، يعني لا يمكن أن يتم عملية إبرار من الساحل إلى البر للقوات البرية، لكن يمكن للقوات الأمريكية أن تسيطر على مضيق هرمز بالنار وليس بالقوات.
2: شكرا جزيلا لك نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي عقيد نضال أبو زيد، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة، نعود مجددا إلى غرفة الأخبار لمتابعة هذه التغطية.
5: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، رأس الساعة مستمرون معكم في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة وفي آخر المستجدات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت شن ضربات جديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز للجزيرة إن الضربات الأمريكية تستهدف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية. وفي طهران ذكرت وكالة مهر أن 10 انفجارات دوت في جزيرة قشم جنوبية إيران إثر غارات أمريكية، إضافة إلى انفجارات أخرى في بندر عباس والأهواز، بينما نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ بوشهر قوله إن صواريخ أمريكية أصابت القاعدتين الجوية والبحرية في بوشهر جنوبية إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الأمريكي استهدف 6 جسور خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد، وبدورها أفادت وكالة فارس بارتفاع عدد القتلى في الهجوم على جسور بندر خمير إلى 7. وفي الأثناء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. وفي الكويت قال الجيش إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب الاعتداء الإيراني صباح اليوم. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد قالت إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر. وبشأن الأوضاع في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي على إيران. وفي طهران قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. في الأثناء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة. من جانب آخر أعرب مكتب الإعلام الدولي في قطر عن رفض قطر القاطع لتقارير إعلامية إسرائيلية ادعت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، مؤكدا أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع. وإلى مراسلينا من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا ومرحبا بكم جميعا مراد هاشم، نبدأ معك ونفصل بداية ببيان القيادة المركزية الأمريكية الأهداف التي طالتها الضربات لليلة السادسة على التوالي والتي تعتبر الأطول من حيث عدد ساعات القصف.
6: مرحبا منى، بالفعل هناك منحا تصعيديا في هذه الضربات في اليوم السادس، استغرقت وقتا وساعات أطول. لم تحدد القيادة المركزية الأمريكية عدد الأهداف المستهدفة، ولكنها أشارت إلى ضرب أهداف تتعلق بقدرات المراقبة وكذلك ما يتعلق بالدفاع الجوي وأيضا القدرات المرتبطة بالبنى التحتية واللوجستية، والهدف هو تقويض وإضعاف قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. أيضا التأكيد على البقاء في جاهزية قتالية فيما يتعلق بأي ردود إيرانية، كذلك التأكيد على استمرار ضمان فاعلية الحصار الذي تفرضه القيادة المركزية وقواتها في المنطقة، وهي أعلنت عن توجيه إعادة توجيه مسار 3 سفن وكذلك إعطاب وتعطيل ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية قبل أن تعترضها القوات الأمريكية. إذن هو تأكيد على استمرار هذه الموجات من الضربات، هناك توقعات بالمزيد من التصعيد في هذه الضربات، ولا سيما في ضوء تهديدات الرئيس ترامب بشأن حملة واسعة الأسبوع المقبل قد تطال البنى التحتية لإيران. منى،
5: مراد، الخيارات مفتوحة، التوصل إلى تهدئة مع إيران أو توسيع الضربات، هل من الواضح أين تميل الكفة بالنسبة للتصريحات الأمريكية؟
6: لا توجد إجابة واضحة، ولكن التحركات الأمريكية تشير إلى ضغوط باتجاه دفع إيران إلى تهدئة وإلى مفاوضات. هذه الحملات العسكرية المتواصلة والتي تتصاعد بشكل مستمر إن من حيث المدى الزمني أو من حيث القدرات المستخدمة من قبل الولايات المتحدة لمهاجمة إيران أو من حيث طبيعة الأهداف المستهدفة، أي هذا شكل من أشكال الضغوط على إيران من أجل العودة إلى المفاوضات ومن أجل العودة إلى التهدئة ومن أجل العودة إلى مسار إبرام صفقة. يرافق ذلك ضغوط على الصعيد الاقتصادي، كما نرى الحصار الذي استؤنف الآن على الموانئ الإيرانية والذي يشدد بشكل أكبر، كذلك حزم العقوبات التي تفرض تباعا على الحرس الثوري الإيراني، على شبكات تمويل النخبة الحاكمة كما تقول وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك على الجهات والأفراد الذين يمولون عملية تسليح الحرس الثوري. كل هذه الضغوط هي بالنهاية مآلها أو هدفها دفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، إبرام صفقة، التهدئة. وهذا الأمر واضح في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، كما تابعنا تصريحات كارولين ليفيت وكذلك قبلها نائب الرئيس جيدي فانس. الرئيس ترامب ذاته أيضا كان قال قبل أيام لفوكس نيوز من أن هذا التصعيد هدفه هو أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات.
5: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. انضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، وكالة الأنباء الإيرانية تحدثت عن استهداف 6 جسور هذه الليلة، نرصد معك مواقع هذه الجسور وإلى أي مدى هي قريبة من مضيق هرمز وما الذي تربط بينه، إضافة طبعا إلى الاستهداف الذي طال سكة حديد في بندر عباس.
7: نعم منى، هذه الجسور جميعها تقع ضمن المحور الرئيسي الذي يصل بين مقاطعة بندر خمير بمدينة بندر عباس وصولا إلى مدينة لار في محافظة فارس. إذن نتحدث عن جسور تصل بين محافظتين، محافظة هرمزغان التي تقع فيها بندر خمير وبندر عباس، ومحافظة فارس التي تقع فيها مدينة بندر لار وصولا إلى مدينة شيراز المهمة في المناطق الجنوبية الإيرانية. وبالتالي هذه الجسور هي تربط المناطق الجنوبية الإيرانية بالعمق الإيراني. هذه الجسور ليست قريبة جدا من مضيق هرمز، هي تقع على المحور الرئيسي مع بندر عباس، تبعد عن مدينة بندر عباس نحو 80 كيلومتر. تعتبر بالدرجة الأولى جسور مدنية حيث تنقل عبرها الركاب والمسافرون والبضائع والسلع، لكن أيضا يمكن القول إنها لها استخدامات أيضا عسكرية لنقل الإمدادات والجنود والمعدات العسكرية والأسلحة من العمق الإيراني إلى المناطق الجنوبية، لا سيما بندر عباس التي تضم أحد أهم وأكبر القواعد البحرية العسكرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري. ويمكن أن نقول أنها تمد القوات البحرية بالعتاد والجنود والسلاح، هذه القوات التي لا تزال تسيطر على مضيق هرمز. إذن يمكن أن يكون الهدف من ضرب هذه الجسور هو هذا الأمر، تحديدا مد القوات الإيرانية بالدعم اللوجستي لدعم سيطرتها على المضيق. وهذا أيضا ما يمكن أن نقوله بشأن محطة توزيع السكك الحديدية التي تم استهدافها أيضا بالتزامن مع استهداف هذه الجسور في جنوب إيران.
5: عمر، أيضا أريد أن أسأل عن برج المراقبة البحرية في تشابهار، ما أهميته حتى يقصف للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع من قبل القوات الأمريكية؟
7: منى، بحسب الصور المنتشرة فإن البرج قد دمر بالكامل وقد سقط وبات أثرا بعد عين. هذه ليست المرة كما ذكرت التي يستهدف فيها البرج، خلال الأسبوع الماضي تم استهدافه لحق به الكثير من الأضرار، لكنه الآن مدمر بشكل كامل. هو بالدرجة الأولى برج للمراقبة البحرية وعمليات الإنقاذ، بعيد نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز ومدينة بندر عباس، لكنه قريب جدا من تمركز أو مكان تمركز القطع البحرية الأمريكية في بحر العرب وشمال المحيط الهندي. تشابهار تقع في محافظة سيستان بلوشستان في الجنوب الشرقي لإيران، وهو ميناء تشابهار مطل بشكل مباشر على بحر عمان في الاتجاه الجنوب الشرقي لإيران. لذلك هذا البرج قد لا يسهم كثيرا في سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز، لكنه يمكن القول أنه يراقب القطع البحرية الأمريكية المتواجدة والمتمركزة في بحر العرب. هذه القطع هي التي تمارس الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، والقطع البحرية التي تمارس الفعل العسكري أيضا ضد المناطق الإيرانية، حيث تنطلق منها القوات الأمريكية عبر الطائرات المقاتلات أو ربما إطلاق الصواريخ. لذلك تكمن أهميته ربما في مراقبة تلك القطع البحرية الأمريكية في بحر العرب.
5: عمر، أيضا نقف معك عند التصريحات العسكرية والسياسية في الساعات الأخيرة.
7: نعم، خلال الساعات الأخيرة تركزت التصريحات الإيرانية وتمحورت حول قضايا الحرب ومذكرة التفاهم ومضيق هرمز، تزامنا مع استهداف الولايات المتحدة الأمريكية للجسور والسكك والبنى التحتية في إيران. كانت هناك رسالة وجهها مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إلى أمين عام الأمم المتحدة، حيث قال فيها إن استهداف البنى التحتية في إيران هي انتهاك للقانون الدولي ميثاق الأمم المتحدة وتعتبر جريمة حرب، وإن استمرار هذا الفعل الفعل العسكري الأمريكي من شأنها أن يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، في منطقة الخليج تحديدا ومضيق هرمز. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال إن إيران في حال تم استهداف بنها التحتية فإنها سوف تعتبر البناء التحتية في المنطقة هدفا مشروعا لها حول مضيق هرمز. أكد بأن المضيق هو يقع ضمن السيادة الإيرانية العمانية، وأن طهران لن تسمح لأي دولة أجنبية لا سيما أمريكا بالتدخل في شؤون المضيق، مشددا أيضا على أن إيران أرسلت رسائل خلال الأيام الماضية إلى دول الجوار حثتها على الامتناع من تقديم الأراضي أو القواعد أو الأسلحة والمعدات والخدمات الجستية للولايات المتحدة الأمريكية لأجل شن هجمات على إيران. شدد كذلك المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية على أن إيران مستعدة للحرب لسنوات ليس لأشهر ولأيام، وأنها باتت قادرة على تجديد قواها وتعزيز قدراتها العسكرية وصناعة الأسلحة خلال فترة الحرب. فيما يخص مذكرة التفاهم، كان قد قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي بأن واشنطن خانت الدبلوماسية للمرة الثالثة، المرة الأولى خلال حرب 12 يوما العام الماضي، المرة الثانية خلال حرب 40 يوما، والمرة الثالثة عندما قال إنها انتهكت مذكرة التفاهم وخاضت الحرب مجددا على الرغم من توصل الطرفين إلى المذكرة وانتظار الجميع أن يتم الالتزام بها.
5: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. يأتي ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وفي ظل التجاذبات والأخذ والرد تثار تساؤلات بشأن الحلول التي تتيحها القوانين أو السوابق التاريخية بالنسبة لمضيق هرمز.
3: ممر ملاحي يتحول إلى ساحة تفاوض مفتوحة يغلقه الحرس الثوري كلما أراد فرض شرط أو تضمين بند على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة. والولايات المتحدة تحاول الإفلات من شروط إيران على الملاحة في هرمز وتسيير ممر ملاحي بديل عن المسار المحدد من طهران. فما هي القوانين التي تحكم الملاحة في هرمز؟ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحدد نوعين من المرور عبر المضائق تبعا للجغرافيا. المرور البريء ويقصد به عبور السفن في المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل وسريع شرط عدم الإضرار بأمن الدول الساحلية، ويمنح هذا المرور الدول المطلة على أي مضيق سلطة تنظيم المرور وفي بعض الحالات الاستثنائية اتخاذ تدابير محددة جدا للرقابة المؤقتة. أما المرور العابر فيحدد آليات المرور عبر المضائق التي تصل بين منطقتين من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر منها. يتيح المرور العابر للسفن والطائرات حق الملاحة والتحليق بغرض المرور، ويقر هذا التعريف المرور بوصفه حقا أصيلا قانونيا لا يجوز للدول المشاطئة أن توقفه أو تعلقه عبر إجراءات تنظيمية تعسفية. فأي نوع من العبور ينطبق على مضيق هرمز؟ يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويصل الخليج العربي ببحر عمان ثم بالمحيط الهندي، وبهذا يندرج ضمن فئة المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفق المعيار الوظيفي، وينطبق عليه بالتالي البنود المدرجة ضمن المرور العابر. إلا أن إيران لا تتفق مع هذا التفسير، ولا تتفق أيضا مع توصيف المضيق بوصفه مضيقا دوليا. تطالب طهران بالإدارة المشتركة لهرمز مع سلطنة عمان، وتشترط وضع رسوم خدمات لتفادي استخدام تعبير رسوم مرور، وتشترط أيضا المرور عبر مسار ملاحي يحدده الحرس الثوري. الدولة الثانية المطلة مباشرة على المضيق سلطنة عمان لا تتفق مع هذا الطرح الإيراني، وتحاول إيجاد صيغة وسطية فتطرح وضع رسوم خدمات طوعية دون ربطها بحق المرور عبر هرمز، وتطرح أيضا تشغيل مسارين اثنين، الأول يمر عبر مياهها الإقليمية والثاني يعبر المياه الإقليمية الإيرانية. في المقابل تشترط الولايات المتحدة بأن يكون المرور عبر هرمز مرورا حرا عابرا بلا أي مقابل مالي. دول الخليج بدورها تطالب بحرية ملاحة غير مشروطة أو مقيدة، وترفض فرض أي رسوم

0: رسوم أو ضرائب، كما ترفض أي محاولة أحادية لبسط النفوذ على مضيق هرمز. وتصنف المنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز بوصفه ممراً دولياً، يتيح بالتالي لجميع السفن حق المرور الحر. وفي إطار البحث عن خيارات لمعالجة تحديات إدارة الممر الملاحي، طرح الأمين العام للمنظمة إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية وفق ما نقلت نيويورك تايمز. لكن مضيق هرمز ليس حالة فريدة في العالم، فكيف تدار بقية المضائق المالية؟ نبدأ بمضيق باب المندب الأقرب لهرمز. يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، يمر عبره قرابة 7% من النفط المنقول بحرا، وتحكمه مادة المرور العابر الحر دون رسوم. نتوجه إلى مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا. يربط ملقا المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، ويعد من أعظم شرايين التجارة البحرية، وتديره بشكل مشترك الدول المشاطئة إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة، مع رسوم طوعية دون سيادة حصرية لأي طرف. هذا النموذج المعمول به في مضيق ملقا يشكل أحد الطروحات قيد التداول حاليا لاستكشاف إمكانية تطبيقها في مضيق هرمز. نتجه الآن إلى مضيق جبل طارق الذي يربط بين قارتين، ويصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد من أهم شرايين التجارة الدولية. تحكمه قاعدة المرور الحر دون أي رسوم. الآن إلى تركيا مع مضيقي البوسفور والدردنيل. مضيق البوسفور يمثل الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا في مدينة اسطنبول. يعد المضيق الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة. أما مضيق الدردنيل فيربط بين بحري إيجا ومرمرة، ويعد من أهم طرق التجارة الدولية البحرية. تعطي اتفاقية مونترول عام 1936 تركيا حق السيادة الكاملة على المضيقين بوصفهما يقعان داخل حدود الدولة، وهذا يتيح لأنقرة فرض قيود محدودة على السفن العسكرية لا سيما خلال الحروب، مع رسوم تعد مشروعة وفق القانون الدولي. الآن سنذهب إلى المضائق في الدنمارك. في الدنمارك هناك 3 مضائق رئيسية تربط بحر البلطيق ببحر الشمال والمحيط الأطلسي، هي مضيق أوريساند ومضيق سكاجيراك ومضيق كاتيغات. هذه المضائق الثلاثة تعد من أقدم نماذج فرض الرسوم للعبور تاريخيا، إلا أن تلك الرسوم التي كانت مفروضة على هذه المضائق ألغيت في القرن 19، وأصبح المرور فيها جميعها مرورا حرا. وحتى إيجاد حل يعيد حرية الملاحة الكاملة والآمنة في مضيق هرمز، تبقى قرابة 20% من تجارة النفط والغاز عالميا، وقرابة 30% من الأسمدة أيضا عالميا حبيسة جولات التصعيد واستهدافات الحرس الثوري.
1: وإلى مساحة النقاش ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا ومرحبا بكما ضيوفنا الكرام. وأبدأ معك سيد ماركو، يعني كثافة القصف واتساع رقعة القصف، أيضا نتحدث عن عما يزيد عن 7 ساعات متواصلة هذه الليلة من القصف الأمريكي على مختلف الأهداف في إيران. هل برأيك هذا منحى تصعيدي أم أنه الحد للتصعيد الحالي، بما أن الرئيس ترامب كان قد تحدث في كلمته الأخيرة للأمة وقال أنه يحقق انتصارا في إيران؟
2: أولا تحياتي حضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. في اعتقادي ما تقوم به الكويت الأمريكية اليوم هو محاولة كما قال كثيرا من البيانات التي أطلقتها المنطقة المركزية الأمريكية بأن يعني المحاولات الأمريكية من شأنها هي تقليل القدرات، تقليل أو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في الساحل. فمن الواضح أن هناك محاولة لعزل الساحل الإيراني عن باقي النقاط في العمق الإيراني، محاولة لإضعافه عسكريا حتى يتم فتح المضيق بطريقة عسكرية، ثم الحديث عن الباقي القضايا الخلافيه من الممكن يتم حلها عن طريق المفاوضات. فاذا التصعيد العسكري في اعتقادي الان ليس معناه بانه تم الغاء المفاوضات او يتم غلق الباب امام المفاوضات بين الجانبين، ولكن في اعتقادي هذا يعتبر تصحيح للمسار وضغط على الجانب الايراني ومحاوله يعني فتح المضيق بالقوه العسكريه، لان كان هناك مجال كبير للمفاوضات وكان محاوله من الوسطاء على سبيل المثال للتوسط في هذه المساله، ولكن بعد كل جوله من التفاوض، بعد كل جوله او بعد كل مقترح كان من المقترب ان نصل اليه وتوافق من قبل الوسطاء، نشهد بان هناك اما استهداف من صواريخ ومسيرات لسفن مدنيه تجاريه ليس لها علاقه بما يحدث، او ما حدث في خلال الايام الماضيه بان عندما كان عباس عراقجي موجودا في عمان كان هذا البيان الشهير من الحرس السوي الايراني باغلاق المضيق تماما. فهذا لم يعطي دونالد ترامب اي شيء سوى التصعيد العسكري وسوى استخدام القوى العسكريه فقط لفتح المضيق ثم الحديث عن القضايا الخلافيه. فاذا هذا ليس يعني في اعتقادي المسار العسكري او التصعيد العسكري الان يتماشى مع المفاوضات، وان نجح بكل تاكيد هذا المسار سوف يكون هناك نجاحا للمفاوضات بكل تاكيد. نتحدث عن باقي القضايا الخلافيه كالملف النووي الايراني ورفع التجميل عن الاموال الايرانيه المجمده بكل تاكيد.
1: طيب اعود اسال مره اخرى سيد ماركو، هل هذا التصعيد في بدايته ام انه في الوسط ام اننا نشرف على النهايه فيما يتعلق ب لو اخذنا بعين الاعتبار التصريحات الامريكيه وحتى ايضا الايرانيه؟ برأيك أين ما هو مستوى هذا التصعيد الآن؟
2: من الواضح من حجم الضربات ومن الواضح من هذه البيانات التي تخرج من الاداره الامريكيه بان هم مصرين على فتح المضيق بالقوى العسكريه ولن يتراجعوا الا اذا وصلوا الى هذا الهدف. اذا عندما نتحدث عن حجم الضربات او عمقها فاعتقادي هذا يدل بان العمليه تسير بالاتجاه الصحيح وهناك تنفيذ لاستهداف البنك الاهداف الذي تم تجميعه خلال الفتره الماضيه. اتوقع باننا الان في منتصف العمليه لاننا شاهدنا هذا التصعيد خلال الايام والساعات الماضيه، فاعتقادي سوف يستمر هذا التصعيد بهذه الطريقه وبهذه الحديه حتى نصل الى يعني على الاقل دعنا نقول فصل الساحل عن باقي العمق الايراني والاعلان بكل تاكيد عن فتح المضيق، ولكن هذا هو الهدف الرئيسي. اذا العمليه العسكريه مربوطه بهدف وهو المضيق يكون مفتوحا دون قيود ودون رسوم بكل تاكيد.
1: دكتور حسين ريفيوران، بالنسبه للضربات والتصريحات في الساعات الاخيره، كيف تقرا اتجاه التصعيد بالنسبه للجانب الامريكي الإيراني؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن أمريكا تحاول فتح المضيق من خلال كل ما تقوم به، ولكن لا أتصور أن هذا سيكون متاحا لها رغم كل التصعيد الذي تقوم به. يعني في تصوري أن أقصى ما يمكن أن تقوم به أمريكا هو الآن تقوم به خلال ما تقوم من ضرب لجسور كما ذكر المراسل عمر هواش في شمال بندر عباس، 5 جسور، أو ضرب مراكز الطاقة كما حدث ليلة أمس في كيش وهي جزيرة شمال مضيق هرمز، انه ضربت يعني التاسيسات الكهربائيه، او ضرب المستشفيات حتى كما حدث في الاهواز مع مستشفى بقائي. انه هذا كله هو يعكس ان امريكا الان ترتكب كل جريمه ممكنه. يعني معاهده جنيف الرابعه هي تحدد تحديد كل هذه الأمور التي قلتها من أي جهد عسكري، ولكن أمريكا الآن هي ترتكب كل الجرائم الممكنة لعلها تستطيع أن تفتح مضيق هرمز، وأنا أستبعد أن تستطيع أن تقوم بذلك.
1: حتى لو استمرت بالقصف دكتور حسين، وهذا القصف يعني يوما بعد آخر بات يطال، تتسع رقعته جغرافيا بداية، ويطال أيضا أهداف جديدة يعني اليوم نتحدث عن جسور ونتحدث عن يعني أبراج المراقبة تقصف منذ البداية، ولكن هنالك قصف أيضا لسكك حديدية.
3: يعني ما تريده أمريكا من إيران هو ليس فتح مضيق هرمز، أمريكا تريد استسلام من إيران. إيران كانت على طاولة الحوار 3 مرات متتالية وأمريكا تذهب إلى الحرب، وهذا يعكس أن المفاوضات كانت واجهة للتغطية على النيات الأمريكية المبيتة بالعمل العسكري ضدها. هنا الآن ما يحدث هو أن أمريكا الآن بالنسبة للإيرانيين تعرت تماما كدولة معتدية تقوم بكل هذه الجرائم الممكنة الآن. وفي تصوري أن الآن الإجماع في الداخل الإيراني على ضرورة الدفاع عن الوطن أمام كل هذه الجرائم الأمريكية أكبر يعني من أي وقت مضى.
1: سيد ماركو مسعد، دكتور حسين ريفيران أشار إلى نقطة هامة جدا، قال أقصى ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة في إيران هي تقوم به الآن فعليا، توسع الضربات وباتت تطال الجسور، أبراج المراقبة، السكك الحديدية وما إلى ذلك. إذن ما الهدف من استمرار هذه الضربات إذا كان هذا لربما هو أقصى شيء ممكن أن تفعله الولايات المتحدة، إذا كان رأيك يطابق رأي دكتور حسين في هذه النقطة؟
2: يعني هو أقصى شيء من الممكن أن يفعله الرئيس دونالد ترامب دون أن يكلفه الكثير. يعني إن كنا نريد أن نكون دقيقين في هذه المسألة، عندما نتحدث بأن أقصى شيء بالنسبة للقوات العسكرية الأمريكية، من الممكن أن تقوم القوات العسكرية الأمريكية وطبقا لقدراتها من أن تقوم على سبيل المثال بالاستيلاء على جزيرة على الجزر الإيرانية، من الممكن أن تقوم بعمليات برية حتى لو كلف هذا يعني حياة جنود أمريكيين أو حتى لو كلف هذا كثيرا من الأموال. ولكن دونالد ترامب لا يريد ذلك، هو يريد أن يقوم بهذا القصف الجوي. هذا القصف الجوي من الممكن أن يعطي لدونالد ترامب ما يريده، ولكن لا يكلفه شيئا كثيرا. عندما نتحدث عن الكلفة في جنود على سبيل المثال، إن كان تم هناك
1: يعني عملية، لو كان القصف الجوي من الممكن أن يعطي الرئيس ترامب ما يريده لكان قد أعطاه في حرب 40 يوما، أليس كذلك؟
2: الحرب 40 يوما كانت هناك أهداف متعددة في مناطق متعددة في الجغرافيا الإيرانية، كان الولايات المتحدة تريد أن تدمر أكبر قدر ممكن من الأهداف العسكرية. ولكن الآن منذ بداية هذه العمليات هناك عمليات مكثفة، والهدف هو واحد، هو فتح مضيق هرمز. كيف لهم أن يفتحوا مضيق هرمز؟ عن طريق تدمير القدرات العسكرية الموجودة في الساحة الإيراني والنقاط التي تغذي والتي تعطي مساندة لوجستية لهذه المناطق الموجودة في الساحل. فإذا هذا التركيز يعني بأن هناك تدمير مكثف وتدمير في وقت قصير لهذه القدرات التي كانت تمنع السفن أو التي كانت تقوم بمضايقة السفن، ومما يؤدي إلى غلق المضيق. فإذا هذا هو الهدف، هذا هو الفارق. وعندما نتحدث عن تقييم العمليات العسكرية يجب علينا أن ننتظر حتى نفهم هل بالفعل نجح دونالد ترامب أم لا. ولكن من الواضح بأن هناك خطة موضوعة من الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة المركزية ويقومون بها يعني يوما بعد آخر ووفقا للخطة. يعني عندما نتحدث عن استهداف البنى التحتية اليوم، من الواضح بأن هناك يعني أسباب منطقية معينة من استهدافها، يعني هذه الجسور المعينة أو هذه المحطات التي تم استهدافها. لماذا؟ لأن من غالبا هناك أسباب منطقية تقول بأن هذه المناطق من الممكن أن تعطي سلاسل إمداد وتوريد أو تغذي المناطق الحدودية أو الساحلية التي تقوم من أجلها غلق المضيق هرمز. فإذن من الواضح أن هناك محاولة للفصل الساحل عن العمق الإيراني، وهذا ما سوف نراه خلال الأيام الماضية، هل بالفعل ينجح دونالد ترامب في فتح المضيق أم لا. ولكن عندما نتحدث بأن هذا ما أقصى ما يمكن فعله، نعم هذا أقصى ما يمكن فعله، ولكن وفقا للوضع الموجود الآن هو 50,000 جندي موجودين في المنطقة، وإن أراد دونالد ترامب أن يقوم بأقصى ما يمكن فعله بالفعل من الولايات المتحدة الأمريكية، لا نتحدث عن مئات آلاف الجنود، ثم نتحدث عن عملية برية، ثم نتحدث عن أهداف موسعة من الممكن أن ينتهي بها الملف النووي الإيراني. ولكن هل دونالد ترامب يريد ذلك؟ لا، هو لا يريد أن يتحمل مثل هكذا تكاليف، لا يريد أن تتنقل وسائل الإعلام بأن هناك مقتل مئات الجنود بسبب هذه العمليات، ولا يريد أيضا أن تتحمل وزارة الخزانة كل هذه الأموال، ولا يريد أيضا إطالة أمد الحرب وغلق المضيق لفترة طويلة. هو يريد الوصول إلى أهدافه في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف. فإذا عندما نتحدث ونقول بأن هذه بالفعل أقصى ما يمكن فعله، نعم، ولكن أقصى ما يمكن فعله وفقا لما يريده دونالد ترامب.
1: نعم. قبل أن نذهب سيد ماركو إلى ضيفنا من طهران ونسأله عن هذه السيناريوهات التي تحدثت عنها فيما يتعلق بالإنزال البري لربما واحتلال الجزر الإيرانية، دعني أقف معك عندما قاله مندوب إيران لدى الأمم المتحدة الذي وجه رسالة للأمم المتحدة قائلا أن استهداف البنى التحتية هو انتهاك للقانون الدولي ويرقى إلى جرائم حرب ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. أقصى ما يمكن فعله في طهران يتعارض مع القانون الدولي سيد ماركو مسعد.
2: القانون الدولي بكل تأكيد يعني لا يعني للأسف هو ليس له مكان كبير في هذا المعركة، ولا حتى ليس في معركة أخرى. النظام الدولي الذي تتحدث عنه للأسف يتحدث بأن القوي هو من يحاول أن يحافظ على مصالحه، وعندما يتحدث بأن هذه المصالح تتماشى مع القانون الدولي إذن يتم التماشي ومراعاة القانون الدولي. ولكن لا أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن لا تتماشى وأن لا تركز على القانون الدولي، ولكن أقول بأن ما يحدث الآن من محاولة لغلق المضيق هرمز إعلان الحرس الثوري الإيراني بشكل كامل وتام ولا لبس فيه بأن هناك غلق المضيق، هذا أيضا لا يتماشى مع القانون الدولي. فإذا أقول من يعني القانون الدولي لا يوجد احترام متبادل ما بين لا الولايات المتحدة الأمريكية تحترم القانون الدولي ولا إيران تحترم القانون الدولي. ولكن السؤال هنا محاولة الولايات المتحدة الأمريكية من فتح المضيق، في اعتقادي هذا يخدم مصالح الدول ويخدم مصالح الاقتصاد الدولي ويخدم دعنا نقول التهدئة في الشرق الأوسط. ولكن
1: سيد ماركو مسعد، أنت تقول أن باستطاعة الولايات المتحدة أن تتعارض مع القانون الدولي لتخدم القانون الدولي بفتح المضيق.
2: يعني ما أريد أن أقوله نعم، يعني هناك اعتراض في أن القانون الدولي يمنع الدولة من أن تستهدف بنى تحتية، ولكن أيضا عندما نتحدث عن القانون الدولي هذه البنى التحتية المدنية يجب ألا تخدم أغراضا عسكرية. فإذا في اعتقادي أن كان هناك أسباب منطقية قادرة الولايات المتحدة الأمريكية عن كشفها بأن هذه المناطق التي تم قصفها وهي مدنية يقوم النظام الإيراني باستخدامها لأغراض عسكرية، فمن الممكن أن يكون هناك جدال ونقاش قانوني حول هذه النقطة. ولكن أريد أن أقول الهدف العسكري من هذه العملية هو فتح المضيق، وفتح المضيق بالنسبة للعالم والقانون الدولي متماشي تماما مع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور حسان البيوران، يعني أشار سيد ماركو إلى نقطة جدا هامة فيما يتعلق به أن لربما هذا أقصى ما يمكن فعله في نطاق ما يريده الرئيس ترامب في هذه المرحلة، لكن ربما سيذهب إلى خطوات تصعيدية أبعد من ذلك، وهي كل موضوع الإنزال البري، احتلال الجزر الإيرانية. ألا تقرأ طهران ذلك من خلال نوعية الضربات ومن خلال محاولة فصل الساحل عن العمق الإيراني واستهداف أبراج المراقبة والرادارات وأماكن انطلاق الصواريخ؟ هل يقرأ ذلك في إيران؟ هل هنالك تحضر لسيناريو كهذا، إنزال بري؟
3: يعني أولا أمريكا تقوم يعني تحت عنوان فتح مضيق هرمز بضرب الكثير من الأماكن التي لا علاقة لها لا جغرافيا ولا دعما لوجستيا بمضيق هرمز. يعني مثلا ضرب مدينة إيران شهر على الحدود مع باكستان وهي على مسافة 900 كيلومتر عفوا عن مضيق هرمز، يعني كيف يمكن أن يكون مرتبط بهذا الموضوع؟ أو ضرب مدينة موسيان أو بستان وهي موجودة في محافظة بستان على الحدود مع العراق مع مسافة أكثر من 500 كيلومتر عن مضيق هرمز، أنه إضافة إلى الكثير من المدن في الداخل والعمق الإيراني على مسافات 400 أو 500 كيلومتر عن مضيق هرمز. لا يعني هناك تبرير لما تقوم به أمريكا من جرائم تحت عنوان أن أمريكا تريد فتح المضيق، ومن خلال فتح المضيق هي تستطيع أن تقوم بأي شيء حتى وإن كان على مسافة 1000 كيلومتر. هذا تبرير غير صحيح، ويعني في تصوري يعني يدعم السلوك الإجرامي الأمريكي المتناقض مع 4 معاهدات دولية، هي معاهدات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة. موضوع الآخر، هل أمريكا يمكن أن تقوم بعملية إنزال؟ يعني هذا الاحتمال يبقى واردا، وإيران قامت بنقل يعني ما يقارب 100,000 عنصر من القوات البرية للاستقرار في الجزر الموجودة، وهي ليست قليلة، أكثر من 20 جزيرة مأهولة موجودة في الجنوب الإيراني، وإيران تقول أن هذه الجزر تمتلك القوة اللازمة للدفاع في حال الإنزال. البعض في إيران حتى يتمنى أن يكون هناك إنزال بري، لأن أمريكا الآن ما دامت في الجو وتقصف يعني لا تتحمل كثير من الخسائر، ولكن

0: إذا قامت بإنزال ستبدأ أجساد القتلى بالدخول إلى أمريكا.
1: لكن دكتور حسين لربما كان هذا الخطاب يعني أكثر منطقية في بداية الحرب عندما كانت إيران تقول أنها جاهزة للإنزال البري، لكن الآن سواء هذه الجولة من التصعيد أو الجولات التي سبقتها كانت الولايات المتحدة تركز على إضعاف القدرات الإيرانية، سواء من رصد المضيق، من استهداف السفن في المضيق، وعلى ما يبدو أيضا من تشكيل حالة تكون فيها القوات الإيرانية أضعف في حال كان هنالك إنزال بري مستقبلي.
0: لا، يعني أولا جغرافية وتوبوغرافية المنطقة هي يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار. يعني هناك شريط ساحلي سهلي في المناطق الجنوبية، ولكن جبال زاغروس هي تمتد على مسافة يعني بعض الأحيان 50 كيلومتر أو 70 كيلومتر من الساحل، بموازاة الساحل إلى شمال بندر عباس. يعني لو رأينا مدينة بندر عباس نرى الجبال خلفية لها. كل الجهد العسكري أو جل الجهد العسكري الإيراني موجود في الجبال، في الكهوف، محصن بشكل أو بآخر، وما تقوم به أمريكا لم يؤثر على قدرة إيران الموجودة في هذه المناطق المحصنة. لو كانت أمريكا كما تقول أنها ضربت كل الإمكانات في مضيق هرمز كانت احتلتها. في الأيام الأربعة الماضية هناك محاولتان ليليتان للدخول إلى مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية، كان بعشرات القطع البحرية، ولكن أمريكا فشلت بسبب الكثافة النارية التي واجهتها واضطرت إلى الانكفاء من هذه المنطقة.
1: سيد ماركو مسعد، نسأل عن الوقت، إلى أي مدى الولايات المتحدة مستعدة لاستمرار هذا الوضع؟ يعني ما هي الفترة الزمنية المقبولة عليها؟ الرئيس ترامب في بداية هذه الحرب كان قد تحدث في خطاباته الأولى وقال إن الأمر لن يستغرق شهور، نحن الآن في الشهر الخامس من هذا التصعيد.
2: يعني إجابة على سؤال حضرتك، لا يعني لا يوجد هناك إجابة محددة، ولكن هناك إجابة مرتبطة بنتيجة، وهو النتيجة الآن نتحدث على يعني الآن نتحدث عن أن هناك حملة عسكرية لفتح هذا المضيق. ولكن هناك تعقيب مهم عندما نتحدث بأن ما يقوم به الإدارة الأمريكية أو دعم كل المنطقة المركزية من استهداف مناطق بعينها، فاعتقادي ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا المنطقة المركزية الأمريكية رفاهية الوقت ورفاهية اختيار أهداف وقصف أهداف ليس لها أهمية استراتيجية فيما يحدث الآن. فإذا عندما نتحدث بأن تم هناك قصف على سبيل المثال أهداف تصل ما بين 500 إلى 1000 كيلومتر من مضيق هرمز، ففي اعتقادي هناك أهداف أو أسباب منطقية تجعل من أن هذا الهدف مهم ويتم قصفه الآن ويتم تحييده وتدميره حتى يقوم الجيش الأمريكي بمواصلة الخطة العسكرية. والخطة العسكرية لا أحد يعلمها، فقط من لديهم هذا الميزة للحصول على المعلومات السرية. أنا ليس لدي هذه المعلومة، ولكن منطقيا نقول بأن هذه الأهداف وفي هذا التوقيت بالتحديد، يعني لا أقول بأن دونالد ترامب يعني أو الإدارة الأمريكية تريد أن تستهدف يعني أهدافا ليست لها قيمة الآن، هناك هدف وليس له قيمة لذلك يتم استهدافه وفقا للخطة الأمريكية. أسباب هذا الاستهداف لا أحد يعلمه، ولكن منطقيا بأنه يساعد في فتح المضيق أو على الأقل تمهيد للمرحلة العسكرية القادمة، سواء كان هناك إنزال سواء كان هناك توسيع للعملية العسكرية، لا أحد يعلم ذلك سوى الجيش الأمريكي والرئيس دونالد ترامب. وعندما نتحدث عن المدة بكل تأكيد
1: نعم، بموازاة ذلك سيد ماركو، يعني هنالك أسعار وقود مستمرة بالصعود، الخزانات في أوروبا لم تمتلئ بعد لفصل الشتاء، المواطن الأمريكي يشكو من أسعار جالون النفط والبنزين، وهنالك انتخابات قادمة، ألا تؤخذ هذه العوامل بعين الاعتبار؟
2: بكل تأكيد، وهذا يدعو أو يكون عامل ضغط على الرئيس دونالد ترامب للانتهاء من هذه العملية وبسرعة. لذلك أقول بأن كان هناك يعني تقارير إعلامية على سبيل المثال بالأمس بأن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع رقعة الصراع أو يميل إلى تغيير النمط العسكري من سواء من يعني إرسال جنود على الأرض أو إرسال جنود برية. هذا أمر متاح، ولكن لا أعتقد بأنه موجود الآن. لماذا؟ لأنه لم يستنفذ كل هذه الخيارات العسكرية، سواء من قصف جوي سهل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ومن يمكن ان يكون هناك نجاح لهذه الفرص العسكريه من فتح المضيق، ولكن عندما نقول بان هناك ضغط، نعم هناك ضغط، هناك ضغط كبير بالنسبه على دونالد ترامب، سواء كان من اسعار الوقود في الداخل او حتى في العالم، وهناك ايضا ضغط بالنسبه للولايات المتحده كرادع للولايات المتحده كدوله ليس كرئيس. نتحدث بان بعد استخدام كل هذه القوات العسكريه وهذه القدرات التكنولوجيه التي ليست لدى اي دوله في العالم، والان لم يتم فتح المضيق، فهذا يعتبر يعني ليس بمصلحه الولايات المتحده وليس في مصلحه

0: مهمة فيما بعد الانتخابات، ولكن الآن
1: نعم،
0: هناك حاجة
1: إذن
0: ملحة للسيطرة على أسعار الوقود والاقتصاد، وأيضا إعطاء دونالد ترامب والإدارة الأمريكية هذا الانتصار الكبير عسكريا على النظام الإيراني.
1: لدينا دائرة يدور بها المشهد سيد ماركو. الأهم الآن بالنسبة للرئيس ترامب كما تقول هو فتح المضيق، لكن حتى يتمكن من فتح المضيق عليه أن يستخدم لربما خيارات عسكرية أخرى كما قلت، والفرص موضوعة على الطاولة أو الخيارات العسكرية، لكن استخدامها يحتاج إلى وقت، والوقت ينفذ والانتخابات تقترب وأسعار النفط أيضا ترتفع، فإلى أي مدى وإذا كان هنالك يعني استخدام لهذه الخيارات تحديدا فيما يتعلق بالإنزال البري، إلى أي مدى هذا ممكن ومقبول أصلا عند قاعدة شعبية بدأت تنادي للرئيس ترامب بأن يلتفت إلى المشهد الداخلي، وفي ظل هذه التصريحات التي استمعنا إليها من نائب الرئيس أيضا؟
0: بكل تأكيد هذا مهم، يعني الانتخابات النصفية مهمة بالنسبة لدونالد ترامب حتى يكمل عامين المتبقيين له بأغلبية في الكونجرس الجمهورية تخدم الأجندة التشريعية للرئيس دونالد ترامب، ولكن أقول بأن إن كان هناك تعويل إيراني على الخسارة في خسارة الجمهوريين في الانتخابات التمريرية فهذا حدث بالفعل، يعني هناك ارتفاع أسعار حدث بالفعل، هناك يعني انخفاض لنسب شعبية دونالد ترامب حدث بالفعل، ولكن هناك فرص أيضا لدونالد ترامب أن يحاول أن يحتوي هذه الآثار السلبية. هو كان يحاول أن يضغط على شركات النفط الموجودة في الداخل الإيراني في الداخل الأمريكي لتقليل الأسعار النفط، مما يؤدي إلى تقليل أسعار المنتجات الأخرى. إن نجح في ذلك فاعتقادي يكون نجح في فصل الساحة الداخلية عن الساحة الخارجية فيما يخص إيران، ولكن هذا معناه بأن هناك أيضا ملفات أخرى تدخل في يعني اختيار أو المزاج الشعبي أو المزاج العام للناخب الأمريكي. هناك أخبار أخرى نتحدث عن ملفات الهجرة، نتحدث عن ملفات الحكومة الفدرالية. هناك ملفات أخرى، ولكن فيما يتعلق بالملف الإيراني هناك بالفعل آثار اقتصادية سلبية. إن نجح دونالد ترامب في احتوائها فهذا أمر مهم، ولكن إذا كان إن كان هناك تعويل أصلا على الخسارة الاقتصادية التي حدثت فهي هذا حدث بالفعل. دونالد ترامب ليس لديه ما يخسره، ولكن هو يحاول تقليل هذه الآثار السلبية قدر الإمكان. وأيضا أقول بأن عندما نتحدث عن يعني وضع جنود على الأرض أو عمليات برية هذا أمر مرفوض من قبل الجيش من قبل الشعب الأمريكي، نعلم بأن هناك رفض كبير لهذا الحرب، ولكن هذا الرفض او هذا الانتقال الشعبي لم يترجم بشكل سلبي على القاعده الشعبيه لحركه ماجا والحزب الجمهوري. ما دام دونالد ترامب مسيطر واكبر دليل على ذلك هو الانتخابات التمهيديه، من يدعمه هو من يكسب في الانتخابات التمهيديه.
1: دكتور حسين ريفيوران، الوساطه القطريه تكثف من نشاطها منذ الامس، برايك ما الذي من الممكن ان تطرحه طهران اذا ما جلست على طاوله التفاوض في الايام المقبله؟
2: يعني في تصوري أن المفاوضات يعني أصيبت بنكسة خلال ما قام بها الرئيس الأمريكي، يعني بعبارة أدق الآن في إيران لا أحد يتكلم عن التفاوض باعتبار أن التفاوض لم يؤدي إلى شيء خلال السنة الماضية في 3 جولات. يعني الآن أمريكا تقول أنها تريد فتح المضيق، في المرة الأولى والثانية ماذا كان؟ لم يكن مضيق هرمز، كان مفتوح. لماذا ذهبت إلى الخيار العسكري؟ يعني هناك ليس هناك تبرير منطقي للسلوك الأمريكي. من هنا صحيح أن كل حرب يجب أن تنتهي بالتفاوض، هذا أمر طبيعي، ولكن في تصوري أن حتى الأمور الطبيعية أمريكا جعلتها غير طبيعية. يعني عندما تكون إيران على طاولة التفاوض هي تذهب للخيار العسكري وليس العكس. يعني كل هذه الأمور تجعل عملية التفاوض معقدة، ولكن في تصوري أن هذا الجهد يجب أن يبذل رغم هذا الظرف القاسي الموجود بين إيران وأمريكا.
1: بالأمس كان هنالك حديث دكتور حسين بأن إيران ستوافق على فتح المضيق في حال أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها لإيران، بأي صيغة من الممكن أن يفتح المضيق إذا ما تحقق ذلك؟
2: يعني إيران أولا وضعية المضيق هي واضحة، أن هناك مسافة المضيق هي 38 كيلومتر، والمياه الإقليمية الإيرانية تلتقي مع المياه الإقليمية العمانية من خلال ما ينص عليه القانون الدولي.

0: الخط المنصف بينهما باعتبار أنه أقل من 12 ميل لكل دولة من الطرفين. المضيق يقع في المياه الإقليمية لإيران وعمان، ليس هناك مياه دولية في هذا المضيق. من هنا يعني إيران لن تقبل التنازل عن حقوقها المكتسبة قانونيا في المضيق.
1: جزيل الشكر لك.
0: في تصوري أن
1: نشكرك جزيل الشكر، انتهى الوقت. أعذرنا دكتور حسين ريفيران، والشكر أيضا موصول لسيد ماركو مسعد. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. ننتقل إلى نافذة تقرأ فيها التباينات بالداخل الإيراني بشأن مستقبل مذكرة التفاهم ومضيق هرمز مع عبد السلام محمد.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الخاصة التي تقرأ في الجدل الداخلي الإيراني حول مستقبل مذكرة التفاهم ومضيق هرمز ودلالات التصريحات الأخيرة لعدد من الرموز السياسية الإيرانية والبيانات الصادرة عن المؤسسة العسكرية في ظل موجة التصعيد الراهنة بين طهران وواشنطن. معنا في الاستوديو زميل عبد القادر فايز، أهلا بك. لكن قبل ذلك نستطلع أبرز التصريحات الإيرانية الأخيرة. أبرز ملامح المشهد الراهن بين الولايات المتحدة وإيران تتشكل حول مصير مذكرة التفاهم من جهة، وما إذا باتت جزءا من الماضي قبل أن تكمل شهرا واحدا أم يمكن العودة إليها. من جهة أخرى، عودة الوضع في مضيق هرمز إلى المربع الأول إغلاقا وحصارا بحريا، قضيتان تعكسان الجدل الداخلي حولهما بإيران تباينات واضحة في المواقف. غدا توقيع مذكرة التفاهم منتصف الشهر الماضي، خرجت رسالة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي اتخذ فيها مسافة من المذكرة معلنا أن له بشأنها رأيا آخر، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس ومجلس الأمن القومي بصون مصالح الشعب. في الساعات الأخيرة وبعد تجدد التصعيد العسكري، يطالب آية الله أعرافي مدير الحوزات الدينية وأحد صقور النظام الرئيس الإيراني بإعلان الانسحاب من المذكرة، وهو ما قد يعني عمليا العودة للحرب، والتي اعتبرها بالمقابل الرئيس السابق محمد خاتمي في تصريحات حديثة له خيانة للإسلام وليس لإيران فقط. كما اعتبر وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف مذكرة التفاهم الحل الوحيد الذي يجب اعتماده وتطويره لاتفاق نهائي يحفظ إيران ومصالحها الاستراتيجية. أما مضيق هرمز الذي دخل إلى المشهد مع بدايات الحرب كورقة ضغط إيرانية، فقد غدا الآن برأي محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد أهم استراتيجية من عشرات القنابل النووية، وهذا تحول كبير في النظرة الإيرانية للمضيق بعد سنوات من اعتبار الرئيس السابق حسن روحاني أن هرمز أكسجين اقتصادي وليس مضيقا عسكريا. أنظار النخبة الإيرانية تتجه أيضا إلى كبير المفاوضين محمد باقر قليباف فالأكاديمي هاديان، يخبره بأن يكون أو يخيره بين أن يكون شاها بالتحالف مع صقور العسكر أو مخلصا شعبيا بالتحالف مع الشارع ومصالح البلاد العليا. زخم داخلي تفاعل معه قاليباف في أحدث تصريحاته مساء الأربعاء حين قال إن إيران إذا لم تكن ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا سبب للالتزام بمثل هذا التفاهم، رافعا مستوى ترتيبات بلاده في مضيق هرمز إلى مستوى ضرورات الأمن القومي. إذن عبد القادر، نحاول أن نفكك معك هذه المواقف، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ في أي إطار توضع؟
3: تقرأ في اتجاهين، الاتجاه الأول بأنه كلما ارتفع منسوب حضور العسكر في الملف السياسي في إيران كلما كان ذلك مقلقا للجسد السياسي الاستراتيجي، والعكس بالعكس بطبيعة الحال. تقرأ كذلك بأن هناك تباين في الصورة داخل إيران على النتيجة وليس على المسار. لا أحد في إيران عبد السلام يقول بأن مضيق هرمز لا يجب أن يكون تحت شكل ما من أشكال السيادة الإيرانية، ولكن هناك تباين واضح في النتيجة، بمعنى أن الحرس الثوري إذا كان يصر كما يراه البعض على أن يتعامل مع مضيق هرمز كمثال على أنه مضيق أمني إيراني يجب أن يخضع إلى سيادة مطلقة بالمعنى العسكري عمليا يرى بأن هذه صورة قد لا تحقق المصالح العليا للبلاد، لأن المضيق في أحد أوجهه كما أشار مثلا حسن روحاني هو مضيق اقتصادي كذلك بالنسبة لإيران، وهناك الجسد السياسي يدفع باتجاه مضيق يحقق رؤية اقتصادية لإيران مثلا بشكل مقبول من السيادة الإيرانية، مقبول إيرانيا، مقنع إيرانيا للداخل، مقبول إقليميا، ويحظى ربما بقبول على المستوى الدولي شيء من السيادة. هذا أفضل شكل ممكن لهذا الموضوع، ولكن مذكرة التفاهم يراها الحرس الثوري بأنها تختبر قدرات الحرس في منطقة يرى بأن التنازل بها الآن هو تنازل استراتيجي. من هنا يأتي كلام محسن رضائي، المضيق أهم من عشرات القنابل النووية. ما أريد أن أقوله بأنه التعامل العسكري والسياسي الآن داخل إيران وإن تناغم في بعض المربعات وهذا واضح، ولكنه يتباين في الرؤية الاستراتيجية سواء لمضيق هرمز، فكرة الحرب والسلام عمليا، وفكرة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الأهم من كل ذلك فكرة العلاقة مع الإقليم، مع الجيران، مع العرب، جيران إيران من العرب. لذلك لا يمكن أن نقول هناك خلاف جوهري داخل إيران، لم نصل إلى هذه المرحلة، ولكن التباين يبدو أكثر وضوحا مما كان عليه سابقا.
2: في محاولة لفهم مضيق هرمز كمعطى أساسي في هذه الحرب، بين من ينظر إليه كما ذكرت إلى وضع أوسع من دوره التاريخي، وبين من ينظر إليه الآن كفرصة اقتصادية استثمارية يمكن تطوير ما نتج الآن من هذه الحرب في هذا الاتجاه.
3: اقتصاديا واضح بأن الجسد السياسي يركز على ثلاث أفكار. الفكرة الأولى، يجب الاستفادة من المضيق في البعد الاقتصادي عمليا لإيران في مرحلة ما بعد الحرب. لن يتحقق هذا المطلب إذا كانت إيران تريد أن تضع رؤية على الطاولة، رؤية أمنية للمضيق عسكرية تحت سيادة مطلقة إيرانية. لذلك هؤلاء ينادون بفكرة وقف الحرب بالدرجة الأولى، الذهاب إلى مفاوضات منطقية، التعامل مع المضيق بأنه ذو سيادة إيرانية صحيح، ولكنه ذو بعد مشترك كبير في البعد الاقتصادي، شريان اقتصادي للاستفادة منه. هذا الرأي يتواجه برأي متشدد لصقور الحرس الثوري، صقور في السياسة، يقول إذا تنازلت إيران في مضيق هرمز الآن فيجب عليها أن تتنازل في ملفات أخرى. لذلك التشدد في هرمز ليس بالضرورة أن يكون عبد السلام بأن إيران تريد أن تبتلع هرمز، ولكن تريد أن تحسن من شروط التفاوض على الطاولة في أبعاد أخرى استراتيجية كالبعد النووي، العلاقة مع الإقليم، العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بين الأثنين واضح بأنه الزمن هنا غاية في الأهمية. لذلك قاليباف يغازل نراه الجو المتشدد، إذا كانت مذكرة التفاهم لن تأتي بفوائد لإيران فلماذا نلتزم بها، ولكن بالمقابل يغازل الجمهور الآخر عندما يقول بأن مذكرة التفاهم وإن تعثرت لكنها لم تسقط استراتيجيا. هذا التباين عبد السلام دفع بهذه الكتلة التي تحدثنا عنها سابقا من السياسيين للدخول، وهم مسؤولون سابقون صحيح، ولكن لتحصين المشهد السياسي، تحصين الرئيس بيزشكان، تحصين عراقتشي، قاليباف، بأن هناك من يقف خلفهم من السياسيين السابقين، وليس الموقف السياسي يقف هكذا عاريا فقط ممثلا بالرئيس مسعود بيزشكان.
2: إذن هناك درجات طيف واسع ما بين التناقض والتكامل في هذه التصريحات.
3: قولا واحدا نعم، ولكن يمكن أن نلمس بأن الجو السياسي في إيران الآن لم يعد بتلك القوة كما كان عليها في لحظة توقيع المذكرة. كان واضحا بأن السياسي الإيراني يقوم بفعل وازن لمصالح البلاد. عادت الحرب، الآن هناك ارتباك في المشهد السياسي، رجل السياسة في إيران يبحث عن مخرج ما للعودة إلى مذكرة التفاهم للدفع بالعملية الدبلوماسية. هنا يأتي دور الوسطاء، قطر، عمان، حتى تركيا وباكستان، السعودية، هذه دول إيران ترى فيها بأنها قادرة على الدفع. لذلك نشهد هذه الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لوزير الخارجية، الزيارات هنا وهناك للعودة إلى الدبلوماسية، لأن هؤلاء يرون عبد السلام إذا سقطت المعادلة بيد الجيش الأمريكي من جهة والحرس الثوري من جهة وثبتت هذه المعادلة، أنت ذاهب إلى فوضى أمنية إقليمية لا تستطيع السياسة أن تحتويها في لحظة من اللحظات، ومن هنا يأتي القلق.
2: وبالنظر إلى مستوى التصعيد الأخير، هل نحن أقرب إلى سيناريو العودة إلى مذكرة التفاهم أم الحرب الشاملة؟
3: يمكن أن نقول بأن هناك دفع كبير الآن باتجاه العودة إلى مذكرة التفاهم، ولو أن هناك شروط إيرانية، شروط أمريكية، ولكن لا تبدو الحرب، العودة للحرب المفتوحة على الأقل الآن هي خيارا لأحد. تصعيد بهدف خفض التصعيد كما يقال هذا صحيح، ولكن أمريكا تقوم بضرب أنساق من هرمز إلى السواحل إلى النسق الثاني في إيران وصولا إلى النسق الثالث على حافة محافظة أصفهان في الوسط الإيراني. هذا مقلق جدا بالنسبة للإيرانيين، ويدفع بالصوت العسكري إلى الواجهة، يخفف من أهمية البعد السياسي. لذلك الآن هناك من يرى بأنه لابد من أن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية رجل السياسة في إيران فرصة للمناورة، للقول للداخل الإيراني، للقول للمجتمع، للقول حتى للحرس، للمنظومة الحاكمة، بأن الدبلوماسية تأتي بفوائد. ولكن هذا المشهد الآن لماذا هو يصعد ويهبط عبد السلام؟ لأن هناك محدد هائل في تاريخ إيران مفقود، وهو الحضور الواضح للمرشد. عندما يحضر المرشد صوتا وصورة، هو يضبط المؤسسة العسكرية ويضع محددات للسياسة. في ظل غياب الصوت والصورة يبقى هذا التباين قائما بين المؤسستين.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر فايز على كل هذه الإيضاحات. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة وفي آخر المستجدات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت شن ضربات جديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز للجزيرة إن الضربات الأمريكية تستهدف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية. وفي طهران، ذكرت وكالة مهر أن 10 انفجارات دوت في جزيرة قشم جنوبية إيران إثر غارات أمريكية، إضافة إلى انفجارات أخرى في بندر عباس والأهواز. بينما نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ بوشهر قوله إن صواريخ أمريكية أصابت القاعدتين الجوية والبحرية في بوشهر جنوبية إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الأمريكي استهدف 6 جسور خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد. بدورها أفادت وكالة فارس بارتفاع عدد القتلى في الهجوم على جسور بندر خمير إلى 7. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفارات الإنذار مرتين، وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. وفي الكويت، قال الجيش إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي قطر، أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب الاعتداء الإيراني صباح اليوم. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد قالت إن القوات المسلحة تصدت لهجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. وبشأن الأوضاع في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران، وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي على إيران. وفي طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، وأكد أنه لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط أو الغاز عبر هذه المنطقة ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. في غضون ذلك قال المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة. من جانب آخر أعرب مكتب الإعلام الدولي في قطر عن رفض قطر القاطع لتقارير إعلامية إسرائيلية دعت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، وأكد أن قطر لن تسمح للإدعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع. وإلى مراسلينا، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من الدوحة مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. أهلا ومرحبا بكم جميعا. مراد هاشم، نبدأ معك. سوف ترون ثمار ما تقوم به الولايات المتحدة في إيران قريبا، كانت هذه الجملة التي تطرق من خلالها الرئيس ترامب في خطابه الأخير إلى إيران، ونسأل ما الذي يقصد بهذه الجملة؟ هل هذا يعني من الاقتراب إلى مسار دبلوماسي أم الاستمرار بالضربات والتصعيد؟
4: من الواضح منى أن الرئيس ترامب تعمد البقاء في حالة من الغموض، لكنه حينما قال سنرى قريبا ثمار هذه الحملة كان يتحدث في سياق حديثه عن الجيش الأمريكي وكيف أنه أعاد بناء هذا الجيش وطور قدراته في رئاسته الأولى، والآن قال نضطر إلى استخدامه الآن فيما يتعلق بالحرب على إيران، وسوف نرى قريبا ثمار هذه الحملة. إذن هو يتحدث في السياق العسكري، لكن ما شد الانتباه أيضا أنه اقتصر على هذه الكلمات فقط في خطاب طويل للأمة الأمريكية في ساعة الذروة، وبعد حملة تمهيد كبيرة لهذا الخطاب كان يتوقع، وإن لم يكن موضوعه إيران والحرب مع إيران بل الانتخابات وما يقول أنها عمليات تدخل في هذه الانتخابات أي 2020 انتخابات 2020، لكنه بكلمات بسيطة ومحدودة فقط تطرق لهذه الحرب التي هي الشغل الشاغل للأمريكيين حاليا، ولا سيما بفعل تبعاتها. القيادة المركزية الأمريكية تواصل إعلاناتها بشكل مستمر فيما يتعلق باستمرار الضربات على إيران، وهي أتمت اليوم السادس من هذه الضربات، وأشارت بشكل مقتضب إلى ما استهدفته فيما يتعلق بالقدرات العسكرية الإيرانية التي تقوم باستخدامها لتهديد الملاحة في مضيق هرمز، مع الإشارة إلى قدرات لوجستية. أحيانا تفهم هذه الإشارة على أنها قد تكون ما تقوم به الولايات المتحدة من تدمير للجسور في مناطق شرق إيران، وهناك تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تتناول هذه المسألة في سياق سعي واشنطن إلى إضعاف قدرات إيران على الزج والدفع بمزيد من القدرات العسكرية والأسلحة والمسيرات وغير ذلك إلى منطقة الساحل ومدن مثل بندر عباس، ومن ثم إضعاف قدرات إيران فيما يتعلق بتهديد الملاحة في مضيق هرمز. وكان الرئيس ترامب لوح بحملة أوسع الأسبوع المقبل تشمل استهداف الجسور وكذلك محطات الكهرباء، ويبدو أن هذا الأمر بدأ بتنفيذه خلال اليومين الماضيين. القيادة المركزية أيضا تشير إلى أنها تواصل إنفاذ الحصار على الموانئ الإيرانية، وأنها في هذا السياق قامت بإعادة توجيه 3 سفن وكذلك إعطاب سفينة أو ناقلة نفط رابعة كانت تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية وقامت بمهاجمتها. القيادة أكدت أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، وأنها تقوم في جاهزية عالية من أجل ضمان هذا الأمر وكذلك الرد على أي هجمات رغم انخفاض حركة المرور في هذا الميناء، كما تشير الكثير من التقارير هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. منى
1: مراد، أيضا نرصد معك التصريحات المتعلقة بالمسار التفاوضي في الولايات المتحدة، وماذا يقال عن كل موضوع قنوات الاتصال بين البلدين في هذه المرحلة؟
4: ليس الكثير في الواقع منى، ولكن هناك تأكيدات واضحة على الأقل كما سمعنا على لسان كارونيل ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض وكذلك نائب الرئيس جي دي فانس. ما يزال هناك رهان على هذا المسار التفاوضي وعلى إعادة إحياء هذا المسار وتحميل إيران المسؤولية ما حدث، أي فشل وخرق الاتفاق أي مذكرة التفاهم، ومن أن ما يجري حاليا من ضربات أمريكية هو لمعاقبة إيران على هذا الانتهاك وخرق الاتفاق. لا يتعلق الأمر فقط بمضيق هرمز ولكن ببنود هذا الاتفاق. هناك إشارات من نائب الرئيس من أن هذه الضربات تبقى محدودة، ليس سعيا أمريكيا لحرب بلا نهاية أو حرب واسعة، ولكن هي ضربات لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز، ومن أن استراتيجية الولايات المتحدة وخطتها بالأساس تقوم على التفاوض من أجل حل التنازع مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. ذات الأمر ذهبت إليه أيضا ليفيت فيما يتعلق من أن هناك جانب من القيادة الإيرانية يتواصلون ويرغبون في مواصلة المفاوضات، ولكن هناك فريق آخر يعرقل هذه المساعي كما تقول منى.
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. وأيضا الآن إلى رانيا في طهران. رانيا، حصيلة القصف الأمريكي على مناطق متفرقة في طهران هذه الليلة وأبرز الضربات.
5: نعم منى، يعني يمكن القول أن التصعيد على خلفية مضيق هرمز دخل مرحلة خطيرة وجديدة مع استهداف الولايات المتحدة المزيد من المواقع في جنوب إيران وتحديدا استهداف البنية التحتية المدنية في محافظة هرمزجان وحدها. قتل 7 أشخاص وأصيب 9 آخرين جراء استهداف 6 جسور في المحافظة تربط مدينة بندر عباس بمحافظة فارس، أيضا تربط مدينة بندر خمير بعدد من المدن المحيطة بها. هذا الاستهداف ليس الأول ولن يكون الأخير في عملية الاستهداف التي استمرت طوال ساعات الليل الماضية. طلت أيضا جزيرة قشم سمع دوي 10 انفجارات في الجزيرة، هذا بالإضافة لاستهداف بندر عباس نفسها، بندر لينجيه، سيريك، كل هذه المدن المطلة على مضيق هرمز. شرقا امتدت هجمات إلى محافظة سيستان وبلوجستان، تكرر استهداف برج التحكم في ميناء تشابهار للمرة الثالثة، كما أيضا تم قصف مطار إيران شهر وتحديدا مستودع للوقود وأيضا مبنى للكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المطار. إذا اتجهنا غربا هناك استهدافات للقاعدة الجوية والبحرية في مدينة بوشهر، وأيضا استهدفت أحد مدن محافظة خوزستان، وهناك أيضا أنباء عن استهداف محافظة لورستان في غرب إيران. إذن الاستهدافات مستمرة على جنوب إيران، هناك عدد من الضحايا من المدنيين، وبالتأكيد هناك خسائر في القوات المسلحة الإيرانية، ولكن لم يتم حتى الآن إعلان عدد جديد بشأن في المقابل. قامت إيران بالرد على ما وصفتها بمواقع المواقع العدوان عليها سواء في الكويت البحرين، وفي عملية مباغتة أعلن الحرس الثوري أنه نفذ استهداف لمركز القيادة في منطقة التنف السورية، وذلك بحسب بيان الحرس الثوري انتقاما لجنود ثكنة بامبور في سيستان وبلوجستان وأيضا في إيران شهر. تم التأكيد على أنه تم قتل عدد كبير من الجنود الأمريكي بالإضافة إلى تدمير عدد من المروحيات المتعلقة بالعمليات الخاصة في هذه المنطقة، هذا بالإضافة إلى استهداف مراكز الدعم اللوجستي والرادارات وأيضا مراكز تجمع القوات الأمريكية وطائرات الاستطلاع والمروحيات في كل من البحرين والكويت من قبل الجيش الإيراني والحرس الثوري، كلاهما استهدف هذه المواقع. هذه التطورات يعني تأتي في ظل يعني استمرار الهجمات لليلة 6 على التوالي، والتي تركزت بشكل كبير على المحافظات الجنوبية وتحديدا المواقع العسكرية الإيرانية وأبراج الاتصالات. منى
1: رانيا، قبل أن نكمل معك نرحب بزميل محمود الزيبق مراسل الجزيرة انضم إلينا من الكويت، ونستمر معك رانيا في ظل هذا التصعيد ميداني، كيف تقرأ التصريحات الإيرانية سياسيا هذه الليلة، وما مساحة الحديث عن احتمالية التفاوض؟
5: يعني هناك عدة تصريحات أغلبها عسكرية. نبدأ بالحارس الثوري الذي أكد أنه ما زال يسيطر على مضيق هرمز وأنه سوف يرد على أي هجوم أمريكي بشكل قوي وواسع، واعتبر أنه مع استمرار الهجمات الأمريكية فأنه لن يتم تصدير نقطة نفط واحدة أو غاز من المنطقة، هكذا ذهب الحارس الثوري. أما الجيش فكان قد أكد على أن أمن البلاد هو خط أحمر وأنه سيتم الرد بقوة على القوات الأمريكية مع إصرارها على مواصلة استهداف البنى التحتية والمدنيين في جنوب إيران. هناك أيضا كان موقف لمندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني الذي ندد بالهجمات الأمريكية واعتبرها جريمة حرب بسبب استهدافها المدنيين والبنية التحتية رغم تحذير إيران من القيام بها مثل هذه العمليات، وهو هذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية اللواء أبو الفضل شيكارشي، والذي أكد أنه في حال استهداف البنية التحتية الإيرانية فأن إيران سترد بالمثل، وتم التأكيد على أن إيران متمسكة بموقفها بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة واعتبرها أنها هي السبب في انعدام الأمن في المنطقة وأيضا سبب توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بسبب إجراءاتها التي وصفها بالمعادية وأيضا من خلال خلق مسارات غير قانونية وغير قابل ولا يمكن ضمان أمنها في مضيق هرمز بإجبار السفن على اتخاذ هذه المسارات. هذه التطور هنا يمكن القول أنها تلقي بظلالها بشدة على المسار التفاوضي، فرغم تأكيد المستويات السياسية وحتى العسكرية حتى يوم أمس على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ما يعني العودة إلى الدبلوماسية، ولكن استهداف البنى التحتية في إيران يعني يجعل من الصعوبة العودة بسرعة إلى هذا المسار في ظل ما تصفه طهران باستمرار الاعتداءات الأمريكية.
1: جزيل الشكر لك رانيا عباسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى الدوحة. ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، ونرصد معك أيضا ما جاء في بيان وزارة الدفاع القطرية.
6: بالفعل منى، بيانات عدة في الحقيقة عن عدة مؤسسات رسمية قطرية من بين وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وأيضا مكتب الاتصال الدولي القطري فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية. وزارة الدفاع أكدت أنها تصدت فجر اليوم لسلسلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة، وقد سمعت بالفعل أصوات الدفاعات الأرضية والجوية القطرية وهي تتصدى لتلك الهجمات. وزارة الداخلية القطرية أيضا من جانبها قالت أن قوات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية المختصة باشرت على الفور بتنفيذ الخطط المعتمدة، وقامت بتفقد وتلقي بلاغات المواطنين والمقيمين حول الأضرار، وأنه ثبت لديها إصابة طفل خلال عمليات الاعتراض للصواريخ الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة. طبعا كان قد سبق ذلك البيان تحذيرا وإنذارا من وزارة الداخلية القطرية للمواطنين والمقيمين بتوخي الحذر، وبأن مستوى التهديد الأمني مرتفع للغاية. تكرر هذا الإنذار مرتين على الأقل صباح هذا اليوم، واستمر هذا الإنذار لمدة نصف ساعة تقريبا على ما يبدو كان ذلك تمهيدا لاستعداد وزارة الدفاع القطرية للتصدي لتلك الهجمات. ووفقا للمعلومات ولعمليات الرصد التي تقوم بها القوات المسلحة القطرية، وتحرص وزارة الداخلية على أن تستبق هذه الهجمات وتستبق عمليات التصدي وإطلاق الدفاعات الأرضية والدفاعات الجوية، بتحذير المواطنين والمقيمين من أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، وأن على الجميع توخي الحذر والتزام المنازل وعدم الخروج إلى المناطق المفتوحة أو حتى الاقتراب من النوافذ ومن النوافذ الزجاجية على وجه خاص حتى تقلل من الخسائر إن وجدت نتيجة لعمليات الاعتراض. طبعا هذا الإنذار تكرر كما قلت على الأقل مرتين، استمر لمدة نصف ساعة في كل مرة تقريبا قبل أن تعود وزارة الداخلية القطرية وتقول بأن الإنذار انتهى وأن الأمور عادت إلى طبيعتها، ولكنها أيضا تطالب السكان جميعا باستقاء المعلومات من مصادرها وعدم ترديد الشائعات وكذلك عدم نشر الصور التي لم تصرح بها الجهات المختصة. هذا الأمر في الحقيقة تكرر منها، لكن كان لافتا البيان الذي صدر عن مكتب الاتصال الحكومي وهو جهة حكومية أيضا رسمية تتعلق بما ينشر عن دولة قطر في الخارج، وقالت أن هناك جهات ووسائل إعلام قالت إنها إسرائيلية نشرت بأن قطر ستشارك في هجمات تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونفى المكتب هذه المزاعم نفيا قاطعا ووصفها بالادعاءات الباطلة، بل إنه قال إن مثل هذه الشائعات ومثل هذه الادعاءات الباطلة تستهدف أولا التأثير على المسار السياسي والدبلوماسي الذي تقوم به قطر وعلى جهود الوساطة التي تقوم بها قطر كلاعب رئيسي في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى جانب باكستان وشركاء إقليميين ودوليين آخرين، لكنها أيضا أكدت بأن مثل هذه الادعاءات الباطلة تستهدف أيضا جر قطر إلى حرب مع جيرانها. وقال مكتب الإعلام أو مكتب الاتصال الحكومي القطري بأن مسؤولين رسميين قطريين أكدوا مرارا وتكرارا أن قطر لن تشارك في أي حرب تجاه أي دولة من دول الجوار. منى، نعم،
1: جزيل الشكر لك عبد الفتاح فايد مراسل الجزيرة، كنت معنا من الدوحة إلى الكويت. محمود الزابق، محمود، هجمات بالصواريخ والمسيرات، هل تشير البيانات الرسمية إلى مواقع هذه أين سقطت بالفعل وما هو مصدرها؟
7: مرحبا منى وصباح الخير للسادة المشاهدين. نحن عندما تصدر بيانات دولة الكويت عادة وبيانات الجيش الكويتي هي تشير إلى أعداد هذه الصواريخ، تشير أحيانا إلى ما استهدفته هذه الصواريخ من منشآت مدنية وحيوية ومناطق، لكن لا تحدد بالضبط مواقع سقوط هذه الصواريخ أو المنشآت التي تم استهدافها في الغالب إلا في أحيان قليلة ويسيرة جدا. لكن بالعموم تتحدث دولة الكويت أن هذه الاستهدافات الإيرانية وسواء كانت بالصواريخ البالستية أو صواريخ الكروز الجوالة أو حتى بالطائرات المسيرة تستهدف منشآت في الغالب هي منشآت مدنية حيوية، تستهدف مواقع حتى وإن كانت عسكرية فهي عسكرية تابعة للجيش الكويتي مثلا مناطق الحدود البرية التي تم استهدافها أكثر من مرة، فبالتالي أيضا تترك أضرارها على شبكات الكهرباء أحيانا، تترك أضرارها على منشآت مدنية أخرى أحيانا، وتترك جرحى في صفوف المدنيين أو ضحايا كما حصل في خلال فترة هذه الحرب. إذا نحن نتحدث الآن منذ 8 يوليو تقريبا نحو 110 طائرات مسيرة استهدفت دولة الكويت ونحو 16 صاروخا باليستيا صاروخا عفوا جوالا من نوع كروز استهدفت أجواء الكويت وتعاملت معها القوات المسلحة الكويتية، وأشارت كما أشار بيان الأمس إلى أنها قامت باعتراض هذه الأجسام المعادية التي تنتهك أجواء الكويت وتعاملت معها وأسقطتها، وإن كانت شظايا هذه الاعتراضات أسفرت في بعض الأحيان عن بعض الأضرار في منشآت مدنية كما أسلفنا. وأيضا وزارة الخارجية هي تشير في بيان واضح وصريح إلى إدانة مستمرة تقريبا شبه يومية لهذه الانتهاكات وما تسميه النهج العدواني الإيراني المتواصل على دولة الكويت، بالإضافة إلى إدانتها لما تقوم به من تصفهم وزارة الخارجية ميليشيات محسوبة أو موالية لإيران في دولة العراق. وطبعا هذه الميليشيات تقول الكويت بأنها أيضا تستهدف بعض مناطق الكويت لا سيما مناطق الحدود البرية بالطائرات المسيرة، تحمل العراق مسؤولية ضبط هذه الميليشيات، وكذلك تحمل إيران مسؤولية استمرار هذا النهج العدواني مع احتفاظها بحقها الكامل في سلامة أمنها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. بالعموم كما أسلفنا بالأمس، كان عدد المسيرات اللي ليلتان الماضيتان كانت هجمات في الغالب بالطائرات المسيرة، بالأمس نحو 32 أو 32 طائرة مسيرة استهدفت أجواء الكويت، وقبلها نحو أيضا 21 طائرة مسيرة. إذن لكن في بعض الأحيان، وبيان هذه الليلة يختلف عن بيانات الأمس، إلى أن بأنه أشار إلى وجود هجمات صاروخية بالإضافة إلى هجمات الطائرات المسيرة. طبعا عادة تصدر السلطات الكويتية بيانا أوليا يشير إلى الاحتماء بالتزامن مع صفارات الإنذار، ويطالب المواطنين بالالتزام بقواعد السلامة والأمن، ثم يصدر الجيش الكويتي ورئاسة الأركان بيانا آخر مفصلا في ساعات المساء يشير إلى عدد الطائرات أو الصواريخ التي استهدفت أجواء دولة الكويت، ويشير أحيانا إلى بعض المنشآت والمواقع التي استهدفتها هذه الصواريخ. لذلك نحن ننتظر مع ساعات المساء بيانا كويتيا آخر يضعنا في صورة تفاصيل أكثر لما جرى في ساعات الفجر خلال هذا الفجر.
1: جزيل الشكر لك محمود الزبق مراسل الجزيرة، كنت معنا من الكويت. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. يأتي ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وفي ظل التجاذبات والأخذ والرد تثار تساؤلات بشأن الحلول التي تتيحها القوانين أو السوابق التاريخية بالنسبة لمضيق هرمز.
8: ممر ملاحي يتحول إلى ساحة تفاوض مفتوحة يغلقه الحرس الثوري كلما أراد فرض شرط أو تضمين بند على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة. والولايات المتحدة تحاول الإفلات من شروط إيران على الملاحة في هرمز وتسيير ممر ملاحي بديل عن المسار المحدد من طهران. فما هي القوانين التي تحكم الملاحة في هرمز؟ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحدد نوعين من المرور عبر المضائق تبعا للجغرافيا. المرور البريء، ويقصد به عبور السفن في المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل وسريع شرط عدم الإضرار بأمن الدول الساحلية، ويمنح هذا المرور الدول المطلة على أي مضيق سلطة تنظيم المرور، وفي بعض الحالات الاستثنائية اتخاذ تدابير محددة جدا للرقابة المؤقتة. أما المرور العابر فيحدد آليات المرور عبر المضائق التي تصل بين منطقتين من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر منها. يتيح المرور العابر للسفن والطائرات حق الملاحة والتحليق بغرض المرور، ويقر هذا التعريف المرور بوصفه حقا أصيلا قانونيا لا يجوز للدول المشاطئة أن توقفه أو تعلقه عبر إجراءات تنظيمية تعسفية. فأي نوع من العبور ينطبق على مضيق هرمز؟ يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويصل الخليج العربي ببحر عمان ثم بالمحيط الهندي، وبهذا يندرج ضمن فئة المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفق المعيار الوظيفي، وينطبق عليه بالتالي البنود المدرجة ضمن المرور العابر. إلا أن إيران لا تتفق مع هذا التفسير، ولا تتفق أيضا مع توصيف المضيق بوصفه مضيقا دوليا. تطالب طهران بالإدارة المشتركة لهرمز مع سلطنة عمان، وتشترط وضع رسوم خدمات لتفادي استخدام تعبير رسوم مرور، وتشترط أيضا المرور عبر مسار ملاحي يحدده الحرس الثوري. الدولة الثانية المطلة مباشرة على المضيق سلطنة عمان لا تتفق مع هذا الطرح الإيراني، وتحاول إيجاد صيغة وسطية فتطرح وضع رسوم خدمات طوعية دون ربطها بحق المرور عبر هرمز، وتطرح أيضا تشغيل مسارين اثنين، الأول يمر عبر مياهها الإقليمية والثاني يعبر المياه الإقليمية الإيرانية. في المقابل تشترط الولايات المتحدة بأن يكون المرور عبر هرمز مرورا حرا عابرا بلا أي مقابل مالي. دول الخليج بدورها تطالب بحرية ملاحة غير مشروطة أو مقيدة، وترفض فرض أي رسوم أو ضرائب، كما ترفض أي محاولة أحادية لبسط النفوذ على مضيق هرمز. وتصنف المنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز بوصفه ممراً دولياً، يتيح بالتالي لجميع السفن حق المرور الحر. وفي إطار البحث عن خيارات لمعالجة تحديات إدارة الممر الملاحي، طرح الأمين العام للمنظمة إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية وفق ما نقلت نيويورك تايمز. لكن مضيق هرمز ليس حالة فريدة في العالم، فكيف تدار بقية المضائق المالية؟ نبدأ بمضيق باب المندب الأقرب لهرمز. يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، يمر عبره قرابة 7% من النفط المنقول بحرا، وتحكمه مادة المرور العابر الحر دون رسوم. نتوجه إلى مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا. يربط ملقا المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، ويعد من أعظم شرايين التجارة البحرية، وتديره بشكل مشترك الدول المشاطئة إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة مع رسوم طوعية دون سيادة حصرية لأي طرف. هذا النموذج المعمول به في مضيق ملقا يشكل أحد الطروحات قيد التداول حاليا لاستكشاف إمكانية تطبيقها في مضيق هرمز. نتجه الآن إلى مضيق جبل طارق الذي يربط بين قارتين، ويصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد من أهم شرايين التجارة الدولية، تحكمه قاعدة المرور الحر دون أي رسوم. الآن إلى تركيا مع مضيقي البوسفور والدردنيل. مضيق البوسفور يمثل الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا في مدينة اسطنبول. يعد المضيق الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة. أما مضيق الدردنيل فيربط بين بحري إيجا ومرمرة، ويعد من أهم طرق التجارة الدولية البحرية. تعطي اتفاقية مونترول عام 1936 تركيا حق السيادة الكاملة على المضيقين بوصفهما يقعان داخل حدود الدولة، وهذا يتيح لأنقرة فرض قيود محدودة على السفن العسكرية لا سيما خلال الحروب، مع رسوم تعد مشروعة وفق القانون الدولي. الآن سنذهب إلى المضائق في الدنمارك. في الدنمارك هناك 3 مضائق رئيسية تربط بحر البلطيق ببحر الشمال والمحيط الأطلسي، هي مضيق أوريساند ومضيق سكاجيراك ومضيق كاتيغات. هذه المضائق الثلاثة تعد من أقدم نماذج فرض الرسوم للعبور تاريخيا، إلا أن تلك الرسوم التي كانت مفروضة على هذه المضائق ألغيت في القرن 19، وأصبح المرور فيها جميعها مرورا حرا. وحتى إيجاد حل يعيد حرية الملاحة الكاملة والآمنة في مضيق هرمز، تبقى قرابة 20% من تجارة النفط والغاز عالميا، وقرابة 30% من الأسمدة أيضا عالميا حبيسه جولات التصعيد واستهدافات الحرس الثوري.
1: إلى طاولة النقاش ينضم إلينا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومن طهران دكتور عماد أبيشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. أهلا ومرحبا بكما سيد جو. أبدأ معك وأسأل عن ما تطرق عنه أو له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه الأخير، خطاب الأمة حول إيران، عندما قال أنه يحقق انتصارا على إيران، ويقول بأن الشعب الأمريكي سيرى قريبا ثمار ما يحققه في إيران. برأيك هل هذا من الممكن ترجمته على أنه اقتراب للذهاب إلى مسار تفاوضي أم استمرار في الضربات؟
9: أعتقد أن ما يشير إليه هو أن هناك نصر حققه على الجيش الإيراني، وهذا ما نشهده في كل ليلة وفي الليالي الستة الماضية. كان هناك ضربات استهدفت فيها الولايات المتحدة مناطق مختلفة من إيران، وبالتالي لم تتمكن القوات الإيرانية من اعتراضها أو وقف الولايات المتحدة من المضي قدما في إرادتها ألا وهي ضرب المناطق المختلفة من إيران. إذن الإشكالية بالنسبة لهذا الخطاب، الجمهور العام يريد أن يكون هناك حل حقيقي لهذا النزاع، والذي يبدو أنه لا يزال بعيد المنال مقارنة بما جرى قبل أسبوعين عندما كان هناك التزام بمذكرة التفاهم. كان هناك تفاؤل وتحمس في الأسابيع الماضية، لكن لم يعد الأمر كذلك. إذن الرئيس الأمريكي يريد أن يبقي الشعب الأمريكي متفائلا، لكن من المحتمل أن نشهد ضربات متزايدة ومستمرة إلى أن يتوقف الإيرانيون ويكون هناك تقدم يتم إحرازه في إطار مذكرة التفاهم، وخصوصا في إطار الترسانة النووية وفتح المضيق.
1: لكنك سيد جو قلت في بداية ردك على هذا السؤال أن الرئيس ترامب يتحدث عن نصر حققه ضد الجيش الإيراني. إذا كان حقق النصر، لماذا تستمر هذه الضربات؟ وأسأل أيضا عن هذه الليلة، الليلة السادسة من القصف المتواصل والتي استمر فيها القصف إلى ما يزيد عن 7 ساعات. برأيك هل هذه ذروة القصف، ذروة التصعيد، أم أننا لا نزال في البداية أو في وسط هذا التصعيد؟
10: This is for me.
11: Yes, please.
10: I'm sorry.
9: آسف لم أسمعك لبرهة، لكن ربما هذا يعتبر ذروة التصعيد. نعم تماما، والأمر سيكون صعبا بالنسبة للحكومة الإيرانية لتشرح للشعب الإيراني بشأن ما ستقوم به بشأن مختلف حتى تمنع عمليات الهجوم الحالية. إذا ما استمرت الأمور بوتيرتها من خلال استهداف أهداف عسكرية متعددة، لن تتمكن إيران من إخفاء أن الجيش الإيراني غير قادر على مكافحة ومجابهة الجيش الأمريكي. إذن نأمل أن تقوم هذه الضربات من أن تؤدي إلى وقف لمثل هذه الجهود المبذولة، وكذلك أن يتمكن الإيرانيون من أن يتحمسوا. رأينا ما جرى في ما جرى عندما كان هناك دفن المرشد الأعلى، وكذلك المسيرات التي خرجت وما شابه من الأمور. لقد كان واضحا بالنسبة لاستهداف البنى التحتية المختلفة بما في ذلك الجسور، كان هناك بعض التقارير غير المؤكدة التي قالت إن هناك 6 من الجسور التي تم استهدافها هذا الصباح.
1: دكتور عماد أبشناس يقول ضيفنا من واشنطن أن لربما تكون هذه الليلة هي ذروة التصعيد، وأن الجيش الإيراني لم يعد قادرا على مجابهة هذه القوة الأمريكية وهذه الضربات التي باتت تطال رقعة جغرافية موسعة، ليس فقط المناطق الجنوبية، وتطال أهداف أيضا مختلفة. إيرانيا كيف يقرأ المشهد؟
12: تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. إذا كان الانتصار باستهداف بنى تحتية، جسور، مدارس، مستشفى لأطفال السرطان، محطات كهرباء، محطات تحلية مياه، نعم الولايات المتحدة منتصرة. كل جرائم الحرب التي ممكن أن نذكرها ترتكبها الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعد انتصارا. لو كان هناك انتصارا لكنا رأينا الجنود الأمريكيين على الأراضي الإيرانية. حتى يعني خلينا أعطيك مثالا أوضح، روسيا هي قوة عظمى لديها كل أعظم الدفاعات، ولكن نرى كل فينا وأخرى أوكرانيا تستهدف الداخل الروسي، تستهدف أماكن في روسيا بمئات وألاف المسيرات والصواريخ وغيرها. هل هذا يعني أن أوكرانيا انتصرت؟ لا، يعني عمليا الولايات المتحدة يجب أن يعطينا الرئيس الأمريكي ما هو الإنجاز الذي فعله. مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، اليوم بات مغلقا. هل استطاع فتح مضيق هرمز؟ لا، مضيق هرمز مغلق. هل استطاع أن يسقط النظام؟ هذا كان هدفه منذ البداية، لا، هو فشل. يعني هل استطاع أن يحرك الشعب الإيراني ضد النظام؟ لا، بالعكس، هو وحد الشعب الإيراني. يعني هل استطاع حماية دول المنطقة، الدول التي تعتبر حليفة، القواعد الأمريكية التي يعني هي موجودة في المنطقة هو لا يستطيع حمايتها، الدول التي أتت بالولايات المتحدة لحمايتها لا يقوم بحمايتها، فقط يقوم بحماية إسرائيل وبس. يعني كل القوات الأمريكية هنا في المنطقة فقط من أجل إسرائيل. طيب أين هو الانتصار؟ ما هو الانتصار الذي يتكلم عنه ترامب؟ ما هو الإنجاز الذي يتكلم عنه ترامب؟ رفع أسعار الطاقة في العالم، الانهيار الاقتصادي الذي يواجهه العالم، هذا انتصار الذي حققه ترامب؟ نعم، هذه الانتصارات حققها، ولكن أنا أتصور أن ما يفعله ترامب والجيش الأمريكي هو يؤكد على فشل الولايات المتحدة والجيش الأمريكي. وأؤكد مجددا، لو كان هناك إنجاز للجيش الأمريكي ليذكر الإنجاز، لا يقول انتصرنا. كل واحد يستطيع أن يقول أنه انتصر.
1: لنعود معك دكتور أبيشناس إلى مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني كان قد تحدث وقال أنه لا يزال يسيطر على المضيق، وأنه لن يكون هنالك تصدير لقطرة واحدة من النفط أو الغاز عبر مضيق هرمز ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. رهنت إيران طيلة الوقت على رفع الكلفة على العالم وعلى دول المنطقة، لكنها أيضا ترفع الكلفة على نفسها. نحن نتحدث الآن عن ضربات أمريكية مستمرة، اقتصاد إيراني لم يتعافى من آثار الحصار السابق، وحصار حالي أيضا يزيد المشهد تعقيدا. هل هذه عوامل تؤخذ بعين الاعتبار لدى صانع القرار الإيراني؟
12: نعم بالتأكيد. أعتذر.
1: نعم
12: بالتأكيد. يعني ولكن شوفي منى، وضع الاقتصاد الإيراني لم يكن ممتازا لكي نقول أنه يعني اليوم صار أحسن. يعني مثل ما بيقول المثل، الإيراني رأسه تحت الماء، ما بيفرق معه شبر أو متر، المهم بالنسبة له أن يخرج من الماء، وهذا ما يفعله. يعني مهما كلف الأمر بالنسبة للإيراني، الإيراني يعرف جيدا أن مضيق هرمز هو خناق الأمريكي والاقتصاد العالمي، وعبر مضيق هرمز يستطيع أن يكمش خناق ترامب والولايات المتحدة ويضغط عليهم أن يرفعوا العقوبات عن إيران، أن يضطروا أن يتعاملوا مع إيران. إذا خسر مضيق هرمز يخسر كل شيء، ولهذا فإنه بكل ما لديه من قوة يتمسك بمضيق هرمز. وهنا لربما علي أن يعني أكرر كلام ما قاله جيدي ماس، إيران تستطيع إخفال مضيق هرمز حتى بمسيرة ألعاب تشتريها من محل ألعاب، هذا قاله جيدي ماس منذ يومين. والواقع هذا هو، يعني مضيق هرمز لا تحتاج إيران إلى منظومات ضخمة كي تقفله، يكفي أن تكون هناك مفرقعات أو إطلاق نار في مضيق هرمز، لن تتجرأ أي سفينة تجارية من العبور. لربما الرئيس الأمريكي لا يفهم هذا، ولكن أتصور أن هناك مستشارون يستطيعون أن يفهموه بأن مضيق هرمز لن يفتح بالقوة، هو مضطر في النهاية أن يتعامل مع إيران في هذا السياق وأن يدخل في تعامل دبلوماسي. وفي النهاية أنا أقول لك، موضوع مضيق هرمز سوف يصبح، يعني حرب مضيق هرمز سوف تصبح مثل موضوع حرب السويس، مثل ما اضطرت بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني أن ترضخان لمصر، سوف ترضخ الولايات المتحدة لإيران.
1: يعني سيد جو بوريلي، كنت أريد أن أكمل معك هذا النقاش كما تحدث الآن دكتور أبيشناس، لكن لضيق الوقت أريد أن أنتقل معك لموضوع آخر. وأنت يعني قيادي في الحزب الجمهوري في مدينة نيويورك سابقا، أود أن أسأل عن نقطة جدا هامة تحدث عنها ضيفنا. قال أن الولايات المتحدة لا يهمها شيء في المنطقة سوى حماية إسرائيل، وعن هذه النقطة وعن الجدل الدائر مؤخرا واتساع النقاش نظرا لأيضا تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس مؤخرا، نسأل هل نحن أمام أكثر من سردية في البيت الأبيض فيما يتعلق بإسرائيل؟ هل هنالك من يريد أن يأخذ مخاوف إسرائيل الأمنية أكثر بعين الاعتبار وقسم آخر بالنسبة له أمريكا أولا؟
9: نعم هذا الأمر صحيح. نعم هناك آراء مختلفة في إطار الحزب الجمهوري، وهناك آراء مختلفة كذلك في إطار الحزب الديمقراطي. كان هناك تصويت على مستوى الكونغرس بشأن تمويل الأسلحة الموجهة لإسرائيل، وكان هناك اختلافات بشأن هذا التصويت. إذن هناك نقاشات مثمرة وصحية تتعلق بهذا الموضوع، وهذا جزء من الديمقراطية، وفي إطار الديمقراطية فإن الأغلبية هي التي تفوز، وكون أن الأغلبية لديها التزامات كبيرة لتزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية فالأمر هو كذلك. نحن وسط نزاع

نجاح كبير، ولا زلنا نرى أن هناك أغلبية ساحقة من الأمريكيين يدعمون علاقتنا بإسرائيل. مجددا هناك آراء مختلفة بشأن الحرب على مع إيران، لكن الفكرة فكرة أن نكون حلفاء أو حلفاء أقوى مع إسرائيل هذه

0: تقول كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في هذه التصريحات؟
1: لست متأكدا، لست متأكدا ما هو رأي الرئيس الأمريكي. مقابلة النائب الرئيس أثارت الكثير من الجدل بالولايات المتحدة من خلال البودكاست الذي كانت مدته 3 ساعات، وهذا البودكاست هو يحظى بشعبية كبيرة حيث أنه تتم دعوة عدد من الأشخاص المشهورين الذين يتحدثون ولفترة طويلة من الزمن، وأحيانا النقاش التي تجري في خلال هذا البودكاست هي تكون خارج النمط الاعتيادي للنقاشات التي تجري، وهذا ما كان موجودا. جاي دي فانس عبر عن رأيه وآرائه المختلفة. هناك بعض الآراء التي لا يتفق معها عدد من الأمريكيين، وبعض الآراء الأخرى التي تعتبر صحيحة وكذلك متسقة مع
0: سيد جوبريلي. جزيل الشكر لك، وشكر أيضا موصول لدكتور عماد أبشناس. شكرا جزيلا لكما. الآن إلى الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس جولة القتال الأخيرة في المنطقة على مسار المفاوضات وتطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بعد شهر على توقيعها وسط زخم سياسي إقليمي ودولي في كثير من الاتجاهات. أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش مآلات موجة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن بعد سلسلة الضربات واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة، وبين التصريحات الأمريكية والإيرانية المضادة كيف يبدو المشهد في المنطقة خلال الساعات الأخيرة، وهل تبقى جولة التصعيد العسكرية الحالية تحت سقف مذكرة التفاهم، وهل يظل المسار الدبلوماسي قائما على الرغم من أن الجولة الأخيرة من الضربات تعد الأعنف منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان الماضي، وهل يبقي أطراف الصراع باب الدبلوماسية مفتوحا لاستكمال تطبيق بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها في سويسرا؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وإيران. إذن ترافقت موجة التصعيد العسكري مع تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده ستضرب إيران بقوة شديدة خلال الليالي المقبلة وفي الأسبوع المقبل، سيصبح الأمر سيئا للغاية بالنسبة للإيرانيين. أضاف الرئيس الأمريكي أن الضربات ستستمر حتى يقول هو كفى، وسوف يدمر جميع محطات الكهرباء والجسور إذا لم يعد الإيرانيون إلى الطاولة ويتفاوضوا. في الأثناء قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن إسرائيل أنفقت ثروة في محاولة تقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل لاتفاق. وأشار فانس إلى أنه تعرض للهجوم والانتقادات السياسية لأنه حاول تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس ترامب من المفاوضات مع إيران. في المقابل قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن إيران إذا لم تستفد من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة فلا سبب لديها للالتزام بهذا الاتفاق. وأكد قليباف أن الأمن القومي الإيراني يعتمد على إبقاء الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وليس أمام طهران من خيار سوى الاعتماد على قوتها الذاتية. وأوضح قليباف أنه يجب استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الإيرانية، معتبرا أن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ استراتيجي. وفي موقف بارز من التيار الإصلاحي دعا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إلى دعم مسار التفاوض والاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تحقيق سلام مشرف يصب في مصلحة إيران. وقال خاتمي الذي أشاد بالرئيس الإيراني وبالمجلس الأعلى للأمن القومي إن السلام ليس خيانة، وإن أغلبية الإيرانيين يتطلعون إلى إنهاء حالة الحرب والصراع والتوتر. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح التصعيد الذي ارتفعت ذروته خلال الساعات الأخيرة في المنطقة، لكن ما هي أحدث التطورات الحربية والضربات المتبادلة؟

0: المعتدلة بين واشنطن وطهران في المنطقة. هذه التطورات نتابعها مع الزميل عمر عبد اللطيف على شاشة تفاعل.
1: نعم عمر. في الحقيقة التصاعد ملفت من قبل واشنطن أو طهران. الضربات الأمريكية في الساعات الأخيرة تركزت على العديد من المناطق، لا سيما الجزر الإيرانية في مضيق هرمز والخليج. القوات الأمريكية قصفت جزيرة قشم إضافة إلى طنب الكبرى، وتقول القوات الأمريكية أن إيران تستخدم جزيرة طنب الكبرى لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، وبالتالي إعاقة حركة الملاحة. إلسي، إذا ما تحدثنا عن مستويات الضربات الأمريكية خلال الأيام الماضية نجد أنها على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو استهداف الجزر الإيرانية التي تقول أنها تضم مخازن للصواريخ كروز ومخازن للطائرات المسيرة. المستوى الثاني يمتد على طول السواحل الإيرانية، ونحن نتحدث عن ميناء تشابهار ومدينة سيريك إضافة إلى بندر عباس. وكذلك قامت الولايات المتحدة في المستوى الثالث بضرب العمق الإيراني. على سبيل المثال اليوم استهدفت مطار السمنان في هذه المنطقة قرب مدينة سمنان. هذا المطار قالت القوات الإيرانية أن القوات الأمريكية استهدفت هذا المطار عبر الضربات الجوية. إذا ما تحدثنا عن الرد الإيراني إلسي، فأن طهران قالت أنها قصفت مواقع وقواعد عسكرية في البحرين وفي الكويت، وهي تتحدث أيضا عن مضيق هرمز وتقول أنها ليست بالضرورة أن تسيطر على هذا المضيق عبر الجزر القريبة منه، وإنما هي قادرة على السيطرة على هذا المضيق من خلال مواقع جغرافية مختلفة. هي تتحدث عن العمق الجغرافي في إيران، وبالتالي هي كأنها ترد على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حينما تحدث على أنه من الصعب جدا حماية أمن مضيق هرمز عبر الوسائل العسكرية، وتحدث عن ضرورة العثور على حل دبلوماسي مع إيران، وكان يرد على جناح يريد أن يواصل الحرب في واشنطن. طبعا لو تحدثنا عن القوات الأمريكية في المنطقة، قالت القيادة المركزية أن هناك 20 سفينة حربية إضافة إلى أكثر من 50,000 جندي ومئات الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات الاستطلاع والمراقبة. على رأس هذه القوة هناك حامل الطائرات إبراهام لينكولن.
0: أشكرك جزيل الشكر عمر عبد اللطيف. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية وسياقاتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري، دعونا نستعرض معا الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب تطورات المشهد العسكري في مضيق هرمز وفي المنطقة. إيران تتمسك بأن المضيق ملك لها، ولا توجد قوة في العالم تستطيع سلبها سيادتها عليه، وتؤكد أنها لن تسمح لواشنطن بأن تتدخل في شؤون المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن هدفها يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي والحفاظ على حرية الملاحة في المضيق وتقويض القدرات العسكرية الإيرانية. نعود إليك دكتور محجوب الزويري لنفهم كيف يبدو لك اتجاه التصعيد بالنظر إلى المواقف المعلنة من الطرفين.
2: إلسي، بعد شهر على هذه المذكرة هناك منجزان فقط. الإنجاز الأول وهو خلق آلية للتواصل بين المتحاربين وهي عبر الوسطاء، وإن لم تكن بالضرورة فاعلة 100% لكنها موجودة، يلجأ لها الطرفان عندما يتعبا من الحرب الكلامية عبر وسائل الإعلام. المنجز الثاني الحقيقة هو عدم الذهاب إلى خيار العودة للحرب الشاملة. هذه المنجزات. لكن الوضع فيما يبدو الآن هو كالتالي: المضيق، الإيرانيون يزيدون إصرارا على أن المضيق تحت إمرتهم وتحت تصرفهم، يرفضون أي خيارات أخرى بما في ذلك المسار العماني. ثم الأمر الثالث، لديهم استعداد أعلى وشهية أعلى للمخاطرة ودفع أثمان عالية. هذا يربك الموقف الأمريكي بشكل كبير. بنفس الوقت بعد شهر على مذكرة التفاهم الانقسام داخل إيران يزداد، وهنالك أصوات أصبحت تتصاعد. وفي المقابل على الطرف الأمريكي شهية المخاطرة تقل، لكن أيضا الانقسام يبدو واضحا، وهذا الانقسام ينعكس بشكل واضح بالتأثير عبر جي دي فانس ومقاله، وكذلك مقاله أمس في إيران مثلا رضا عرافي الذي كان بالضبط يناقض مقاله جي ديفانس.
0: تماما، يبدو تبدو الانقسامات بارزة جدا لدى الطرفين، ما انعكاساتها؟

0: وجهة نظرك في لدى الطرفين على مسار الأمور مستقبلا، على هذه النية التي يبديها الرئيس ترامب باستمرار الضربات العسكرية، والنية التي تبديها إيران باستخدام مزيد من الأوراق ورفع الكلفة؟
1: هناك وجهان لاستعمال هذه الانقسامات. الوجه الأول هو استعمال لتحسين الموقف التفاوضي، يعني الإيرانيون يقولون نحن لدينا كما يقال رأي عام أو وجهة نظر أخرى داخل النظام، نحتاج أن نأخذها بعين الاعتبار، فلو سمحتوا يا واشنطن أعطونا مزيد من التنازلات. ونفس الشيء تقول واشنطن نحن لدينا رأي عام ولدينا وجهة نظر تقول أننا أعطيناكم الكثير ولذلك يجب أن تعطونا مزيدا منه. هذا استعمال أول. الاستعمال الثاني الحقيقة هو تعبير عن الوضع الخطير الذي يعيشه البلدان أو النخبة السياسية في البلدان. أمريكا فرضت حربا على إيران لم تنجح فيها، أجهزت على صف وثاني أول وثاني من النظام، لكن النظام هناك جيل سياسي ونخبة سياسية جديدة تريد أن تتفاعل مع الحرب وفي نفس الوقت تريد أن تعطي منجزا. واشنطن لا تمنحها هذه الفرصة وبالتالي يزداد الاختلاف. في المقابل واشنطن تبدو الحقيقة في وضع يعني سياسي حرج جدا، الناتو لا يساعدها، الأوروبيون لا يساعدونها، العالم يصمت على ما فعلته واشنطن من أنها هي المسؤولة عن إغلاق المضيق. حتى اليوم قبل بعض الساعات تصريحات تأتي من أوروبا بأنه إغلاق المضيق هو فعل الولايات المتحدة وليس إيران.
0: طيب ابقى معنا دكتور محجوب. بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين أو اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا أولويات وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز والتطورات العسكرية في المنطقة. الأولوية الأولى تتجسد في منع تكرار سيناريو الحرب الشاملة كما كان الحال في المرحلة السابقة، لكن مع استمرار الاشتباكات المتقطعة في المنطقة. الأولوية الثانية تتمثل في جهود الوسطاء الإقليميين لدفع طرفي الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات لاستكمال تطبيق بنود مذكرة التفاهم بعد مرور شهر على توقيعها. أما أبرز التحديات الإقليمية فهو منع الأطراف الخارجية من التشويش وعرقلة تطبيق مذكرة التفاهم والدفع بخيار الحرب مجددا، بالإضافة إلى تحدي السجال الداخلي في إيران والولايات المتحدة بشأن مذكرات التفاهم. كل هذه الأمور طبعا تحدثنا عنها دكتور محجوب، ولكن السؤال الآن ما هي الأوراق التي ما زالت بيد كل من الطرفين حاليا ويمكن استخدامها في الأيام المقبلة؟
1: لسي في برامج ومقابلات سابقة معك ومع زملاء آخرين كنا نتنبأ بهذا الوضع، كنا نقول أن الانقسامات تصل، وكنا نتنبأ بأن الصراع لن يعود للحرب ولكن سيكون هناك نوع من التصعيد، وقلنا أيضا أن هناك موانع وعراقيل تتمثل في إسرائيل وتتمثل في الانقسامات. الذي يجري الآن هو بالضبط ما كنا تحدثنا عنه وتنبأنا به. لماذا؟ أولا حجم الخصومة بين الطرفين كبيرة، هذه حرب إسرائيل بدأتها إسرائيل وحرضت عليها وبالتالي قلقة جدا من مذاكرة التفاهم لأنها تفرض عليها جملة من القواعد. أولا تفرض عليها حلا بالنسبة للبنان، ثانيا تفرض عليها حلا بالنسبة للبرنامج النووي، ثالثا تفرض عليها ترتيبات إقليمية. إسرائيل تخشى أن تكون هذه المذكرة أساسا لترتيبات إقليمية تشمل سوريا وتشمل غزة وكذلك لبنان، وبالتالي تبذل قصارى جهدها لعرقلة التوافق أو مذكرة التفاهم. من جانب آخر النخب السياسية في البلدين كما ذكرنا سابقا أيضا تخشى، لأنه كل طرف لديه حساباته الخاصة ويريد أن يسجل أيضا نقاط حسم ويريد أن يسجل على الآخر أيضا نقاط ضعف أنه لم يقم بالدفاع عن مصالح البلاد كما يجب أن يدافع عنها. ولذلك هنا إلسي يبدو كما يقال إطفاء الحريق هو عند الوسطاء. الوسطاء هنا يحتاجون أن يبذلوا جهدا أكبر مما يجب. هذا الصراع ليس حربا فقط، فيه أفكار، فيه أيديولوجيا، فيه أطراف منخرطة فيه، وبالتالي الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة، ولكن هذه الجهود لا تصل إلى المطلوب أو تحقق تقدم بطيء تدريجي جدا. لماذا؟ لأن الأطراف متمترسة حول مواقفها، لا تريد أن تسجل تراجعات بسرعة، أو تنظر إلى الزمن كعامل حاسم، وبالتالي هذا يجعل جهود الوسطاء تتقدم ولكن ببطء.
0: في ظل هذا المشهد كله أين هي مذكرة التفاهم من وجهة نظرك التي جرى التوقيع عليها والخلاف جاري بشأنها، وهل ما زالت تصلح الآن لتكون منطلقاً

0: للتفاوض أو للتفاهم؟
1: خلينا نذكر، مذكرة التفاهم كانت الحد الأدنى المطلوب لوقف الحرب. الرئيس الأمريكي قال أو ترجمة ما قالوا، هذه مذكرة تفاهم يمكن أن انسحب منها، والإيرانيون قالوا ذلك. بمعنى آخر هي عبارة عن أرضية فقط لجمع نقاط الخلاف بين الأطراف. الوسطاء ينظرون لها كنقطة مرجعية، بمعنى آخر ليقولوا للأطراف أنتم وضعتم توقيعاتكم على هذه الوثيقة، وبالتالي الكل سيعود لها. ما من مرجعية، هذا أول شيء، ما من مرجعية أخرى الآن غير مذكرة التفاهم. في صراعات أخرى وفي حروب أخرى كنا نذهب للأمم المتحدة لمجلس الأمن، ليس لدينا مرجعيات، الآن المرجعية الوحيدة هي مذكرة التفاهم. المسألة الثانية، وجود الطرفين في هذه المرحلة وقدرتهما على ضبط الصراع والحرب وعدم الذهاب إلى الحرب الشاملة في حد ذاته يرسل رسالة عن المذكرة تعمل، ولكن كفاءتها بسيطة.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن متابعتنا لتطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت شن ضربات جديدة على إيران، وذلك لليلة السادسة على التوالي، بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، مستهدفة مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية. وفي طهران، ذكرت وكالة مهر أن 10 انفجارات دوت في جزيرة قشم جنوبية إيران إثر غارات أمريكية، إضافة إلى انفجارات أخرى في بندر عباس والأهواس. بينما نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ بوشهر قوله إن صواريخ أمريكية أصابت القاعدتين الجوية والبحرية في المحافظة. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الأمريكي استهدف 6 جسور في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد. بدورها أفادت وكالة فارس بارتفاع عدد القتلى في الهجوم على جسور بندر خمير إلى 7. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا ومنظومات رادار للمراقبة البحرية، إضافة إلى رادار أمريكي بسلطنة عمان. في قطر، أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب الاعتداء الإيراني صباح اليوم. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد قالت إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار مرتين. أما في الكويت فقال الجيش إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى مفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي على إيران. أما في طهران فأكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته تسيطر على مضيق هرمز، أكد أنه لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط أو الغاز عبر هذه المنطقة ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. من جانب آخر، أعرب مكتب الإعلام الدولي في قطر عن رفض قطر القاطع لتقارير إعلامية إسرائيلية ادعت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران. أكد أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع. مشاهدينا الكرام، كل هذه المعطيات نتابعها بمزيد التفاصيل والتحديثات مع شبكة مراسلي الجزيرة من طهران رانيا قاسمي، من واشنطن مراد هاشم، من الدوحة عبد الفتاح فايد، من الكويت محمود الزيبق، ومن عمان تامر الصماتي. مرحبا بكم جميعا. مراد هاشم، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت جولتها السادسة على التوالي أنها انتهت، وتحدثت أيضا عن ما استهدفته وعن الهدف من ذلك.
3: مرحبا محمد. بالفعل، وإن بشكل موجز ودون الخوض في تفاصيل، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إتمام اليوم السادس من الضربات على أهداف عسكرية في إيران، قالت إنها استهدفت قدرات بحرية وقدرات مراقبة وأنظمة دفاع جوي وكذلك بنى تحتية لوجستية. وفي هذا تفسر وسائل الإعلام الأمريكية ذلك بتقارير تشير إلى استهداف مطار وجسرين وكذلك أحد الموانئ أو أحد الأبراج في أحد الموانئ. وكان بيت هيكسيث وزير الحرب لافتا حينما شارك صورة لبرج مدمر في أحد الموانئ من دون أي تعليق. القيادة المركزية الأمريكية تتجنب الحديث عن استهداف بنى تحتية مدنية والإشارة إلى بنى لوجستية عسكرية دائما ما تفسر على أن هذه البنى تستخدم لأغراض عسكرية. والستريت جورنال في تقرير مفصل تشير إلى أن الهدف من استهداف الجسور ومحطات سكك الحديد والمطارات وأيضا وسائل أخرى بطبيعة الحال هو إضعاف قدرات إيران على إيصال الأسلحة إلى المناطق القريبة المطلة على مضيق هرمز ومن ثم إضعاف قدرتها على تهديد الملاحة في هذا المضيق. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها ستواصل هذا المسعى وستبقى في جاهزية وأكدت مجددا أن مضيق هرمز مفتوح وأن الحصار باق وهي ستضمن فاعلية هذا الحصار. الرئيس ترامب كان لافتا في خطاب موسع للأمة الأمريكية مساء الخميس في تناوله هذا الملف والذي يشغل في الواقع الأمريكيين بشكل كبير، تناوله لهذا الملف بشكل مقتضب جدا في إشارات سريعة حينما قال إنه بنى جيشا في رئاسته الأولى والآن مضطر للأسف كما قال لاستخدامه، أشار إلى إيران وقال نحقق مكاسب كبيرة وأن ثمار ما يجري سوف ترونه قريبا. إذن كان هو يتحدث في السياق العسكري. والرئيس ترامب خلال تصريحاته الأخيرة يرسل رسائل تصعيدية أيضا في هذا الخطاب وتهديدات بتوسيع الحملة العسكرية بما في ذلك لتطال بنى تحتية منشآت الطاقة أو الكهرباء بالأحرى وكذلك الجسور، بل ولم يستبعد حتى استهداف منشآت النفط وإن كان قال إنه وجه بعدم استهدافها في المرحلة الحالية. أيضا ترك الباب مفتوح لعملية أو لتدخل بري ما ربما في جزيرة خارق، أبدى غموضا في هذا الأمر لا نفيا ولا تأكيدا. في المجمل هناك أيضا ما يتعلق بالتطور، التساؤلات الكثيرة المرتبطة بمسار المفاوضات. وسمعنا جيدي فانس تحديدا نائب الرئيس وكذلك كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض يتحدثون في هذا الإطار عن أن هذه الضغوط العسكرية الأمريكية هي بالنهاية تهدف إلى دفع إيران مجددا إلى طاولة المفاوضات وإن في موقف أضعف عبر هذا الضغط العسكري وعبر الضغوط الاقتصادية بطبيعة الحال الحصار والعقوبات. محمد،
2: نعم، شكرا مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. رانيا قاسمي، تصريحات ومواقف وأثار أحدثتها تلك الهجمات على إيران قبل القيادة المركزية الأمريكية والتي أشار إليها مراد، نستهل لو سمحتي ببيان الحرس الثوري الإيراني.
4: نعم محمد، يعني نحن أمام مشهد تصعيدي في المنطقة ما بين إيران والولايات المتحدة، حيث تقوم الولايات المتحدة بإدخال المزيد من الأهداف المدنية على قائمة أهدافها، فيما تقوم إيران بالتوسع في استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. أعلن الحرس الثوري في بيان أخير أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن عرقلة صادرات النفط والغاز وهي سبب في انعدام الأمن في مضيق هرمز بسبب ما اعتبره الهجمات والاعتداءات الأمريكية على جنوب إيران. أكد أن الولايات المتحدة يعني تواصل استهداف المنشآت المدنية وذلك تكبيد إيران خسائر بعد ما قال أنه فشل الأمريكي في تحقيق أهدافها العسكرية. الحرس الثوري أكد أنه مع استمرار هذه الهجمات لن يتم تصدير قطرة نفط أو غاز واحدة من المنطقة، مع التأكيد أن عمليات الرد بالمثل مستمرة على الولايات المتحدة. هذا الموقف يعني يتفق معه أيضا الجيش الإيراني الذي يعتبر أن الأمن وسيادة إيران هو خط أحمر وأن عمليات الرد ستستمر على الولايات المتحدة، هذه بالإضافة إلى عمليات الانتقام لما وصفه بيان الجيش بهجمات وجرائم حرب بحق المدنيين وخطط سكك الحديد، بالإضافة إلى الجسور خاصة في مدينة ومحافظة هرمزغان. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل أمير سعيد إيرافاني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، والذي وصف كل ما جرى خلال الليالي الستة الماضية بأنها جرائم حرب ترتكبها الولايات المتحدة بحق الشعب الإيراني. وبالفعل يعني محمد إيران وسعت من ضرباتها بحسب بياناتها الرسمية، حيث تم التأكيد أنه يعني تم استهداف وفي هجوم وصفه بالمباغت الحرس الثوري لقاعدة أو مركز قيادة العمليات الخاصة في منطقة التنف السورية. أكد أنه استهدف رادار ومروحيات متعلقة بالعمليات الخاصة، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين. أكد أيضا أنه استهدف رادار ومنظومة رادار المراقبة الملاحية في سلطنة عمان، وهو في منطقتين تم إدخالهما مؤخرا إلى قائمة الأهداف الإيرانية. أيضا هناك استهدافات لكل من الكويت والبحرين، تم الحديث عن استهداف مواقع للطائرات والمقاتلات والطائرات الاستطلاعية، بالإضافة إلى مراكز تجمع القوات الأمريكية والمراكز اللوجستية في كل من البحرين والكويت بهجمات نفذها كل من الجيش والحرس الثوري الإيراني، مع التأكيد على أن هذه العمليات مستمرة، والتأكيد أيضا على هذه العمليات تأتي ردا على استخدام هذه القواعد من قبل الولايات المتحدة لاستهداف إيران كما تقول بيانات الجيش والحرس الثوري. وكان قد سبق هذه العملية عملية الرد الإيرانية والتي ما زال يبدو أنها ما زالت مستمرة، قيام الولايات المتحدة بتجديد هجماتها على طول الساحل الجنوبي الإيراني بدءا من خوزستان جنوب غرب إيران وصولا إلى سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. هذه المحافظات تعرضت للاستهدافات المتتالية والقصف المستمر أسفر عن سقوط الضحايا من المدنيين. تم التأكيد أن خوزستان تعرضت أحد مدنها للاستهداف، بوشهر أيضا تعرضت كل من القاعدة الجوية والبحرية للاستهداف الأمريكي، أما المحافظة هرمزغان كان لها النصيب الأكبر من الهجمات، يعني جزيرة قشم وحدها تعرضت لعشر انفجارات، أيضا مدينة بندر عباس تعرضت لهجوم، بندر لينغيس، سيريك وغيرها من المدن في هذه المحافظة، وتحديدا مدينة بندر خميرة التي تعرضت الجسور فيها للقصف. نتحدث عن ست جسور في هذه المحافظة تم استهدافها، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، هذا بالإضافة إلى استهداف مطار إيران شار في سيستان وبلوشستان وتدمير برج المراقبة الملاحة البحرية في ميناء تشابهار. إذن نحن أمام مشهد تصعيدي يأتي في ظل يعني كان حديث من الجانب الإيراني عن الرغبة في العودة إلى الدبلوماسية، وذلك بالتأكيد على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ولكن مع هذا التصعيد الذي كانت قد حذرت منه السلطات خاصة العسكرية الإيرانية، يعني لا يبدو أنه بالإمكان العودة بسرعة إلى هذا الأمر إلا إذا استطاع الوسطاء ربما التدخل وخفض حدة التصعيد في المنطقة ما بين إيران والولايات المتحدة. محمد،
2: شكرا جزيلا. رانيا قاسمي كنت معنا من طهران. عبد الفتاح، فايد وزارة الدفاع القطرية تقول بأن قواتها استطاعت التصدي لهجمات إيرانية استهدفت قطر.
5: بالفعل محمد، هذا بيان من وزارة الدفاع القطرية صدر فجر اليوم، وكان بالفعل متزامنا مع عدة هجمات صاروخية إيرانية استهدفت أراضي دولة قطر، وسمع دوي انفجارات المضادات الأرضية وأيضا المضادات والدفاعات الجوية القطرية وهي تتصدى لهذه الهجمات الصاروخية الإيرانية. أيضا كان هناك إنذار، أو بالأحرى إنذارين، من وزارة الداخلية القطرية على فترات متباعدة فجر اليوم. استمر كل إنذار لنحو نصف ساعة تقريبا محذرا من أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، وداعيا السكان جميعا إلى توخي الحذر وإلى تجنب الخروج من المنازل، وكذلك أيضا الابتعاد عن النوافذ خاصة الزجاجية منها، والتزام الهدوء والحذر. وفي نفس السياق أيضا قالت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها عقب عمليات التصدي لهذه الهجمات الصاروخية الإيرانية بأن هذه الهجمات أسفرت عن إصابة طفل واحد يتلقى الآن الرعاية الطبية نتيجة عمليات التصدي. وزارة الداخلية أيضا القطرية قالت إن قوات الأجهزة الأمنية وأيضا قوات الدفاع المدني القطرية قامت على الفور بتفعيل الخطط المعتمدة للتصدي لما أسمته الاعتداء الإيراني على أراضي الدولة، وأن قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة على الفور، وذلك لتجنيب البلاد مخاطر هذه الاعتداءات، وأيضا لتقليل واحتواء أي أضرار قد تنتج عن عمليات التصدي لهذه الاعتداءات وهذه الهجمات الصاروخية الإيرانية. الإنذار استمر لنحو نصف ساعة محمد تقريبا في كل مرة من الحالتين أو من الإنذارين اللذين تم توجيههما خلال ساعات الفجر، قبل أن تعلن بعد ذلك وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني قد زال وأن الحياة تعود إلى طبيعتها، مع تحذير أيضا الجميع بضرورة توخي الحذر وبضرورة الابتعاد عن ترديد الشائعات، وكذلك الابتعاد أيضا عن نشر أي معلومات تكون صدرت من غير الجهات الرسمية أو تداول صور أو مقاطع فيديو لا يكون قد تم التصريح بها أو صدرت عن الجهات الرسمية حتى لا تعم الفوضى والبلبلة. طبعا هذا على الصعيد الميداني محمد. على الصعيد السياسي والصعيد الدبلوماسي كان هناك بيان مهم ولافت للغاية لمكتب الإعلام الحكومي، وهو الجهة الحكومية الرسمية القطرية التي تتحدث عن ما يتم تداوله عن دولة قطر في الخارج، وقالت أن هناك معلومات وصفتها بالمضللة وادعاءات كاذبة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أن قطر قد وافقت على المشاركة في هجمات تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقالت إن هذه المعلومات المضللة والادعاءات الكاذبة إنما تصدر عن أفراد ويروجها أفراد يستهدفون جر دولة قطر في عدوان ربما يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن قطر تنفي نفيا قاطعا هذه الادعاءات وهذه المعلومات الكاذبة والمضللة، وأن أكثر من مسؤول قطري كما يقول البيان الصادر عن مكتب الإعلام الحكومي قد أكد مرارا وتكرارا على أن قطر لم ولن تشارك في أي هجمات تستهدف أي دولة من دول الجوار وليس فقط إيران وحدها. هذا كلام طبعا مهم للغاية، بل يزيد البيان ويضيف على ذلك بأن مثل هذه الادعاءات إنما تستهدف زيادة التصعيد في المنطقة، تستهدف جر دولة قطر إلى هجمات وإلى اعتداءات لا توافق عليها، بل وتستهدف أيضا التأثير على جهود دولة قطر كوسيط رئيسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ويؤكد البيان على أن قطر لن تتأثر بمثل هذه الادعاءات، وأنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد ومواجهة مثل هذه الأزمات بالحلول الدبلوماسية وليس بالأعمال العسكرية محمد. نعم،
2: شكرا عبد الفتاح فايد، كنت معنا من الدوحة. في الكويت محمود الزيبق، الجيش الكويتي أيضا قال بأن أجهزته تصدت لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات.
6: نعم محمد، فجر هذا اليوم الجمعة وفي ساعات يعني ما بعد منتصف الليل، نتحدث بحدود 1:30 ليلا، كانت صفارات الإنذار تدوي هنا في أرجاء الكويت، دوت مرتان على التوالي، بينما أصدر الجيش ورئاسة الأركان هذا البيان الذي أشار فيه إلى أن الهجمات التي تستهدف أجواء الكويت هذه الليلة كانت بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلافا لليلتين السابقتين التي كانت فيهما الهجمات بالطائرات المسيرة فقط. فعليا الجيش وفي بيانه أشار إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع هي ناجمة عن عمليات الاعتراض، اعتراض دفاعات الجيش الكويتي لهذه

0: أجسام المعادية التي تدخل أجواء الكويت سواء من صواريخ جوال كروز عادة أو من طائرات مسيرة. نحن نتحدث منذ يعني خرق مذكرة التفاهم منذ 8 يوليو تحديدا عن نحو 100-110 طائرات مسيرة على الأقل، بالإضافة إلى ما قد سيزيد اليوم في بيان سيصدره الجيش مساء هذا اليوم الجمعة، لكن على الأقل 110 طائرات مسيرة استهدفت أجواء الكويت، ونحو 16 صاروخا جوالا بمعنى أنها صواريخ كروز أيضا استهدفت أجواء الكويت. طبعا بالمجمل خلال هذه الهجمات وصلت الآن بآخر الإحصائيات التي أصدرها الجيش الكويتي أعداد الطائرات المسيرة التي استهدفت سماء الكويت منذ بدء هذه الحرب إلى أكثر من 1000، وأيضا الصواريخ البالستية وصلت إلى أكثر من 390 تقريبا أو 385 تقريبا. فإذا نحن نتحدث عن أعداد كبيرة، وطبعا كان الجيش في بيانه يوم أمس قد تحدث عن 33 طائرة مسيرة اقتحمت أجواء الكويت، أو 32 طائرة مسيرة اقتحمت أجواء الكويت وتسببت في أضرار ببعض المنشآت الحيوية والمدنية. أيضا عمليات الاعتراض لهذه الطائرات المسيرة أسفرت عن سقوط بعض الشظايا على منازل سكنية، ما أسفر أيضا عن أضرار مادية لكن دون وقوع إصابات بشرية. لكن بالعموم هذه الحملة كما تحدثنا منذ نحو أسبوع أو أكثر منذ بدء عودة التوتر ما بين طهران وواشنطن في يعني 8 يوليو، وحتى الآن أصيب فيها مدني واحد على الأقل ونحو 4 أشخاص عسكريين كويتيين بعد استهداف قطعتهم البحرية العسكرية في أيام سابقة من خلال هذه الهجمات الإيرانية المستمرة. وطبعا وزارة الخارجية دائما تصدر بيانات هنا شبه يومية تدين هذه الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وما تسميه النهج العدواني الآثم المتواصل، لأنها تقول بأن هذه الهجمات هي نهج إيراني تقوم به سواء إيران أو من تسميهم بوكلائها في العراق الميليشيات الموالية لها بحسب بيانات وزارة الخارجية. محمد،
1: شكرا. محمود زيبق كنت معنا من الكويت. تمر صمادي، الأردن أيضا والليلة السادسة على التوالي تتعرض لهجمات إيرانية، الجيش يقول بأنه أسقط 3 صواريخ.
2: بالفعل محمد، لليوم السادس على التوالي الهجمات الإيرانية تتواصل على الأردن، هذا ما تشير إليه البيانات الرسمية الأردنية لا سيما الصادرة عن الجيش الأردني. آخر تلك الهجمات جرت من خلال 3 صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية واخترقت الأجواء الأردنية، وتم التعامل معها من خلال الدفاعات الأردنية. المصدر العسكري الأردني يقول بأن هذه الصواريخ أسقطت بفعل الدفاعات الأردنية في عدد من المواقع، وهو يقول بأنها كانت تستهدف بعض المواقع. لم يأتي كما جرت العادة على ذكر تلك المواقع بالإطلاق أو بالمطلق، لكنه قال بأن فرق سلاح الهندسة الملكية تحركت إلى تلك المواقع وعملت على إبطال شظايا ومخلفات الصواريخ وعملت على تأمين تلك الصواريخ. وفي الحقيقة محمد، مثل هذا الحادث بات متكررا خلال الأيام الماضية. الجيش الأردني يقول بأنه رفع من جاهزية كافة التشكيلات في القوات المسلحة الأردنية للتعامل مع هذه المخاطر ومع هذه الخروقات، ويقول بأنه يسير طلعات جوية متواصلة في الأجواء الأردنية، مختلف الأجواء الأردنية هنا في العاصمة عمان، عديد المدن والمحافظات للتعامل مع هذه الأخطار. وهنالك قناعة باتت تترسخ لدى مطبخ القرار السياسي الأمني العسكري في عمان بأن المملكة باتت في مواجهة وفي مرمى الهجمات الإيرانية خلال الساعات والأيام الماضية، وأن القادم قد يكون أصعب. لذلك حالة التحوط الكبيرة عسكريا وأمنيا يمكن لمسها بشكل متواصل في غضون الأيام الماضية. على وقع كل هذه الخروقات والانتهاكات كما يسميها الأردن، هنالك نفي متواصل لما تشيعه طهران لا سيما الحرس الثوري الإيراني في أن المستهدف في الأردن هي القواعد العسكرية. الأمريكية. الأردن ينفي ذلك جملة وتفصيلا ويقول بأن كافة القواعد العسكرية على الأرض الأردنية هي قواعد أردنية خالصة. وهذا الحديث جاء بالأمس مرة أخرى على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي المتواجد حاليا في الولايات المتحدة، والذي التقى بنظيره الأمريكي وبحث معه تطورات الأوضاع وتطورات هذه الحرب والانتهاكات والخروقات بحق دول الخليج المملكة. وقال بشكل واضح يوم أمس للصحفيين بأن ما سماها السردية الإيرانية فيما يتعلق بمزاعم وجود قواعد أمريكية في الأردن غير صحيحة، وقال بأن التواجد الأمريكي في الأردن هو تواجد قديم يقتصر فقط على جنود يتعاونون مع الجيش الأردني في سياق اتفاقيات تعاون تفاهم تدريب وأيضا حماية للحدود مع سوريا ومع العراق. وهو يقول نهاية محمد بأن هذا التعاون كان يهدف في فترات سابقة إلى متابعة واستهداف تنظيم الدولة الذي كان متواجد على الحدود الأردنية، بالإضافة إلى ما يسميها الأردن بالميليشيات الشيعية. ويقول بأنه لا انفكاك عن هذا التعاون مع الولايات المتحدة.
1: أشكرك تامر صمادي، كنت معنا من عمان العاصمة الأردنية. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. يأتي ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. في ظل التجاذبات والأخذ والرد تثار تساؤلات بشأن الحلول التي تتيحها القوانين أو السوابق التاريخية بالنسبة لمضيق هرمز.
3: ممر ملاحي يتحول إلى ساحة تفاوض مفتوحة يغلقه الحرس الثوري كلما أراد فرض شرط أو تضمين بند على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة. والولايات المتحدة تحاول الإفلات من شروط إيران على الملاحة في هرمز وتسيير ممر ملاحي بديل عن المسار المحدد من طهران. فما هي القوانين التي تحكم الملاحة في هرمز؟ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحدد نوعين من المرور عبر المضائق تبعا للجغرافيا. المرور البريء ويقصد به عبور السفن في المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل وسريع شرط عدم الإضرار بأمن الدول الساحلية، ويمنح هذا المرور الدول المطلة على أي مضيق سلطة تنظيم المرور وفي بعض الحالات الاستثنائية اتخاذ تدابير محددة جدا للرقابة المؤقتة. أما المرور العابر فيحدد آليات المرور عبر المضائق التي تصل بين منطقتين من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر منها. يتيح المرور العابر للسفن والطائرات حق الملاحة والتحليق بغرض المرور، ويقر هذا التعريف المرور بوصفه حقا أصيلا قانونيا لا يجوز للدول المشاطئة أن توقفه أو تعلقه عبر إجراءات تنظيمية تعسفية. فأي نوع من العبور ينطبق على مضيق هرمز؟ يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويصل الخليج العربي ببحر عمان ثم بالمحيط الهندي، وبهذا يندرج ضمن فئة المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفق المعيار الوظيفي، وينطبق عليه بالتالي البنود المدرجة ضمن المرور العابر. إلا أن إيران لا تتفق مع هذا التفسير، ولا تتفق أيضا مع توصيف المضيق بوصفه مضيقا دوليا. تطالب طهران بالإدارة المشتركة لهرمز مع سلطنة عمان، وتشترط وضع رسوم خدمات لتفادي استخدام تعبير رسوم مرور، وتشترط أيضا المرور عبر مسار ملاحي يحدده الحرس الثوري. الدولة الثانية المطلة مباشرة على المضيق سلطنة عمان لا تتفق مع هذا الطرح الإيراني، وتحاول إيجاد صيغة وسطية فتطرح وضع رسوم خدمات طوعية دون ربطها بحق المرور عبر هرمز، وتطرح أيضا تشغيل مسارين اثنين، الأول يمر عبر مياهها الإقليمية والثاني يعبر المياه الإقليمية الإيرانية. في المقابل تشترط الولايات المتحدة بأن يكون المرور عبر هرمز مرورا حرا عابرا بلا أي مقابل مالي. دول الخليج بدورها تطالب بحرية ملاحة غير مشروطة أو مقيدة، وترفض فرض أي رسوم أو ضرائب، كما ترفض أي محاولة أحادية لبسط النفوذ على مضيق هرمز. وتصنف المنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز بوصفه ممرا دوليا، يتيح بالتالي لجميع السفن حق المرور الحر. وفي إطار البحث عن خيارات لمعالجة تحديات إدارة الممر الملاحي، طرح الأمين العام للمنظمة إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية وفق ما نقلت نيويورك تايمز. لكن مضيق هرمز ليس حالة فريدة في العالم، فكيف تدار بقية المضائق المالية؟ نبدأ بمضيق باب المندب الأقرب لهرمز. يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، يمر عبره قرابة 7% من النفط المنقول بحرا، وتحكمه مادة المرور العابر الحر دون رسوم. نتوجه إلى مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا. يربط ملقا المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، ويعد من أعظم شرايين التجارة البحرية، وتديره بشكل مشترك الدول المشاطئة إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة مع رسوم طوعية دون سيادة حصرية لأي طرف. هذا النموذج المعمول به في مضيق ملقا يشكل أحد الطروحات قيد التداول حاليا لاستكشاف إمكانية تطبيقها في مضيق هرمز. نتجه الآن إلى مضيق جبل طارق الذي يربط بين قارتين، ويصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد من أهم شرايين التجارة الدولية، تحكمه قاعدة المرور الحر دون أي رسوم. الآن إلى تركيا مع مضيقي البوسفور والدردنيل. مضيق البوسفور يمثل الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا في مدينة اسطنبول، يعد المضيق الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة. أما مضيق الدردنيل فيربط بين بحري إيجا ومرمرة، ويعد من أهم طرق التجارة الدولية البحرية. تعطي اتفاقية مونترول عام 1936 تركيا حق السيادة الكاملة على المضيقين بوصفهما يقعان داخل حدود الدولة، وهذا يتيح لأنقرة فرض قيود محدودة على السفن العسكرية لا سيما خلال الحروب، مع رسوم تعد مشروعة وفق القانون الدولي. الآن سنذهب إلى المضائق في الدنمارك. في الدنمارك هناك 3 مضائق رئيسية تربط بحر البلطيق ببحر الشمال والمحيط الأطلسي، هي مضيق أوريساند ومضيق سكاجيراك ومضيق كاتيغات. هذه المضائق الثلاثة تعد من أقدم نماذج فرض الرسوم للعبور تاريخيا، إلا أن تلك الرسوم التي كانت مفروضة على هذه المضائق ألغيت في القرن 19، وأصبح المرور فيها جميعها مرورا حرا. وحتى إيجاد حل يعيد حرية الملاحة الكاملة والآمنة في مضيق هرمز، تبقى قرابة 20% من تجارة النفط والغاز عالميا، وقرابة 30% من الأسمدة أيضا عالميا حبيسة جولات التصعيد واستهدافات الحرس الثوري.
1: من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. ومن طهران هادي أفقاهي الدبلوماسي الإيراني السابق، مرحبا بكم. دكتور ريتشارد، هدد ترامب قبل أيام وقال بأن البنية التحتية ستستهدف في إيران، وقد استهدفت في الليلة السابقة جسور وهي بالتأكيد جزء من البنية التحتية. ما الذي يعنيه ذلك؟
4: Well, the تهديدات الرئيس الأمريكي كانت مطولة وكثيرة، ولقد شعر على أنه ملزم بالإفاء بالحد الأدنى من هذه التهديدات. وبالتالي هذه ليست منشآت لتحلية المياه وليست منشآت طاقة كهربائية، ونتحدث عن ربما جسور قد تستخدمها القوات الإيرانية. إذا نتحدث عن بعض المنشآت التي قد تكون لها استخدامات مزدوجة، وبالتالي هذا يطرح بعض التصعيد، لكنه لا يصل إلى مستوى القصف الذي شهدناه في مارس وأبريل الماضيين. أعتقد أن هذه جهود أمريكية لرفع مستوى الضغط، وذلك من أجل ممارسة بعض خيارات التصعيد التي قدمها البنتاغون للرئيس الأمريكي، وذلك لتجنب ضربات عالية المستوى ضد منشآت حساسة أكثر.
1: أستاذ هادي، هذا التصعيد الأمريكي كيف سينعكس على صانع القرار في إيران؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني واضح أنه أمريكا خرقت الاتفاق الذي عجزت عن تطبيقه ولا نصف بند، وكانت تتوقع إيران، لأنه هذه ليست التجربة الفاشلة الأولى في التفاوض مع الجانب الأمريكي، وإنما هذه الآن التجربة الرابعة. ومن هنا تحسبت إيران أنه سيقوم الجانب الأمريكي باختراقات وبتصعيد عسكري، ولكن أستاذ محمد نحن الآن في عملية توزيع عسكري وليس يعني حرب مفتوحة، لأنه لا يستطيع ترامب الآن أن يفتح هذه الحرب مع الجمهورية الإسلامية. جرب حظه في حرب 40 يوما، وفي النهاية هو الذي طالب بوقف إطلاق النار وتمديد وقف إطلاق النار والذهاب إلى التوقيع على مذكرة التفاهم. ولكن إذا أراد أن يصعد أكثر منها، وهو الآن يقوم في عمليات في الحقيقة تخالف القوانين الدولية فيما يتعلق بضرب البنى التحتية وضرب حتى المناطق الآهلة بالسكان، ربما يستطيع أن يفسره أنه هذه كذلك لأن يسكنه عسكريون فإنها أغراض عسكرية. هذا التفسير بالرأي لا يجدي نفعا، وإيران مصرة على أنها تحافظ على حقوقها وتأمين أمن الملاحة. ولكن إذا أرادت أن تتمادى أمريكا أكثر من ذلك، فهناك خيارات ما زالت تخفيها إيران ولم تستخدمها لحد الآن.
1: دكتور حسن، مع أن ربما هذه الضربات الأمريكية التي استهدفت جسور في إيران قد تدخل في إطار ما وصفه الأستاذ هادي بالتوزين العسكري، ولكن إلى أي مرحلة من التصعيد تنقلنا؟
6: محمد، الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تمارس التصعيد المضبوط بمعنى أو المنضبط، لأنه هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة أمريكية تهدف إلى دفع إيران للعودة إلى المفاوضات وفقا لشروط أمريكية مختلفة عما ورد في مذكرة التفاهم التي فسرت إيرانيا بأنها بمجملها لصالح إيران، وأنها أيضا تعكس انتصار إيران في الميدان كما يقول المتحدثون الكثر من الجمهورية الإسلامية في إيران. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحقيق هذا الهدف، ورفع الكلفة العسكرية، تدمير القدرات، لكن بشكل مضبوط، بما لا تنزلق الأمور إلى العودة إلى الحرب التي كانت في 28 فبراير فصاعدا. هذا التصعيد كما قلت لك لا يهدف إلى الوصول إلى الحرب، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تعود إلى الحرب، وإيران أيضا تقامر وتراهن بأن الولايات المتحدة لا تريد الحرب، فهي بالتالي تقوم بالتصعيد واستهداف أيضا المنشآت في دول الخليج والأردن.
1: طيب دكتور حسن، قلت بأن هذا ليس هذا التصعيد الكبير من قبل الولايات المتحدة، ولكن نتذكر خلال حرب 40 يوما أقصى ما هدد به ترامب كان ضرب البنية التحتية، الجسور وربما منشآت الطاقة، ذلك لم يحدث حتى اللحظة، ولكن نبقى في إطار الجسور، ووقتها لم ينفذ ذلك بناء أيضا على التهديدات الإيرانية المقابلة. الآن وفي هذه المرحلة التي لم تنزلق فيها الأمور، يلجأ ترامب بالفعل إلى تنفيذ وعيده بضرب الجسور. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا يبقى في إطار المحسوب؟
6: هو ما زال في إطار المحسوب، لأن الجسور لا تعتبر بنية تحتية حيوية كما هي محطات التحلية، كما هي محطات الطاقة الموجودة في إيران، لأن استهدافها هذا يعني أننا دخلنا في في نفق مظلم، وأن إيران لديها القدرات العسكرية لاستهداف أيضا ذات المنشآت في دول الخليج، وهذا يعقد المشهد ويرفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية التي ستفشل في هذه الحالة في حماية حلفائها. إيران تراهن على هذه النقطة، والرئيس ترامب يفهم أن إيران لديها هذه القدرات، لذلك هو يلجأ لضرب الجسور في سياسة تصعيدية تدرجية تهدف إلى تذكير النظام الإيراني أيضا مرة والأخرى بأنهم يواجهون القوة العظمى الوحيدة في العالم، وأن أمريكا لديها القدرة على استهداف ما تريد داخل إيران. هو كله ضمن سياق الاستراتيجية أو السياسة الأمريكية التي تهدف إلى الليدرة على نظام الحاكم في إيران ودفعه مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات ناقص مضيق هرمز التي حاولت إيران وما زالت تستخدمه لليدرة على الولايات المتحدة الأمريكية لدفعها إلى الامتثال للشروط الإيرانية أو لتغيير مواقفها إزاء بعض القضايا المهمة بالنسبة لإيران. هذا التصعيد الخطورة في الموضوع، إذ لم تستجب إيران عند أمام ترامب خيارين. الأول هو أن يصعد أكثر مما يعني ربما تنزلق الأمور وتخرج عن السيطرة، أو أن يتراجع وبالتالي تحقق إيران هذا الانتصار. هو في مأزق، أنا بتقديري أن ترامب الآن يمر في مأزق كبير، هو لا يعرف كيف يخرج من هذا المأزق، هل يذهب باتجاه التصعيد الأكبر وهناك الصقور الذين يؤيدونه، هناك إسرائيل التي تدفع بهذا الاتجاه، لكن أيضا داخل الإدارة الأمريكية هناك اتجاه يقوده جي دي فانس الذي يقول بأنه ليس من مهمة أمريكا تغيير الأنظمة وليس من مهمتها أيضا الحروب العسكرية غير المنتهية. لذلك نعم. هناك كما يقول جي دي فانس هناك فرصة للتوصل إلى التسوية مع إيران، وأن الطريق الوحيد هي الطريق الدبلوماسية.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول بأن ناقلة نفط تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول شرق خصب قبالة سلطنة عمان. نتابع مشاهدينا بالتأكيد هذا التطور الإخباري بمزيد من التفاصيل خلال هذه التغطية. تقول أيضا هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الهجوم على ناقلة النفط شرقية خصب تسبب بأضرار هيكلية، وتقول بأن أفراد الطاقم بخير. هذا التطور نتابعه إذن بمزيد من التفاصيل والتحديثات خلال تغطية الجزيرة المستمرة. دكتور ريتشارد، عندما توعد ترامب قبل أيام في ذلك التصريح وقال سنضرب إيران اليوم وغدا وبعد غد وربما الأسبوع المقبل، قال سنضرب الجسور وأيضا ربما البنية التحتية المتعلقة بمنشآت الطاقة أو تحلية المياه إلى غير ذلك، هل تعتقد بأن ترامب قد يصل إلى ذلك بالفعل؟
4: لا أدري، ربما هذا قد يزيد من مستوى الضغط على الحكومة الإيرانية، وذلك من أجل وقف هذه الجولة من الضربات حتى يتم فتح المضيق ليصبح حرا وسلس العبور. إذن هناك شركاؤنا بالخليج الذين يضغطون من أجل عدم المضي قدما في هذا الإطار، لأننا رأينا أن إيران قامت بالرد في المرات السابقة ضد منشآت نفطية في السابق، وهنا نريد أن نشير بشكل أساسي إلى عمليات الاستهداف التي طالت المجمع الغاز الطبيعي الموجود هنا بدولة قطر والمنشآت ذات الصلة، كان ذلك وسط الحرب التي جرت في الأسابيع الماضية.
1: خبر عاجل آخر مشاهدينا، وكالة الأنباء الإيرانية انهيار برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار بالكامل، وذلك بعد هجوم أمريكي ثالث صباح اليوم. إذن هذه واحدة من آثار موجة الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة من إيران خلال الليلة الماضية، وقد أدى ذلك إذن إلى انهيار برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار بالكامل بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. أستاذ هادي، إذا واصلت الولايات المتحدة في هذا المسار ولجأت إلى ضرب منشآت البنية التحتية متمثلة في منشآت الطاقة على وجه التحديد، كيف سيكون الرد الإيراني المتوقع؟
5: ربما ستتجاوز القوات الجو فضائية والقوات الصاروخية الإيرانية أكثر من ضرب منشآت الطاقة حسب تحذير مقر قيادة خاتم الأنبياء وتصريح الجنرال شيكارتشي البارحة من أنه نحن لا نستسلم لهذه الضغوط، وإذا أراد أن يضغط علينا العدو الأمريكي هناك له مصالح، هناك له شركات، هناك له استثمارات في كل هذه المنطقة، ونحن حسب القانون الدولي في إطار الدفاع عن النفس وحفظ مصالحنا نرد عليه، وحتى إذا أراد أن يستمر خارج نطاق المنشآت النفطية والغازية والمنتحتية نحن مستعدون لاستمرار هذه الحرب لمدة سنة أو سنوات. وهو يعني ما يقول، لأنه الحرب حرب استنزاف وحرب طويلة الأمد التي لا يطيقها في الحقيقة ترامب ولا الشعب الأمريكي ولا دول العالم.

0: بمصالح الدول الخليجية أو دول أخرى ليست لها علاقة مباشرة بتلك الضربات التي تستهدف إيران؟
1: يعني أولا إيران لا تستهدف قصور الأمراء والبنوك والمستشفيات والمدارس والملاعب والبنى التحتية، وإنما تستهدف تواجد عسكري أمني مضر وهو معادي للجمهورية الإسلامية. وطالما أكدت ويعني أدلت برسالتين تخاطب الشعبين الأردني والكويتي من أنه نحن لا نعاديكم ونحن نطلب منكم أن تطردوا هذه القواعد التي أتت لحماية المصالح الإسرائيلية ولمصالحها ولا تدافع عن مصالحكم. فإثارة هذه الحروب هي في الحقيقة يقع أولا وبالذات على الجانب الأمريكي، والموضوع الثاني يقع على الحكومات التي استضافت هذه القواعد المعادية، في حين أنه العدوان الصهيوني الأمريكي لم يرحم حتى بيت سماحة السيد القائد وأدى إلى استشهاده هو أفراد من عائلته.
0: مع أنه سيد هادي كل هذه الدول التي أشرت إليها أصدرت بيانات في هذا الإطار. تبعنا وزير الخارجية الأردني أيضا أمس عندما صرح وقال ليس هناك قواعد أمريكية في الأردن وإنما هناك تعاون أمني، هناك اتفاقيات عسكرية ولكن ليس أبعد من هذا. أشرت بأن هذه الاستهدافات لا تمس مصالح الدول، ولكن على سبيل المثال للحصر هناك طفل في قطر أصيب جراء الهجمات الإيرانية خلال هذه الليلة المنصرمة. اسمح لي قبل أن تجيب أن أنوه إلى هذه الصور، هي صورة ثابتة من تشابهار والتي تظهر لحظة انهيار برج المراقبة البحرية بالكامل بحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الإيرانية قبل قليل، وذلك بعد هجوم أمريكي ثالث صباح اليوم استهدفه. تفضل بالإجابة أستاذ هادي.
1: أستاذ محمد تحدثني عن طفل جرح وأنا آسف لذلك حقيقة، ولكن لا تحدثني عن 168 طفلة في عمر الزهور ذبحوا يعني عمدا وبثلاث صواريخ وليس بصاريخ واحد. لا نريد أن نفتح في الحقيقة هذه الملفات، ولكن أنا أقول ما ادعى به وزير الخارجية الأردني هو كذب بواح، لأن هناك صور وأقمار صناعية نشرت كل الهنجرات والمراكز وحظائر الطائرات F-18 F-15 F-35. هل يستطيع أن يكذب هذه الحظائر والدمار الذي حل بها؟
0: من أين حصلت إيران على هذه الصور؟ لديها هذه الصور إيران؟
1: عرضتها عشرات المرات أخي العزيز.
0: من خلال أقمارها الصناعية أو كيف يعني حصلت على هذه الصور التي ربما
1: أقمار صناعية هو من داخل الأردن، من أقمار صناعية دول صديقة.
0: وتقول إيران بأنها تملك يعني معلومات بأن تلك الهجمات وصلتها من تلك القواعد، هل ثمة أدلة؟
1: نعم، حتى من القواعد والشواطئ الدول الخارجية من الكويت ومن الإمارات وحتى من قطر كانت هناك فعاليات من قاعدة العديد الأمريكية وليس من داخل مطارات
0: هذه الدول مدنية. تنفي ذلك جملة وتفصيلا. وربما السؤال الذي يوجه في كل مرة يتعلق بالبوارج الأمريكية الأقرب لإيران التي لا تستهدف وتنطلق منها الكثير من الصواريخ. كانت هناك إشارة لصواريخ توماهوك خلال الهجمات في المرة السابقة، ومثل ما هو معلوم تنطلق من القطع البحرية ولكن لم تستهدف. على أي حال دكتور حسن البراري، مذكرة التفاهم وقعت ونحن اليوم في اليوم 30 من توقيعها. كان من المفروض نظريا أن تكون هذه الأيام ربما قد حلت فيها الكثير من النقاط ونوقشت فيها نقاط وتستمر لثلاثين يوما أخرى. هل لا تزال مذكرة التفاهم حية؟
2: أنا محمد بتقديري سقطت عمليا هذه المذكرة، يعني كفكرة ما زالت لكنها سقطت عمليا بسبب راجع الجانبين عن الالتزامات وأيضا

0: الأوراق مختلطة، هناك تصعيد، هناك العودة إلى ما قبل المذكرة عمليا، هناك في استهدافات هنا وهناك. الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف العمق الإيراني، السواحل الإيرانية، إيران تعجز عن الرد على البوارج الأمريكية وتستهدف الأردن. ويقول الضيف من طهران بأن وزير الخارجية الأردنية يردد أكاذيب، في حين أن السردية الإيرانية كلها مبنية على الأكاذيب فيما يتعلق بالمنشآت في الأردن وحتى في دول الخليج. هذه الدول صاحبة سيادة كما أن إيران صاحبة سيادة، ولها الحق في أن تكون هناك اتفاقات تعاون أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لا تستعد إيران ولا تهاجم إيران، وهي تدين أيضا الهجوم الأمريكي الصهيوني على إيران. هذا الخطاب الإيراني خطاب مضلل، هذه الاستهدافات تهدف إلى قلب الشارع الأردني، قلب الشارع الكويتي، قلب الشارع الخليجي ضد الأنظمة الموجودة. هذه سياسة إيرانية مفضوحة مكشوفة، لا تستقيم مع سياسة حسن الجوار. والحديث على أنه تقليل الضيف من استهداف قطر وجرح طفل بمقارنة باستهداف أمريكي غاشم طبعا لهذه المدرسة، ولا يستقيم مع المنطق، يجب أن يدان هناك ويدان هنا. فبالتالي هذه الأكاذيب التي يرددها الكثير من المتحدثين باسم الإيرانيين فيما يتعلق بالدول العربية والأنظمة العربية هي في سياق دق إسفين وتضليل الشعوب خلف سردية إيرانية مكشوفة. نحن نتعاطف، أنا على المستوى الشخصي نتعاطف مع إيران التي تعرضت لعدوان أمريكي إسرائيلي، لكن اعتداءاتها على الدول العربية غير مبررة بتاتا. عودة على سؤالك أخي محمد، المشكلة الأساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما وقعت هذه المذكرة كانت تتوقع أن يكون هناك بداية إجراءات ببناء الثقة، لكن ما لبثت أن اكتشفت أن هذه المذكرة هي تعطي إيران كل شيء ولا تحصل على أي شيء بالمقابل، وأن إيران مصرة على توظيف مضيق هرمز كورقة للي ذراع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما ابتزاز منطقة الخليج بشكل عام من أجل أن تكون لإيران اليد العليا في هذا المضيق. هذا هو الذي أدى إلى التراجع، بالتالي يأتي هذا التصعيد ربما لإعادة ضبط هذه المذكرة. أنا لا أعرف كيف، لكن هذا ربما دور الوسطاء في قادم الأيام من أجل التقريب بين وجهتي النظر الإيرانية والأمريكية، لعل الجانبان يتمكنان من الخروج من هذا المأزق العسكري.
1: نعم، تحدثت عن دق إسفين، ولكن كيف يمكن إنعاش هذه المذكرة بدل دق إسفين أخير على نعشها؟
0: يعني المسمار الأخير هو هذا التصعيد الجاري الآن.
1: ماذا عن الإنعاش؟ يعني المسمار بات ربما واضحا أمره، ولكن كيف يمكن أن يتم إنعاش هذه المذكرة؟ ما المطلوب من الوسطاء وما المطلوب من الولايات المتحدة وإيران بسرعة حتى؟
0: المطلوب من الوسطاء التدخل بشكل سريع، التواصل مع الطرفين، محاولة إيجاد أرضية مشتركة، محاولة ربما تأجيل بعض الملفات الشائكة، وإقناع الطرفين للعودة إلى المفاوضات، لأن هناك إدراك متبادل لدى الإيرانيين والأمريكان بأنه لا يمكن لهذه المشكلة أن تحسم عسكريا. فبالتالي لماذا هذه الخسائر، ولماذا هذا يعني بمعنى الاستمرار في هذا التصعيد العسكري المتبادل الذي قد يؤدي إلى عودة الحرب مرة أخرى؟ فبالتالي يمكن إقناع الطرفين بأنه ربما العودة إلى المفاوضات هو السبيل الأفضل لتحقيق مصالح البلدين.
1: باختصار دكتور ريتشارد، هل الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى التفاوض؟
2: حسب البيت الأبيض هم لم يغادروا هذه المحادثات، وهذه المحادثات لا تزال جارية على الرغم من كونها بشكل غير مباشر من خلال مساعدة الوسطاء مثل دولة قطر وباكستان. نعم، المحادثات هي جارية بطريقة غير مباشرة، والإدارة الأمريكية تفهم وتعرف أن هذه الضربات بمفردها لن تحل معضلة مضيق هرمز وإشكالات أخرى، وتعتقد الحكومة أو الإدارة الأمريكية أنه لابد من استخدام كذلك التفاوض وأن تتم العودة إلى الاتفاق، وتكون إيران في خلال هذا الاتفاق ملتزمة ببنود هذه المذكرة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ريتشارد وايتس، شكرا موصول للدكتور حسن البراري وللأستاذ هادي أفقعي. يواصل الجيش اللبناني إقامة حواجز وتسيير دوريات في بلدة فرون، وهي واحدة من منطقتين تجريبيتين وفق اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران يونيو الماضي. كاميرا الجزيرة وصلت إلى آخر نقطة للجيش اللبناني تقع عند المنطقة الفاصلة للمنطقتين التجريبيتين، أي فرون التي ينتشر فيها الجيش اللبناني وزوطر الغربية التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي باستمرار.
3: نحن الآن في آخر نقطة للجيش اللبناني عند نقطة تفصل بين بلدة فرون وقعقعية الجسر وزوتر الغربية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وهذه المنطقة هي منطقة عمليا رمادية تدخل إليها القوات الإسرائيلية وتخرج منها. النقطة التي نتواجد فيها تتبع عمليا لبلدة فرون، وهذه البلدة تقع في نطاق المنطقة التجريبية الثانية وهي خاضعة لسلطة الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يواصل تمركزه في هذه المنطقة ويسير دوريات وفقا لما أعلنت قيادة الجيش، وكذلك يقوم بدوريات مستمرة على طول المنطقة التي تقع تحت سيطرته والتي تقابل مناطق التي تحتلها إسرائيل والمعروفة باسم المناطق الصفراء. وإذا ذهبنا باتجاه الخلفية الآن يمكن مشاهدة جسر قعقعية الجسر، هذا الجسر الذي يقع في خلفية الصورة، جسر قعقعية الجسر، والذي قصفته إسرائيل إبان الحرب وقطعت الطريق الذي يصل منطقة بنت جبيل بالنبطية وصولا إلى مناطق مرجعيون، وهذه المناطق يجري قصفها باستمرار من الجانب الإسرائيلي، وكذلك تتوغل فيها القوات الإسرائيلية من منطقة زوتر الشرقية باتجاه منطقة زوتر الغربية، وزوتر الغربية في أعلى التلة في خلفية الصورة، وهي منطقة قلنا أنها رمادية، والقوات الإسرائيلية تتوغل من اتجاه زوتر الشرقية باتجاه وتقوم بتفجيرات وكذلك بإطلاق نار باتجاه هذا الوادي المعروف باسم وادي الحجير الذي يفصله نهر الليطاني وهذا الجسر عند بلدة قعقعية الجسر. إيهاب العقدي، الجزيرة، قعقعية الجسر، جنوب لبنان.
1: وبعد انتهاء الجولة التفاوضية السادسة بين لبنان وإسرائيل في روما يجري التحضير لاجتماع تكميلي على المستوى العسكري بين البلدين برعاية أمريكية لتحديد الآليات التنفيذية للمناطق التجريبية.
4: في خطوة حملت أبعادا متعددة نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز في قرى يتداول اسمها ضمن المناطق التجريبية. انتشار قرئ في لبنان أنه بمثابة رسالة من الجيش أن ما تقترحه إسرائيل من تسليم مناطق تجريبية في قضاء بنت جبيل هو أمر تجاوزته وقائع الميدان. هكذا إذن تزامنت خطوة الجيش مع الجولة السادسة من المفاوضات والتي سعى خلالها الوفد اللبناني لانتزاع موافقة إسرائيلية على الانسحاب من مناطق محتلة. مسار سيستكمل باجتماع تكميلي بين الوفود العسكرية فيما يتمسك لبنان بالمسار التفاوضي كخيار وحيد للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات.
5: بعد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب أعتقد أنه سيكون هناك جدول زمني للانسحابات الإسرائيلية من باقي المناطق. السؤال اليوم، هل ستكون هناك شروط أمريكية مقابل الانسحاب الإسرائيلي تتعلق بتسليم سلاح حزب الله في شمال الليطاني؟ أعتقد أنه هذه المشكلة بتشكل امتحان.
4: أما حزب الله الذي يواجه تحديات ترتبط بالبعدين السياسي والميداني فيرفض أن تشمل مناطق شمال نهر الليطاني بأي ترتيبات أمنية، كما يصر الحزب على رفض المفاوضات المباشرة معتبرا أن لبنان الرسمي عاد خالي الوفاض من المسار التفاوضي فيما قدم لإسرائيل تنازلات يصفها بالمجانية.
6: اتفاق الإطار هو كما يقول الإسرائيليون هو استنساخ بطريقة أو بأخرى لنصوص اتفاقية 17 أيار. مرة أخرى أقول بأن لبنان يراهن على وعود أمريكية، هذه الوعود أشك كثيرا بأنها قد تتحول إلى سياق عملي وإلى نساق على الأرض.
4: وبينما ينتظر لبنان الاجتماع التكميلي لمفاوضات روما وما سينتج عنها من آليات تنفيذية للمناطق التجريبية، يعول أيضا على زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن و وما قد تحمله من تعزيز للمسار التفاوضي.
7: ومع تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، يسعى المستوى الرسمي في لبنان إلى محاولة درء المخاطر عن البلاد والمضي بالمسار الدبلوماسي. يترافق ذلك مع انقسام داخلي حول خيارات المرحلة المقبلة ومآلات التفاوض مع إسرائيل في ظل استمرار الاحتلال واعتداءاته. كارمن جوخادر، الجزيرة، بيروت.
1: 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم مشاهدينا في متابعتنا لتطورات التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة، والذي شهد الليلة الماضية تصعيدا بين الطرفين وتركيزا أمريكيا على الجسور. في آخر المسجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، بينها مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي. وذكرت وكالة مهر أن انفجارات دوت في جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز. كما قالت محافظة بوشهر إن صواريخ أمريكية أصابت القاعدتين الجوية والبحرية في المحافظة. التلفزيون الإيراني من جهته قال إن الهجوم الأمريكي استهدف 6 جسور في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 20 في هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية الليلة الماضية. إلى ذلك أفادت الوكالة بانهيار برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار بالكامل بعد هجوم أمريكي ثالث صباح اليوم. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم مركز عمليات أمريكيا في منطقة التنف بسوريا ومنشآت عسكرية أمريكية بسلطنة عمان. في الأثناء قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان. بشأن الأوضاع في مضيق هرمز قالت القيادة المركزية الأمريكية إن المضيق والمناطق المحيطة به تبقى مفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي على إيران. في طهران أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته تسيطر على مضيق هرمز، وقال إنه لن يتم تصدير النفط والغاز عبر المضيق ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. في قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل على أثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض عقب الاعتداء الإيراني صباح اليوم. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد قالت إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار 2. أما في الكويت فقال الجيش إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في لبنان قال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة البياضة في قضاء سور الواقع في جنوبي لبنان. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل والتحديثات من طهران. مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من الدوحة مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي، من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. مرحبا بكم رانيا قاسمي من طهران، نتابع معك ما أسفرت عنه الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران، والتي بدأت تعلنها اتباعا وسائل الإعلام والوسائل الرسمية التابعة لإيران.
8: نعم محمد، يعني هجمات الأمريكية التي بدأت على غير العادة قبل منتصف الليل واستمرت حتى فجر اليوم أسفرت بحسب الأنباء الرسمية الإيرانية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وذلك في الهجمات التي طالت طول الساحل الجنوبي الإيراني. الهجمات كانت قد وقعت في خوزستان وأيضا في بوشهر، ما أدى إلى إصابة 2، هذا بالإضافة إلى محافظة هرمزغان التي تركزت فيها الهجمات الأمريكية على مختلف مدنها وجزرها. أيضا نتحدث عن جزيرة قشم تعرضت ل10 استهدافات، بندر عباس تم استهداف فيها محطة فرعية لتحويل سكك الحديد ما أدى إلى إصابة 2، وأيضا تم استهداف منازل سكنية ما أدى إلى مقتل 1 وإصابة 8 آخرين. أما هناك أيضا وقعت استهدافات في في سيريك وبندر لينغي. أما في تشابهار فقد أعلن مقتل شخص جراء الاستهدافات التي طالت عدة أماكن في هذه المحافظة وفي سيستان وبلوشستان بالتحديد. في تشابهار قتل شخص، كما تم تدمير برج المراقبة المتعلق بالملاحة البحرية في هذه المدينة بالكامل، وذلك بعد أن تم استهدافه لليوم الثالث على التوالي. كما أيضا تم استهداف مطار إيران شهر، وتحديدا يعني مبنى للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مستودع للوقود ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي يعني ليلة أمس، بالإضافة للاستهدافات للقواعد البحرية الإيرانية والمنشآت المتعلقة بالرصد والمراقبة العسكرية. تم أيضا استهداف البنى التحتية والمدنيين، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من القتلى والمصابين، الذي يضاف إلى إعلان وزارة الصحة قبل يومين أنه تم قتل خلال الأيام الأولى من التجدد الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة 35 شخصا، وأيضا إصابة نحو 300 آخرين جراء هذه الهجمات. هجمات كانت قوية، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف الرد عليها باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. نتحدث عن استهدافات واسعة في سوريا، في الكويت، في البحرين، وأيضا هناك أنباء يعني تتنقلها وسائل الإعلام الإيرانية، ولكنها لم يعني تؤكد من خلال بيانات رسمية للقوات الإيرانية، وذلك باستهداف في الأردن وأيضا استهداف في أربيل بالعراق، هذا بالإضافة إلى خبر مؤكد بشأن استهداف في سلطنة عمان. كل هذه الهجمات تركزت على مواقع تمركز القوات الأمريكية، منظومات الرادار والرادار الحديث ومنظومات رادار خاصة متعلقة بالإنذار المبكر، أيضا تركزت على مواقع تمركز الطائرات والمروحيات وطائرات الاستطلاع، هذا بالإضافة إلى مخازن الوقود ومستودعات الدعم اللوجستي. فيما يبدو محمد أن هناك تصعيد كبير في الرد، إدخال المزيد من المدن والقواعد الأمريكية من كلا الطرفين إلى قائمة أهدافهما. هناك تأكيد من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وتحدثنا تحديدا عن الحرس الثوري الذي حذر من استمرار هذه الهجمات التي قال أنها تسببت في انعدام الأمن في المنطقة وتسببت في انقطاع تصدير النفط والغاز، وأكد أنه في حال استمرت هذه الهجمات فإن إيران سترد بالمثل وستواصل الرد على الولايات المتحدة، وأيضا تؤكد أنه لن يسمح بتصدير قطرة نفط واحدة أو غاز من المنطقة مع استمرار هذه الهجمات. إيران تعتبر أن أمنها وسيادتها خط أحمر، تقول أن أيضا مضيق هرمز هو جزء من أمنها القومي، تتحدث عن أنها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز ولا تسمح للسفن بالخروج أو الدخول من المضيق، تؤكد أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق وفرض إرادتها ومنع إيران من تنفيذ إجراءاتها لاستمرار الملاحة في هذه في هذا الممر الحيوي. هناك أيضا تأكدت على تمسك إيران بخروج القوات الأمريكية من المنطقة، هذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية اللواء أبو الفضل شيكارشي، الذي أكد أن هذا الطلب ليس مبالغا من قبل إيران، وذلك بسبب ما تعرضت له من هجمات من قبل الولايات المتحدة، تطورات كثيرة تلقي بظلالها على المسار الدبلوماسي وإمكانية استئناف هذا المسار مع ادخال اهداف مدنيه الى قائمه الاهداف الامريكيه. ورغم ذلك يعني يبقى الامل منصبا على جهود وسط لحلحله هذا الموضوع. محمد،
1: شكرا رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. مراد هاشم، ماذا عن بيان القياده المركزيه الامريكيه الذي تحدثت فيه عن انتهاء جولتها السادسه على التوالي ضد ايران؟
9: نعم محمد، قبل ذلك هناك حالة الآن من الترقب لما ستقوله الولايات المتحدة القيادة المركزية أيضا بشأن هذه الهجمات الإيرانية، على ما تقول إنها أهداف أمريكية في عدد من دول المنطقة، بما في ذلك هذه المرة قاعدة التنف في سوريا. وكانت الولايات المتحدة أعلنت بالفعل سابقا في فبراير الماضي من أن قواتها انسحبت من قاعدة التنف في سوريا، وذكر في التقارير أن نحو 200 جندي أمريكي كانوا في هذه القاعدة، انسحبوا إلى قاعدة مجاورة في الأردن لا تبعد كثيرا، ولكن لم يكن هناك بعد ذلك أي إعلان عن عودة هذه القوات إلى التنف، ما يفهم أنها باقية في إطار سيطرة القوات أو القوات الحكومة السورية حتى هذه اللحظة. القيادة المركزية الأمريكية في آخر بياناتها أعلنت انتهاء اليوم السادس من الضربات، اليوم السادس على التوالي من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية بهدف تقويض قدرتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. تحدثت عن استخدام طائرات حربية وكذلك سفن حربية أيضا وكذلك مسيرات لاستهداف قدرات مراقبة وقدرات بحرية وأيضا أنظمة دفاع جوي وبنى تحتية لوجستية عسكرية. وكانت تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية أشارت إلى حملة أوسع هذه المرة من حيث هذه الاستهداف هذه البنى، هناك حديث عن استهداف جسرين وكذلك مطار ومحطة قطارات وأحد الأبراج في أحد الموانئ. ووزير الحرب بيت هيكسيث شارك صورة لأحد الأبراج المدمرة.
1: طيب مراد، هذا فيما يتعلق بما أسفرت عنه تلك الضربات وما يقال عنها. كانت هناك أيضا إشارات لموضوع إيران ومذكرة التفاهم في تصريحات لدونالد ترامب لجي دي فانس وأيضا لكارولاين ليفيت، هل يمكن أن تجمل لنا أهمها وأبرزها؟
9: نعم، الرئيس ترامب في خطاب مطول للأمة الأمريكية كان يتعلق بالانتخابات، ولكن كان هناك حالة ترقب واسعة من أنه أيضا سوف يتطرق إلى إيران، وهو تطرق إلى قضايا في الواقع عديدة في هذا الخطاب فيما يتعلق بحال الولايات المتحدة حاليا اقتصاديا وفي مناحي كثيرة. لكن اللافت أنه فيما يتعلق بهذه الحرب التي أيضا تشغل الأمريكيين وتؤثر عليهم كان موجزا واقتصر بشكل كبير على الحديث بكلمات موجزة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر، حينما قال إنه أعاد بناء الجيش الأمريكي وأنه مضطر للأسف لاستخدامه الآن فيما يتعلق بإيران، وقال إن الولايات المتحدة في هذا الصدد تحقق مكاسب وأن ثمرة ذلك سوف تتبين قريبا. كان أيضا أشار لما تحقق من مكاسب أيضا فيما يتعلق بحملة الولايات المتحدة على فنزويلا. كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضا في مؤتمر صحفي أشارت إلى أن الرئيس ترامب لن يسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز، ومن أن هذه الضربات سوف تستمر طالما استمرت إيران بمحاولاتها تهديد الملاحة في هذا المضيق. وقالت إن الضربات الأمريكية أيضا تأتي بسبب انتهاك إيران للمذكرة، ومن أنه ورغم هذا الوضع ما تزال الولايات المتحدة تتلقى اتصالات من الجانب الأمريكي أو جانب في القيادة الإيرانية يبدي اهتمامه باستمرار المفاوضات، وأن هناك طرفا آخر في القيادة الإيرانية يعرقل ذلك. هي أشارت أيضا إلى إجراءات تقوم بها الإدارة من أجل تخفيف وقع هذه الأزمة أو الحرب اقتصاديا على الأمريكيين. وكانت هناك تقارير أشارت إلى عزم الإدارة تمديد العمل بقانون جونز الذي يتيح للسفن الأجنبية غير الأمريكية نقل المشتقات النفطية بين الموانئ الأمريكية، ما يخفف من وقع هذه الأزمة. محمد،
1: شكرا عبد الفتاح، أو عفوا مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن إلى عبد الفتاح فايد في الدوحة. قطر التي استهدفتها إيران بهجمات صاروخية خلال الساعات الماضية، ووزارة الدفاع القطرية تقول بأنها تصدت لتلك الهجمة.
10: بالفعل محمد، تعرضت دولة قطر فجر اليوم لعدة هجمات صاروخية إيرانية وفقا لما أفادت به بيانات رسمية قطرية. وزارة الدفاع كما أشرت محمد قالت في بيان مقتضب أن القوات المسلحة القطرية تصدت لعدة هجمات صاروخية إيرانية استهدفت أراضي الدولة، ودعت أن يحفظ الله قطر ومواطنيها وجميع سكانها. كذلك وزارة الداخلية القطرية كانت قد وجهت إنذارين على فترتين متفاوتتين، كل إنذار كان يحذر السكان من أن مستوى التهديد الأمني مرتفع للغاية، ويدعو السكان إلى تجنب الخروج إلى الشوارع، وتجنب أيضا والابتعاد عن النوافذ الزجاجية وتوخي الحيطة والحذر. وكذلك دعت الناس إلى عدم تداول الشائعات أو تداول

0: المعلومات من غير مصادرها الرسمية، وكذلك عدم نشر أي صور أو مقاطع للفيديو تصدر عن غير المصادر الرسمية، في محاولة من جانب الأجهزة الأمنية القطرية للسيطرة على الموقف وتقليل الخسائر إن حدثت في أضيق نطاق. طبعا وزارة الداخلية القطرية قالت في بيان في أعقاب هذه الهجمات بأن أجهزتها الأمنية وأيضا قوات الدفاع المدني قامت على الفور بتفعيل الخطط الأمنية المعتمدة مباشرة لمواجهة هذه الاعتداءات الإيرانية، وأن التقارير الميدانية وكذلك البلاغات التي وصلتها من السكان قد أفادت بسقوط أو على الأقل بإصابة واحدة لطفل يتلقى العلاج. الآن هذه الإصابة ناتجة محمد عن تصدي الدفاعات الأرضية والدفاعات الجوية القطرية لهذه الهجمات الصاروخية التي لم تحقق أهدافها وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية القطرية. لكن أيضا كما أشرنا في هذا البيان لوزارة الداخلية القطرية حذرت من تداول أي شائعات أو نشر معلومات عن غير مصادرها الرسمية، هذا في الشق الميداني. وفي الحقيقة محمد أيضا في الشق الميداني كانت قد سمعت بشكل واضح للغاية وعلى فترات متباعدة أصوات الدفاعات الأرضية والجوية القطرية وهي تتصدى لهذه الهجمات في سماء دولة قطر، فيما بدا وكأنها كانت هجمات مكثفة صاروخية مكثفة، ولهذا وصفتها الداخلية القطرية باعتداءات إيرانية استهدفت أراضي الدولة. في الشق السياسي والدبلوماسي كان بيان مكتب الإعلام الحكومي القطري واضحا أوضح بأن هناك محاولات لجر دولة قطر للمشاركة في اعتداءات تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونفى البيان نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عن أي مسؤول قطري أو أن قطر قد وافقت على المشاركة في أي هجوم على إيران، بل وقال إن المسؤولين القطريين قد أكدوا مرارا وتكرارا وعلى لسان أكثر من مسؤول بأن قطر لم ولن تشارك في أي هجمات تستهدف أي دولة من دول الجوار. وقال البيان أن هذه ادعاءات مضللة وكاذبة كما وصفها نشرتها وسائل وتروجها وسائل إعلام إسرائيلية ويروجها بعض الأشخاص كما قال البيان الذين يسعون لجر دولة قطر في هذه الحرب، وكذلك للتأثير على الدور السياسي والدبلوماسي الذي تلعبه قطر من أجل خفض التصعيد في المنطقة. وأكد البيان على أن قطر باستمرار وتسعى لمعالجة هذه الأزمات عبر الحلول السياسية والدبلوماسية وليس عبر الصراعات العسكرية، وأنها ستواصل أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة لن تثنيها عن سعيها الدؤوب للقيام بدورها في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى تنهي هذه الأزمة. نعم محمد.
1: شكرا عبد الفتاح فايد من الدوحة. تامر الصمادي، أيضا الأردن تعرضت لهجمات صاروخية وقال الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ استهدفت الأردن.
2: بالفعل محمد، لي اليوم 6 على توالي تتواصل الهجمات الإيرانية باتجاه الأردن. الجيش الأردني في آخر بياناته يتحدث عن 3 صواريخ انطلقت من إيران واخترقت الأجواء الأردنية وتم إسقاطها بفعل الدفاعات الجوية والأرضية أيضا في عدد من المواقع. لم يأتي المصدر العسكري الأردني كما جرت العادة في الأيام الماضية على ذكر المواقع المستهدفة أو التي كانت مستهدفة، لكنه قال بأن هذا الهجوم تم إحباطه بشكل كامل، وهو يقول بأن سلاح الهندسة الملكي تحرك إلى تلك المواقع لتأمين مخلفات وشظايا الصواريخ وقد عمل على ذلك وأزال الخطر، وهو يشير إلى رفع الجاهزية إلى درجتها العليا في كافة التشكيلات الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية. هذا الحادث كما أشرنا بات متكررا. الأردن سياسيا عسكريا أمنيا يرى بأنه بات في عين المواجهة وفي مرمى هذه المواجهة التي تفرضها عليه إيران. هذا ما يشير إليه أو ما تشير إليه الاجتماعات المفتوحة لسيما

0: اجتماعات مجلس السياسات في الأردن، وهو الذي ينعقد بشكل متواصل في حالات الضرورة القصوى. يرأسه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ويشارك فيه قادة الجيش والمخابرات والسياسة. أيضا هنالك قناعة لدى مطبخ القرار الأردني بأن القادم قد يكون أصعب، وهو ما يبرر حالة الاستنفار إن صح التعبير، الاستنفار القصوى في صفوف الجيش وفي صفوف الأمن وفي صفوف أيضا الطيران الحربي الأردني الذي لا يفارق أجواء العاصمة عمان وعديد المدن والمحافظات تحوطا وتحسبا لهذه الخروقات والانتهاكات كما تسميها المملكة. الجانب الإيراني يبرر هذا الهجوم المتواصل للمملكة بأنه يستعد على الأرض الأردنية هي قواعد أردنية خالصة، وبأن التواجد الأمريكي هو تواجد في إطار التعاون والتنسيق وحماية الحدود لا سيما مع العراق وسوريا، وأنه تعاون قديم، وأن التواجد أيضا تواجد قديم كان يستهدف تنظيم الدولة على الحدود مع الأردن مع سوريا مع العراق، بالإضافة إلى ما يسميه الأردن بالميليشيات الشيعية. وآخر هذه المواقف الرسمية جاءت على لسان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يتواجد في الولايات المتحدة والذي التقى بنظيره الأمريكي روبيو والذي بحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة والانتهاكات والخروقات والضربات التي تقوم بها إيران باتجاه الخليج والمملكة. وقال بشكل واضح أيمن الصفدي يوم أمس عندما تحدث إلى مجموعة من الساسة والصحفيين، قال إن السردية الإيرانية كما وصفها والمزاعم المتعلقة بوجود قواعد أمريكية عسكرية على الأرض الأردنية غير صحيحة، وحصر التواجد الأمريكي في الأردن بأعداد من الجنود الأمريكيين التي تتشارك مع القوات المسلحة الأردنية الخبرات التدريب والتنسيق أيضا فيما يتعلق بأمن الحدود تحديدا مع سوريا والعراق. ووصف هذا التواجد الأمريكي بأنه عضوي ومهم ووثيق ولصيق، وبأن الأردن لن يتخلى عن هذا التحالف مع الولايات المتحدة، التحالف العسكري على وجه التحديد، لا سيما محمد بأن هنالك مساعدات عسكرية أمريكية سنوية للأردن في سياق العسكر الجيش تزيد عن 1,400,000,000 دولار. الأردن يقول بأن إيران لن تفرض عليه هذه التحالفات وشكل علاقاته بالولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية التي تتواجد لها قوات عسكرية هنا في الأردن، لا سيما فرنسية ألمانية بريطانية، في إطار هذا التعاون الذي تتحدث عنه المملكة.
1: أشكرك تامر صمادي من عمان. محمود الزيبق، الكويت كانت من بين الدول التي استهدفتها إيران بهجمات أيضا خلال الساعات الماضية، كان هجوما مزدوجا بالصواريخ والطائرات المسيرة.
2: بالفعل محمد، خلافا لليومين أو الليلتين الماضيتين، هذه المرة هذه الليلة وساعات الفجر شهدت هجوما مزدوجا بكل من الصواريخ، وغالبا هي صواريخ كروز التي تستخدمها إيران منذ بداية الهجمات أو منذ عودة التوتر في 8 يوليو. معظم هذه الهجمات التي استهدفت الكويت في هذه الفترة كانت صواريخ كروز وطائرات مسيرة في الغالب، لكن في الليلتين السابقتين كانت الهجمات فقط بالطائرات المسيرة، وكانت آخر إحصائية لهذه الهجمات 32 طائرة مسيرة في بيانها الذي أصدرته يوم الخميس، ونحو 21 طائرة مسيرة في بيان وزارة الدفاع الذي أصدرته في اليوم السابق. لكن نحن ننتظر بيانا جديدا من الجيش الكويتي يوضح عدد هذه الهجمات وما الذي استهدفته وما نجم عنها من أضرار. هذا البيان يصدر عادة مساء اليوم بعد، ويحصي كل ما حصل من هجمات وما نتج عنها خلال هذه الاستهدافات. بالعموم الكويت وفي آخر إحصائية أصدرها الجيش الكويتي أصبحت استهدفت أراضيها منذ بدء الحرب أكثر من 1,000 مسيرة، 1,000 ومسيرتان هذا العدد الذي استهدف أراضي الكويت خلال هذه الهجمات وخلال هذه الحرب. 387 صاروخ باليستي استهدفت أراضي الكويت، و25 صاروخ كروز جوال استهدفت أراضي الكويت. إذن هذه حصيلة كبيرة تقول

0: الخارجية الكويتية في بيان أصدرته مساء أمس إنها نهج عدواني إيراني متواصل، وإنها تحمل إيران كامل المسؤولية عن هذه الهجمات وعما ينتج عنها من تفاقم لأمن المنطقة ومن توتر للاستقرار في كامل المنطقة، ليس في الكويت فقط وإنما في منطقة الخليج عموما. وتؤكد الكويت طبعا في البيان الذي أصدرته الخارجية حقها في الحفاظ على سلامة مواطنيها وسلامة أراضيها من هذه الانتهاكات التي تصفها بأنها انتهاك للمواثيق الدولية وللقانون الدولي وانتهاك لالتزامات إيران تجاه دول الجوار. إذن نحن أمام حملة مستمرة، عدوان متواصل كما تصفه وزارة الخارجية. طبعا في آخر حصيلة كما أشرنا يوم أمس 32 طائرة مسيرة أسفرت عن استهداف منشآت حيوية مدنية لم تحددها وزارة الدفاع الكويتية، لكن قالت أيضا أن بعض عمليات الاعتراض التي قامت بها وزارة الدفاع خلال الساعات 24 الأخيرة أسفرت عن سقوط بعض الشظايا على أحياء سكنية، ما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع ضحايا أو دون وقوع إصابات بشرية. محمد،
1: أشكرك. محمود الزيبق مراسل الجزيرة كنت معنا من الكويت. في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية، ومن عمان الدكتور حسن المراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم. عقيد نضال، تطورات عسكرية لافتة، نبدأ بالأبعاد العسكرية الهجمات الأمريكية على إيران خلال الليلة الماضية.
2: نعم محمد، بداية هناك ثلاث أبعاد رئيسية: البعد الجغرافي، بعد الأهداف، والبعد العملياتي. من ما حصل طيلة ليلة أمس أو طيلة ليلة اليوم نتحدث عن 8 ساعات من العمليات الجوية. الآن هناك تصاعد عمودي وتصاعد أفقي في العمليات العسكرية. عندما أقول تصاعد عمودي، 6 موجات من القصف، الأولى كانت 4 ساعات ثم 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، الآن نتحدث عن 9 ساعات. هذا تصاعد منحنى العمليات باتجاه الساعات. هذا يفسر أن الطيران الأمريكي له السيادة الجوية والأهم السيادة الإلكترونية، بمعنى لم يستطع الجانب الإيراني اعتراض أي من الصواريخ الذكية ولا حتى القوارب الغير مأهولة التي تستخدم من قبل الجانب الأمريكي. شكل الاستهداف هذه المرة ملفت، يمكن أن أعنون معركة ليلة أمس بأنها معركة قابلية الحركة، الموبيليتي، استهداف الجسور، عقد المواصلات، بالإضافة إلى سكك الحديد، 6 جسور رابطة بين الخط النار الأول وخط النار الثاني. الملفت أيضا في عملية ليلة أمس أن الخط الجغرافي يمتد من خرم أباد إلى شيراز إلى كرمان. إذا ما نظرنا إلى الخارطة هذه الأبعاد تتراوح بين 150 إلى 140 كيلومتر، بمعنى أننا أمام منطقة نار تشكلت من الجانب الأمريكي على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة، وهو الساحل الغربي بعمق 150 كيلومتر على خط جغرافي من شيراز إلى خرم أباد.
1: عندما نتحدث عن ضرب الجسور تحديدا، هل يمكن أن نقول بأنها مرحلة ضرب البنية التحتية أم تبقى في إطار حد الحركة والنقل العسكري؟
2: من المستبعد أن هذه المرحلة هي مرحلة ضرب البنى التحتية، لأن الغاية الرئيسية من مثل هذا النوع من العمليات العسكرية وهذه الضربات هو، نعود الآن إلى بيان القيادة الوسطى الأمريكية حين استخدم عبارة ملفتة وهي decisive strike، الأعمال الفتاكة أو الضربات الفتاكة. هذا ليس مصطلح إعلامي ولا لغوي بقدر ما هو مصطلح عملياتي عسكري يراد منه الشلل. وهذا يفسر الإجابة على سؤالك بأن الغاية من ضرب هذه الجسور هو شلل الموبيليتي، قابلية الحركة، من محاولة إسناد وإعادة ترميم وإعادة تنظيم القوات البحرية للحرس الثوري الموجودة على خط النار.
1: ولكن تبقى هذه الجسور ليست جسور عسكرية حصريا، هي جسور مشتركة مدنية عسكرية.
2: هي بالتأكيد هناك تضارب في المفهوم، هذا إذا عدنا إلى المفاهيم هل تستخدم، لكن بالتأكيد هي تستخدم من أجل عملية قابلية الحركة والإسناد. الآن طيب، هذا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي.
1: طيب، الجانب الإيراني أيضا كان لافتا بأنه وسع الرقعة، نتحدث عن قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، سوريا، الأردن، كل هذه الدول استهدفتها إيران أمس.
2: 6 دول. الملفت والأهم الإعلان الإيراني الذي ملفت لأول مرة أن يستهدف ويعلن، وهنا للتوثيق مهر والتسليم، بالإضافة إلى على لسان الحرس الثوري باستهداف قاعدة مركز قيادة وسيطرة في قاعدة التنف في سوريا. هذا يجب أن يوضح، قاعدة التنف لا توجد بها قوات أمريكية منذ 12/2/2026، سحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف ومن كل القواعد الأمريكية اللي كانت موجودة في سوريا آخر قاعدة الشدادي. ما يعني أن الجانب الإيراني بهذا الإعلان باستهداف مركز قيادة وسيطرة أمريكي في التنف ليس الغاية منه استهداف قوات أمريكية. نعود إلى الخبر الذي أعلن من قبل سوريا قبل يوم بأنها قامت بضبط شحنة أسلحة قادمة من العراق إلى سوريا. يبدو أن الجانب الإيراني استهدف القوة حرس الحدود السورية الموجودة الآن في التنف وليس القوة الأمريكية، وبالتالي هذا ينفي ما السردية الإيرانية التي تروج دائما أنها تستهدف قوات أمريكية، وبالتالي الجانب الإيراني رد على قوات حرس الحدود السورية التي ضبطت أسلحة إيرانية على الحدود السورية العراقية وليس قوات أمريكية.
1: دكتور حسن البراري، تم تصعيد وتصعيد متبادل واضح سواء كان من قبل الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني، ما الذي يعنيه ذلك؟ في أي مرحلة يضعنا؟
3: محمد، التصعيد هو من أجل خفض التصعيد. يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الهجوم على إيران تريد لي ذراع إيران ودفعها للامتثال للتصور الأمريكي لمذكرة التفاهم. فبالتالي نحن ما زلنا في سياق التصعيد المضبوط، بمعنى لا رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى لإيران في العودة إلى الأعمال العسكرية على غرار ما كان بعد 28 فبراير بمعنى الحرب. لكن هذا التصعيد يشوبه الكثير من المشاكل، بأنه لا يمكن ضبطه إن تصلب الجانبان في مواقفهما، وبالتالي يصعب العودة إلى مذكرة التفاهم، لأنه يصعب التبرير، بمعنى لا يستطيع الجانب الإيراني أن يبرر لجمهوره العودة إلى مذكرة التفاهم، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع الرئيس ترامب أن يبرر لجمهوره بأنه العودة لمذكرة التفاهم بعد هذه العملية العسكرية إن لم يجري تعديل على هذه المذكرة. فهذا مهم جدا، ونحن نعرف أن الرئيس الأمريكي هو يواجه انتخابات نصفية ويواجه مشاكل انتخابية ويواجه انقسام في الإدارة الأمريكية ما بين تيار الصقور الذي يريد المزيد من العمليات العسكرية على قاعدة ما لم تحققه في القوة تحققه بمزيد من القوة، مقابل جي دي فانس الذي يريد، في مقابلة شهيرة تحدث فيها في بودكاست شهير جدا، تحدث على عبثية العمل العسكري على اعتبار أن العمل العسكري أوكي يمكن أن يكون له الضغط لكن في سياق استراتيجية التفاوض. هنا أنا أعتقد نحن في مأزق، أو يعني الجانبان الآن في مأزق استراتيجي لا يمكن الخروج منه إلا إذا اقتنع الطرفان بأنه كلفة البقاء في هذا هو أعلى من كلفة التسوية.
1: ينضم إلينا في هذا النقاش السيد مارلين هاردينجر، وهو الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. مرحبا بك سيد مارلين، ما رسالة واشنطن بهذا التصعيد العسكري الواضح عموديا وأفقيا كما وصف قبل قليل دكتور والعقيد نضال؟
4: شكرا جزيلا للاستضافة. أعتقد أن ما رأيناه على مدى الأيام الأربعة الأخيرة هو ما تحدث عنه الرئيس، بأنه سيكون هناك أربعة أيام من التصعيد في مناطق جغرافية كبيرة في إيران، وقد تابعوا هذا وفعلوه. في ذات الوقت هناك مسار آخر أشير إليه من قبل الرئيس ونائب الرئيس بأن المفاوضات ما زالت ممكنة وهذا الخيار المفضل، ولكن كيف سنصل إلى ذلك وما هي اللغة المتأتية من إيران؟ هذا عامل مفقود، لم يأتي شيء بالأمس يشير إلى أن هذا سيتم، لذلك سننتظر اليوم لذلك. والقيادة المركزية أصدرت بيانا في مطلع صباح اليوم وتحدث عن فتح المضيق، وما كانوا يتحدثون عنه هو أنهم يمهدوا الطريق للاستمرار بالعمل، ويقولون أن هناك عامل مجازفة بوجود القدرات الأمريكية هناك، إلا أنه مفتوح أمام التجارة، وهذا البيان بحد ذاته لافت للانتباه.
1: دكتور عباس، كيف تفهم إيران هذا التصعيد الأمريكي؟ مثل ما أشار الأستاذ مارلين ربما تريد من خلاله الضغط، مزيد من الضغط، هل ستحصل على ما تريده من إيران بهذا الضغط المتصاعد؟
5: Well, what we are seeing is that the
4: ما نراه الآن هو نطاق هذا الصراع هو في توسع مستمر فيما يتعلق بالمواقع الجغرافية وفي الجودة وفي النوعية. الولايات المتحدة تحاول تدمير البنية التحتية في الجزء الجنوبي من إيران بالإضافة إلى العامل العسكري. هذه المنشآت أيضا التي تتعامل مع الحركة في مضيق هرمز، وأيضا بعض البنى التحتية المدنية كالجسور على سبيل المثال، وحتى المستشفيات أو مخازن الغذاء والطعام ومحطات الكهرباء. إذن هذا يجعل إيران تقوم بالرد وأن تتوسع في ذلك تدريجيا. بالإضافة إلى الأهداف السابقة، نرى أن بنك الأهداف الآن هو في تزايد مستمر، وأحد الأشياء الجديدة التي حدثت هو ما جرى في سوريا. ليس متوقعا من الكثيرين أن يحدث هذا، وإيران قالت الآن إنها تقوم باستهداف الجيش الأمريكي وأحد مواقع القيادة والسيطرة في سوريا، ولكن هذا قد يكون تحذيرا مبدئيا ضد أي تحرك من سوريا للتحرك ضد حزب الله في المستقبل. ولقد كان هناك ضغوط من أطراف متعددة على سوريا لكي تتحرك ضد حزب الله، ولكن هذا قد يكون تحضيرا لحرب أكبر في الأسابيع القادمة. وإن لم يكن هذا التصعيد منضبطا فقد يؤدي إلى صراع أكبر في الفترة القادمة، وهذا يعتبر حربا متعددة الأبعاد، أحدها عسكري وتبادل إطلاق النار، والبعد الآخر وهو أيضا من وجهة النظر الإيرانية هو التوجه الاقتصادي بالنسبة لعبور الطاقة والتجارة. لهذا كنا نسمع أخيرا أن إيران قد تكون على وشك أن تغلق مضيق باب المندب عن طريق اليمنيين، بالإضافة إلى أن الجهود السياسية كانت جارية، ولكن هذا العامل الاقتصادي مهم جدا. لذلك إيران سوف تحاول أن تعمل باستخدام أدوات مختلفة، وذلك بغية توسيع نطاق هذا الصراع على الصعيد الجغرافي.
1: يعني دكتور عباس، هذا الضغط الأمريكي لا يؤدي لتغيير الموقف الإيراني، وإنما لتوسيع رقعة الهجمات الإيرانية وخلط الأوراق.
4: بالضبط، هذا التحرك الأمريكي أو هذا التصعيد ما يؤدي إليه هو ليس تغيير الموقف الإيراني ولكن ردة الفعل، فإيران تقوم بالرد. الولايات المتحدة تحاول أن تصعد لتضغط على إيران لتغير موقفها على طاولة المفاوضات أو فيما يخص مضيق هرمز، ولكن إيران تقول وهي ترد بالفعل وتحاول أن تصعد بغية أن يكون لديها ردع ضد هجمات مستقبلية. وهناك نقطة خطيرة في هذا الصدد، وهي ما زالت مستمرة في استهداف البنية التحتية، حيث أن الجانب الإيراني حذر مسبقا بأنه إن شمل هذا استهداف البنية التحتية بما فيها المدنية فهذا قد يكون على كلفة البنية التحتية في المنطقة. لذلك علينا أن نرى حقا ما الذي ستفعله الولايات المتحدة في الأيام القادمة.
1: عقيد نضال، هل بالفعل ما يحدث هي مؤشرات للدخول في مرحلة أبعد، حرب مفتوحة مثلا من جديد؟
2: الإجابة بشكل مباشر محمد لا، لسبب أن الجانب الأمريكي لا تتوفر لديه الرغبة، أو حتى أكون بشكل أدق، المطبخ العسكري الأمريكي ليس لديه الرغبة بالعودة إلى شكل القتال البحري والجو التقليدي الذي كان موجود طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، لأن ذلك غير مريح للقوة الأمريكية ويستنزف الأصول العسكرية، خاصة مخزونات الأسلحة الدقيقة والصواريخ التوماهوك. لذلك ذهب الجانب الأمريكي إلى هذا الشكل من القتال، وهو الكومفورتابل هانتينج، الصيد المريح، أو عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية. هذا النوع من القتال يعتمد على الجهد الاستخباري وعلى الاقتصاد بالجهد الناري الموجود. لذلك نرى أن عنصر الأسلحة الجيل السادس قد دخلت في معادلة العمليات، طائرات اللوكس المسيرة والزوارق غير المأهولة. هذا يخفف الضغط على مخزونات التوماهوك والجازم والبريزم، الصواريخ الدقيقة الأمريكية التي كانت تستنزف طيلة الفترة.
1: طيب إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في الدخول إلى حرب مفتوحة، الأمر كذلك بالنسبة لإيران؟
2: نعم صحيح، والجانب الإيراني يريد أن يحافظ على نفس الرتم من العمليات العسكرية مع المحافظة على معادلة التناسب والتدرج، لكن الجانب الإيراني بدأ يكسر أو بدأت تكسر هذه المعادلة لدى الجانب الإيراني لسبب، حتى نربط ذلك بالمؤشرات، أن نفس الأدوات نفس الأهداف نفس الدول نفس المواقع لا يزال يستهدفها الجانب الإيراني، في حين أن الجانب الأمريكي أنشأ منطقة نار لا يجب النظر إليها من زاوية الجغرافيا بقدر ما يجب النظر إليها من زاوية ماذا يوجد في هذه المنطقة التي تحدثت عنها قبل قليل بعمق 150 كيلومتر. هذه المنطقة في العرف العسكري تعرف بالسنتر اوف جرافيتي، مركز ثقل استراتيجي، الموانئ، طرق المواصلات، الاقتصاد الإيراني كله في هذه المنطقة.
1: طيب دكتور حسن، إذا كان الطرفان لا يريدان الدخول في حرب مفتوحة من جديد، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المقامرة العسكرية تبقى محسوبة؟
3: محمد، هي لغاية الآن محسوبة، بمعنى هي مرتبطة بأهداف سياسية يريد كل طرف أن يحققها. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تجريد إيران من قوة العسكرية وقوة تعطيل في مضيق هرمز، وتريد أيضا رفع الكلفة، وبمعنى التدخل في الجدل الداخلي داخل إيران بين فريقين. هناك من يريد أن يتعامل مع الولايات المتحدة على قاعدة المذكرة، وهناك من يريد التصعيد. هناك في الحرس الثوري من يرى بأن دخول المفاوضات هو تنازل للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يؤدي إلى تآكل شرعية النظام، وبخاصة وأنه شكل النظام الجديد في إيران ليس واضحا، ولا حتى صناعة القرار. يعني من يتخذ القرار لغاية هذه اللحظة؟ كل ما نعرفه بأنه في المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن من يسيطر عليه هو الحرس الثوري أو سردية الحرس الثوري. فبالتالي هذا الوضع قد يكون مريحا إلى حد ما إلى إيران الآن، لأن الولايات المتحدة لا تستهدف البنى التحتية أو لا تريد، وتعلن ذلك بأنها لا تريد العودة إلى الحرب. فبالتالي إمكانية إيران في الصمود هي موجودة، وبخاصة وأنه عتبة الألم عند الجانب الإيراني مرتفعة جدا، بمعنى أنها تستطيع أن تتحمل هذا النوع من الضربات، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية عتبة الألم عندها منخفضة، لأنه في قدرة عند إيران بتعطيل الملاحة وبالتالي تعطيل تدفق النفط، وعليه الأسعار ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يخلق جدلا مختلفا في الولايات المتحدة، والرئيس يذهب إلى الانتخابات. فبالتالي نحن أنا أعتقد في حالة من التصعيد المحسوب، لكن الخطورة في هذا الموضوع بأنه إذا وصلنا إلى ديدلوك، مأزق، بمعنى أنه لا يمكن الخروج منه، فخ، كيف يتصرف الجانبان إذا اقتنعا بأنه العودة إلى التسوية هي أقل كلفة من البقاء في هذا الفخ الاستراتيجي أو في هذا المأزق؟ هنا يأتي العقدة أو العقبة السياسية الداخلية في إيران، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكن تأطير العودة إلى المذكرة؟ كيف يمكن تبرير أيضا ذلك للجمهور الذي يستمع إلى رواية النصر في كلا البلدين؟
1: سيد مارلين، دونالد ترامب خلال الساعات السابقة في خطابه أشار باقتضاب بسيط لموضوع إيران، ولكن قال بأن هذا الموضوع سينتهي قريبا. بناء على هذه المعطيات، ما المحددات التي ستحدد طريق إنهاء هذا الصراع؟ ميلان أكثر للحسم العسكري أم للسياسي؟
4: شكرا. نعم، الخطاب ليلة الأمس ربما كان انعطافيا فيما يتعلق بالاستراتيجية للانتقال إلى تسوية سلمية. للأسف هذا الأمر لم يكن موجودا وارتكبت فيه أخطاء. ما هو مفقود وضائع الآن فيما يتعلق بالنفوذ لدى إدارة ترامب؟ في السابق كان هناك أناس يعتمدون على التوجيهات، وهناك أشخاص من مجلس الشيوخ يقدمون تعليمات إلى الرئيس بشأن كيفية سير هذا الصراع وكيفية اختتامه، ولكن الاستماع في البيت الأبيض في هذه اللحظة هو متضائل جدا، ولذلك قد نرى حملة مستدامة ما لم يكن هناك أحداث خارجية تؤثر بالرئيس بأن يقوم بإنهاء هذا الصراع بطريقة أسرع.
1: في هذه الحالة دكتور عباس، الموقف الإيراني، قلت بأنه لن يتأثر بهذه العمليات العسكرية، ولكن إيران تعيش وضع صعب، وضع اقتصادي يعني من الأسوأ ربما الذي شهدته خلال الفترات الماضية، الحصار الأمريكي عاد من جديد، هل سيصل صانع القرار في إيران لمرحلة ما يتنازل فيها ربما عن بعض الأمور الملتبسة في مذكرة التفاهم، خاصة موضوع البند الخامس الذي أثار ربما كل هذه الحالة التي نحللها حاليا.
4: ما نشهده من الجانب الإيراني هو أنهم كانوا يصرون على المادة الخامسة في مذكرة التفاهم والسيطرة

0: يمكن أن يكون عامل ردع ضد أي تحركات وهجمات أمريكية وإسرائيلية إضافية في المستقبل. ولو لم يكن الأمر لمضيق هرمز فإن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا ستستأنفان قصف البلد وتدمير كل البنية التحتية في إيران، ولهذا السبب هذا الأمر مستمر. لكن إلى الآن كما أشار الدكتور البراري فإن هذا يعتبر حربا معيارية وتقاس وهي تتطور تدريجيا، ولكن أين سيتوقف هذا الأمر؟ إذا ما الوضع الحالي استمر فهذا سوف يكون خطر جدا، ولا ضمان بأنه سيكون هناك سيطرة على الأمور في المستقبل. وبالتحديد نرى أن البنية التحتية الآن يتم استهدافها. هل هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تدخل مرحلة جديدة من الصراع؟ إن كان ذلك كذلك فعلينا أن ننتظر السيناريو الأسوأ في هذه الحالة.
1: يعني لا الوضع الاقتصادي ولا الحصار ولا هذه الضربات التي بدأت تستهدف البنية التحتية الجسور تحديدا مثل ما أشرت لن تجعل إيران، لن أقول تخلي عن ورقة مضيق هرمز، ولكن حتى لن تقلل من مستوى تمسكها به.
0: البلد الآن يعاني كثيرا بسبب الأضرار التي تكبدتها في البنية التحتية المدنية، والتي تم الإضرار بها بسبب الحصار البحري على البلاد، بالإضافة إلى العقوبات السابقة على البلد. إذن باختصار هذا يضع ضغوطا على إيران، ولكن إيران كانت على مدى عقود تخضع لعقوبات اقتصادية منذ بداية الثمانينيات، ولكن إيران لديها قلق أكبر وهو أمنها القومي ووحدة أراضيها، ولذلك هم الآن يضعون الأولويات ويضعوا العامل الأمني في تصدر لهذه الأولويات وكذلك الاقتصاد. أي عندما لا يمكنك البقاء فإن القضايا الاقتصادية لن تهم، بل ما يهم هو العامل الأمني. ولذلك هذه الحالة تجعل الوضع عصيبا على إيران، ولكن العامل الاقتصادي بحد ذاته هو عامل ثانوي مقارنة بالأمن والسيادة الإيرانية. ولذلك إيران الآن لن تتراجع ولن تتنازل عن موقفها الحالي. وأي مرونة تعتقد إيران بأن هذا سوف يؤثر على أمنها القومي ويقوضه؟
1: عقيد نضال مضيق هرمز دائما يعود من جديد في كل حديث. الحرس الثوري الإيراني قبل قليل قال بأنه يسيطر على المضيق، الولايات المتحدة تقول بأن هي التي تسيطر على المضيق حاليا، إلا السفن الإيرانية لا يمكن أن تمر من خلاله في كسر للحصار. ما الوضع الحقيقي الراهن حاليا؟
2: يعني بعيدا عن الرواية الأمريكية التي لا يمكن الوثوق بها، وبعيدا عن رواية الحرس الثوري أيضا التي لا يمكن الوثوق بها، نربط أي حديث نريد أن نصل إليه بقراءة تحليلية بالمؤشرات. الآن ما يحدث على الأرض، هناك ثلاث أحداث حدثت خلال 24 ساعة في مضيق هرمز تثبت مدى ضعف الذي وصلت لديه قدرات البحرية الحرس الثوري الإيراني. أولا ارتطام سفينتين مدنيات أحدهما إيرانية على الممر البحري الإيراني في مضيق هرمز، هذا يشير إلى مدى ضعف قدرات التوجيه والرادارات التي تستطيع التحكم بحركة السفن التجارية. الأمر الآخر، السفينة التي جنحت في جزيرة هرمز على الممر الإيراني لا تزال موجودة، ولا يستطيع الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري إخراجها من هذا الممر، وهذا يشير أيضا إلى ضعف الذي وصلت إليه البحرية. الأمر الآخر وهو الأهم، أن الزورق السريع الأمريكي الذي انطلق من حملة الطائرات USS لينكولن ووصل إلى عمق ميناء بندر عباس وضرب غواصة غدير ولم يتم اكتشافه، أيضا يعزز خيار أن هناك شلل أو إعماء راداري لدى الحرس الثوري. بالتالي ثلاث مؤشرات بثلاث أحداث تشير إلى مدى لا أقول انتهاء، ولكن ضعف قدرات الحرس بحرية الحرس الثوري الإيراني غير التقليدية الموجودة في المضيق.
1: هل هذا نتيجة لهذه الضربات المستمرة على مدى 6 أيام قامت بها القيادة المركزية الأمريكية؟
2: بالتأكيد، لأن الغاية من هذه الضربة كان واضحا في بيان القيادة الوسطى الأمريكية، عمليات أو ضربات فتاكة. طيب، هذه الضربات فتاكة، إعماء راداري وشلل ناري.
1: دكتور حسن، يمر اليوم 30 يوما كاملة على توقيع مذكرة التفاهم التي طال انتظارها، جاءت بعد صولات وجولات

0: بقي منها؟
1: كما قلت لك يعني سقطت عمليا، بمعنى أن الطرفين تراجعا عن الالتزامات الموجودة في المذكرة، وعادت الحرب إلى أو على العملية العسكرية على مضيق هرمز لفرض تفسير البند الخامس. وكما ذكر العقيد نضال، هناك تراجع في القوة البحرية الإيرانية، لكن أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن قوة إيران في المضيق هي سلبية، بمعنى لديها القدرة على تعطيل الملاح، فبالتالي مفهوم السيطرة على الطرف الإيراني هو قدرة إيران على شل الملاحة، وهي تقوم بذلك ولو جزئيا. والولايات المتحدة عندها القدرة السلبية أيضا، هي لا تستطيع أن تسيطر على المضيق بمعنى تأمين الملاحة، لكن تستطيع أن تلحق خسائر بالطرف الإيراني، وهذا هو السبب في عودة العمليات العسكرية، هو لتجريف القدرات الإيرانية، هو بمعنى إعادة تفسير البند المتعلق بمضيق هرمز البند الخامس، توطئة للعودة إلى المفاوضات. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه العمليات العسكرية في الأيام الأخيرة ليس من أجل العودة إلى الحرب، ولكن من أجل دفع القيادة الإيرانية إلى إبداء مرونة فيما يتعلق بالبند الخامس، لأنه هو عنوان النصر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الملف النووي تأجل كثيرا، لكن موضوع مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا قبل الحرب وجاء إغلاقه نتيجة لهذا الحرب، يشعر ترامب بأنه يتحمل شخصيا المسؤولية السياسية الأخلاقية والاقتصادية لما آلت إليه الأمور.
0: طيب.
1: فبالتالي هو يريد أن يعيد الأمور إلى ما قبل 28 فبراير، ولا يجد أفضل طريقة من الطريقة العسكرية.
0: طيب سيد مارلين، دونالد ترامب ما الذي يريده من الإيرانية تحديدا؟ مذكرة جديدة، اتفاق مختلف، أم تفسير واضح لبنود المذكرة السابقة أو لا تزال حية فعليا لنقول سابقة؟
2: هذه النقطة الأساسية. قبل 5 أو 6 أيام هو طالب بقوة بيانا من الجانب الإيراني بأن المضيق مفتوح وسيبقى مفتوحا بدون التدخل، هذا هو كل الأمر. إذن فهو أشار إلى أنه كانت هناك محادثات مباشرة بين إدارته وإيران، ولكن لم يوضح ما الذي يطالب إيران بالالتزام به إن كان شيئا مختلفا، ويبدو هذا هو محط الأزمة والجمود. إذن ربما هناك استخدام لمذكرة التفاهم كمبدأ توجيهي، ولكن ما الذي يريده من الإدارة الإيرانية بما يمكن أن يقنعه بجهود دبلوماسية؟ هو الذي يتخذ هذا القرار وليس مجلس الأمن القومي، ولكن الرئيس بنفسه.
0: في 30 ثانية دكتور عباس، هل إيران مستعدة للقول مضيق هرمز مفتوح في كل المسارات دون أي مشاكل؟ هذا ما يريده ترامب.
2: أعتقد أن إيران كما كانت تفتح المضيق وحسب المادة الخامسة من مذكرة التفاهم قامت بذلك، ولكن كيفية القيام بالترتيبات، إيران كان يفترض أن تناقش هذا الأمر مع عمان، ولكن الولايات المتحدة لم تسمح لهذا الأمر أن يتم، ولذلك فالموقف الإيراني سوف يبقى على ما هو الآن.
0: لضيوفي الكرام، في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إذن بشأن سعي بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات مع طهران، وذلك في ظل تمسك شخصيات إيرانية بالتفاوض سبيلا لحل الصراع، نسلط الضوء على تأثيرات البعد الإسرائيلي في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية في هذا التقرير لأزهار أحمد.
3: ما بين حرب ونذور أخرى ومذكرة تفاهم معلقة ومفاوضات مؤجلة، تتواصل تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني، وتلقي الروابط الإسرائيلية بثقلها في حيثيات الملف وتفاصيله وتطوراته، في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. تبرز تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لعناصر في الحكومة الإسرائيلية. قال إنهم يقفون وراء حملة هدفها إفشال المفاوضات مع طهران وتشويه صورته والتأثير في الرأي العام الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي والرجل الثاني في البيت الأبيض الذي غالباً ما يوصف باليميني الداعم لإسرائيل، لكنه من بين المتبنين لشعار أمريكا أولاً، قال لهؤلاء اذهبوا للجحيم.
4: My response to that is, well, go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people.
3: متهما شخصيات حكومية إسرائيلية بما وصفه بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال برنامج بودكاست أمريكي حرص ديفانس على القول إن المسار العام للتفاهم مع طهران لا يزال إيجابياً رغم تصاعد الضربات بين الجانبين. تصريحات ديفانس لم تكن الأولى، إذ سبق له أن هاجم منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب هو الحليف الوحيد لإسرائيل. اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية أيضاً. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أكد أن أدوات الدبلوماسية والتفاوض يجب أن تستخدم أيضاً لتحقيق المصالح الوطنية وترسيخها من منظور الأمن القومي بعيداً عن الاعتبارات الفئوية. وبشكل صريح قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن مذكرة التفاهم تفتح أفقاً وطنياً ودولياً لتتجاوز إيران الأزمات التي تعيشها، مؤكداً أن اعتبار السلام خيانة وعرقلة المفاوضات لا يخدمان إلا إسرائيل وحدها. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بسهولة بإقامة سلام دائم في المنطقة. ما تزال إذن إسرائيل ببعديها السياسي والعسكري تلقي بظلالها على تعقيدات المسار الأمريكي الإيراني منذ بداية حرب 12 يوما والتي تلتها، شريكة في الحرب، مؤثرة في مفاوضاتها ومتدخلة في شروطها. وفي ظل تواتر تقارير عن خلافات متنامية بين نتنياهو وترامب بشأن ملفات إقليمية في مقدمتها إيران ولبنان، وقبيل لقاء مرتقب بينهما في واشنطن، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي شرخ في علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكداً استمرار التوافق بينهما بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل وجه ترامب إنذاراً جديداً للإيرانيين داعياً إلى استئناف المفاوضات أو الاستعداد لما سماه أسبوعاً سيئاً، لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتهديداته، مبقياً الباب مواربًا للحوار والفرصة سانحة للتفاوض.
0: زادت انعكاسات الحرب الحالية من التداعيات السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي ظهر في أحدث تصنيف ائتماني لوكالة موديز. نتابع مع يوسف خطاب تقييم الوكالة للاقتصادية الإسرائيلي في هذه الإطلالة.
5: أهلا بكم في هذه الإطلالة على آخر التداعيات الاقتصادية للحرب، لكن من زاوية تأثيرها على إسرائيل التي يعيش اقتصادها واحدة من أطول وأعنف فترات عدم اليقين في تاريخه. السؤال الأبرز هو كيف سيكون تأثير تجدد التصعيد العسكري وهشاشة اتفاقات وقف إطلاق النار على آفاق النمو ومستويات الدين العام؟ وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت توقعات النمو بشكل ملحوظ، محذرة من أن الهدنة الحالية الهشة لن تحمي الموازنة الإسرائيلية من شبح الديون المتراكمة. الوكالة توقعت انخفاض نمو الناتج المحلي الإسرائيلي خلال 2026 إلى 3.7% مقارنة بتقدير سابق بلغ 5%. أبقت موديز تصنيف إسرائيل الائتماني عند درجة Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين توقعت ارتفاع مستوى الدين العام. موديز قالت أيضا إن البيئة الأمنية الهشة لا تزال تمثل خطرا على الآفاق الاقتصادية والمالية لإسرائيل. هذا وكان بنك إسرائيل توقع نمو الاقتصاد بمستوى 4% خلال العام الجاري، وهو ما يزيد عن تقديرات موديز البالغة 3.17%. أما صندوق النقد الدولي فسبق أن خفض توقعاته في مطلع يوليو الجاري لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 3.5% مقارنة بتقديرات سابقة قاربت 5%. طبقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فقد انكمش اقتصاد إسرائيل في الربع الأول من 2026 على أساس سنوي بلغ 3.18%. ومع بقاء الضغوط العسكرية يرجح تحويل الحكومة الإسرائيلية مبالغ أكبر للإنفاق الدفاعي الذي خصص له في موازنة هذا العام حوالي 20%، وذلك على حساب الخدمات المدنية. في المحصلة يزيد الدين العام لإسرائيل، ومعه يزيد القلق في الأوساط المالية. نهاية هذه الإطلالة الاقتصادية، عودة لاستوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
6: رأس الساعة ومستمرون معكم في متابعة تطورات تطورات في التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة، والذي شهد الليلة الماضية تصعيدا من الطرفين تركيزا أمريكيا على الجسور. في آخر المسجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. وذكرت وكالة مهر أن جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز ومحافظة بوشهر

0: تعرضت لهجمات أمريكية. كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار برج المراقبة في ميناء شابهار، وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الأمريكي استهدف 6 جسور في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد. وذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن 38 شخصا قتلوا في الهجمات إلى الآن. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم منشآت أمريكية في منطقة التنف بسوريا وفي سلطنة عمان وفي قطر. أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض عقب الاعتداءات الإيرانية صباح اليوم. وكانت وزارة الدفاع القطرية قالت إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. في غضون ذلك قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم. في الكويت قال الجيش إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في هذه الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان. في لبنان قال مراسلنا إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان. سنتابع هذه التطورات مع شبكة مراسلين. نبدأ من طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بك رانيا، نحاول أن نقف معك أيضا على أبرز التطورات.
1: نعم عبد السلام، يعني بحسب وزارة الصحة الإيرانية ارتفع عدد قتلى الهجمات الأمريكية على البلاد منذ 6 ليالي إلى نحو 38 قتيلا، فيما وصل عدد المصابين إلى 400، وذلك جراء استهداف الولايات المتحدة المحافظات الجنوبية طوال 6 ليال بشكل متواصل ومكثف. ليلة أمس وحدها قتل 8 أشخاص في محافظة هرمزجان. نتحدث عن بندر عباس قتل فيها شخص وأصيب 8 آخرون، كما جراء استهداف المنازل أصيب 2 جراء يعني استهداف محطة لتحويل سكك الحديدية الفرعية. أيضا تم الحديث عن أنه قتل 8 أشخاص و7 أشخاص وأصيب 9 آخرون جراء استهداف الجسور في بندر خمير، كما أيضا في بوشهر جراء استهداف قاعدة جوية وبحرية في مدينة بوشهر. تمت الإفادة بإصابة شخص واحد على الأقل، كما أيضا تم الإعلان عن هناك قتيل في مدينة شبهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. هذا العدد من الضحايا بسبب استهداف الولايات المتحدة منشآت مدنية، بالإضافة إلى القواعد العسكرية الإيرانية على طول امتداد المحافظات الجنوبية. نتحدث عن خوزستان، بوشهر، هرمزجان، والتي شهدت العديد من الاستهدافات تركزت بشكل كبير، دمرت 6 جسور فقط في هذه المحافظة، بالإضافة إلى محافظة سيستان وبلوشستان التي يعني شهدت، بالإضافة إلى استهداف مطار إيران شهر للمرة الثانية، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المطار جراء استهداف مبنى للكهرباء وأيضا مخزن للوقود. تم تدمير برج المراقبة في ميناء شبهار بالكامل بعد استهدافه للمرة الثالثة على التوالي. إذن نحن أمام استهدافات أمريكية تحولت من عسكرية إلى مدنية أيضا، وهو ما قالت القوات المسلحة الإيرانية أنها ردت عليه في عملياتها فجر اليوم باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. الحرس الثوري قال أنه نفذ هجوما مباغتا في قيادة مركز العمليات الخاصة في التنف بسوريا. قال أنه دمر رادار وأيضا دمر مروحيات خاصة بالعمليات الخاصة، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من القوات والجنود الأمريكيين. هناك أيضا استهداف لرادار ومستودعات للصواريخ ومنصتي للصواريخ هيمارس في الكويت، هذا بالإضافة إلى استهداف رادارات في سلطنة عمان. أيضا الجيش الإيراني كان قد أكد أنه استهدف مواقع للطائرات وطائرات الاستطلاع والمروحيات، هذا بالإضافة إلى مواقع لتحصيل الوقود ومركز دعم اللوجستي في
0: رانيا
1: الكويت. يعني هناك
0: كل هذه التطورات تأتي في سياق واضح، الجانب الأمريكي يركز على ما يسميه تأمين الملاحة في مضيق هرمز. من جهة إيران كان الحديث بأنهم سيحمون حقهم في إدارة المضيق من أي شبر من الأراضي الإيرانية. ضعينا في سياق مضيق هرمز في قلب كل هذه التطورات؟
1: يعني هناك تأكيد من قبل الحرس الثوري على أن قوته ما زالت تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. تم التأكيد على أن المضيق سيظل مغلقا بسبب استمرار الهجمات الأمريكية والتي تعتبرها إيران سبب في زعزعة أمن المضيق والملاحة البحرية فيه. تم التأكيد أيضا على أنه لن يفتح هذا المضيق إلا باحترام الإجراءات الإيرانية مع التأكيد أيضا على أن يعني تحميل الولايات المتحدة بالأحرى مسؤولية عدم تصدير النفط والغاز من المنطقة إلى العالم وذلك بسبب الإجراءات الأمريكية. ويعني نعم. ذهب الحرس الثوري إلى أبعد من ذلك بتأكيده على أنه لن يتم تصدير أي قطرة نفط أو غاز من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية.
0: شكرا لك رانيا قاسم مراسلة الجزيرة من طهران. ومراد هاشم ينضم إلينا الآن من واشنطن. ونبدأ معك مما تعلنه القيادة المركزية الأمريكية بخصوص هذه الجولة من القصف على إيران والتي أعلنت انتهاءها.
2: مرحبا عبد السلام. نعم، يوم سادس من الضربات الأمريكية، لكنه من حيث بنك الأهداف والمدة الزمنية لهذه الضربات هي الأكبر بطبيعة الحال. القيادة المركزية الأمريكية حصرا أشارت إلى الأهداف العسكرية فيما يتعلق باستهداف أنظمة دفاع جوي وقدرات مراقبة وقدرات بحرية، وفي صيغة عامة أشارت إلى بنى لوجستية أيضا، وهي هنا تشير إلى ما فصلته وسائل الإعلام الأمريكية من أن بنك الأهداف هذه المرة طال عدد أكبر من الجسور وكذلك محطة قطارات ومطار وميناء. إذن هناك توسعة في هذه الحملة وأهدافها، والهدف القضاء أو تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ولكن أيضا هناك هدف سياسي وهو دفع إيران للتفاوض ودفعها للتفاوض من موقف أضعف هذه المرة، لأنه في مآل في كل الأحوال حتى إذا عادت الحرب في شكلها الأوسع فإنه في النهاية سيجلس الطرفان على طاولة المفاوضات أو إلى طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة تريد إيران أضعف أمامها في هذه المفاوضات، ولذلك تكثف هذه الضغوط. تتجه هذه الحملة العملية العسكرية والضربات المتقطعة إلى الاتساع والتصاعد. أيضا الرئيس ترامب أشار بوضوح إلى البنى استهداف بنى تحتية بما في ذلك جسور ومحطات الكهرباء بدءا من الأسبوع المقبل، وعلى ما يبدو أنه بدأ بالفعل في تنفيذ هذا التهديد. ترك الباب مفتوحا فيما يتعلق باستهداف منشآت النفط وكذلك القيام بتحرك بري. أيضا توسيع الضغوط فيما يتعلق بهذا الحصار الذي أعيد تفعيله واستئنافه، والقيادة المركزية الأمريكية تقول إن 50,000 من الجنود الأمريكيين وعشرين سفينة تشارك في هذا الحصار، وهي قالت إنه في غضون الساعات الماضية أو حتى الآن منذ بدء استئناف هذا الحصار تم تحويل مسار ثلاث سفن وتم تعطيل وعطاب ناقلة نفط خالية كانت تتجه إلى أحد الموانئ الإيرانية، وكذلك تم تفتيش سفينة رابعة للتأكد من خضوعها لمعايير هذا الحصار. القيادة أيضا تؤكد فيما يتعلق باستمرار الملاحة في المضيق من أن هذا المضيق مفتوح ومن أن الملاحة فيه مستمرة، والولايات المتحدة بحكم جاهزية قواتها مستعدة لتوفير الأمن لهذا المرور أو هذه الملاحة. لكن تتجنب القيادة المركزية على خلاف في أوقات سابقة الإشارة إلى أعداد السفن التي مرت بالفعل من المضيق ولا سيما المسار الجنوبي. تقارير ذات صلة تشير إلى استمرار السفن في المرور ولكن بأعداد ضئيلة وأعداد أقل، وهذا بطبيعة الحال الأنظار تتجه إليه بالنظر إلى انعكاساته على الأسواق. عبد السلام
0: مراد، أبقى معك فقط في نقطة لوضع الأمور أيضا في سياقها. التصريحات كانت لافتة لجي دي فانس قبل أمس بخصوص الاعتماد على المسار العسكري بأنه لن يجلب ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية من مصالح تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني، نذكر بها.
2: بالفعل، وكانت تصريحات لافتة وهي لا تزال تشغل الرأي العام هنا أو جانبا منه، ولا سيما على مستوى وسائل الإعلام والأوساط السياسية، إذ أنه أثار جدلا كبيرا في هذه المسألة. وهو حينما قال هذه الكلمات كان يتحدث عن من يدعمون ويدعون إلى استئناف الحرب في شكلها الأوسع ضد إيران، وإلى ما قال إنها حرب بلا نهاية، وهو يعارض ذلك. ويفهم أيضا من كلامه أن الرئيس ترامب أيضا لا يسعى إلى ذلك، وقال إن الولايات المتحدة طوت صفحة الحروب، حروب بلا نهاية والحروب الواسعة، وكذلك طوت صفحة التدخلات التي تهدف إلى التدخل في شؤون الدول أو تغيير أنظمتها. قال إن هناك حملة من أجل الدعوة لحرب مطولة ولا نهائية، وأنها أيضا تستهدفه وتستهدف واستهدفت مذكرة التفاهم والمفاوضات مع إيران عبر التمويل بملايين الدولارات كما قال عبد السلام.
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة من واشنطن. وشهد صباح هذا اليوم العديد من الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. نبدأ في متابعة التداعيات من الدوحة مع مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد.
3: نعم عبد السلام، بالفعل كانت ساعات عصيبة وشديدة الخطر وفقا للإنذارات التي أصدرتها وزارة الداخلية القطرية. شهدت هجمات عدة استهدفت أراضي دولة قطر بالصواريخ الإيرانية. وفقا لوزارة الدفاع القطرية فإن القوات المسلحة القطرية قد تصدت لعدة هجمات استهدفت أراضي الدولة. وأيضا كانت وزارة الداخلية القطرية عبد السلام قد أصدرت إنذارين متتاليين بأن مستوى التهديد الأمني مرتفع فجر هذا اليوم، ودعت السكان إلى توخي الحذر وإلى الابتعاد عن النوافذ الزجاجية وعدم الخروج من المنازل وعدم الخروج إلى الساحات العامة وإلى الشوارع الرئيسية حتى زوال هذا الخطر. وحتى بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن زوال الخطر تجددت مرة أخرى الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضي دولة قطر، ما دعا وزارة الداخلية إلى إصدار الإنذار للمرة الثانية. استمر ذلك لنحو نصف ساعة أيضا حتى صدرت تعليمات وزارة الداخلية بزوال الخطر، ولكنها أيضا دعت السكان إلى توخي الحذر وأيضا إلى عدم ترديد الشائعات أو ترديد المعلومات التي لا تصدر عن الجهات الرسمية أو حتى تداول الصور أو مقاطع الفيديو التي لا تصدر عن الجهات الرسمية. طبعا سمع بشكل واضح دوي الانفجارات التي كانت ناتجة عن تصدي الدفاعات القطرية سواء دفاعات أرضية أو جوية لتلك الهجمات الصاروخية الإيرانية. أسفرت هذه الهجمات عن إصابة طفل، قالت وزارة الداخلية أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. ودعت وزارة الداخلية في بيانها السكان كما أشرنا إلى ضرورة توخي الحذر، وقالت إن قوات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية القطرية تواصل على مدار الساعة تنفيذ الخطط المعتمدة لمواجهة هذا الاعتداء الإيراني بكافة السبل ومحاولة محاصرة الأضرار في أضيق نطاق. أخيرا طبعا في الشق السياسي والدبلوماسي عبد السلام، نظرا لأهمية هذه المعلومة وهذا البيان الذي أصدره مكتب الإعلام الحكومي وحذر نظر فيه مما أسماه معلومات مضللة وادعاءات كاذبة روجتها وسائل إعلام إسرائيلية تزعم بأن قطر قد وافقت على المشاركة في هجمات تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسب البيان. وقال البيان إن هذه معلومات كاذبة ومضللة، وأن المسؤولين القطريين وعلى لسان أكثر من مسؤول قد نفوا مرارا وتكرارا وأكدوا بأن قطر لم ولن تشارك في أي هجمات تستهدف أي دولة من دول الجوار، وقالوا إن هذه المزاعم والادعاءات الكاذبة والمضللة إنما تريد جر دولة قطر إلى أتون هذه الحرب، وتريد أيضا مواصلة التصعيد العسكري والحربي في المنطقة على عكس الجهود التي تبذلها قطر ومحاولاتها المضنية لخفض التصعيد عبر الحلول السياسية والدبلوماسية. وأكد البيان أن هذه الجهود لن تفلح في تحقيق مسعاها، وأن قطر رغم ذلك ستظل تواصل مساعيها لخفض التصعيد وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل وقف هذه الحرب ووقف هذه الأزمة ووضع نهاية لهذه الأزمة. عبد السلام.
0: شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد، كان معنا من الدوحة. نذهب إلى عمان مع مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وضعنا في تصور لما حدث.
4: بالفعل نتحدث عن استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن عبد السلام لليوم السادس على توالي. القوات المسلحة الأردنية تتحدث عن 3 صواريخ إيرانية اخترقت الأجواء الأردنية وأسقطت بفعل الدفاعات التابعة للجيش الأردني في عدد من المواقع. المصدر العسكري الأردني لم يأتي على ذكر تلك المواقع التي كانت تستهدفها الصواريخ كما جرت العادة في الأيام الماضية. هو لا يتحدث عن تلك المواقع، لكن يقول بأن سلاح الهندسة الملكي تحرك إلى تلك المواقع وعمل على التعامل مع مخلفات شظايا الصواريخ وقام بتأمين تلك الأماكن وإزالة الخطر بالكامل. هذا المشهد كما أشرنا بات متكررا في الأيام الماضية، وهو ما دفع السلطات الأردنية عسكريا أمنيا سياسيا إلى رفع جاهزيتها إلى أعلى مستوى. هذا ما تشير إليه البيانات المتتالية الصادرة عن الجيش الأردني، ما يسرب من داخل الاجتماعات المفتوحة لكبار الساسة الأردنيين، لا سيما ما يتعلق باجتماعات مجلس السياسات، وهو المجلس الذي يعقد في حالات الطوارئ، يرأسه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ويشارك فيه قادة الجيش والمخابرات والسياسة أيضا، كل الرؤية الأردنية وما يتسرب من مطبخ القرار الأردني سياسيا وأمنيا يشي بأن القادم أصعب، وهو ما يبرر هذه الإجراءات وتعظيم هذه الإجراءات وأيضا تلك التي يتم رصدها في الأجواء الأردنية من طلعات مستمرة لسلاح الجو الملكي الذي يقول بأنه يراقب الأجواء في العاصمة عمان وفي عديد المحافظات وفي عديد المناطق، ويقول بأنه سيرد على هذه الخروقات والانتهاكات. ما يرشح من تلك الدوائر الضيقة يشي ويشير إلى أن عمان ترى بأنها باتت في عين العاصفة، في عين المواجهة التي تفرضها إيران على دول الخليج وعلى المملكة أيضا، وهو ما يرفضه الأردن، ويقول بأنه سوف يتعامل معه بأعلى درجات الحذر والحيطة والرد أيضا على تلك الخروقات. الرواية الإيرانية تشير إلى أن المستهدف في الأردن هي القواعد العسكرية الأمريكية. الرواية الأردنية الرسمية تنفي كل ذلك جملة وتفصيلا، وتقول بأن كافة القواعد العسكرية في الأردن هي قواعد أردنية خالصة، وبأن أي تواجد أجنبي على الأرض الأردنية عسكري بطبيعة الحال هو تواجد يأتي في سياق التعاون، في سياق التنسيق، في سياق تبادل الخبرات.
0: نعم.
4: بالإضافة إلى ضبط الحدود، لا سيما الحدود مع سوريا والعراق. وهو نهاية عبد السلام اسمح لي ما أشار إليه في جملة من التصريحات اللافتة يوم أمس، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المتواجد في الولايات المتحدة والذي التقى بنظيره الأمريكي والذي بحث معه تطورات الحرب في المنطقة والاعتداءات الإيرانية كما تسميها المملكة على المملكة وأيضا على دول الخليج، وقال بأن السرد الحدية الإيرانية التي تشير إلى وجود قواعد عسكرية أمريكية في الأردن غير صحيحة جملة وتفصيلا، وبأن ما يوجد في الأردن هو عدد من الجنود الأمريكيين الذين يتشاركون مع الجيش الأردني الخبرات، وأيضا حفظ الحدود لسيما مع سوريا والعراق. وهو يقول بأن هذا التنسيق سيظل متواصل، وبأن إيران لن تفرض على المملكة شكل وطبيعة تحالفاتها.
0: تامر الصمادي من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى الكويت مع مراسل الجزيرة محمود الزيبق. أهلا بك محمود، ضعنا في سياق ما يعلن من بيانات بخصوص الهجمات الإيرانية الأخيرة.
5: عبد السلام، خلال ساعات الليل سمعنا صفارات الانذار هنا في الكويت، نتحدث عن حوالي الساعة 2:30 ليلا دوت هذه الصفارات مرتان على التوالي، وطبعا تبعها أو صاحبها بيان لرئاسة الأركان الكويتية أشار

0: فيه إلى أنها تتعامل مع طائرات مسيرة معادية ومع هجمات بالصواريخ تستهدف أراضيها. وطبعا هذه الهجمات التي استهدفت أراضيها قالت إن بعض أصوات الانفجارات التي قد تسمع أثناء هذه الهجمات هي ناجمة عن عمليات الاعتراض التي تقوم بها الدفاعات الجوية الكويتية لهذه الصواريخ والطائرات المسيرة. في الوقت نفسه كانت رئاسة الأركان قد أصدرت بيانا يوم أمس يحصي عدد الهجمات خلال الساعات 24 الماضية، وأكدت أن 32 طائرة مسيرة كانت قد هاجمت أجواء الكويت خلال الساعات الماضية. وطبعا أصدرت وزارة الخارجية بيانا أدان فيه استمرار هذه الهجمات وما وصفه بالنهج العدواني المتواصل لإيران على الكويت وعلى دول الخليج والمنطقة أيضا، وقال إن هذه الحملة التي تشنها إيران تقوض أمن المنطقة وتقوض الاستقرار في هذه المنطقة وهي مخالفة للمواثيق الدولية وللقانون الدولي. وطبعا حمل إيران المسؤولية الكاملة عنها. كذلك كان الجيش الكويتي قد أصدر إحصائية إجمالية عن ما استهدف أراضيه منذ بدء الحرب. الآن نتحدث عن أكثر من 1000 طائرة مسيرة، 1000 ومسيرتان استهدفتا أجواء الكويت منذ بدء الحرب. 387 صاروخ باليستي استهدفت الكويت منذ بدء الحرب أيضا، و25 صاروخ كروز جوال استهدفت أجواء الكويت. إذن هذه هي أبرز أو آخر التحديثات لما يجري هنا في الكويت. سنعود إليك عبد السلام.
1: شكرا جزيلا لك محمود الزبق، مراسل الجزيرة كان معنا من الكويت، وسنبقى في متابعة أي تطورات أو تصريحات جديدة. في العراق، قالت وزارة النفط العراقية إن عمليات تحميل النفط الخام من الموانئ الجنوبية مستمرة، وإنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي وقع خارج المياه الإقليمية بحسب بيان للوزارة. يأتي ذلك بعدما أعلن مصدر في موانئ البصرة للجزيرة وقف تصدير النفط أمس بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة داخل المياه الإقليمية العراقية. نقف على المشهد من ميناء أم القصر في البصرة مع مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. أهلا بك سامر، قربنا من المشهد.
2: نعم، نتواجد هنا بشكل حصري في ميناء أم قصر، وهو أحد أكبر الموانئ العراقية التي يعتمد عليها العراق بنسبة 80% لاستيراد المواد الاستهلاكية وكذلك المواد والمعدات الخاصة بالمنتجات النفطية. نحن نقف هنا، يظهر ربما من خلفي مجموعة من البواخر تفرغ الحمولات التي وصلت قبل يومين من الآن. تتحدث الشركة العامة للموانئ العراقية على أن العمليات التشغيلية داخل الموانئ التجارية مستمرة وبصورة طبيعية، وحتى لم تتأثر بالحادث الذي وقع أمس باستهداف ناقلة تحمل نفطا عراقيا. أيضا وزارة النفط العراقية يوم أمس أكدت أن عمليات تحميل النفط الخام من الموانئ الجنوبية التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات من هنا الموانئ النفطية مستمرة بعمليات التحميل للنفط العراقي. تتواجد نحو 3 بواخر وناقلات نفط موجودة في الموانئ النفطية، وذلك لتحميل النفط العراقي. بحسب بعض المصادر من الموانئ العراقية تتحدث عن تصدير النفط العراقي بنسبة 800 ألف برميل يوميا، لكنها نسبة غير ثابتة كون ما يحدث في مضيق هرمز من تداعيات وتصاعد العمليات يؤثر بشكل مباشر على عمليات تصدير النفط. لكن نتحدث هنا عن ميناء أم قصر، هذا الميناء الموجود أو الذي تواجد فيه عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي مستمرة هنا، والحاويات تظهر ربما في الشاشة وهي تقوم بنقلها إلى الساحات الأخرى لتفريغها واستلامها.
1: شكرا لك سامر الكبيسي، مراسل الجزيرة كان معنا من ميناء أم قصر في البصرة. هذه التطورات والتصعيد اللافت الذي شهدته المنطقة الليلة الماضية نناقشها عسكريا في نافذة خاصة مع الزميل محمد مزيمس.
3: شكرا عبد السلام، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نقرأ فيها إذن تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وخصوصا الهجمات الأمريكية على إيران التي استهدفت عددا من الجسور، إضافة إلى ميناء تشابهار الذي تدمر برج المراقبة البحرية فيه بالكامل بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، إضافة إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدف مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا ومنشآت عسكرية أمريكية أخرى بالمنطقة. هذه المسجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبيري العسكري والاستراتيجي، وأيضا على الشاشة التفاعلية معك محمد رمال. تعيدنا إلى صورة ما حدث خلال الساعات الماضية.
4: لليلة السادسة على التوالي محمد، يستمر التصعيد المتبادل بين الجانب الإيراني والأمريكي، والروايات بطبيعة الحال تختلف أيضا كما كل ليلة. بحسب أولا الرواية الأمريكية، حسب رواية سنتكوم القيادة المركزية الإيرانية، قد تم فجر اليوم بتوقيت منطقة الخليج استهداف مناطق عسكرية أو نقاط للمراقبة البحرية وكذلك لإطلاق المسيرات والصواريخ، بالإضافة إلى ما سمته القيادة المركزية مراكز لوجستية إيرانية تستفيد منها قوات الحرس الثوري في على طول الساحل الإيراني، من انطلاقا من تشابهار في منطقة شرق الجنوب الشرقي وصولا إلى حميدية هنا في منطقة الجنوب الغربي من إيران. هذه المنطقة التي تستهدفها عادة القوات الأمريكية خلال الليالي الست الماضية، بالإضافة إلى أهداف، لكن خلال الساعات الماضية يمكن الحديث عن أهداف على الساحل الجنوبي الإيراني. في المقابل هناك رواية إيرانية تحدث عنها الحرس الثوري وكذلك وكالات الأنباء الإيرانية، تتحدث عن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، وهذه القواعد ذكرها بيان الحرس الثوري في عمان لأول مرة في عمان، هذه المرة تستهدف بشكل واضح وصريح، بالإضافة إلى قطر البحرين والكويت، وأضيف إليها قاعدة التنف في سوريا، وهي المنطقة التي تقع وفقا للتصنيف الإيراني في منطقة غرب آسيا، في دلالة على أنها قادرة على التوسع في ضرب الأهداف الأمريكية، بالإضافة إلى الأردن الذي نال نصيبه بثلاثة صواريخ هذه الليلة. لنفصل أكثر بالضربات التي استهدفت الأهداف الإيرانية وفقا للروايات الإيرانية. عندما تتحدث وكالة الأنباء الإيرانية أو الحرس الثوري عن استهداف بندر خمير، هذه النقطة تعتبر نقطة وصل للمواصلات، تم استهداف عدد من الجسور في بندر خمير، وأهمية بندر خمير أنها تقع هي صلة بين بندر عباس أحد أهم الموانئ الإيرانية وكذلك الموانئ العسكرية الإيرانية على الجنوب الإيراني، أيضا أنها تربط منطقة كوردستان بلار وصولا إلى منطقة شيراز في محافظة فارس. هذه المنطقة أو هذا الطريق الحيوي الذي تعتبره إيران صلة الوصل بين بندر عباس والمناطق في محافظة فارس، بالإضافة إلى استهداف جزيرة قشم التي تقع عند نقطة الاختناق في مضيق هرمز. تم استهداف، قالت أنها بلدة سكنية مدنية، في حين تم استهداف القاعدة أو برج الاتصالات أو المراقبة في ميناء تشابهار إلى الشرق من منطقة الساحل الجنوبي، وبالتالي عملية الاستهداف مستمرة على قدم وساق من الجانب الإيراني. لكن ما يمكن التوقف عنده أيضا ما تحدثت عنه الرواية الإيرانية عن أنه جرى استهداف جزر سلامة، المنطقة التي تقع ضمن السيطرة العمانية في مضيق هرمز، وكذلك جزر أم الغنم. هذه النقطتان هي الأقرب إلى جزيرة لارك الإيرانية، والتي تتحكم بحركة المرور في هذه المنطقة، ولدى عمان في هذه المناطق رادارات للفصل بين الحركة البحرية في تلك المنطقة لإرشاد السفن على عدم الاصطدام ببعضها في هذه المناطق. تحدث البيان الإيراني عن استهداف هذا الرادار، بالإضافة إلى استهداف في البحرين لم يختلف كثيرا عن الأيام الماضية، كاستهداف قاعدة الشيخ عيسى إلى الجنوب من البحرين جنوب المنامة، وإضافة إلى مقر الأسطول الخامس في منطقة الجفير في العاصمة في قلب العاصمة البحريني يا محمد.
3: شكرا محمد رمان على كل هذه التفاصيل. عقيد نضال، إذا

0: أردنا أن نختار عنواناً للهجمات الأمريكية على إيران خلال الليلة الماضية.
1: يعني محمد يمكن أن نسميها معركة الحركة أو معركة قابلية الحركة. يبدو الجانب الأمريكي ذهب لتطبيق المبدأ الذي ورد في بيان القيادة الوسطى الأمريكية وهو ضربات فتاكة decisive strike، بمعنى هذا العرف العسكري وهي ليست عبارة إعلامية ولا لغوية، هذا يعني أن الجانب الأمريكي يريد أن يقوم بعمليات الشلل بالنسبة للقوات الإيرانية. وترجم سؤالك على الخارطة مباشرة ونذهب لنرى أين وصلت العمليات العسكرية. كنا نتحدث عن خط أو الحافة الأمامية لمنطقة المعركة وهو الساحل الغربي الإيراني، الآن تحولت العمليات العسكرية لتشمل خط النار الثاني باتجاه المناطق من شيراز جنوبا وحتى أقصى الشمال إلى هذه المنطقة،
0: دخلت أكثر إلى العمق الإيراني.
1: تماما محمد، ما يعني أنه تشكل عندنا منطقة، هذه المنطقة هي منطقة عمليات جديدة، هذه المنطقة العمليات يمكن أن نصفها بأنها هي المنطقة التي ركز عليها الجانب الأمريكي في شلل قدرات الجانب الإيراني. تشكلت عندنا منطقة عمليات على ما يبدو بعمق، هذا العمق يبدأ من بندر عباس شمالا باتجاه مناطق، هذه المناطق ظاهرة على الخارطة مباشرة يمكن أن نصفها بأنها منطقة العمليات الرئيسية، من بندر عباس إلى حاجي أباد، من الشاطئ أو من الساحل الغربي إلى شيراز، ومن كنارك أيضا باتجاه المناطق الشمالية اللي يتشكل عنا.
0: ما الذي استهدف أساسا في هذا الخط وهذا العمق، ما الذي استهدف أساسا وما الهدف من ذلك؟
1: كل ما يجري في هذه المنطقة، منطقة العمليات، هو عمليات تجريد في العرف العسكري، تتبع الجانب الأمريكي يتبع عمليات انتقائية بيك أب من أجل تجريد قوات الحرس الثوري الإيراني من قدراته البحرية الموجودة على طول الساحل الغربي لإيران. الآن انتقل الجانب الأمريكي إلى عمليات استهداف الجسور التي كانت ملفتة،
0: حديث عن ستة جسور
1: كانت ملفتة ليلة أمس، أهمها الجسر الواصل بين بندر عباس باتجاه كورستان إلى لار وإلى شيراز، هذا الخط الجغرافي لجسر، وجسر آخر من بندر عباس باتجاه المناطق الشمالية ومن سيرك باتجاه المناطق الشمالية. ما الذي يريده الجانب الأمريكي من هذه العملية؟ يريد منع قابلية الحركة لقوات الإسناد القادمة من المناطق الخلفية للقوات الإيرانية باتجاه بندر عباس، وبالتالي يستطيع أن يحد من أي تحركات لإعادة بناء، إعادة ترميم، إعادة تنظيم قوات الحرس الثوري البحرية الموجودة على طول الساحل.
0: طيب هذه العملية تمهد لماذا؟
1: هذه العملية تمهد لنقطتين. النقطة الأولى شل قدرات الحرس الثوري وتحقيق الإعماء الراداري للحرس الثوري في المنطقة الغربية، والأمر الآخر كان ملفت الإجابة عليه تكمن في المناطق الغربية من إيران، بالتحديد في المنطقة الواقعة بالقرب من سيستان بلوشستان، كان هناك استهداف للواء 833، هذا اللواء تابع للجيش النظامي ومن واجباته حماية الحدود، وكان هناك أيضا استهداف للواء قريب من الحدود العراقية في منطقة الأهواز وهو الفرقة المدرعة 62 أيضا المسؤولة عن حرس الحدود. وهنا يتكون الإجابة على سؤالك، أنه يبدو أن عمليات الاستهداف على الأطراف يراد منها فتح ثغرات وممرات برية إن احتاج الجانب الأمريكي لتطوير عمله الممكن ودفع الحركات الانفصالية الموجودة في كلتا المنطقتين.
0: طيب هناك أيضا ميناء تشابهار تم استهدافه، ووكالة الأنباء الإيرانية أظهرت انهيار لبرج الملاحة البحرية هناك.
1: على الخارطة مباشرة يظهر ميناء تشابهار، هذا هو الميناء، هذا الميناء الذي تم استهدافه بشكل مركز يوم أمس وأول من أمس من القطع البحرية الأمريكية. عندما أقول القطع البحرية الأمريكية، USS لينكولن وجورج دبليو بوش تتمركز في بحر العرب، بالتالي الاستهداف كان من قبل كلا الحملات الطائرات بالصواريخ الدقيقة باتجاه جبهار. الهدف الرئيسي من ذلك تحقيق ما تحدثنا به قبل قليل وهو الإعماء الراداري وشل قدرات الحرس الثوري الإيراني عن استهداف أي من القطع البحرية التجارية الموجودة في بحر العرب أو حتى متجهة إلى الممر العماني.
0: طيب نترك ربما ما أحدثته الهجمات الأمريكية على إيران من جهة، ونتوجه إلى رد الحرس الثوري الإيراني أو هجماته على دول كثيرة وما ميزه بأن الرقعة توسعت خلال الساعات الماضية.
1: إلى الخارطة مباشرة حتى تتضح الصورة للمتابع وللمشاهد، نرى أن الاستهدافات كانت تشمل الكويت، البحرين، بالإضافة إلى الوسيط التقليدي بين الجانب الأمريكي وإيران وهي قطر.
0: نعم.
1: كما أنه تم استهداف جزء

0: جزر سلامة وجزر تدمر القريبة من مسندم على الممر العماني،
1: وهي تابعة لسلطنة
0: جزر تدمر عمان. قريبة جدا من ممر العماني وجزر سلامة كذلك، بالإضافة إلى استهداف الأردن بثلاث صواريخ. والأبرز والأهم والإعلان الملفت من الحرس الثوري هو استهداف التنف، وكان واضحا الحرس الثوري قال تم استهداف مركز قيادة وسيطرة أمريكي في قاعدة التنف،
1: مع أن القوات الأمريكية أعلنت بأنها غادرت التنف في فبراير الماضي.
0: هنا يجب أن نقف قليلا، إذا ما عدنا إلى الخارطة مباشرة ونقوم بتوصيف التنف على الخارطة، التنف هي القاعدة الأمريكية التي كانت موجودة منذ عام 2015 على الخارطة مباشرة في هذه المنطقة على الزاوية الحدودية الأردنية العراقية السورية، كانت تتواجد بها قوات أمريكية، ولكن هذه القوات انسحبت في 12/2/2026، أي بمعنى قبل بدء العمليات العسكرية. بالتالي أن يتم الإعلان الآن في هذا التوقيت من الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف هذه القاعدة من إيران باتجاه قاعدة التنف، هذا الأمر يشير إلى أن الجانب الإيراني لم يكن يريد استهداف القوات الأمريكية، لأنه بالتأكيد يعلم
1: أنه لأنها ليست موجودة هناك،
0: لا توجد قوات أمريكية في هذه القاعدة، وإنما كان يريد الرد على قوات حرس الحدود السورية الموجودة في هذه القاعدة نتيجة لما حصل يوم أمس أو أول من أمس، وهو أن قامت قوات حرس الحدود بضبط شحنة من الأسلحة الإيرانية قادمة من العراق إلى سوريا.
1: نختم فقط بموضوع الحصار الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية، وكانت لافتة الصور أيضا التي بثت والتي أظهرت إنزالا جويا في أحدى السفن الإيرانية.
0: إجابة على ذلك نذهب إلى هذا المقطع الذي بث يوم ليلة أمس من قبل القيادة الوسطى الأمريكية. لاحظ محمد عمليات الدقة في الاستهداف، ونشير بالبداية أن هذه الوحدة التي نفذت عملية الإنزال على السفينة هي وحدة الأم إي يو، وحدة الاستكشاف للبحرية لمارينز البحرية الأمريكية، والتي استخدمت السفينة البرمائية يو أس أس بوكسر والمدمرة بورتلاند المرافقة لها في عملية الإنزال الاحتراف الذي نفذ على هذه السفينة من أجل تفتيشها ومنعها وتطبيق الحصار الأمريكي في بحر العرب.
1: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجية العقيد نضال أبو زيد. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الفقرة العسكرية. عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمد، ونرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع السيد مارلين بخصوص جولة التصعيد والأهداف المرادة منها. إذا عمليات سادسة تعلن القيادة المركزية الأمريكية انتهاءها، وبأن الهدف الأساسي منها هو ضمان حركة الملاحة وفتح المضيق بالقوة عبر تخفيف الضغط الإيراني عليها، ما تقييمك؟
3: أعتقد أن هذا المسار تم التواصل بشأنه بشكل واضح من قبل الرئيس، وتم اتباعه من خلال التحرك العسكري من خلال التوجيهات التي قدمها الرئيس الأمريكي. واضح هو مستوى من الاستنزاف للتأكد من أن هناك إمكانية لتخفيف من وطأة الأخطار المرتبطة بالمضيق. وأعتقد أن الكثير من الأشياء التي كان لابد من القيام بها قد تم القيام بها، وكذلك إعطاء فرصة للعملية التفاوضية. إذن هناك الكثير من الأمور التي قد تحدث، لكن هناك فرصة لبدء عملية التفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال البدء من عدد من المتحدثين الذين سيأخذون هذا المسار الجديد.
2: سيد أصلاني، إذا كان الهدف هو ربما تخفيف الضغوط الإيرانية على مضيق هرمز وضمان الملاحة وسحب هذه الورقة كما يقول الأمريكيون من تحت يد المفاوض الإيراني، في المقابل إيران حتى نفهم المشهد فيها السجال الدائر حول مضيق هرمز إيرانيا وما الذي يعنيه بالنسبة لطرفين الآن يتم الحديث عنهما، طرف يسعى إلى الدبلوماسية وباعتبار أن المضيق هو شريان حياة بالنسبة للإيرانيين وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وبين جهة أخرى تنظر إليه بأنه يعادل قوة 10 قنابل نووية بحسب تصريحات لبعض المسؤولين المؤيدين للتشدد في هذا المسار، أين نقف الآن؟
3: نحن في وضع يتوقع من أن تبدأ فيه عملية التفاوض، وكان يجدر بالمذكرة بأن تكون سارية من حيث التفاوض بشأنها وكذلك العمل على بناء الثقة، لكن هذا الأمر أصبح عائقا بسبب الخلافات المرتبطة بمضيق هرمز. بالنسبة لإيران لا تنظر إلى المسألة على أن إنها ورقة تعتمدها لفترة مؤقتة وإنما على مستوى دائم. هناك مباعث قلق أمنية، هناك أشخاص ومجموعات داخل الدولة التي دعمت مذكرة التفاهم والتفاوض مع أمريكا، لكن ليس على حساب الأمن القومي وكذلك ليس على حساب بقاء الدولة الإيرانية. إذن نتحدث عن طريق من مسارين، وبالتالي إذا كانوا يريدون مواصلة التواصل والتفاوض مع الولايات المتحدة، من الجانب الآخر لابد أن تكون هناك مؤشرات ونوايا للإيفاء بالغرض، لكننا نحن في خدعة في مصيدة التصعيد. الولايات المتحدة تريد الضغط على إيران حتى تقوم بتنازلات، لكن لا أحد يريد أن يأخذ الخطوة الأولى، لذلك نحن في حالة جمود. إذن هذا النزاع هو جار ويتوسع، لكن هناك أسئلة جدية بشأن المسار الذي ستسلكه هذه الأمور.
2: ننوه هذا الخبر العاجل على شاشتنا. مصدر عسكري لبناني للجزيرة يقول تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي إلى موعد لاحق، وسنناقش ذلك في سياق تغطيتنا للشأن اللبناني. أبقى في ذات سياق الذي نتحدث عنه سيد دكتور عبيدي، هل هذه المرحلة، لأن نريد أن نفهم أيضا أين يقف كل طرف، فهل يقال بأن الجانب الأمريكي يصعد لأجل خفض التصعيد بينما الأمور مختلفة بالنسبة للإيرانيين؟
4: القراءة السياسية للأحداث الأخيرة هو أنه فعلا هناك تطور خطير، ربما هو التصعيد الأكثر أهمية منذ توقيع مذكرة التفاهم. معنى ذلك أن هناك تصعيد سواء على ما يسمى بالساحل الشرقي لشل قدرات تحييد الملاحة، تحييد القوات الإيرانية من أجل إعطاء فرصة للملاحة البحرية، ولكن في نفس الوقت ضرب منشآت مهمة يمكن أن تعتمد عليها إيران في النهاية في تدعيم قدراتها الموجودة في منطقة مضيق هرمز. لكن في نفس الوقت نرى وكان هناك توزيع أدوار داخل الإدارة الأمريكية، أنه نائب الرئيس فانس باستمرار يقول بأن المسار التفاوضي ما زال مطروحا، وكان هناك تقسيم أدوار بينه وبين الرئيس الأمريكي. معنى ذلك يعني هذه الثنائية أن الرئيس الأمريكي يريد هذا التصعيد المنتظم، والذي كذلك أنا أعتقد أنه يذهب نحو توسيع الرقعة وكذلك طبيعة الأهداف، هو يريد فعلا أن يجبر القادة الإيرانيين على التفاوض لكن في أسرع وقت ممكن. هو لا يريد أن يتحمل تكلفة الوقت والتكلفة كذلك السياسية والاقتصادية. في نفس الوقت هو يحقق هدف وهو خنق اقتصاد إيراني أصلا في وضع صعب، مما يسهل كما يرى هو بالنسبة له هذه المهمة.
2: وعن هذه الثنائيات نسأل السيد مارلين هاردينجر عن خطورة ربما انفراد الجيش الأمريكي والحرس الثوري في هذه الثنائية بالمشهد.
3: أعتقد تماما هذا ما نراه يتجلى إذا كنا ننظر إلى الطرفين، خصوصا المتشددين الذين يقودون هذا الاشتباك. نتحدث عن البعدين العسكريين، جانب يقوم بردة فعل والجانب الآخر يقاوم. إذن الولايات المتحدة قالت إنها مستعدة لاستمرار هذا الجهد لفترة من الزمن. لقد تم جلب قوات إضافية إلى المنطقة، هناك حالة تصعيد محدودة خصوصا في الجنوب الغربي، لكن ربما قد تستمر لفترة من الزمن. الإيرانيون يقولون أنه بإمكانهم أن يستمروا في هذه العملية. كيف بإمكاننا أن نكسر هذه الحلقة؟ لا أعتقد أن الأمر ممكن عسكريا، بإمكانه أن يتم دبلوماسيا أو سياسيا. ما ينقص هذه العملية برمتها هو القناة السياسية وقناة التواصل. نائب الرئيس كما أشار قال إن المسار المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنا، وما الذي يتم التطلع إليه من الجانب الإيراني من أجل إعادة إطلاق هذه العملية؟ لازلنا لا نعرف ما الذي يجري هنا.
2: في الجانب الأمريكي كان هناك حديث جي دي فانس ربما اللافت عن أهمية الاستمرار في المسار التفاوضي. بالنسبة للإيرانيين أنت تحدثت عن أن جانب بسيط فراكشنز ذكرت يؤيد المسار الدبلوماسي في هذه المرحلة، لكن نحن نتحدث عن من يدعمون مسعود بزكيان في مسار مذكرة

0: المرات الأخيرة هي تنظر إلى معارضة عملية التفاوض مع الولايات المتحدة. هناك فصائل داخل المجتمع التي هي مشككة بشأن تنفيذ أي نوع من الاتفاقات مع إيران، وهناك كذلك تعزيز لهذه المواقف. والمسألة الأخرى، حتى ضمن فئة المفاوضين نحن نستمع نقدا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا المحادثات الفنية، ولدينا كذلك قاليباف وعدد من الأشخاص الآخرين الذين يتحدثون أنه لم يعد هناك مذكرة تفاهم. نتحدث عن من يدعمون هذه المذكرة، لم يعد يحدوهم الأمل. نحن نتحدث عن مسار من طريقين، ولا بد أن يكون الأمر بهذه الطريقة. بالنسبة للذين يعارضون عملية التفاوض والاتفاق في إيران يتحدثون وبصوت عال، لكن عندما يتعلق الأمر بعملية اتخاذ القرار ليسوا بالقوة نفسها. عملية اتخاذ القرار هي تكمن بالمجلس القومي وكذلك الجهات الأخرى وعدد من المسؤولين، بما في ذلك الرئيس الذي هو إصلاحي والرئيس البرلمان وكذلك عدد من المسؤولين الآخرين الذين يتخذون قرارات. لكن حتى تستمر الأمور ويلتزموا بالقرارات الخاصة بهم يحتاجون إلى الدعم، وهذا الدعم يأتي من خلال تنفيذ الولايات المتحدة المذكرة. وإذا لم يكن الأمر كذلك فسيكون من الصعوبة بمكان المضي قدما. هذا الانقسامات الموجودة بالولايات المتحدة هي ضمن صناع القرارات. الرئيس يتخذ الكثير من القرارات.
1: في الجانب الأمريكي أحد يتهم طرف آخر بالخيانة. محمد خاتمي يقول إن الانسحاب من مسار التفاوض ومذكرة التفاهم قد يصل إلى درجة الخيانة.
0: الولايات المتحدة لم تنسحب من المذكرة. عندما لم يتم تنفيذ المذكرة لم تصبح ذات رجاعة وليست ذات معنى. المسألة الأساسية بالنسبة للمذكرة هي أن تؤدي إلى السلام، والبنود الأساسية كانت ترمي إلى وقف الأعمال العدائية. نحن نرى استئنافا للنزاع حاليا، هذا يعني أن هناك انتهاك كبير كان يجدر بهذه المرحلة أن تكون مرحلة لبناء الثقة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي. ما يحدث هو أن هذه المذكرة لم تكن ذات نجاعة، هذا ليس انسحابا، وإنما وجدوا أنه لم يعد لها معنى في الوقت الذي كان يفترض بالطرفين أن يبدأ بالتفاوض. هناك تبادل لإطلاق النار.
1: تعليقك دكتور.
2: يعني خاتمي تصريحه مهم، هو قال أنا أريد أو من الأحسن على إيران أن تذهب نحو سلام مشرف، فتم انتقاده. يعني التقارير خاصة الصحفية في جريدة كيان تقول بأن هذا استسلام وليس سلام مشرف. تصريح خاتمي يريد أن يعطي إسناد دعم للموقف السياسي، للموقف البراغماتي الذي يقول بأن مذكرة التفاهم هي أقل الأضرار وأنه يمكن البناء عليها، لكن الظاهر في النهاية أن هناك مشكلة. أنا صحيح اتفق أن هناك مجلس أمن قومي، لكن الدستور الإيراني يعطي الصلاحية الكبرى والأخيرة للمرشد باعتبار أنه هو القائد الأعلى للقوات العسكرية. وفي تقديري أن غياب المرشد أو حتى في النهاية قتل لاريجاني الذي كان لديه دور مهم ومقبول من قبل كل الأطراف يؤثر في النهاية على الصياغة النهائية للقرار، وكأن الآن ينقص في النهاية هذا رئيس الأوركسترا، يعني الذي يمكن فعلا الشخصية التي يمكن أن تضبط إيقاع كل مثل تيارات الداخل إيران، التي بالمناسبة هي ليست جديدة. الخلافات والاختلافات في إيران ليست جديدة، لكن هذه المرة هي حول قضايا أساسية، الذهاب نحو تفاوض أم لا، استعمال مضيق هرمز كذلك والإفراط في استعماله أم لا. وللأسف أنا أعتقد أن الحرس الثوري يبدأ أنه هو في النهاية عضو في هذه في صناعة القرار، وفي نفس الوقت هو الحاكم الأخير، بدل أن يكون هناك شخص في النهاية يرى ما هي المصالح العليا للنظام الإيراني، وهو عكس تقريبا المشهد الأمريكي.
1: هذا النقاش سيد مارلين المتعلق باتخاذ القرار داخل إيران كان لافتا في تصريحات الرئيس دونالد ترامب سابقا بأنه من يتخذ القرار، نحن لا نعرف من يتخذ القرار، بل قال إنه مقتنع بأن سيد مجتبى خامنئي بنسبة 90% غير موجود أو أنه قد غادرنا. فبالتالي ما الالتزام الإيراني تجاه هذا الأمريكي عفوا تجاه هذا المشهد، وكيف يمكن التعاطي معه؟ هل ربما يذهب إلى كسر هذه الدائرة بالتفاوض؟

0: شكرا جزيلا. الرئيس الأمريكي علق كثيرا بشأن كيفية التخلص من القيادة الأولى والثانية بإيران، وتحدث عن قيادة بالمستوى الثالث يتم التفاوض معها. ويوم الثلاثاء قال إن الممثلين لا يتفاوضون بشكل مباشر، وكان هناك راحة في عملية التفاوض مع هذه المجموعة. نتحدث عن جهة اتخاذ القرار بإيران من أجل إطلاق مذكرة التفاوض. هناك بعض الترتيبات والتفصيلات، يعرفون من يتحدثون إليهم، هناك تواصل مباشر، الوسطاء لعبوا دورا، ربما بإمكان أن يلعبوا دورا أقوى، لكن مجددا ما ينقص وإنما يكون هناك اهتمام بمسار السلام وكذلك مسارات الدبلوماسية. ما هي الأمور التي يكون هناك حاجة إليها من أجل إطلاق هذا المسار مجددا؟ لقد تمت الإشارة، هل إيران تدفع بجهود السلام؟ هل نترك هذا النزاع يستمر لفترة من الزمن ومن ثم التحاور مجددا؟ ما هي الأشياء التي نحتاج إليها لإطلاق العملية مجددا؟ والأمور تبقى غير واضحة، ليس فقط بالنسبة لنا بأمريكا، لكن كذلك بالنسبة للجانب الإيراني كذلك.
1: أبقى معك دكتور عبيدي، أنت أشرت إلى الخلاف الإيراني الإيراني، ماذا عن الجانب الأمريكي؟ من يملك القرار للعودة للتفاوض؟
2: من المؤكد أن المشهد الأمريكي لدينا رئيس الجمهورية، وأنا أعتقد حتى وكان هناك خلاف وليس بالسر ما بين روبيو وبين فانس وزير الخارجية ونائب الرئيس حول الطريقة المثلى للتعامل مع إيران. يعني الخيار العسكري تبناه كذلك فانس، لكنه يقول بأنه بعد الخيار العسكري يجب أن نصل إلى نقطة ما، وبالنسبة له هي نقطة الوصول هي قضية التفاوض الدبلوماسي، في حين أن روبيو هو من أنصار الضغط العسكري لكن بدون توقف. فأنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب في النهاية يستطيع أن يكون هو ضابط الإيقاع بالنسبة للسياسة الخارجية عسكريا وسياسيا، لكن لابد على كذلك في النهاية أن تكون هناك إشارات بأن هذا الضغط العسكري سيؤدي لنتيجة، لأنه يعلم جيدا بأن التصعيد العسكري لن يفتح بالقوة مضيق هرمز، ولذلك يعني نحس فعلا بأن هناك محاولة لضبط حتى التصعيد العسكري.
1: سيد أصلاني، دور غياب المرشد الآن صوتا وصورة في المشهد الإيراني؟
0: عندما لا نرى المرشد هذا لا يعني أنه لا يشارك في عملية اتخاذ القرار. أنا جئت من طهران وأريد أن أقول إنه يتحرك خلف الأبواب الموصدة، وبالتالي كانت للقرارات أن تركز على الجوانب الأمنية والبروتوكولية التي تعتبر صارمة. هذا القرار اتخذه فريقه ليتم التحرك بطريقة لا تؤدي إلى أن يكون موجودا في العلن وأن تتم عمليات القرار خارج الأبواب المغلقة. هو يلتقي بالمسؤولين الكبار داخل البلاد، يتم اتخاذ القرارات على مستوى المجلس الأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بأي بيانات أو تصريحات أو مذكرة التفاهم، الأمور واضحة في إيران أن مجلس الأمن يستند إلى عملية التصويت، وكذلك على الجيش والقادة والحرس الثوري وكذلك أعضاء الحكومة وكذلك متحدث أو رئيس البرلمان وكذلك المرشد، مع بعض التحفظات كذلك اعتمد القرارات التي تم التوصل إليها على مستوى المجلس. حتى مقارنة ب 2015 عندما كان هناك خلافات داخل البلاد بشأن اتفاق النووي داخل إيران، هنا نجد أن هناك توافقا ضمن فئة النخبة والمسؤولين الإيرانيين.
1: سيد هاردينجر، سيناريو الفوضى الأمنية باستمرار العمليات العسكرية دون أفق تفاوضي في المضيق، ما الاحتمالات؟
0: أعتقد أن كل الأطراف كانت مدركة تماما إذا ما طال أمد هذا النزاع، وإذا ما امتد هذا النزاع الذي رأيناه في الثلاثة أيام الماضية، ربما قد يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا، استهداف الموارد والمنشآت والسفن، فهذا ربما قد يدفع بالنزاع إلى منطقة مختلفة، ولا بد لكلا الطرفين أن تكون لديهم ردات فعل بشأن هذا الأمر. هذه من مباعث القلق التي يراها المراقبون لهذا الوضع.
1: ننوه إذن لهذه الصور، ونقلا عن مراسلة الجزيرة، مقتل 8 وإصابة آخرين في هجوم على حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض في السليمانية بالعراق. إذن هذه صور ننقلها الآن، سجلت قبل قليل، لما تقول مراسلة الجزيرة مقتل 8 وإصابة آخرين في هجوم على حزب كادح كردستان الإيراني المعارض في السليمانية بالعراق. أشكر ضيوفنا في هذه النقاش في هذا النقاش. وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين في الحرب، تلقيان بظلالهما على الحرب. فكيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح المضيق أو إغلاقه، وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟
3: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليدياً مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفاً وخطراً وليس مستحيلاً. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه فتح المضيق أو إغلاقه؟ في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط يسمح بعبور السفن في اتجاه واحد فقط. في المسار الدولي زرعت إيران ألغاماً حسب الاتهامات الغربية، سمح ذلك لها بالوصول إلى هدف منع الحركة هناك عبر ردع السفن التجارية عن العبور. لكن إيران تمتلك وسائل أخرى لمنع الوصول وحرمان الحركة، استخدمت صواريخ مجنحة مضادة للسفن، استهدفت ناقلات نفط، تطلق هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى السفن إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة، وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً تقريباً، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات، وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت، أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
4: مشاهدينا الكرام حياكم الله من جديد، ونصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة لتطورات التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة، الذي شهد الليلة الماضية تصعيدا متزايدا من الطرفين وتركيزا أمريكيا على الجسور. في آخر المسجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وذكرت وكالة مهر أن جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز ومحافظة بوشهر تعرضت لهجمات أمريكية، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار برج المراقبة في ميناء تشابهار. التلفزيون الإيراني قال إن الهجوم الأمريكي استهدف 6 جسور في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وذكرت وزارة الصحة الإيرانية إن 38 شخصا قتلوا في الهجمات إلى الآن. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم منشآت أمريكية في منطقة التنف بسوريا وفي سلطنة عمان، واستهدفت طائرات أمريكية في الأردن، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في الكويت. في قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل على أثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض عقب الاعتداءات الإيرانية صباح اليوم. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد قالت إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. في غضون ذلك قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. في الكويت قال الجيش إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان. أما في لبنان فقال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة البياضة في قضاء سور جنوبية لبنان، بينما قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم وقد تأجل لموعد لاحق. في تطور آخر قالت مراسلة الجزيرة إن 8 قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض وذلك في السليمانية بإقليم كردستان. مشاهدينا الكرام نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا بكما رانيا قاسمي، نتابع معك أبرز التصريحات الإيرانية تلك التي صدرت بالأساس عن الحرس الثوري وأيضا ما أعلن عما أسفرت عنه الهجمات الأمريكية.
5: نعم محمد، يعني يمكن القول أننا أمام مشهد تصعيدي جديد ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكنه ما زال في ضمن التصعيد المحسوب. الولايات المتحدة بالإضافة إلى استهداف القواعد العسكرية والمنشآت المتعلقة برصد ومراقبة حركة الملاحة قامت أيضا باستهداف أهداف مدنية. نتحدث عن منازل سكنية، نتحدث عن محطة لتحويل خطوط السكك الحديد أيضا عن مطار في إيران، بالإضافة إلى برج للمراقبة حركة الملاحة. هذه الأماكن توزعت ما بين محافظة هرمزجان وأيضا محافظة سيستان وبلوشستان. أسفرت يعني هجمات ليلة أمس عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين في هرمز وحدها، بالإضافة إلى إصابة في بوشهر وقتيل في محافظة سيستان وبلوشستان وتحديدا مدينة تشابهار. فيما أفادت وزارة الصحة الإيرانية أن 38 شخصا قتلوا حتى الآن وأصيب 400 آخرين جراء الهجمات الأمريكية المستمرة لليوم السادس على التوالي على المحافظات الجنوبية، والتي يعني تشهد بين كل يوم وآخر إضافة أو حذف محافظات أخرى. ليلة أمس جادت أيضا محافظة لورستان في غرب إيران لاستهداف أمريكي. أما على الجانب الآخر فإيران قالت أنها وصلت ضرباتها وعملياتها للرد بالمثل على الولايات المتحدة باستهداف مقرات ومراكز عسكرية أمريكية في المنطقة. هذه الضربات شملت الكويت، البحرين وأيضا الأردن، بالإضافة إلى يعني أنباء لم يتم تأكيدها أو لم يتم تبنيها رسميا من قبل الحرس الثوري أو الجيش باستهداف جماعات انفصالية تصنفها إيران بالإرهابية في أربيل بالعراق. هذه الهجمات تركزت على ما تقول إيران أنها مقاتلات طائرات استطلاع ومراكز القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى مخازن الوقود والصواريخ. إيران تقول أيضا وذلك بحسب بيان الحرس الثوري أنه سيواصل عمليات الرد وأن يحمل الولايات المتحدة مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز، ويقول أنه هو السبب في عدم تصدير النفط والغاز من المنطقة. تم التأكيد على إيران أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها وأنه في حال استمرار الهجمات الأمريكية فإنه لن يتم السماح بتصدير قطرة نفط أو غاز واحدة إلى العالم من المنطقة. تم التأكيد أيضا من قبل الجيش الإيراني على أن سيادة وأمن إيران هو خط أحمر وأن العمليات الإيرانية متواصلة. هذا فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية اللواء أبو الفضل شيكارشي بأن الولايات المتحدة هي سبب انعدام الأمن، وهي أيضا مطلب إخراجها من المنطقة هو مطلب طبيعي وليس فيه مغالاة من الجانب الإيراني باعتبار أنها هي المسؤولة عن كل ما تعنيه المنطقة من أزمات واستغلال لمقدراتها.
4: نعم،
5: مع التحذير بأن إيران سترد على الهجمات على البنية التحتية.
4: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. مراد هاشم في واشنطن، ما الذي قالته القيادة المركزية الأمريكية عن استهدافاتها خلال الساعات الماضية لإيران؟
6: نعم محمد، هي تواصل تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وهو الهدف الرئيسي من هذه الضربات العسكرية المتوالية والتي نفذت على مدى أيام ستة، لكنها تشهد منحا تصاعديا، إذ كانت في اليوم السادس أوسع زمنيا وأوسع من حيث بنك الأهداف. كانت خلال الأيام الماضية تستهدف قدرات عسكرية، مراكز القيادة والسيطرة، أنظمة الدفاع الجوي، الرادارات، أنظمة المراقبة، الزوارق الحرس الثوري، وكذلك قدرات بحرية ومخازن صواريخ ومخازن مسيرات. لكن الآن بات بنك الأهداف أوسع، بالإشارة إلى ما تقوله القيادة أو تصفه بقدرات لوجستية، وتارة تقول قدرات لوجستية عسكرية، والإشارة هنا تفهم على أنها تلك الجسور والطرق وكذلك الموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية وخلاف ذلك من بنى تحتية مستخدمة لأغراض عسكرية كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هو اتساع في بنك الأهداف من أجل تقويض قدرات إيران. هناك إقرار واعتراف من أن إيران ستبقى محتفظة ببعض القدرات التي بإمكانها أن تشكل بعض التهديد للملاحة، ولكن هذه الحملة، حملة التقويض لهذه القدرات، سوف تتواصل وفي سقف الضربات، ولكن ليس في إطار عملية عسكرية واسعة حتى الآن. رغم هذا التصعيد والتصاعد في هذه العمليات والضربات، إذا الرئيس ترامب دائما خلال الاجتماعات الأخيرة التي عرضت فيها أمامه خيارات عسكرية اختار هذا الشكل من الضربات تجنبا للاستئناف حرب أوسع. ولكن
4: بالحديث مراد، اسمح لي فقط عن دونالد ترامب، هل يمكن أن نجمل أيضا أبرز تصريحاته وأيضا تصريحات جيدي فانس أو كارولاين ليفيت أيضا التي أشارت لنقاط متعلقة بالطريقة الأمريكية المفضلة للتعامل مع هذا الوضع؟
6: نعم محمد، كارولين ليفيت في هذا الصدد تحديدا قالت إن هذه الضربات تأتي في سياق تنفيذ تعهد الرئيس ترامب بمنع إيران من عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، وأن هذه الضربات سوف تستمر طالما استمرت إيران في تهديد الملاحة، وكذلك أيضا لمعاقبة إيران على خرق وانتهاك مذكرة التفاهم كما قالت. أيضا الرئيس ترامب في إشارة مقتضبة ضمن خطاب مطول للأمة الأمريكية قال إنه أعاد بناء الجيش الأمريكي وأنه مضطر للأسف لاستخدامه الآن بشأن إيران. قال نحقق مكاسب كبيرة وسوف ترون ثمرة ذلك قريبا. هو أيضا يلجأ مرة أخرى إلى الغموض، ولكن من تصريحاته السابقة يفهم من أنه ما يزال أيضا منفتح على المفاوضات، وأن حملة الضغط هذه سواء في شكلها العسكري أو في شكلها أشكالها الأخرى، الحصار والعقوبات، هي تهدف في النهاية إلى دفع إيران إلى طاولة المفاوضات، وإن في وضع أضعف كما تريد واشنطن. الهدف بطبيعة الحال فتح مضيق هرمز، عدم عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا ما يتعلق بالهدف الرئيسي وهو ما تقوله واشنطن، منع إيران من امتلاك سلاح نووي. جيدي فانس أيضا في هذا الإطار كان أكثر وضوحا فيما يتعلق بمسعى الولايات المتحدة إلى تجنب حرب واسعة أو حرب بلا نهاية، وقال إن هذه الضربات تهدف أيضا إلى ضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز. محمد
4: مراد، خلال الساعات الماضية استهدفت إيران قاعدة التنف أو منطقة التنف في سوريا وربطتها بوجود عسكري أمريكي هناك، ولكن وزارة الحرب الأمريكية قالت في وقت سابق بأنها في فبراير غادرت تلك القاعدة.
6: بالفعل، وكان هذا لافتا وأثار تساؤلات، ولكن بانتظار توضيح ورد من القيادة المركزية الأمريكية قد يصدر خلال الساعات القادمة. كانت الولايات المتحدة ضمن عملية واسعة لإعادة التموضع والانتشار للقوات في سوريا ومركزتها في مواقع معينة وخفض أعدادها، انسحبت، أعلنت انسحابها من قاعدة التنف، انسحبت إلى قاعدة في الأردن ضمن الأراضي الأردنية قريبة نحو 22 كيلومتر من قاعدة التنف، ولكن لم يعد هناك وجود كما تقول الولايات المتحدة لأي قوات أمريكية في قاعدة التنف، والتي كانت تضم في آخر مراحلها نحو 200 جندي مع معداتهم، انسحبوا في فبراير الماضي، ولم يكن هناك أي إعلان بعد ذلك عن عودة هذه القوات إلى قاعدة التنف. ما يفهم من أن ما هجم من قبل إيران هي قاعدة سورية فيها قوات تتبع الحكومة السورية.
4: شكرا مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، ننوه بهذه الأخبار العاجلة، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول بأنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي المكلا في اليمن. تقول أيضا هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن أفرادا غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن. نعطيكم مشاهدينا معطيات أكثر ونتابع هذا التطور في سياق تغطية الجزيرة المستمرة بحول الله. الآن إلى كردستان العراق، حيث قالت مراسلة الجزيرة إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على موقع لحزب كادحي كردستان الإيراني المعارض في سليمانية بإقليم كردستان. من أربيل تنضم إلينا مراسلة الجزيرة سير حكيم. مرحبا سير، دعينا في التفاصيل المتاحة حتى اللحظة.
7: نعم، يبدو أن حصيلة القتلى قد ارتفع إلى 9 أشخاص بحسب ما وردنا الآن. 9 أشخاص تم قتلهم في هذا الاستهداف، إضافة إلى إصابة آخرين. لحد الآن لم يتم التأكد من العدد الكلي. طبعا هذه الحصيلة هي الحصيلة الأولية. الاستهداف وقع فجر اليوم عند الساعة 6 تقريبا بحسب معلومات من قيادة حزب كادحي كردستان، وكان بأكثر من 10 صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت هذا الموقع الذي اتخذه الحزب موقعا له في الفترة الأخيرة. وهذه المنطقة هي منطقة وعرة وجبلية ويصعب الوصول إليها لأنها منطقة جبلية وعرة، بالتالي حتى الآن فرق الإنقاذ تجد صعوبة بالوصول إلى المكان وانتشال الجثث وأيضا المصابين. هذه الحصيلة التي نتحدث عنها هي حصيلة أولية، العدد مرجح الزيادة باعتبار أن عدد من الإصابات الجرحى طبعا لديهم إصابات خطيرة. هذه المعلومات التي تردنا هي من الحزب، حزب كادحي كردستان في منطقة زرقويز في السليمانية. أيضا بالتزامن مع هذا القصف، جهاز الأمن في محافظة السليمانية أكد استهداف 4 مواقع في محافظة السليمانية لصواريخ، أكثر من أو حوالي 6 صواريخ استهدفت مواقع عدة في محافظة السليمانية. بيان جهاز مكافحة أو جهاز الأمن عفوا لم يشر إلى عدد الضحايا حتى الآن، وقال بأن التحقيق والمتابعة ما زال تجري حول هذه الحادثة، بالتالي لم يشر إلى عدد الضحايا والخسائر المادية وكذلك البشرية. أيضا لو أردنا الحديث عن أربيل اليوم، فجر اليوم أيضا تعرضت لعدة استهدافات بطائرات مسيرة، الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف داخل مطار أربيل تعرضت لهذه الطائرات المسيرة أو محاولات الهجوم على المواقع التابعة للقوات الأمريكية سواء داخل المطار وأيضا في القنصلية الأمريكية، وتصدت لثماني هجمات بطائرات مسيرة. سمع ذوي انفجارات قوية فجر اليوم في أربيل، ومعظم الأماكن أو المواقع القريبة من هذا المكان كان صوت الانفجار فيها قوي، لكن هذه الهجمات بالطائرات المسيرة على أربيل لم تسفر عن أي ضحايا.
4: مراسلة الجزيرة السير حكيم من أربيل كنت معنا، شكرا جزيلا. تعتمد الولايات المتحدة وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين في الحرب تلقيان بظلالهما على الحرب، فكيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح مضيق هرمز أو إغلاقه، وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟ المزيد في هذا التقرير.
3: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليدياً مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفاً وخطراً وليس مستحيلاً. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه فتح المضيق أو إغلاقه؟ في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط يسمح بعبور السفن في اتجاه واحد فقط. في المسار الدولي زرعت إيران ألغاماً حسب الاتهامات الغربية، سمح ذلك لها بالوصول إلى هدف منع الحركة هناك عبر ردع السفن التجارية عن العبور. لكن إيران تمتلك وسائل أخرى لمنع الوصول وحرمان الحركة، استخدمت صواريخ مجنحة مضادة للسفن، استهدفت ناقلات نفط تطلق هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى السفن إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة، وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً تقريباً، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات، وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت، أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
4: تفاصيل أكثر عن التطورات العسكرية أيضا خلال الساعات الماضية نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا عقيد نضال، ولكن قبل ذلك نتوقف معك محمد رمال ومعطيات ما حدث على الخريطة التفاعلية.
8: في الواقع محمد لليلة السادسة على التوالي تجري عمليات القصف فجرا في معظم الأحيان، هذه المرة في مناطق ربما تكون جديدة على أجندة الطرفين، لكن حسب المعطيات الأخيرة الساعات الأخيرة وحسب أولا رواية قيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فإن العمليات لم تخرج عن المألوف وإنما استهدفت مناطق أو نقاط إيرانية لإطلاق المسيرات أو للرصد البحري أو لإطلاق الصواريخ أو النقاط اللوجستية التي تربط هذه النقاط ببعضها على طول الساحل الإيراني، انطلاقا من منطقة شبهار في الجنوب الشرقي وصولا إلى بندر عباس إحدى أهم النقاط البحرية الإيرانية على الساحل الجنوبي، إضافة إلى جزيرة قشم في قلب مضيق هرمز وصولا إلى حميدية على الجنوب الغربي من الساحل الإيراني. هذه المناطق باتت مألوفة بالنسبة للاستهدافات الأمريكية. في المقابل هناك رواية إيرانية وأخبار تحدث عنها الحرس الثوري وكذلك وسائل الإعلام الإيرانية، قالت إن هذه الهجمات ردت عليها القوات الإيرانية بسرعة واستهدفت قواعد أو سمتها قواعد أمريكية في المنطقة، وبطبيعة الحال هذه القواعد قالت إنها في منطقة عمان في منطقة مسندم على رأس المناطق التي تقع تحت السيادة العمانية في مضيق هرمز، كذلك في قطر في البحرين وكذلك في الكويت وصولا إلى مناطق في غرب آسيا وفق التصنيف الإيراني. قاعدة سمتها قاعدة دعم لوجستي أمريكية في منطقة التنف بسوريا، وصولا إلى الأردن التي قالت وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري وكذلك عن القوات الإيرانية أنها استهدفت الأردن على دفعتين بالصواريخ البالستية وكذلك بالعدد كبير من المسيرات، وقالت أنها استهدفت قواعد أمريكية أو سفن للدعم اللوجستي وكذلك طائرات التزود بالوقود وكذلك مقاتلات، وقالت الرواية الإيرانية أنها حققت أهدافها في الأردن دون ذكر هذه النقاط التي تم استهدافها. في المقابل هناك بيانات رسمية صدرت في الكويت في الأردن في عمان تحدثت عن استهداف إيران لنقاط حيوية في هذه البلدان. بالنسبة للاستهدافات الأمريكية في إيران يجدر التوقف عندما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإيرانية من أن القوات الأمريكية استهدفت بندر خمير عدد من الجسور الرئيسية في تلك المنطقة التي تربط منطقة بندر عباس على الساحل الإيراني بما تمثل من منطقة حيوية للموانئ الإيرانية أكانت التجارية أو العسكرية، وارتباطها بمناطق تقع في محافظة فارس في كهرستان في لار وصولا إلى شيراز في هذه المنطقة. هذه الجسور التي تم قصفها أدت بحسب الرواية الإيرانية أيضا إلى سقوط ضحايا، عدد من القتلى وعدد كبير من الجرحى. في المقابل أيضا تحدثت البيانات الإيرانية عن استهداف في جزر عمانية ولا سيما في جزر سلامة وجزر أم الغنم، وهي مناطق كما تلاحظون على رأس المناطق التي تقع تحت السيادة العمانية في مضيق هرمز، وهي أقرب النقاط بطبيعة الحال إلى منطقة الاختناق أو منطقة مسار العمليات البحرية التي تجري في هذه النقطة مع جزيرة لارك الإيرانية. هذه نقطة الاختناق التي تمر فيها عادة السفن التجارية وناقلات النفط. ولدى عمان في هذه النقاط في هذه الجزر رادارات بحرية هدفها مساعدة السفن على المرور في هذه المسارات الرئيسية ولا سيما في المسار الرئيسي في هذه المنطقة الحساسة من المنطقة، بالإضافة إلى استهداف مناطق في البحرين حسب الرواية الإيرانية ولا سيما في قاعدة الشيخ عيسى ومنطقة الجفير حيث تقع مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي محمد.
4: شكرا محمد رمال. عقيد نضال، فيما يتعلق بالتقرير الذي شاهدناه قبل قليل ويتحدث عن العقيدتين الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بهرمز والمعطيات التي أشار إليها محمد والتي ربما تزداد حدة مع الأيام، كيف يمكن تفسير القاعدتين على الأرض على الواقع؟
9: يا محمد، أبدأ بالشق الأول من سؤالك حول العقيدة القتالية لكلا الطرفين. الجانب الأمريكي يطبق عقيدة تعرف بالسي كنترول، بمعنى السيطرة على البحار وعلى الممرات المائية الاستراتيجية. يقابلها عقيدة قتالية للجانب الإيراني بحرية الجانب الإيراني الحرس الثوري، وهي السي دينيل، بمعنى أن السي كنترول مقابل السي دينيل. السي دينيل هي التجريد البحري، وبالتالي تقاتل البحرية الحرس الثوري بوسائل غير تقليدية، زوارق سريعة، أسطول البعوض الإيراني، بالإضافة إلى الأسلحة غير التقليدية الموجودة مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. ضمن هذا وذاك يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي بدأ أو ذهب باتجاه التدرج في عملية السيطرة على مضيق هرمز، لكن لا يريد السيطرة بالقوات بقدر ما يريد السيطرة بالنار. يعزز ذلك أن الجانب الأمريكي يدفع بالسفينة أو بالمجموعة البرمائية بوكسر، بالإضافة إلى الزوار أو السفينة المرافقة معها بورتلاند باتجاه مضيق هرمز. حصل اشتباك قبل 48 ساعة من الآن، لكن هذا الاشتباك لا يمكن أن يفسر عسكريا أنه اشتباك من أجل التصادم المباشر، بقدر ما قد يفسر بأنه استطلاع بالقوة لمعرفة مدى ما تبقى لدى الحرس الثوري من قدرات بحرية.
4: طيب، ما تابعناها على مدى الأيام الستة الماضية وتلك الهجمات الأمريكية، هل يشير إلى استراتيجية أمريكية واضحة تود تحقيق الأهداف من خلال هذه العقيدة؟
9: نعم محمد، هناك عمل مركب نلمس في عملية الجانب الأمريكي هذه المرة شيء مختلف عن العملية التي كانت موجودة طيلة 39 يوم قبله، وقف إطلاق النار. الجانب الأمريكي ذهب إلى العمل المركب الشامل المركز، بمعنى التركيز على النوع وليس على الكم. لذلك نرى نوعية الأهداف التي يتم استهدافها من الجانب الأمريكي نوعية مركزة، يطبق بها مبدأ في العرف العسكري يعرف بالتارجتينج. هذا التارجتينج له مبدأ التو أف والتو تي، بمعنى فايند فيكس تراك تارجتينج. هذا مبدأ يجد الهدف ثم يثبت الهدف ثم يتابع الهدف ثم يستهدف الهدف. هذا المبدأ وهذه المزيك من الاستهداف ماذا تخلق لدى الجانب الأمريكي؟ توفر عليه الاستهلاك في كمية النار التي كانت أو رهقت الجانب الأمريكي في 39 يوم.
4: شرح الزميل محمود الكن في التقرير العقيدة الإيرانية، هل صحيح أنها تبدو أسهل أو على الأقل أقل كلفة من عقيدة الجانب الأمريكي؟
9: هي أقل كلفة سياسية وأقل كلفة مالية. كيف أقل كلفة سياسية؟ هذا النوع من العمليات يوصف في بيانات القيادة الوسطى الأمريكية بالسترايك، بمعنى بالضربات وليس بالأوبريشن، بالعمليات. بالتالي لا يوجد لديه كلف دستورية يحتاج ترامب بأن يعود إلى الكونغرس لأنها ضربات وليست عمليات. هذا أولا. اثنين، الكلفة المالية في مثل هذا النوع من العمليات، عمليات الصيد المريح أو الانتقائية البيك أب، هذه يكون بها المجهود الحربي ونسبة الاستهلاك أقل من العمليات العسكرية الشاملة. يعزز ذلك بالمؤشرات أننا بدأنا نلمس دخول أدوات جديدة على مثل هذا النوع من العمليات، طائرات اللوكس المسيرة وزوارق المسيرة، هذه تخفف الضغط والاستهلاك على صواريخ التوماهوك الموجهة التي استنزفت في عمليات 39 يوم.
4: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بشأن سعي بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات مع طهران وفي ظل تمسك شخصيات إيرانية بالتفاوض سبيلا لحل الصراع، نسلط الضوء على تأثيرات البعد الإسرائيلي في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية في هذا التقرير لأزهر أحمد.
10: ما بين حرب ونذور أخرى ومذكرة تفاهم معلقة ومفاوضات مؤجلة، تتواصل تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني وتلقي الروابط الإسرائيلية بثقلها في حيثيات الملف وتفاصيله وتطوراته. في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، تبرز تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جدي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لعناصر في الحكومة الإسرائيلية. قال إنهم يقفون وراء حملة هدفها إفشال المفاوضات مع طهران وتشويه صورته والتأثير في الرأي العام الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي والرجل الثاني في البيت الأبيض الذي غالباً ما يوصف باليميني الداعم لإسرائيل، لكنه من بين المتبنين لشعار أمريكا أولاً، قال لهؤلاء اذهبوا للجحيم. You know, my response to that is, we'll go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people. متهما شخصيات حكومية إسرائيلية بما وصفه بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال برنامج بودكاست أمريكي حرص ديفانس على القول إن المسار العام للتفاهم مع طهران لا يزال إيجابيا رغم تصاعد الضربات بين الجانبين. تصريحات ديفانس لم تكن الأولى، إذ سبق له أن هاجم منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب هو الحليف الوحيد لإسرائيل. اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية أيضاً. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أكد أن أدوات الدبلوماسية والتفاوض يجب أن تستخدم أيضاً لتحقيق المصالح الوطنية وترسيخها من منظور الأمن القومي بعيداً عن الاعتبارات الفئوية. وبشكل صريح قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن مذكرة التفاهم تفتح أفقاً وطنياً ودولياً لتتجاوز إيران الأزمات التي تعيشها، مؤكداً أن اعتبار السلام خيانة وعرقلة المفاوضات لا يخدمان إلا إسرائيل وحدها. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بسهولة بإقامة سلام دائم في المنطقة. ما تزال إذن إسرائيل ببعديها السياسي والعسكري تلقي بظلالها على تعقيدات المسار الأمريكي الإيراني منذ بداية حرب 12 يوماً والتي تلتها، شريكة في الحرب، مؤثرة في مفاوضاتها ومتدخلة في شروطها. وفي ظل تواتر تقارير عن خلافات متنامية بين نتنياهو وترامب بشأن ملفات إقليمية في مقدمتها إيران ولبنان، وقبيل لقاء مرتقب بينهما في واشنطن، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي شرخ في علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكداً استمرار التوافق بينهما بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل وجه ترامب إنذاراً جديداً للإيرانيين، داعياً إلى استئناف المفاوضات أو الاستعداد لما سماه أسبوعاً سيئاً، لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتهديداته، مبقياً الباب مواربًا للحوار والفرصة سانحة للتفاوض.
4: في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردينجر، الدبلوماسية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. مرحبا بكم سيد مارلين. هذا التصعيد الواضح في الهجمات الأمريكية على إيران إلى ماذا تهدف؟
11: شكرا جزيلا على هذه النقطة. أعتقد أن ما أشار إليه الرئيس الأمريكي بدءا من يوم الثلاثاء الماضي أن العمليات العسكرية ستستمر لثلاثة إلى أربعة أيام، وسيكون هناك تصعيد في هذه المرحلة. من الجانب الأمني والعسكري كان الأمر لضمان أن قدرة القوات الإيرانية يتم استنزافها في منطقة الخليج، وحتى لا يكون هناك استهداف للسفن الموجودة بالمضيق. هذا الجانب العسكري. من الناحية الدبلوماسية، هذا سيعطي الرئيس فرصة للتواصل مع إيران. الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على عملية التفاوض وكذلك العودة إلى طاولة مناقشة سبل السلام. لقد رأينا هذه الأمور كلها، لكن لم نراه هو التركيز على الجوانب الدبلوماسية في الأيام القليلة الماضية. لقد تم التأكيد على ذلك من قبل الرئيس ونائب الرئيس من أجل إنهاء هذا النزاع، لكن لم نسمع نوع الصياغة واللغة التي سيتم استخدامها من أجل إعادة إطلاق جهود السلام.
4: دكتور عباس، هذا الضغط الأمريكي هو من أجل سحب إيران من جديد إلى طاولة التفاوض والقبول بما يريده ترامب، هل سيتحقق للجانب الأمريكي هذا؟
11: نحن في حالة جمود استراتيجي. عملية التصعيد التي يقوم بها الرئيس الأمريكي من أجل الضغط على إيران لتتنازل وتعود إلى الطاولة من أجل إعادة صياغة الشروط والبنود المرتبطة بمذكرة التفاهم، هذا الأمر يزيد من طبقات التعقيد المرتبطة بهذا الوضع، والآفاق المرتبطة بالجهود الدبلوماسية بدأت تتضاءل، والأمر أصبح أكثر تعقيدا بسبب ما يجري، وذلك من الجانب الإيراني. نحن في مصيادة تصعيد. التصعيد لا يؤدي إلى خفض التصعيد، وإنما يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وهناك الكثير من الأسئلة الكبيرة. إذا كانت الولايات المتحدة تستهدف الجسر والبنى التحتية، هذا يعني أنها ربما قد يرمي إلى منع القوات، لكن ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد؟ نعم، نعلم أنهم يريدون إضعاف إيران فيما يخص سيطرتها على مضيق هرمز. هل هذا سيكون من خلال جلب قوات أم لا؟ لكن النقطة الأساسية، حتى من خلال إلحاق الضرر على المنشآت الإيرانية، فإن قضية المضيق لن تحل. حتى لو كان هناك ضربة واحدة ستعطل عملية المرور، لذلك الخيار العسكري لن يؤدي إلى حل لهذه المعضلة، وهذا سيجعل المسألة أكثر تعقيدا وعدم وصول إلى تسوية دبلوماسية.
4: سيد مارلين، الجانب الإيراني يعتبر بأن هذا التصعيد العسكري لن يؤدي لرضوخ أو استسلام إيران ولن تتخلى عن مضيق هرمز. في الوقت نفسه هذا التصعيد يمكن أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ما هي حدود تحكم ترامب في عملياته العسكرية؟
0: شكرا جزيلا. أعتقد أن الرئيس هو يسيطر على هذا النسق المرتبط بالتصعيد. لقد قال إن العمليات العسكرية ستجري وصولا إلى يوم الخميس. لنا أن نرى إذا كان سيواصل الضغط أم سيقوم بالتصعيد المتواصل. إذن لابد أن ننظر إلى ذلك من المنظور الأمريكي. السؤال الذي يطرح، ما الذي يتم تحقيقه بعد عدد من الأيام؟ لقد تم استهداف الأهداف وتم دفع بعيدا بالقوات الإيرانية، والقيادة الوسطى قالت إن المضيق سيفتح، وهناك الكثير من الرسائل التي تم إرسالها إلى أسواق النفط والمال. ما الذي بإمكان تحقيقه إضافة إلى ما تم تحقيقه عسكريا للعودة إلى طاولة التفاوض؟ للنظر إلى المسألة دبلوماسيا، لقد اقترب الوقت ربما من أن يكون هناك تواصل. لابد للمحادثات أن تبدأ. لقد تم الحديث عن استراتيجية عسكرية تم تنفيذها، ولا بد أن تؤدي إلى إعادة إطلاق التفاوض سواء من خلال هذه المذكرة أو مذكرة محدثة. على الرئيس أن يتخذ هذا القرار عاجلا وليس آجل.
4: دكتور عباس، بالنسبة للجانب الأمريكي، مثلما تقول القيادة المركزية بأنها تريد أن تقوض قدرات إيران على السيطرة على مضيق هرمز، إن تحقق ذلك هل تخشى إيران أن تفقد هذه الورقة التي تفتخر بها إلى الأبد؟
0: إيران تعتقد أن العمليات العسكرية لن تقوض سيطرة إيران على المضيق. ربما قد تلحق أضرار كما قلت سابقا، لكنها لن تغير السردية كاملة. السؤال الذي يطرح، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستقول أو تقوم بما تقوله وتسعى إلى ما تحققه في هذا الجانب في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي أنهم ينتظرون إيران لتعود إلى طاولة التفاوض؟ في نفس اليوم تم استهداف مستشفى وبنى تحتية مثل جسور وما شابه، وهذا هذه النقطة الأساسية. إذن السؤال الذي يطرح، إلى أي مدى تريد الولايات المتحدة أن تمضي قدما في هذا الاتجاه في الأيام والأسابيع القادمة؟ وكذلك الدور الإسرائيلي من الجانب الإيراني، فإن إيران ستواصل الرد، وواحدة من الخيارات هي توسيع الدائرة الجغرافية للنزاع الجاري. ربما السؤال الذي قد يطرح في هذه المرحلة هو هل سيتم غلق باب المندب بالإضافة إلى غلق مضيق هرمز؟ غلق مضيق هرمز هو كابوس واحد، لكن غلق باب المندب سيكون كابوس ثاني يضاف إلى الكابوس الأول، وستكون له تبعات اقتصادية وتجارية وهي مهمة للغاية.
4: طيب، أشرت إلى باب المندب. كانت قبل قليل مثلما نوهنا على شاشة الجزيرة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحدثت عن واقع على بعد 65 ميلا بحريا جنوبيا المكلا. رويترز أيضا ذهبت إلى معطى قريب من ذلك في انتظار تأكيده رسميا. هل بدأ في تقديرك الإيرانيون تنفيذ تلك التهديدات بالحد كمرحلة أولى من الملاحة عبر باب المندب؟
0: أعتقد من خلال ما بدأت بالولايات المتحدة ليلة أمس، من خلال استهداف بعض البنى التحتية في إيران، قالت إيران إن هذه مرحلة جديدة في النزاع، وربما بشكل تدريجي قد ننطلق إلى غلق باب المندب. الأمر يعتمد على ما تقوم به الولايات المتحدة. حينها ربما قد نمضي بهذا الاتجاه، ولكن ربما قد تكون هناك فرص وإمكانات لاحتواء التوتر، لكن ليس هناك فرصة عالية فيما يخص هذا الجانب. وأعتقد في الوقت الذي لا يريد أحد الطرفين أخذ الخطوة الأولى، فإن المزيد من التصعيد سيبقى محتملا. لذلك هناك تحرك تدريجي تجاه الغلق، إلا إذا ما كان هناك تحرك من قبل الوسطاء، ولا يبدو أن هذه الجهود تغير قواعد اللعبة. هناك غياب لليقين، هناك غموض، لكن التصعيد يبقى محتملا أكثر من خفض التصعيد في الوقت الحالي.
4: سيد مارلين، معلومة الضغط الذي سببه إغلاق مضيق هرمز إلى أي مدى ترامب مستعد ليتحمل ضغطا أكبر إن بالفعل أقدم الإيرانيون على غلق باب المندب وتحريك وكلائهم هناك؟
12: أعتقد أن هذه واحدة من الأمور التي كانت من مباعث القلق، خصوصاً من عملوا على هذه الإشكالية في المنطقة، عندما يكون هناك تصعيد غير قابل للسيطرة. إذا ما تم غلق المضيق وباب المندب، إذا كان هناك عدد من التبعات في منطقة الخليج، هنا ربما قد تخرج الأمور عن السيطرة، وقد يفقد الرئيس السيطرة على الوضع. وهنا سنجد كلا الطرفين ربما قد يذهبان إلى طاولة التفاوض بدلا من المقاومة. هذه من المخاطر التي تجري في المنطقة وبشكل يومي. في الوقت الحالي هناك تصعيد محسوب، هناك محاولة لاستنزاف القوات الموجودة بالمنطقة. نعم، الأمور على ما يرام إلى أن تحدث معضلة وتخرج الأمور عن السيطرة، وهنا لابد للرئيس أن يتوخى الحذر. كلما طال أمد هذه الحرب، كلما هناك إمكانية لحدوث مثل هذه الحدث، وبالتالي لابد من العودة إلى القنوات الدبلوماسية، وكلما حدث ذلك كلما كان ذلك أفضل بالنسبة للأطراف ككل. ورأينا ما حدث في الدوحة، واحدة من الدول الشريكة في منطقة الخليج.
4: دكتور عباس، إلى أي مدى يمكن فهم الموقف الإيراني حاليا من مذكرة التفاهم وهي في يومها 30؟
12: الوضع هو معقد للغاية، لأن الأمور كانت تجري في البداية بالاتجاه الصحيح، ولكن كان الجميع يراقب إذا كانت مرحلة التنفيذ ستجري بنجاعة. لكن لسوء الحظ الأمور خرجت عن مسارها وشكلت تحديا بالغا في الوقت الذي لم تعد فيه الولايات المتحدة إلى الامتثال والالتزام بالبنود مرتبطة بمضيق هرمز، وإمكانية وصول إيران لأصولها المجمدة، وإمكانية بيعها لنفطها. كل هذه الأمور هي قوضت الدبلوماسية وجعلت منها أمرا صعبا. لذلك وبسبب كون أن الفريق الإيراني الذي يقوم بالتفاوض هو تحت قيود وسيكون تحت ضغط كبير جدا إذا ما تم استئناف عملية التفاوض خلال الحرب، وكأنك أحد ما يضع المسدس على رأسك وأنت تتفاوض، فينظر إلى ذلك على أنه مؤشر ضعف. في الوقت الذي لا تريد أي من الأطراف أخذ الخطوة الأولى، فإن دور الوسطاء سيكون مهما. حتى الآن على الرغم من الجهود التي لا تعتبر كبيرة، لكن إذا ما كان هناك تحرك أكبر في هذا الإطار ستكون هناك بعض الفرص.
4: شكرا جزيلا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا سيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. نتحول الآن مشاهدينا إلى بيروت، وهذه النافذة التي تصحبنا فيها روعة أوجي من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. تفضلي روعة.
13: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نطل فيها على آخر التطورات في الشأن اللبناني. وفي التطورات الميدانية، أفاد مراسل الجزيرة بأن إسرائيل شنت غارة بمسيرة على محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوبية لبنان. أما على الصعيد التفاوضي، فقد أفاد مصدر عسكري لبناني للجزيرة بأنه تم تأجيل الاجتماع التكميلي الذي كان مقررا اليوم بين وفدين عسكريين إسرائيلي ولبناني للبحث في آلية تنفيذ المناطق التجريبية، وعزى تأجيل هذا الاجتماع بانتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة دون أن يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع التكميلي. معنا الآن مراسل الجزيرة إيهاب العقد من صور. إيهاب، نبدأ معك بالتطورات الميدانية.
14: نعم، غارة على بلدة البياضة بمسيرة إسرائيلية، ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد غارة مشابهة على منطقة النبطية، وكذلك استمرار التفجيرات وإطلاق رشقات النيران في المناطق التي تحتلها إسرائيل وداخل منطقة الحزام الأمني. يأتي هذا الأمر في ضوء أيضا تأجيل الاجتماع الذي كان مرتقبا هذا اليوم بين لبنان وإسرائيل بحضور أمريكي على كان أن يعقد عبر الإنترنت، لكن هذا الاجتماع جرى تأجيله وفقا لمصدر عسكري لأسباب تقنية وعملياتية. بمعنى آخر أن هذا الاجتماع كان من المفترض أن يبحث كل الأمور التفصيلية المرتبطة بمخرجات اجتماع التفاوض السادس الذي عقد في روما، والذي كان انتهى إلى التأكيد على أن هناك اجتماعات تفصيلية ستجري للبحث بالأمور الإجرائية المرتبطة بمجرى التوصل إليه في روما، وتنفيذا لاتفاق الإطار الموقع في 26 حزيران يونيو الماضي. الآن الأمور بدأت تأخذ منحى أكثر جدية لناحية الاجتماعات، لكن هذا الاجتماع توقف وكان من المفترض أن يبحث الأمور التفصيلية والتي كانت أشارت إليه الولايات المتحدة عبر مصدر عسكري أو عبر مصدر رسمي.

قالت السفارة الأمريكية من أن الانسحابات الإسرائيلية أو تسليم المناطق التجريبية ستكون في غضون أيام، وربما يأتي هذا التوقف المفاجئ ليؤخر مسألة تنفيذ الاتفاق الإطار الذي يشمل منطقتين تجريبيتين هما أفرون وزوطة.

0: الأساسية لهذا الاتفاق من جانب حزب الله الذي واصل من خلال عدد من نوابه ومسؤوليه انتقاد هذا الاتفاق الذي يرى فيه حزب الله بأنه خطير على لبنان وأنه جاء لمصلحة إسرائيل وأنه لا يمكن تنفيذ الاتفاق الإطار بل ولكن على إسرائيل الانسحاب وإلا أنها ستواجه المقاومة. حزب الله لا زال يرى في هذا الاتفاق اتفاقا ليس من مصلحة لبنان وأن كل البنود الأربعة عشر التي جرى التوصل إليها ترتبط مباشرة بالإسرائيلي ولا ترتبط بلبنان، مع انتقادات بدأت تظهر إلى العلن لرئيس الجمهورية من جانب عدد من نواب حزب الله.
1: شكرا لك إيهاب العقد مراسل الجزيرة من صور. وكما أخبرتنا تأتي هذه التطورات وسط استمرار السجال اللبناني حول مخرجات المسار التفاوضي بين من يرى فيها خطوة باتجاه تحقيق انسحاب إسرائيلي وبين من يرى فيها تنازلات مجانية. نتابع التقرير.
2: في خطوة حملت أبعادا متعددة نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز في قرى يتداول اسمها ضمن المناطق التجريبية. انتشار قرئ في لبنان أنه بمثابة رسالة من الجيش أن ما تقترحه إسرائيل من تسليم مناطق تجريبية في قضاء بنت جبيل هو أمر تجاوزته وقائع الميدان. هكذا إذن تزامنت خطوة الجيش مع الجولة السادسة من المفاوضات والتي سعى خلالها الوفد اللبناني لانتزاع موافقة إسرائيلية على الانسحاب من مناطق محتلة. مسار سيستكمل باجتماع تكميلي بين الوفود العسكرية فيما يتمسك لبنان بالمسار التفاوضي كخيار وحيد للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات.
3: بعد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب أعتقد أنه سيكون هناك جدول زمني للانسحابات الإسرائيلية من باقي المناطق. السؤال اليوم، هل ستكون هناك شروط أمريكية مقابل الانسحاب الإسرائيلي تتعلق بتسليم سلاح حزب الله في شمال الليطاني؟ أعتقد أنه هذه المشكلة بتشكل امتحان.
2: أما حزب الله الذي يواجه تحديات ترتبط بالبعدين السياسي والميداني فيرفض أن تشمل مناطق شمال نهر الليطاني بأي ترتيبات أمنية، كما يصر الحزب على رفض المفاوضات المباشرة معتبرا أن لبنان الرسمي عاد خالي الوفاض من المسار التفاوضي فيما قدم لإسرائيل تنازلات يصفها بالمجانية.
4: اتفاق الإطار هو كما يقول الإسرائيليون هو استنساخ بطريقة أو بأخرى لنصوص اتفاقية 17 أيار. مرة أخرى أقول بأن لبنان يراهن على وعود أمريكية، هذه الوعود أشك كثيرا بأنها قد تتحول إلى سياق عملي وإلى نساق على الأرض.
2: وبينما ينتظر لبنان الاجتماع التكميلي لمفاوضات روما وما سينتج عنها من آليات تنفيذية للمناطق التجريبية، يعول أيضا على زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن وما قد تحمله من تعزيز للمسار التفاوضي.
5: ومع تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية يسعى المستوى الرسمي في لبنان إلى محاولة درء المخاطر عن البلاد والمضي بالمسار الدبلوماسي، يترافق ذلك مع انقسام داخلي حول خيارات المرحلة المقبلة ومآلات التفاوض مع إسرائيل في ظل استمرار الاحتلال واعتداءاته. كارمن جوخادر، الجزيرة، بيروت.
1: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في استوديو التغطية، السيد علي الأمين الكاتب الصحفي والأستاذ خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي الأمين. الآن هذا المصدر العسكري اللبناني الذي أفاد الجزيرة بأنه تم تأجيل الاجتماع التكميلي، كيف نقرأ هذا التأجيل؟
6: أولا أقرأه بعد التحيات بأنه ما في شك في صعوبات تنفيذية تتعلق بتطبيق المناطق التجريبية سواء بما تتضمنه من الشروط الإسرائيلية إلى جانب المواقف غير الواضحة حتى الآن بالنسبة لحزب الله كيف سيتعامل مع هذا الملف. بتقديري أيضا التطور الإقليمي، ما يجري في الإقليم اليوم ربما انعكس بمكان ما على عدم الاستعجال إذا صح التعبير لتنفيذ هذه المناطق. المسألة المبدئية هي

0: المسألة الأساسية هي إقرار المناطق التجريبية، لكن عملية التنفيذ ربما ستأخذ بعض الوقت، خاصة أن هناك تفاصيل ربما لم تعلم بعد، حتى فيما يتصل مثلا على سبيل المثال منع مقاتلي حزب الله من العودة إلى هذه القرى بشكل كامل يعني، وهذه إشكالية لبنان لا يوافق عليها في نقاش حول من هو المقاتل من هو غير المقاتل. لذلك في عقد متعددة قبل السفر إلى واشنطن، قبل سفر رئيس الجمهورية، برأيي ربما هناك محاولة لتفادي حصول مشكلة في عملية التطبيق، لذلك التأجيل بعد الإقرار المبدئي بالمناطق التجريبية يلبي ربما المصلحة اللبنانية الآن بالحد الأدنى قبل زيارة الرئيس، ويلبي أيضا المصلحة الإسرائيلية على الأقل بأنها ما زالت هي يعني محتلة للأراضي التي أو للقرى التي هي موجودة فيها.
1: سيد خليل نصر الله، يعني مع اقتراب موعد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، ومع هذا التأجيل وسط استمرار الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية في الجنوب، إلى أين يتجه المسار التفاوضي؟
2: شكرا لك وتحية للأستاذ علي. هلا أولا بدأنا واشنطن ثم روما، الآن افتراضيا الاجتماعات، هذا يدلل على شكل التعاطي ومن يتحكم باللعبة اللي هي إسرائيل. الأساس أنه النظرة الإسرائيلية لما يجري في لبنان هو من منظور ما يجري في المنطقة وليس من منظور لبنان، هي لا تأتي من لبنان لتذهب إلى إيران، إنما العكس. هذه نقطة جوهرية وأساسية. بطبيعة الحال ما يجري الآن في المنطقة وتجميد مذكرة التفاهم إن لم بالحد الأدنى هو يؤثر بشكل واضح جدا ونراه أمامنا. فيما يتعلق بالاتفاق الإطار اللي وقع بين لبنان وبين إسرائيل مع الأمريكيين، يعني هو بنصه لا يتضمن أي شيء مرتبط بمصلحة لبنانية. واضح جدا ما قالوا للجزيرة سيد طارق متري نائب رئيس الحكومة أنه لا يوجد فيه جد زول زمني للانسحاب. ما يطرح إسرائيلية مرتبط بمتطلبات أمنية إسرائيلية. من يعرف الوقائع في الجنوب يعرف أن هذه منطقة فرون كانت ينطلق من وديانها صواريخ، هو يريد أن هذه المناطق لم يتمكن من الوصول إليها، لم يدخل إليها، يريد الجيش اللبناني أن يدخل إلى يعني ما سرب إلى المنازل، وهذا لن يقبل به أحد، لا الناس ولا أي أحد. لأنه سألت حضرتك قبل قليل عن موقف حزب الله، حزب الله بالحرب الماضية ما بعد الحرب الماضية تعاون إلى أقصى الحدود مع الجيش في منطقة جنوب الليطاني بإقرار رئيس الجمهورية، بإقرار قائد الجيش وبإقرار الحكومة أنه كان هناك تعاون. لذلك عودة الجيش هي أو ذهاب الجيش إلى أي منطقة هذا حق للجيش اللبناني، لكن الجيش اللبناني يضع ضوابط أيضا، هو لن يلبي متطلبات إسرائيلية، ولا أعتقد بأن حزب الله بمنطقة شمال النهر سيتعاون برصاصها، يعني لنكون واقعيين ومنطقيين، هذا الأمر يعلنه ويعلنه على الملأ. اثنين، انسحاب حزب الله من أو سحب سلاحه، لأنه انسحاب المقاتلين هو أبناء القرى، هؤلاء لم يأتوا جلب إلى لبنان، هو بالنسبة للحزب مرتبط بانسحاب إسرائيل، يعني إذا أردتم أن ننفذ عليكم أنتم أيضا أن تنفذوا في المقابل. لذلك أنا أعتقد هذا المسار هو مرحلة وقت يقطع عندما تعود مسألة مذكرة التفاهم أو التواصل الإيراني الأمريكي، نبدأ نرى المسار الواقعي والمنطقي والحقيقي. لأنه اليوم على أرض جنوب لبنان، شوفي، يقولون للبنانيين شيء، للوفد الرسمي اللي هو أصبح طرف في لبنان يعني اليوم، يقولون شيء والواقع على الأرض هم بمسار آخر. بالأمس معاريف تقول صراحة، تنقل وهذا عن مصادر عسكرية معروف بإسرائيل كيف تدار اللعبة، أنهم بدأوا ببناء مواقع في جنوب لبنان. يعني تصور أنت أنه قبل كانوا يقولون لا نحن لن نبقى، لا لا، بناء مواقع في تلال حاكمة، يعني هم لا يريدون الانسحاب من جنوب لبنان. هذه تكفي للفريق اللبناني أن يوقف هذا المسار، لأنه ما يعني ما بغض النظر أنه نتنياهو يستفيد منه والأمريكيون فريق الحرب يدفع باتجاهه للالتفاف على مسائل مرتبطة بالمنطقة وليس في لبنان، ليس جيدا للدولة اللبنانية أو الفريق السلطة في ذلك أن يواصل هذا المسار. لذلك أنا أعتقد الآن أمور مجمدة، ما زالت أمور مرتبطة بما يجري في الإقليم. عندما فعلا نكون نحن عند بمسار تسوية واقعي وحقيقي، ستتبدل الكثير من المشهد. من دفع اللبنانيين من واشنطن إلى روما ثم الآن إلى واقع افتراضي، عندها سيقول لهم هذا المسار تقريبا جمد، لأنه المسار الواقعي والمنطقي والحقيقي هو بما يجري في المنطقة وليس في لبنان.
1: سيد علي الأمين، أمام الواقع القائع التي تفرضها إسرائيل بالقوة على طاولة التفاوض، كيف تنقسم موازين التفاوض اليوم وما هي خيارات الجانب اللبناني؟
0: خلينا نقول بداية أنه المسار التفاوضي الثنائي يعني سمح على الأقل بأن لا نكون أسرى التطور الجاري اليوم بين إيران وأمريكا. يعني على الأقل نحن نفترض بأنه لو أن ربطها لبنان نفسه بطاولة إسلام أباد لكنا اليوم في حالة هلع على الأقل بإمكانية أن تقوم إسرائيل بعمل عسكري كبير. يجب أن نعترف أن واشنطن لعبت دورا أساسيا في لجم التصعيد الإسرائيلي بما يتصل بالجوانب الأخرى. بالتأكيد إسرائيل هي صاحبة اليد الطولة، لكن يجب أن ننتبه أيضا دائما بأنه نحن وصلنا نتيجة اختلال كبير بموازين القوى ونتيجة عدم رد إيران على إسرائيل بسبب خروجها على وقف إطلاق النار التي تستمر في خرقه اليوم. المفترض إيران ترد على إسرائيل، إنما تصر على الرد على دول الخليج على رغم المعونات الإسرائيلية للأمريكان. هذا كله يضع لبنان في وضع لا يحسد عليه. لذلك قصارى ما يتمناه اللبناني اليوم، لنكن واقعيين، قد نقول أننا نريد كل لبنان وتحرير غدا كل الجنوب وحتى استعادة فلسطين والقدس، لكن فعليا على واقع الموازين القوى اليوم لا نستطيع أن نفرض وقائع جديدة تفرض على الإسرائيلي إلا بدعم أمريكي. لكن نحن نرى إيجابية مهمة تتصل بأنه الوضع الأمني نسبيا العسكري يعني مضبوط، وليسنا أمام مسار تصعيدي كبير كما ربما يحلم نتنياهو أن يقوم بحرب في لحظة الاستعداد للانتخابات الإسرائيلية. لذلك نحن خلينا نعرف قديش إمكانياتنا كلبنانيين، قديش القدرات اللي لنا، ونتعامل معها بهذا. وهذا ليس موقفا استسلاميا بقدر ما يكون موقف واقعي، خاصة بعد النكبة والكارثة الكبرى اللي تعرض لبنان ولا يزال يتعرض لها، سواء على مستوى التدمير والقتل وحتى التهجير اللي ما انتهى وفي مناطق تباد، يعني في مناطق تجرف بشكل كبير في الجنوب.
1: سيد خليل نصر الله، الآن ضمن المشهد الإقليمي الواضح أن واشنطن تضغط على إسرائيل الالتزام ببنود بالبند الأول من مذكرة التفاهم رغم يعني الشلل الذي تعاني هذه المذكرة الآن. إلى أي مدى يعني يتفاعل حزب الله مع هذا الضبط إسرائيل؟
2: هي نقطة مهمة وأشار لها أستاذ علي، لكن أنا ساقب بجانب آخر باختصار جدا. أولا اللي الإيرانيون ردوا بالمرحلة الماضية، هم أطلقوا الصواريخ وبناء عليه ذهبت الأمور إلى وقف في لبنان. حتى الآن الإسرائيلي يتحرك ضمن هذه المنطقة اللي يسميها خط أصفر، لاحظ هو لا يذهب أبعد من ذلك، هذا نتيجة انضباطية معينة. أنا عندما قلت جمدت مذكرة التفاهم هو لا يعني أنها رميت، لا، لا زال هناك التزام بما يتعلق بلبنان. أعتقد أن الطرفين الأمريكي والإيراني لا يريد أن يوسع المواجهة أكثر، لذلك هناك من الأمور اللي تعطي من الإشارات اللي تعطي صورة عن واقع الوضع في المنطقة. أنا أعتقد عندما تعود مذكرة التفاهم هذا مسار إطار الاتفاق، الأمريكيون من سينعونه وليس أي أحد.
1: شكرا لكم ضيوفنا في استوديو التغطية، عودة إلى استوديو الأخبار في الدوحة مع الزميل عبد السلام.
3: شكرا لك روعة، ومستمرون معكم مشاهدينا في متابعة التطورات للتصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة، والذي شهد الليلة الماضية تصعيدا من الطرفين وتركيزا أمريكيا على الجسور. في آخر المسجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وذكرت وكالة مهر إن جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز ومحافظة بوشهر تعرضت لهجمات أمريكية. كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار برج المراقبة في ميناء تشابهار، وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الأمريكي استهدف 6 جسور في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وذكرت وزارة الصحة الإيرانية إن 38 شخصا قتلوا في الهجمات حتى الآن. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم منشآت أمريكية في منطقة التنف بسوريا، لكن مصدرا عسكريا سوريا نفى للجزيرة تعرض القاعدة لأي قصف، وقال إنه لا وجود عسكريا أمريكيا في القاعدة. كما قال الحرس الثوري إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عمان وطائرات أمريكية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت. في قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض عقب الاعتداءات الإيرانية صباح اليوم. وكانت وزارة الدفاع القطرية قالت إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. في غضون ذلك قالت قوة الدفاع البحرين إنها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. في الكويت قال الجيش إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان. في لبنان قال مراسلنا إن غارة من مسيرة إسرائيلية صادفت محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان، بينما قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم تأجل لموعد لاحق. في تطور آخر قالت مراسلة الجزيرة إن 9 قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض في السليمانية بإقليم كردستان. نبقى في متابعة هذه التطورات. ينضم أولا إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق سيكون معنا لاحقا. نبدأ مع نور الدين دغير وآخر التفاصيل.
4: أمسلم، بكل تأكيد كما هي العادة الآن يمكن القول بأن العملية العسكرية توقفت سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني، والآن البدء في إحصاء الخسائر التي تكبدتها إيران في هذا الهجوم، وكذلك الحديث الإيراني عن الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الهجمات الإيرانية. لكن إذا ما أردنا أن نقف عند مجموعة من المعطيات، نبدأ بالمعطيات البشرية. حينما يتم الحديث هنا رسميا من وزارة الصحة أنه منذ بدء العملية العسكرية على إيران الآن وصل عدد القتلى إلى حدود 38 قتيلا و400 جريح، وهو جزء من هذه العمليات العسكرية وضحايا هذه العمليات العسكرية. لكن إذا ما أردنا أن نذهب إلى الجانب العسكري والقراءة العسكرية فيما يحدث الآن والاستهدافات الأمريكية لمجموعة من المناطق، نلاحظ بأن الجانب العسكري الأمريكي والهجمات الأمريكية ربما على المستوى العسكري بدأت تتقدم رويدا رويدا في المنطقة باستهداف مناطق ذات بعد استراتيجي. وصلنا الآن إلى مسألة الجسور التي تم استهدافها في بندر عباس، وبالتحديد هي جسور محلية قد لا تكون لها امتدادات جغرافية بالداخل الإيراني، لكن محليا لها أهمية كبرى. ربما قد تكون هذه الجسور هي للحد من الحركة السير التي تشهدها المدينة، لكن ربما هناك أبعاد أخرى وهي الارتباطات الجغرافية لمجموعة من المناطق مع بندر عباس. يبدو أن الجانب الأمريكي باستهدافه هذه المرة للجسور ربما لقطع التواصل ما بين المدينة وما بين المناطق الأخرى، وكذلك للحد من الدعم اللوجستي التي يمكن أن تقدم عليه هذه الجسور في دعم التواجد العسكري الإيراني في بندر عباس. إلى أي حد يمكن أن تكون هذه الرواية والقراءة العسكرية صحيحة؟ ربما ترتبط كذلك بمدى الوجود والحضور العسكري في المنطقة، علما أن الامتدادات الجغرافية قد تساعد إيران في هذا المجال باعتبار البعد الجغرافي وطبيعة التضاريس الموجودة هناك، قد تساعد نوعا ما إيرانيا على وجود قواعد عسكرية غير بعيدة أو قد لا تحتاج إلى دعم لوجستي يأتي من المناطق المحلية. ربما هذا قد يكون البعد الأهم لاستهداف الجسور في تلك المناطق. لكن ما هو أهم من ذلك وهو التركيز الإيراني بالتحديد على هذا الامتداد الذي يمتد من المناطق الجنوبية الغربية لإيران. نتحدث عن محافظة خوزستان ثم عن بوشهر ثم نصل إلى محافظة هرمزغان بالإضافة إلى منطقة تشابهار، ونتحدث هنا عن محافظة سيستان وبلوشستان، يعني نتحدث عن المنطقة الشرقية لإيران. التركيز الآن يبدو أن الجانب الأمريكي له مستويات في الهجوم على إيران. المستوى الأول وهو محاولة استهداف مراكز الرصد والمراقبة ومراكز الرصد البصري التي تقوم بها إيران من أجل إحاطة البصرية ورصد ومراقبة لما يحدث في مضيق هرمز. إذن تأكيد على استهداف الجزر، ما نتحدث عن جزيرة قشم، وفي بعض الأحيان يتم الحديث عن طنب الكبرى، عن لارك، عن هرمز، كل هذه الجزر التي تستهدف بين الفينة والأخرى. الجانب الأمريكي هنا يركز على البعد المرتبط بالرصد والمراقبة، خاصة مراقبة ما يحدث في مضيق هرمز، وكذلك الحديث عن استهداف بندر عباس. التركيز كذلك على بندر عباس بالهجمات أكثر من المناطق الأخرى لقربها نعم. من مضيق هرمز، وكذلك تعتبر المدخ العسكري لمراقبة مضيق هرمز، وربما المنطلق الأساسي والجوهري في استهداف ما تصطلح عليه طهران بالمراكز أو القواعد والأصول الأمريكية.
3: نور الدين، أبقى معك فيما يتعلق بالإشارات ربما المتعلقة بأي حديث مجال للتفاوض في هذه المرحلة. هناك مصادر تتحدث لفاينانشال تايمز عن هذا المسار والاحتمالات بخصوصه والشروط ربما المتعلقة بمضيق هرمز وبأنه غير قابل للنقاش في هذه المرحلة. ما الذي يرصد في هذه الإشارات؟
4: يمكن الإشارة هنا على أن الوسطاء فعلا بدأوا بالتحرك بشكل جدي من أجل إعادة طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات، لكن يبدو أن لكل طرف شروطه. الآن العقدة الأساسية هي عقدة مضيق هرمز. مضيق هرمز هناك رؤية ورواية إيرانية تريد أن تحافظ عليها، إلى أي حد يمكن أن تتنازل عليها؟ الأمر يبدو أنه مستبعدا، خاصة في ظل الحديث الإيراني على أن مفاد البند الخامس هو لصالح إيران وليس لصالح التفسير الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد روايتها تقول بضرورة فتح المضيق دون شروط مسبقة. إذا نحن أمام قراءتين وروايتين تصعبان ربما عملية التفاوض، لكن بكل تأكيد الوسطاء يواصلون جهودهم الآن بالتواصل مع طهران ومع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك حديث عن إمكانية انفراجة في هذه الوساطة، لكن بكل تأكيد عبد السلام الآن الحاكم الأصلي هي المرحلة العسكرية. ربما الآن كل طرف يريد أن يضغط من الجانب العسكري لكي تكون قوته العسكرية هي الحاضرة على طاولة المفاوضات. وربما إذا لم يستطع الوسطاء أن يحلوا عقدة مضيق هرمز، ربما قد نشهد تصعيدا خلال الأيام المقبلة.
3: نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نذهب لمتابعة المشهد أيضا من الكويت مع مراسل الجزيرة محمود الزيبق. ضعنا في صورة ما جرى.
5: عبد السلام، قبل قليل أعلنت وزارة الطاقة وزارة الكهرباء هنا في الكويت أن هذه الهجمات التي ربما سمعنا بصفارات الإنذار وسمعنا أصداءها في ساعات الليل استهدفت إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه. هذه الهجمات أسفرت عن أضرار في عدد من وحدات توليد الطاقة في المحطة، وأسفرت أيضا عن اندلاع حريق كبير داخل المحطة. طبعا أشار بيان وزارة الكهرباء إلى أن فرق الإطفاء فورا باشرت التعامل مع الحريق واستطاعت السيطرة عليه وإخماده. كذلك أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها قامت بتفعيل خطط الطوارئ مباشرة، وأن الفرق الفنية بدأت بعمليات لتقييم الأضرار، وأنها تحاول قدر الإمكان العمل على الحفاظ وعلى استقرار عمل المنظومة الكهربائية في المحطة هذا الهجوم. أيضا دعت المواطنين الوزارة في بيانها إلى ترشيد استخدام الكهرباء لضمان كنوع من التعاون مع الوزارة فيما تقوم به من عمليات فنية لإعادة استقرار منظومة الكهرباء وحاليا، ومن عمليات إصلاح وصيانة من خلال جميع الفرق التي تعمل على إصلاح هذا الضرر. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها محطات للكهرباء وتقطير المياه للاستهداف. هناك كثير من الاستهدافات السابقة خلال هذه الحرب، تعرضت هذه المحطات لاستهداف مباشر، وكذلك تضررت خطوط كهربائية هوائية من عمليات الاعتراض وسقوط بعض الشظايا أحيانا جراء اعتراض الطائرات المسيرة أو اعتراض الصواريخ البالستية التي تستهدف الكويت. نعم. بالعموم بالأمس في الساعة 2 فجرا، هذا آخر ما كان قد حصل عبد السلام، كانت الكويت قد استهدفت بطائرات مسيرة معادية كما أشارت وزارة الدفاع، وبهجمات صاروخية أيضا. وننتظر إحصاء أكبر. الآن هذه أول الأضرار التي يمكن أن نتحدث عنها، ننتظر إحصاء أكبر من خلال بيان الجيش الذي سيصدر مساء هذا اليوم. عبد السلام،
3: مراسل الجزيرة من الكويت. نذهب إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة مراد هاشم، وما تعلنه القيادة المركزية الأمريكية بخصوص العملية المستمرة في مضيق هرمز وعلى الأراضي الإيرانية.
6: بالفعل عبد السلام، هي عملية مستمرة ومتواصلة كما قال الرئيس ترامب، وهناك بالتالي ترقب الآن ليوم 7 من الضربات الموجهة لقدرات إيران العسكرية من أجل تقويض هذه القدرات على أن تشكل تهديدا للملاحة في مضيق هرمز. اليوم 6 مضى بجولة ضربات واسعة زمنيا وواسعة من حيث بنك الأهداف. لم تقتصر هذه الأهداف على أهداف عسكرية كما أشارت القيادة المركزية في بيانها، أنظمة دفاع جوي وقدرات بحرية وقدرات رقابة، بل أيضا بنى تحتية لوجستية ولم تفصل في هذا، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية فصلت في ذلك حينما أشارت إلى استهداف جسور ومطار ومحطة سكك حديدية وميناء. وبالتالي فإن توسيع نطاق هذه الأهداف ترجمة لما هدد به الرئيس دونالد ترامب سابقا من أن هذه الضربات سوف تستمر وتتواصل، وهي حينما تتواصل فإنها سوف تتواصل بوتيرة أوسع نطاقا. بل إنه في مقابلة مع فوكس نيوز ذهب أبعد من ذلك حينما ترك الباب مفتوحا حتى لمسألة استهداف منشآت النفط وربما أيضا لعملية برية إن فيما يتعلق بجزيرة خارك أو غيرها. يفهم عادة من أن ذلك في سياق الضغوط الخطابية من قبل الرئيس دونالد ترامب، ولكن حتى الآن ما توعد به بشأن توسيع نطاق هذه الضربات يتحقق عمليا، رغم انتقادات حتى هنا في الداخل الأمريكي لا سيما من المعارضة الديمقراطية فيما يتعلق تحديدا باستهداف منشآت البنية التحتية المدنية. الإدارة تقول إنها تستخدم لأغراض عسكرية، ولكن الناقدون يحذرون من تبعات قانونية جراء ذلك. عبد السلام.
3: مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن سعي بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات مع طهران، وفي ظل تمسك شخصيات إيرانية بالتفاوض سبيلا لحل الصراع، نسلط الضوء على تأثيرات البعد الإسرائيلي في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، في تقرير الزميلة أزهار أحمد.
7: ما بين حرب ونذور أخرى ومذكرة تفاهم معلقة ومفاوضات مؤجلة، تتواصل تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني، وتلقي الروابط الإسرائيلية بثقلها في حيثيات الملف وتفاصيله وتطوراته، في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. تبرز تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لعناصر في الحكومة الإسرائيلية. قال إنهم يقفون وراء حملة هدفها إفشال المفاوضات مع طهران وتشويه صورته والتأثير في الرأي العام الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي والرجل الثاني في البيت الأبيض الذي غالباً ما يوصف باليميني الداعم لإسرائيل، لكنه من بين المتبنين لشعار أمريكا أولاً، قال لهؤلاء اذهبوا للجحيم. متهما شخصيات حكومية إسرائيلية بما وصفه بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال برنامج بودكاست أمريكي حرص دي فانس على القول إن المسار العام للتفاهم مع طهران لا يزال إيجابيا رغم تصاعد الضربات بين الجانبين. تصريحات دي فانس لم تكن الأولى، إذ سبق له أن هاجم منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب هو الحليف الوحيد لإسرائيل. اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية أيضاً. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أكد أن أدوات الدبلوماسية والتفاوض يجب أن تستخدم أيضاً لتحقيق المصالح الوطنية وترسيخها من منظور الأمن القومي بعيداً عن الاعتبارات الفئوية. وبشكل صريح قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن مذكرة التفاهم تفتح أفقاً وطنياً ودولياً لتتجاوز إيران الأزمات التي تعيشها، مؤكداً أن اعتبار السلام خيانة وعرقلة المفاوضات لا يخدمان إلا إسرائيل وحدها. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بسهولة بإقامة سلام دائم في المنطقة. ما تزال إذن إسرائيل ببعديها السياسي والعسكري تلقي بظلالها على تعقيدات المسار الأمريكي الإيراني منذ بداية حرب 12 يوما والتي تلتها، شريكة في الحرب، مؤثرة في مفاوضاتها، ومتدخلة في شروطها. وفي ظل تواتر تقارير عن خلافات متنامية بين نتنياهو وترامب بشأن ملفات إقليمية في مقدمتها إيران ولبنان، وقبيل لقاء مرتقب بينهما في واشنطن، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي شرخ في علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكداً استمرار التوافق بينهما بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل وجه ترامب إنذاراً جديداً للإيرانيين داعياً إلى استئناف المفاوضات أو الاستعداد لما سماه أسبوعاً سيئاً. لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتهديداته، مبقيا الباب مواربا للحوار والفرصة سانحة للتفاوض.
3: نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هارد

0: زينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع سيد أصلاني في محاولة أيضا لفهم درجات التصعيد الآن إلى أين وصلت. هل ترى أن الجانب الإيراني سيستمر في هذا التصعيد ما استمر الجانب الأمريكي في تصعيده؟
1: أعتقد حتى الآن شهدنا بأن إيران كانت تستجيب لعملية التصعيد من خلال التصعيد. نرى أن هناك حالة من الجمود حيث أن الطرفين دخلا في عملية التصعيد التي تجري، وبالتالي النقطة الأساسية هنا هناك تكتيكات متشابهة للإشكالات نفسها لن تؤدي إلى نتائج. هذه الإشكالية التي نشاهدها هنا، لذلك نحن ننتظر إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة لتغيير موقف إيران من خلال الضربات المستمرة، ربما هل ستتم العودة إلى طاولة التفاوض. السيناريو الثاني سيكون المزيد من التصعيد، وفي السيناريو الثاني ما هي الخيارات المطروحة؟ هل ستكون من خلال عملية برية محدودة أم من خلال عملية ربما قد تؤدي إلى استهداف البرنامج أو الترسانة النووية الإيرانية أو من خلال استهداف البنى التحتية الطاقية الإيرانية؟ هناك أسئلة مشابهة بشأن كيفية المضي قدما في هذا الإطار، وهذا سيؤدي إلى التأثير على الرد الإيراني من حيث النوع.
0: أبقى معك في جزئية سريعة، الظروف السابقة للتفاوض سبقها تصعيد أمريكي عالي استهدف حتى الجسور، وبعدها دخلت أصوات إيرانية للحفاظ على البنية التحتية كما قيل حينها. تتغير الظروف الآن، الصوت الأعلى للاستمرار رغم التأثيرات السلبية لاستهداف هذه المنشآت الحيوية؟
1: في الوقت الذي تم فيه استهداف هذه البنى التحتية كانت البنى التحتية كانت حساسة، لكن الآن هناك مؤشر يرمي إلى الضغط على إيران، لأن القنابل التي يتم استخدامها هي ثقيلة من أجل الضغط على إيران لتغير موقفها وتغير حساباتها. السؤال يطرح، هل هذا سيكون بداية لمرحلة جديدة في هذا النزاع؟ إذا كانت هذه بداية لمرحلة جديدة ربما قد تؤدي إلى المزيد من التوتر، وإلا فإن العودة ستكون إلى طاولة التفاوض مجددا.
0: من وجهة نظرك سيد هاردينجر، الحسابات الأمريكية دقيقة في هذه المرحلة؟ هذه المقدمات ستجلب تحسنا لظروف التفاوض الأمريكية؟
2: Yes, thank you.
1: نعم، شكرا جزيلا. أعتقد الدقة ربما فيما يخص الإجراءات المرتبطة بالعملية العسكرية والقدرة على الإيفاء بتعليمات الرئيس. نعم، بإمكاننا أن نقول إن هناك دقة في عملية التنفيذ. معظم الأهداف الموجودة في المنطقة هي ترمي من خلالها الولايات المتحدة أن تقوم باستنزاف القوات الإيرانية. إذن ما ننظر إليه بشكل أوسع، ما الذي سيؤدي إليه هذا الأمر؟ هذا سيؤدي إلى فرصة بالنسبة للرئيس والبيت الأبيض من أجل الانتقال من المواجهة العسكرية إلى طاولة الدبلوماسية حتى يتم إعادة إطلاق عملية التفاوض. بعد الأيام الأربعة والخمسة لم نشهد ذلك على أنه متاح وموجود، لازلنا عالقين في العمليات العسكرية الجارية. نعم، هناك استخدام جيد ومنتقل بالنسبة للتحركات العسكرية، ربما قد يؤدي إلى المحادثات التي نحتاج إليها في هذه المرحلة.
0: دكتور عبيدي، تصعيد منضبط حتى الآن قد يجلب الأطراف إلى التفاوض؟
3: لكن التصعيد المنضبط يمكن يصل إلى الهاوية، يصل إلى نهاية الانضباط. التصعيد يمكن في النهاية أن ينفلت عن السيطرة. يعني ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز قضية مثلا التصعيد، يعني وصل إلى استهداف منشآت حيوية. صحيح أن إيران تقول جسور، وهي منشآت مدنية بالنسبة للتصنيف الإيراني. الولايات المتحدة ما زالت دائما تقول أهدافا عسكرية. هل في النهاية إيران ستعتبر ذلك تعدي على الخط الأحمر وأنها مضطرة أن ترد في النهاية كما هددت سابقا؟ ونعتقد هي النقطة الأساسية والنقطة الأكثر حساسية، وهل ستنتقم بضرب منشآت مدنية؟

0: هي حيوية طاقوية في دول الخليج ردا على استهداف جسور، هذه نقطة أساسية. والولايات المتحدة الأمريكية هل هدفها في النهاية من خلال الذهاب، يعني في النهاية استهدفت أكثر من 6 جسور يمكن صحيح استخدامها لأغراض عسكرية، لكن هي كذلك تقدم خدمات مدنية. هل هذا يعني أن ربما الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لمرحلة أكثر تقدما وهي إنزال بري أو عملية عسكرية أكثر أعتقد دقة في العمق الإيراني من أجل في النهاية إجبار القادة الإيرانيين على تغيير موقفهم في عملية التفاوض؟
1: المعلن من الطرف الأمريكي، أبقى معك في محاولة لفهم متى ينكسر هذا الانضباط التصعيدي، الهدف الرئيسي هو رفع هذه الورقة من تحت اليد الإيرانية، مضيق هرمز. إذا لم يتحقق ذلك وبقي المضيق مغلقا بالاتجاهين من حيث الحصار ومن حيث الجانب الإيراني بالإغلاق، حينها ما الذي يمكن؟ تنكسر القواعد؟
0: في النهاية السردية الإيرانية وضعت نفسها في حرج، وهي تقول بأن المرشد الدبلوماسي المستشار الدبلوماسي للمرشد الإيراني يقول بأن مضيق هرمز أحسن من قنبلة ذرية لديه. معنى ذلك أن إيران مستعدة في النهاية لإحتواء واستيعاب وتحمل مزيد من الضربات العسكرية، لكن لن تتنازل. لكن حتى في قضية التنازل هناك عدة مفاهيم. ما معنى التنازل؟ هل هو في النهاية إنهاء السيطرة نهائيا، أو ربما في النهاية تقبل بتقاسم في النهاية مضيق هرمز مع سلطنة عمان؟ لكن صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تنتظر أكثر ما يمكن في النهاية، لأن الوقت مرة أخرى ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد مارلي، نقطة مهمة، هل هذا السقف الذي يوضع لم يعلن رسميا أن هذه محاولة لنزع الورقة وإنما تحرير الملاحة في المضيق، لكن يملك الرئيس الأمريكي مساحة للمرونة للقول لقد حققت ما أريده، المضيق مفتوح في كل الاتجاهات، لنذهب لطاولة التفاوض مرة أخرى، أم أن كسر القواعد أكثر يمكن أن يصعد أكثر؟
2: المسألة المثيرة للاهتمام بالنسبة للهيكلية الحالية وما تصبو إليه الإدارة الأمريكية هو كذلك. قد يقول الرئيس إننا حققنا الأهداف التكتيكية، تم فتح المضيق وأنا جاهز للمضي قدما بالعملية التفاوضية. لقد سمعنا بيانا وصلنا هذا الصباح من القيادة الوسطى، وهذه البيانات تقول إنها موجهة لأسواق الطاقة وأسواق المال. قال البيان إن هذا المضيق سيبقى مفتوحا تحت سيطرتي ومراقبة القيادة الأمريكية. ربما قد يكون هذا الأمر قد يؤدي إلى المزيد من النزاعات، وربما قد يكون هناك بعض المرور، لكن في الآن ذاته ربما قد يكون هناك استمرار العمليات العسكرية. ربما نأمل أن يكون هناك شيء قد يدفع بالعملية بمرمتها باتجاه التفاوض.
1: سيد أصلاني، إذا كان الجانب الأمريكي يرفع عن نفسه كثيرا من الضغوط حتى فيما يتعلق بالهجمات الإيرانية في المنطقة، يقول الجانب الأمريكي بحسب التصريحات الرسمية إنها لا تؤثر في قراراته المتعلقة بالهدف المنشود وهو فتح مضيق هرمز، وبالتالي تخفيف الضغوط في المنطقة وتحسين المستوى التفاوضي للأمريكيين، إيران تستمر في هذا النهج رغم كل المخاطر، رغم كل ما يحذر منه عدد من الإيرانيين ومن بينهم خاتم الذي قال إن سيناريو العودة للحرب هو خيانة؟
2: إذن ما نشهده هو أن كلا الطرفين يدفعان باتجاه الحدود القصوى. من المنظور الأمريكي يريدون الضغط على إيران لتغير حساباتها، ومن المنظور الإيراني فإن الأمر يتعلق بخلق عملية ردع لوقف الضربات الأمريكية المتزايدة. لكن في كل مرة نرى أن قواعد الاشتباك تتغير، ومن ثم عندما ننظر إلى الحرب السابقة التي بدأت في نهاية فبراير تختلف تختلف عن تلك التي جرت في 2025، وبالتالي هذه الحرب كذلك لن تكون شبيهة بحروب أخرى. ربما قد نشهد تغييرات جمة تتعلق بالمنهجية المعتمدة وحتى تبادل إطلاق النار. ما نلاحظه هو أن كلا الطرفين، طبعا بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والعسكرية، هناك أدوات أخرى مثل

0: الضغط على إيران من خلال الحصار البحري الذي يؤدي إلى المزيد من العقوبات، والولايات المتحدة تحاول أن تضغط من جانبها كذلك. إذن هذا يؤدي إلى وضع يكون فيه طرفان يضغطان على بعضهما البعض بشكل أقصى حتى يغير كل طرف مساره. أعتقد أن هذا الأمر يحدث من خلال القوة العسكرية، لكن القوة العسكرية لن تؤدي إلى حل في نهاية المطاف، ربما قد تعقد وتفاقم الأمر أكثر. نتحدث عن مضيق هرمز اليوم، ولم يكن هذا قضية قبل اندلاع الحرب. نحن في حرب بقضية لم تكن موجودة في الماضي، وإذا ما طال أمد هذه الحرب ربما قد نجد إشكالات جديدة قد تظهر على السطح ولم تكن موجودة في الماضي. لذلك الحل الأفضل هو الحل الدبلوماسي.
1: باختصار شديد، بالنسبة لإيران، ما نقطة الكسر بالنسبة لها التي حينها تقول كفى لا بد أن نتوقف؟
0: أعتقد سيكون الوقت الذي تغير فيه الولايات المتحدة سلوكها وتحاول أن تلتزم ببنود الاتفاقية وتبدأ بعملية التنفيذ. وإن جرى الأمر على هذه الشاكلة ربما قد نصل إلى البند الذي يليه والمرحلة التالية، طالما أنه ليس هناك أي تنفيذ. حتى من يدعمون المسار الدبلوماسي
2: نقطة بسيطة.
0: لن يدعمون هذا المسار.
2: سؤالك مهم، نقطة التحول. أنا أعتقد أن نقطة التحول يمكن أن تكون كذلك التهديد بضرب طهران. يعني الخارطة تدل، قراءة سياسية الخارطة، أن العمليات تقترب من طهران، وأنا أعتقد يمكن أن يكون كذلك تغير موقف إيراني، ليس بالضرورة الضرب الأقصى، لأنه آخر بيان للحرس الثوري يقول بأنه ضرب قاعدة العديد، قاعدة العديد ضربت يعني أكثر من مرة، مثل القواعد الأخرى، يعني هناك تكرار للنمط الإيراني في الضربات العسكرية.
1: نترك النقاش عند هذه النقطة، أشكركم جزيل الشكر على ما تفضلتم به. نعود مشاهدينا لتطورات الوضع في كردستان العراق، حيث أفادت مراسلتنا أن مقر حزب كادح كردستان الإيراني المعارض في السليمانية تعرض لاستهداف جديد، وكانت مراسلة الجزيرة قالت إن 9 قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على موقع للحزب. نتابع هذا المشهد من أربيل مع مراسلة الجزيرة ستير حكيم. أهلا بك ستير، ضعينا في سياق ما جرى.
3: بالفعل يبدو أنه استهداف جديد لمقر تابع لحزب كومالا أو حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض، تحديدا في منطقة سورداش الواقع غرب محافظة السليمانية. طبعا هذا الاستهداف ليس الأول، شهدنا طوال الفترات السابقة استمرار استهداف أحزاب المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان سواء في أربيل أو السليمانية، واليوم فجرا كان هناك استهداف لأحد إحدى النقاط التي اتخذها الحزب موقعا له أيضا في محافظة السليمانية في منطقة زرقويزيلا، وهذا الاستهداف أدى بحسب بيان صادر عن الحزب إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين. والحزب أعلن في بيان عن أسماء الذين قتلوا في هذا الاستهداف. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى أن معظم أحزاب المعارضة الإيرانية قد أفرغت المواقع العسكرية وأيضا المخيمات وانتقلت إلى مواقع أخرى، وفي مدينة السليمانية حيث شهدنا هذا الاستهداف كان الحزب قد اتخذ منطقة جبلية، قام بحفر الجبل واتخذ هذا الجبل موقعا له، ويبدو أن هذا الاستهداف وقع على هذه النقطة أو المنطقة. بالتزامن مع ذلك أيضا كان هناك استهداف بطائرات مسيرة فجر اليوم أيضا على أربيل، و الدفاعات الجوية بحسب جهاز مكافحة الإرهاب، الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف قد تصدت لهذه الهجمات، وهي كانت بطائرات مسيرة أكثر أو نحو 8 طائرات مسيرة حاولت استهداف أو تم التصدي لها إن صح التعبير في سماء أربيل. بالتزامن مع هذه التوترات التي تشهدها مدينة أربيل والسليمانية، كان هناك إعلان من شركة دانا غاز يوم أمس بتعليق عملياتها العسكرية أو عفوا عملياتها في حقل كورمور. هذا الأمر طبعا أدى إلى انخفاض الطاقة الكهربائية في عموم إقليم كردستان بنسبة كبيرة. وزارة الكهرباء أعلنت أن نسبة الانخفاض قدرت ب 2500 واط، بالتالي هذه العمليات أو هذه التوترات أثرت على الطاقة الكهربائية وأيضا على حركة الطيران. معظم أو بعض عدد من شركات الطيران لا سيما الأوروبية علقت رحلاتها إلى أربيل.
1: شكرا جزيلا لك استاذ حكيم. مراسلة الجزيرة كانت معنا من أربيل. تعتمد الولايات المتحدة وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين في الحرب تلقيان بظلالهما عليها، فكيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح مضيق هرمز أو إغلاقه؟ وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟ المزيد في التقرير التالي.
4: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليدياً مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفاً وخطراً وليس مستحيلاً. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه فتح المضيق أو إغلاقه؟ في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط يسمح بعبور السفن في اتجاه واحد فقط. في المسار الدولي زرعت إيران ألغاماً حسب الاتهامات الغربية، سمح ذلك لها بالوصول إلى هدف منع الحركة هناك عبر ردع السفن التجارية عن العبور. لكن إيران تمتلك وسائل أخرى لمنع الوصول وحرمان الحركة، استخدمت صواريخ مجنحة مضادة للسفن، استهدفت ناقلات نفط، تطلق هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى السفن إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة، وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً تقريباً، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات، وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت، أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
1: الآن إلى الشأن اللبناني، حيث قال مراسل الجزيرة إن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان. من جانب آخر قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إنه جرى تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، والذي كان مقررا اليوم إلى موعد لاحق بانتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. معنا في المتابعة من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بك إيهاب، ضعنا في سياق كل ذلك.
5: نعم، لبنان عمليا أعلن عبر مصدر عسكري تأجيل الاجتماع المرتقب الذي كان من المقرر أن يعقد هذا اليوم مع وفد إسرائيلي ووفد أمريكي، والولايات المتحدة هي التي تتوسط بشأن اتفاق الإطار. كان من المقرر أن يبحث هذا الاجتماع القضايا المرتبطة بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في اتفاق الإطار وما جرى التوصل بين الأطراف في اجتماعات روما لآليات تنفيذية للمنطقتين التجريبيتين اللتين نص عليهما اتفاق الإطار. لكن هذا الاجتماع أجل لسببين أوردهما المصدر العسكري التقني وأيضا يرتبط بالأوضاع اللوجستية الميدانية. عمليا تأجيل هذا الاجتماع سيؤدي حتما إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق أو ما جرى التوصل إليه بشأن تسليم المنطقتين التجريبيتين إلى الجيش اللبناني في بلدتي فرون وزوتر الغربية. فيما تواصل إسرائيل كذلك خرقها للاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الإطار من خلال قصف مستمر جوي بالمسيرات على مناطق مختلفة. الغارة على البياضة وقعت هذا اليوم، كذلك كان هناك غارة على المنصوري فجرا، وكذا ويوم أمس حصلت غارة على منطقة النبطية الفوقى بواسطة مسيرة كذلك. وطبعا هذا الأمر يأتي بالتزامن مع إعلان هذا التأجيل التقني إن صح التعبير على هذه المناطق التي يجري الحديث عنها وبحثها. الجانب اللبناني كان أيضا أعلن بشكل واضح من خلال رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية بأنه متمسك بتنفيذ اتفاق الإطار بأسرع وقت ممكن، وكذلك العمل على بص سيادة الدولة اللبنانية على المناطق التي تحتلها إسرائيل وأيضا على الأراضي اللبنانية في إشارة إلى حزب الله. لكن الواضح أن هناك كذلك على المستوى المحلي انتقادات مستمرة لهذا الاتفاق الذي يرى فيه حزب الله مصلحة إسرائيلية ولا يصب في خدمة الأهداف الوطنية اللبنانية كما صرح عدد من قياديه ومسؤوليه خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار الانتقادات لموقف الرئيس اللبناني الذي يقود مسار هذا التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. لبنان يرى في مسار الاتفاق الإطار مسارا سيؤدي إلى انسحاب إسرائيلي وبسطة الدولة، لكنه يعول كذلك على الضغط الأمريكي على إسرائيل من خلال ما أعلن من المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على إسرائيل انسحاب من سوريا ولبنان. لكن في إطار آخر هناك أيضا مخاوف من أن تؤثر ما يجري في الخليج، ما يؤثر هناك على الوضع القائم في لبنان، خصوصا مع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد يرتب ذلك انعكاسات على الوضع اللبناني في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان والانتقادات المستمرة لحزب الله لهذا الاتفاق الذي يرى فيه خطرا على لبنان.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كان معنا من صور جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات وسط استمرار السجال اللبناني الداخلي على خلفية المخرجات التي تمخض عنها المسار التفاوضي بين من يرى فيها خطوة باتجاه تحقيق انسحاب إسرائيلي ومن يضعها في إطار التنازلات المجانية.
6: في خطوة حملت أبعادا متعددة، نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز في قرى يتداول اسمها ضمن المناطق التجريبية. انتشار قرئ في لبنان أنه بمثابة رسالة من الجيش أن ما تقترحه إسرائيل من تسليم مناطق تجريبية في قضاء بنت جبيل هو أمر تجاوزته وقائع الميدان. هكذا إذن تزامنت خطوة الجيش مع الجولة السادسة من المفاوضات والتي سعى خلالها الوفد اللبناني لانتزاع موافقة إسرائيلية على الانسحاب من مناطق محتلة. مسار سيستكمل باجتماع تكميلي بين الوفود العسكرية، فيما يتمسك لبنان بالمسار التفاوضي كخيار وحيد للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات.
7: بعد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب، أعتقد أنه سيكون هناك جدول زمني للانسحابات الإسرائيلية من باقي المناطق. السؤال اليوم، هل ستكون هناك شروط أمريكية مقابل الانسحاب الإسرائيلي تتعلق بتسليم سلاح حزب الله في شمال الليطاني؟ أعتقد أنه هذه المشكلة بتشكل امتحان.
6: أما حزب الله الذي يواجه تحديات ترتبط بالبعدين السياسي والميداني، فيرفض أن تشمل مناطق شمال نهر الليطاني بأي ترتيبات أمنية، كما يصر الحزب على رفض المفاوضات المباشرة، معتبراً أن لبنان الرسمي عاد خالي الوفاض من المسار التفاوضي، فيما قدم لإسرائيل تنازلات يصفها بالمجانية.
8: اتفاق الإطار هو كما يقول الإسرائيليون هو استنساخ بطريقة أو بأخرى لنصوص اتفاقية 17 أيار. مرة أخرى أقول بأن لبنان يراهن على وعود أمريكية، هذه الوعود أشك كثيرا بأنها قد تتحول إلى سياق عملي وإلى نساق على الأرض.
6: وبينما ينتظر لبنان الاجتماع التكميلي لمفاوضات روما وما سينتج عنها من آليات تنفيذية للمناطق التجريبية يعول أيضا على زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن وما قد تحمله من تعزيز للمسار التفاوضي.
3: ومع تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية يسعى المستوى الرسمي في لبنان إلى محاولة درء المخاطر عن البلاد والمضي بالمسار الدبلوماسي، يترافق ذلك مع انقسام داخلي حول خيارات المرحلة المقبلة ومآلات التفاوض مع إسرائيل في ظل استمرار الاحتلال واعتداءاته. كارمن جوخادر، الجزيرة، بيروت.
1: في وسط قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى العودة إن فلسطينيين أصيبوا في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم سيارات وسط القطاع. في تطور آخر، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن آخرين أصيبوا في غارة إسرائيلية صادفت خيمة نازحين بدير البلح. نبقى في متابعة هذه التطورات مع مراسلة الجزيرة نور خالد، تنضم إلينا الآن من مدينة غزة. أهلا بك نور، ضعينا في سياق ما جرى.
9: عبد السلام، هي سلسلة من الاستهدافات قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم وتوزعت على مناطق عدة في قطاع غزة، كان آخرها هو قصف في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، والغارة الجوية التي استهدفت خيمة تؤوي نازحين أدى ذلك إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء هذه الغارة. وأيضا هناك غارة جوية أخرى استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وغارة جوية أخرى استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وغارة أخرى استهدفت تجمع للمواطنين وسط مدينة غزة. كل هذه الغارات نتج عنها عدد من الإصابات، نقلت إلى مستشفيات قطاع غزة، وكان من بين هذه الإصابات عدد من الإصابات الخطيرة، وكانت أبلغ هذه الإصابات تلك التي نتجت عن استهداف في وسط مدينة غزة. هذه الغارات هي تلحق الغارة الجوية أو عدد من الغارات الجوية التي حدثت منذ فجر هذا اليوم. هناك استهداف كان لشقة سكنية في وسط أو غرب مدينة غزة محيط ميناء غزة، وهذه الاستهدافات هي تلحق سلسلة من الاختراقات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في كافة مناطق قطاع غزة. تلك الاستهدافات التي نتج عنها منذ ما يقارب 9 أشهر مرت، نعم، على وقف إطلاق النار، خلفت أكثر من 1100 شهيد ونحو 4000 إصابة وأكثر من 4000 انتهاك، سواء توزعت بين غارات إسرائيلية أو حتى تقدم للآليات العسكرية ودفع المكعبات الصفراء، حتى باتت تسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. وهناك أيضا قصف مدفعي عنيف من قبل الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر، وعمليات نسف لما تبقى من مباني الفلسطينيين والمنشآت المدنية، نعم، في تلك المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن المسيرات الإسرائيلية التي تطلق النار بكثافة وبشكل عشوائي على من يعيش ويحاذي الخط الأصفر.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد، مراسلة الجزيرة، كانت معنا من مدينة غزة. ونتابع أيضا الخبر العاجل، في مصادر عن مستشفيات غزة تقول شهيدان و15 مصابا في غارات من مسيرات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. شهر على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، ولكن التصعيد عاد مجددا إلى مضيق هرمز، عادت معه تقلبات سوق النفط، فهل تتجه الأسعار إلى موجة صعود جديدة أم تبقى رهينة مسار التفاهمات؟ كل هذه الأسئلة تطرحها الزميلة غنوة إبراهيم في سياق هذه النافذة الخاصة.
10: شكرا لك عبد السلام، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. إذن 30 يوما على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لكن التوترات تتصاعد مجددا، فهل ما زالت أسواق النفط قادرة على تجاهل التصعيد، أم أن أي تعثر في المسار الأمريكي الإيراني كفيل بإعادة علاوة المخاطر وفتح باب التقلبات من جديد؟ نناقش هذا الملف، ولكن البداية مع آخر التطورات في مضيق هرمز عبر الخريطة التفاعلية، معك محمد رمال.
11: كما ذكرت غنوة، المواجهة الدائرة منذ 6 أيام بين واشنطن وطهران في منطقة مضيق هرمز والجنوب الإيراني تتفاعل على المستوى الاقتصادي وتعمق من مشاكل حركة المرور في منطقة مضيق هرمز التي عادت إليها حالة الشلل في منطقة العبور، عبور السفن.

الناقلات النفطية التي كانت تعبر خلال الفترة الماضية وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية وفقا لمصادرها وشركات تتبع حركة الناقلات انخفض مستوى العبور إلى حده الأدنى وقد لا يتجاوز عدد أصابع اليد حركة الناقلات.

0: وأخطرها ربما على الملاحة البحرية ما تحدثت عنه وكالة هيئة المتابعة أو هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عندما تحدثت عن استهداف ناقلة إلى الشرق من خصب في المنطقة التي تقع تحت السيادة العمانية. الناقلة تم استهدافها في هذه المنطقة، علما أن الحرس الثوري الإيراني تحدث عن استهداف بعض الرادارات التي تقع في جزر سلامة وجزر أم الغنم أيضا التابعة لعمان في هذه المنطقة. أهمية هذه الاستهدافات هو أنها استهدفت الرادارات التي تنسق عمليات العبور في المنطقة الأساسية، منطقة العبور الأساسية في مضيق هرمز في هذه المنطقة القريبة من جزيرة لارك الإيرانية. حادثة أخرى يمكن التوقف عندها ما تحدثت عنه أيضا هيئة الملاحة أو تتبع السفن والحركة في بريطانيا، أيضا تحدثت عن استهداف أو ربما عملية غير قانونية تمثلت بصعود أشخاص غير مصرح لهم إلى سفينة كانت تعبر في خليج عدن على بعد حوالي 60 ميلا بحريا جنوب المكلا. هذه العملية ربما ستضاعف من المخاطر في خط آخر غير خط مضيق هرمز، هو خط باب المندب. هذه العملية ستؤثر بلا شك على الحركة وكذلك على أسعار التأمين التي ترتفع يوما بعد يوم وتؤثر على الأسعار بشكل عام في الأسواق العالمية. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك زميل محمد رمال. إذن الآن نتوجه إلى مراسلنا في أم قصر بالبصرة سامر الكبيسي. سامر، كيف رصدتم سير عمليات تحميل النفط الخام من الموانئ الجنوبية في ظل هذه التطورات الراهنة؟
2: نعم، نحن نتواجد هنا في ميناء أم قصر وهو أحد أكبر الموانئ الموجودة هنا في البصرة، وهو من الموانئ التجارية. تمر 80% من واردات العراق إن كان على مستوى المواد الاستهلاكية أو حتى المواد المرتبطة بقطاع النفط أو حتى قطاع الكهرباء. نحن نتواجد هنا، الأمور تسير بشكل طبيعي. الموانئ العراقية أكدت في تصريح خاص للجزيرة أن ما حدث يوم أمس من حادث سقوط جسم غريب على ناقلة تحمل نفط عراقي خارج المياه الإقليمية العراقية بحسب وزارة النفط العراقية لم يؤثر على عمليات الاستيراد أو حتى تصدير النفط. لكن نحن هنا ننقل الكاميرا لنرى عمليات الشحن والتفريغ هنا في هذا الميناء التجاري. هذا هو ميناء أم قصر الشمالي والذي يمتلك مجموعة كبيرة من الأرصفة. هناك على الأقل 3 سفن تنتظر دورها للدخول هنا في ميناء أم قصر وتفريغ حمولتها خلال اليومين المقبلين. أيضا وزارة النفط العراقية يوم أمس أكدت أن عمليات التصدير لم تتوقف بحسب بيان للوزارة، وبحسب أيضا مصادر في الموانئ النفطية للجزيرة أكدت أن 3 ناقلات على الأقل تتواجد الآن في الموانئ النفطية الجنوبية. ميناء البصرة الجنوبي وهو الميناء الذي يتم من خلاله تصدير النفط العراقي تستعد لتحميل النفط العراقي، بالتالي نتحدث عن استمرار في تصدير النفط، لكن من غير المؤكد وجود رقم محدد لهذا التصدير كون هذا التصدير يتأثر بما يحدث في مضيق هرمز إن كان على مستوى العمليات أو حتى إغلاق وفتح مضيق هرمز. بالتالي المصادر تتحدث عن 800,000 برميل يوميا يتم تصديرها، ترتفع قليلا أو تنخفض قليلا أو ربما حتى تتوقف ارتباطا بما يحدث في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من أم قصر بالبصرة سامر الكبيسي. منذ منتصف يونيو باتت أسواق النفط تترجم مؤشراتها بالتطورات السياسية، فالانفراج المؤقت بين واشنطن وطهران خففت تلك الضغوط على الأسعار قبل أن يعيد التصعيد الأخير علاوة المخاطر إلى الواجهة. الأسواق سعرت علاوة مخاطر جيوسياسية لكنها لم تتبنى سيناريو الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، لذلك بقيت الأسعار متقلبة دون قفزات استثنائية خلال 30 يوما. ومع توقيع الاتفاق المؤقت في 17 يونيو الماضي فقد خام برنت أكثر من 4% من قيمته ليستقر بالتالي قرب 97 دولارا للبرميل مع انحسار على ما يبدو مخاوف الامتداد. وفي غضون أسبوع

0: ما بعد توقيع الاتفاق فقد خام برنت أكثر من 35 دولاراً من ذروته، لينخفض بالتالي إلى 79 دولاراً وأحد عشر سنتاً للبرميل بعد تجاوزه 115 دولاراً. ومع انطلاق المسار الدبلوماسي مطلع يوليو تراجعت أسعار برنت إلى 71 دولاراً و 57 سنتاً للبرميل مع انحسار علاوة المخاطر، لكن هذا الهدوء لم يدم طويلاً إذ عاد التصعيد في مضيق هرمز. برنت أعاد ذلك برنت إلى الاقتراب من 80 دولاراً كما تشاهدون في للبرميل، ودفع تجدد هذا التصعيد برنت إلى أعلى مستوياته في شهر ليغلق في 13 من هذا الشهر عند 83 دولاراً سنتاً للبرميل. ومع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وتعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 12%. وكان فتح المضيق بعد توقيع مذكرة التفاهم قد ساهم في استقرار أسعار النفط، كما عزز انخفاض تكاليف الشحن والتأمين وإعفاء النفط الإيراني من العقوبات من استقرار الإمدادات. معنا من فيينا حسن حافظ، المتحدث السابق لمنظمة أوبك والخبير في أسواق النفط والطاقة. أهلا بك معنا سيد حسن. يعني مستغرب لماذا استبعدت الأسواق سيناريو إغلاق مضيق هرمز رغم التصعيد؟
1: مساء الخير غنوة وشكرا على الاستضافة. أنا باعتقادي أن الأسواق بصراحة لم تستبعد سيناريو إغلاق المضيق، لأنه لو نأخذ عندما وقعت مذكرة التفاهم في منتصف الشهر الماضي، وكما ذكر تقريركم وكما ذكرت أنت ست غنوة، أنه وبعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء الحصار البحري على مضيق هرمز وخاصة على السفن الإيرانية، ومن ثم أيضا قامت الولايات المتحدة الأمريكية ب إنهاء العقوبات على النفط الإيراني، نرى أن أسعار النفط حتى انخفضت دون 70، وصلت كما نذكر إلى 69 دولار للبرميل. بعد التصعيد هذا الذي حدث هذه الأيام نرى أسعار النفط ارتفعت، وكما قلت أنت وصلت حتى الآن أسعار النفط حوالي برنت حوالي 87 دولار للبرميل. إذن هناك تأثر.
0: طيب سيد حسن،
1: يعني إن كان
0: هناك تأثر
1: في هذه المتغيرات،
0: وإن كان سيناريو عودة التصعيد يعني حاضرة في ذهن الأسواق، بالتالي لماذا المتعاملون لم يتعاملوا مع إزالة علاوة المخاطر من أسعار النفط؟ يعني ما الذي يطمئنهم؟
1: نعم، يعني علاوة المخاطر، يعني هي لا زالت هناك علاوة مخاطر يعني موجودة. يعني احنا لو ناخذ مثال أسعار برنت التي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية، وجميع الدول تقريبا تتبع شركة أرامكو في تسعير النفط. فلو أخذنا بداية هذه الشهر عندما أعلنت أرامكو التسعير لشهر أغسطس، نرى أن علاوة المخاطر كانت بحدود زائد 15، يعني إضافة إلى الآن 87 زائد 15 دولار، فهذه العلاوة لا زالت عالية. طبعا في أيام الحرب 40 يوم وصلت إلى 30 إلى 35 دولار، صح نزلت الآن لكن لا زالت هناك علاوة مخاطر. وأتوقع إذا طبعا علاوة المخاطر أسبابها نعرفها، يعني
0: نعم.
1: أنه
0: طيب.
1: هناك سبب المخاطر في النقل في
0: والنقل.
1: الخليج العربي.
0: طيب. سيد حسن،
1: الخليج العربي نعم.
0: دعنا نوصف الأمور كما هي. ما هو حجم المخاطر الجيوسياسية الآن التي لا تزال مسعرة في أسعار النفط، كي نفهم كيف ستتراوح الأسعار حتى في المستقبل القريب؟
1: نعم، برأيي ستون لا تزال هناك مخاطر كبيرة بصراحة. لا، نحن لا نعرف ماذا سيحدث. يعني نحن هناك تصعيد خطير، وكما قال تقريركم وكما قلت أنت أنه تم استهداف بواخر وناقلات نفط في الفترة الماضية، في هذه الأيام الماضية، وكذلك هناك أيضا تصريح من رئيس المنظمة البحرية الدولية بأنه المخاطر كبيرة على السفن. فهذه المخاطر يعني بصراحة حجمها لا يزال كبير، تهديد واقعي للسفن. نحن نعرف أن خزين استراتيجي للدول وخاصة الصين والولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى حد نقطة الخطر، قد يصل
0: وهنا
1: إلى
0: اسمح
1: حد
0: لي سيد حسن بثلاثين ثانية.
1: نعم.
0: إزاء هذا الواقع الذي أشرت إليه، إلى أي مدى من الممكن أن تعود الصادرات النفطية الإيرانية إلى السوق العالمية بسبب هذه الحاجة التي تتحدث عنها؟
1: نعم، سؤال مهم. يعني شوف، الإيران يعني كانت تصدر قبل الحرب، يعني قبل حرب الأربعين يوم كانت تصدر بحدود 2.8 مليون برميل باليوم رغم الحصار الأمريكي. بعد خلال الحرب وانخفضت إلى نصف ذلك.
0: شكرا، أعتذر عن المقاطعة ولكن أدرقنا الوقت، وصلنا إلى رأس الساعة. شكرا جزيلا لك من فيينا حسن حافظ، المتحدث السابق لمنظمة أوبك والخبير في أسواق النفط والطاقة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استديوهات الأخبار.
2: ومستمرون معكم مشاهدينا في متابعة تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة، والذي شهد الليلة الماضية تصعيدا من الطرفين وتركيزا أمريكيا على الجسور. في آخر المسجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية خلال هجماتها الليلة الماضية. وذكرت وكالة مهر أن جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز ومحافظة بوشهر تعرضت لهجمات أمريكية. كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار برج المراقبة في ميناء تشابهار، وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الأمريكي صادف 6 جسور في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد. هذا وذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن 38 شخصا قتلوا في الهجمات الأخيرة. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم منشآت أمريكية في منطقة التنف بسوريا، لكن مصدرا عسكريا سوريا نفى للجزيرة تعرض القاعدة لأي قصف، وقال إنه لا وجود عسكريا أمريكيا في القاعدة. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه صادف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عمان، وطائرات أمريكية في الأردن، ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت. في قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض عقب الاعتداءات الإيرانية صباح اليوم. كما قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية صادفت دولة قطر. في غضون ذلك قالت قوة الدفاع البحرين إنها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. في الكويت قال الجيش إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان. في لبنان قال مصدر عسكري للجزيرة إن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم، تم تأجيله إلى موعد لاحق. من جانب آخر قال مراسل الجزيرة إن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية صادفت محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوب لبنان. في تطور آخر أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مقر حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض في السليمانية بإقليم كردستان العراق لقصف جديد، بعدما أدى قصف سابق إلى مقتل 9 وإصابة آخرين. متابع هذه التطورات مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ينضم إلينا الآن من طهران، ومن واشنطن مع مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما. أبدأ مع نور الدين دغير وآخر التفاصيل.
3: عبد السلام، يبدو أن الجانب الأمريكي في هجماته التي تم الإعلان عنها هنا في إيران يبدو أن تقدم خطوة قد تبدو مهمة نوعا ما، وذلك باستهداف بعض المنشآت وما يصطلح عليه

0: البنى التحتية، بمعنى أننا تجاوزنا مرحلة استهداف الرادارات ومراكز المراقبة والرصد وكذلك المراكز العسكرية إلى استهداف جزء من البنية التحتية هنا في إيران، استهداف لمطارات، استهداف لجسور وكذلك استهداف لمحطات كهرباء، وهناك حديث عن استهداف لأحد المستشفيات، وهذا ربما قد يغير نوعا ما في الاستراتيجية العسكرية لإيران في المواجهة المقبلة. كيف ذلك؟ يمكن هنا أن نقف عند البيان الذي صدر أمس عند من مقر خاتم الأنبياء، وهو المسؤول عن العمليات العسكرية، والذي هدد بأنه في حال استهداف البنى التحتية ربما قد نستهدف البنى التحتية المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية بحسب تعبير مقر خاتم الأنبياء. لكن عبد السلام، نقف نوعا ما عن المشهد ومشهد الهجمات التي استهدفت إيران خلال الساعات الماضية، الاستهدافات الأمريكية أهدافها وإلى ماذا ترمي وماذا يمكن أن تؤسس للمستقبل في الهجمات الأمريكية؟ هنا نلاحظ بأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار تدمير كامل لبرج المراقبة في سيستان وبلوشستان، نتحدث عن برج المراقبة البحرية في إتشابهار، هناك استهداف لحوالي 6 جسور في بندر عباس وهي جسور محلية للارتباط المحلي، هناك استهداف كذلك لمجموعة من المقرات المرتبطة بالطاقة في خوزستان وكذلك في بوشهر. إذن نحن الآن أمام صورة يمكن القول بأنها قد توحي بشيء ما على أن الجانب الأمريكي يتحرك خطوة إلى الأمام في هجمته على الولايات على إيران. الخطوة الأولى ربما وهي خلع يد إيران من مدي قرنز، وذلك باستهداف أماكن الرصد والمراقبة وكذلك أماكن الإطلاقات سواء منها الصاروخية أو المسيرات، وهذا جزء من الاستراتيجية الأمريكية. إلى أي حد، وهذا السؤال المهم، إلى أي حد يمكن أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب كل هذه المنشآت؟ لأن هذا سؤال مطروح. إذا ما ظلت هذه المنشآت قائمة وعملية رصد والمراقبة قائمة، بمعنى أن المضيق سيظل نوعا ما تحت السيطرة الإيرانية أو تحت المراقبة الإيرانية، ماذا يعني أن تستهدف البنى التحتية، الجسور والممرات وكذلك المناطق الساحلية؟ هنا التفكير العسكري والتقدير العسكري قد لا يستبعد نوعا ما عبد السلام أن تكون هناك عمليات إنزال عسكرية أمريكية في مجموعة من المناطق، قد تبدأ بالجسور، قد تبدأ بالجزر، وهذا أمر مطروح بشكل كبير، وهو ما لاحظناه من خلال التركيز على مجموعة من النقاط الحدودية من بوشهر إلى خوزستان، والحديد دائما والأنظار تتجه إلى خارك، رغم أن الإنزال بهذه الجزيرة بحسب التقدير العسكري الإيراني والمعطيات الميدانية والجغرافية هناك تستبعد هذا السيناريو. إذن يبقى السيناريو المطروح لقضية الإنزال في الجزر التي تراقب بشكل كبير مدي قرمز، نتحدث عن قشم، وهذا نوعا ما قد تكون فيه مخاطرة باعتبار قرب الجزيرة من بندر عباس ومناطق الرصد والإطلاق ببندر عباس قد تشكل خطرا على القوات الأمريكية. لكن يبقى الحديث عن مجموعة من الجزر الصغيرة التي تراقب، نتحدث عن طنب الكبرى، طنب الصغرى، البنى التحتية لتسهيل مأمورية الإنزال، وهذا تقدير عسكري وارد قد يتبين خلال الأسابيع المقبلة. لكن بالمقابل عبد السلام، وهو ما يقوم به الجانب الإيراني، التصريحات القادمة من الحرس الثوري الإيراني باستهداف مجموعة من المنشآت التي يقول بأنها منشآت ترتبط بالجانب العسكري الأمريكي، يتحدث عن بنى تحتية، يتحدث عن مراكز رصد وكذلك مراكز انطلاق للمقاتلات، كل هذه الأمور يقول بأنها رد مقابل للرد الأمريكي وربما إضعاف أي تحركات أمريكية بالداخل الإيراني.
1: أبقى معك في قضية مضيق هرمز، والصراع يبدو من قبل الجانب الإيراني فيه واضحا باعتبار أنها ورقة أساسية، هناك حديث بأنه ليس فقط ورقة للتفاوض وإنما إدارة المضيق هو حق مشروع لإيران كما يقولون، وهناك أيضا حديث عن رغبة لبعض الأطراف في إيران للتفاوض، دعنا في سياق ذلك.
0: بكل تأكيد عبد السلام، نحن الآن أمام شقين، شق يبدو أنه يرجح الآن الخيار العسكري، لماذا؟ ليقول بأن الخيار العسكري يمكن أن يكون منطلقا للجلوس على طاولة المفاوضات من باب القوة، وهذا حديث جنرالات الجيش هنا، جنرالات الحرس الثوري مقر خاتم الأنبياء، يرون بأن الاستمرار في العمليات العسكرية نقطة أساسية ومهمة، لماذا؟ لتثبيت مكسب مضيق هرمز، هذا هو العنوان الأساسي، بل أكثر من ذلك يتحدثون أن بإمكانية أنه إذا ما استمرت العمليات العسكرية وتشددت العملية وشددت العمليات العسكرية ربما توسيع جبهة المواجهة العسكرية، هناك سيناريو على الأقل ما نسمعه هنا والتقديرات ربما سيناريو

0: عسكري ربما يشمل المنطقة بشكل كبير جدا، يصل إلى باب المندب، ربما قد يؤثر كذلك بشكل أو بآخر على الحركة في قناة السويس. لماذا؟ لأن هناك رؤية تقول بأنه لا بد من الضغط بشكل كبير على الإدارة الأمريكية من باب سوق الطاقة وسوق النفط، وكذلك من باب التجارة العالمية، والضغط كذلك من باب ما يمكن أن يحدث داخليا بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا هذا السيناريو يبنيه الجنرالات هنا بالمؤسسة العسكرية الإيرانية، وهناك شق سياسي ربما يأخذ اعتبارات أخرى غير اعتبارات العسكرية، وهي الاعتبارات الداخلية. ماذا نقصد بالاعتبارات الداخلية؟ استمرار الحصار، استمرار المواجهة سيؤثر على العملة المحلية، سيرفع من التضخم داخل البلاد، بل هناك أكثر من ذلك، هناك رؤية تقول بأنه احتمالية الضغط الاقتصادي قد يؤدي إلى تحريك الشارع. وربما أكثر تطرفا في الحديث، هناك من يتحدث عن إمكانية مناورة الجانب الأمريكي ومن ورائه الجانب الإسرائيلي، هكذا يتم الحديث هنا، بتحريك ما يسمى بالخلايا المعارضة من خارج الحدود، والحديث عن منطقتين أساسيتين بهذا الاتجاه، الحديث عن المنطقة الجنوبية الشمالية الغربية، وبالتحديد نتحدث عن الحدود مع العراق ومع كردستان العراق والتحركات المسلحين الأكراد، والآن نعم. سيناريو آخر يتم الحديث عنه ربما عبد السلام، وهذا يمكن أن نقول بأنه جديد ومستجد نوعا ما، وهو الحدود عن الجماعات المسلحة في الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية بالحدود مع باكستان وبالحدود مع أفغانستان، والتركيز على التشابه ربما قد يكون جزء من هذه العملية. إذن هذا التخوف الذي يلقي بظلاله على الجهاز الحكومي هنا ربما يدفعه للحديث عن أهمية الانخراط السياسي. هذا ربما يرتبط كذلك عبد السلام بمدى نجاعة وقدرة الفرق الوسطاء على تحريك العمل الدبلوماسي والسياسي في تقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. سمعنا على أن الوسطاء بدعوا فعليا بالعمل الآن من أجل تقريب وجهة النظر، لكن يبدو أن الموضوع يبدو أكثر تعقيدا، خاصة أنه ارتبط بصراع قوة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، من يملك زمام الأمور بمضيق هرمز. وأعتقد حتى اللحظة ربما لا أحد يريد أن يتنازل عن هذه المقولة، سواء هنا في طهران أو في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى مراد هاشم في واشنطن، وما يقال أمريكيا بخصوص هذه الجولات من التصعيد، والتي لا أمد زمنيا واضحا لها لم يضعه الرئيس الأمريكي حتى الآن.
2: بالفعل عبد السلام، لا سقف أو أمد زمني لهذه الضربات، وهناك تهديد واضح من أنها سوف تستمر وسوف تتصاعد أكثر، والهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. والآن كما يلاحظ من بنك الأهداف، فإن هذا التقويض لا يستهدف فقط بالتالي القدرات العسكرية، أنظمة الدفاع الجوي، الرادارات، قدرات المراقبة، مراكز الاتصالات، مراكز القيادة والسيطرة، الزوارق وخلاف ذلك من مقدرات عسكرية، بل أيضا البنى التحتية التي ترى الولايات المتحدة أن إيران تستخدمها من أجل إرسال الأسلحة إلى المناطق الساحلية المطلة على مضيق هرمز. وبالتالي هذا البنك من الواضح أنه يتسع، وكانت وزارة الحرب سابقا أعلنت من أن لديها خلال فترة الهدنة في الواقع من أن لديها بنك أهداف واسع وجديد تم تطويره بناء على معلومات أكثر دقة وأكثر من تلك التي كانت متوفرة حتى قبل اندلاع هذه الحرب وشن الهجوم على إيران في 28 من فبراير الماضي. هذه الحملة العسكرية المتواصلة لا يقتصر هدفها فقط على بقاء الملاحة مستمرة وآمنة في مضيق هرمز، بل أيضا هناك هدف سياسي لها، وهو دفع إيران أيضا إلى طاولة المفاوضات مجددا، وهذا ما نسمعه من الرئيس ترامب وكذلك من كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض ونائب الرئيس جي دي فانس. الهدف هو أيضا تفاوضي، وكانت في الواقع واشنطن بل على لسان الرئيس ترامب ذاته قبل أيام فقط، خمس أيام فقط، كان يتحدث عن أن الطرفين تقريبا أوشكا على التوصل إلى اتفاق قبل أن ينسحب الجانب الإيراني بعد أن تلقى اتصالات، وأن هناك جهود من قبل الوسطاء. ليفت أشارت إلى أن الاتصالات قائمة وأن هناك رغبة من فريق من القيادة الإيرانية ما تزال في مسألة المفاوضات.
1: أبقى معك مراد، ننوه للخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن الرابطة الأمريكية للسيارات، تقول البنزين يواصل ارتفاعه وسعر الجالون يقترب من 4 دولارات بسبب أوضاع مضيق هرمز. إذن الرابطة الأمريكية للسيارات تقول إن البنزين يواصل ارتفاعه وسعر الجالون يقترب من 4 دولارات بسبب أوضاع مضيق هرمز. أعود لمراد هاشم بخصوص هذه النقطة والانتقادات الموجهة لاستمرار الحرب والأسئلة التي تطرح أمريكيا بخصوص المدى الزمني لها والتأثير على الأمريكيين في ظل اقتراب موعد الانتخابات النصفية المقبلة، وأيضا حديث جيدي فانس عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أولا في سياق التفاوض.
2: بالفعل عبد السلام، وهناك شبه إجماع من أن الولايات المتحدة أيضا وليس إيران ليست مستعدة لتحمل كلفة حرب واسعة وشاملة مجددا، ولهذا تقتصر على هذه الضربات كوسيلة ضغط ووسيلة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وهذه الملاحة من شأنها تخفيف الضغط على الأسواق العالمية. نرى الآن عودة الأسعار إلى الارتفاع، جالون البنزين الآن يقترب مجددا من السقف 4 دولارات وكان تجاوزه سابقا. الديزل أيضا وصل إلى ما يقارب 5 دولارات خلال الأيام الماضية، وهناك شح في كميات الديزل، إذ أنه وجه إلى وقود الطائرات، ما أدى إلى شح فيما يتعلق بالديزل المخصص لعمليات الشحن البري. ويتوقع لذلك أن تكون هناك أزمة. أسعار النفط الخام أيضا عادت إلى الارتفاع، برنت في حدود 84 دولار للبرميل، وكذلك خام تكساس في حدود 79 دولار للبرميل الواحد. بعض الاضطرابات في أسواق المال، خسائر طفيفة، ولكن يظل هذا إرباك. إذن هذا ما تحاول الإدارة تجنبه، ولذلك تتخذ إجراءات، ومن ضمن ذلك ما أعلن عن تفكير بتمديد العمل بقانون جونز الذي يسهل لشركات النقل الأجنبية التي تملك سفن نقل شحنات الديزل والنفط بين الموانئ الأمريكية. نعم. وهذا وفقا للقانون حكر وحصري بالسفن الأمريكية، ولكن توفير هذا الأمر للسفن الأجنبية من شأنه أن يسرع بنقل الشحنات وبالتالي تخفيف الضغط على الأسواق. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومحمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا بضيوفنا، وأبدأ مع السيد العوضي. في ظل التصعيد الكبير الذي شهدناه هذا اليوم في المنطقة والهجمات الإيرانية المستمرة، في أي سياق يمكن وضع رفع منسوب التصعيد والهجمات المتبادلة من وجهة نظرك؟
3: نعم طبعا، الآن إذا بتحدث عن المعركة القائمة في مضيق هرمز، ما يقوم به الأمريكان اليوم هو السيطرة على المضيق وعزل إيران عن مضيق هرمز. ويبدو أن الأمريكان يعني ضحكوا على الإيرانيين عندما فتحوا خط ملاحة جديد جنوب المضيق باتجاه السواحل العمانية، وتأتي الضربات اليوم من جانبين، 100 كيلو يمينا و100 كيلو يسارا عند السواحل العمانية باتجاه المضيق. طبعا ومن قبلها ما تم أن الغارات المستمرة طيلة هذه الأيام ما هي إلا يعني قبل أن يعني استمرارها هو أعمة الحرس الثوري من خلال استهداف الرادارات والاتصالات. ولا أستغرب أن يعني يتم استهداف فرقة 95 دبابات تابعة للحرس الثوري اللي أساسا تساهم بشكل كبير. الآن إيران أمام خيارين، إما أن تنسحب من الاتفاق ويزداد الضرب والخسائر أكبر وأكبر، أو أنها تستمر في إغلاق المضيق وتزيد خسارتها خسارة.
1: وعن مدى العمليات العسكرية الأمريكية في هذه المرحلة سيد هاردينجر، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول للجزيرة: هجمات إيران على دول الخليج ليس لها تأثير عملياتي على قواتنا. ترفع القوات الأمريكية عن نفسها أي ضغوط في هذه

0: في المرحلة برأيك؟
1: ما نراه الآن هو سردية جيدة تأتي من القيادة المركزية عن كيفية فتح المضيق وكيفية التعامل مع المعلومات بالنسبة لما يجري ضد إيران. القيادة الوسطى قامت بمواجهة هذه المعلومات وهم يقومون بالتعامل مع هذه المعلومات، في ذات الوقت يستمرون بالعمليات العسكرية بغية إبقاء المضيق معزولا وإضعاف قدرات إيران فيما يخص المضيق. رأينا الجيش يشارك في هذه العمليات وهذا الذي يجري الآن وربما يستمر.
0: دكتور محجوب، في ذات السياق، هل يرفع كل طرف عن نفسه أي ضغط في سبيل الوصول للهدف وهو السيطرة على مضيق هرمز من قبل إيران، أو الإصرار على فتح المضيق بالقوة من الجانب الأمريكي؟
2: واضح عبد السلام أنه في مرحلة يعلن فيها الطرفان عمليا أنهما لم ينجحا في صناعة أي خطوة نحو السلام. كلاهما خاض الحرب لمدة 39 يوما، لم تحقق الأهداف، دخلوا الآن، مضى شهر على مذكرة التفاهم، لم يتحقق منها إلا شيئين، هو وجود قناة اتصال، والمسألة الثانية أن هناك مرجعية موجودة صفحتين أو ثلاثة أو 14 نقطة فقط. القضايا الأخرى لم تبت لأن المضيق لم يفتح، على العكس زاد الأمر تعقيدا. إيران في نفس الوقت وسعت من عملياتها العسكرية وزادت الأمر أيضا تعقيدا من حيث اشتباكها في علاقاتها مع جوارها والتي يخلق تعقيدات عليها مستقبلية. ما يجري الآن واضح عبد السلام، الولايات المتحدة تحاول أن تحدث مزيدا من الوقائع على الأرض، تحسن موقفها التفاوضي، تسحب المضيق من طرف إيران، والأمر الثالث هو محاولة الدفع إلى ما يسمى إفشال أي مساعي إيرانية إلى حتى الذهاب إلى مضائق أخرى. بعبارة أخرى وكأنها تقول ستفشلون في مضيق هرمز وبالتالي لن تذهبوا إلى أي مضائق أخرى، وهنا الحديث عن باب المندب. وهذا في ظني فيه نوع من الأنانية الأمريكية في عامل واحد، أنها تجعل الثمن يدفعه الجوار العربي الخليجي بشكل أساسي. بمعنى آخر، الولايات المتحدة تستمر في تجاهل مصالح الجوار حلفائها في المنطقة، وباعتقادي هذا الأمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه ما من مصلحة تتحقق عمليا في هذه العمليات لو كانت الإدارة الأمريكية عندها مستوى حكمة أعلى لانخرطت بتفاوض مستوى أكبر، وربما كانت يمكن أن تحقق مكاسب أفضل مما نراه الآن.
0: إذا كان هذا عن الحكمة الأمريكية، ماذا عن الحكمة الإيرانية في هذه المرحلة؟ لبنان خرج من يد إيران كورقة ضغط، حزب الله محيد بفعل مذكرة التفاهم، والتفاوض الأمريكي الذي يقوده الجانب الأمريكي بين اللبنانيين والإسرائيليين، هناك جهود أمريكية أيضا في العراق للجم الميليشيات كما يقولون هناك، الحديث أيضا عن أن الجانب الأمريكي لن يلتفت للضغط الإيراني على دول الجوار أو دول الإقليم، فبالتالي المعركة مفتوحة بين الجانبين والغلبة للأقوى سيد أصلاني كما يقول السيد محجوب.
3: المسألة هي ما هو البديل بالنسبة لإيران في الوقت الحاضر، حيث أن الولايات المتحدة تنتهك مذكرة التفاهم وتهاجم البلد. يبدو أن هذا تبين بأنه حرب استنزاف، بحيث أننا بعيدون الآن عن ميزان للأمور يمكن أن ينهي الأعمال العدائية ويؤصل للسلام في المنطقة. كما تعلمون، إيران تؤمن بأن أي قيود في الوقت الحاضر في وجه الهجمات والغارات الأمريكية ضد البنى التحتية في إيران إذا تساهلت مع هذا فهو يعتبر ضعفا ولن يؤمن البلاد. إذن ففي طهران يؤمنون بأنهم من أجل أن يكون هناك أمن وظروف اقتصادية أفضل يجب أن يكونوا أكثر قساوة مع الولايات المتحدة، ولذلك رأينا الآن بالهجوم الأمريكي على البنية التحتية والذي تم تكثيفه مؤخرا، فإن إيران تحاول أن توسع نطاق هجماتها ضد القواعد الأمريكية في الدول الإقليمية، ولهذا السبب فإن التصعيد الآن يواجه بالتصعيد. ونرى الآن أيضا أن المسار للتسوية الدبلوماسية أصبح الآن أكثر وعورة وصعوبة وتحديا.
0: هذه هي التحديات سيد العوضي. هل تعتقد بأن منسوب التصعيد

0: الآن منضبط أم أنه يتجه إلى مستويات أعلى؟ ما الذي تترقبه المنطقة؟
1: نعم طبعا يعني كل هذا يعتمد على السلوك الإيراني، هذا من جانب. من جانب ثاني يعني أعتقد بدأت اليوم الضربات الأمريكية مثل ما قلت لك في البداية كان العزل تحت النيران يسمى أمام الخطوط الأمامية، اليوم بدأ الجانب الأمريكي يتجه إلى العمق في ضرب أجزاء من طهران والحديث عن الجسور، وأتوقع أن إذا استمرت هذه المسألة على ما هي عليه وتوسع الجانب الإيراني أيضا في الرد على دول المنطقة لا أستغرب أن يكون هناك نزول برمائي، ولا أستغرب أن يكون هناك احتلال لبعض الجزر الإيرانية مؤقتا. فكل هذا السلوك غير المنضبط يعتمد على مدى استجابة وسلوك السلوك الإيراني وسلوك الحرس الثوري. ما في شك اليوم أن بدأت يعني أو بدأ النظام الإيراني بقوته وعتاده تتراجع إلى حد كبير. نعم يوجد هناك صواريخ، يوجد هناك مسيرات، لكن لم تعد كما كانت قبل 28 فبراير.
0: وهذا يعتمد على وضع كل طرف وعلى العقيدة التي ينطلق من كل طرف. سأعود للنقاش وربما نبقى مع هذا التقرير الذي ربما يلخص ما تعتمده الولايات المتحدة وإيران من عقيدتين عسكريتين مختلفتين في الحرب تلقيان بظلالهما عليها. كيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين مضيق هرمز من حيث الفتح أو الإغلاق، وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟ نتابع تقرير محمود الكن.
2: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليديا مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفاً وخطراً وليس مستحيلاً. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه فتح المضيق أو إغلاقه؟ في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط يسمح بعبور السفن في اتجاه واحد فقط. في المسار الدولي زرعت إيران ألغاماً حسب الاتهامات الغربية، سمح ذلك لها بالوصول إلى هدف منع الحركة هناك عبر ردع السفن التجارية عن العبور. لكن إيران تمتلك وسائل أخرى لمنع الوصول وحرمان الحركة، استخدمت صواريخ مجنحة مضادة للسفن، استهدفت ناقلات نفط تطلق هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى السفن إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة، وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومترا تقريبا، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات، وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت، أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
0: نعود للنقاش مع ضيوفنا، وهنا نسأل السيد هاردينجر عن اختبار معادلات القوة. واضح أن هناك صوت كما يقول جي دي فانس داخل الإدارة الأمريكية تأثر بهذه النظرة، نظرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية قوية عليها أن تفرض إرادتها في مضيق هرمز، وهو كان يتجه نحو التفاوض. ما الذي تغير الآن في المعادلة، ولماذا يتحدث جي دي فانس في هذا التوقيت برأيك؟
3: Great, thank you.
4: شكرا. أعتقد أنه عندما

0: رأينا نائب الرئيس يتحدث، كان ذلك بعد أن تحدث الرئيس عن وضعه لعمليات عسكرية لخمسة أيام وفتح باب المفاوضات وإبقائه مفتوحا. هو قال إنه ما زال منفتحا للمفاوضات، وبالنسبة لجي دي فانس هو القيادي في إطار المحادثات المتعلقة بمذكرة التفاهم، ولكن الرئيس لم يقل ما هو لازم لبدء المفاوضات، ونائب الرئيس كان هادئا وصامتا على مدى أيام. ربما هو لم يشعر بأن عليه أن يعبر عما هو مطلوب من الجانب الإيراني. إذن إيجابي أن الرئيس والنائب الرئيس يظنان أن المفاوضات ممكنة، ولكن لم يظهر ولم يتحدث عما هو مطلوب من الإيرانيين أو حتى من الوسطاء لكي يعيدوا الحياة إلى العملية التفاوضية، وهذا أمر مهم ولكنه مفقود إلى الآن للأسف.
1: وهنا دكتور محجوب التساؤل مشروع عن هذه التجاذبات في كل طرف ما بين من يؤيد التفاوض وبين من يريد الذهاب إلى التصعيد لتحقيق مكاسب أكبر، يضعنا في سياق هل كانت مذكرة التفاهم ضمن سياق الحرب وليست حلا لها؟
2: أنا أعتقد بأن مذكرة التفاهم كانت فصلا في هذا الصراع، مهمتها الأساسية الانتقال من حالة الحرب إلى حالة تهيئة أسس التفاهم فقط، ولم تكن معنية بأن تحل كل الأزمات، كانت معنية بأن تقول للأمريكيين والإيرانيين جربتم الحرب لم تنجحوا، اذهبوا إلى مسار آخر علكم تنجحون، ربما مستوى أقل من التصعيد، وهو الذي يجري الآن. نحن نشهد عمليا مستوى أقل من الحرب ولكنه ليس حربا، ولكن وطف إطلاق النار لم يتم. هنا عبد السلام يعني ركز على قضية أساسية، هناك انقسام واضح في الولايات المتحدة حول ما آلات هذه الحرب وما يجري عمليا، وهناك أيضا في إيران. في إيران يمكن أن تفهموا لأن هناك نخبة سياسية جديدة بعد الاغتيالات التي حصلت، مرشد جديد، مسؤولين عسكريين جدد يحتاجوا أن يتفاهموا مع المستوى السياسي، يمكن أن تفهم هذا الاختلاف في إطار ما جرى في إيران. لكن من غير مفهوم الاختلاف الولايات المتحدة، الأصل أن الرئيس ونائبه وجميع أركان إدارته ذهبوا في إطار واضح. نعرف أن جي دي فانس لم يكن مقتنع بالحرب بشكل كبير، لكنه مع ذلك كلامه كان قاسيا في هذه المرحلة، وباعتقادي وكأنه يهيئ لمرحلة جديدة في الصراع يقول فيها أن على ترامب ربما أن يتخذ قرارات مختلفة.
1: سيد أصلاني، يبقى السؤال دائما مطروحا، من يتخذ القرار في إيران؟ لماذا لم تستمر سياسة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله؟ لماذا الآن صوت العسكر يرتفع أكثر وصوت التملك لمضيق هرمز هو الأعلى في إيران؟
0: بالنسبة للمفاوضات ومذكرة التفاهم، ففي إيران يقولون أنه كان هناك فصيل أو مجموعات يدعمون إبقاءها والاستمرار على المسار الدبلوماسي، ولكن النقطة هي ما في ظل ما جرى مؤخرا فهذا يضعف هذه المحاجة في إيران، وهذا يعزز المحاجة بأنهم يقولون أن الولايات المتحدة تريد نوعا ما أن تستفيد من الوقت لكي تقلص الضغوط على سوق الطاقة العالمية والتجهيز لجولة أخرى من الهجمات العسكرية، وهذا يجري الآن. إذن فهذا يخلق ضغوطا على المفاوضين الإيرانيين، وأيضا الصراع الحالي كبد البلاد خسارات جمة فيما يتعلق بمضيق هرمز وفي أماكن أخرى، ولكن النقطة هم يحاجون بأن أي ضعف في الرد على الولايات المتحدة سوف يكون مكلفا أكثر، وهذا سوف يستدعي المزيد من الهجمات ضد إيران. إذن فنحن الآن في وضع يبدو أنه يسير باتجاه الجمود والانغلاق، لأن الولايات المتحدة تحاول أن تستفيد من نفوذها على طاولة المفاوضات، وهذا بدأ في يونيو 2025 وفي فبراير أيضا، ومؤخرا أيضا رأيناه في الأيام القليلة الماضية، رأينا هناك تكثيف في العمليات العسكرية وفي التوترات. ما هو واضح بأن هذا لن يغير الموقف الإيراني، وهذا قد يضر بإيران أو يخلق ضغوطا وضحايا في الجانب الإيراني، ولكن في إيران يقولون إن إظهار الضعف في هذه المرحلة لن يوقف الولايات المتحدة، ولكنه سوف يدعو الولايات المتحدة لكي تمارس المزيد من الضغوط على إيران في المستقبل.
1: لديك تعليق؟
2: عبد السلام، نحن نعيش في مرحلة ملخصها رفع التكلفة. إيران تقول سنرفع التكلفة على العالم كله بسبب الحرب بإغلاق المضيق، والولايات المتحدة تقول سنرفع التكلفة على إيران بسبب إغلاق هذا المضيق، والكل يراوح نفس هذه النقطة. لا أحد يريد أن يكسر إرادة الآخر بالكامل، لكنه رفع التكلفة لمدى طويل.
1: والتكلفة والمدى الطويل بالنسبة لدول المنطقة خيار صعب، لكن من وجهة نظرك هل حان الأوان بالنسبة لدول الخليج والأردن والعراق، ربما الدول التي تجد نفسها في خضم هذا الصراع والذي في خلفيته إسرائيل، لأن جيدي فانس يتهم جهات داخل إسرائيل بأنها تريد هذا التصعيد، ما الحسابات بالنسبة لدول الإقليم؟ ما الذي يمكن أن يخرجوا به أو يخرجون أنفسهم به في هذه المرحلة بأقل الأضرار؟
3: نعم، يعني لا شك يا خالد سلام، أنت تعلم أن دول الخليج والعالم كله لا يريد الحرب، لا يوجد أحد هناك يريد الحرب، لكن احنا يعني أقحمنا في حرب ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل. طيب اليوم لو نلاحظ حتى البيانات التي باتت تصدر من دول مجلس التعاون، نبرتها ارتفعت شيئا فشيئا في الوقت التي تتزامن فيه الضربات ليس من إيران فقط، إنما من أذرعها وميليشياتها في العراق. وهذا الأمر يعني أنا كررتها أكثر مرة، وبكل يعني لقاء أكرر أقول يعني لا تختبروا صبر الخليج. اليوم يعني الخليج لديه استراتيجية واضحة من خلال الدفاعات الجوية النشطة، وهذا رد وهذا رد، ولكن الخطابات اليوم باتت أشد نبرة وأشد صرامة، وأكرر لا تختبروا صبر الخليج، فإن الخليج يعني عندما يقرر أعتقد أنكم ستندمون على هذه الفترة التي تحلى فيها بالصبر. فلذلك هم يتميزون، يعني قيادة الخليج اليوم لديها الكثير والكثير من الحكمة، ولكن هذه الرسالة اللي أريد أوجهها إلى النظام الإيراني.
1: في إطار الوساطة، هو الصوت الخافت الآن تقريبا نسمع حديث كما ذكرنا جيدي فانس، وزارة الخارجية الباكستانية، الوسيط القطري أيضا يقول إنه يصر على هذا المسار، لكن هل يغيب صوت الحكمة عند الطرفين في هذه المرحلة؟
3: يعني شوف، عشان أكون واضح، جهود الوسطاء لا أحد يعني يستطيع أن ينكرها، ولكن مثل ما قلت لك السلوك الإيراني جعل الوسطاء لا أستطيع أن أقول انسحبوا أو سينسحبون، ولكن أجدهم أقل حماسا ما كانوا عليه. يا سيدي اليوم يعني في ظل هذه الاستهدافات الواسعة ليس على المنطقة فحسب، وإنما حتى على دولة قطر التي كانت لديها جهودا حديثة، فما بالكم أن يعني تقومون باستهداف دولة ووسطائها يقومون في حلحلة هذا النزاع وهذه الاعتداءات، ونجدهم يستهدفونهم، يستهدفون دولة الوسيط. فهذا أمر مستغرب، نصر على أن هذا السلوك غير المنضبط والمنفلت، وكلما زادت الضربات عليهم سنجدهم يعني أكثر تخبطا وانفلاتا.
1: هل الآن الأوان سيد هاردينجر لمراجعة ربما هذا النهج العسكري في المنطقة؟ الرئيس الأمريكي دائما يقارن بين هذه الحرب وبين الحروب المفتوحة والتي أتت بالويلات على الجانب الأمريكي، وبأن هذه لا تشبهها، لكن في ذات الإطار جيدي فانس يقول كلام لا يختلف في العموم، لكنه يؤكد على أن الرئيس الأمريكي ترشح وفقا لهذا النهج، عدم الدخول في حروب مفتوحة.
0: نعم، نقطة وجيهة، ونرى كيف أن هذه الإدارة حساسة فيما يتعلق بالحروب التي يطول مداها. بالعودة إلى الحملة عام 2016، الرئيس ترامب رشح نفسه على أساس أنه سوف يخرج الولايات المتحدة من هذه الحروب وليس الاستمرار فيها أو بدؤها. لذلك هو الآن يجب أن يكون حذرا. فنائب الرئيس كما نعلم لديه طموحات سياسية مستقبلية، ولا يريد أن يعلق مع هذه الوصمة الجارية الآن بأن الولايات المتحدة تخوض في حرب لا نهاية لها. وبالنسبة للخيار العسكري، أعتقد أنه في البيت الأبيض سيكون هناك سؤال صعب، ما الذي سوف نحرزه وكم يجب أن نستمر إلى أن نعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات؟ لقد قاموا باستنزاف القوات الإيرانية وقالوا أن المضيق مفتوح، لكن ما الذي يمكن فعله عسكريا قبل أن يكون الوضع مفضلا للعودة إلى المفاوضات؟ هناك أسئلة صعبة تطرح في البيت الأبيض في الأيام القليلة القادمة، وهذا أمر مهم جدا.
1: هو إثر ربما اللقاء المثير للجدل الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع جو روغن، وهي المنصة التي أعلن منها جو روغن دعمه للرئيس الأمريكي بتوجيه من ابنه، لأن القاعدة الشعبية لحركة ماجا تستمع إلى هذا البودكاست. اليوم تاكر كارلسون يتحدث عن ذات اللقاء ويقول لو كان جي دي فانس رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لما خضنا هذه الحرب. برأيك هذا التطور في القاعدة الشعبية للرئيس الأمريكي وحركة ماجا كيف سينعكس على قراراته مستقبلا؟
0: بالتأكيد هذا صراع داخلي في إطار الحزب الجمهوري، وسوف نراه يستمر لأعوام. هناك اتهامات متعلقة بمن جعلنا نخوض هذا الصراع ومن كان يجب أن يبقى مواليا لحملة الرئيس. إذا نائب الرئيس يختار جمهوره بحذر، وهناك محاولات من آخرين لدعم الرئيس وما يفعله الآن، ولكن في ذات الوقت هناك إبقاء للباب مفتوحا. إذن فبالتالي هناك محاولة للحديث عن الطرفين، وقد اختار نائب الرئيس جمهوره بحذر.
1: دكتور محجوب، عن هذه النقطة تثار أسئلة أيضا بأنه لكل طرف حساباته السياسية، فإذا أردنا أن نقيس الآن تحدثنا عن الجانب الأمريكي بالنسبة للإيراني، من وجهة نظرك قبل أن أسأل سيد أصلاني عن هذه النقطة، النقطة الخلاف الإيراني المتعلقة بالقرارات السياسية في هذه المرحلة الحساسة.
2: يمكن فهم هذا الخلاف أو الديناميكية الجديدة في إيران على مستويين. المستوى الأول وهي أن معظم المنخرطين في صناعة القرار يعتبروا جديدين على المشهد السياسي والعسكري، وبالتالي هم دخلوا هذا الأمر في خضم حرب، وهذا يذكرنا بمشهد الحرب العراقية الإيرانية عندما تشكل الحرس الثوري وكان جديدا في ذلك الوقت. أخذت الحرب العراقية الإيرانية من عام 82 أول مرة عندما طرح وقف إطلاق النار حتى عام 1988، وجزء منها كان له علاقة بالقرار العسكري وتوصياته للمستوى السياسي. هذا جزء من القصة. الجزء الثاني الحقيقة يتعلق في باعتقادي وجود جيلين من العسكريين الآن، جيل تقريبا أقرب إلى المرشد الجديد وجيل من إرث المرشد القديم، وهم يكادوا يتنافسوا على كيفية إخراج هذا المشهد بمصالح أكثر لإيران، وهذا يخلق بطء في اتخاذ القرار، تردد، وفي نفس الوقت حالة أيضا من الاستنزاف لقدرات العسكرية في إيران. وباعتقادي هذا المشهد ما لم يحسم داخليا في إيران لا يمكن حتى الوصول وحتى تحقيق منجز حقيقي فيما يتعلق بالمضيق.
1: وهنا سيد أصلاني عندما نستمع إلى الأصوات التي تحاول أن تحيط بمسعود بزشكيان والسياسات التي كان يقودها الإصلاحية المتعلقة بالتركيز على الداخل الإيراني وإصلاح الاقتصاد الإيراني، نجد محمد جواد ظريف، نجد خاتمي يحاولون دعم المسار الدبلوماسي في مقابل شخصيات تدعو للانسحاب التام من مذكرة التفاهم، التركيز على مضيق هرمز، إعلان الملكية لمضيق هرمز. هذا التفاعل السياسي الإيراني ما الذي وراءه؟ ما الذي يتشكل الآن سياسيا داخل إيران؟
0: بعض هؤلاء المسؤولين هم مسؤولون سابقون، ولكن بزشكيان هو إصلاحي ولديه وجهات نظره الخاصة به، وهو عضو في مجلس الأمن القومي. والنقطة هي أنه بالنسبة للمفاوضات مع الولايات المتحدة تقليديا كنا نرى فصيلين، واحد يعارض والآخر يدعم، لكن بمرور الوقت هذا التناقض تأثر وأثر على قاعدتيهما، والولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية الإيرانية عام 2018، وأيضا في ظل ما يجري ضد البلد. ولكن الآن الجانب الآخر في ظل مذكرة التفاهم يقولون إذا توصلنا إلى اتفاقية فسوف يقوي موقفنا. إذا عندما نتحدث عن الفصائل أو الأجزاء التي في المجتمع والتي هي تعارض المفاوضات مع الولايات المتحدة، هم ليسوا أقوياء. صناع القرار هذه الأيام هم مع الاتفاق، لأن القرار يتخذ بالتصويت في مجلس الأمن القومي والذي يحوي الرئيس والحرس الثوري الإيراني وقياديين ووزراء. لهذا هناك إجماع بسبب رؤية الضغوط التي تتأتى من المجتمع. زميلنا من الكويت يقول إن إيران لا تتصرف بطريقة حسنة، وهو يتحدث عن الآثار ولكن لا يتحدث عن سبب هذا الوضع. ربما هو يتجاهل عمدا مصدر هذه المشكلة، وهو العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي بدأ واستمر إلى الآن، وهذا هو السبب وراء الفوضى في المنطقة. إيران عندما كانت تتحدث الولايات المتحدة، في كل مرة كان وزير الخارجية الإيراني يتواصل مع المسؤولين الإقليميين وحتى من البحرين والأردن والكويت وبلاد أخرى وحتى الإمارات بشأن المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة بدلا من ذلك دمرت كل شيء لأنها تريد أن تكسب المزيد من التنازلات من إيران. وإيران اليوم تحاول خلق ردع فقط ضد هجمات مستقبلية محتملة، وأن تضمن أيضا السلام في المستقبل. لذلك لا يمكن أن نتوقع من إيران أن تهاجم وأن تقصف وأن تبقى تتفرج ولا تفعل شيئا.
1: سيد العوضي، يعني أشار إليك وأعطيك المجال للرد.
3: يعني هل إيران اليوم لديها نية فعلا لأن تفاوض؟ هذا من جانب. هل إيران اليوم لو كانت تريد أن هذا العالم بأسره يقف معها، هل كان عليها أن تهاجم الخليج وترك الآن جزئية القواعد الأمريكية؟ لأن بشكل واضح وصريح اليوم في الصباح تم استهداف، على الأقل لما أقول لك في الكويت، لمحطة المياه والكهرباء. اليوم في كل دول المنطقة باتوا يعانون من الكذب الإيراني المستمر، ألا وهو المصالح الأمريكية أو القواعد الأمريكية، وهذا لا يستقيم، وهذا على مرأى ومسمع العالم بأسره. أي لما عندما ضربت في الكويت خزانات الوقود، أي يوجد في خزانات الوقود أمريكان مختبئون داخل الخزانات، عندما يضرب مطار الكويت الدولي مطار مدني، أي يوجد فيه أمريكان، عندما تضرب التأمينات الاجتماعية ويندرج على مصادر الطاقة والمياه في الكويت وبالخليج. فكفاكم كذبا وكفاكم هراء لهذه المسألة. أنتم إذا الوسطاء لم يسلموا من شركم، الوسطاء، فأصبحتم اليوم معزولين سياسيا ودبلوماسيا وقاب قوسين وأدنى، ستسقطوا. هذه كل العملية.
1: سيد أصلاني، نقطة أخيرة.
0: هل إيران تريد التفاوض؟ نعم، إيران تفاوضت في 2015 وتوصلوا إلى اتفاقية نووية الولايات المتحدة خرجت منها. هناك 4 جولات من المفاوضات جرت، وفي إسلام أباد، وكانت هناك عقوبات فرضت على إيران، وبعد إسلام أباد كان هناك حصار بحري، والولايات المتحدة الآن تهاجم إيران. إذن فبالتالي إيران تهاجم وهي تحت العدوان، لذلك لا يمكن لها أن تبقى صامتة وأن لا ترد على هذه الهجمات.
1: نعم، نترك النقاش عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لكم جميعا على ما تفضلتم به. وفي أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن سعي بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات مع طهران، وفي ظل تمسك شخصيات إيرانية بالتفاوض سبيلا لحل الصراع، نسلط الضوء على تأثيرات البعد الإسرائيلي في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، في تقرير الزميلة أزهر أحمد.
4: ما بين حرب ونذور أخرى ومذكرة تفاهم معلقة ومفاوضات مؤجلة، تتواصل تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني، وتلقي الروابط الإسرائيلية بثقلها في حيثيات الملف وتفاصيله وتطوراته، في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. تبرز تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لعناصر في الحكومة الإسرائيلية. قال إنهم يقفون وراء حملة هدفها إفشال المفاوضات مع طهران وتشويه صورته والتأثير في الرأي العام الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي والرجل الثاني في البيت الأبيض الذي غالباً ما يوصف باليميني الداعم لإسرائيل، لكنه من بين المتبنين لشعار أمريكا أولاً، قال لهؤلاء اذهبوا للجحيم. متهما شخصيات حكومية إسرائيلية بما وصفه بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال برنامج بودكاست

0: اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية أيضاً. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أكد أن أدوات الدبلوماسية والتفاوض يجب أن تستخدم أيضاً لتحقيق المصالح الوطنية وترسيخها من منظور الأمن القومي بعيداً عن الاعتبارات الفئوية. وبشكل صريح قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن مذكرة التفاهم تفتح أفقاً وطنياً ودولياً لتتجاوز إيران الأزمات التي تعيشها، مؤكداً أن اعتبار السلام خيانة وعرقلة المفاوضات لا يخدمان إلا إسرائيل وحدها. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بسهولة بإقامة سلام دائم في المنطقة. ما تزال إذن إسرائيل ببعديها السياسي والعسكري تلقي بظلالها على تعقيدات المسار الأمريكي الإيراني منذ بداية حرب 12 يوماً والتي تلتها، شريكة في الحرب، مؤثرة في مفاوضاتها، ومتدخلة في شروطها. وفي ظل تواتر تقارير عن خلافات متنامية بين نتنياهو وترامب بشأن ملفات إقليمية في مقدمتها إيران ولبنان، وقبيل لقاء مرتقب بينهما في واشنطن، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي شرخ في علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكداً استمرار التوافق بينهما بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل وجه ترامب إنذاراً جديداً للإيرانيين داعياً إلى استئناف المفاوضات أو الاستعداد لما سماه أسبوعاً سيئاً، لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتهديداته، مبقياً الباب مواربًا للحوار والفرصة سانحة للتفاوض.
1: إلى شأن اللبناني، حيث قال مراسل الجزيرة إن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوبية لبنان. من جانب آخر قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إنه جرى تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي والذي كان مقررا اليوم إلى موعد لاحق بانتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. حول كل ذلك انضم إلينا الآن من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بك معنا، ضعنا في سياق ما حدث وما يقال الآن داخل لبنان والجدل الدائر بخصوص هذه الإجراءات.
2: الاجتماع كان مقررا هذا اليوم لبحث الأمور التنفيذية لاجتماع روما الذي كان الاجتماع السادس في جولة المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية. وجرى هذا الاجتماع بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في حزيران يونيو الماضي. لبنان كان يعول على الاجتماعات التي كانت ستعقد لدفع إسرائيل لتسليم المناطق التجريبية، لكن مصدر عسكري أعلن هذا اليوم للجزيرة بأن الاجتماع الذي كان مقررا وفقا لاتفاق روما جرى تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد لأسباب تقنية وعملياتية. وهذين هاتين العبارتين ترتبطان مباشرة ربما بالوضع السائد على الأرض والمحادثات التي ربما تحتاج إلى تذليل من العقبات خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن الولايات المتحدة والجيش اللبناني كانا عقدا اجتماعات عدة حول القضايا المرتبطة بانتشار الجيش في جنوب لبنان وتحديدا في المنطقتين التجريبيتين. حتى تنفيذ الاتفاق والاجتماعات المقبلة يواصل الجيش اللبناني تنفيذ إجراءات أمنية في مناطق مختلفة تقع على تخوم منطقة المواجهة مع القوات الإسرائيلية التي تسميها إسرائيل بالمنطقة الصفراء، وتحديدا المناطق الممتدة من فرون وحتى كفر دونين. وهذه المناطق التي تقع على تخوم خط المواجهة بالإضافة إلى محيط زوتر الغربية التي هي إحدى المنطقتين بالإضافة إلى فرون. لكن القوات الإسرائيلية واصلت هذا اليوم خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار وكذلك لاتفاق الإطار، وشنت غارة على طريق البياضة، وقبل ذلك سبق غارة مماثلة على المنصور ليلا، وأيضا غارة أخرى خلال الساعات 24 الماضية على منطقة النبطي الفوق بمسيرة أيضا، بالإضافة إلى استمرار التفجيرات التي تقع في مناطق تحتلها إسرائيل لمنازل وبنية تحتية والتي هي محل اعتراض لبناني.

0: رسمي من خلال
1: هذا ما يتعلق
0: بالميكانيزم التي تترأسها
1: الولايات المتحدة. لكل طرفين في مخرجات روما، ماذا عن الجدل الدائر بخصوص العملية برمتها بين من يرى بأن هناك تنازلات تقدم وبين من يرى بأن هذا هو المسار الأصوب الآن للبنان؟
0: لبنان الرسمي على الرغم من تأجيل هذا الاتفاق يرى تنفيذ هذا الاتفاق من خلال الاجتماعات التي كان من المتوقع أن تجري هذا اليوم، يرى بأن هذا المسار هو المسار الذي يحقق المصلحة الوطنية اللبنانية ويبتعد من خلاله عن مسار واشنطن إيران. إذا أن لبنان الرسمي لا يرغب بأي شكل من الأشكال بأن يكون لبنان منطلقا لأي عمليات عسكرية خدمة للخارج كما سماها الرئيس اللبناني في إشارة إلى إيران، لكن حزب الله استمر في اعتراضه المبدئي على هذا الاتفاق ويعتبر بأن هذا الاتفاق جاء بكامل بنوده لمصلحة إسرائيل، ويقول إنه يحول الجيش اللبناني إلى ضابطة عدلية للجانب الإسرائيلي وأن هذا الاتفاق محكوم بعدم التنفيذ، وعدم التنفيذ يعني به حزب الله هنا في هذه المرحلة عدم التزام إسرائيل. وكذلك هو يقول بأنه ليس معني في هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، وأن اتفاق طهران واشنطن هو كان الكفيل بتحقيق وقف إطلاق النار بهذا الشكل في لبنان وليس من خلال هذا الاتفاق، لكن عمليا اتفاق طهران واشنطن انهار وبقي أمام الدولة اللبنانية لأن هذا المسار الوحيد الذي يبدو أنه يطول تطبيقه شيئا فشيئا.
1: إيهاب العقدي من صور جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 17 آخرون في غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. في التفاصيل قال مصدر في مستشفى العودة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في بلدة الزوايدة بوسط القطاع، كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على شقة بمدينة غزة وفلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. حول هذه التطورات ينضم إلينا الآن من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أهلا بك أشرف، ماذا في التفاصيل؟
2: التفاصيل بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية عبد السلام نفذت سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في القطاع، ابتدأتها بمدينة غزة فجر اليوم بعد أن قصفت الطائرات المسيرة، بالإضافة أيضا للطائرات المروحية التي حلقت على علو منخفض في تلك المنطقة لحظة استهداف شقة سكنية، وأدى هذا الأمر إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. وأيضا قبل ظهر اليوم استهدفت القوات الإسرائيلية في منطقة بيت لاهيا نيرانها مجموعة من المواطنين وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينية وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. عاد عن ذلك أيضا غارة في المناطق الشرقية لغزة وهذا أدى إلى وقوع عدد من الجرحى تم نقلهم للمستشفى المعمداني. ولكن في المحافظة الوسطى خلال الساعتين الماضيتين 3 من الغارات الجوية نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على دير البلح هنا حيث نتواجد، استهدفت الطائرات خيمة تأوي عائلة فلسطينية وهذا أدى إلى جرح عدد من الفلسطينيين وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى. وصفت إصابة بأنها إصابة خطيرة ضمن الإصابات التي تم إجلاؤها من تلك المنطقة المستهدفة وهي منطقة مزدحمة بالخيام والنازحين في منطقة أيضا بلدة الزوايدة غرب المحافظة الوسطى، استهداف من الطائرات المسيرة الإسرائيلية أيضا لخيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. وأيضا في مخيم النصيرات في المنطقة الشمالية للمحافظة الوسطى كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين وهذا أدى إلى وقوع جرحى. بطبيعة الحال هناك عامل مشترك حقيقة في وقوع الجرحى ووصولهم للمستشفيات وهي الإصابات الخطيرة التي تتعامل معها الطواقم الطبية في المرحلة الحالية لمحاولة إنقاذ حياة عدد من الجرحى التي تم تصنيفها بأنها إصابات خطيرة وحرجة. هذه الغارات الجوية الإسرائيلية أيضا عبد السلام تأتي على وقع عمليات نسف كبيرة وضخمة تحدث في الوقت الحالي في المناطق الشرقية لخان يونس. فخلال الساعتين الماضيتين هناك 3 عمليات نسف كبيرة وضخمة حدثت ونفذتها القوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها شرق خان يونس وبالتحديد في عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة وفي أيضا بلدة بني السهيلة ومنطقة القرارة، تنفذ هذه العمليات من النسف وتسارع حقيقة الوقت في تدمير ما تبقى من منازل المواطنين في تلك المناطق الشرقية. انفجارات ضخمة، سحابة أيضا كبيرة من الدخان تتصاعد بعد كل عملية نسف وكل من يقترب حقيقة، وهذا بات أيضا ملاحظا وجليا في الآونة الأخيرة، كل من يحاول الاقتراب من من الخط الأصفر حيث تتواجد القوات الإسرائيلية يتم استهدافه بشكل مباشر، ولكن الساعات الماضية شهدت تقدما في المنطقة الشرقية لحي الزيتون شرق مدينة غزة، والقوات الإسرائيلية هناك تقدمت بعدد من الآليات الإسرائيلية والبلدازورات الكبيرة، وقامت بوضع مكعبات اسمنتية بالقرب من دوار دولة، وهذه المنطقة تعد من المناطق المهمة بالنسبة للناس والسكان في تلك المناطق الشرقية لخان يونس، بالقرب من خط صلاح الدين أو شارع صلاح الدين الواصل ما بين مدينة غزة ووسط القطاع. فالقوات الإسرائيلية في تلك المنطقة عبر الطائرات المسيرة الكواد كابتر تطلق نيرانها بشكل مباشر باتجاه كل من يحاول التحرك على شارع صلاح الدين، وبذلك تمنع وصول المواطنين لمدينة غزة أو العكس من مدينة غزة إلى المحافظة الوسطى، وبات الطريق الآمن أو حتى الطريق الوحيد في الوقت الحالي لسلوكه من قبل المواطنين هو طريق الرشيد شارع البحر توجه باتجاه مدينة غزة ومن ثم العكس. ولكن الغارات الجوية بدأت تأخذ مانحا تصعيديا أكبر في المناطق المكتظة بالمواطنين في الوقت الحالي،
1: وسنبقى في متابعة كل التطورات في حال ورود أي معلومات جديدة. شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة، مراسل الجزيرة، كان معنا من دير البلح في قطاع غزة، وسنبقى في متابعة أيضا التطورات في المنطقة على رأس الساعة مع الزميلة غنوة إبراهيم.
3: مستمرون معكم في متابعة تطورات الأمريكية الإيرانية في المنطقة التي شهدت الليلة الماضية تصعيدا من الطرفين وتركيزا أمريكيا على الجسور. وفي آخر المستجدات ومع مرور 30 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، اتجهت الأنظار إلى مضيق هرمز مرة أخرى، حيث قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول شرق خصب قبالة عمان، كما أفادت بتلقيها بلاغا عن حادثة شملت سفينة تجارية وقوات عسكرية شرقية الدقم بعمان. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية خلال هجماتها الليلة الماضية. وذكرت وكالة مهر أن جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز ومحافظة بوشهر تعرضت لهجمات أمريكية، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار برج المراقبة في ميناء تشابهار. وقال الحرس الثوري أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عمان وطائرات أمريكية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت وقاعدة العديد في قطر. وفي قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض عقب الاعتداءات الإيرانية صباح اليوم. كما قالت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. في غضون ذلك قالت قوة دفاع البحرين أنها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وفي الكويت قالت وزارة الكهرباء والماء أن عددا كبيرا من وحدات توليد الكهرباء تضررت في إحدى المحطات إثر هجوم إيراني. في لبنان قال مصدر عسكري للجزيرة أن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم، ولكن تم تأجيله إلى موعد لاحق. من جانب آخر قال مراسل الجزيرة أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوبية لبنان. للمتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، وأيضا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. أهلا بكم جميعا، والبداية معك إذا محمد. وبينما ينتظر ترامب أن يتم الموافقة على موازنة الدفاعية بقيمة $1.5 trillion من الكونغرس، كيف يتحرك تجاه التصعيد الإيراني حتى الآن؟
4: في الحقيقة غنوة، الرئيس دونالد ترامب كان قد أوضح بأن إذا كانت إيران تراهن على الوضع الداخلي الأمريكي سواء فيما يتعلق باستطلاعات الرأي أو الحسابات السياسية في الكونغرس أو أي معطى آخر فإنها ستكون في رهان خاطئ. واضح جدا أن هذه العمليات المتواصلة لا سقف زمنيا لها مع تهديدات واضحة بأنها ستستمر وتتصاعد بهدف تحقيق المطالب والشروط الأمريكية، وفي مقدمتها ضمان فتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستمرة.

0: وزارة الحرب كانت قد أشارت خلال فترة الهدنة إلى أن لديها بنك أهداف جديد وواسع جرى تطويره بناء على معلومات أكثر دقة. في هذا السياق، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بتوقيت واشنطن، الولايات المتحدة أنهت الليلة السادسة على التوالي عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، في تطور يعكس بكل وضوح غنوة انتقال واشنطن من ضربات ردعية محدودة إلى حملة عسكرية مستمرة تستهدف بحسب واشنطن استنزاف القدرات الإيرانية المرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم كانت قد أعلنت أن أحدث موجة من هذه الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية باستخدام مقاتلات ومسيرات وقطع بحرية كذلك، وشملت مواقع المراقبة الساحلية، منظومات للدفاع الجوي، البنية اللوجستية العسكرية التي تقول واشنطن إن إيران تستخدمها في تعزيز قدراتها لتهديد الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك قدرات بحرية مختلفة. القيادة المركزية أكدت أن العمليات نفذت بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وكذلك محاسبة طهران على هجماتها ضد السفن التجارية. في رسالة أيضا تؤكد استعداد واشنطن لتوسيع هذا الضغط إذا لزم الأمر، كشفت سنت كوم أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط في حالة جاهزية قتالية كاملة. البيت الأبيض أشار إلى أن 10,000 جندي من هؤلاء منخرطون بشكل كامل في تشديد الحصار البحري من وإلى الموانئ الإيرانية. ميدانيا أيضا تواصل واشنطن تشديد قبضتها على مضيق هرمز. أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسث في منشور بأن إيران لا تسيطر على المضيق، فيما أعلنت سنت كوم أن الممرات البحرية لا تزال مفتوحة أمام الملاحة الدولية باستثناء السفن التي تحاول خرق ما وصفته بالحصار الفولاذي الأمريكي. أوضحت كذلك أن قوات من مشاة البحرية الأمريكية نفذت عملية صعود وتفتيش على ناقلة تجارية في خليج عمان تحديدا، وبأن القوات الأمريكية أعادت كذلك حتى الآن توجيه 3 سفن تجارية حاولت اختراق الحصار، فيما عطلت أيضا سفينة رابعة بعد رفضها الامتثال للأوامر الأمريكية في هذا السياق غنوة.
1: وبعد مرور 30 يوما على مذكرة التفاهم التي وقعت في بورغنشتوك، الآن التصعيد هو فقط الحاضر في الواقع بين إيران وواشنطن، ولكن هل يسمع صوت جودي فانس الذي في الفترة الأخيرة يراهن على الدبلوماسية والتعويل على الدبلوماسية؟
0: غنوة، صوت جيدي فانس صوت مهم داخل الإدارة الأمريكية، لكنه ليس الأهم. الصوت الأهم هو الرئيس دونالد ترامب الممسك عمليا بالسياسة الخارجية الأمريكية، وهو صاحب القرار الأول والأخير، وتصريحاته تشير في الواقع إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول الإبقاء على معادلة الضغط والتفاوض في نفس الوقت. في هذا السياق، البيت الأبيض أكد أن إيران لا تزال تتواصل مع واشنطن وتبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق تحت وطأة ما وصفته المتحدثة باسم البيت الأبيض بالتداعيات المدمرة التي تواجهها إيران، لكنها في نفس الوقت أشارت واتهمت طهران في الواقع بانتهاك التفاهمات الموقعة، في إشارة لمذكرة التفاهم، بمعنى أن واشنطن تحمل إيران مسؤولية الوضع الحالي. شددت كذلك على أن الرئيس ترامب لا يزال منفتحا على الحلول الدبلوماسية، لكن وفق مبدأ السلام عبر القوة، مع تأكيده في الوقت نفسه بحسب كارولاين ليفيت أن أي استهداف للسفن في مضيق هرمز لن يمر من دون ثمن، وأن الحصار البحري المفروض على إيران ينفذ بالكامل. فيما يتعلق بتصريحات جيدي فانس، في الواقع هو أكد أن الهدف النهائي يبقى منع طهران من امتلاك سلاح نووي بصورة دائمة، لكن أقر بأن العمل العسكري وحده لن يكفي لتحقيق هذا الهدف، بمعنى أن الهدف من وجهة نظر جيدي فانس هو العودة إلى مسار المفاوضات والوصول إلى اتفاق طويل الأمد، منتقدا في هذا السياق الأصوات التي تنادي فقط بنهج الحل العسكري، متهما إياهم بأنهم لا يقدمون حلول واقعية وعملية، وبأن الحل في نهاية المطاف سيكون دبلوماسي بالرغم من هذا التصعيد العسكري الجاري غنوة.
1: شكرا جزيلا لك حتى الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أنتقل لك نور الدين لدغير. إذن إيران ماضية بمفهوم منطق القوة مقابل منطق القوة، إذن كيف تتعامل أيضا مع التصعيد الأمريكي، خاصة أن الهجمات الإيرانية لا تقتصر فقط على حدود جغرافيا مضيق هرمز وإنما تذهب أبعد من ذلك؟
2: نعم، بكل تأكيد يبدو أن مشهد الهجمات الإيرانية بدأ يتوسع نوعا ما، ربما هذا نتاج للعمليات الأمريكية، وهذا ما أقر به مقر خاتم الأنبياء حينما قال بأن رده على الهجمات الأمريكية سيتمثل في توسيع العمليات العسكرية. هنا إذا ما أردنا أن نرسم المشهد، مشهد الهجمات التي أعلن عنها الحرس الثوري الإيراني لمعرفة أبعاد هذه الهجمات وماذا تريد منها طهران بحسب ما يصدر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هناك استهداف للكويت، يقول الإيرانيون بأنهم تم استهداف قواعد لإطلاق صواريخ الهيمارس. هنا هذا هو القول الإيراني، يتحدثون عن استهداف قاعدة العديد في دولة قطر باستهداف قاعدة جوية هكذا الحديد، يتحدثون عن استهداف رادارات في سلطنة عمان باعتبار أن هذه الرادارات هي المسؤولة عن الرصد وكشف أي تحركات في مضيق هرمز، يتحدثون عن استهداف البحرين. إذن هذه الاستهدافات كانت هنا بالمنطقة. أكثر من ذلك، هناك الحديث اليوم عن استهداف في سوريا، استهداف إحدى القواعد التي تقول طهران أنها إحدى القواعد التي تتواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الأمريكية. لكن يبقى دائما السؤال المطروح، ماذا بعد ذلك وماذا تريد إيران أن ترسل من رسائل؟ هل يرتبط الموضوع فقط بالتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية باستهداف سوريا، أم أن الأمر يرتبط ربما بتوترات مقبلة ترتبط بإسرائيل، ترتبط بلبنان، وترتبط بوضعية حزب الله في لبنان؟ كل هذه الأسئلة مطروحة، ويبدو أن تحرك الحرس باتجاه سوريا هذه المرة قد تكون له رسالة ذات مدلول متعددة، أو بمعنى أنها قد تؤول في اتجاهات متعددة، ربما خلال المراحل المقبلة قد يتبين طبيعة هذا الهجوم والهدف منه. لكن الأهم من كل هذا كذلك وهو الهجمات التي وقعت في كردستان العراق، الحديث هنا عن استهداف مقرات للمعارضة الإيرانية المسلحة، وهذا أمر مهم جدا. لماذا تستهدف إيران مواقع المعارضة؟ هل هناك حس بخطر ما أو استشعار خطر ما ربما قد يأتي عبر الحدود؟ ربما هذا هو المطروح الآن هنا في إيران. هناك رؤية تقول بأن هناك تحركا لا يستهدف فقط استهداف مضيق هرمز أو السيطرة على مضيق هرمز أو القيام بإنزالات ربما في الحدود الساحلية لإيران مع المياه الخليجية أو بحر عمان أو باتجاه مضيق هرمز، لكن هناك الحديث كذلك عن احتمالية أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الجماعات المسلحة. على الأقل هذا ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، بين ما يقوله العسكريون والأمنيون بأن الاستهدافات التي شملت منطقة كردستان العراق واستهداف المعارضة العراقية هي لتفادي أي تحرك للمعارضة المسلحة ضمن الحدود الشمالية الغربية. هناك تقدير يقول بأن إحدى التحركات التي يمكن أن تنشأ خلال المراحل المقبلة هو التحرك عبر الحدود، وهنا في إيران يتم الحديث عن منطقتين أساسيتين بهذا التحرك الذي قد يشكل نوعا ما خطرا داخليا وليس خطرا خارجيا على إيران حينما تتحرك المجموعات المسلحة. نتحدث عن الحدود الشمالية الغربية، وهنا الحديث عن المعارضة الكردية، ربما حتى هناك حديث عن خروج عن نطاق المعارضة الكردية التقليدية، والحديث الآن عن معارضة مستحدثة بعد هذه الهجمات الأمريكية، وكذلك في إطار تخطيط ما بين المجموعات المسلحة وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
1: وفيما يجري الحديث عن زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي وبأن الأمور كلها متجهة بالنسبة لخيارات واشنطن إلى مزيد من التصعيد مع إيران، إذن الخيارات السياسية الدبلوماسية الآن الإيرانية كيف تتبلور؟
2: بكل تأكيد هناك خيار مطروح هو الخيار العسكري، حتى الاستقراء والقراءة العسكرية هنا والتقدير العسكري هنا لا يستبعد دخول المواجهة خلال الأسابيع أو خلال المرحلة المقبلة. نتحدث فقط عن أيام قليلة أن تتحول هذه المواجهات المحدودة إلى مواجهات ربما أكثر شراسة وأكثر شساعة من حيث المساحة ومن حيث طبيعة قوة النيران. هذا ما يتم الحديث عنه، والجميع هنا ينتظر أن تتحول هذه المعركة. لكن في السياق ذاته هناك من لا يغفل المسار الدبلوماسي، وهنا يراهن بشكل كبير على دور الوسطاء، إلى أي حد يمكن للوسطاء أن يلعب دورا أساسيا في إقناع الطرفين الإيراني والأمريكي على الحد من التصعيد القائم حاليا، والنقطة الثانية في إيجاد نقطة مشتركة في فهم كيفية إدارة مضيق هرمز. هل هو بناء على الرؤية الإيرانية والتأويل الإيراني الذي يصر على أن إدارة المضيق يجب أن تكون تحت السيطرة الأمريكية، وخاصة لاحظنا أن هناك تشدد في الموقف الإيراني خاصة بعد الهجمات الأمريكية، أصبح الحديث عن سيطرة مطلقة ورغبة إيران في سيطرة مطلقة على المضيق، وهناك حديث أمريكي عن ضرورة فتح مضيق هرمز بشكل كبير جدا. إذا نحن أمام روايتين متعارضتين مع مواجهات مفتوحة. الآن الوسطاء هو السؤال، إلى أي حد يستطيعان أو يستطيع الوسطاء حل هذا الإشكال؟ هذا مطروح للأيام المقبلة، لكن التقدير يقول بأن المرحلة المقبلة ربما قد تذهب إلى تصعيد أكثر من الذهاب إلى حل سياسي.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. قبل أن أنتقل لك ستير حكيم، أشير إلى هذا النبأ العاجل، إذن هو هجوم بثماني مسيرات على مواقع أحزاب معارضة إيرانية في منطقة وادي ألانا شمال غربي أربيل، وهنا يعود إلى الواجهة الحديث عن سيناريوهات برية تتوقعها إيران وعلى هذا الصدد تتصرف. إذن كيف يقرأ هذا التطور في كردستان العراق؟
3: بالفعل إن أردنا الحديث عن الشق المرتبط بأحزاب المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، هذه الأحزاب ومنذ بداية الحرب تقول أنها ليس لديها أي قرار بالتحرك العسكري ميدانيا أو على الأرض باتجاه إيران، وتقول وتؤكد في عدة بيانات وتصاريح سابقة بأن لديها عناصر تابعة لها داخل الأراضي الإيرانية، بالتالي موضوع التحرك العسكري على الأرض هنا غير وارد حتى هذه اللحظة بحسب التصريحات الواردة من قبل هذه الأحزاب العديدة صراحة. أيضا من الجانب الرسمي فيما يتعلق بإقليم كردستان والحكومة، هي أيضا تنفي تماما أن يكون إقليم كردستان أو أراضي إقليم كردستان مصدرا لأي تحركات أو تهديدات عسكرية قد تطال دول الجوار، وأكدت في عدة بيانات رسمية أنها لن تسمح بأن تكون جزءا من هذه العمليات العسكرية وهذه الحرب التي تؤكد مرارا وتكرارا أنها ليست طرفا فيها. لكن يمكن القول أن التصعيد في إقليم كردستان لا يقتصر على جهة واحدة، وهناك تصعيد وتوتر أمني على أكثر من مسار، من جهة يتم التعرض أو يتم استهداف المواقع والقواعد التي تتواجد فيها قوات أمريكية، سواء في القنصلية الأمريكية في أربيل التي تعتبر أكبر قنصلية أمريكية في الشرق الأوسط، وأيضا قاعدة التحالف الدولي التي تتواجد داخل مطار أربيل والتي تضم قوات تحالف. أيضا هذه المواقع تتعرض بين الحين والآخر لاستهدافات. من جهة أخرى المواقع التابعة لأحزاب الإيرانية المعارضة التي تتواجد في إقليم كردستان أيضا لا يكاد، يمكن القول لا يكاد يمر يوم ولا تتعرض هذه المواقع واقع لعمليات واستهدافات. آخر هذه الهجمات كانت قبل قليل على وادي ألانا بثماني طائرات مسيرة، بحسب ما وردنا أن معظم هذه الطائرات المسيرة تم التصدي لها وتفجيرها في السماء، فيما وقعت طائرتين على الأرض دون وقوع خسائر بشرية. لكن اليوم كان هناك هجوم يمكن وصفه بالعنيف على منطقة زرقويزالة في محافظة السليمانية، أيضا على موقع تابع لأحزاب المعارضة، أدى إلى قتل 9 أشخاص وإصابة آخرين. هذا الهجوم بحسب مصادر من الحزب تم بصواريخ وأيضا طائرات مسيرة. بالمقابل كان هناك أيضا فجر اليوم هجوم أو عدة هجمات بطائرات مسيرة، أكثر من 8 طائرات مسيرة حاولت استهداف أربيل، سواء المطار وأيضا القنصلية الأمريكية كما أشرنا، تم التصدي لها عبر الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي. بالتالي يمكن القول أن إقليم كردستان عاد مجددا إلى حلقة التوتر الأمني التي تشهدها المنطقة، سواء باستهداف مواقع المعارضة أو باستهداف القواعد والمواقع التي تتواجد فيها قوات أمريكية.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة ستير حكيم، حدثتنا من أربيل. نكمل هذا المشهد المتصاعد خلال هذه الفقرة العسكرية التي تبحث التصعيد العسكري في المنطقة والتطورات في مضيق هرمز، معك عبد السلام محمد.
4: شكرا لك غنوة إبراهيم. مرحبا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التي نقرأ فيها مسجدات التصعيد العسكري في مضيق هرمز، خصوصا بعد إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع هجوم على ناقلة نفط شرقي خصب، بالإضافة إلى حادثة شملت سفينة تجارية وقوات عسكرية شرقي الدقم بسلطنة عمان. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمد رمال على شاشة تفاعلية ونظرة أقرب لمسرح العمليات.
5: في الواقع عبد السلام، منذ أن بدأت المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران في منطقة مضيق هرمز والحوادث البحرية تسجل بشكل متواتر لاسيما في الأيام الماضية. آخر الحوادث التي تم تسجيلها وفقا لغرفة العمليات البحرية البريطانية تقع في منطقة قريبة من منطقة دقم اليمنية، وبالتحديد في هذه المنطقة التي تعتبر خارج نطاق مضيق هرمز، حيث نقطة الاختناق ونقطة الاشتباك وعمليات الرصد واستهداف السفن التي تعبر هذا المضيق. هذا الحادث الأخير ربما حدث بين سفينة تجارية وسفينة عسكرية، لم تعرف تفاصيل أو ظروف هذا الحادث باعتبار أنها ما تزال قيد المتابعة والتحقق. حادثة أخرى كانت حصلت قبل أيام من في هذه المواجهة قرب قلهات، أيضا قبالة السواحل العمانية إلى الشرق من بحر عمان، وهذه المناطق أيضا كما ذكرت بعيدة عن نقطة الاستهداف، حيث أيضا وقعت حوادث أخرى ولا سيما قرب منطقة خصب القريبة أيضا من مضيق هرمز وتابعة للسيطرة العمانية، بالإضافة إلى استهداف أو حادث يعتبر حادث جوهري في هذه النقطة، نقطة الاختناق قرب جزيرة قشم، حيث تم استهداف كما نعرف كل النقاط الرصد البحري التابعة للجانب الإيراني على طول هذا الخط، وبالتالي إمكانية ضرب أو تصادم أو حوادث بحرية بات أكثر ارتفاعا، ولا سيما مع ظل التوتر الشديد وعمليات القصف التي تجري على طول الشواطئ الإيرانية الجنوبية. مع العلم بأن آخر الحوادث التي سجلت أيضا في هذا السياق أو الحوادث العسكرية ما تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني حينما تحدث عن استهداف رادارات عمانية، رادارات أمريكية، قال الجانب الإيراني أنها أمريكية، علما أن هذه المناطق هي تقع تحت السيادة العمانية وفيها رادارات لترشد السفن والناقلات البحرية التي تعبر هذا المضيق، وبالتالي تصبح عملية الحوادث وأكثر ارتفاعا، نسبة الحوادث التي تسجل في هذه النقطة الحساسة أكثر ارتفاعا، وبالتالي حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية فإن عملية العبور في هذه المنطقة انخفضت إلى حدها الأدنى، وباتت السفن أو الناقلات التي تعبر في هذه المنطقة تعد على أصابع اليد، انخفضت بشكل كبير، علما أن هذه الوكالة تحدثت وفق مصادرها عن انخفاض عبور النفط في هذه المنطقة إلى 5.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بتسعة ملايين ونصف كانت تعبر قبل حدوث هذه المواجهة في الأسبوع الماضي، ومن أصل 20 مليون كانت تعبر يوميا في تلك المنطقة قبل وقوع هذه الحرب. وبالتالي كل هذه الحوادث تزيد ليس فقط من التوتر وحالة الشلل في هذا المضيق، وإنما ترفع العبء الاقتصادي على شركات النقل البحري بارتفاع رسوم التأمين التي ترتفع بشكل كبير جدا عندما يتم تسجيل هذا النوع من الحوادث. إشارة أخيرة عبد السلام، هو أن هذه المناطق التي نتحدث عنها وقوع هذه الحوادث خارج منطقة مضيق هرمز، هذا يعني أن من يريد استهداف هذه السفن نقل المواجهة ليس فقط عند نقطة الاختناق وإنما إلى مناطق بعيدة في بحر العرب وفي خليج عمان، وبالتالي سيؤدي بذلك بطبيعة الحال إلى ارتفاع كلفة النقل والرسوم، وبالتالي تعميق الأزمة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي في تلك المنطقة.
4: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل هذه الإيضاحات، ونقف ربما على الانعكاسات سيادة العقيد لهذه الحرب المستمرة. استهداف للرادارات، كثير من السفن تغلق ربما معلوماتها الرادارية، هل هذا يفسر ما حدث؟
6: نعم عبد السلام، أولا نأخذ نظرة شمولية على الخارطة مباشرة حتى نستطيع أن نجيب على سؤالك مباشرة. نرى أن الاستهدافات في النقاط الظاهرة على الخارطة مباشرة تعطي مؤشر على الإزاحة الجغرافية في عملية الاستهداف. كان سابقا أغلب الاستهدافات تتم بالقرب من جزيرة قشم، كانت تتم أيضا في الخليج العربي بالقرب من مسندم، لأن نرى أن هناك إزاحة في الربع الأخير من مضيق هرمز. هذا الأمر يشير بكل وضوح إلى ما ذهبنا إلى صورة تكبيرية لمضيق هرمز، إلى أن الاستهدافات الأخيرة، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، التي قام بها الجانب الأمريكي إلى الجزر المنتشرة بالقرب من مضيق هرمز بالقرب من الممر الإيراني، هذه الجزر كلها قد أدى إلى إضعاف إيران في القدرة على الرد المباشر على السفن التجارية المارة من الممر العماني. بالتالي دفع ذلك بالجانب الإيراني إلى التحرك بالتهديد إلى النقاط الظاهرة على الخارطة، وبالتالي أصبح التهديد في الربع الأخير من مضيق هرمز. وهنا يجب أن لا نغفل نقطة غاية في الأهمية، أن التهديد الذي حصل اليوم أيضا في اليمن يعطينا مؤشر أننا أمام محيط جغرافي أو قوس جغرافي يبدأ من المكلا في اليمن وينتهي عند نقطة الخانق في مضيق باب المندب بإزاحة. يبدو أن إزاحة التهديد كانت نتيجة إضعاف قدرات الحرس الثوري البحرية في مضيق هرمز بسبب الضربات الأمريكية.
4: الضربات الأمريكية إذا أردنا أن نقف على تأثيراتها حتى هذه المرحلة، كيف تقرأها؟
6: حتى بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، هناك لا أستطيع أن أقول انتهاء لقدرات البحرية الحرس الثوري، لكن هناك ضعف ملفت وخاصة في الإعماء الراداري. نربط ذلك بالمؤشرات، ثلاث حوادث تعطينا مؤشر على حقيقة الوضع الأمني في مضيق هرمز. اصطدام سفينتين مع بعضهم البعض على الممر الإيراني، واحدة منهم سفينة إيرانية. اثنين، دخول القارب السريع غير المأهول الأمريكي باتجاه مضيق باتجاه بندر عباس في هذه المنطقة، حصل تفجير في هذه المنطقة دون اكتشافه. والأمر الآخر والأهم، أن السفينة الجائحة الموجودة في جزيرة هرمز على الممر أيضا الإيراني، وعدم قدرة إيران على إخلاءها، كل ذلك مؤشرات على مدى ضعف الضبط والسيطرة والتوجيه للسفن على الممر الإيراني، وذلك بسبب الإعماء الراداري والشلل الإلكتروني الذي حصل نتيجة الضربات الأمريكية.
4: هل يمكن فهم هل هي خطوات تمهيدية لأمر أكبر؟
6: يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي خلق منطقة عمليات، ودعني أذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة، خلق منطقة عمليات بخطين نار. الخط الأول على طول الساحل الغربي الإيراني بطول 2400 كيلومتر، والخط الثاني الذي بدأت ملامحه تظهر قبل 48 ساعة من الآن باتجاه أرمنشاه إلى كرمان إلى أصفهان وحتى شيراز. خلق منطقة عمليات، هذه المنطقة خط رئيسي وخط ثانوي. هذا الخط الثانوي الغاية منه قطع خطوط الإمداد اللوجستي من العمق الإيراني باتجاه المنطقة الأمامية، أو ما يعرف عسكريا بالحافة الأمامية لمنطقة المعركة، حتى لا يقوم الجانب الإيراني بإعادة تنظيم، إعادة بناء، إعادة ترميم، أو إعادة إنتاج النقاط التي تم استهدافها لبحرية الحرس الثوري.
4: جولة سادسة من التصعيد، لا حديث عن مدى زمني للعمليات، هل يمكن أن نقرأ مستقبل هذه العملية العسكرية الأمريكية؟
6: يمكن الاستدلال بالإجابة على سؤالك بما حصل ليلة أمس وفجر اليوم من ضربات يمكن أن نسميها أو أعنونها بأنها ضربات الموبيليتي، أي بمعنى ضربات لقابلية الحركة الإيرانية باستهداف الجسور التي كانت من بندر عباس باتجاه أصفهان، ومن بندر عباس باتجاه شيراز، ومن بندر عباس باتجاه كرمان. بالتالي يبدو الجانب الأمريكي يخطط ليس فقط لإحداث الشلل الإلكتروني والإعماء الراداري على طول الخط الساحلي الغربي، بل أيضا الآن بدأ باستهداف الطرق، الجسور، والسكك الحديدية التي يمكن أن تستخدم لإسناد الخط الأمامي، وبالتالي هو يريد أن يشل ما يعرف عسكريا بقابلية الحركة للقوات الإسناد التي يمكن أن تأتي إلى الخط الأمامي وهو الساحل الغربي لإيران.
4: الهدف هو تأمين الملاحة كما يقول الجانب الأمريكي، هل هذا ممكن الآن؟ هل هناك نمط واضح للعمليات العسكرية الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى نتائج بالنسبة لهذا الهدف؟
6: الآن حملة الطائرات الأمريكية لينكولن موجودة في بحر العرب، بالإضافة إلى المدمرة ألبيرك التي ترافقها، وهذه المدمرة بالإضافة إلى حملة الطائرات الثانية وهي جورج دبليو بوش. حملة الطائرات جورج دبليو بوش على يبدو أنه خصص لها واجب القيام بعمليات الحصار البحري، لكن حملة الطائرات هذه وهي USS لينكولن هي التي تقوم بعمليات الإسناد الناري، وخاصة الصواريخ الدقيقة التي تطلق على أهدافها داخل العمق الإيراني كما كنا نشاهد في العديد من المواقع. وبالتالي نحن أمام عملية مركبة، صواريخ دقيقة، طائرات، بالإضافة إلى وسائل الجيل السادس، الطائرات المسيرة من نوع لوكس وحديث الاتجاه والزوارق الغير مأهولة. بالتالي ضمن كل هذه الارتباطات يمكن أن نقول أننا أمام عمل عسكري مركب، حصار مع قصف جوي. يمكن أن نقول أن هذا يضعف القدرات، يشل القدرات الإيرانية، لكن لغاية الآن من المبكر الحكم على أن قدرات الحرس الثوري قد انتهت.
4: تقييمك إذن لعمليات الحرس الثوري والهجمات التي يشنها في المنطقة؟
6: يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي غير في نمطية القتال، فرض معادلة قتالية جديدة من نوع عمليات البيك أب التي توفر عليه جهد كبير سياسي، وتوفر جهد مالي، وتوفر الأهم جداول استهلاك في الذخيرة. الجانب الإيراني بالمقابل لا يزال يعمل بنفس النمط التقليدي، معادلة التناسب والتدرج، نفس الأهداف، نفس الدول، نفس المواقع، وبنفس الأدوات، إما طائرات مسيرة أم صواريخ. هذا في العرف العسكري يؤدي إلى كسر معادلة التوازن العملياتية بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني الذي لا يزال تقليدي باستهدافاته.
4: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
1: لمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا السيد مارلين هاردنيجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مارلين، ما احتمالات أن يكون التصعيد الأمريكي الإيراني قد وصل إلى نقطة لا عودة؟
7: شكرا. أنا لا أحب استخدام هذه الكلمة بلا عودة، لأنه رأينا ما يأتي من واشنطن بأن السياسة قد تتغير خلال ساعة ربما، وهذا أمر إيجابي. ورأينا عبر الأيام القليلة الماضية التصعيد مستمرا، وعلينا أن نسمع أصواتا الآن بشأن تخفيف التصعيد أو المخرج، ولذلك الأمور تسير ونأمل لأي من الطرفين أن يتحرك من أجل نزع التصعيد للتوصل إلى حل دبلوماسي والابتعاد عن الصراع العسكري.
1: ولكن سيد مارلين، هذه الأصوات التي تدعو وتعول على الدبلوماسية لا تسمع. الكلمة الفصل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو متمسك بالخيارات العسكرية، يطلب من الكونغرس أن يحصل على موازنة للإنفاق بحوالي $1.5 trillion. إذن كيف نفهم توجه الرئيس الأمريكي تحديدا، خاصة أنه هو صاحب القرار؟
7: هذه نقطة ممتازة، وأحد النقاط التي قد تغير ذهن الرئيس إذا ما تحرك الكونغرس بشأن هذه المخصصات، وإذا تم تعليق هذه المخصصات قد يكون هناك نفوذ من الكونغرس على البيت الأبيض، مما يجعله يبتعد عن التحرك العسكري إلى التحرك الدبلوماسي، وبشكل أساسي بسبب المخاوف المالية.
1: دكتور عباس، نشاهد إيران تقابل التصعيد الأمريكي بتوسيع رقعة التصعيد والاستهدافات، على ماذا تراهن طهران في هذه المرحلة؟
7: إيران تحاول أن تخلق حالة ردع من أجل أن تصد الهجمات الأمريكية عن البلاد، ونرى الآن انتقالا من المعركة إلى تعزيز التوازن لنصل إلى مرحلة يكون فيها التصعيد ينتهي في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة تقوم بالهجوم ليس فقط على الأهداف العسكرية الإيرانية ولكن هم يقومون باستهداف الشبكة التي يمكن أن تعيد بناء هذا الوضع لذلك إيران تحاول وقف ذلك لأن الولايات المتحدة من خلال الهجمات السابقة كانت غير قادرة على أن تضعف سيطرة إيران على مضيق هرمز والآن يريدون أن يتجاوزوا هذا ولهذا نرى أن هناك توجه إلى أماكن أخرى غير السواحل الغربية وأيضا الشبكة التي تدعم هذا التوجه نعم. إذن إيران لأنها تنظر إلى مضيق هرمز الآن بأنه يعتبر أفضلية ردعية بيدها وبالتالي فهي تقوم بزيادة وتوسيع رقعة الصراع لكي يكون هناك كلفة تتكبدها الولايات المتحدة في هذا الإطار
1: نعم. دكتور محجوب 30 يوما مرت على مذكرة التفاهم التي وقعت في بورغنشتاك بين واشنطن وطهران ولكن ترى الحال الذي وصلنا له استعادة الحرب هذا هو واضح ولا يمكن أن نغفل عنه خاصة مع توسيع رقعتها إلى أين الأمور ستذهب؟
8: غنوة خلينا نتذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما وقع المذكرة قال هي مذكرة تفاهم قد انسحب منها في أي لحظة هو كان يدرك أن ربما كان قد اتخذ قراره بأنه في لحظة معينة لن تصبح هذه المذكرة مهمة لماذا أقول ذلك؟ لأن المذكرة بالنسبة للطرف الأمريكي والإيراني كانت عبارة عن إنهاء لحالة الحرب لكنها ليست إنهاء الصراع وهذا فرق كبير الصراع بقي وأسبابه بقيت عدم الثقة باقي الغعداء كان باقيا بل يتزايد مع الحرب بشكل كبير مذكرة التفاهم كانت عبارة عن جسر ينتقل فيه الطرفان إلى مرحلة من الصدام لكنه صدام منضبط كل طرف يريد أن يثبت مقولة أساسية لن أنكسر أولا وسأحرص أن أحسن موقف التفاوضي للوصول لاتفاق شامل
1: وهل يبقي الطرفان على حالة الانضباط هذا؟
8: باعتقادي ما من شهية للمخاطرة عند الطرف الأمريكي على الإطلاق وإلا لكان أرسل مزيدا من القوات وربما لقام بعمليات أكثر نوعية وربما ارتكب أكثر مما قام به من حيث وجود القوات العسكرية البحرية وعدد
1: ولكن
8: القوات.
1: هو يحضر لذلك يعني هناك شح في المخزون من الأسلحة إن كان صواريخ وغيرها
8: هذا صحيح.
1: ويحضر لذلك يعني نحن الآن أمام معركة استنزاف
8: بتكلفة أقل هذا الفرق الوحيد هو يراهن على بدل أن يدفع جنودا ثمنا أو تكلفة عسكرية هو يراهن على أن الزمن يعوض الكلفة البشرية وبالتالي ليس لديه مانع من تستمر هذه العمليات يجرد إيران من قدراتها البحرية يجرد إيران من قدرتها على الرصد يجرد إيران من قدراتها الأخرى التي يمكنها أن تضعف المضيق ربما تمهيدا لعمل معين في المضيق يثبت فيه قدرته على نزع الملف بكامله من إيران والقول لنذهب إلى التفاوض وهذا سيناريو غير مستبعد على الإطلاق وباعتقاد أن الرئيس الأمريكي يريد أن نصل للاتفاق لكن ليس على حساب أن يكون هو أكثر المتنازلين
1: طيب سيد مارلين ترامب يطيل أمد هذا الصراع مع إيران كيف يستفيد من إطالة الوقت يعني خاصة أن هناك تقارير تتحدث أن شركات صناعة الأسلحة مستفيدة أنه يحاول أن يفرض أمور جديدة واقع جديد في مضيق هرمز يستفيد أيضا اقتصاديا منه إذن هل في إطالة الوقت استفادة بالنسبة لترامب؟
7: شكرا في بعض الوجوه هذا ينفع ترامب على الجبهة المحلية الداخلية إذا ما تذكرنا بعد توقيع المذكرة هو تلقى انتقادات من اليسار ومن اليمين بشأن دخول هذه الاتفاقية بعد أن كانت هناك معارضة لخوض الحرب إذن فهو استخدم هذا الصراع العسكري الأخير لمواجهة هذه السردية هو لم يكن بذاك النجاح ولكن هذا سمح له بإعادة السردية إلى الخيار العسكري، وبشكل أساسي هو ليس ملتزما الآن بالمفاوضات والمحادثات، وما فعله مؤخرا هو أنه وضح ما الذي هو لازم لبدء هذه العملية، وهذا الأمر ضروري الآن من أجل سير المحادثات قدما.
1: سيد عباس، لماذا عرقجي يثير في هذه المرحلة الحساسة مسألة أن إسرائيل تؤثر على قرار الرئيس الأمريكي ترامب؟ يعني الرئيس الأمريكي هو من يقرر، هو من يتخذ القرار، هو من يحدد خياراته، لديه الكثير من المستشارين، كيف لنتنياهو أن يؤثر على ترامب بأن يذهب بحرب أوسع مع إيران؟
7: هذا يذكرنا ليس فقط بما نلاحظه لدى الجمهور الأمريكي، ولكن نلاحظ أن إسرائيل الآن مسرورة برؤية الخلافات بين الأوساط والنخب الأمريكية. نحن نسمع أن جي دي فانس يقول شيئا، وروبيو ينتمي إلى معسكر آخر، وهكذا نرى خلافات وجهات نظر مختلفة، وهذا يسر إسرائيل. وإيران تؤمن بالتالي بأنه في وجه حركة أمريكا أولا هناك جانب واحد يؤمن بإسرائيل أولا، وهؤلاء يحاولون أن يشكلوا السياسة الأمريكية الخارجية في المنطقة، والتي تضع أولويات إسرائيل في خضم مصالحهم بما يضر بإيران ودول الإقليم والولايات المتحدة نفسها. ولذلك أعتقد أنه يحاول أن يرسل رسالة حتى إلى الجمهور الأمريكي بأن إسرائيل سوف تستمر بالقتال حتى آخر أمريكي جندي في المنطقة، وهذا شيء تريد إيران أن تذكر الناس به في المنطقة وفي العالم، بأن المصدر الرئيسي لهذا الصراع وهذه المشكلة في المنطقة هو إسرائيل.
1: دكتور محجوب، العامل الإسرائيلي دائما يعود إلى المشهد، لماذا هذه الخشية الإيرانية من هذا العامل، وكأن يعني إيران تخشى إسرائيل أكثر من واشنطن؟
8: هذه الحرب غنوة لم تبدأ في سياق الصراع الأمريكي الإيراني. العلاقات الأمريكية الإيرانية كانت مأزومة 47 عاما، وصلت إلى حد معين، لكن لم يجرؤ رئيس أمريكي أن يتخذ قرارا بالحرب. هذه الحرب بدأت في سياق 7 أكتوبر، بسياق ترتيبات أمنية يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي، يجعل فيها القوة العليا كما يقال الأبر هاند، اليد العليا لإسرائيل في المنطقة. وكان أحد أهم أهدافها الأساسية وهو إضعاف إيران وإسقاط النظام في إيران بشكل كبير. وبالتالي الزج باسم إسرائيل ليس ترفا في النقاش الأمريكي على الإطلاق. هي حقيقة أن القيادة العسكرية قالت، وزير الحرب حقيقة قال، نحن ذهبنا لمساعدة حليف في تصريح رسمي له، وقال طلب منا المساعدة وذهبنا. وبالتالي إسرائيل حاضرة في كل لحظة. أنا أعتقد الصدمة حصلت لإسرائيل عندما قبل بالمذكرة التفاهم بالنسبة لإسرائيل، وهي بالحقيقة غاضبة جدا على مذكرة التفاهم، لأنها عطلت عليها الترتيبات في لبنان كما تريد، عطلت عليها الترتيبات في سوريا كما تريد، وعطلت عليها أيضا أهم قضية وهي قضية تدمير البرنامج النووي بشكل نهائي. وبالتالي إسرائيل حضورها في المشهد ليس كما يقال كومبرس ممثل هامشي، بل هي جوهر هذه الحرب والداعية لها والمدافع عنها والراغبة في استمرارها.
1: نعم سيد مارلين، هناك خشية أمريكية من أن يؤثر عدم تدفق النفط بالشكل المطلوب نحو الأسواق. اليوم شهدنا اعتراض لسفن في المكلا، ليس فقط في مضيق هرمز. كيف تتعامل واشنطن مع احتمالية توسع الواقع المتصاعد في المضائق؟ يعني الأمر لم يعد يقتصر الآن على مضيق هرمز، ولكن هناك احتمالات بأن يتوسع ذلك إلى مضائق أخرى في المنطقة.
9: Thanks. Yeah, that is one of the risk to this.
7: هذا هو أحد المخاطر المضوية في هذه الاستراتيجية. الآن البيت الأبيض يروج بأنه يمكن له أن يخفف أسعار النفط من خلال تحركاتهم الأخيرة، وسمعنا اليوم من القيادة المركزية بأن المضيق مفتوح لعبور السفن التجارية. إذا ما الحصار في أماكن أخرى سوف يتم ويخنق حرية تدفق النفط، فسوف نرى ارتفاعا في الأسعار، وهذا قد يجبر الرئيس على التصرف بطريقة مغايرة، لأنه هناك قدرة محددة لاستيعاب هذا النوع من الأسعار، ولكن ليس إلى درجة كبيرة جدا تؤدي إلى ارتفاع هائل. ولذلك هناك حاجة ملحة إلى العودة إلى مذكرة التفاهم والمحادثات مع إيران.
1: سيد أصلاني، اقتحام ناقلة المنتجات الكيميائية أسانا في خليج عدن اليوم قبالة اليمن يدفعني للتساؤل إما كانت إيران الآن تلجأ إلى أوراق استراتيجية عدا عن مضيق هرمز للضغط في هذه الحرب المتصاعدة مع واشنطن.
7: بالتوازي مع السؤال الذي يطرح، وهو إلى أي مدى الولايات المتحدة سوف تسير بالقرب من الحدود الإيرانية، بما في ذلك اقتحام إيران بعمل بري، أيضا ما هو الرهان الإيراني وما هي الأوراق الإيرانية الآن؟ أحدها استخدام مضيق باب المندب والذي يؤثر على التجارة العالمية، لأن هناك نسبة معتبرة تمر من ذاك المضيق الآن، وعندما نرى إغلاق مضيق هرمز فهذا يعطي حيزا لباب المندب أن يعمل كمسار بديل للتجارة والعبور. إغلاق مضيق هرمز كان مأساة وكابوس، وإغلاق مضيق باب المندب سوف يكون الكابوس الثاني للسوق العالمية. لذلك نرى أن الجانبين بالإضافة إلى القوى العسكرية أنهما يلجأان إلى أدوات اقتصادية لوضع الضغط على الطرف الآخر. الولايات المتحدة تستخدم الحصار البحري ضد إيران، وإيران أصلا عليها عقوبات اقتصادية، وإيران أيضا بالمقابل تحاول اللجوء إلى استخدام هذه المعابر المائية لوضع ضغوط على سوق الطاقة العالمية والولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن هذا صراع متعدد الأطراف بين الطرفين، ولهذا السبب إيران قد تنتقل إلى هذا الوضع، ونحن الآن لسنا في حرب كاملة، بل هي مقيدة ويحسب حساباتها بدقة. بل هو تحذير للطرف الآخر بأنه إذا ما أردتم السير قدما وأكثر فنحن سنفعل ذات الشيء، وهذا يعتبر ورقة من الأوراق التي تقوم بها إيران وباستخدامها، ونرى هذا قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المستقبل.
1: دكتور محجوب، تخطينا مسألة من يسيطر على مضيق هرمز، الآن من يدير ملامح هذه الحرب التي تتخذ يوما بعد يوم أوجها جديدة؟
8: واضح تماما أن الطرف الأمريكي لازال عنده كما يقال المبادرة، بمعنى أنه بدأ الحرب، أقر، ذهب إلى مذكرة التفاهم، عادل الحرب بالتصعيد المنضبط، وهو اليوم يتحكم بهذا التصعيد المنضبط، وإيران في موقع ردة الفعل. لكن هذا الأمر لا يبدو أن الولايات المتحدة ستتخلى عنه، خاصة مع يقيني أن ورقة باب المندب ستصبح ورقة مهمة جدا في الأيام القليلة القادمة. المشهد الذي يجري باب
1: المندب كيف ستختلف عن ورقة مضيق هرمز؟
8: أولا البعد الجغرافي سيشكل عامر حاسم لا يمكن تحكم إيران فيه. ثانيا القدرات التكنولوجية عند الحوثيين ستكون عامرا حاسما. لكن مضيق باب المندب يغلق بالرعب، بإثارة فقط الرعب، بقول أنه الحادثة اليوم إذا تكررت أكثر من مرة ستحجم السفن عن الذهاب، وبالتالي مثل ما حصل وتشكل ما يسمى تحالف الازدهار لمنع القراصنة في ذلك الوقت قبل عدة سنوات في نفس المضيق. لذلك نحن أمام شكل من هذا الأمر الذي ستقوم به ربما أنصار الله الحوثيين، لكن يعوقهم ثلاث أشياء. أولا أن هناك انقساما بينهما حول الخطوة، بمعنى آخر ستستنزفهم وتحدث بمعنى آخر، منهم من يريد أنه أن يبقى في المشهد السياسي لمن، ومنهم يريد أن ينخرط في هذا المشهد. الثاني سيدخلهم في صداع مع المملكة العربية السعودية. أما الأمر الثالث فيتعلق بقدرتهم على الاستمرار، وهذا بشكل عمليا نوع من الموانع التي ربما تجعلها إيران ورقة متأخرة إلى حد ما.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، السيد مارلين هاردنيجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. تعتمد الولايات المتحدة وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين في الحرب تلقيان بظلالهما على الحرب، فكيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح مضيق هرمز أو إغلاقه؟ وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟ المزيد في التقرير التالي.
10: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليدياً مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفاً وخطراً وليس مستحيلاً. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه؟

فتح المضيق أو إغلاقه. في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران، والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط

0: هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى السفن، إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة. وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية، ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً تقريباً، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات. وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت. أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
1: إلى الشأن اللبناني، حيث قال مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان. من جانب آخر، قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة أنه جرى تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الذي كان مقررا اليوم إلى موعد لاحق بانتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، كيف يتحرك العامل الميداني بالتوازي مع العامل الدبلوماسي؟
2: إسرائيل تواصل غاراتها بالمسيرات على طول المنطقة القريبة من خط المواجهة، مثل ما حصل في البياضة هذا اليوم وقبلها بساعات في بلدة المنصوري. وتحدثت فرق الإسعاف عن وقوع إصابات نتيجة لهاتين الغارتين اللتين سبقتهما كذلك غارة خلال الساعات 24 الماضية على منطقة النبطي الفوقة. هذه المناطق تقع تخوم خط المواجهة، وفيها أيضا هناك استعدادات للجيش اللبناني لمحاولة أو تنفيذ اتفاق الإطار الذي جدر تواصله مع إسرائيل من خلال نشر قوات بدأت عمليا تستعد على الأرض. وأبدأ الجيش اللبناني مرونة في إظهار هذه الكاميرات أمام عدسات الكاميرا خلال الأيام الثلاثة الماضية للتأكيد على جهوزيته في تنفيذ اتفاق الإطار. لكن كان من المفترض أن يعقد هذا اليوم اجتماع لبحث تفاصيل ترتبط بمخرجات اجتماع روما، وكان هو الاجتماع السادس للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، لكن هذا الأمر توقف وفقا لمصدر عسكري لبناني الذي عزى الأمر إلى أسباب تقنية وأسباب عملياتية. التعبير العملياتي في المفهوم العسكري يعني الأمور الإجرائية على الأرض. من المفترض أن الجيش اللبناني مع الجانب اللبناني يناقش مع الجانب الإسرائيلي هذه التفاصيل برعاية أمريكية لبحث كل القضايا الميدانية المرتبطة بتسليم المنطقتين التجريبيتين اللتين هما تول وزوطر الغربية إلى الجيش اللبناني في هذه المرحلة. لبنان الرسمي كان يعول على ضغط أمريكي لدفع إسرائيل للانسحاب. الرئيس اللبناني يستعد كذلك لزيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة لبحث القضايا المرتبطة بجنوب لبنان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا لبنان الرسمي يواجه انتقادات شديدة من جانب حزب الله الذي يستمر مسؤولوه بتوجيه سهام انتقاداتهم للسلطة السياسية اللبنانية التي يروا فيها بأنها قدمت للجانب الإسرائيلي الكثير من التنازلات، وأن اتفاق الإطار جاء لمصلحة إسرائيل بكامل تفاصيله، وأن حزب الله مستعد للدفاع للتحرير وكذلك لإعادة السكان إذا تطلب الأمر ذلك. وتحديد حزب الله بأن ما قدمه الرئيس اللبناني والذي بات يوجه إليه انتقادات عديدة من جانب حزب الله بأنه قدم للإسرائيلي الكثير خلال هذه المفاوضات، وأن اتفاق الإطار يريد أن يجعل من الجيش اللبناني حارسا للجانب الإسرائيلي على المستوى الأمني في المناطق ما تعرف بالتجريبية التي يرفضها حزب الله، ترفضها حركة أمل، وترفضها كذلك قوى في الداخل اللبناني. ترى بأن اتفاق الإطار لم يأتي لمصلحة لبنان بشكل كامل.

0: لذلك الانتقادات مستمرة من جانب حزب الله، فيما لبنان يعول على ضغوط أمريكية على إسرائيل لدفعها لتنفيذ الاتفاق بشكل سريع، خصوصا الانسحاب من أول منطقتين تجريبيتين تسليهما للجيش اللبناني، مع إضافة مناطق تجريبية أخرى في حال استمرت المفاوضات على ما هي عليه للوصول إلى مناطق أخرى دفع إسرائيل للانسحاب. كذلك يرى لبنان بأن اتفاق الإطار والمباحثات التي جرت خفضت التصعيد بشكل كامل على جبهة جنوب لبنان، ودفعت المواطنين اللبنانيين إلى العودة إلى مدنهم وقراهم التي تقع خارج نطاق المناطق القريبة من خط المواجهة الممتد من النقورة وصولا إلى محيط بلدة لخيام.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة يسور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. في قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 16 آخرون في غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذا أشرف، يستكمل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يعني منذ مدة طويلة من الزمن، ولكن لا شيء يوقف هذه الهجمات. ماذا في تفاصيلها؟
2: التفاصيل بأن المسيرات الإسرائيلية تواصل غاراتها الجوية على مناطق مختلفة هنا في القطاع حقيقة غنوة، حيث ارتفعت وتيرة هذه الغارات خلال الساعات القليلة الماضية هنا على المحافظة الوسطى وعلى أيضا مدينة غزة وشمال القطاع وخان يونس في جنوب القطاع. وستة من الشهداء حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية منذ فجر اليوم وحتى الآن. وإذا ما بدأنا بآخر الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة في الشطر الغربي من بلدة الزوايدة في وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرين. عاد عن أيضا غارة استهدفت من خلالها الطائرات المسيرة الإسرائيلية مجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات، وهذه الغارة خلفت أيضا شهيد وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات هنا في دير البلح المنطقة الغربية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين. وقد استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، هناك عدد من الجرحى وصلوا هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ. الطواقم الطبية تتحدث عن عدد من الجرحى وصفت بأنها خطيرة، وهذا عامل مشترك أدى إلى ارتفاع هذه الحصيلة من الشهداء لتصل إلى 6 شهداء حتى الآن. هناك في مدينة خان يونس أيضا سيدة فلسطينية أطلق الجيش الإسرائيلي عليها النار بشكل مباشر، وهذا أدى إلى استشهادها، بالإضافة لسيدة أخرى في شمال بيت لاهية في شمال القطاع. نتحدث أيضا عن أكثر من 20 مصابا حتى الآن، جلهم إصابات خطيرة وحرجة. عاد أيضا عن الأطفال والنساء الذين يصلون تباعا جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. نتحدث أيضا غنوة في المقابل عن عمليات نسف متواصلة وتتصاعد في الساعتين الماضيتين فقط شرق خان يونس. نفذ الجيش الإسرائيلي 3 عمليات نسف ضخمة وكبيرة، سمعت أصوات انفجارات كبيرة وضخمة في تلك المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وهذا بطبيعة الحال يأتي في إطار مواصلة الجيش الإسرائيلي لتدمير ما تبقى من منازل للمواطنين من بنية تحتية في المناطق التي تسيطر عليها. والمناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية غنوة تصل مساحته إلى أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. نتحدث فقط في المرحلة الحالية عن 30% يتواجد فيها السكان والمواطنين في الوقت الحالي، ولكن وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية باتت تتصاعد بشكل لافت وكبير جدا في المناطق المزدحمة بالمواطنين والسكان. وهذه المناطق بالمناسبة أيضا تم تصنيفها من قبل الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وخضراء، ولكن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق بكثافة وتستهدف ما بين حين وآخر. على وقع كل هذه الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية أيضا نتحدث عن استمرار عملية تقديم ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه المناطق الغربية من القطاع بشكل كامل. وبالساعات الماضية أيضا في شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة تمت عملية تقديم للخط الأصفر تحت وابل من القصف المدفعي وأطلاق النار باتجاه منازل المواطنين.
1: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. ونعرض الآن إذن مشاهدينا هذه الصور لعمليات نسف مبان في خان يونس قبل قليل. إذن عمليات النسف ليست بجديدة، تظهر هذه الصور حجم التدمير الممنهج لمباني قطاع غزة في منطقة الخط الأصفر التي تتوسع يوما بعد يوم، وبالتالي حصر سكان غزة في بقعة جغرافية ضيقة نسبيا لكثافة السكان. إذن أعمدة الدخان ترتفع نتيجة عمليات نسف مبان في خان يونس. رأس الساعة، وهذا تذكير بأهم مستجدات التصعيد الأمريكي الإيراني مع مرور 30 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. اتجهت الأنظار إلى مضيق هرمز مرة أخرى، حيث قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول شرق خصب قبلة عمان، كما أفادت بتلقيها بلاغا عن حادثة شملت سفينة تجارية وقوة عسكرية شرقي الدقم بعمان. ميدانيا قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية خلال هجماتها الليلة الماضية. وذكرت وكالة مهر أن جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز ومحافظة بوشهر تعرضت لهجمات أمريكية، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار برج المراقبة في ميناء تشابهار. وقال الحرس الثوري إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عمان وطائرات أمريكية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت وقاعدة العديد في قطر. في قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض عقب الاعتداءات الإيرانية صباح اليوم. كما قالت وزارة الدفاع القطرية أن القوة المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. في غضون ذلك قالت قوة دفاع البحرين أنها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وفي الكويت قالت وزارة الكهرباء والماء أن عددا كبيرا من وحدات توليد الكهرباء تضررت في إحدى المحطات إثر هجوم إيراني، وتزامنا مع غارة إسرائيلية على محيط بلدة البياضة جنوبية لبنان. قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة أن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيل كان مقررا اليوم، تم تأجيله إلى موعد لاحق. وفي تطور آخر، طالبت حكومة كردستان العراق طهران بوقف فوري للتصعيد، ودنت الهجمات الإيرانية على الإقليم. وكانت مراسلة الجزيرة قد أفادت أن مواقع أحزاب معارضة إيرانية في أربيل تعرضت لهجمات أدى أحدها لمقتل 9 وإصابة آخرين. البداية بمراسلينا من واشنطن محمد الأحمد، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، ومن أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. أهلا بكم جميعا. أبدأ إذن معك محمد الأحمد، كيف تتبلور خيارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء اتهامات إيرانية بأن العامل العسكري حاضر ويؤثر على القرار الأمريكي بالذهاب إلى حرب أوسع مع طهران؟
3: يعني واضح جدا أن الإدارة الأمريكية لا تتعامل مع الضربات الحالية ضد إيران كرد محدود، بل حملة عسكرية مفتوحة لا سقف زمنيا لها، مع رسائل واضحة بأن وتيرتها ستتصاعد. وزارة الحرب كانت قد كشفت خلال فترة الهدنة عن إعداد بنك أهداف جديد وأكثر اتساعا استنادا إلى معلومات استخباراتية محدثة، وهو ما يفسر اتساع نطاق هذه الضربات التي تأتي في ضوء اتهام رسمي أمريكي لإيران بخرق مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يتعلق بالبند المتعلق بمضيق هرمز. في هذا السياق أنهت الولايات المتحدة بحسب القيادة المركزية لليوم السادس على التوالي من عملياتها العسكرية، في مؤشر واضح على انتقالها إلى استراتيجية استنزاف ممنهجة للقدرات الإيرانية، لا سيما تلك المرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز. في هذا السياق وفي تطور جديد حقيقة، كشفت شبكة فوكس نيوز قبل قليل أن الجيش الأمريكي الأمريكي وسع بنك أهدافه ليشمل جسورا وطرق في محيط مدينة بندر عباس بالتحديد المطلة على مضيق هرمز، في محاولة كما قالت فوكس نيوز لعزل الحرس الثوري وقطع خطوط الإمداد المؤدية إلى أحد أهم مراكزه العسكرية، وهو ما يعكس في الحقيقة انتقال الضربات من استهداف القدرات العسكرية الإيرانية إلى استهداف البنية التي تضمن استمرار العمليات الإيرانية التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: طيب محمد، كيف ينظر أمريكيا إلى اعتراض سفن قبالة اليمن في خليج عدن، وخاصة أن إحدى هذه السفن كانت محملة بالنفط وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية؟
3: نعم، ينظر إليها أنها تأتي في إطار تشديد الحصار البحري الأمريكي من وإلى الموانئ الإيرانية، وهي رسالة واضحة بأن أي سفن تسعى إلى خرق هذا الحصار ستواجه عواقب، إما باعتراضها أو حتى بخطوات عسكرية من جانب القوات الأمريكية في اعتراض وإيقاف هذه السفن أو حتى إعادة توجيه مسارها. في هذا السياق الرسالة الأمريكية كانت واضحة بأن واشنطن ستحكم قبضتها على مضيق هرمز. أكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي في أعلى درجات الجاهزية بالشرق الأوسط، في الوقت الذي كان كشف فيه البيت الأبيض بأن 10,000 جندي أمريكي منخرطون في تشديد هذا الحصار الذي يوصف بالفولاذي على الموانئ الإيرانية، وبالتالي أي سفن أو أي تحركات مريبة في هذا السياق تسعى إلى كسر هذا الحصار ستواجه بكل تأكيد بعواقب على الأرض من جانب القوات الأمريكية، وحتى عواقب اقتصادية فيما يتعلق بفرض عقوبات. وواشنطن كانت على مدار الأيام القليلة الماضية قد فرضت العديد من العقوبات على كيانات وسفن وأفراد في إطار ما تصف واشنطن بالضغط الاقتصادي المستمر على إيران لدفعها إلى طاولة التفاوض، وأيضا إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وعلى الأقل غنوة إعادة الالتزام ببنود مذكرة التفاهم لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: هل يبدو واضحا محمد توجه الكونغرس، إما كان سيقبل المقترح مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع مستوى الإنفاق الدفاعي فيما يتعلق بالتصعيد مع إيران؟
3: طبعا هي موازنة أو مقترح موازنة توصف أو يوصف بأنه الأكبر على الإطلاق في تاريخ الإنفاق الدفاعي الأمريكي. نتحدث عن $1,500,000,000,000 تقترحها إدارة ترامب للموازنة المالية المقبلة لوزارة الحرب، لكن طبعا هذا المقترح يواجه ضغوط وأسئلة من جانب المشرعين من الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين، لأن مثل هذه الموازنة يخشى أنها قد تأتي على حساب برامج أخرى، لكنها أيضا مؤشر على التكلفة الكبيرة لهذه الحرب، لأنها عمليا تأتي عقب هذه العمليات العسكرية، وهي عمليات عسكرية مكلفة. يعني آخر تحديث من جانب المسؤولين الأمريكيين من جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة في جلسة في الكونغرس كان يتحدث عن ما بين 35 إلى 40 مليار دولار، لكن التصريح الصفحات المعلنة خاصة من جانب الديمقراطيين يتحدثون عن أكثر من $100,000,000,000 كتكلفة للعمليات العسكرية. وإدارة ترامب كانت قد طلبت بداية $200,000,000,000 ثم عادت وتراجعت إلى $80,000,000,000، لكن كل هذه الأرقام تعكس التكلفة الكبيرة للعمليات العسكرية الإيرانية. وأيضا هناك ضغوط من المشرعين بأن الموافقة على مثل هذه الموازنة تعني عمليا الموافقة على قرار الحرب وإعطاء نوع من الضوء الضوء الأخضر للرئيس ترامب. لذلك هم يطالبون أولا بأسئلة فيما يتعلق باستراتيجية ترامب بهذه الحرب، هل يملك استراتيجية خروج، ما هو السقف النهائي لهذه العمليات، وما هي الغاية، إلى أين تريد إدارة ترامب الوصول بهذه الحرب. وبالتالي هذه الموازنة بكل تأكيد ستواجه ضغوط من جانب المشرعين الأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أنتقل لك نور الدين. إذن خيارات واشنطن التصعيدية تجاه إيران التي تضغط أكثر ليس فقط على مضيق هرمز وإنما أيضا على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى ضرب أهداف حيوية ومنها تقطيع الأوصال، كل هذا

0: المشهد، كيف تتعامل معه طهران؟
1: هنا بكل تأكيد تتعامل معه بمشهد عسكري مقابل، على الأقل هذا ما يقوله الإيرانيون هنا، وهذا ما خرج به الحرس الثوري في بياناته من خلال العمليات التي أقدم عليها اليوم تحت عنوان أن ما يقوم به الحرس الثوري من عمليات عسكرية هي باستهداف المقرات والقواعد الأمريكية والأصول والمصالح الأمريكية. هذا هو التعريف الإيراني للهجمات. وإذا ما أردنا أن نرسم المشهد الذي رسمه الحرس الثوري منذ صباح هذا اليوم وخاصة بعد بداية الرد على الهجمات الأمريكية، نلاحظ بأن رقعة العمليات بدأت نوعا ما تتوسع. هناك استهداف لدولة قطر، هناك استهداف لدولة الكويت، لدولة البحرين، للأردن، وكذلك هناك استهداف لمواقع بالعراق. والجانب الإيراني قبل قليل كان يتحدث قائد القوات الجو الفضائية الإيرانية بكل وضوح، يقول بأن عمليات بلاده العسكرية ستتواصل بشكل كبير جدا، والشرط الأساسي لوقف هذه العمليات يقول الإيرانيون هو عودة الهدوء إلى مضيق هرمز. أكثر من ذلك، الحرس الثوري الإيراني في بيانته اليوم كان يتحدث بشكل واضح بأنه كلما ازدادت وتيرة وتصعيد الجانب الأمريكي لعملياته العسكرية، في المقابل ستكون هناك زيادة لطبيعة ونوعية العمليات العسكرية الإيرانية. إذا ما أردنا أن نقسم طبيعة العمليات، على الأقل هذا السيناريو المطروح الآن والذي يمكن القول بأنه هو الذي يتم تنفيذه وربما قد يتم إكماله خلال المراحل المقبلة، هناك ثلاثة مراحل أساسية ومهمة. هناك مرحلة وهي المرحلة الحالية وهي باستهداف القواعد الأمريكية كما يقول الإيرانيون هنا بالمنطقة ومقرات القوات الأمريكية بالمنطقة، هذا السيناريو المكرر اليومي. لكن هناك مرحلة ثانية، والمرحلة الثانية وهي اتساع رقعة المواجهات، وهذا ما ينظر إليه الإيرانيون خلال المرحلة المقبلة. وربما هذا السيناريو الثاني قد يبقى مؤجلا لمعرفة كيفية تصرف الجانب الأمريكي خلال المراحل المقبلة، بمعنى توسيع رقعة العمليات إلى منطقة أخرى وهي باب المندب، هذا مطروح بشكل كبير جدا. وربما أكثر من ذلك التأثير على قناة السويس، هكذا يقول العسكريون هنا بالجانب الإيراني. وهناك المرحلة الثالثة، وتبدو أن المرحلة الثالثة بدأت من الآن لكنها ترتبط كثيرا بالجانب الجوانب الداخلية هنا في إيران ومحاولة لمنع أي تحرك عسكري داخلي يستهدف الداخل الإيراني. وهنا نتحدث عن الاستهدافات التي تمت اليوم بالعراق، كان الجانب الإيراني واضحا بأنه يستهدف المعارضة العراقية. هناك تقدير عسكري هنا في إيران على بناء على معطيات عسكرية يقول بأن تحركا عسكريا يستهدف الداخل ربما قد يتم من الشمال الغربي لإيران، الحدود مع كردستان العراق، أو الجنوب الشرقي لإيران، الحدود مع باكستان.
0: إذا نور الدين، هي حرب مفتوحة على كل الاحتمالات، ولكن لماذا الحرس الثوري في بياناته يصر ويؤكد على مسألة أنه يتحكم بمضيق هرمز؟
1: هذا نظرا لمجموعة من المعطيات. المعطى الأساسي الأول وهو معطى حركة السفن، هذا مؤشر حقيقي إلى أي مدى الحركة سلسة بالمضيق. والمعطيات تشير على الأقل ما هو يقال حاليا بأن حركة السفن بطيئة جدا إن لم تكن منعدمة. النقطة الثانية أن أي سفينة يتم رصدها يتم استهدافها من الحرس الثوري الإيراني ويعلن ذلك بصراحة، وبالتالي لا توجد هناك أي شركة تغامر بالعبور عبر المضيق في ظل الأجواء الحالية. النقطة الثالثة والتي تبدو أكثر أهمية وهي رؤية إيران لمفهوم السيطرة على مضيق هرمز. إذا ما أردنا، وكنا نكرر هذا منذ مدة، على أنه إذا ما أردنا أن نأخذ صورة جوية لما يوجد في مضيق هرمز، قد لا نرى أي قطع بحرية إيرانية وأي زوارق بحرية إيرانية. لكن كيف تتم المراقبة؟ كيف تتم السيطرة؟ ربما هذا ما يصطلح عليه الإيرانيون هنا بالسيطرة الذكية على مضيق هرمز. ويبدو أن الجانب الإيراني، الجانب الأمريكي، فهم هذه المعادلة. هناك معادلتين أساسيتين في قضية السيطرة، هناك معادلة الرصد والمراقبة، وهناك أشكال متنوعة للرصد أردنا أن نتحدث عنها. هناك ثلاثة أنواع من الرصد والمراقبة تقوم بها طهران. هناك الرصد الراداري وعبر الرادارات، لذلك يحاول الجانب الأمريكي استهداف الرادارات. هناك الرصد عبر الإشارات والتذبذبات وهي أساسية ومهمة بالنسبة للجانب الإيراني. وكذلك هناك ما يسمى بالرصد البصري وهي عبر الرؤية البصرية والمراقبة البصرية. ثلاثة عوامل من الرصد يبدو أنها قد تكون فاعلة ومتكاملة بالنسبة للإيراني لرصد ما يحدث وما يتحرك من داخل مضيق هرمز أو باتجاه مضيق هرمز. هناك المعادلة الثانية وهي معادلة الردع والرد بالهجمات. هنا نتحدث عن الاستهدافات سواء بالصواريخ، سواء بالصواريخ الكروز او بالمسيرات. نعم. كل هذا المعطى الدفاعي ربما يوجد في مناطق اخرى وهي على الامتداد الساحلي، لذلك تتحدث طهران عن مراقبه وعن رصد وعن سيطره من خلال الاستراتيجيه التي تصطلح عليها بالمراقبه الذكيه والسيطره الذكيه على مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيره نور الدين لدغير. انتقل لك ستير حكيم، كيف تلقفت احزاب المعارضه الايرانيه التي تم استهدافها من قبل طهران اليوم؟
2: بالفعل هي كانت سلسلة استهدافات طالت مواقع تابعة لأحزاب المعارضة في إقليم كردستان، سواء في محافظة أربيل وأيضا في السليمانية. كان هناك استهداف لمواقع تابعة لعدة أحزاب، منها حزب كادحي كردستان وأيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض. نتيجة هذه الاستهدافات كان هناك مقتل 9 أشخاص وأيضا إصابة آخرين. طبعا معظم هذه الاستهدافات اليوم كانت بالصواريخ، إضافة إلى أيضا استخدام طائرات مسيرة لشن هجمات على مواقع تابعة لهذه الأحزاب، إضافة إلى هجمات أخرى طالت مواقع في داخل أربيل أو حاولت استهداف هذه المواقع، تم التصدي لها بالدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي داخل مطار أربيل. بيانات الأحزاب الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان هي إدانات بشكل عام، وأن هذه الهجمات هي تستهدف مدنيين وأيضا مواقع مخيمات، وأيضا لا تفرق بين المواقع العسكرية والمدنية. نحن نعلم أن معظم هذه الأحزاب في الفترات الماضية كانت قد أفرغت مواقعها ومقراتها بعد شن هجمات كثيفة عليها خلال بداية الحرب الأمريكية الإيرانية، لكن مع الهدوء النسبي الذي شن المنطقة والحديث عن اتفاق أو بوادر اتفاق، يبدو أن هذه الأحزاب قد عادت إلى مواقعها ومقراتها. بالتالي شاهدنا اليوم وقوع 9 قتلى في أحد المواقع في السليمانية. في ظل هذه الاستهدافات التي تطال إقليم كردستان، طبعا كان هناك بيان لحكومة إقليم كردستان وأيضا إقليم رئاسة الإقليم. بيان رئاسة الحكومة كان يدين هذه الهجمات بشكل واضح ويطالب إيران بوقف فوري لهذه الهجمات التي اعتبرتها حكومة إقليم كردستان بالاعتداء على أراضي إقليم كردستان. وأيضا أشار البيان بأن إقليم كردستان طالب من بغداد، من الحكومة المركزية وأيضا من المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الهجمات المستمرة على إقليم كردستان، وقال بأن هذه الهجمات تزيد من التصعيد العسكري في المنطقة، وبالتالي طالب بوقف فوري من الجانب الإيراني لهذه الهجمات. عموما المواقف الرسمية في إقليم كردستان سواء في الفترات السابقة أو الآن بما يرتبط بأحزاب أو بوجود أحزاب معارضة إيرانية على أراضيها، تقول بأنها لن تسمح بأي تحركات عسكرية ولن تسمح باستخدام أراضي إقليم كردستان لشن هجمات أو لمزيد من العمليات العسكرية من داخل أراضي إقليم كردستان باتجاه أراضي الدول المجاورة لإقليم كردستان. وأيضا أحزاب المعارضة بدورها تؤكد بعدم نيتها بالتحرك بأي حركات أو القيام بأي تحركات عسكرية في الفترة الحالية، وتقول بأن هذه الهجمات هي هجمات تقع على مواقع أيضا تتواجد فيها كما أشرنا أسر ومدنيين وأطفال. بالتالي يمكن القول أن إقليم كردستان الآن هو بين نارين، من جانب هناك استهداف لمواقع تتواجد فيها قوات أمريكية داخل إقليم كردستان، سواء قاعدة التحالف أو القنصلية الأمريكية، ومن جانب آخر تتعرض لهجمات إيرانية كما تقول الحكومة وبياناتها الرسمية على مواقع تابعة لأحزاب المعارضة الإيرانية. طبعا هذه المواقع لا تبعد عن مراكز المدينة، بالتالي هناك قلق وخشية من المدنيين لاستمرار هذه الهجمات.
0: شكرا جزيلا لك من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بشأن سعي بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات مع طهران، وفي ظل تمسك شخصيات إيرانية بالتفاوض سبيلاً لحل الصراع، نسلط الضوء على تأثيرات البعد الإسرائيلي في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.

0: ما بين حرب ونذور أخرى ومذكرة تفاهم معلقة ومفاوضات مؤجلة، تتواصل تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني، وتلقي الروابط الإسرائيلية بثقلها في حيثيات الملف وتفاصيله وتطوراته، في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. تبرز تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لعناصر في الحكومة الإسرائيلية. قال إنهم يقفون وراء حملة هدفها إفشال المفاوضات مع طهران وتشويه صورته والتأثير في الرأي العام الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي والرجل الثاني في البيت الأبيض الذي غالباً ما يوصف باليميني الداعم لإسرائيل، لكنه من بين المتبنين لشعار أمريكا أولاً، قال لهؤلاء اذهبوا للجحيم. متهما شخصيات حكومية إسرائيلية بما وصفه بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال برنامج بودكاست أمريكي حرص دي فانس على القول إن المسار العام للتفاهم مع طهران لا يزال إيجابيا رغم تصاعد الضربات بين الجانبين. تصريحات دي فانس لم تكن الأولى، إذ سبق له أن هاجم منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب هو الحليف الوحيد لإسرائيل. اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية أيضاً. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أكد أن أدوات الدبلوماسية والتفاوض يجب أن تستخدم أيضاً لتحقيق المصالح الوطنية وترسيخها من منظور الأمن القومي بعيداً عن الاعتبارات الفئوية. وبشكل صريح قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن مذكرة التفاهم تفتح أفقاً وطنياً ودولياً لتتجاوز إيران الأزمات التي تعيشها، مؤكداً أن اعتبار السلام خيانة وعرقلة المفاوضات لا يخدمان إلا إسرائيل وحدها. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بسهولة بإقامة سلام دائم في المنطقة. ما تزال إذن إسرائيل ببعديها السياسي والعسكري تلقي بظلالها على تعقيدات المسار الأمريكي الإيراني منذ بداية حرب 12 يوما والتي تلتها، شريكة في الحرب، مؤثرة في مفاوضاتها، ومتدخلة في شروطها. وفي ظل تواتر تقارير عن خلافات متنامية بين نتنياهو وترامب بشأن ملفات إقليمية في مقدمتها إيران ولبنان، وقبيل لقاء مرتقب بينهما في واشنطن، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي شرخ في علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكداً استمرار التوافق بينهما بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل وجه ترامب إنذاراً جديداً للإيرانيين داعياً إلى استئناف المفاوضات أو الاستعداد لما سماه أسبوعاً سيئاً، لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتهديداته، مبقياً الباب موارباً للحوار والفرصة سانحة للتفاوض.
1: معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور سليم، المفاوضات بين واشنطن وإيران هل هي بحكم المؤجل أم بحكم المنتهي؟
2: لا شك أنها هي بحكم المؤجل، لا يمكن القول أنها هي بحكم المنتهي، لأن النتيجة ستكون عبر المفاوضات، يعني انتهاء هذه المعارك، هذه الحرب، هذا الصراع ستكون عبر المفاوضات، لذلك هي مؤجلة. وفي هذه الأيام نحن نترقب أي دور من الوسطاء، رغم ربما هناك بعض الاتصالات التي غير معلنة التي تجري، ولكن علنية أو إعلان هذه الاتصالات لابد أن يكون مرتبط ببعض النتائج. والآن مسار التصعيد الميداني لا يبشر بإمكانية العودة إلى التفاوض أو بإمكانية عمل جدي للوسطاء يمكن أن يأتي بنتائج قبل أن يحصل هناك تغيير ما على مستوى الميدان.
1: أسألك سيد بول، يعني كان الطرف الأمريكي وقع مع الطرف الإيراني مذكرة تفاهم على أن يصار لاحقا إلى استكمال المفاوضات التقنية والجوهرية، ولكن لماذا حضرت الخيارات التصعيدية الأكثر تطرفاً بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر توسيع بنك الأهداف الأمريكي.
3: طبعا بداية مذكرة التفاهم هي في حكم الميتة، ولا أعتقد أننا قادرون على إنشاء إنعاشها في حالتها الحالية، وبالتالي هذه تتطلب مفاوضات جديدة. علاوة على ذلك، لا أعتقد أن ثمة إمكانية قوية بأن ذلك سيحدث، وسبب تجدد القتال والاشتباكات هو قيام إيران بانتهاك شروط مذكرة التفاهم، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، ومن خلال مهاجمة سفن تتبع لدول محايدة، ما أدى إلى مقتل بحارة أبرياء لم يكونوا وليسوا طرفا في هذا النزاع. وبالتالي أعتقد أن هذه ستكون مسألة أساسية وكبيرة في قادم الأيام بالنسبة للولايات المتحدة. وإذا ما تم استئناف مذكرة التفاهم، فهذا سيتم من خلال أعمال وأفعال من قبل الطرف الإيراني، أهمها وقف الاعتداءات ووقف الهجمات في مضيق هرمز.
1: وصلت الفكرة. نعم، أسأل سيد مختار، ما مدى جدية الطرف الإيراني بالتلويح بورقة مضيق باب المندب على شاكلة مضيق هرمز؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الكرام والضيوف الكرام. في الحقيقة أولا نوضح نقطة، مذكرة التفاهم باعتقادي مجمدة وآجلا أم عاجلا الرئيس الأمريكي مجبر أن يعود إلى هذه مذكرة التفاهم، لأنه أشرتم إلى ورقة مهمة. يعني هناك إذا تم تفعيل ورقة باب المندب وباعتقاد إيران جادة نظرا للإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة، تستهدف منشآت تخص حياة المواطنين الإيرانيين، تستهدف المواطنين. يعني هذه الأيام استشهد عدد كبير من المواطنين المدنيين خلال هذه العمليات الإرهابية للجيش الأمريكي. فلذلك باعتقادي يعني إيران إذا تفعل مثل هذه الورقة، أولا هناك لا توجد دولة في العالم هناك تقول أنا الآن متحالفة في هذه الحرب مع الولايات المتحدة إلا الكيان الصهيوني. من ناحية أخرى هناك يعني هذا سيشكل خنقا على الاقتصاد العالمي إذا حدث، وهذا سيحدث مشكلة بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي هو لن ينفذ أي من بنود مذكرة التفاهم، بل جاء عرقلة إحدى يعني أهم بنود مذكرة التفاهم، وأولا لن ينفذ البند الأول الذي هو روح مذكرة التفاهم كان يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات.
1: طيب سيد
4: ومنها
1: مختار،
4: لبنان الذي ذكرت ثلاثة مرات. نعم
1: هذا واضح، ولكن هناك من يقول إن الإيراني يتصرف بردة الفعل والأمريكي هو من يحدد مراحل إدارة هذا الصراع، ما رأيك؟
4: باعتقاد هذا خاطئ يعني هذا الكلام. لماذا؟ لأنه هناك إيران بل الآن تقوم حتى بإجراءات استباقية، يعني إجراءات استباقية عسكرية أو إجراءات تشكل ضغطا على الجانب الأمريكي. يعني هو الآن هل استطاع يفتح مضيق هرمز بعد كل هذه العمليات؟ فلذلك باعتقادي لا، إيران كذلك بيدها المبادرة، وهناك يعني هذه حرب إرادات، حرب الإرادات. إيران أثبتت بأن لديها الإرادة في هذه الحرب. من ناحية أخرى إلى جانب حرب الإرادات، إيران من يكون الآن بيد المبادرة؟ بيد هؤلاء هذا الجانب الذي هو يستطيع أن يثبت ما هو يريده أو ما يريده وما يريد أن يحققه، وإيران ما زالت تحقق ذلك وستحققه وستستمر بتحقيق ذلك في المستقبل. فلذلك باعتقادي أنا قلت لكم الرئيس الأمريكي عاجلا أم آجلا هو سيكون مجبرا بأن يعود إلى هذه المذكرة.
1: دكتور سليم، إذا حرب إرادات وكل طرف يراهن من سيعود أولا إلى مسار المفاوضات، برأيك من سيتألم أولا؟
2: يعني يمكن توصيف المشهد الآن هو صراع بين الإكراه وبين الردع. يعني الولايات المتحدة تقوم بالعمليات العسكرية من أجل تغيير واقع ميداني على الأرض، من أجل فرض شروط سياسية، ومن الجانب الإيراني هناك محاولة لردع هذه العمليات الأمريكية من خلال إقفال مضيق هرمز، من خلال التهديد بباب المندب. الآن هو الصراع على هذا المستوى، ولكن يعني الإرادات ليست شيء فكري أو ذهني أو عبارة فقط. الإيرادات يجب أن تترجم. الإرادة بالمطلق هي لشد العصب، لتمكين الشعب،

0: تمكين الجيش لتمكين قوات مسلحة واتخاذ إجراءات على الأرض.
1: وكيف سيكون إيقاع حرب الإرادات هذه؟
0: حسب التطور الميداني. الآن ما نشاهده على الأرض هناك تصعيد تدريجي هادف من الولايات المتحدة، بمعنى أن ضرب هذه الجسور اليوم هو تطور كبير، ليس فقط على المستوى الميداني، ولكن هو يؤشر إلى وجود استراتيجية معينة. لذلك أقول هو تصعيد تدريجي هادف، بمعنى أنه تدريجي ويهدف إلى تغيير واقع فعلي على الميدان مقابل الهجمات الإيرانية على دول الخليج من أجل رفع الكلفة، والتي لم تنجح في الفترة الماضية خلال حرب 40 يوما الأولى، وما نجح مع إيران كان هو مضيق هرمز. الآن المضيق يبقى هو مركز الثقل الأساسي. إذا تمكنت العمليات العسكرية الأمريكية من، ليس فتح المضيق، يعني ليس مطلوبا للولايات المتحدة أن تفتح المضيق، ولكن أن تفتح مسار وتؤمنه. في حال تم ذلك يكون هناك متغير كبير، وستكون إيران مضطرة إلى ابتكار أدوات للردع أخرى غير المضيق، وقد يكون باب المندب في حال أيضا نجح. يعني هناك إشكالية كبرى، هل يمكن القيام بعمل فعلي في باب المندب أن يؤثر على الحركة الملاحية هناك؟
1: طيب سيد بول، إن كان هو تصعيد أمريكي هادف، إذن ما هو المطلوب من إدارة ترامب تحقيقه في هذه المرحلة وهو يذهب إلى الكونغرس ليحصل على موازنة دفاعية جديدة؟
2: النية من وراء هذه العمليات هي حماية السفن الموجودة داخل مضيق هرمز وإرسال رسالة إلى إيران مفادها إلى أننا موجودون لحماية هذه السفن وأننا سنعمل على فتح مضيق هرمز. فيما يتعلق بطلب التمويل من الكونغرس، هذا أمر أو إجراء اعتيادي، وسيتم طبعا سيتم الموافقة على توفير التمويل اللازم لتغطية نفقات هذه الحرب. إذا ما أرادت إيران وقف الهجمات الأمريكية، فعليها أن توقف هجماتها على حركة الملاحة في المضيق،
1: وكذلك أعتذر عن المقاطعة،
2: عن مهاجمتها لدول المنطقة.
1: ولكن اسمح لي، هذا هو السبب الظاهر أن واشنطن تريد حماية السفن كي تضمن حرية العبور لها في مضيق هرمز، ولكن ما هي النوايا الأمريكية الحقيقية؟ يعني عندما يتم وضع عدد كبير من الجنود الأمريكيين في المنطقة على أهبة الاستعداد، عندما يرسل هذا الكم من الاستعدادات العسكرية بل وترقب مزيد من هذه الاستعدادات، كل هذا إلى ماذا يشي؟ ماذا يريد ترامب أن يحققه؟
2: فيما يتعلق بعدد القوات الموجودة في المنطقة، هو جزء من القوى العسكرية التي يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة للاحتلال بعض الجزر أو ربما تدمير القدرات الإيرانية المضادة للسفن. هناك أمل من كل الأطراف بأن لا يمتد أو يتحول الصراع إلى عمليات برية، وهذا أمر يخشاه الجميع. زبدة الكلام أن الأمل هو أن تتوقف إيران عن إطلاق الصواريخ ومهاجمة السفن، وكذلك التوقف عن مهاجمة جيرانها وتتوقف عن دعم حزب الله، فهذا من شأنه أن يعيدنا إلى طاولة المفاوضات. ولكن إذا ما قررت إيران بأن الخيار الوحيد الذي في يديها هو الخيار العسكري، فأعتقد أن الرد سيكون عسكريا آنذاك.
1: أسألك سيد مختار، هل ستقبل إيران بهذا المطلب الأمريكي الذي بسطه السيد بول، بأنه إذا توقفت إيران عن ضرب السفن التي تعبر مضيق هرمز سيعود الجانب الأمريكي إلى المفاوضات؟
3: في الحقيقة يعني إذا تم تنفيذ البند الخامس احترامه من جانب أمريكا، هذا ممكن. يعني أمريكا حتى لم تعطي فرصة الشهر. نتذكر قبل يومين نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية قال هناك كان فرصة شهر يتم إزالة الألغام، يتم تحديد مسارات، من ثم الأمور كانت تعود إلى حالاتها الطبيعية، وهناك يتم اتفاق مع سلطنة عمان الدول المتشاطئة، وحتى لم يعطي هذه الفرصة. لماذا؟ لأنه عنده نية مبيتة، النية المبيتة بأنه يسيطر على منطقة مضيق هرمز والمنطقة بشكل أوسع بكل هذه المعدات العسكرية، وليس هدفه الآن إخراج السفن وما شابه ذلك. فلذلك هناك توجد نقطة مهمة، إيران حتماً لا تسمح للولايات المتحدة بأن تسيطر على مضيق هرمز والمياه المنطقة، هذا مؤكد. ولكن نعم، ربما إيران تتفق مع دول المنطقة، مع سلطنة عمان، لكي هناك يتم فتح مسارات وتعود الأمور إلى السابق، يعني إلى السابق، يعني عودة السفن بأن تمر. ولكن أن يكون دور الأمريكي لهذا الأمر، هذا أمر حتما مرفوض من جانب إيران، وإيران لا تقبل فيه. وهذه النية قلت لكم، يعني والرئيس الأمريكي بشكل صريح تحدث أنه يريد يسيطر على المنطقة، يريد أن يأخذ أموال اتفاقيات من ثم غير تلك الأموال 20%.
1: مسألة مهمة سيد مختار أريد أن أسألك عنها، الضربات التي نفذتها طهران باتجاه أحزاب معارضة في إقليم كردستان العراق، هذه الأحزاب تؤكد أن لا نوايا لديها تجاه إيران ولا تنخرط في هذا التصعيد الحاصل بين إيران وطهران. إذن ما هو منبع الهواجس الإيرانية التي دفعت باستهداف هذه الأحزاب؟
3: أولاً، هذه المجموعات الإرهابية الانفصالية، هو الرئيس الأمريكي قال أرسل لها أسلحة وقال أنها ستأتي وستقطع أجزاء من إيران، هذا ليس أمر خف. وهذه المجموعات هي معروفة، يعني قبل فقط أسبوعين هذه المجموعات هاجمت نقاط حدودية ومحافظات حدودية، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين والقوات العسكرية. حتماً لدى إيران معلومات بأن هذه المجموعات، الذي ذكرت مراسلتكم أن هناك أطفال ونساء، لا، هناك فقط هناك هؤلاء مجموعات، لا يوجد فيها نساء أطفال. نعم، هناك فيهم نساء، ولكن هؤلاء يحملون الأسلحة، إرهابيين، هم معروفين أصلاً. أول مرة قطع الرؤوس نحن سمعناه في الثمانينات من هذه المجموعات. هذه مجموعات إرهابية انفصالية لديها دائما تحركات، هذه الفترة كثفت من تحركاتها. يعني إذا نعود إلى أرشيف الأخبار، ليس قبل سنة، قبل أسبوعين فقط، نرى أن كان لديها تحركات، وحتما إيران تكون جاهزة لمواجهة هذه التحركات، خاصة وترامب يقول أرسل لهم أسلحة ويدعمهم.
1: دكتور سليم، طهران ترتكن على ما قاله ترامب أنه أرسل أسلحة لهذه المجموعات المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق، ترتكز على هذه الرواية، وبالتالي ردة الفعل على هكذا أمر أين قد تأخذ الأمور، بأي منحة؟
0: يعني هو محاولة من الجانب الإيراني من أجل ضبط الحدود وعدم السماح لأي خرق من هذا الباب. السؤال هو، هل هناك فعلا نية أمريكية؟ يعني عندما أوقف رئيس ترامب هذه العملية للانفصاليين الأكراد، هل هناك الآن طرح جدي في إعادة تحريك هذا الموضوع؟ لا أعتقد أن هذا الموضوع مطروح، لأن التركيز عند الجانب الأمريكي هو حول مضيق هرمز. يعني بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية، أن إعادة إمساك السيطرة على المضيق هو في كاف من أجل تغيير قواعد اللعبة. يعني لا يوجد هناك ضرورة استراتيجية من أجل تحريك مجموعات من الشمال أو من الجنوب، لأن الكلفة عالية والخطورة عالية والنتائج غير مضمونة، بينما التركيز الجهد على ما تقوم به القوات العسكرية الأمريكية ممكن أن يأتي النتيجة بشكل أفضل.
1: طيب أسألك سيد بول، ما مدى حاجة ترامب أن يحرك هذه المجموعات في إقليم كردستان العراق في هذا التوقيت؟
2: بكل صدق وأمانة، الفصائل أو المجموعات الكردية الانفصالية كانت فاعلة وناشطة في شمال شرق إيران منذ 40 عاما، وهذا ليس بجديد. وما قاله الرئيس أنه إذا ما أرادت إيران أن تفرض ولايتها وسيطرتها على الأكراد، فإن الأكراد بدورهم يستحقون وضعا، وهم يطالبون بحكم فيدرالي كما هو الحال في العراق. ولكن المشكلة أن النظام الإيراني ولسنوات طويلة قام بقتل وإعدام عدد من الأكراد في المنطقة، وبالتالي فإن هذه الفصائل وهذه المجموعات تحاول الدفاع عن نفسها لتحافظ على ثقافتها وعلى هويتها.
1: سيد بول، أعذرني عن المقاطعة، ولكن أنت خرجت قليلا عن الموضوع، ولكن انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لكم من واشنطن، بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، والشكر لضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. تعتمد الولايات المتحدة وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين في الحرب، تلقيان بظلالهما على الحرب، فكيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح مضيق هرمز أو إغلاقه، وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟ المزيد في التقرير التالي.
4: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليدياً مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفاً وخطراً وليس مستحيلاً. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه فتح المضيق أو إغلاقه؟ في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط يسمح بعبور السفن في اتجاه واحد فقط. في المسار الدولي زرعت إيران ألغاماً حسب الاتهامات الغربية، سمح ذلك لها بالوصول إلى هدف منع الحركة هناك عبر ردع السفن التجارية عن العبور. لكن إيران تمتلك وسائل أخرى لمنع الوصول وحرمان الحركة، استخدمت صواريخ مجنحة مضادة للسفن، استهدفت ناقلات نفط، تطلق هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى السفن إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة، وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً تقريباً، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات، وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت، أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
1: نتحول إلى بيروت والمزيد من خلال هذه النافذة التي تقدمها لنا روعة أوجي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.
5: شكرا لك غنوة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نستطلع فيها التطورات في الملف اللبناني. وفي أبرز تطورات مسار التفاوض اليوم، قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إنه تم تأجيل الاجتماع التكميلي الذي كان متوقعا عقده افتراضيا اليوم إلى موعد لاحق لم يحدد بعد، وذلك باستكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. أما على الصعيد الميداني فقد أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوب لبنان. ومعنا من صور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، إذن بين مزيد من الاستهدافات الإسرائيلية ترقب لبناني للجولة التي تم تأجيلها، صف لنا الوضع.
6: آه الجولة التي كانت من المقرر أن تعقد اليوم هي في إطار إجراءات تنفيذية لتسلم المناطق التجريبية وفقا لما جرى التوصل إليه في محادثات روما التي كانت هي الجولة السادسة والأولى بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 من حزيران يونيو الماضي. لكن هذا الاجتماع تأجل إلى وقت غير محدد بعد، وكان من المفترض أن يبحث أمورا ترتبط بتسليم المنطقتين التجريبيتين أيفرون وزوتر الغربية إلى الجيش اللبناني الذي يواصل كذلك تسيير دوريات في منطقة فرون ومحيطها وهذه المناطق التي تقع على تخوم خط المواجهة لتأكيد على أن فرون تقع تحت سلطة الدولة اللبنانية. كذلك الجيش مستعد لاتخاذ إجراءات من خلال الحواجز وتسيير دوريات في تلك المنطقة وكذلك في المناطق المتاخمة لخط المواجهة. كذلك استمرت إسرائيل بخرقها لاتفاق وقف النار ولاتفاق الإطار من خلال استهدافين وقعا فجر هذا اليوم، الأول في المنصور والثاني نهارا في البياضة. تحدثت فرق الإسعاف عن وقوع إصابات، وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على استهداف مسيرة لمنطقة النبطية الفوقة واستمرار كذلك التفجيرات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها، آخرها كان قبل نحو ساعتين في منطقة بنت جبيل التي تعرضت لتفجير إسرائيلي بعد تفجيرات مماثلة وقعت خلال الساعات 24 الماضية في مناطق مختلفة مع إطلاق نيران متقطع من الجانب الإسرائيلي على المناطق التي تقع على تخوم المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. ويستمر وفي وسط كل ذلك النقاش الداخلي مع استعدادات أيضا من قبل الرئيس اللبناني للذهاب إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مجريات الوضع في لبنان. لبنان الرسمي يتأمل من أن يكون واشنطن عامل ضغط على إسرائيل لدفعها لتنفيذ اتفاق الإطار ووضع المناطق التجريبية تحت سلطة الجيش في أسرع وقت ممكن، وكذلك توسيع هذه المناطق باتجاه أماكن أخرى، وأيضا تعويل لبناني على أن ملف لبنان هو على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما صرح الرئيس اللبناني خلال الأيام الماضية. وكذلك تستمر الانتقادات الداخلية من جانب حزب الله التي بات يرتفع منسوبها خلال الأيام الماضية لاتفاق الإطار الذين يعتبرونه أي حزب الله ومسؤوليه خدمة لإسرائيل لا يلبي المطامح الوطنية اللبنانية. حزب الله يقول مسؤوليه بأنه مستعد للدفاع عن لبنان، تحرير الأرض وإعادة النازحين إذا تطلب الأمر ذلك، مع تأكيدات من قبل من حزب الله بأن اتفاق الإطار والمناطق التجريبية يجب رفضها بشكل كامل وعلى إسرائيل الانسحاب وتقديم هذه المناطق للدولة اللبنانية. ويرى حزب الله كذلك بأن وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي تحقق بفعل الضغوط الإيرانية على الولايات المتحدة ومنها على إسرائيل لتوقيف اعتداءاتها على لبنان، وأن هذا المسار أي المسار الذي يترتبط باتفاق الإطار لم يؤدي إلى شيء وفقا لرؤية حزب الله.
5: شكرا جزيلا لك إيهاب العقد مراسل الجزيرة من سور. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في استوديو التغطية الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي والسيد إلي الحاج الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي شكر، يعني مسار المناطق التجريبية لم يتبلور بعد ولا آلية تطبيقها على الأرض، اليوم بين تأجيل الاجتماع التكميلي الذي كان يجب أن يبحث في آليات تنفيذه وبين ومع اقتراب زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، إلى أين يتجه مسار المناطق التجريبية؟
7: أعتقد بأن المشهد برمته على المستوى اللبناني ذاهب باتجاه نوع من حالة المراوحة، انطلاقا من أننا في لبنان نعيش نوع من الانعكاس لما يحصل على مستوى المنطقة. نحن في ظل تصعيد أمريكي إيراني وبالتالي انعكس على المنطقة ككل، هذا الأمر ينعكس على لبنان كما كانت حالة الحرب انعكست على الساحة اللبنانية، أيضا حالة المفاوضات انعكست فعليا على الساحة اللبنانية بالتهدئة التي شهدناها سابقا ولو بشكل نسبي. الآن التصعيد الخارجي ينعكس، وأحد الدلالات هي مسألة التأجيل أولا لأنه ليس هناك مبرر عمليا للتأجيل. النقطة الثانية ترتبط بالإجراءات العملية، من الواضح بأننا أمام أزمة على هذا المستوى بغض النظر عن الوضع الإقليمي الذي نتحدث عنه. بمعنى أدق، نحن أمام نص فيما يتعلق بمضمون الاتفاق غير واضح المعالم، وهذا ما يستفيد منه العدو الإسرائيلي في إطلاق يده في زيادة الاعتداءات وعدم الالتزام لا بمسألة الانسحاب المحدد زمنيا ولا بالأمور الإجرائية المرتبطة حتى بالمناطق التجريبية، وأيضا على مستوى الجيش اللبناني والإجراءات التي يعني ستقوم بها المؤسسة العسكرية اللبنانية، وهناك نوع من الضغط الأمريكي ومحاولة إسرائيلية لتعاون أمني عسكري مع الجيش اللبناني، وهذا أمر مرفوض على المستوى اللبناني على كل المستويات، مقاومة، سلطة رسمية ومؤسسة عسكرية. أعتقد بناء على هذا المشهد نحن أمام مرحلة من المراوحة والانكفاء فيما يتعلق بالخطوات الفعلية انطلاقا من الأوضاع التي نتحدث عنها.
5: سيد إلي الحاج، مع ما صرحه أمس كات عن إصرار إسرائيل البقاء في المناطق المحتلة، وما سربته معاريف عن أن الجيش الإسرائيلي باشر ببناء

0: اتفاق الإطار ومع إسرائيل وحزب الله، حتى لا يبدو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام كأنهما وحدهما يعني يقاتلان، ولكن في النهاية الدولة عليها أن تقوم بدورها وهي تقوم به من أجل إنقاذ شعبها ومن أجل إنقاذ الأرض. المنادات بالتحرير بالقوة والذي نسمعه من حين إلى آخر والدفاع، رأينا الدفاع، وأما التحرير بالقوة فهو ليس سوى تعبير آخر عن الرغبة في الانتحار يمكن، ودور الدولة اللبنانية أن تحمي شعبها حتى عندما يريدون أن يؤذوا أنفسهم. صحيح أن الاتفاق قد ينجح وقد لا ينجح، ولكن الخيار عدم نجاحه سيء جدا على الجميع، حتى على الذين يرفضونه وعلى ناسهم وعلى الأرض اللبنانية وشعبها. رئيس الجمهورية ذاهب إلى الولايات المتحدة في 21 من هذا الشهر، وستكون لقاءاته هناك خصوصا مع الرئيس ترامب مهمة جدا، لأنه الرجل الوحيد القادر على أن يطلب من إسرائيل وأن يضغط عليها وحتى أن يفرض عليها أن تنسحب، وهو وعد بذلك، وربما قد تكون هذه هي الوسيلة الوحيدة التي نملكها، وليست هناك طريقة أخرى سوى أن ربما أن نلتحق بإيران. ورأينا الذين هللوا وفرحوا باتفاق وقف النار بمذكرة التفاهم، انهارت مذكرة التفاهم، ولكن لبنان زميلك قال في تقرير قبل قليل أنه عمليا العمليات هادئة، نحن الآن نطل على الضاحية جنوبية وهادئة، وفي خي أدرعي لا يهدد كل يوم كما كان يفعل، في انتظار أن تتبلور الأمور. ليس هناك شيء نهائي لكي يقول واحد أنه هذا هو الوضع الآتي، ولكن على الدولة أن تقوم بواجباتها. أول واجباتها هي أن تحل محل الدويلة. منذ 1969 في لبنان، في جنوب لبنان، تقوم دويلة بمقام الدولة. الآن للمرة الأولى نرى منذ أمس واليوم الجيش اللبناني يقوم بدوريات ويقيم حواجز في تلك المنطقة التي لم تكن قوات الأمر الواقع المتعددة منذ أيام الفلسطينيين والإسرائيليين ثم السوريين. في طوال حقبة منذ 1975 حتى اليوم لم تكن تلك القوة تريد للجيش اللبناني أن هو يبسط سلطة الدولة اللبنانية هناك. هذه محاولة للمرة الأولى وهي تستحق سيدتي لو كانت الدولة اللبنانية قائمة. باختصار، لما كنا شاهدنا كل ما شاهدناه على الأقل منذ سنة 2000، كان مفترض أن نرى الجيش اللبناني هو الذي يتسلم الأرض والحدود. ما حصل أن إسرائيل أعطت الحدود لإيران بموجب اتفاق حينها، فحافظت إيران على أمن إسرائيل من خلال حزب الله طبعا. كانت هناك فترة في 2060 قاموا بعملية، ولكن كأن إسرائيل سمحتهم يعني. ومنذ 2006 عشنا 20 سنة أخرى في هدوء، إلى أن وصلنا إلى وضع يبدو أن إسرائيل لم تعد تريد جيرانها الذين كانوا يقومون بمهمة حراسة حدودها على الحدود، لأنهم تدخلوا في مرحلة فاصلة ووجودية بالنسبة إلى كيانها، وهذا أمر لا تسأل عنه الدولة اللبنانية.
1: دكتور علي الشكر، اليوم ما هو البديل الذي يقدمه حزب الله وكل المعترضين على المسار التفاوضي مع واشنطن؟
2: يعني هذا الأمر يطرح إشكالية أساسية. ليس هناك اعتراض على المسار التفاوضي بحد ذاته، بمعنى أن المقاومة على لسان الأمين العام التزمت بسقف الخطاب الذي قامت به الدولة منذ الحرب الماضية حتى انطلاق هذه المعركة، وكان هناك أعطاء حيز كامل للعمل الدبلوماسي والسلطة الرسمية اللبنانية التي عجزت عن تحقيق أي إجراءات، وما لم يساعدها هو الأمريكي الذي كان من المفترض أن يكون راعيا من خلال لجنة الميكانيزم، لم يضغط على الإسرائيلي، على العكس من ذلك أطلق يد الإسرائيلي وأعطاه مزيد من القدرة على الاحتلال ومزيد من القدرة على استهداف الداخل اللبناني بكافة المناطق اللبنانية. هذه المعركة الأخيرة انطلاقا من الواقع الإقليمي أدت إلى تغييرات أساسية. من هذه التغييرات بأن الواقع الإقليمي أدى إلى ضغط على المشهد اللبناني، وما ننعم به الآن من هدوء هنا في بيروت، يعني على أطراف الضاحية الجنوبية وفي كل المناطق خارج إطار الجنوب تحديدا المناطق المحازية لفلسطين المحتلة، أعتقد أنه انطلاقا من هذه المعادلات وهذا الأمر المرتبط بواقع المعركة وبالضغط الإيراني الذي حقق هذا الأمر. وبالسابق أيضا كان هناك

0: نوع من القدرة على تحقيق الحماية للبنان، لأننا إذا عدنا قليلا إلى الوراء أو كثيرا ربما منذ قيام الكيان الإسرائيلي كان هناك اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية دائمة، تمكنت المقاومة من منعها خلال فترات معينة وخاصة من 2000 حتى هذه المرحلة، في حين أن لبنان لم يكن معتديا ولا بأي مرحلة من المراحل على داخل فلسطين المحتلة. لذلك علينا أن نضع الأمور في نصابها، إسرائيل هي التي كانت تستبيح الأراضي اللبنانية، المقاومة تمكنت بمراحل معينة ومتعددة من إيقافها، وبالتالي خلقت معادلة. الآن انكسرت هذه المعادلة على المستوى المحلي اللبناني مع الواقع الفلسطيني، ولكن هناك معادلة أكبر في الإقليم هي التي تفرض نفسها. أعتقد بأن علينا أن ننظر إلى الواقع الإيراني الأمريكي سواء بالتصعيد الحاصل اليوم أو بالمسار التفاوضي، وبنتائج هذين المسارين يمكن قراءة المشهد اللبناني بشكل دقيق. الآن هذه الاعتداءات التصاعدية الإسرائيلية الآن وصلت إلى سور، ربما لاحقا تصل إلى مناطق أخرى، هي انطلاقا من هذا التصعيد الموجود في الإقليم بالتحديد. وأعتقد بناء على هذا يصعب القول بأن دور السلطة الرسمية اللبنانية سيكون فاعلا، انطلاقا من أننا جربنا المرة الماضية رئيس الجمهورية طرح مسألة التفاوض قبل هذه المعركة، لم يكن هناك أي استجابة لا أمريكية ولا إسرائيلية. الاستجابة تمت عندما دخل لبنان في سياق المعركة وحصلت توازنات، اضطر الأمريكي للضغط على الإسرائيلي للمفاوضات والضغط بالتفاوض، وحصل ما حصل على الرغم من أن لبنان لم يتمكن من إصدار أو إعطاء مضمون دقيق يحفظ الحقوق اللبنانية وأطى النص، كما طرح إشكالية عديدة على مستوى القوى السياسية اللبنانية.
1: طيب سيد إيليا الحاج، يعني تعقيبا على ما يقوله دكتور علي شكر، إلى أي مدى الضغط الأمريكي الآن على إسرائيل لعدم العودة لتصعيد في لبنان مع يعني الشلل الذي أصاب مذكرة التفاهم، إلى أي مدى يسحب من إيران ورقة لبنان؟
2: إيران بالنهاية لا تنظر إلى الموضوع اللبناني إلا من مصلحتها، لسوء الحظ يعني إذا اضطرت إلى استخدام جنوب لبنان من أجل أو الحوثيين في اليمن فإنها سوف تحركهم. للأسف الشديد يعني هؤلاء الجماعة هم محور كما يسمونهم، ومحور معناتها هناك قيادة لهذا المحور، وإذا اتخذت قرارا فإنهم يعني سوف يتحركون وسوف يبادرون، كما رأينا سابقا عندما بادروا في إطلاق حرب مساندة غزة وحرب مساندة إيران أو الانتقام. فبالنهاية يعني وضعنا هش، ولكن يستطيع ترامب على الأقل أن يهدئ من هذا غضبة هذا الوحش الآلي الإسرائيلي في الانتقام، وقال ذلك انه لا يجوز انه من اجل شخص احيانا ان تهدم بنايه او تزيل قريه باكملها لانه على الشبهه، ولكن للاسف الوقت ليس لمصلحتنا. كل يوم نسمع بتفجيرات وجرف واعمال جرف فضلا عن اعمال القتل، ثم انه يفيق اللبنانيون على أهوال من الحرب مرعب أن تستعاد يعني حتى إنسانيا، لنضع السياسة على جنب، قرية مثل مجدل سلم مثلا أنه تقرر إقامة دفن جماعي فيها ل 129 شابا ورجلا، وفي هذه الحرب وقبلهم عدد مماثل 130، يعني عمليا جيل كامل من الشباب والرجال قد، هذه مأساة هائلة. لا أتكلم عن البيوت، لا أحد يريد أن تستعاد الحرب، يجب على كل اللبنانيون لهذا السبب وحده أن يقفوا وراء دولتهم التي تريد أن تعود وتحميها.
1: دكتور علي شكر، باختصار شديد، إلى أي مدى اليوم يشعر حزب الله أن وجوده في ضمن المفاوضات الإيرانية تم تحييده عبر الضغط الإسرائيلي على الضغط الأمريكي على إسرائيل؟
0: ليس هناك أي تحييد فعليا للملف اللبناني فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، انطلاقا من عاملين أساسيين. أولا أن المعركة برمتها هي معركة إقليمية شاملة أمريكية إسرائيلية، ولبنان جزء من هذا الإقليم. ثانيها بأن لبنان ربطت الملف اللبناني فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وبالتالي استمرار التفاوض ونجاحه بين واشنطن وطهران أحد مفاعيله هي الجبهة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي شكر وسيد إيليا الحاج، كنتما معي إذن في هذه النافذة من بيروت. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، عودة إلى استوديو الأخبار في الدوحة مع الزميل محمود مراد.
3: شكرا جزيلا لك روعة. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأهم مستجدات التصعيد الأمريكي الإيراني. مع مرور 30 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، اتجهت الأنظار إلى مضيق هرمز مرة أخرى، حيث قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إننا

0: قافلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول شرق خصب قبالة عمان، كما أفادت بتلقيها بلاغا عن حادثة شملت سفينة تجارية وقوات عسكرية شرقية الدقم بعمان. ميدانيا قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية خلال هجماتها الليلة الماضية. وذكرت وكالة مهر أن جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز ومحافظة بوشهر تعرضت لهجمات أمريكية، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار برج المراقبة في ميناء شبهار. وقال الحرس الثوري إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عمان وطائرات أمريكية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت وقاعدة العديد في قطر. في قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض عقب الاعتداءات الإيرانية صباح اليوم. كما قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. في غضون ذلك قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وفي الكويت قالت وزارة الكهرباء والماء إن عددا كبيرا من وحدات توليد الكهرباء تضررت في إحدى المحطات إثر هجوم إيراني. وفي تطور آخر طالبت حكومة كردستان العراق طهران بوقف فوري للتصعيد ودانت الهجمات الإيرانية على الإقليم. كانت مراسلة الجزيرة قد أفادت أن مواقع أحزاب معارضة إيرانية في أربيل تعرضت لهجمات أدت إحداها لمقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين. في الشأن اللبناني وتزامنا مع غارة إسرائيلية على محيط بلدة البياضة جنوبية لبنان، قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم أجل إلى موعد لاحق. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وخفي. مرحبا بكم. أبدأ معك نور الدين دغير بإجمالي حصيلة الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية الليلة الماضية وصباح اليوم.
1: محمود، بكل تأكيد هجمات أمريكية قابلت كذلك هجمات إيرانية، وبالتالي كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني حدد فيه مجموعة من الأهداف التي قال بأنها جاءت رد على الهجمات الأمريكية التي استهدفت إيران في مجموعة من المواقع. ما يمكن ملاحظته كذلك في ما قامت به إيران وما قام به الحرس الثوري الإيراني وهو أن رقعة الهجمات بدأت تتسع نوعا ما، لم تعد مقتصرة على عدد محدود مثل الأيام السابقة. كنا نسمع خلال الأيام السابقة هجمات لإيران على الكويت وكذلك على البحرين وعلى الأردن. الآن القائمة يبدو أنها بدأت تتسع بالنسبة للجانب الإيراني. هناك البيان للحرس تحدث عن هجمات على دولة قطر، على سلطنة عمان، على البحرين، على الكويت، على الأردن وكذلك على كردستان العراق. إذن نحن الآن في سيناريو جديد يبدو أنه يتصاعد نوعا ما. حينما نطلع على ما يكتبه الحرس الثوري وما يعلنه القادة الإيرانيون هنا وخاصة منهم العسكريون عن طبيعة الهجمات التي يقوم بها الإيرانيون باتجاه ما تسميه طهران بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، نلاحظ أنهم يتحدثون عن استهداف بنى تحتية، عن استهداف قواعد عسكرية، عن استهداف رادارات، ويقولون بأن ذلك يأتي بالمثل ردا على الهجمات الأمريكية التي تستهدف بنى تحتية، تستهدف منظومة رادارات، تستهدف طرق وكذلك ممرات. إذن هكذا يرد الجانب الإيراني، بالإضافة إلى الهجمات التي سجلت بالعراق وخاصة بمحافظة كردستان العراق. وهذا الأمر كان واضحا جدا. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني هنا يعتقد بأن ضمن السيناريو العسكري الذي تبرمجه الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى حديث على أن إسرائيل ربما قد تكون وراء هذا السيناريو، هو استغلال المناطق الحدودية. وهنا تقدير عسكري في إيران يتحدث عن منطقتين حدوديتين، يتحدث عن الشمال الغربي وبالتحديد عن الحدود مع إقليم كردستان العراق، ويتحدث عن الشرق والجنوب الشرقي وبالتحديد محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة والمطلة على الحدود الباكستانية، باعتبار أن هذه المناطق يمكن أن تكون منطلقا لأي عمليات عسكرية من الحدود بالداخل الإيراني. هذه العمليات يتوقع لها كذلك وتقديرات هنا أمنية وعسكرية أن تكون هي الأساس ربما لأي تحرك داخل الشارع. إذن إيران تقول بأنها أمام سيناريوهات أمريكية متعددة. السيناريو الذي يستهدف المشتريط الساحلي لإيران بكل تأكيد من محافظة خوزستان إلى محافظة سيستان وبلوشستان، وضرب ما يسمى منظومات الرادارات والرصد والمراقبة الإيرانية، وكذلك ما يطلق ما يعرف بالقواعد العسكرية هنا في إيران كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى البنية التحتية لخفض سيطرة طهران على مضيق هرمز، وكذلك محاولة، وهناك دائما الرؤية العسكرية تقول بأن استهداف بعض المواقع ربما قد لا يكون هدفها فقط هو مسألة خفض سيطرة إيران وتراجع سيطرة إيران على مضيق هرمز، ولكن ربما قد يكون الإعداد لعمل ما، قد يكون إعداد لعمل عسكري أو إنزال بري على إحدى الجزر أو في المناطق الحدودية كإحدى السيناريوهات المحتملة، هذا مطروح على الطاولة. لكن دائما السؤال إلى أين ستتجه الأمور. هناك حديث عسكري يتحدث على أن الأوضاع إذا ما تواصلت بهذا الشكل وبهذه الطريقة مع تزايد حجم العمليات سواء الأمريكية أو سواء الإيرانية، ربما قد ندخل على مرحلة ربما قد تكون أكثر تعقيدا على مستوى المواجهة العسكرية. هناك تقديرات تقول بأن ربما قد يكون الأسبوع المقبل هو أسبوع حاسم في المواجهات العسكرية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن بكل تأكيد لا أحد يفقد الأمل بأن الدبلوماسية يمكن أن تتدخل في أي لحظة لإنقاذ ما يمكن إنقاذهم وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. الوسطاء بحسب المعلومات هي يتحركون. العقدة الرسمية والأساسية ما بين البلدين هي عقدة مضيق هرمز، كل طرف يريد أن يستحوذ برؤيته على إدارة المضيق، سواء منها الجانب الإيراني الذي يرى الأحقية بناء على مذكرة التفاهم في إدارة المضيق، الجانب الأمريكي الذي يرى أن المذكرة تفتح المضيق. إذن هي عقدة ربما تتجاوز عقد المذكرة الأخرى اللي بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، حدودها قد تبدو ليست بمستوى حدود العمل العسكري لكن تبقى قائمة، وهنا المسألة كما يقول المحللون هنا بأنها مرمية لدى الجانب الوسطى، إلى أي حد يمكنهما إقناع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي للعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران، أتحول إلى البيت الأبيض ووجد وقفي. مع مرور 30 يوما على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وجد، هل هناك أي حديث عن أفق لنهاية هذا التصعيد المتبادل والعودة إلى طاولة المفاوضات؟ وجد،
2: دائما هناك حديث عن أن إيران تحاول التواصل مع الولايات المتحدة من أجل العودة إلى طاولة التفاوض، وكان آخر هذا الحديث أو كان من المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، لكنها عادت وأشارت بأن الرئيس ترامب منفتح وجاهز للدبلوماسية، لكن لا ينبغي لإيران أن تقصف السفن التجارية عند مضيق هرمز. عمليا معنى هذا الكلام هو أن إيران لا تملك السيطرة على مضيق هرمز، لا تريد الولايات المتحدة لها هذا الأمر، وهذا حقيقة ما غرد به وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على منصة إكس عندما قال إن إيران لا تمتلك السيطرة على مضيق هرمز، تريد له أن يكون ممرا مفتوحا أمام جميع السفن التجارية وناقلات النفط دون التعرض إلى أي عراقيل. بالنسبة للإدارة الأمريكية حقيقة حاليا الصوت الأعلى هو صوت القنابل وصوت القصف. أمس القصف الذي طال إيران مواقع مختلفة من إيران دام 7 ساعات و40 دقيقة بناء على ما قالته القيادة المركزية الأمريكية، وهذا القصف كله استهدف كما ذكرت مواقع عسكرية من ضمنها بنية تحتية عسكرية، وتقصد بذلك القيادة المركزية الجسور والطرقات التي طالها قصف الليلة الماضية في، وكان القصف هو لليوم 6 على التوالي، لأن القوات الأمريكية تعتبر بأن هذه الجسور التي قصفت هي تشكل خطوط إمداد لقاعدة بندر عباس البحرية عند مضيق هرمز، وبالتالي هذه القاعدة هي التي تقصف السفن التجارية التي تحاول العبور عبر المضيق، لذلك تم استهداف هذه الجسور من وجهة نظر القيادة المركزية لقطع الطريق على خطوط الإمداد وتحديدا على قاعدة بندر عباس البحرية. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. وجد وقفي مراسلة الجزيرة كانت معنا من البيت الأبيض في واشنطن، شكرا لك وجد. تعتمد الولايات المتحدة وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين في الحرب تلقيان بظلالهما على الحرب. كيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح مضيق هرمز أو إغلاقه؟ وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟ المزيد في هذا التقرير.
3: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليدياً مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفاً وخطراً وليس مستحيلاً. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه فتح المضيق أو إغلاقه؟ في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط يسمح بعبور السفن في اتجاه واحد فقط. في المسار الدولي زرعت إيران ألغاماً حسب الاتهامات الغربية، سمح ذلك لها بالوصول إلى هدف منع الحركة هناك عبر ردع السفن التجارية عن العبور. لكن إيران تمتلك وسائل أخرى لمنع الوصول وحرمان الحركة، استخدمت صواريخ مجنحة مضادة للسفن، استهدفت ناقلات نفط تطلق هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى السفن إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة، وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً تقريباً، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات، وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت، أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
0: معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويك ستراد، ومعنا من طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. ونرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بضيوفي جميعا. والسؤال للسيد ريتشارد وايتس من واشنطن، يفترض أن جولة التصعيد في مخيلة صانع القرار الأمريكي أن يكون لها يعني استراتيجية للخروج أيضا وليس التصعيد فقط، لكننا نريد أن نتبين ملامح هذه الاستراتيجية الخاصة بالخروج من هذا التصعيد والعودة إلى المفاوضات مجددا، أو الإقدام على خطوة أخرى تنهي حالة الجمود القائمة. دكتور ريتشارد.
4: البيت الأبيض بما في ذلك الرئيس قبل عدة أيام، وكذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس تحدثت عن ما يتطلبه العودة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار، وهو وفقا لتقييمهم هو أن إيران خرقت مذكرة التفاهم، وذلك من خلال شن هجمات على سفن تجارية في منطقة الخليج، وهذا ما دعا القوات الأمريكية للرد بهدف إضعاف قدرات الإيرانية على تنفيذ مثل هذه الهجمات. إذن مرة أخرى هو الهدف هو وقف إطلاق النار وكذلك العودة إلى المفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز بما يسمح للسفن التجارية من المرور والعبور عبر المضيق دون عوائق ودون حدود.
0: لكن إن لم تخن الذاكرة، الرئيس دونالد ترامب في مناسبات كثيرة سابقة تباهى بأن القوة العسكرية الأمريكية الهائلة قد حدت نهائياً من قدرة الإيرانيين على مهاجمة أي يعني أي هدف تعتبره الولايات المتحدة محرم على الهجوم الإيراني. وقال أكثر من مرة إننا دمرنا البحرية الإيرانية بالكامل وقطعنا خطوط الإمداد إلى آخر هذا الكلام. هل تقديرات الرئيس ترامب في السابق لم تكن دقيقة دكتور ريتشارد؟
4: لا أعتقد أن تقديراته كانت صحيحة. فالقوات الأمريكية دمرت قدرات إيران البحرية التقليدية وأضعفت قدراتها الدفاعية الجوية والصاروخية. المشكلة هو أنه حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من تدمير 90% من قدرات إيران العسكرية فإن 10% الباقية كافية لعرقلة حركة الملاحة عبر المضيق وكذلك كافية لتنفيذ هجمات على قواعد قريبة من خلال مسيرات ومقذوفات. ورأينا على سبيل المثال في الحرب الروسية الأوكرانية مثلا أوكرانيا لا تملك بحرية ولكنها تمكنت من دحر الأسطول الروسي وإبعاده عن حدودها باستخدام المسيرات. وبالتالي فإنه في هذه الحالة هذا الجانب التكنولوجي هو يصب في مصلحة إيران. نعم هي أضعفت قدراتها ولكن ما زالت قادرة على تهديد حركة الملاحة وحركة السفن في المضيق.
0: دكتور حميد رضا غلام، زاد استراتيجية إيران في هذه المرحلة، هل تعتمد فقط على الصمود أم إن هناك أهدافا عسكرية يمكن للقوات المسلحة الإيرانية أن تستهدفها؟
4: أهم ورقة في يد إيران وأبرز استراتيجيتها هي مضيق هرمز وكذلك مضيق باب المندب، وإغلاق هذين الممرين سيؤثر على الاقتصاد العالمي وسيضغط على الرئيس ترامب وعلى الولايات المتحدة فضلا عن الاقتصاد العالمي. وهذا ما شاهدناه خلال العمليات العسكرية الأخيرة. وإذا ما تم تنفيذ اجتياح بري والذي كان مثار حديث ونقاش مؤخرا فإن إيران تملك أوراقا وقادرة على شن هجمات على قواعد موجودة في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وهذا لن يكون هدفا صعبا على إيران. بالنسبة الإمارات العربية المتحدة هي من أبرز هي تقدم دعما للقوات الأمريكية في هجماتها، لذلك إيران تملك قدرات كافية ويمكن أن تلجأ إلى استخدامها إذا ما احتاجت إلى ذلك ضد دول المنطقة إذا ما تعرضت لهجوم بري، وبالتالي فإن رد إيران على مثل هذه الهجمات سيأخذ أشكالا مختلفة وقد يشمل مهاجمة المصالح الأمريكية ووصولها في المنطقة كما حدث خلال الحرب التي امتدت 40 يوما الماضية.
0: سيد حميد رضا غلام، زاد تحدثت عن إغلاق مضيق هرمز وهذا في إمكانية الجانب الإيراني حاليا، لكن ماذا عن باب المندب؟ بأي طريقة سيتم إغلاقه؟ هل طلب الجانب الإيراني من الحوثيين مثلا أن يغلقوا مضيق باب المندب؟
4: إيران لا تحتاج إلى طلب ذلك من الحوثيين، فالحوثيون أعلنوا عن أو تحدثوا عن ذلك وقاموا بتنفيذ هجوم على السعودية بعد أن تعرضوا لهجوم، وهذا ما يعطيهم الذريعة والعذر ربما، وهم مستعدون لإغلاق مضيق باب المندب والتصدي لأعداء إيران وأعدائهم، لذلك هذا لا يستدعي طلبا من إيران، والحوثيون سيغلقون المضيق إذا ما رأوا في ذلك حاجة وضرورة، وكما ذكرتهم قاموا بإغلاق مضيق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية في وقت في مرحلة ما.
0: دكتور سليم زخور، ضيفنا من طهران يبدو واثقا من قدرة الحوثيين على فعل ذلك، ويبدو أنه أيضا واثق أو مطمئن لتقييم الجانب الإيراني أنه متى ما طلبوا من الحوثيين ذلك أو رأى الحوثيين

0: الأمريكيون حاجة إيران إلى ذلك فإنهم سينفذونه بشكل آلي. هل الأمور تسير بهذه الصورة؟
1: يعني خلال الأشهر الماضية منذ بداية هذه الحرب كان هناك موقف لافت أو تحرك لافت من قبل جماعة أنصارها الحوثي، وهي لم تنخرط بشكل فعلي في هذا الصراع. كان هناك على مرحلة أو مرحلتين إطلاق صاروخ أو صاروخين نحو إسرائيل في ظروف معينة، وهناك ظروف خاصة تتعلق داخلية تتعلق بجماعة أنصار الله الحوثي وتتعلق بنظرتها إلى موقعها داخل البنية السياسية في اليمن والعسكرية في اليمن وعلاقاتها على مستوى الأقليم. لا شك أن العلاقة قوية مع إيران، ولكن خلال الفترة الماضية لم تتحرك هذه الجماعة. لابد أن يكون هناك ضغط كبير أو يكون هناك معطيات مختلفة من أجل حمل الجماعة أنصار الله الحوثي في التدخل في باب المندب، لأن لا أعتقد أن التدخل هو تلقائي. لو كان هو تلقائي بمعنى أوتوماتيكي مع لدعم إيران كان حصل في المرحلة الماضية. لابد أن يكون هناك ضغط كبير أو معطيات مختلفة كثيرة على مستوى المنطقة، على مستوى العلاقة مع إيران، وعلى مستوى أيضا علاقة الجماعة مع المحيط، خاصة مع البنية اليمنية ومع السعودية بشكل أساسي. يعني تبعنا الفترة الأسبوع الماضي أو منذ أيام، يعني عندما حصلت إشكالية الطائرة الإيرانية لم يكن هناك تصعيد بمعنى التصعيد من قبل، رغم كأنه كان هناك تهديد وكان هناك حرص على احتواء هذه الأزمة في حدودها، أن الطائرة هبطت، الجماعة الحوثي أطلقت بعض الهجمات وتوقف الموضوع، بمعنى أن هناك نوع من الحكمة في إدارة المشهد حتى لا تنخرط. الإشكالية الأخرى والتي لابد أن يكون هناك حساب لها، مدى القدرة على تنفيذ هذا الموضوع في باب المندب، وما هو رد الفعل؟ لأنه باب المندب يختلف عن مضيق هرمز. يعني المجتمع الدولي الأوروبيون هم لم يكونوا مؤيدين لهذه الحرب في الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ولذلك لم ينخرطوا بشكل مباشر في موضوع مضيق هرمز، ولكن هناك مهمة بحرية أوروبية قائمة في البحر الأحمر، وباب المندب والبحر الأحمر أعتقد أن سيكون له تعاطي مختلف من قبل الأوروبيين ومن قبل المجتمع الدولي وحتى من المجتمع الإقليمي. يعني نتحدث عن السعودية ونتحدث عن الإمارات العربية المتحدة،
0: إمكانية انخراط أطراف جديدة في هذا الصراع إذا ما أغلق مضيق باب المندب مثل مصر على سبيل المثال.
1: صحيح. هناك يعني هناك مجموعة من الدول لها مصالح كبيرة في هذه المنطقة، ومن الممكن أن يتحول بسهولة، ليس كما حصل في مضيق هرمز، من الممكن أن يتحول بسهولة إلى رد فعل إقليمي دولي، لأن الموضوع لا يتعلق بمواجهة مع إيران بشكل مباشر، بل يتعلق بمواجهة مع جماعة الحوثي في اليمن. لذلك قد يكون من الأسهل تفعيل رد فعل على مستوى المنطقة بشكل أكبر من ما هو قائم في مضيق هرمز.
0: سيد أو دكتور ريتشارد وايتز، الرئيس ترامب صحيح أنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لا يتحرك في الفراغ ويداه ليست مطلقتان أو ليست مطلقتين في أن يفعل ما يشاء. هناك تفاعلات سياسية داخلية تحد من حرية حركته، هناك انتخابات على الأبواب، وكذلك على المستوى الدولي هناك الاقتصاد العالمي الذي يئن تحت وطأة التوتر في مضيق هرمز. ما مدى قدرة الرئيس ترامب على إدارة هذه المشكلات إذا ما استمر صمود الإيرانيين واستمرت التوترات في مضيق هرمز؟
2: من الصعب القول، لأن مثل هذا الجدل ويشير إلى أن هذه الحرب لا تحظى بالشعبية، ولكن رغم ذلك لم يكن لذلك تأثير أو التأثير المتوقع، وبالتالي فإن الرئيس ترامب مستمر في الانخراط في هذا الصراع وقام باستئناف العمليات العسكرية. وعندما يسأل عن هذا الموضوع قال أننا بقينا في حرب فيتنام 20 عاما، وبالتالي فإن استمرار الانخراط في هذا الحرب يستحق العناء إذا ما كان ذلك سيؤثر على مصالح الولايات المتحدة.

0: this issue. I would note, of course, that
1: أنا ربما أشير إلى أنه ليس على قوائم الانتخابات، بمعنى أنه ليس معنيا بهذه الانتخابات، فمعظم هذه الانتخابات يتم تحديدها على أسس داخلية وليس بالضرورة على أسس دولية، وبالتالي فإن الحسابات لديه ربما مختلفة، التركيز على بعض القضايا، ربما يضحي ببعض القضايا الداخلية على حساب مكاسب ومكتسبات دولية ربما تحصل عليها الولايات المتحدة.
2: يعني صحيح أن الرئيس دونالد ترامب دكتور ريتشارد لن يرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد لا يكون معنيا جدا بأن يعني يرسي دعائم إرثه لكي يذكره أو تذكره الأجيال المقبلة، لكنه معني بالاستمرار في هذه الفترة الرئاسية، وإذا ما خسر الجمهوريون الأغلبية بفارق كبير فإن تفعيل محاكمته برلمانيا يمكن أن يأتي مرة أخرى. هو الرئيس تقريبا الوحيد الذي تعرض لهذا الأمر مرتين في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، ويمكن أن يتعرض للثالثة إذا ما ارتأى المشرعون الذين سيصلون إلى الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي أنه غير مؤهل للاستمرار في الحكم. هل هذا هاجس يمكن أن يكون في بال الرئيس ترامب؟
0: Well, I would just say though he is very concerned.
1: ربما أقوله أنه قلق للغاية بشأن الإرث الذي يريد أن يتركه، ولا يريد أن يترك في سجله بأنه خسر حربا خارجية. ولذلك فيما يتعلق بوضعه أو وضعه في كتاب التاريخ، فإنه معني بإنهاء هذا الحرب بصورة، وربما هذا يكون من أبرز الدوافع لدى الرئيس ترامب. ونعم فيما يتعلق بالشؤون الداخلية هذه ربما تؤثر على قراراته الخارجية، وكذلك مثلا من أبرز عوامل حرص الرئيس على إبقاء علاقات طيبة مع إسرائيل ودول الخليج، ولكن من أبرز الشواغل بالنسبة لي هو تحقيق الأهداف التي شن هذه الحرب على أساسها، وأنه مستعد للمخاطرة في بعض المكتسبات الداخلية لتحقيق
2: يعني. وصحيح أن الولايات المتحدة لا تخسر الحروب التي تخوضها بسبب قواتها العسكرية الهائلة، لكنها لم تفز أيضا في الحروب التي خاضتها منذ الحرب العالمية الثانية، وإلا فأعطينا مثالا لذلك، حرب فيتنام، حرب كوريا، حرب العراق، حرب أفغانستان، لا شيء من هذا، لا خسرته الولايات المتحدة ولا فازت فيه. فالرئيس ترامب إذا انسحب من هذه الحرب الدائرة حاليا لن يكون نشازا عن بقية الرؤساء الأمريكيين.
1: نعم هذا صحيح. سجل الولايات المتحدة في الحروب ليس سجلا سيئا، فيمكن أن نحاجج بأن الولايات المتحدة نجحت في حربها في العراق وهزمت المتمردين وغيرها، وكذلك في أوكرانيا. دعم الولايات المتحدة أثبت فعاليته ونجاعته في وقف روسيا. نعم أفغانستان كانت خسارة، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يكون في ضمن هذه الفئة، على الأقل يخرج متعادلا لا له ولا عليه في هذا المجال.
2: سؤالنا للسيد غلام زادة، بالنسبة للجانب الإيراني، هل هناك فرصة لإعادة النظر في التفسير الذي قدمته إيران للبند الخامس من مذكرة التفاهم في تقديرك، أم إن العودة إلى طاولة المفاوضات ستستلزم شروطا جديدة وقواعد جديدة يتم التفاوض بشأنها، وأن المذكرة كما قال الرئيس دونالد ترامب قد انتهت إلى غير رجعة؟
1: طبعا تفسير وتأويل البند الخامس من المذكرة يقع على عاتق الولايات المتحدة، لأن هذا البند ينص على أن الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز تقوم إيران بتنسيقه مع الطرف العماني. الولايات المتحدة هي من تفسر هذا البند على هواها وتحاول أن تفتح ممرا أو رواقا جديدا لمرور السفن.
2: شكرا جزيلا لك السيد رضا حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية، وأشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد فايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في ويكستراد، وأشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا جزيلا لكم. نشير مشاهدينا الكرام إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن، إذ يشير أو يقول مستشفى العودة في قطاع غزة إن 7 شهداء و19 مصابا في غارة، إن هناك 7 شهداء و19 مصابا في غارة إسرائيلية على القطاع، ومصادر في مستشفيات غزة تشير إلى أنه حدث بسبب نيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، فإن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 13 شهيدا. معنا من دير البارح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، كيف حدثت هذه الاستهدافات أشرف، وما هي الأماكن التي استهدفتها إسرائيل؟
3: فعلا محمود، ودعنا نبدأ بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية قبل قليل وسط مخيم النصيرات وأثناء تشييع أحد الشهداء في مسجد أحمد ياسين وسط المخيم. الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت أكثر من صاروخ على تجمع للمواطنين أمام المسجد أثناء عملية التشييع، وهذا أدى في الحصيلة الأولية حتى الآن إلى ارتقاء 7 شهداء وأكثر من 20 مصاب، 10 منهم إصابات خطيرة وحرجة. سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني في الوقت الحالي تحاول إنقاذ حياة المصابين وتقوم بنقلهم إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات. هذه الغارة جاءت على وقع استهدافات عديدة في القطاع وسلسلة استهدافات دامية أيضا، وتتركز حقيقة الاستهدافات محمود هنا في وسط القطاع. مدينة دير البلح تعرضت لغارة جوية على خيمة تأوي نازحين، بلدة الزوايدة أيضا في الشطر الغربي من المحافظة الوسطى خيمة تأوي نازحين استهدفت بشكل مباشر، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، بالإضافة أيضا لتجمع للمواطنين في المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات، هناك شهيد أيضا بالإضافة إلى عدد من الجرحى تم نقلهم. حقيقة هناك عامل مشترك في المرحلة الحالية من الجرحى الذين يصلون للمستشفيات، وهي إصابات خطيرة وحرجة. الطواقم الطبية حقيقة في المرحلة الحالية عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية وسط عجز كبير وواضح في المنظومة الطبية هنا داخل المستشفيات. مستشفى العودة استقبل دفعة واحدة أكثر من 20 مصابا بينهم أطفال ونساء. وبالمناسبة محمود، المجزرة الأخيرة في وسط مخيم النصيرات هي على بوابة مسجد أحمد ياسين، وبالقرب من مخيم يأوي عائلات فلسطينية نازحة، ويتجمع في تلك المنطقة المئات من المواطنين في الوقت الحالي. هناك أيضا تحليقا مستمرا في الوقت الحالي ونحن نتحدث على الهواء مباشرة للطائرات المسيرة الإسرائيلية بجميع أنواعها، وهي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا وتغير ما بين حين وآخر. هناك في خان يونس أيضا عمليات إطلاق نار واستهداف من قبل القوات الإسرائيلية، وهذا أدى إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين وصلا إلى مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس. عمليات نسف كبيرة أيضا تحدث خلال ال3 ساعات الماضية، 3 عمليات نسف ضخمة وكبيرة نفذتها القوات الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس. انفجارات ضخمة سمعت، سحابة كبيرة من الدخان تصاعدت بعد كل عملية نسف حدثت في الشطر الشرقي لمدينة خان يونس. هي وتيرة حقيقة مرتفعة جدا وحصيلة ثقيلة من الشهداء، والحصيلة مرشحة للارتفاع، ونحن نتحدث عن الإصابات الخطيرة التي يحاول الطاقم الطبي داخل مستشفى العودة بمخيم النصيرات إنقاذ حياتها، وجاري في المرحلة الحالية تحويل عديد من هذه الإصابات هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح للعدد الكبير من الإصابات. الطواقم الطبية عاجزة حقيقة للتعامل مع هذا العدد الكبير، نحن نتحدث عن غارة بأكثر من صاروخ، وعلى تجمع للمواطنين كان ينتظر تشييع جثمان أحد الشهداء الذين ارتقوا ظهر اليوم في غارة جوية إسرائيلية بمخيم النصيرات. وبدأت سيارات الإسعاف فعلا الآن تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهي تقل عدد من الجرحى الذين تم تصنيفهم من قبل مستشفى العودة بأنهم إصابات خطيرة وحرجة، ويتم يعني إدخالهم في الوقت الحالي والمرحلة الحالية باتجاه قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هناك حقيقة يعني عجز واضح في المنظومة الطبية، الوضع صعب جدا داخل المستشفيات، هي وتيرة غير مسبوقة من الغارات الجوية الإسرائيلية باتت تستهدف المواطنين في مناطق عديدة في القطاع حقيقة، وهذه الوتيرة باتت ملاحظة خلال فقط الساعات الماضية والتركيز من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. الآن 2 من الجرحى يتم إنزالهم من سيارات الإسعاف وإدخالهم على وجه السرعة باتجاه يعني قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى. وعلى ما يبدو أيضا حسب ما نشاهد بأن الإصابات هي إصابات خطيرة وحرجة، ويفيد أحد سائقي الإسعاف الآن بأن هناك عديد من الجرحى أيضا في طريقهم باتجاه مستشفى شهداء الأقصى. المحاولة سريعة وكبيرة من قبل الطواقم الطبية سواء في مستشفى العودة أو في مستشفى شهداء الأقصى هنا في دير البلح لمحاولة إنقاذ حياة الجرحى الذي تم تصنيفهم بأنهم إصابات خطيرة وحرجة. هذه المجزرة حقيقة في الوقت الحالي محمود نتحدث عنها، ويعني المواطنين كانوا يستعدون لتشييع جثمان أحد الشهداء في تلك المنطقة، ونتحدث عن مئات المواطنين الذين يشاركون في مراسم التشييع بالمحافظة الوسطى وبالتحديد في مخيم النصيرات لهذا الشهيد الذي تم استهدافه ظهر اليوم. بالإضافة إلى ذلك الوتيرة المرتفعة في الاستهدافات الإسرائيلية حقيقة للقطاع باتت تطال المناطق التي زعم الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة، وتم دعوة الناس بالذهاب إليها والتمركز فيها في الشطر الغربي من القطاع بشكل كامل، ولكن في المرحلة الحالية الاستهدافات تطال خيام تأوي نازحين، تطال أيضا تجمعات للمواطنين، تطال سيارات مدنية، وتطال أيضا الشطر الجنوبي والشرقي من مدينة خان يونس. والآن أيضا في تحديث آخر ترتفع حصيلة الشهداء لتصل إلى 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا. الآن تحديث من مستشفى العودة 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء هذه المجزرة الجديدة. وحسب مصدر طبي داخل مستشفى العودة الحصيلة من الممكن أن ترتفع في أي وقت، لأن الطواقم الطبية في المرحلة الحالية يعني تعطي أولوية كبيرة وعاجلة للإصابات الحرجة. هناك شاهدنا يعني حقيقة مشاهد قاسية وقوية جدا للأطفال، للنساء، للشيوخ الكبار في السن، وهم ملقون على الأرض أمام مسجد أحمد ياسين بالقرب من أحد المخيمات الكبيرة في مخيم النصيرات، والكل حقيقة الآن يحاول إنقاذ حياة الجرحى وتحويلها بشكل عاجل بطبيعة الحال الجرحى بإصابات خطيرة باتجاه مستشفى الأقصى في دير البلح.
2: كما ذكرت نعيد تحديث حصيلة الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية أو الهجمات الإسرائيلية. مستشفى العودة في قطاع غزة يشير إلى ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على موقع التشييع في موكب التشييع في مخيم النصيرات إلى 8 شهداء و20 مصابا. دعنا أشرف نتحول إلى مدينة غزة، معنا من هناك شادي شمية. شادي، ماذا رصدت من حيث أنت فيما يتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة؟
4: بالفعل محمود، الوضع في قطاع غزة وضع خطير وبدأ يأخذ منحنى تصاعدي كبير في التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 30 شهيدا خلال الثلاث أيام الماضية في قطاع غزة نتيجة هذه الاستهدافات. الوضع هنا في مدينة غزة وشمالها لا يختلف عن باقي محافظات القطاع، فالتصعيد الإسرائيلي لازال مستمر. الجيش الإسرائيلي بدأ تصعيده صباح هذا اليوم في مدينة غزة حينما استهدف شقة سكنية في منطقة اليرموك في وسط مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. كذلك في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة الجيش الإسرائيلي لازال يطلق النار بصورة عشوائية باتجاه خيام النازحين، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطينية وإصابة عدد أيضا من الفلسطينيين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي نتحدث عن أحياء الشجاعية والزيتون وكذلك منطقة التفاح، هذه المناطق تشهد منذ أيام عملية توسيع للمنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وقام قبل أيام بتقديم المكعبات الصفراء باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، وما رافقه ذلك من إطلاق نار من قبل المسيرات الإسرائيلية وكذلك القصف المدفعي المركز والمكثف على منازل الفلسطينيين، وما شاهدته المنطقة من حركة نزوح وإخلال لعائلات فلسطينية كبيرة خرجت من المنطقة تحت إطلاق النار والقذائف باتجاه المناطق الغربية، وهي الآن بلا مأوى في قطاع غزة في ظل اكتظاظ أعداد كبيرة من الناس النازحين في المناطق الغربية من مدينة غزة، نتحدث عن منطقة الميناء ومنطقة الشاليهات وكذلك منطقة الرمال. هذه المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون بعد سيطرة قوات الاحتلال على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. الأحياء الشرقية بالكامل يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، مناطق بيت حنون وبيت لاهية ومناطق في جباليا، شرقي جباليا أيضا لا زال يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ورغم ذلك لا زال يلاحق الفلسطينيين في المناطق التي من المفترض أن تكون مناطق إنسانية. لكن الغارات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تركزت في المناطق الغربية، استهدفت خيام نازحين ومراكب مدنيين وكذلك مراكز إيواء، تأوى عدد كبير من الفلسطينيين، وهذا ما حدث في استهداف لمبنى يأوي عدد كبير من النازحين وهو مبنى حكومي سابق لجأ إليه الفلسطينيون للنزوح فيه، لكن الاحتلال الإسرائيلي قام بقصفه وأسفر ذلك عن إصابة عدد كبير من الفلسطينيين. الخوف هنا لدى الفلسطينيين هو ماذا بعد، ماذا سيحدث في الساعات القادمة في ظل تحليق مستمر للطائرات المسيرة في أجواء قطاع غزة وما يرافقه من تحليق للمروحيات الإسرائيلية والطائرات من نوع F-16. كل ذلك لا زالت إسرائيل تقوم به في قطاع غزة، وما تفعله في القطاع من استهدافات واضحة يرفع حصيلة الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي إلى أكثر من 1100 شهيد في قطاع غزة، والحصيلة لا زالت ترتفع نظرا لوصول أعداد كبيرة من الجرحى مصابين بجروح خطيرة، والطواقم الطبية هنا في مستشفى الشفاء الوحيد الذي يقدم الخدمة في مدينة غزة وشمالها بات عاجزا أيضا عن تقديم الخدمة العلاجية لآلاف المرضى في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي وصل رصيدها إلى أكثر من 70%، أصبح رصيدها صفر في مستشفيات قطاع غزة، وما تعانيه من حرج في خروج عدد كبير من المرضى إلى خارج قطاع غزة في ظل القيود الإسرائيلية التي لازالت مستمرة على المعابر ومنع سفر عدد كبير من الجرحى والمرضى الذين لازالوا في قطاع غزة ويستشهدون نتيجة تأخير خروجهم من القطاع في ظل انعدام المنظومة الصحية بشكل كامل والحرج الذي تواجهه الطواقم الطبية في تقديم العلاج لهؤلاء الجرحى في القطاع، وما يرفع حصيلة الشهداء. في كل ساعة نسمع حصيلة جديدة من قبل وزارة الصحة ترفع حصيلة الشهداء في كل لحظة. اليوم مجزرة إسرائيلية في مخيم النصيرات، والآن قصف مدفعي وغارات أخرى في مدينة غزة وشمالها ترفع حصيلة الشهداء، ولازلنا نتابع هذه الأحداث المتتالية على قطاع غزة وما يرافقه يعني من وضع إنساني خطير لازال يعيشه الفلسطينيون في خيام النزوح.
2: إذا استرجعنا معك النطاق الجغرافي لهذا القصف أو هذه الاستهدافات الإسرائيلية، فإن القوات الإسرائيلية استهدفت موكب عزاء في مخيم النصيرات أسفر عن 8 شهداء و20 مصابا حتى اللحظة الراهنة، والعدد مرشح للارتفاع. كذلك قلت إنها تقصف المناطق الأمنة التي دعا الجيش الإسرائيلي الناس إلى التوجه إليها، ووصفت بأنها مناطق إنسانية، وكذلك يطلق النار من قبل قوات الاحتلال بصورة عشوائية على خيام النازحين. ليس هناك أي هدف يمكن تبريره عسكريا حتى اللحظة الراهنة.
4: بالفعل محمود، وهذا ما يحدث في قطاع غزة من استهداف واضح للمدنيين في المناطق التي يقال عنها الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية. الفلسطينيون خرجوا تحت إطلاق النار والقذائف من المناطق الشرقية وتوجهوا باتجاه المناطق الغربية باتجاه الساحل هنا في مدينة غزة، ونصبوا خيامهم في ظل افتقار أدنى مقومات الحياة، ورغم ذلك لاحقهم بالقصف من قبل المسيرات الإسرائيلية. لوحظ محمود في الآونة الأخيرة أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في المناطق الآمنة هو بالمسيرات الإسرائيلية التي تطلق صواريخها باتجاه خيام النازحين وباتجاه مراكز الإيواء الذي لجأ إليه الفلسطينيون، وباتجاه أيضا المركبات المدنية التي تسير في وسط مدينة غزة في ظل اكتظاظ السكان هنا والنازحين وامتلاء الشوارع بخيام النازحين والمارة. هذا يرفع حصيلة الشهداء في كل استهداف إسرائيلي على قطاع غزة في عدد الشهداء وعدد الإصابات، ويصلون إلى مستشفيات قطاع غزة، وتقف هنا الطواقم الطبية عاجزة وتناشد بضرورة التبرع بوحدات الدم، بضرورة دخول الأدوية، المستلزمات الطبية، أبسط المقومات داخل المستشفيات قد فقدت بشكل كامل، ولا يمكن تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لهؤلاء الجرحى الذين يصلون إلى مستشفيات قطاع غزة. عدا عن إطلاق النار المستمر من قبل الآليات الإسرائيلية التي تقوم بالتقدم ليلا باتجاه خيام النازحين في محاولة للسيطرة أكثر على مناطق أخرى من قطاع غزة. الجيش يقول أنه سيطر على أكثر من 60% ويسعى إلى الوصول إلى 70% من مساحة قطاع غزة في القطاع، وهذا يرافقه إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي يحدث حركة نزوح كبيرة وخروج لعائلات فلسطينية في الشوارع دون مأوى ودون خيام يمكن أن يلجأ إليها الفلسطينيون ويقوموا بنصبها في الشوارع. كل ذلك لازالت إسرائيل تمنعه عن قطاع غزة وتفرض قيود مشددة على المساعدات الإنسانية أيضا التي تدخل إلى القطاع وتمنع دخول هذه المساعدات بشكل وصولها للفلسطيني بشكل مباشر هنا في القطاع، مما أدى إلى افتقار الفلسطينيين لأدنى مقومات الحياة، وهم باتوا يواجهون الموت والقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي وإطلاق النار، عدا عن عمليات النسف الكبيرة التي أيضا نفذها الجيش الإسرائيلي في هذا اليوم في المناطق الجنوبية وأيضا هنا في المناطق الشمالية. الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في المواقع التي يسيطر عليها، ويسعى الآن إلى ملاحقة الفلسطينيين في المناطق الضيقة. نتحدث عن 30% فقط من مساحة قطاع غزة هي المساحة التي يتواجد فيها أكثر من 2 مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة، ورغم ذلك الجيش الإسرائيلي لا زال يلاحق الفلسطينيين ويقوم بقصفهم بالمسيرات الإسرائيلية وإطلاق النار العشوائي باتجاه خيامهم، وهذا ما سجلناه في الساعات الماضية من وصول عدد من الشهداء نتيجة إطلاق النار العشوائي على الفلسطينيين في خيامهم.
2: شادي شمية من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك، وأشكر كذلك مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو من دير البلح، وسنعود إليكما حال ورود أي تطورات. نرحب بضيفنا من دير البلح الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. وسؤالنا للدكتور إياد القرة، إذا هذا التصعيد الإسرائيلي هل بقي شيء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع قبل شهور؟
5: تحياتي لكم. لم يتبقى شيء. إسرائيل تمزق هذا الاتفاق بصواريخها ليلا وصباحا ومساء وكل حين. نحن نتحدث عن ساعات 24 الماضية كانت قاسية جدا، على بعد أمتار أو مئات الأمتار من هنا كان على طول الخط الأصفر عمليات تفجير ونسف وقذائف باتجاه المناطق المواصي ومحيطها، ونتحدث الآن عن مجزرة النصيرات عملية. نحن نتحدث عن تكرار لهذه المجازر وتصعدها. اليوم أو خلال الأسبوع الأخير عمليا نتحدث عن 10 شهداء بالعدد القليل. هذا يعني أن الاتفاق عمليا لم يعد ينفذ منه شيء. على سوء الاتفاق خلال الفترة العشرة أشهر الماضية، وكان يمكن أن نقول أن الفلسطينيين يتعايشون مع هذا الاتفاق، لكن في ظل ارتكاب هذه المجازر بتقدير الأمور أصبحت خارج نطاق المنطق وخارج القدرة على السيطرة على تنفيذ حتى لو جزء يسير من هذا الاتفاق، وخاصة بعد التصريحات السيئة التي تحدث بها ميلدينوف في لقائه في أوروبا قبل يومين، والذي عمليا تتملص من تحميل الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولية المجازر والانتهاكات، وتحدث أن الاتفاق يسير كما يجب. الاتفاق يسير كما يجب لأن الجانب الفلسطيني التزم بكل ما تم الاتفاق عليه، بينما إسرائيل لم تلتزم بشيء من هذا الاتفاق. نحن نتحدث عن المناطق الصفراء عمليا الليلة الماضية تم تقديمها في منطقتين رئيسيتين في شمال قطاع غزة بالقرب من منطقة الشجاعية، وأيضا شرق مدينة خان يونس في منطقة القرارة. وحينما نتحدث عن عمليات الاستهداف، عمليا تم الليلة الماضية 9 استهدافات على مدار 24 ساعة الماضية، سواء بدءا من مجزرة الانتهاء من مجزرة النصيرات وابتداءا باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي بالقرب من منطقة رفح وقتل واستشهاد سيدة وما بينهما 10 شهداء على الأقل. نحن نتحدث عن حصيلة ثقيلة من الشهداء. هذا يعني أن الاتفاق عمليا فيما يتعلق بعمليات الاستهداف لم تتوقف، توسيع المنطقة الصفراء بشكل واسع وبشكل كبير جدا، المساعدات لازالت بالحد الأدنى التي تم الاتفاق عليه، وإضافة إلى أنه عمليا نحن نتحدث عن واقع إنساني كارثي في فصل الصيف في قطاع غزة، ويمكن القول أن الفلسطينيين تعايشوا مع ذلك، ومع ذلك إسرائيل لم تلتزم للأسف، لأن المجتمع الدولي واضح أنه منشغل عن غزة وآخر اهتماماته غزة، وللأسف بغطاء من مجلس السلام ومديره مدير مجلس السلام التنفيذي ميلدينوف من خلال تصريحاته التي يتسطر على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي كما حدث قبل قليل في النصيرات.
2: سيد وليد حباس، يعني هذه قد لا يمكن أن توصف بأنها حرب ولا حتى حرب غير متكافئة، الحرب على خيام النازحين ومواكب العزاء والمناطق التي يصنفها الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة ويدعو الناس إلى الذهاب إليها ثم يقصفهم فيها. ما الذي يدور في رأس بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته؟
6: نعم، بداية دعنا نتذكر أنه الآن هي فترة حكومة انتقالية، بمعنى أنه قد يعتقد البعض أنه هذا يقيد عمل الحكومة خصوصا في القرارات الاستراتيجية، ولكن في الواقع هو يمنح بحبوحة أوسع لوزير الجيش أو لرئيس الوزراء للتصرف بعيد عن ضوابط الحكومة. ولكن دعني أقول أن هناك ثلاثة اعتبارات موجودة لدى إسرائيل هي تستطيع أن تفسر لنا كيف تتفاعل مع قطاع غزة. القضية الأولى هي قضية أمنية بحتة تتعلق بجهاز كتائب القسام. إسرائيل تنظر، وهذا يعني ما شرحته في أكثر من تقرير، أنه بات الأمر واضح أنه جهاز القسام عانى

من ضربات في مستوياته القيادية العليا، هناك خلخلة في هيكليته التنظيمية، وبالتالي أفضل سياسة معه هي سياسة جز العشب، بمعنى كلما يظهر قائد جديد يتم اغتياله حتى لو يعني ذهب ضحايا مدنيين آخرين حوله، وكلما تم اغتيال قائد جديد يكون

0: بأجندة التهجير والتهجير الطوعي، وإن كانت تسير على نار هادئة، تطبخ على نار هادئة، ولكن هذا حاضر في ذهنية إسرائيل عندما تنفذ هذه الاغتيالات التي تسميها بالمسمى الفضفاض ويعني المراوغ، إنها عمليات اغتيال مركزة، هي ليست مركزة، هي تستهدف القائد عندما يكون في منطقة تخلق هذا الواقع أو داخل قطاع غزة إنه منطقة حمراء. قضية ثالثة يعني على عجالة، هي تريد أن تدخل قطاع غزة في منطقة غير مفهومة سياسيا. من يدير قطاع غزة؟ ما هو مصيره؟ ما هو علاقته مع مجلس السلام، مع السلطة الفلسطينية؟ وكلما زادت من عملياتها العسكرية، وخصوصا عملية مثل هذه، يعني منذ الصباح أكثر من غارة وأكثر من 14 شهيد، يعني هذا يدخل قطاع غزة في مرحلة ممكن أن نسميها مرحلة غامضة رمادية سياسيا، وهذا يسمح لإسرائيل لاحقا أنه قد تمرر بعض يعني من مخططاتها الاستراتيجية تجاه قطاع غزة، اللي طالما نظرت له منذ عام 48 على أنه مخزن للاجئين، يعني يقع في خاصرة دولة إسرائيل.
1: طيب دكتور إياد القرة، إذا الوضع الذي رسمه ضيفنا، ما هي الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين؟
2: هذا دائما السؤال الأكثر صعوبة، كيف سيتعامل الجانب الفلسطيني مع هذه الخروقات؟ هناك خيارين أساسيين يمكن التعامل. أولا الضغط على الوسطاء، ونحن بالمناسبة نتحدث عن مباحثات في القاهرة. المباحثات وفق ما هو متوفر هي إيجابية، تم التوصل إلى كثير من الاتفاق على نقاط مختلفة، وخاصة نقطتي الخلاف فيما يتعلق بالسلاح وحصر السلاح، وما يتعلق بنقطة العمل الوظيفي للموظفين العاملين في قطاع غزة حاليا، وهذا بضغط من الوسطاء وبمقترحات من الوسطاء وأيضا من مجلس السلام بشكل أو بآخر. لكن رد إسرائيل على مثل كل حالة تقدم تحدث بالقاهرة هي مزيد من المجازر، سواء كانت تعمل بشكل منفرد عن هذا الأمر باعتبار أنه أمر منفصل كما تحدث ضيفك باعتبارات أمنية عسكرية إسرائيلية، ولكن بنفس الوقت لا يمكن عزله عن أن إسرائيل تريد عدم الذهاب إلى أي اتفاق بأي شكل من الأشكال، وخاصة في هذه المرحلة. الجانب الثاني، الخيار الآخر، هو أن تعلن الفصائل بشكل واضح أن هذا الاتفاق لم يعد موجود، وأن عمليا هذا الخيار الذي تريده إسرائيل، وتأخذه حجة لمزيد من المجازر في قطاع غزة ضد المدنيين الفلسطينيين. لكن أيضا هذا الخيار بتقديري وارد، لكن سيكون في نهاية الحالة التي يمكن من الصعب التعايش مع هذه الحالة الموجودة، بمعنى عمليات الاستهداف الواسعة والمجازر التي يمكن ارتكابها، حين يترك المجال للمقاومة بأشكالها المختلفة للتصدي والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي. وهذه كما قلت هذه حالة قد تكون غير مطروحة حاليا، لكن ستبقى الخيار الأخير بالنسبة للفلسطينيين، لأنه لا يقبل على الفصائل الفلسطينية. وهناك يمكن أن نتحدث حالة غليان في الشارع الفلسطيني حينما نتحدث عن النازحين الذين يعانون كل هذه المعاناة، ونصف الشعب الفلسطيني أو نصف الفلسطينيين بقطاع غزة هم عمليا نازحون، والنصف الآخر يعاني من من من من الحرب ومن من الحصار. وبالتالي حالة الغليان الموجودة حاليا تدعو لاتخاذ إجراءات فعلية باتجاه التعامل مع ما تقوم به إسرائيل، لكن كما يقال ليس باليد حيلة. كل ما لدى الفلسطينيين قدموه خلال اتفاق أكتوبر، وقدموا كل ما يستطيعون في سبيل إنجاح هذا الاتفاق، اتكالا على أنه يمكن على الوسطاء ويمكن للولايات المتحدة على الأقل أن تتخذ موقفا، لا نقول منحاز للفلسطينيين، لكن على الأقل موقفا محايدا وليس شريكا لإسرائيل. لكن حتى الآن الولايات المتحدة تتخذ موقف الشريك فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، حتى بخلاف الملفات الأخرى، كما استمعنا بالنائب الرئيس الأمريكي بالأمس حينما تحدث عن إسرائيل فيما يتعلق بالملف الإيراني، تحدث بشكل إلى حد ما ضد الموقف الإسرائيلي. بينما فيما يتعلق بغزة لم يصدر أي صوت رسمي أمريكي من الإدارة الأمريكية يتعلق بالجانب الفلسطيني، بالعكس التصريحات ميلدينوف المدير التنفيذي هي تصريحات سيئة، وعمليا لم يحمل إسرائيل مسؤولية المجازر والذي ترتكب، وأشار إلى ما يتعلق بإعاقة الاتفاق فيما يتعلق بنقطة السلاح التي أصلا هو يعرف أنها في موضع التفاوض، وأن الجانب الفلسطيني ما قدم مواقف إيجابية حتى لا يذهب إلى الخيار الثاني وهو انهيار هذا الاتفاق. لكن كما قلت الخيارات الفلسطينية صعبة جدا وقاسية، وإسرائيل تستغل هذا الأمر وتعمل بشكل منفصل تماما عن إمكانية الذهاب إلى اتفاق خلال هذه المرحلة، وأنه الجميع يدرك أن الانتخابات الإسرائيلية، صندوق الانتخابات الإسرائيلي هو بشكل واضح المجتمع الإسرائيلي يقيس، وخاصة فيما يتعلق السابع من أكتوبر الآن، يقيس هذه الانتخابات وفق القيادة والمسؤولية الإسرائيلية، المسؤولين الإسرائيليين الذين

0: تشق دماء الفلسطينيين. لذلك ستكون دماء الفلسطينيين في غزة خلال الفترة القادمة ما لم يكن تحرك فعلي حقيقي من الوسطاء ومن المجتمع الدولي، ستكون هي بيضة القبان في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
1: سيد وليد حباس، هل يمكن القول أن هناك اتفاقا ضمنيا غير معلن بين بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب مثلا بضبط النفس فيما يتعلق بإيران، والتظاهر بضبط النفس فيما يتعلق بجنوب لبنان، وإطلاق يد بنيامين نتنياهو ليفعل ما يشاء في الفلسطينيين في قطاع غزة؟
2: نعم، يعني قد نستطيع أن ندعي هذا الادعاء لأنه المؤشرات على أرض الواقع يعني ترجحه، ولكن لا يوجد هناك معطيات واضحة حقيقية تجعلنا نكون على يقين أن نعم هناك اتفاق على هذه الشاكلة. ولكن من تاريخ العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة لم يكن هناك بتاتا في فترة من الفترات أي خلاف على التوجهات الاستراتيجية فيما يخص الملفات الأمنية لإسرائيل، وإنما كان هناك اختلاف كيف يتم حلها وبأي أدوات. ومن هنا يعني نستطيع ربما نفهم هذا الخلاف أو عدمه بين نتنياهو وبين ترامب. ولكن فيما يخص قطاع غزة تحديدا، يعني أنا أتفق جدا مع ضيفك، هو سوف يكون يعني الساحة التي تتفاعل فيها آلة الانتخابات الإسرائيلية، طبعا على خلاف ما جبهة لبنان وإيران اللي هناك قدرة ترامب على فرض الأجندة أكبر على إسرائيل. في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار أو الاتفاق الذي وقع في خريف 2025 بات مجلس السلام هو العنوان الأبرز والرسمي لقطاع غزة، ولكنه العنوان الأكثر غيابا من حيث قدرته التأثيرية على ما يجري داخل قطاع غزة. بالفعل عادت إسرائيل باعتبارها هي المايسترو الوحيد أو شبه الوحيد الذي يدير قطاع غزة. نحن نتحدث هنا عن كمية المساعدات التي تدخل، طريقة توزيعها داخل قطاع غزة، نتحدث عن المعابر، من يخرج ومن، نتحدث عن الخط الأصفر الذي ينزاح، وأيضا عن وتيرة العمليات الحربية والعسكرية. إسرائيل هي الشخص الوحيد الذي يتحكم بكل هذه الخيارات داخل قطاع غزة. ومن هنا الواجهة التي من المفترض أن تكون هي العنوان الرسمي وهي مجلس السلام وما ينفرد أو ما يترتب عليها من هيئات ولجان ومجلس بيروقراطي ولجنة استقرار وكل هذه الأمور، هي باتت في يعني موقع غائب على الأقل على أرض الميدان. من هذا المنطلق يتمتع نتنياهو بحرية عمل أوسع، وفي نفس الوقت يظن ترامب أنه الأمور مضبوطة داخل قطاع غزة وأنه في هناك وقف إطلاق نار. أريد أن أشير أنه أحد التقارير الإسرائيلية أشارت، وربما للسخرية والمفارقة المتناقضة، أنه استمرار حماس وأيضا حزب الله بالمناسبة في امتلاك يعني سلاحهم وعدم يعني نزع هذا السلاح قد يكون بالنسبة لإسرائيل ذخر استراتيجي، بمعنى طالما هناك يوجد حركة حماس ويوجد لديها سلاح وهي تريد يعني ترفض أن تنزعه، هذا يعني من أهم الأسباب التي تعرضها إسرائيل أمام ترامب وأمام المجتمع الدولي، أنه علينا أن نستمر في ضرباتنا على الأقل ليست بنكهة الحرب المفتوحة وإنما على شكل ضربات. وقد أشارت هذه التقارير بالمناسبة أنه حركة حماس هي حزب يعني عقائدي ليس برغماتي، لن تنزع سلاحها من تلقاء نفسها.
1: شكرا جزيلا لك السيد وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، وأشكر كذلك ضيفنا من غزة السيد إياد القرة. مشاهدينا الكرام، رأس الساعة، وهذا تذكير بأهم مستجدات التصعيد الأمريكي الإيراني. مع مرور 30 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، اتجهت الأنظار مجددا إلى مضيق هرمز، إذ قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول شرق خصب قبالة عمان. كما أفادت تلقيها بلاغا عن حادثة شملت سفينة تجارية وقوات عسكرية شرقية الدقم بعمان. ميدانيا قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية خلال هجماتها الليلة الماضية. وذكرت وكالة مهر أن جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز ومحافظة بوشهر تعرضت لهجمات أمريكية. كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار برج المراقبة في مدينة تشابهار. وقال الحرس الثوري إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عمان وطائرات أمريكية في الأردن ومنشآت عسكرية

0: أمريكية في الكويت وقاعدة العديد في قطر. في قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض عقب الاعتداءات الإيرانية صباح اليوم. كما قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. في غضون ذلك قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وفي الكويت قالت وزارة الكهرباء والماء إن عددا كبيرا من وحدات توليد الكهرباء تضررت في إحدى المحطات إثر هجوم إيراني. وفي تطور آخر، طلبت حكومة كردستان العراق طهران بوقف فوري للتصعيد ودانت الهجمات الإيرانية على الإقليم. كانت مراسلتنا قد أفادت أن مواقع أحزاب معارضة إيرانية في أربيل تعرضت لهجمات أدت إحداها لمقتل 9 وإصابة آخرين. وفي الشأن اللبناني، وتزامنا مع غارة إسرائيلية على محيط بلدة البياضة جنوبية لبنان، قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم أجل إلى موعد لاحق. في قطاع غزة، أفاد مستشفى العودة بسقوط 8 شهداء و20 مصابا في غارة إسرائيلية على موكب تشييع في مخيم النصيرات وسط القطاع. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 14 شهيدا و37 مصابا سقطوا بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكما. أبدأ معك وجد بخصوص البيانات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية حول الغارات التي شنتها القوات الأمريكية على أهداف إيرانية الليلة الماضية وصباح اليوم.
1: محمود، هذه الغارات كانت ربما هي الأطول على مدار الأيام السبع أو الليالي الست الماضية التي مرت على إيران، 7 ساعات و40 دقيقة وفق القيادة المركزية الأمريكية كانت مدة هذه الغارات التي استهدفت مواقع مراقبة ساحلية، مواقع عسكرية كلها بحسب ما قالت القيادة المركزية، وكذلك مواقع بنية تحتية عسكرية، وهي تقصد بذلك الجسور والطرق التي قصفت أمس، لأن القيادة المركزية تعتبرها أنها خط إمداد رئيسي لقاعدة بندر عباس البحرية، التي تقول أنه منها تطلق إيران المسيرات على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. وبالتالي كان هدف هذا القصف لهذه البنية التحتية التي اعتبرتها القيادة المركزية بأنها ضمن الأهداف العسكرية هو وقف وقطع الطريق على خط الإمداد. طبعا هذه الضربات كما قلنا انتهت فجر اليوم بتوقيت إيران، وخلال أيضا هذه الضربات كانت هناك عمليات لإحكام الحصار، حيث حتى الآن تم تغيير مسار 3 سفن كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وتم تعطيل سفينة لم تمتثل إلى توجيهات القوات الأمريكية بتغيير مسارها، وأيضا قامت القوات الأمريكية تحديدا البحرية الأمريكية أو المارينز بعملية إنزال على متن إحدى السفن ضمن عملية تصنف بالتحقق والتأكد من أنها ليست من السفن التي هي محظور عليها عبور مضيق هرمز. إذن العمليات مستمرة على الصعيدين، إحكام الحصار الذي بحسب البيت الأبيض تشارك فيه أكثر من 10,000 من القوات الأمريكية، إضافة إلى المدمرتين الأمريكيتين في المنطقة، ونحو 20 سفينة حربية أمريكية، إضافة إلى العشرات من المقاتلات الأمريكية، كلها تشارك في إحكام الحصار والتصدي لكل سفينة تحاول عبور المضيق وهي تحمل العلم الإيراني. طبعا فيما يتعلق بالمسار السياسي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب جاهز للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن شريطة أن لا تطلق إيران أي قذائف أو مسيرات على السفن التي تحاول عبور المضيق، وقالت بأن عناصر من القيادة الإيرانية يتواصلون مع الإدارة الأمريكية ويؤكدون رغبتهم.

0: بيئة تفاوض، لكنها أيضا في الوقت نفسه تحدثت عن انقسام داخل القيادة الإيرانية يحول دون استئناف هذه المفاوضات. مفاوضات بحسب الولايات المتحدة تريد خلالها أن تقر إيران بأنها لا تمتلك السيطرة على مضيق هرمز، وبأنها لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز. وكان وزير الحرب الأمريكي قد غرد على منصة إكس أمس بصور لعملية الإنزال التي نفذتها القوات الأمريكية على متن إحدى السفن، وكتب معلقا عليها: إيران لا تمتلك مضيق هرمز ولا تسيطر عليه، على حد تغريدته.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، كانت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. أتحول إلى طهران ومعنا مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. وقبل أن تبدأ نور الدين، نشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشاتنا الآن، ويبدو أنها بيانات صادرة عن بحرية الحرس الثوري الإيراني. أحدها يقول إن بحرية الحرس ترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي، ويقول أيضا إن الولايات المتحدة تقرب من نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قياداتها المركزية في المنطقة. في أي سياق تجيء هذه التصريحات أو هذه البيانات من الحرس الثوري نور الدين؟
2: محمود، بكل تأكيد هناك توقع وانتظار من الجانب الإيراني أن تكون هناك عمليات أمريكية مركزة، ربما قد تصل حتى إلى عملية الإنزال وإلى العمليات البرية، بالإضافة إلى التحرك ربما القطاعات الأمريكية من شمال المحيط الهندي إلى بحر العرب وربما إلى حدود خليج عمان لمباشرة الحصار، وكذلك ربما لمباشرة العمليات العسكرية ذات البعد الواسع ربما ضد طهران. لذلك نرى بأن الحرس الثوري الآن يتحدث عن نقطتين أساسيتين، وخاصة البحرية الحرس الثوري تتحدث عن مراقبة ورصد تحركات، بمعنى أن الجانب الإيراني يرصد أن هناك تحركات أمريكية، أن هناك تغيير في قواعد العمل العسكري من الجانب الأمريكي في هذه الأثناء، لأن ما تم خلال اللحظات أو الأيام السابقة ربما قد يكون نوع من التهيئة للأرضية لأي عمل عسكري أمريكي مقبل من خلال استهداف الرادارات، استهداف الرصد والمتابعة، بالإضافة إلى استهداف المواقع التي ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها مواقع للهجمات الإيرانية باتجاه سواء باتجاه مضيق هرمز أو باتجاه السواحل من الضفة الجنوبية للمياه الخليجية. إذن هو توقع رفع لمستوى التأهب والاستعداد من الجانب الإيراني باعتبار أن أي عملية يمكن أن تكون مقبلة، وهذا ممكن أن نشير إليها على أن هناك تقديرات عسكرية هنا بطهران تتحدث على أنه ليس من المستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ربما أكثر شمولا من العمل العسكري الذي تقوم به الآن، وهذا وارد. والنقطة الثانية والأساسية والمهمة وهي عملية الإنزال العسكري الذي يمكن أن تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بالسيطرة على عدد من الجزر وخاصة تلك التي تشرف بشكل كبير على مضيق هرمز، أو ربما على مستوى الساحل الإيراني، خاصة إذا ما أردنا أن نقرأ الهجمات العسكرية التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية خلال فجر هذا اليوم، والذي استهدفت فيه مجموعة من مواقع الرصد والمراقبة، استهدفت فيه مجموعة من الجسور الرابطة داخل محافظة بندر عباس. إذن بكل حال هو نوع من الاستعداد، لكن كذلك الجانب الإيراني يتحدث عن استعداد مقابل. حينما يتم الحديث هنا عن الاستعداد المقابل، هناك مستويات متعددة من الحديث عن العمليات العسكرية والاستراتيجية العسكرية الإيرانية. هناك ما يصطلح عليه الإيرانيون بكثافة النيران، بمعنى أن حجم النيران التي تطلقها طهران قد يكون أكبر مما لديها الآن، خاصة على مستويين أساسيين. المستوى الأول نرى بأن الصواريخ الباليستية الآن استعمالها قد يكون محدودا نوعا ما على مستوى العدد، قد يرتفع خلال المراحل السابقة عند أي هجوم أمريكي كبير على إيران. كذلك على مستوى استعمال المسيرات، هذا أمر أساسي ومهم تركز عليه طهران الآن، لأنه رأت بأن فاعلية وصول المسيرات ربما قد يكون أكثر فاعلية من وصول الصواريخ الباليستية. هناك إمكانية اعتراض الصاروخ الباليستي، لكن يصعب اعتراض المسيرات، وهذا ضمن الاستراتيجية والنطاق العسكري الجديد الذي يتحدث عنه الجانب الإيراني، بالإضافة إلى رؤية، وتبدو أن هذه الرؤية أصبحت معروفة الآن، بأن وسعة العمليات العسكرية قد تتجاوز المنطقة، قد تتجاوز المياه الخليجية، مضيق هرمز إلى مضائق أخرى. والحديث بكل تأكيد هنا وأصبح الأمر مألوفا ومعروفا، وهو الحديث عن باب المندب، وربما أكثر من ذلك التأثير على الامتدادات وحركة التجارة باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وهنا الحديث عن المرور من قناة السويس، بالإضافة إلى تحرك العمليات العسكرية التي يمكن أن تكون في باب المندب. كل هذا يبدو أنه نوع من التلويث.

0: العسكري الإيراني في ظل ما أصبح يسمعه من استعدادات أمريكية لعمل ما داخل الأراضي الإيرانية. والجانب الإيراني يأخذ بالحسبان هذه التهديدات. رغم ذلك محمود، برغم أن صوت الجانب العسكري مرتفع أكثر بشكل كبير جدا عن صوت الدبلوماسية، لكن بكل تأكيد لا أحد هنا يرفض أن يعود إلى طاولة المفاوضات، لكنه وفق شروطه. هناك الحديث الإيراني وهو العودة إلى شروط مذكرة التفاهم وما نصت عليه بكل تفاصيلها ومستعدة لتطبيقه. وسمعنا من الحرس الثوري الإيراني أمس يتحدث على أن وقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران سيقابله فتح مضيق هرمز، وهذا مؤشر على أن شيئا ما ربما قد يحدث في السياسة.
1: نعم.
0: إذا ما استطاع الوسطاء تقريب وجهة النظر بين الطرفين. لكن على كل حال إلى نهاية هذا الأسبوع ربما قد تتبين الرؤية بشكل كبير، اتجاه إلى تصعيد عسكري أو ربما العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين الغير على هذه الإفادة. معنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن قبل أن نشرع في النقاش مع العميد إلياس حنا، نتوجه إلى الزميل صهيب العصا لمتابعة آخر التطورات الميدانية في مضيق هرمز والمنطقة. صهيب،
2: المساحة تتوسع وعمق الضربات أيضا تتوسع. نعم. محمود، إذا كنا نتحدث عن الضربات الإيرانية أو الضربات الأمريكية، الضربات الأمريكية اليوم اتخذت نسقا متزايدا وسقفا مرتفعا لناحية الكم ولناحية النوع. إذا ما بدأنا بالضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران، يمكن تركيزها في منطقتين أساسيتين: منطقة تشابهار، المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد على الحدود مع باكستان، ومنطقة هرمزغان وهي المنطقة المحيطة بمضيق هرمز وقلبها منطقة بندر عباس. إذا ما بدأنا بمنطقة تشابهار، بحسب الإعلان الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية، هذا الاستهدافات الأمريكية في تشابهار استهدفت نقطة غاية في الحساسية، وهي ميناء يقع في هذه النقطة، ميناء الشهيد كالانتري الذي أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية، وأعلنت أنها ضربت رادارا في ذلك الميناء. هذا الرادار يستخدم لمراقبة حركة السفن ولتوجيه الضربات الإيرانية، وتحديدا الضربات الإيرانية المتعلقة بمنطقة خليج عمان. هذا على ما يبدو أنه بداية ربما لمرحلة جديدة، لأننا نتحدث أيضا في الوقت نفسه عن الحصار البحري الأمريكي الممتد بهذا الشكل من تشابهار إلى الأراضي أو السواحل العمانية، والذي يمنع السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية من خليج عمان باتجاه بحر العرب، ويمنع أيضا السفن الإيرانية الفارغة من العودة بهذا الشكل من بحر العرب باتجاه خليج عمان. وبالتالي ضرب منطقة تشابهار له حساسية عالية ونقطة انطلاق مهمة على المستوى العسكري، لأنها تعتبر منطقة أساسية في المنطقة الجنوبية الغربية، وتحديدا المطلة على منطقة خليج عمان، والمطلة أو الأقرب، هي أقرب نقطة على القطع البحرية العسكرية الأمريكية الموجودة في أطراف بحر العرب، والتي تنفذ عمليا الحصار البحري الأمريكي على السواحل الإيرانية. هذا فيما يتعلق بجبهر. إذا انتقلنا إلى منطقة هرمز أو هرمزغان، هذه المحافظة التي تضم في قلبها منطقة بندر عباس، وبندر عباس هي النقطة أو المدينة الكبيرة المأهولة المطلة على مضيق هرمز، والتي يعتبر مركز هذه المدينة، تعتبر مركز العمليات والقيادة والسيطرة الإيرانية، سواء لبحرية الحرس الثوري أو لبحرية الجيش. وكانت بندر عباس قد تعرضت لهجمات غاية في الدقة، وتحديدا في موانئها، في أحد موانئها الرئيسية في هذه المنطقة، عندما ضربت قبل عدة أيام بزوارق مسيرة انتحارية استهدفت موانئ، بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، استهدفت موانئ عسكرية إيرانية تابعة لبحرية الحرس الثوري في بندر عباس. الأهم اليوم أو اللافت أنه تم الانتقال إلى ضرب نقاط مدنية، بمعنى ضرب عقدة للطرق والسكك الحديدية في منطقة خامير. وهذه المنطقة أهميتها بأنها تصل بين بندر عباس وطول الساحل وصولا إلى بندر لنجا، ومغادرة تلك المنطقة وصولا إلى المناطق الشمالية التي تتجاوز هذه المنطقة. وبالتالي الآن بدنا نتحدث عن ضرب خطوط الإمداد المتعلقة والتي تصل لبندر عباس عبر ضرب سكك الحديد وضرب عقد للطرق في هذه المنطقة، لأنها طرق ساحلية سريعة تصل بين بندر عباس والعمق. هذا يحيلنا إلى الحديث عن منطقة هرمز ومضيق هرمز والنقاط الأساسية في مضيق هرمز، بالإضافة كما ذكرنا لمنطقة بندر عباس وأهميتها في القيادة والسيطرة العسكرية على المضيق. نتحدث أيضا عن جزيرة قشم أكبر الجزر الإيرانية في المياه الخليجية. نتحدث أيضا عن جزيرة أبو موسى، وهذه النقاط الأساسية التي يتم دائما ضربها والتركيز عليها، بالإضافة للسواحل. نتحدث عن جاسك ونتحدث عن سريك، وهذه النقاط الأساسية، سواء النقاط الجزر قشم وأبو موسى أو السواحل جاسك وسريك. ويعتقد أن جاسك وسريك هما نقاط الانطلاق لأي عمليات عسكرية، سواء للمراقبة أو للضربات. لذلك يتم كثيرا الحديث عن سريك وعن جاسك على أساس أنها منطلق للمسيرات، ويتم فيها ضرب الصواريخ الساحلية أو منصات إطلاق المسيرات، لأنها أقرب النقاط للمسار العماني أو المسار الجنوبي، والذي تستهدف فيه السفن، وهذا المسار الذي ترفضه إيران، وتريد أن تجبر السفن على سلوك مسارها الشمالي الذي يمر عبر لارك وقشم. وبالتالي استهدافات للقيادة والسيطرة في بندر عباس وفي قشم، واستهدافات لمنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات في سريك وجاسك. إذا ما انتقلنا للضربات الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية، والتي كانت واسعة النطاق والتي استهدفت نقاط واسعة في المنطقة، ولم تستثني عمليا، تقريبا لم تستثني أحدا، إذ ضربت حسب بيان مقر خاتم الأنبياء، ضرب قطر، ضرب البحرين، ضرب الكويت، ضرب الأردن أيضا، وأيضا كانت هناك أخبار عن ضرب في عمان. وبالتالي مساحة واسعة من الضربات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني، والتي قال مقر خاتم الأنبياء، وهو المقر العسكري المسؤول عن التنسيق بين الجهات العسكرية في إيران، قال أنه سيتم توسيع هذه الضربات، سيتم تدمير بنى تحتية عسكرية أمريكية في المنطقة. وجاء الخبر قبل قليل أيضا من بحرية الحرس الثوري بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم خطوة بخطوة نحو ساعة الصفر لضرب كل منشآتها العسكرية في المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن توسيع لدائرة الضربات من جانب الحرس الثوري، وتوسيع أيضا وتعميق إن صح التعبير لدائرة الضربات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية محمود، وهذا أمر لافت للنظر خلال الساعات القليلة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك صهيب العصا. نعيد الترحيب بضيفنا سيادة العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. من خلال العرض الذي قدمه صهيب، ماذا تقرأ في نقاط الاستهداف التي شنت عليها الولايات المتحدة الغارات خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، وإلى أي مدى يسهم ذلك فعلا في تحقيق الهدف المتمثل في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، التي ردت في الحقيقة باستهداف تقريبا كل الدول المشاطئة لها في الخليج من الناحية الأخرى؟
3: محمود، هناك أهداف كبرى للفريقين، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إيران أثبتت الحرب السابقة أن مضيق هرمز هو بيضة القبان كما يقال، هو الأساس. يعني اليوم كل شيء يدور في إيران حول السيطرة على مضيق هرمز. خسران، أن تخسر إيران هذه الورقة يعني أن نذهب إلى المرحلة الثانية، التخصيب المخزون 420 كيلوغرام، والمرحلة القادمة الحلفاء أو الوكلاء وما شابه. فإذا هي أساسية بالنسبة لها. من هنا تحاول إيران اليوم قوننت، يعني هي أنشأت هيئة لإدارة المضيق. اثنين، هي قوننة، تحاول قوننة في البرلمان لتعطي صفة قانونية لهذا الأمر، وبالتالي هي أنشأت منظومة عسكرية ما يتحدث عنها. لا شيء جديد حتى الآن محمود، لأن الحرب عندما تبدأ تكون المفاجأة. اليوم لا مفاجآت، إلا إذا بتوسع رقعة الاستهدافات وصلنا إلى التنف على الحدود العراقية السورية الأردنية، وبالتالي تغير نوعية الأهداف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يقول الخبراء ويقول المحللون استراتيجيون أن ورقة التفاهم أو مذكرة التفاهم كانت بالنسبة لأمريكا كي تأخذ نفسا وتستعد للمرحلة القادمة، وبالتالي كانت هي لإيران أن تحافظ على المكسب الذي تعتبره مكسبا، وهو الأمر الذي أفرزته الحرب خلال 40 يوم، ألا وهو مضيق هرمز. اليوم هذه الاستراتيجية الأمريكية تقوم على ما يلي: الحصار غير الحصار الأخير، حصار محكم. اثنين، حشد القوى العسكرية بشكل كامل وشامل لضرب القدرات، وبالتالي فتح المضيق الشمال الجنوبي حول عمان لتسيير أمور الناقلات. هذا بشكل عام. اليوم يبقى قياس النجاح، يعني متى تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنها وصلت إلى أهدافها، وإيران إلى أي مدى وأي درجة قادرة على الصمود. يذكرنا هذا الأمر محمود بالعام 87-88 عندما صدر قرار مجلس الأمن 598 لوقف الحرب العراقية الإيرانية، وبالتالي وقع عليه الإمام الخميني وقال أنا أوقع كمن يتجرع السم. يعني وصلت تلك المرحلة الخسارة إلى مرحلة متقدمة وقع. اليوم يجب أن ننتظر لنرى أي درجة وأي نقطة من إيران يمكن لها أن تتوقف وتقول أوكي سأوقع على المذكرة وننفذها.
1: طيب هذه بالنسبة للنظرة الكلية لهذا الصراع، لكن في الجزئيات مثلا نرى الحرس الثوري في بياناته الأخيرة وكأنه يتحسب من إنزال بري أمريكي، يتحدث في الخبر العاجل الذي أشرنا إليه قبل قليل وعلق عليه مراسلنا، يقول الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري إن قواتنا تراقب عن كثب استعدادات الجيش الأمريكي وتجهيزاته في المنطقة. وطبعا يأتي هذا بالتزامن مع الحديث المتكرر عن وجود 50,000 جندي أمريكي في هذه المنطقة، وأنه لا شيء يمكن أن يتحقق على المدى البعيد من الأهداف الكبيرة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بدون تدخل بري. هل نحن فعلا بإزاء هذا الأمر؟
3: محمود، في الحروب نستعد للسيناريو السيء علّه يأتي الجيد أو الممتاز. اليوم الحرس الثوري يفكر في كل الاحتمالات والسيناريوهات. 50,000 جندي ليسوا كلهم قادرين على القيام بعمليات برية. أوتي إذا بقيت هذه القوة تقريبا 5,000 من الفرقة 82 المظليين وهي قادرة على العمليات خلف خطوط العدو. أيضا أوتي ب 7,000 أو 8,000 من المارينز من أوكيناوا، وبالتالي لديك ما يقارب 10,000 إلى 15,000 جندي الوحيدين القادرين على العمليات البرية. دائما هناك مقولة لدى الجيش الأمريكي بعد حرب فيتنام، لا لخوض حرب برية في آسيا. هذا الأمر لا يمكن. لماذا؟ خوض الحرب البرية يعني احتلال الأرض، البقاء فيها، السيطرة عليها، وعدم انتهاء الحرب والاستنزاف. هل هذا الأمر قابل؟ اليوم يتحدث الكثير.
1: ماذا صنعوا في أفغانستان؟ هي في آسيا.
3: أفغانستان يعني أفغانستان هي.
1: وقعوا في نفس الفخ
3: الذي. أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات، ليست الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الروسية. وإيران تختلف كثيرا في جغرافيتها عن أفغانستان.
3: ولكن جغرافية إيران اليوم تلعب نعمة ونقمة في نفس الوقت. يعني هي نعمة بسبب المساحة الكبيرة، وهي نقمة لأنه اليوم نتحدث عن 3,000 أو 300,000 جسر في إيران، الطبيعة الطبوغرافية والجغرافية، 100 منها أو 150 منها بطول 100 متر تقريبا، هي مضطرة لهذا الأمر، من هنا استهداف الجسور. يعني هي يمكن تقطيع إيران بمكان ما، وهذه تعتبر نقمة، ويمكن لإيران استعمال العمق الجغرافي وكأنه مركز دفاع أساسي. اليوم يتم الحديث عن تدمير الجسور حول هرمزغان أو حول بندر عباس، ولكن هذا لا يعني أن هناك عملية عسكرية. العملية العسكرية تتطلب قصف أكثر، تتطلب وحدات جاهزة أكثر. نتحدث عن العراق بالعام 91 تقريبا 250-300,000 جندي، 9 أشهر للتحضير، وبالتالي لا يزال أمريكي متواجد في العراق. فإذن هذا الأمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بشأن سعي بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات مع طهران، وفي ظل تمسك شخصيات إيرانية بالتفاوض سبيلا لحل الصراع، نسلط الضوء على تأثيرات البعد الإسرائيلي في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية.
4: ما بين حرب ونذور أخرى ومذكرة تفاهم معلقة ومفاوضات مؤجلة، تتواصل تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني، وتلقي الروابط الإسرائيلية بثقلها في حيثيات الملف وتفاصيله وتطوراته. في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، تبرز تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لعناصر في الحكومة الإسرائيلية. قال إنهم يقفون وراء حملة هدفها إفشال المفاوضات مع طهران وتشويه صورته والتأثير في الرأي العام الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي والرجل الثاني في البيت الأبيض الذي غالباً ما يوصف باليميني الداعم لإسرائيل، لكنه من بين المتبنين لشعار أمريكا أولاً، قال لهؤلاء اذهبوا للجحيم.
5: My response to that is, well, go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people.
4: متهما شخصيات حكومية إسرائيلية بما وصفه بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال برنامج بودكاست أمريكي حرص ديفانس على القول إن المسار العام للتفاهم مع طهران لا يزال إيجابياً رغم تصاعد الضربات بين الجانبين. تصريحات ديفانس لم تكن الأولى، إذ سبق له أن هاجم منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب هو الحليف الوحيد لإسرائيل. اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية أيضاً. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أكد أن أدوات الدبلوماسية والتفاوض يجب أن تستخدم أيضاً لتحقيق المصالح الوطنية وترسيخها من منظور الأمن القومي بعيداً عن الاعتبارات الفئوية. وبشكل صريح قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن مذكرة التفاهم تفتح أفقاً وطنياً ودولياً لتتجاوز إيران الأزمات التي تعيشها، مؤكداً أن اعتبار السلام خيانة وعرقلة المفاوضات لا يخدمان إلا إسرائيل وحدها. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بسهولة بإقامة سلام دائم في المنطقة. ما تزال إذن إسرائيل ببعديها السياسي والعسكري تلقي بظلالها على تعقيدات المسار الأمريكي الإيراني منذ بداية حرب 12 يوما والتي تلتها، شريكة في الحرب مؤثرة في مفاوضاتها ومتدخلة في شروطها. وفي ظل تواتر تقارير عن خلافات متنامية بين نتنياهو وترامب بشأن ملفات إقليمية في مقدمتها إيران ولبنان، وقبيل لقاء مرتقب بينهما في واشنطن، سرع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي شرخ في علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكداً استمرار التوافق بينهما بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل وجه ترامب إنذاراً جديداً للإيرانيين داعياً إلى استئناف المفاوضات أو الاستعداد لما سماه أسبوعاً سيئاً، لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتهديداته، مبقياً الباب موارباً للحوار والفرصة سانحة للتفاوض.
1: معنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. وأبدأ معك دكتور حميد رضا غلام زادة من طهران، عضو مجمع أو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محمد رضا بهنر حذر من استهداف عرقجي وقالباف، وقال إن النيل من هذه الشخصيات الوطنية إنما يصب في مصلحة الأعداء ويمثل خطأ فادحا في هذه المرحلة. هل يعني هذه الانتقادات التي تأتي من مسؤول رفيع أو شخصية رفيعة في إيران لمنتقدي عرقجي وقالباف دليل على وجود صراع في رأس السلطة في طهران في هذه المرحلة؟
6: بالاعتماد على الخبرة التي يمتلكها الإيرانيون من المفاوضات مع الولايات المتحدة والتي بدأت بمفاوضات الاتفاق النووي، وأيضا تعاملهم مع الأمريكيين وجولتين من المفاوضات التي أدت إلى الهجوم على إيران، فإن الناس في البلد متشككون بشكل كبير في المفاوضات وفي مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. قد كان هنالك شخصيات سياسية منتقدة لهذا الأمر. الرسالة من المرشد الأعلى عندما سمح بمسألة التوقيع على مذكرة التفاهم تضمنت هذه الأفكار، وبالاعتماد على المبادئ وقال أنني قال أنني لا أوافق على مذكرة التفاهم، لكن كان هنالك تعهدات على استفادة إيران من هذا الأمر، وإلا فإن إيران ستتراجع عنها. الآن حتى تلك اللحظة كان الجميع على نفس الموقف، كان هنالك اتفاق يجب تطبيقه، مذكرة التفاهم يجب تطبيقه. بعد ذلك كان هنالك انتقاد إذا حول مسألة تطبيق مذكرة التفاهم أم لا. وقف إطلاق النار في لبنان لم يتحقق بشكل كامل، الأصول الإيرانية لم يتم تحريرها، ما تزال مجمدة ولا يمكن لإيران أن تصل إليها، وأيضا الحصار البحري ما يزال موجودا، والمضيق يعاني من الصراع بسبب سبب ذلك بعض النقاد يقولون إن الفريق التفاوضي يجب أن يعلن أن الاتفاق قد انتهى كما قام الرئيس ترامب بذلك، والانتقاد حول مسألة التفسيرات للموقف الحالي ليس حول مسألة اتخاذ القرارات، لكن إذا ما كان هنالك فعلا مذكرة التفاهم والاتفاق قد انتهى ويتم الخروج منه رسميا وأيضا وشن حرب شاملة على الولايات المتحدة وعلى مصالحها في المنطقة.
1: سيد أدولفو فرانكو، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن الزعماء أو القادة الأمريكيين المتعاقبين وقعوا مرارا في وهم الحروب القصيرة، أي الاعتقاد بأن التفوق العسكري الأمريكي الكاسح كفيل بتحقيق الانتصارات السريعة قبل أن يستفيقوا جميعا في بوقوع بلادهم الولايات المتحدة في فخ حروب طويلة الأمد تكاد تكون أبدية تستنزف الوقت والموارد. هل تعتقد أن الولايات المتحدة حاليا تحت إدارة الرئيس ترامب بصدد الوقوع في فخ آخر من هذا القبيل؟
6: شكرا على الاستضافة. من الصعب التنبؤ بمسير أي صراع، لكنك محق. الرئيس كانت كلماته أنه توقع أن هذه العملية لربما ستنتهي خلال 4 أو 6 أسابيع، وهي نوعا ما كانت كذلك. قمنا بإضعاف إمكانيات إيران وقدراتها، وقد كانت نجاحا، وكان هنالك ضغط كبير على إيران، لكن الشيء الأساسي والهدف الأساسي كان المحادثات النووي، وفي هذا الأمر لم يتحقق هذا الهدف، هذه حقيقة. لكن من الصعب التنبؤ في أي صراع في التاريخ إلى أي مدى سيطول، لا أحد يستطيع أن يخبرك بهذا الأمر تحديدا. بالتالي نحن الآن في موقف، وهذا هو الواقع، قمنا بإضعاف قدرات إيران بشكل كبير، ولم نقم باستخدام قوتنا العسكرية بالكامل، وهم يخضعون أيضا لضغوط اقتصادية. بالتالي علينا أن نرى ما الذي سيأتي به المستقبل في هذه العملية. أريد أن أجيب على الضيف الإيراني أن الرئيس ترامب لم يقل أن مذكرة التفاهم قد انتهت أو ماتت، لكن قال أن وقف إطلاق النار قد انتهى بسبب خرق إيران لوقف إطلاق النار بإطلاقها النار على السفن وقيامها بالقرصنة.
1: يعني هذا لا يمكن تحمله. دعني أتدخل هنا سيد أدولفو فرانكو، دعني أتدخل هنا. الرئيس دونالد ترامب قال بوضوح إن مذكرة التفاهم انتهت.
6: قال إن وقف إطلاق النار ميت، لكن إذا ما استمعت إلى المتحدث الرسمي، نحن قالت إننا منفتحون إلى العمل الدبلوماسي، لكن قال إن وقف إطلاق النار قد انتهى، وهذا هو الواقع. لكن إذا ما تحدثنا عن موت مذكرة التفاهم وأنه ليس هنالك دبلوماسية، فهذا الأمر يعني أننا سنعود إلى الحرب الشاملة، ونحن لسنا هناك بعد، قد نصل إلى هناك، والأمر يعود لإيران. كان هنالك 6 أيام متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران، هذا صحيح، لكننا لم نقم بممارسة واستخدام كل قدراتنا العسكرية من أجل السيطرة على الوضع، وهذا الأمر قد يكون ربما استخدام واستهداف مثلا الأصول الإيرانية وقدراتها في مضيق. إذن باب الدبلوماسية في أي وقت يمكن أن يعاد فتحه إذا ما كان هنالك ضغط كافي على إيران، وهي الاستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة وتستخدمها. الرئيس لم يرفض النقاش مع إيران أو حتى مذكرة التفاهم، قال وتحدث عن وقف إطلاق النار. مع ذلك أقول ذلك، لكن الأمر يعود بكامله لإيران، لأنهم فقط يستجيبون للقوة، هم يستجيبون عندما لا يكون أمامهم خيار آخر. إذا لم يحصل ذلك فإنهم سيستخدمون هذا الأمر ويستغلونه، والرئيس لن يتحمل ذلك.
1: دكتور سليم زخور، هل الأمر بهذه البساطة؟ هل الجانب الإيراني لا يستجيب إلا للقوة، وبالتالي فإن ممارسة مزيد من القوة عليه سيجبره في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: يعني هذه هي إحدى الإشكاليات. يعني الآن الذي حصل هو كنا في مرحلة الحرب، ذهبنا إلى قبل الحرب، كنا في مفاوضات ثم حرب ثم مفاوضات ثم حرب ثم مفاوضات، والآن نعود إلى الأعمال القتالية. الأرضية المشتركة قبل هذه الأعمال التصعيدية كانت مذكرة التفاهم التي أتت نتيجة المفاوضات. ليس دائما
7: القوة يمكن أن تكون السبيل الوحيد، ولكن المفاوضات من الممكن أن تأتي بنتائج، ولكن هل المفاوضات أتت في مذكرة

0: التفاهم بالنتائج الكاملة لكل الأطراف. الآن الإشكالية في مذكرة التفاهم، في البنود، في كيفية تفسير هذه البنود. ممكن العودة إلى التفاوض الآن، ومن الممكن الوصول إلى نتائج طالما أن كل طرف قدر مصالحه ووصل إلى تحقيق جزء منها ولكن بشكل أوضح. الآن الإشكالية في البند رقم 1، كيف يفسر البند رقم 1 خاصة ما يتعلق بلبنان، والبند رقم 5 ماذا يعني بالنسبة لمضيق هرمز بالنسبة لإيران؟ يعني أعتقد أنه في حال عدنا إلى المفاوضات ستبقى مذكرة التفاهم الأرضية المشتركة، ولكن يجب أن يكون هناك ملحق، يعني ما كتب في هذه المذكرة يبقى صالحا بشكل عام ولكنه غير كافي، يجب أن يكون هناك
1: ما رأيك ملحق. ما رأيك في القراءة التي ترى أن مذكرة التفاهم إنما كانت مناورة تكتيكية لالتقاط الولايات المتحدة أنفاسها حتى تعاود من جديد الهجوم ولكن على النطاق أوسع كالنحو الذي نرى؟
0: لا أعتقد ذلك، يعني هناك بنود كانت التزامات على الولايات المتحدة وقد نفذتها، بمعنى أنها رفعت الحصار البحري، بمعنى أنها رفعت الحظر عن تصدير النفط الإيراني، يعني هناك خطوات كبيرة كانت التزامات على الولايات المتحدة. أعتقد أن كلا الطرفين أراد أن يستفيد إلى أقصى حد من مذكرة التفاهم. الآن عندما نعيد قراءة البنود لم يكن هناك إشكالية في البند رقم، يعني البنود المتعلقة برفع الحصار وبرفع الحظر عن النفط، كانت قراءة واضحة، التزم الجانب الأمريكي. وقعت الإشكالية في البند رقم 5 مع التفسير الإيراني المصر على أن ما ينص البند رقم 5 هو يعطي إيران الحق الحصري في إدارة وحتى في السيطرة على مضيق هرمز. الآن كل الإشكالية حول هذه النقطة، وهي ليست بسيطة، لأن مضيق هرمز أصبح هو المرتكز الأساسي في منظومة الردع الإيرانية. التخلي عن السيطرة يعني إضعاف القدرة الردعية عند إيران، ولكن ما يحصل الآن هو أيضا نتيجة عكسية، بمعنى المبالغة في موضوع مضيق هرمز أتى بكل هذه الأعمال العسكرية الآن بشكل معاكس عن ما هو متوقع.
1: دكتور حميد رضا غلام زادة، هل من الممكن للجانب الإيراني، يعني متفهم أن ورقة مضيق هرمز واحدة من الأوراق الأساسية بالنسبة للردع أو استراتيجية الردع الإيرانية، لكن هل من الممكن التوفيق بين هذا المفهوم وبين اعتبار أن هناك دولة أخرى مشاطئة لإيران في مضيق هرمز بما يجعله ممرا دوليا، وهي عمان طبعا في هذه الحالة، وأن استهداف السفن التجارية ونقلات النفط في هذا المضيق عمل خارج إطار القانون؟ هل هناك إمكانية للتوفيق بين هذين الهدفين اللذين يبدوان متعارضين؟
2: ليس متناقضا، لأن إيران وعمان كانا يعملان من أجل التنسيق ووضع الإجراءات الخاصة بمضيق هرمز. التدخل من الدول الأخرى وخاصة الولايات المتحدة قد أفسد كل شيء. إذا ما توقفت الولايات المتحدة عن تقديم المطالب القصوى وأيضا وضع الضغط على عمان لربما لإيران، وعمان كانا يتمكنان من العمل سوية وكانا يقومان بذلك قبل الأحداث الأخيرة وهم جيران لقرون. بالتالي الأمر لا يتعلق بالتنسيق بين الدولتين، لكن يتعلق بالتدخل الآخرين الذين يريدون أن يحرموا إيران من حق السيطرة على مضيق هرمز. إيران لديها كل الحق وفي السيطرة على مياهها الإقليمية وضمان أن مضيق هرمز مؤمن للمرور الدولي، وأن الأمريكيين والأعداء الآخرين لا يمكنهم أن يستخدموا هذا الممر المائي ضد إيران. إذا ما كان العمانيون أو أي طرف آخر سيقومون بضمان هذا الأمر، أن له ليس هنالك أي سفينة ستمر تشكل تهديدا للإيرانيين، بإمكانهم أن يطمئنوا إيران ويضمنوا أن القوات الأمريكية والسفن الأمريكية لن تمر بهذا الممر. هذه القصة بأكملها، إيران بإمكانها أن تتعاون وتنسق مع عمان، وهذان البلدان الوحيدان اللذين لديهما الحق بالقيام بذلك. نعم، إذا ما ابتعدت الولايات المتحدة لحل كل شيء كما كان هو الحال بعد مذكرة التفاهم، وكانت إيران وعمان منخرطتان في حوار حول مضيق هرمز، لكن من حاول أن يفتح ممرا جديدا كانت الولايات المتحدة التي قررت أن تخضع إيران وأن تقوم بإيجاد ممر موازي وتحييد القوات

0: الإيرانية والسيطرة الإيرانية على المضيق.
1: سيد أدولفو فرانكو، قلت إن القوات أو الهجمات الأمريكية أسهمت في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، لكن أحيلك هنا إلى ما قالته وسيلة إعلام أمريكية كبرى وهي مجلة نيوز ويك، التي قالت إن الحرب الحالية باتساع نطاقها بهذه الصورة إنما تقوي شوكة الحرس الثوري في إيران وتجعل الكلمة العليا للنخبة العسكرية داخل إيران. هل ترى أن يعني أن هذا التحليل يحمل شيئا من الوجاهة، وأن الحرب بصورتها الحالية تبتعد كثيرا عن تحقيق الأهداف المرجوة منها؟
0: أعتقد أنها تحقق الأهداف لأننا نستمر بإضعاف قدرات إيران، لكن هذا الوهم أن الدكتاتورية لديها بعض السيطرة المدنية أمر غير صحيح. هذا النظام العسكري الحرس الثوري الذي يسيطر على البلد وما يسمى بالمرشد الأعلى على رأسه، هذا أمر واضح من استخباراتنا أنهم هم من يسيطرون على المشهد. بالتالي دعونا ليس هنالك أي سلطة مدنية في النظام الدكتاتوري، بالتالي أعتقد أنها استراتيجية تقوم بإضعاف قدراتهم، بالتالي نحن نركز على هذه القدرات على مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك السيد أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كان معنا من واشنطن. وأشكر ضيفنا من طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة، وأشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور. الآن إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تداعيات التصعيد في المنطقة على محركات الاقتصاد العالمي، يقدمها لحضراتكم نديم الملح.
2: أهلا بكم إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها كيف أثرت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في الهيكل الاقتصادي لدول العالم، هذه المرة في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. فالبيانات تشير إلى أن واردات الصين النفطية تراجعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب بعد أن ظلت لسنوات المحرك الأول لنمو الطلب العالمي على الخام، ما يشير إلى أن الصين تكبح شهيتها النفطية بعد الحرب. فقد بلغ متوسط الواردات النفطية منذ أبريل الماضي 8 ملايين برميل. التراجع الأكبر في الواردات النفطية بلغ ذروته في يونيو، حيث هبطت الشحنات إلى 40% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. المحللون يتوقعون أن يتحول جزء من هذا التراجع إلى انخفاض دائم في الطلب الصيني بعد انتهاء الحرب بما يتراوح بين 1 و2 مليوني برميل. هذا يطرح سؤالا عن أسباب هذا الانخفاض الدائم المتوقع بطبيعة الحال في واردات الصين النفطية، خصوصا إذا ما نظرنا إلى سرعة تحول الصينيين نحو السيارات الكهربائية، أيضا الهجينة التي سجلت حصة قياسية من المبيعات الجديدة بلغت 62%. وبحسب قراءة في النهج الصيني حاليا، فقد أصبح الديزل في مرمى الكهرباء، حيث أطلقت بيجين خطة لكهربة نقل الشاحنات وبنسبة 80%. هذه الخطوة من المتوقع أن تعمق تراجع الطلب على الديزل. أكثر من ذلك، فقد توقعت شركة ريستاد للاستشارات تراجع استهلاك البنزين في الصين بنسبة 6.6%. لذلك يرى المحللون أن عودة الصين للتخزين مرتبطة بسعر الخام ليشكل العامل الحاسم، إذ يرجح محللون ألا تستأنف بيجين ملأ مخزوناتها الاستراتيجية قبل تراجع الأسعار دون $70 للبرميل، وهي المستويات التي لا تتحقق حاليا. نهاية النافذة الاقتصادية، الآن عودة بكم إلى متابعة التغطية مع الزملاء.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى العودة بسقوط 7 شهداء و20 مصابا في غارة إسرائيلية على موكب تشييع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 13 شهيدا و37 مصابا سقطوا بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. في البداية أشرف، هل من تحديث لعدد الشهداء الذين سقطوا في استهداف موكب العزاء؟ هل هم 7 أم 8؟
3: نعم، ارتفعت الحصيلة حقيقة محمود لتصل إلى 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا. وصل جزء كبير من المصابين هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح حيث نتواجد، وتم إدخال عدد من المصابين بشكل عاجل إلى قسم العناية المركزة وغرف العمليات نظرا لخطورة حالة هؤلاء المصابين. الغارة الإسرائيلية قد استهدفت تجمع للمواطنين أمام مسجد أحمد ياسين حيث كانت تجرى هناك عملية تشييع أحد الشهداء الذين استهدفتهم القوات الإسرائيلية ظهر اليوم في مخيم النصيرات. المنطقة المستهدفة كانت مكتظة بالمواطنين ومزدحمة وقت الغارة الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية بأكثر من صاروخ. شهود العيان أكدوا بأن الصواريخ كانت مباشرة على تجمعات المواطنين الذين كانوا بالقرب من مسجد أحمد ياسين، وهذا أدى لوقوع هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين. نتحدث عن حصيلة الشهداء الثقيلة لهذا اليوم محمود، منذ فجر اليوم وحتى الآن نتحدث عن 14 شهيدا في مناطق القطاع بشكل كامل. ابتدأت الغارات الجوية الإسرائيلية باستهداف شقة سكنية في وسط مدينة غزة فجر اليوم، ومن ثم استهداف على منطقة الزوايدة غرب المحافظة الوسطى، ومن ثم أيضا على منطقة مخيم النصيرات. هناك أيضا شهيدة في بلدة بيت لاهية شمال القطاع، عاد عن شهيدين في مدينة خان يونس. ونتحدث أيضا عن استمرار القصف المدفعي وعمليات النسف حتى الآن، ونحن على الهواء مباشرة قبل قليل فقط خامس أكبر عملية نسف تحدث حقيقة شرق خان يونس. عمليات النسف شرق خان يونس هي مرتفعة للغاية، منذ فترة طويلة لم تكن مثل هذه العمليات من النسف قد حدثت في تلك المنطقة الشرقية لخان يونس. نحن نتحدث فقط منذ ظهر اليوم محمود وحتى الآن تمت عملية نسف في تلك المناطق الشرقية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية حقيقة تصاعد من عمليات النسف، تصاعد من عمليات القصف المدفعي أيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة، الأحياء الشرقية الثلاثة، حي الزيتون، حي الشجاعية، حي التفاح، بالإضافة للأحياء الشرقية للمحافظة الوسطى، شرق مخيم البريج، وشرق أيضا مدينة دير البلح. هناك أيضا في خان يونس المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية تتعرض ما بين حين وآخر لقصف مدفعي متتالي من قبل المدفعية الإسرائيلية. عاد عن التحليق المستمر حقيقة حتى الآن لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية في أجواء القطاع، وهذه الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية ترصد مزيد من الأهداف هنا في القطاع، وما بين حين وآخر تنفذ غارات جوية على هذه المناطق. المناطق المستهدفة هي المناطق التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة، أي في المناطق الغربية للقطاع بشكل كامل. 30% الذي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة هي ما يتم استهدافها في الوقت الحالي. 70% من مساحة قطاع غزة محمود هي محتلة بشكل كامل مع القوات الإسرائيلية، وتتواجد فيها القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي، وكل من يحاول الاقتراب من المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية يتم استهدافه بشكل مباشر، سواء بالقصف المدفعي أو عمليات إطلاق النار مباشرة، أو من الاستهداف الإسرائيلي من الطائرات المسيرة الإسرائيلية سواء الكواد كابتر أو حتى الاستطلاعية الإسرائيلية في المرحلة الحالية. خلال ساعات الفجر الأولى تقدمت عديد من الآليات الإسرائيلية مصحوبة ببلدازورات كبيرة في المنطقة الشرقية لحي الزيتون، قامت بتوسيع مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي ووضع مكعبات إسمنتية باتجاه المنطقة الغربية لحي الزيتون، وهذا يأتي في إطار توسيع المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة بشكل كامل، والمناطق الشرقية للقطاع بشكل عام في الوقت الحالي تشهد استهدافات متكررة من قبل القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. عدد الشهداء من المرشح أن يرتفع في أي لحظة نظرا محمود للإصابات الخطيرة والحرجة التي يتم في الوقت الحالي محاولة إنقاذ حياتها من قبل الطواقم الطبية، مع عجز واضح وجلي حقيقة لدى الطواقم الطبية في المستشفيات كاملة هنا في القطاع، ومع نقص حاد وكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية. وهذا دعا وزارة الصحة الفلسطينية لإطلاق عديد من المناشدات والاستغاثات للمؤسسات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية ودول العالم بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المنظومة الطبية في المرحلة الحالية هنا في قطاع غزة، والتي تعاني الأمرين. المستشفيات في قطاع غزة تستقبل وعلى مدار الساعة جرحى وشهداء جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. المكتب الإعلامي الحكومي قبل قليل تحدث في تصريح صحفي عاجل له بأن فقط خلال 72 ساعة الماضية ارتقى في القطاع أكثر من 25 شهيدا وأكثر من 70 جريحا في سلسلة استهدافات كبيرة في القطاع. ونتحدث أيضا حسب وزارة الصحة الفلسطينية منذ 11 من أكتوبر أي منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ وحتى اليوم عن أكثر من 1135 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع عاد عن أكثر من 3700 جريح جلهم من الأطفال والنساء والمدنيين ما زالوا يركضون داخل المستشفيات بانتظار أيضا تحويلهم وإخراجهم خارج قطاع غزة. فالقوات الإسرائيلية أيضا ما زالت تمارس حصارا مشددا على القطاع وتمنع بموجب هذا الحصار خروج الحالات الحرجة والخطيرة عبر معبر رفح البري لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة في الوقت الحالي.
1: أشرف في بعد استقالة لجنة الطوارئ من الذي يدير هذه الهيئات الحكومية وفي القلب منها طبعا القطاع الصحي في ظل هذا النقص الحاد في الإمدادات والمواد وال

0: هي ما زالت على رأس عملها وتقوم بتقديم واجبها الإنساني للمواطنين في المرحلة الحالية. القطاع الصحي هو من أهم القطاعات الحيوية والمهمة في قطاع غزة، والتي يعاني هذا القطاع حقيقة مأساة حقيقية في الوقت الحالي نظرا للحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.
1: أشرف أبو عمرة من دير البلح، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل الجزيرة بزيادة ملحوظة في حدة انقطاع التيار الكهربائي في كوبا وضيق مناطق التغطية الخاصة بخدمات مرافقة كالاتصالات والإنترنت والمياه. وأعلنت مؤسسة الكهرباء الكوبية ارتفاع نسبة العجز في القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى أكثر من 2300 ميجاوات، وأكدت عودة تعطل المحطة المركزية أنطونيو غوتيريش بالإضافة إلى 13 وحدة فرعية رئيسية لتوليد الطاقة في البلاد. معنا من العاصمة الكوبية هافانا مراسل الجزيرة حسان مسعود، كيف تستجيب الحكومة الكوبية لهذه الأوضاع الطارئة؟ حسان.
2: نعم محمود، الحكومة الكوبية واليوم أيضا عبر تصريحات للرئيس الكوبي تعتبر أن ما يجري في كوبا في هذه المرحلة من أزمة خانقة بالتيار الكهربائي وكذلك أيضا بالطاقة بشكل عام، تعتبر ذلك في إطار حصار للطاقة تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، وهي تضغط باتجاه تغيير بالنظام الحالي هنا في كوبا. اليوم كان هناك تصريحات للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عبر فيها بشكل واضح عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير خارجيتها كما قال تعمل باتجاه تنفيذ ما يصفها بالإبادة الجماعية بحق الشعب الكوبي في هذه المرحلة، وذلك لأنه يؤكد أن ما يجري في هذه المرحلة من حصار خانق في إطار الطاقة وكذلك أيضا في مختلف المجالات التي تمنع الولايات المتحدة الأمريكية وصولها عبر البحر إلى هذه الجزيرة الواقعة في الكاريبي والتي تتمثل بهافانا وكذلك أيضا بكوبا، هو يعتبر أنها تقوم بمواصلة ما يقوم به اليمين المتطرف وفق قوله. وفي هذه التصريحات المتتالية التي قام بتقديمها صباح هذا اليوم بأن اليمين المتطرف هو الذي قام بما يصفها بالإبادة الجماعية في غزة، وهو الذي قام كذلك أيضا بالهجوم على مدرسة البنات في إيران، وهو الذي أيضا يقوم بما وصفها أيضا بالإبادة الجماعية هنا في كوبا بحق الشعب الكوبي، وذلك في إطار محاولة تغيير في النظام الحالي ومواجهة اليسار في البلاد. وهو أيضا قام باستذكار عدد من الأحداث التاريخية التي جرت في قارة أمريكا اللاتينية في هذه المرحلة. نعم، هذه التطورات كلها تأتي في إطار أزمة الطاقة الجارية في هذه المرحلة، وهي الأزمة التي تفاقمت بشكل كبير والتي بدأت عبر منع وصول الوقود إلى البلاد. سفينة واحدة فقط من الوقود وصلت خلال منذ بداية العام وحتى اليوم، بينما كوبا تحتاج لثماني سفن على الأقل شهريا. كل هذا المشهد قمنا برصده في تقرير عملنا عليه خلال الأيام الماضية من كوبا، ولمسنا بذلك بشكل واضح أيضا في هذا التقرير الذي نراه معا ونتابعه على شاشة الجزيرة.
3: يركن الكوبيون فصولا من تاريخ لازمهم منذ ثورتهم في خمسينيات القرن الماضي مضطرين، ويستبدلون بها وسائل تتناسب مع تضييق الخناق الأمريكي على بلادهم عقابا لهم على خياراتهم. لطالما عرفت هافانا بسياراتها الأمريكية التي قاومت الشيخوخة منذ منعت الحكومة الاشتراكية آنذاك من استيراد بدائل أو قطع غيار لها، وحافظ عليها أصحابها بقدراتهم المتواضعة. لكن تشديد الحظر ووقف تدفق الوقود بالكامل إلى البلاد منذ بداية العام ألقى بظلال قاتمة على مشهد شوارع المدينة ووسائل نقل سكانها، كما يشرح لنا يواندري الذي رافقناه في إحدى رحلاته اليومية المنهكة سائق أجرة لما بات يعرف بتريسيكلو.
4: بات يفضل الناس هذه الوسيلة بسبب أزمة النفط والبنزين، والأوضاع التي يمر بها البلد يعتبرونها أقل كلفة وأكثر ملائمة لظروفهم الحالية.
3: مع غياب الوقود من الأسواق

0: تراجع حضور السيارات القديمة لصالح مثل هذه المركبات البسيطة التي اخترقت الأسواق مؤخراً قبل إغلاق الولايات المتحدة البحر بوجهها أيضاً بعد تعزيز وجودها العسكري فيه.
1: نحن تحت حصار عسكري فعلي، لا يوجد نفط يدخل إلى البلاد، وجميع العمليات المالية تخضع للملاحقة وكذلك الاقتصادية، وهناك عقوبات ذات طابع سياسي تفرض على الدول والمنظمات التي تبدي تضامنها مع كوبا.
0: ما تبقى من وقود مخزن بات يباع سرا في السوق السوداء بأسعار خيالية. يصطحبنا راينر في مغامرة بحثه عما توفر ليروي جفاف خزان سيارته ولو بالقليل، بعدما فقد أمل الحصول على دور بالمدى المنظور عبر وسيلة التوزيع الحكومية المستحدثة والمخصصة بتطبيق إلكتروني.
2: سأفتح التطبيق لترى، دعني أطفئ المحرك حتى نحافظ على ما تبقى من وقود وأشرح لك.
0: يتركنا ليحضر ما بات يوصف بالمادة النادرة هنا، ويعود محملاً بثلاث لترات فقط.
2: يوجد أمامي نحو 12 أو 13 ألف شخص في قائمة الانتظار للوقود، أتوقع أن يصل دوري بعد حوالي 5 أشهر.
0: أزمة الوقود جرت أزمات أكثر بؤساً، ما حول بعض محطات الوقود المهجورة إلى آبار مياه يستغلها مواطنون بسطاء أغرقتهم صعوبة أحوالهم.
3: فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 250 عقوبة على كوبا منذ بداية العام الجاري، وصدرت آخر حزمة منها بالتزامن مع تصويرنا لهذا التقرير، ركزت على مجالات مرتبطة بقطاعي النقل والطاقة، الأمر الذي يزيد من تعطيل دوران عجلة حياة الكوبيين بأكملها كما مركباتهم. حسن مسعود، الجزيرة، من العاصمة الكوبية هافانا. إذن هذا هو التقرير الذي وثق جانبا من أزمة الوقود بشكل رئيسي التي يعيشها السكان اليوم، وهذه الأزمة هي التي تندرج عليها أزمات كبيرة يعيشها الكوبيون في هذه المرحلة، سواء كان على مستوى المياه، على مستوى الكهرباء، الإنترنت، الاتصالات، وأيضا المواد الغذائية، تخزين هذه المواد الغذائية. المشكلة ليس أن هذا الواقع هنا في كوبا هي أزمة للكهرباء وانقطاعات في التيار الكهربائي، الأزمة أن هذه البلاد هي في وسط البحر ولا يوجد إليها أي نوع من أنواع الإمدادات التي يمكن أن تغطي هذا العجز الكبير الذي تعيشه البلاد بإمدادات الوقود، والمخزون الذي تعيشه أو الذي كان موجودا في كوبا بدأ ينفذ بشكل كبير، وهو الذي يؤدي إلى هذا الواقع المعقد.
4: حسان مسعود من هافانا، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، خديجة بن جنة تستكمل مع حضراتكم هذه التغطية.
5: شكرا لك محمود. رأس الساعة، وهذا تذكير بأهم مستجدات التصعيد الأمريكي الإيراني. مع مرور 30 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، اتجهت الأنظار إلى مضيق هرمز مرة أخرى. فقد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قالت إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول شرق خصب قبالة عمان، كما أفادت بتلقيها بلاغا عن حادثة شملت سفينة تجارية وقوات عسكرية شرقي الدقم بعمان. ميدانيا قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية خلال هجماتها الليلة الماضية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت أمس الخميس برج المراقبة في ميناء الشهيد كالانتري في تشبهار جنوب إيران. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن أمريكا تقرب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية بالمنطقة. وقال الحرس الثوري إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عمان وطائرات أمريكية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت وقاعدة العديد في قطر. في قطر قالت وزارة الدفاع القطرية قالت إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. من جانبها قالت الخارجية القطرية إن دولة قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة. في غضون ذلك قالت قوة الدفاع البحرين قالت إنها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وفي الكويت قالت وزارة الكهرباء والماء إن عددا كبيرا من وحدات توليد الكهرباء تضررت في إحدى المحطات، وذلك إثر هجوم إيراني. في الشأن اللبناني وتزامنا مع غارة إسرائيلية على محيط بلدة البياضة جنوب لبنان، قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم تم تأجيله إلى موعد لاحق. وفي قطاع غزة قالت مصادر في مستشفيات غزة قالت إن 14 شهيدا و37 مصابا سقطوا بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير. أهلا بكما، وأبدأ معك نور الدين أدغير وآخر المستجدات.
6: خديجة، بكل تأكيد حتى هذه اللحظة هناك هذا الهدوء المتوقع دائما في هذه الفترة من اليوم، يكون هناك هدوء في المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن بكل تأكيد نحن نترقب أن تبدأ القوات الأمريكية هجماتها خلال الساعات المقبلة على مجموعة من المواقع في إيران، وبالتحديد كما هو معروف خلال المواقع الجنوبية والساحل الجنوبي والساحل الشرقي لإيران المطل سواء على المياه الخليجية أو المطل على خليج عمان. تقريبا هذا هو المتوقع، لكن بعد الإشارات التي يطلقها الحرس الثوري الإيراني وكذلك بعد الإشارات التي أطلقها مقر خاتم الأنبياء بالتحذير من أي عمليات موسعة للقوات الأمريكية، يمكن القول بأن الجانب الإيراني قد يكون ينتظر كذلك أن تكون هناك عمليات ما داخل العمق الإيراني، خاصة وأنها سجلت مجموعة من العمليات في محافظة لورستان، في محافظة همدان، وكذلك في محافظة سمنان. هل يمكن أن نشهد هجمات في مواقع أخرى؟ هذا الأمر غير مستبعد، لكن بكل تأكيد ما يمكن أن نشهده الآن هو نوع من التصعيد ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حيث عدد الأهداف وهو ما سجلته الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها مجموعة من عناصر البناء التحتية، الجسور في محافظة هرمزغان وقطع أوصال التواصل عبر الجسور ما بين بندر عباس ومحيطها، لكن السلطات هنا تحدثت عن المسارات التقليدية التي كانت تصل إلى مدينة بندر عباس تعمل الآن، وهي من تحاول سد الفراغ الذي جاء عن طريق هدم هذه الجسور. بالمقابل كذلك يبدو أن الجانب الإيراني ومن خلال تصريحات وبيانات الحرس الثوري الإيراني بدأ يرفع من وثيرة عملياته العسكرية، ولاحظنا توسيع رقعة العمليات لتشمل سلطنة عمان، لتشمل كذلك دولة قطر، وكذلك لتشمل العراق، بمعنى أن المساحة تتوسع. وهناك تهديد إيراني بأنه في حال ما إذا توسعت هذه العمليات فإن حجمها على مستوى كثافة النيران على مستوى المساحة الجغرافية تتزايد. لذلك نحن نترقب الآن الساعات المقبلة ماذا سيحدث، هل ستبقى العمليات عند هذا الحدود؟ الجانب الأمريكي يحاول بشكل أو بآخر فك سيطرة إيران على مضيق هرمز بضرب المواقع الأساسية للرصد والمراقبة عبر الرادارات وعبر أجهزة الإشارة وكذلك عبر الرصد البصري، بالإضافة إلى ضرب ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية أنها مجموعة من القواعد التي تنطلق منها، مثلا الصواريخ والمسيرات وصواريخ كروز لضرب مواقع في مضيق هرمز أو مواقع أخرى التي تطلق عليها طهران بالمقرات الأمريكية. كذلك هناك محاولة حثيثة إيرانية بالحفاظ على سيطرة إيران على مضيق هرمز من خلال منع حركة السفن التي تريد المرور من الممرات التي تراها طهران بحسب البند الخامس من مذكرة التفاهم بأنها ممرات غير شرعية. وبالتأكيد هنا الجانب الإيراني ينظر إلى الممر الجنوبي من مضيق هرمز على أنه ممر غير شرعي ولا يجب المرور منه، بالإضافة إلى إعلان الحرس الثوري على أن الممر لا يزال مغلقا لحد الساعة. وكذلك لتثبيت معادلة السيطرة هذه يحاول الحرس الثوري كذلك أن يضرب ما يقول مجموعة من عناصر القوى الأمريكية التي تعمل نوعا ما في السيطرة أو ضرب مواقع الإيرانية المتحكمة في مضيق هرمز. وهنا

0: حديث عن القواعد العسكرية كما يقول الحرس ومقر خاتم الأنبياء في دول المنطقة، لكن اللافت خديجة في تصريح الحرس الثوري وخاصة البحرية التي قالت بشكل واضح بأنها ترصد تحركات القوات الأمريكية وبأنها ستستهدفها ومستعدة لاستهداف هذه القوات وخاصة القوات التابعة للقوات البحرية الأمريكية. هنا الإشارة واضحة، يبدو أن هناك أن الجانب الإيراني بدأ يرصد نوعا ما مجموعة من التحركات الأمريكية خاصة في محيط بحر العرب باتجاه خليج عمان، بمعنى أن محاولة تشديد الحصار على الجانب الإيراني، وهنا الإيرانيون يتحدثون على أنهم لن يطيقوا الحصار هذه المرة، ربما قد يوجهوا ضربات القوات الأمريكية المتحركة في بحر العرب. إذا يجب أن ننتظر خليج، وهذا ما نتوقع الآن، انتظار مسار العمليات العسكرية.
1: ماذا ستحمل إذن الساعات المقبلة؟ أذهب إلى البيت الأبيض وجد وقفي. إذن ما الذي ستحمله الساعات المقبلة بناء على ما نقرأه في بيانات القيادة المركزية الأمريكية؟ هجمات ستتواصل إذن؟
2: يعني على مدار 6 أيام متتالية خديجة، القوات الأمريكية هاجمت مناطق عدة، تشدد القيادة المركزية على أن جميعها عسكرية، رغم أنها شملت جسورا تقول القيادة المركزية أنها تستخدم كخطوط إمداد لقواعد بحرية تشن عبرها إيران هجومها على السفن وعلى ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. حتى الآن لا يوجد تحديث من قبل القيادة المركزية بشأن هجمات جديدة هذا اليوم، ونحن نتوقع كما قال الزميل نور الدين، يعني نتوقع أن تكون هناك مزيد من الهجمات على إيران، لأن البيت الأبيض يعتبر أن هذه الهجمات هي إحدى الأدوات المتاحة بحوزته من أجل دفع إيران للعودة إلى طاولة التفاوض، وهي سياسة لا يبدو حتى اللحظة أنها تغيرت خديجة. في هجمات الأمس التي طالت قرابة 8 ساعات تم استهداف عدة مواقع عسكرية. قبل قليل القيادة المركزية نشرت صور لبرج تشابهار للمراقبة، هذا البرج قالت القيادة المركزية إنه يستخدم من قبل الحرس الثوري لعقود، وهذا هو البرج الذي عبره تشن قوات الحرس الثوري هجمات إلى ضد السفن الشحن عبر مضيق هرمز. وبهذا القصف للبرج فإن القوات الأمريكية قامت بتقليص قدرات إيران على شن هجمات عبر هذا البرج القائم منذ عقود كما قلنا. على الصعيد السياسي بالنسبة للبيت الأبيض، كما قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئيس ترامب، جاهز للدبلوماسية لكن شريطة أن لا تطلق إيران مسيراتها على السفن التي تحاول عبور المضيق، وهذا للتأكيد أمريكيا، وهذه هي اللهجة السائدة الآن في ظل هذه الهجمات المتواصلة، وهي للتأكيد على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. وكان وزير الحرب قد غرد بهذه الجملة تحديدا على منصته في إكس خديجة.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي على هذه التفاصيل، كنت معنا من البيت الأبيض. تعتمد الولايات المتحدة وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين تلقيان بظلالهما على هذه الحرب، فكيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح مضيق هرمز أو إغلاقه، وما هي الأسلحة المستخدمة فيهما؟ المزيد في التقرير التالي.
3: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليدياً مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفاً وخطراً وليس مستحيلاً. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه فتح المضيق أو إغلاقه؟ في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط يسمح بعبور السفن في اتجاه واحد فقط. في المسار الدولي زرعت إيران ألغاماً حسب الاتهامات الغربية، سمح ذلك لها بالوصول إلى هدف منع الحركة هناك عبر ردع السفن التجارية عن العبور. لكن إيران تمتلك وسائل أخرى لمنع الوصول وحرمان الحركة. استخدمت صواريخ مجنحة مضادة للسفن، استهدفت ناقلات نفط، تطلق هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى السفن إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة، وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية، ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً تقريباً، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات، وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت، أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
1: وينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا وسهلا بك دكتور سليم. طبعا هناك تصعيد من الطرفين، إلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا التصعيد؟
4: يعني يجب أن يعني نتنبه أن هذا التصعيد أتى بعد مذكرة التفاهم، أتى بعد المفاوضات، رغم أنه بعد المذكرة التفاهم بأيام بدأ التصعيد ولكنه كان محدودا. الإشكالية كانت حول مضيق هرمز، حول النظرة الإيرانية لتفسير البند رقم 5، وحول الرفض على مستوى دول الخليج وعلى مستوى المجتمع الدولي لهذا التفسير. الآن ذهبنا إلى التصعيد الأكبر. الولايات المتحدة تقوم بعمليات عسكرية مكثفة، ولكن من الواضح أنها تعتمد منطق التصعيد المتدرج الهادف، بمعنى أنه ليس التصعيد من أجل التصعيد ولكن التصعيد من أجل تحقيق النتائج. يعني الولايات المتحدة تريد تحقيق نتائج على الأرض في الميدان، تحديدا في مضيق هرمز، بمعنى أن هذه معركة مضيق هرمز، وهي تريد أن تغير ميزان القوى في مضيق هرمز، أي أن تبعد القدرة الإيرانية أو تخفف من القدرة الإيرانية في التأثير الميداني على المضيق، وتاليا أن تقوم بفتح المسار الجنوبي أو تأمين المسار الجنوبي، المسار العماني، بما يشكل مع الحصار البحري ضغطا كبيرا على الجانب الإيراني، وعندها يمكن العودة للمفاوضات بشروط مختلفة.
1: طيب نرحب أيضا بضيفينا من بوسطن، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما. وأعيد طرح نفس السؤال دكتور عباس خميار، أمام هذا التصعيد الأمريكي وهذا التصعيد الإيراني أيضا، إلى أين سيذهب بهذه الحرب، في أي اتجاه؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة نحن أتصور بأننا وصلنا إلى انسداد استراتيجي، ومن خلال هذا الانسداد الاستراتيجي هناك ربما بشكل شبه كامل انهارت مذكرة التفاهم، وبالنتيجة نحن أمام
1: انهارت تماما أم جمدت؟ انهارت تماما برأيك؟
5: أنا قلت شبه كامل، انهار شبه كامل.
1: نعم،
5: ولكن ما زال هناك بصيص أمل. لذلك الطرفان لا يريدان أن يصل إلى هذه النتيجة بأن هذه المذكرة قد انهارت. لذلك نحن أمام مجازفات استراتيجية، وهذه المجازفات ربما تكون خطرة. قلناها دائما بأن لا، من غير الممكن البقاء على هذه المناوشات بشكل يعني بانضباط وبسقف معين. الآن الأمور تسير إلى اتجاه غير يحسد عقباه، وتصير الأمور إلى مجازفات حقيقية، وهذه المجازفات تعتبر استراتيجية. كنا نتوقع ما تقوم به طهران،
1: هذه المجازفات التي تسميها مجازفات استراتيجية ستكون نتيجتها ماذا مثلا؟
5: كسر هذا الانسداد الاستراتيجي، وكسر هذا الانسداد. أساسا كل الحروب لن تنتهي بالنار، وإنما تنتهي بطاولة المفاوضات. هذه المجازفات ربما تكون تصعيدية وخطرة، وبالتالي تجبر كل الأطراف على استخدام طاولة المفاوضات للخروج من ما هي عليه. لذلك ربما تكون بعد مدة هو الخروج من هذه الأزمة بمذكرة جديدة تختلف كل الاختلاف عما كانت عليه سابقا، وترسم ملامح جديدة. وفي نفس الوقت أتصور ما قامت به اليوم القوات المسلحة الإيرانية تأتي في هذا السياق، يعني توسيع رقعة المواجهات جغرافيا وحجما، وهذا هو ربما إحدى المجازفات التي ستستمر في الساعات القادمة ربما، وهذا سيغير كثير من المعادلات. هناك ما سمعناه اليوم في خطب الجمعة لأئمة الجمعة في كل المحافظات، كأنه هو يعتبر يوم عطلة، وهذه الخطب تكون عند الجماهير المنتفضة في إيران، والتي تطالب المسؤولين الإيرانيين بالمواجهة، وتطالب بعدم التنازل، وتطالب بالحقيقة بردود سريعة. هذه الخطب كانت تصب في هذا الاتجاه، ولذلك نتصور نحن على عتبة من التطورات الجديدة التي ربما سنشهدها في خلال الساعات أو اليوم القادم.
1: تيم كونستانتاين، يعني هل ما زال حي في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، أم أننا أمام حالة من انهيار شبه الكامل لمذكرة التفاهم في ظل هذا التصعيد من الطرفين؟
6: أي مذكرة التفاهم التي وقعناها قبل 30 يوما وتجاهلتها إيران؟ إيران من الواضح ليست جدية. إذا ما عدنا إلى اليوم 37 من هذا الصراع، وافقت إيران على فتح مضيق هرمز ولم تقم بذلك. في مذكرة التفاهم التي وقعت قبل 30 يوما وافقت على فتح مضيق هرمز، إذا ما ذهبنا إلى الفقرة الخامسة، قالوا أنهم سيضمنون المرور الآمن لسفن الشحن. ما قامت به إيران بدلا عن ذلك بإطلاق الصواريخ على تلك السفن، وأيضا قتل بحارة عليها. بالتالي هم تجاهلوا مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم قالت أيضا أنهم سيقومون بإزالة كل الألغام من مضيق هرمز خلال 30 يوما، وهذا الرسالة التي قاموا بإرسالها إلى سفن الشحن، أن هنالك ألغام في مضيق هرمز. بالتالي هل هم يكذبون على سفن الشحن أو كذبوا في مذكرة التفاهم؟ لأنه لا يمكن أن يكون كلاهما، لأن إحدى الأمرين كذب. إيران ليست بجدية في تطبيق هذا الأمر، وما يقوله ضيفكم المحترم من إيران أنه يجب أن يكون هنالك مذكرة تفاهم جديدة. لماذا إيران لم تحترم المذكرة الأولى؟ لماذا سنأتي بوحدة بمذكرة ثانية؟ لا يمكن أن نصدق ما الذي يقولونه. هم كذبوا في أي مرحلة من المراحل، وإذا ما وافقوا على شيء هم يتراجعوا عن، بالتالي هم أشخاص لا يمكن الثقة بهم ولا يفتقرون إلى المنطق، وليس هنالك أي سبب منطقي يجعل الولايات المتحدة أن تدخل مذكرة تفاهم أو تلك أو أخرى حتى عندما لا يتم تطبيق الأولى.
7: طب والحل؟
6: لسوء الحظ الحل ربما للأسف سيكون حلا عسكريا، هذا ليس ما أفضله ولا أتمنى أن يكون هو هذا الحل، لكن الواقع أنه إذا ما، لأن كلمات إيران لا تعني بأي شيء وهذا واضح، لأنه في مناسبتين قالوا أنهم سيقومون بفتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة قامت باحترام التزاماتها وقالت أنها ستسمح لنقلات النفط الإيرانية بالذهاب بالدخول والخروج ورفع العقوبات خلال فترة المفاوضات، لكن عندما لم تحترم إيران التزاماتها تراجعت الولايات المتحدة عن هذا الأمر. من الواضح أن مذكرة التفاهم قد انهارت ولا لم يتبقى منها شيء من كلا الطرفين، وإيران تطلق التهديدات وتقصف جيرانها، هم قاموا بإطلاق صواريخ على قطر وعمان، الوسطاء الذين حاولوا أن يحققوا السلام قاموا بإطلاق الصواريخ على هذين البلدين، وبعد ذلك أعلنوا الناصر عن طريق إطلاق النار والصواريخ على قاعدة عسكرية في سوريا تركتها الولايات المتحدة في شهر فبراير. ليس هنالك أي جندي أمريكي أو أي شخص أمريكي هناك، لماذا سيطلق النار على تلك القاعدة؟ فقط لزعمي والادعاء أنهم حققوا النصر، ليس لدي أي فكرة عن هذا الأمر، لكن ليس هنالك أي شيء منطقي يقومون به، وهذا يعني أنه ربما هذا هو الخيار الوحيد، الخيار العسكري، إذا لم الطرف الثاني لم يكن يرغب بالحديث معك أو لم يحترم تعهداتي، بالتالي الخيار الوحيد المتروك هو الخيار العسكري.
7: نعم، ولكن سيد تيم عندما تقول للأسف الحل الوحيد هو الحل العسكري، مع كل هذا التصعيد، مع كل هذه الهجمات، مع كل هذه الحشود العسكرية، هل استطاع ترامب فتح مضيق هرمز؟
6: أعتقد أن ما يقدر ترامب القيام به وعلى الولايات المتحدة إلحاق المزيد من الدمار بإيران وبقيادة إيران، ومرة أخرى أنا لا أقول أنني أرغب بذلك، لكن أقول أن هذا هو الواقع. الجيش العسكري الأمريكي قاموا فقط بإعطاء نموذج لما يمكن أن يقوموا به خلال 39 يوما وبعد ذلك توقفوا، لأننا نعتقد أن إيران ربما المنطقية بعد أن تذوقوا هذه القوة العسكرية سيتحلون بالمنطق والعقلانية، لكنهم لم يقوموا بذلك، بالتالي لسوء الحظ أعتقد أنهم سيرون تصعيدا أكبر، ما لم يحدث شيء سحري يحصل خلال الأيام القليلة لا أعتقد أنه سيحصل، لكن إذا ما حصل أمر رائع وأمل ذلك، لكنني لا أعتقد مرة أخرى أنه سيحصل. لسوء الحظ أعتقد أننا سنرى تصعيدا هائلا خلال الأسابيع القادمة من قبل الولايات المتحدة، ولن يكون أي شيء له مثيل مما شهدناه خلال الحرب السابقة، سيكون مستوى مختلف. أعتقد أنكم ربما سترون بعض دول الخليج تنضم لهذا الجهد، لأنهم تعبوا من كل هذا الهراء من إيران، هم تحت التهديد وتحت الهجوم على الرغم من عدم قيامهم بأي شيء.
7: بأي طريقة يمكن أن تنضم دول الخليج لهذا الجهد؟
6: أنت الجيش السعودي، الجيش القطري، الجيش الكويتي، واستطعتي أن أكمل لتوضيح الصورة، لكن الكثير من الجيوش هناك مجهزة بمعتاد ومعدات أمريكية، معناها هذا الأمر أنهم متوافقون عندما اختاروا المشاركة، مثلا الإمارات العربية المتحدة عندما تم مهاجمتها لعدة مرات الإمارات اختارت أن تشن هجوم لنفسها، هم أعلم الولايات المتحدة لكنهم ولم ينسقوا معها، لكن أعتقد أن سيكون الأمر أكثر فعالية إذا ما كان هنالك تصعيد في النشاطات العسكرية من قبل الجميع، ربما سيكون له رد فعل بعد أعتقد أن هنا قد نرى ربما جهدا استباقيا من السعوديين والآخرين الذين سينضمون إلى الولايات المتحدة في تنظيف المنزل وإنهاء المهمة في إيران. أعتقد أنكم سنرى استخبارات الأمريكية والإسرائيلية ستستهدف القيادات وتقوم بتنظيف القيادات في إيران. أعتقد أننا سنرى جولة أخرى من هذا هذه الأمور، وبعد ذلك سنرى نشاطات عسكرية. ما لم يحصل شيء رائع خلال الأيام الثلاثة القادمة، أعتقد أننا سنرى نشاطات عسكرية لم يشهدها الخليج من قبل.
7: طبعا هذه مجرد تخمينات حتى الآن. دكتور سليم، الأمر اللافت الآن في ظل هذا التصعيد الكبير أنه أننا لا نرى الوسطاء، أين هم؟
4: صحيح، يعني صوت الميدان أعلى من أي صوت دبلوماسي، أي صوت تفاوضي. أعتقد أن هناك إجراءات غير معلنة، ولكن من الواضح أنها غير ناضجة، لأن ما يحصل على الأرض، ما يحصل في الميدان، من الواضح أنه يعني سيذهب إلى تصعيد أكبر، وفي هذه المرحلة لن يكون هناك نتيجة فعلية للوسطاء. لذلك أعتقد أن المحادثات أو الاتصالات تبقى غير معلنة، لأنها على الأرجح لن تأتي بنتيجة. هناك توجه أمريكي واضح من خلال هذا التصعيد من أجل تغيير الواقع قبل العودة. يعني كما قال تيم أن المشهد عسكري وأنه يحسم عسكريا، مهما كان التصعيد عسكريا لابد أن نعود إلى طاولة المفاوضات. والآن عندما نعود إلى طاولة المفاوضات تبقى مذكرة التفاهم الوثيقة الأكثر تكاملا رغم كل الإشكاليات فيها. لا شك أنها ستكون قاعدة انطلاق، وهي بحاجة إلى ملحق تفسيري لفكفكة الألغام التي كانت موضوعة
7: وليس
4: فيها.
7: وليس مذكرة جديدة.
4: لا أعتقد أنها مذكرة جديدة، لأن يعني سنعود لطرح نفس المواضيع ولنفس النقاش. إذا كان هناك اتفاق على فرضا الملف النووي، كيفية التعامل معه في هذه المرحلة وفي مفاوضات الاتفاق النهائي، سيكون من الصعب إعادة بدء المفاوضات من جديد، إلا إذا كان هناك تغيير كبير على مستوى ميزان القوى على الأرض. ولكن حتى هذا حتى لو كان التغيير تبقى منطلقا، ولكن يمكن أن تكون التعديلات أكبر إذا كان الميزان الأقوى تغير بشكل كبير لصالح طرف من الطرفين.
7: طيب نعود إلى ضيفنا في طهران الدكتور عباس خميار. يعني السؤال الذي يتكرر في كل مرة مع كل تصعيد أنه كلما ضربت إيران ضربت، ومن تضرب؟ تضرب الجيلان والدول الشاطئية بجوارها، وتضرب حتى الوسطاء على يعني شاكلة ما المثل القائل علي وعلى أعدائي. إلى أي متى ستستمر إيران في هذا الخيار وهي تضرب حتى من يساعدونها في لعب دور الوساطة؟
5: نعم سيدتي، اسمحي لي بعجالة أن أجيب. قبل أن أجيب على السؤال أن أشير إلى نقطة قالها ضيفك الأمريكي. هو يتحدث عن الأمر الواقع وإنهاء المهمة أمريكيا. أي أمر الواقع وأي مهمة؟ هل مهمة العدوان الأمريكي على إيران كان مضيق هرمز وافتتاح وفتحه وتسهيل العبور؟ هذا كان على مدى أكثر من نصف قرن، كان ممهدا وكان مفتوحا، ولم تكن هناك أي عملية استهداف لأي سفينة. إذن هذه أتصور بأنها كما قلت مع الأسف كانت مجازفة أمريكية وخسرت المعركة بكل ما تملك الكلمة من معنى. لا أريد أن أتحدث وأعلق على جيوش عربية أو جيوش من المنطقة، هذه يعني هذا موضوع آخر. عن أي جيش أتحدث لا أعرف. في النهاية مع الأسف بعض
7: هي ليست معلومات، كان يتحدث عن تخمينات فقط في هذا الموضوع.
5: نعم هذا غير واقع. هو يعرف يعني الإمارات تبعث جيشها إلى إيران، يعني هذا لا أريد أن أعلق لأنه ليس جميلا، ولكن أريد أن أقول بأن
7: لكن ليس هذا هو السؤال.
5: بعض هذه الدول نعم من بعض الدول من خلال قواعدها ومن خلال إعطاء مساحة من أراضيها هي كانت متورطة مع الأسف في هذه الأزمة، وشكرها الرئيس ترامب عدة مرات وذكرها بالاسم، ولم تكن هناك
8: أي رد فعل من بعض هذه الدول لتنفي هذه المساهمة العدوانية الذي يذكرها وذكرها
7: نعم.
8: الرئيس
7: شكرا
8: ذكرها
7: لك.
8: الرئيس ترامب المقر. لكن أنا لك. ما أريد قوله بأن هذه معادلة والعقيدة الدفاعية الإيرانية هي ربطت أمن المنطقة أمنها بأمن المنطقة.
7: شكرا لك الدكتور. نعم انتهى وقت المقابلة. شكرا جزيلا لك الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. وشكرا لضيفنا من بوسطن تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. وشكرا لضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا لكم جميعا. وفي أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس بشأن سعي بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات مع طهران وفي ظل تمسك شخصيات إيرانية بالتفاوض سبيلا لحل الصراع، نسلط الضوء على تأثير البعد الإسرائيلي في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية.
9: ما بين حرب ونذور أخرى ومذكرة تفاهم معلقة ومفاوضات مؤجلة، تتواصل تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني وتلقي الروابط الإسرائيلية بثقلها في حيثيات الملف وتفاصيله وتطوراته في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. تبرز تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جودي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لعناصر في الحكومة الإسرائيلية. قال إنهم يقفون وراء حملة هدفها إفشال المفاوضات مع طهران وتشويه صورته والتأثير في الرأي العام الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي والرجل الثاني في البيت الأبيض الذي غالباً ما يوصف باليميني الداعم لإسرائيل، لكنه من بين المتبنين لشعار أمريكا أولاً، قال لهؤلاء اذهبوا للجحيم.
10: You know, my response to that is, well, go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people.
9: متهما شخصيات حكومية إسرائيلية بما وصفه بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال برنامج بودكاست أمريكي حرص ديفانس على القول إن المسار العام للتفاهم مع طهران لا يزال إيجابيا رغم تصاعد الضربات بين الجانبين. تصريحات ديفانس لم تكن الأولى، إذ سبق له أن هاجم منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب هو الحليف الوحيد لإسرائيل. اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية أيضاً. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أكد أن أدوات الدبلوماسية والتفاوض يجب أن تستخدم أيضاً لتحقيق المصالح الوطنية وترسيخها من منظور الأمن القومي بعيداً عن الاعتبارات الفئوية. وبشكل صريح قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن مذكرة التفاهم تفتح أفقاً وطنياً ودولياً لتتجاوز إيران الأزمات التي تعيشها، مؤكداً أن اعتبار السلام خيانة وعرقلة المفاوضات لا يخدمان إلا إسرائيل وحدها. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بسهولة بإقامة سلام دائم في المنطقة. ما تزال إذن إسرائيل ببعديها السياسي والعسكري تلقي بظلالها على تعقيدات المسار الأمريكي الإيراني منذ بداية حرب 12 يوما والتي تلتها، شريكة في الحرب مؤثرة في مفاوضاتها ومتدخلة في شروطها. وفي ظل تواتر تقارير عن خلافات متنامية بين نتنياهو وترامب بشأن ملفات إقليمية في مقدمتها إيران ولبنان، وقبيل لقاء مرتقب بينهما في واشنطن، سرع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي شرخ في علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكداً استمرار التوافق بينهما بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل وجه ترامب إنذارا جديدا للإيرانيين داعيا إلى استئناف المفاوضات أو الاستعداد لما سماه أسبوعا سيئا، لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتهديداته مبقيا الباب مواربا للحوار والفرصة سانحة للتفاوض.
7: إلى الشأن اللبناني، وتزامناً مع غارة إسرائيلية على محيط بلدة البياضة جنوب لبنان، قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن اجتماعاً افتراضياً بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقرراً اليوم تم تأجيله إلى موعد لاحق. تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وهنا في الاستوديو ينضم إلينا إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك كاترين، إن كانت قد اتضحت ملابسات وأسباب تأجيل هذا الاجتماع الافتراضي.
11: نعم خديجة، بالفعل تم تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا عقده افتراضيا اليوم، ووفق مصدر عسكري لبناني فإن التأجيل مرده إلى انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة دون إيضاح مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الأسباب التقنية والعملياتية، علما أن ما نعرفه هو أن هذا الاجتماع كان يفترض أن يبحث في كل التفاصيل المتعلقة بالآليات التنفيذية للاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن قبل أكثر من أسبوعين، لا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية وتحديدا أكثر المنطقتين التجريبيتين فرون وزوطر الغربية وما يمكن أن تتوسع إليهما من مناطق محيطة. كان هذا بعد مفاوضات روما قبل أيام التي تم فيها الاتفاق فعليا على منطقتين تجريبيتين، هما يعني إحداهما منطقة محتلة وأخرى منطقة متاخمة للمواقع العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة في جنوب لبنان. ليس واضحا إلى متى سيتم هذا التأجيل، كون المصدر لم يوضح أي موعد جديد لهذا الاجتماع، ولكن السفارة الأمريكية في بيروت كانت تحدثت قبل أيام أنه تم الاتفاق فعلا على هذه المناطق التجريبية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وأن كل التفاصيل المتعلقة بالصياغة النهائية لهذا الاتفاق وبكل ما يتعلق بهاتين المنطقتين التجريبيتين يفترض أن يبدأ تنفيذها في الأيام المقبلة. هذا ما كانت أعلنته السفارة الأمريكية في بيروت. إذا لا نتوقع أن يطول الوقت كثيرا، ولكن ليس واضحا ما إذا كان استكمال هذه الاجتماعات سوف يكون قبل أو بعد الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي زيارة مقررة يوم 21 من هذا الشهر، أي يوم الثلاثاء المقبل. وهناك طبعا لقاء متوقع بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي. هناك الكثير من التعويل اللبناني الرسمي على هذه الزيارة، لا سيما في هذه النقاط بالتحديد المتعلقة بتطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، كون الرئيس اللبناني كان قال قبل أيام أنه سيحاول أن يطلب من الرئيس دونالد ترامب أن يضغط ويمارس ضغوطا إضافية على إسرائيل كي يلزمها بتطبيق هذا الاتفاق. وهناك طبعا الكثير من الزخم هنا في الداخل اللبناني الذي يرافق التحضيرات لهذه الزيارة، كون الجانب الأمريكي هو تقريبا الضامن الوحيد لتطبيق هذا الاتفاق الذي يعول عليه لبنان الرسمي بشكل كبير. خديجة،
7: نعم، شكرا لك كاترين حنا. إلياس، إذن أسباب تقنية عملياتية هي التي حالت دون عقد هذا الاجتماع الافتراضي.
12: بالفعل هذا ما يقوله أيضا الجانب الإسرائيلي أو المصادر الإسرائيلية على وجه التحديد. إذن هي أمور تقنية وعملياتية وربما إعداد للوثائق المتعلقة بهذا الشأن، حالت دون انعقاد هذا الاجتماع الذي كان هو اجتماعا افتراضيا، أي ليس وجها إلى وجه online. الذي كان من المفترض أن يبحث في الخطوات التقنية والعملياتية على أرض الواقع للبدء بتنفيذ عملية إعادة الانتشار أو الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين إحداها أصلا ليست محتلة ولا يوجد قوات عسكرية فيها، ولكن تأجل إلى موعد لم يحدد بعد وفق المصادر الإسرائيلية واللبنانية كما استمعنا من كاترين. لكن هذا يعطيك فكرة خديجة عن الأمور المعقدة حقيقة، ونحن نتحدث فقط عن منطقتين تجريبيتين يجري الحديث عنهما من أجل تنفيذ هذه الخطة، ونحن الآن في الأسبوع الثالث منذ توقيع مذكرة التفاهم في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، ولم يتحرك شيء على أرض الواقع في هذا المجال. وواضح أن هنالك تقديرات إسرائيلية أنه حتى عندما يتم الاتفاق على الأمور العملياتية والتقنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة التجريبية سوف يتطلب الأمر ربما أسبوعين أو ثلاثة، رغم أن بعض المصادر تتحدث عن البدء بتنفيذ هذه الخطة خلال أيام. لكن التعقيدات موجودة على أرض الواقع، رغم أن إسرائيل تقول بأن نيتها حسنة وفق ما قال وزير الخارجية الإسرائيلية في تنفيذ مذكرة التفاهم وفي تطبيق ما نجم عنها في مسألة المناطق التجريبية. لكن هذا يتزامن خديجة مع مواقف إسرائيلية صارمة فيما يتعلق بهذه المناطق التجريبية، حيث أنها
7: من قبل
12: وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال واستبق عمليات الانسحاب بالقول أنها ستكون هذه المرة الأولى والأخيرة ولن تكون هنالك انسحابات من أي مناطق أخرى، وأن إسرائيل باقية في ما سماه الحزام الأمني، وهذا بطبيعة الحال عبر عنه في أكثر من مناسبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان في المناطق التي تحتلها إسرائيل بعمق 10 كيلومترات، ولا عودة للنازحين اللبنانيين إلى قراهم في هذه المنطقة المحتلة. فيما تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق عملية نسف المنازل في القرى الأمامية، وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأن إسرائيل دمرت 100% من منازل القرى في الخط الأمامي في القطاعين الغربي والأوسط، و73% من منازل هذه القرى في القطاع الشرقي.
7: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. الآن نذهب إلى هذه النافذة الخاصة من مضيق هرمز إلى محطات الوقود في الولايات المتحدة. ترتفع أسعار البنزين، فهل تتحول صدمة الطاقة إلى عبء اقتصادي وسياسي جديد يواجه واشنطن؟ هذه النافذة يقدمها محمود مراد. إليك محمود.
13: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الخاصة. مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط لم تبقى تداعيات الأزمة حبيسة المنطقة، بل امتدت سريعا إلى مضخات الوقود في الولايات المتحدة. ارتفاع أسعار البنزين يعكس كيف يمكن لأي اضطراب في ممرات الطاقة أن ينتقل إلى جيوب ملايين المستهلكين الأمريكيين. نناقش هذا الملف، ولكن البداية مع آخر التطورات في مضيق هرمز عبر الخارطة التفاعلية مع صهيب العاصي. صهيب.
14: محمود، كما ذكرت بالفعل أزمة مضيق هرمز ليست حبيسة المنطقة وحدها، ولكن في آخر الساعات الماضية بدأنا نتحدث عن توسيع لنطاق الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وحديث أيضا عن استهداف سفن خارج منطقة مضيق هرمز، وهذا أمر لافت للنظر. على كل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن هذه المنطقة التي تشغل بال الجميع، كل أعين العالم باتجاه هذه المنطقة، والذي يحدث خلال أو الذي حدث خلال الساعات القليلة الماضية هو توسيع أمريكي لدائرة الضربات في الأراضي الإيرانية، ابتداء من شابهار في أقصى جنوب غرب البلاد، وصولا أو مرورا بمنطقة هرمز أو محافظة هرمزغان وقلبها منطقة بندر عباس، وصولا إلى كل السواحل الجنوبية الغربية مع المياه الخليجية. طبعا الإيرانيون ردوا في مساحة واسعة من الاستهدافات التي شملت قطر والبحرين والكويت، وأيضا كان هناك حديث وإعلان من هيئة الملاحة البريطانية عن حدث أمني في أو استهداف لإحدى السفن في منطقة دقم التي تبعد عن مدينة مسقط العاصمة العمانية كما نلاحظ على الخريطة، وهي منطقة خارج نطاق خليج عمان داخل نطاق منطقة بحر العرب كما نشاهد في هذه الخريطة. هذه المنطقة بحسب بيان أو إعلان القيادة المركزية الأمريكية يعتقد بأن استهداف هذه السفينة في منطقة دقم أو بالقرب من دقم بطبيعة الحال جاء من أحد الموانئ العسكرية التابعة للحرس الثوري في منطقة جابهار، وبالتالي نتحدث عن تبادل للضربات. ولكن الحدث في هذه المنطقة حدث لافت للنظر، لأننا نتحدث عن نقطة بعيدة للغاية عن منطقة مضيق هرمز، وهي المنطقة التي تركز فيها إيران استهدافاتها وضرباتها التي تستهدف السفن التي تحاول التحرك في المسار الجنوبي من مضيق هرمز. إيران تريد أن تجبر السفن على التحرك داخل المسار الإيراني الشمالي المحاذي لجزيرتي لارك وقشم في المنطقة الشمالية من مضيق هرمز كما نشاهد في هذه الخريطة. ولكن بالانتقال لحركة السفن، هذه الصورة المباشرة لخريطة حركة السفن خلال الساعات القليلة الماضية، والآن يمكننا مشاهدة كيف أن المضيق شبه خالي من حركة السفن. هناك سفينة واحدة في هذه المنطقة وسط المضيق، ولكن حركة خفيفة للسفن، عدة سفن موجودة فقط في المنطقة الشمالية مع فراغ وخلو للسفن في المسار الجنوبي. محمود، نحن نتحدث عن ضغط عسكري واضح التأثير في حركة السفن داخل مضيق هرمز، هذا كله ينسحب اقتصاديا بطبيعة الحال في كل أنحاء العالم.
13: شكرا جزيلا لك صهيب. سنحاول الاقتراب أكثر من هذه الأزمة مع إيهاب العبسي في مراسل الجزيرة في واشنطن. إيهاب، يعني عادة ما يسبب ارتفاع أسعار الوقود إيهاب مصدر يسبب قلقا لدى الإدارة الأمريكية؟ ما الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية للتعامل مع هذه الأزمة الآن؟
15: نعم محمود، الإدارة الأمريكية تقول أن لديها خطة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات. لم تكشف الحقيقة عن هذه الخطة حاليا، لكن قبيل توقيع مذكرة التفاهم بالفعل الولايات المتحدة قامت بالإفراج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، وهو ما أدى إلى تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط المخزون الاستراتيجي إلى 319 مليون برميل، وهو أقل مستوى بالمناسبة منذ عام 1983. لكن الآن محمود عادت الأسعار لترتفع مرة أخرى هنا في أسعار المحروقات في الشارع الأمريكي. نحن نقف في محطة وقود هنا في واشنطن العاصمة. متوسط أسعار المحروقات ارتفعت إلى 4 دولارات للبنزين لسعر الجالون، لكن هنا في واشنطن كما نلاحظ في هذه اللافتة 4 دولارات و19 سنتا تقريبا، لكن المتوسط في عموم الولايات المتحدة 4 دولارات. هذه الزيادة تقريبا بنسبة 3% فقط بعد عودة الضربات العسكرية الأمريكية الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار المحروقات مرة أخرى بنسبة 3%. نحن نتحدث الآن عن متوسط زيادة في الأسعار تقريبا حوالي 26% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، مقارنة بفبراير الماضي. أيضا محمود، سعر الديزل ارتفعت خلال الفترة الماضية أيضا بنفس أو بالزيادة نسبها تقريبا نفسها تقريبا 3%، وهو ما يضع أيضا عبئا على أسعار البضائع والسلع في الولايات المتحدة. لكن عموما محمود، هناك حالة من القلق حاليا لدى الأمريكيين بعد تراجع هذه أو بعد زيارة هذه الأسعار، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب كان يشيد أو بتراجع مستوى التضخم خلال الشهر الماضي. خلال شهر يونيو تراجعت نسبة التضخم على أساس السنوي إلى 3.5% مقابل 4.2%، وتراجع معدل التضخم محمود خلال الشهر الماضي كان جاء أيضا بعد تراجع الضغوط عن أسعار المحروقات بعد توقيع مذكرة التفاهم. لكن نحن الآن نعود للدائرة ذاتها قبل توقيع مذكرة التفاهم، والأسعار ترتفع مرة أخرى محمود.
13: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تتجه أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى الارتفاع مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وتراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما قد يدفع متوسط السعر إلى 4 دولارات للجالون خلال الأيام المقبلة. الرابطة الأمريكية للسيارات كشفت عن بلوغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.98 دولار للجالون الواحد، ليسجل قفزة سنوية حادة بلغت 22.2% وسط زيادات يومية تتراوح بين 4 و5 سنتات للجالون. كما قفز سعر الديزل في الولايات المتحدة ليتجاوز عتبة 5 دولارات للجالون الواحد، وهو ما يثير القلق من تزايد مخاطر تضخم الحرب وصعوبة كبح أسعار السلع الأساسية التي تعتمد كليا على النقل البري. تسبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة في تحميل الأسر الأمريكية المتوسطة عبئا ماليا يقدر بنحو 857 دولارا للبرميل، دولارا أمريكيا ككلفة سنوية مضافة للوقود فقط. كان بنك أوف أمريكا قد حذر بأن ارتفاع أسعار الوقود يضغط على الأسر المنخفضة الدخل التي أنفقت في مارس أذار الماضي مثلا أكثر من 4% من دخلها على الوقود، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 4 أعوام. معنا من واشنطن السيدة تالا جودارزي، المستشارة السابقة لوزير الطاقة الأمريكي. مرحبا بك سيدة تالا. إلى أي مدى يرتبط ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة بالتوترات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها مضيق هرمز؟
16: Yes, well, thank you very much for having me.
17: على استضافتي. You know, the price of كما تعرفون فإن النفط يتم تسعيره عالميا، وبالتالي فإن أسعار الوقود ترتفع بارتفاع أسعار النفط، وهذا يعني أن الولايات المتحدة ليست في منأى أو محمية من ارتفاع أسعار النفط، وليست بعيدة عما يحدث من توتر في منطقة الخليج ومنطقة مضيق هرمز. نعم المواطنون الأمريكيون الذين يحاولون أن يملأوا خزانات سياراتهم بالوقود يستشعرون ما يجري في منطقة الخليج ومضيق هرمز. اللافت الآن وما تغير هو أن إيران تهدد بإغلاق البحر الأحمر، وهذا من شأنه أن يمنع مرور مزيدا من السفن والناقلات، وهذا يعني أن النفط لن يصل إلى الأسواق ما يزيد من الكلفة.
13: لكن تبقى مستغربة هذه المرونة في الأسعار الخاصة بالمحروقات في الولايات المتحدة، يعني الأسعار تتجه إلى الزيادة سريعا جدا مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، رغم ارتفاع الناتج النفطي في الولايات المتحدة من كبار منتجي النفط. لماذا تقفز الأسعار بهذه السرعة؟ هل هذا أمر نفسي أم ناجم عن نقص فعلي في إمدادات الوقود؟
17: نعم الأمر مرتبط بارتفاع أسعار النفط عالميا، وكما تعرفون فإن النفط يأتي خاما ثم يتم تكريره في المصافي كما يحدث في إحدى المصافي في أوهايو، لذلك ما يحدث هو مهم للغاية، وهنالك تدابير بحيث تقوم الناقلات بتجاوز منطقة

0: We'll see. I do think that we'll expect to see countries.
1: أنا أعتقد أننا نتوقع أن تقوم بعض الدول ببناء بنى تحتية وإنشاء بنى تحتية لتجاوز هذا الوضع. فشركة أرامكو في السعودية تقوم بتصدير النفط عبر الأنابيب وعبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر. وإذا ما تم إغلاق البحر الأحمر فإن ذلك سيفاقم الأزمة. اليوم في واشنطن شركة شيفرون من المتوقع أن توقع اتفاقا وذلك من أجل تصدير النفط العراقي ومن خلال إنشاء أنابيب بحيث يتم تصدير النفط عبر الموانئ السورية. وبالتالي باتت بعض الدول تبدأ باتخاذ تدابير وذلك من أجل تجاوز مناطق الاختناق وتبذل قصارى جهودها وذلك من أجل كبح جماح ارتفاع الأسعار كما نشهده الآن.
2: ماذا عن الأثر المتوقع على أرقام التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي إذا ما استمرت هذه الأزمة في التصاعد؟
1: نعم بالتأكيد، لكن علينا أن ننتظر. أنا لست الخبيرة الضالعة في القضايا الاقتصادية، ولكن أعتقد أن أسعار الغاز المسال وكذلك غاز وكذلك أسعار النفط يمكن أن تؤثر على سلاسل الإمداد، وبالتالي من المهم اتخاذ تدابير وإجراءات من أجل تهدئة الأوضاع، ومن المهم جدا أن تتخذ تدابير لإنهاء الأزمة حاليا.
2: لنعود إلى قطاع الطاقة، هل تملك إدارة الرئيس دونالد ترامب أدوات لكبح ارتفاع أسعار الوقود في الداخل وبالتالي التقليل من الأثر السلبي على جيوب المستهلكين؟
1: أعتقد أن الإدارة تحاول، وأعتقد أنها ربما تملك بعض الأدوات، ولكن الرئيس ترامب دائما ما يعلق على الأوضاع في الشرق الأوسط ويقابله مواقف من إيران، وبالتالي في الوقت الحالي مع تطوير البنى التحتية وتعامل الدول مع موضوع الطاقة بشكل جديد وذلك من أجل تجاوز أزمات كالأزمة الحالية، هذا من المثير أن حوالي 50% من احتياط النفط العالمي يمر عبر المضايق، مضيق ملقا، مضيق هرمز وكذلك قناة السويس، وبالتالي ينبغي أن يكون هنالك تحالف دولي للتعامل مع مثل هذه الأزمات. وهنا في الولايات المتحدة علينا أيضا أن نقوم بإنشاء البنى التحتية وتطوير البنى التحتية التي ربما تضغط على السوق بحيث يتم تخفيض الأسعار.
2: المستشار السابق لوزير الطاقة الأمريكي تالا جودارزي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: إلى التطورات في قطاع غزة، فقد أفاد مستشفى العودة بسقوط 8 شهداء و20 مصابا في غارة إسرائيلية على موكب تشييع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 14 شهيدا و37 مصابا سقطوا بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أهلا بك أشرف، هل من تفاصيل أكثر؟
4: حقيقة التفاصيل مرة ومؤلمة هنا في القطاع خديجة. نتحدث عن 14 شهيدا منذ فجر اليوم وحتى الآن في قطاع غزة، 10 منهم في المحافظة الوسطى، 8 من الشهداء في مجزرة إسرائيلية عصر اليوم أمام مسجد أحمد ياسين أثناء تشييع أحد الشهداء، حيث نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية بأكثر من صاروخ على تجمع للمواطنين أثناء عملية التشييع، وهذا أدى إلى وقوع 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا وصلوا إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات، وهنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وصفت 10 من الإصابات بأنها إصابات خطيرة وحرجة. المنطقة المستهدفة هي منطقة مكتظة بالمواطنين أثناء عملية التشييع، وبالقرب منها أيضا مركز يأوي نازحين، وهناك أيضا عمليات قصف متفرقة في

0: مناطق عديدة ابتداء من مدينة غزة، حيث استهدفت شقة سكنية أدى هذا الأمر إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. وأيضا في مدينة خان يونس هناك 2 من الشهداء عاد عن انتشال جثمان سيدة من بلدة بيت لاهية في شمال القطاع، وأيضا استهداف خيمة تأوي عائلة فلسطينية في بلدة الزوايدة في المنطقة الغربية للمحافظة الوسطى، وأيضا استهداف تجمع للمواطنين شمال مخيم النصيرات. هي حصيلة ثقيلة لهذا اليوم، مع استمرار أيضا تحليق جميع أنواع الطائرات الإسرائيلية. قبل قليل المدفعية الإسرائيلية شرق مدينة دير البلح حيث نتواجد أطلقت وابل مكثف من القذائف المدفعية باتجاه منازل المواطنين، على وقع إطلاق نار كثيف أيضا من قبل الدبابات التي تتحرك بالقرب من الخط الأصفر شرق المدينة، وأيضا تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتش التي تدخل الأجواء وأيضا تفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح. هناك أيضا عمليات نسف متتالية، وتتصاعد عمليات النسف حقيقة شرق خان يونس. شرق خان يونس منذ صباح اليوم وحتى الآن نفذت القوات الإسرائيلية 5 عمليات نسف كبيرة وضخمة حقيقة. انفجارات هائلة سمعت في أرجاء القطاع، سحابة كبيرة بعد كل عملية نسف تتصاعد من تلك المنطقة الشرقية لخان يونس، والقوات الإسرائيلية تسارع حقيقة عمليات النسف في المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها لتدمير ما تبقى من منازل المواطنين. ولكن المناطق التي يتم استهدافها خديجة من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية هي تقع في مناطق وإطار المناطق التي صنفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة، فالجيش الإسرائيلي ما زال يحتل أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، ويطبق على 30% المتبقية عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية وعبر الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف تجمعات للمواطنين، خيام تأوي نازحين، بالإضافة أيضا لسيارات مدنية. في الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة الغارات الإسرائيلية بشكل كبير. المكتب الإعلامي الحكومي قال قبل قليل بأن خلال 72 ساعة الماضية 25 شهيدا وأكثر من 100 مصاب وصلوا إلى مستشفيات القطاع جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة، كنت معنا من دير البلح. مستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت، والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع ناصر الحسيني. مساء الخير ناصر.
2: مساء الخير خديجة، أهلا بك في الدوحة، أهلا بكم أيضا مشاهدينا أينما كنتم في هذه اللحظات. بحلول هذا اليوم وهذه اللحظات هنا في واشنطن على الأقل يكون قد مر شهر كامل، إذن 30 يوما على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي في الحقيقة كانت أعطت آمالا كبيرة وحقيقية في المنطقة حول العالم أيضا بوقف التصعيد العسكري وفتح لنقول آفاق الحوار مع الإيرانيين واللجوء للدبلوماسية كخيار لتفادي الحرب والحروب. حتى اللحظة يقول البيت الأبيض هنا في واشنطن إنه ما زال يتحدث ويتواصل مع الإيرانيين رغم انهيار مذكرة التفاهم حقيقة على أرض الواقع. يقول البيت الأبيض إن القصف الأمريكي سيستمر أيضا طالما استمرت إيران في إغلاق مضيق هرمز، وتشكل وشكلت بهذا الشكل تهديدا للملاحة العالمية الحرة. واليوم بالفعل أكدت القيادة المركزية الأمريكية مثلا موجة هجمات أمريكية سادسة على أهداف إيرانية في الساعات الماضية، وأكدت أنها دمرت 7 جسور داخل إيران، إضافة إلى أهم برج مراقبة إيراني يشرف عمليا على سواحل إيران، وعمليا أيضا هو المسؤول عن تلك الهجمات الإيرانية ضد السفن المدنية البرية التجارية العابرة للمضيق. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيؤكد بأن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب على الأرض، ولم يتراجع عن مطالبه وخطوطه الحمراء، وهي كما تعلمون فتح مضيق هرمز فورا ثم التفاوض بعدها بشأن اليورانيوم في مرحلة لاحقة. الآن إلى مراسلتنا في البيت الأبيض يوميا وجد وقفي هناك تتابع مواقف رئيس ترامب. وجد، يمر اليوم شهر كامل على مذكرة التفاهم هذه، هل لديك أي تصريحات جديدة؟ هل لديك أي تقييمات أمريكية جديدة تنظر إلى المستقبل وجد؟
3: لا تصريحات حتى اللحظة ناصر، وواضح بأن مذكرة التفاهم الآن يجري التفاهم بشأنها عبر القنابل. قبل قليل نشر موقع أكسيوس بأن الإدارة الأمريكية أخطرت إسرائيل بأنها بصدد إرسال العشرات من طائرات التزود بالوقود جوا إلى إسرائيل في حال قرر الرئيس ترامب تصعيد الحملة العسكرية ليتوسع نطاقها وتصبح أشد كثافة بشكل قريب من العمليات التي نفذتها الإدارة الأمريكية في شهري مارس وأبريل الماضيين ناصر. ونشير إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس ترامب مع مجلس الأمن القومي الثلاثاء ودرس خلاله احتمال وخيارات توسيع نطاق الحملة العسكرية وبنك الأهداف. من هذه الأهداف المحتملة مواقع بنية تحتية ومنشآت الطاقة، وكل ذلك بهدف دفع إيران من أجل العودة إلى طاولة التفاوض بفتح المضيق أمام جميع السفن وكذلك التخلي عن برنامجها النووي. وأيضا من ضمن الأهداف بنك الأهداف المحتملة مواقع المنشآت النووية الإيرانية، بحيث يتم دفن اليورانيوم في مواقع أعمق تحت الأرض جراء الهجمات المحتملة، وكذلك احتمال ضرب جبل الفأس الذي يعتقد هنا في الولايات المتحدة بأنه قد يكون منشأة نووية قيد الإنشاء. الرئيس ترامب لم يتخذ قرارا بعد، ذكر موقع أكسيوس بأنه أراد للجانب العسكري أن يكون على أتم الجاهزية والاستعداد في حال اتخذ هذا القرار. وإذا بالفعل أراد الرئيس ترامب اللجوء لخيار عسكري، فنقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن هذا الأمر قد يتم في غضون الأيام القليلة القادمة. ناصر،
2: يعوج بعبارة أخرى بعد الشهر، لنقل في التقييم البيت الأبيض بعد الشهر من هذه الأزمة، لا تشعرون كمراسلين بأن هذا الرئيس سيتراجع أو ربما يميل أكثر للدبلوماسية؟ ليس لكم هذا الشعور الآن في البيت الأبيض؟
3: يعني حسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، الرئيس ترامب جاهز للدبلوماسية، لكن واضح بأنها دبلوماسية مشروطة، وهي أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، الحرية الملاحة عبر المضيق. وهذا ما أكده حقيقة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يوم أمس في تغريدة له على منصة إكس، كتب فيها إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ونشر صور عملية إنزال لقوات المارينز على متن إحدى السفن التجارية التي كانت تحاول عبور مضيق هرمز للتحقق والتأكد من هويتها. ناصر،
2: شكرا لك وجد على كل هذه التفاصيل. الآن إلى الضيفين الكريمين هنا في استديوهاتنا بواشنطن، السفير السابق جوي هود وهو وجه معروف الآن في الجزيرة، عمل أيضا في مكتب الشؤون الإيرانية بوزارة الخارجية، لنقل متخصص في الشؤون الإيرانية، معنا أيضا ماثيو وهو أيضا خبير في الشؤون الدفاعية والاستراتيجية مع البنتاغون سابقا، حاليا أيضا من جامعة جورج تاون، عمل سابقا في السعودية والعراق والكويت، وبالتالي ضيفانا يعرفان المنطقة جيدا. نبدأ بالجانب العسكري أو السياسي، لنبدأ بالسياسة. ما يمضي الآن سعادة السفير شهر على هذه المذكرة، أمال هائلة في المنطقة بطبيعة الحال، لكن أيضا حتى في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب دائما قال نحن نتحدث الإيرانيين، لدينا قيادات ذكية تفهم ما نريد، حققنا عديد من المطالب، وشعر الأمريكيون أوف سنطوي الصفحة، وفجأة المشهد أمامكم. ماذا حدث خلال شهر؟
4: بداية شكرا على الاستضافة وتحياتي لضيفك لمشاهدين ما حدث أن للمرة للأسبوع الأول بعد توقيع مذكرة التفاهم كان هنالك احتمالية حقيقية للمفاوضات. الرئيس ترامب خلال الأيام الأولى قام برفع الحصار البحري ورفع العقوبات عن صادرات النفط، وأطلق أيضا السلسلة الأولى من المفاوضات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل على مدى 40 عاما. بالتالي الأمور كانت بدايتها جيدة، لكن كانت ربما بداية جيدة جدا بالنسبة للنظام في طهران. بالتالي خلال اليوم السابع بعد توقيع مذكرة التفاهم عمان، وعن طريق منظمة الملاحة الدولية والتي إيران هي عضو فيها، قررت أن تعلن بترحيب مرور السفن واستخدام الممر بالقرب من ساحلها لتخرج من المضيق. إيران ردت بهجمات على السفن التجارية في اليوم التالي، كان هنالك 5 هجمات من ذلك النوع، على الأقل 2 منها ضربت سفن قطرية. لماذا قطر؟ قطر هي دولة وسيطة، هي أرادت أن تضغط على الوسطاء من أجل أن يأخذوا جانبهم في المفاوضات، وأيضا يفضلوا سرديتهم وهي سردية السيادة على المضيق. إذا ما كان لديهم سيادة على المضيق باستطاعتهم أن يسيطروا على الاقتصاديات دول الخليج وأيضا العراق. بالتالي هذه المذكرة كانت قد ماتت منذ تلك اللحظة. الرئيس ترامب قامر كما قلت أنه كان يعتقد أنه يتعامل مع ناس عقلانيين وكان الواقع غير ذلك.
2: ماثيو، ولا أدافع هنا عن ترامب، لكن رأينا الرئيس يمد يد الدبلوماسية حتى السماح بالبترول للبيع، يعني نوع من بادرة حسنية الأمريكية، ويحدث ما يحدث على الأرض وترى الغضب والإحباط الأمريكي لدى كامل المحللين أن بالفعل الجانب الإيراني ربما لم يكن بمستوى فهم ما يريد ترامب. ربما هناك جانب عسكري، لكن هناك عدة مفاتيح يمكن من خلالها أن نحل هذه الأزمة. يبدو أن الإيرانيين على الأقل كما نشعر في واشنطن لم يقدروا أو لم يغتنموا الفرصة لنقل. هل أنت مع هذه المجموعة من المحللين هنا في واشنطن أن الإيرانيين ضيعوا فرصة، وفرصة هائلة كانت أعطيت لهم من طرف هذا الرئيس، هذا الرئيس ليس البنتاغون؟
4: أنا أرى الأمر بشكل مشابه. أعتقد أن الرئيس ترامب أراد أن ينهي هذا الصراع. لدينا انتخابات ستحصل قريبا في الولايات المتحدة، كان قلقا من التضخم وارتفاع أسعار الوقود، وأيضا أراد أن ينهي الصراع. لكن كما قال السفير، رأينا نقاط الخلاف حول مضيق هرمز. إيران أصرت على مسألة السيطرة على المضيق، وهذا أمر غير مقبول للولايات المتحدة ولبقية العالم أيضا. بالتالي أعتقد أن هذه النقاط الأساسية، نقاط الاختلاف الأساسية التي أدت إلى انهيار مذكرة التفاهم، رأينا الآن العودة إلى الصراع. ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد العودة إلى الحرب بكاملها وبشكل كامل كما رأينا في بداية الصراع. لذلك تخميني أننا سنرى ربما استمرارا لهذا الوضع الحالي خلال الأسابيع والأشهر القادمة، وأيضا ربما السيطرة على هذا الوضع الغليان في الشرق الأوسط.
2: سنعود للجوانب العسكرية، لكن سياسيا الكثير الآن في واشنطن يعتبرون ربما أن نعم إيران تتحدى، نعم إيران لها أيضا أهدافها، لكن إيران أيضا لم تحسن استغلال ما قدم لها، يعني لا عربيا في المنطقة ولا أمريكيا، وبالتالي نحن أيضا هنا كما يقول بعض بسبب لنقل عدم القراءة الجيدة الإيرانية للمشهد الحقيقي. إذا كانوا يعتقدون أن الرئيس سيتراجع بسبب الانتخابات أخطأوا، إذا كانوا يعتقدون بأنه سيتراجع لأن البنزين في 30 سنت علي كمواطن أمريكي أخطأوا. القراءة خاطئة، ليس قراءة أمريكية خاطئة، إنما قراءة إيرانية أيضا خاطئة للجانب الأمريكي. هل أنتم مع هذا التحليل؟
4: نعم، هنالك سوء وفهم وسوء قراءة من كلا الطرفين، وهذا أمر ليس مفاجئ لأن إيران قد قطعت العلاقات الدبلوماسية في عام 1979 عندما قامت بالهجوم على سفارتنا وأخذ دبلوماسينا رهائن. بالتالي من الصعب على الطرفين أن يفهما ما الذي يفهما مجتمعات بعضهم البعض. لذلك تسمعون من المعلقين الإيرانيين دائما أن الاقتصاد الأمريكي ينهار، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحتمل كل هذا الضغط الاقتصادي. نحن نعيش هنا ونعرف الحقيقة، حقيقة الواقع أنه لدينا 3.5 تضخم، نسبة تضخم، التضخم مزعج لكنه ليس انهيارا اقتصاديا. لدينا سوق أسهم يسجل بمستويات قياسية، تقارن ذلك ما يحصل بداخل إيران. الأمريكيين ينظرون إلى هذا الأمر ويقولون لماذا لا يتنازلوا، لا يستسلموا، إن اقتصاد ينهار فعلا، لأن الأمريكيين لا يفهمون حقا الأيديولوجية، أيديولوجية النظام، وأيضا الشعور الوطني لدى الناس. وهذه بعض الأخطاء الاستراتيجية التي تم ارتكابها من قبل الطرفين. دونالد ترامب ارتكب الخطأ الأول عندما هاجم البلد في المقام الأول، والإيرانيون قاموا بمقابلة هذا الخطأ عن طريق الهجوم على اقتصاديات دول الخليج واقتصاديات العالم، وهذا هو سيأتي الحل، ليس حلا عسكريا لكن تحالف دولي ربما سيضغط دبلوماسيا واقتصاديا على إيران بما يكفي لكي تغير من مسارها.
2: ماثيو، تعتقدون أننا سنرى هذه الكواليشن، الجلوبال كواليشن، الائتلاف الدولي؟ الكل تراجع في هذه الحرب، ترامب وحيد في نهاية المطاف.
4: بداية فقط للرد على ما اقترحه السفير، كنا نتحدث عن طهران، أعتقد علينا أن نتذكر، لا أعتقد أن إيران هي كيان متجانس واحد. يبدو أن هنالك دبلوماسيون في طهران منفتحون للحوار، ويبدو أن هنالك الحرس الثوري الذي يحاول أن يحبط المفاوضات. بالتالي هذا سؤال مطروح، هل بإمكان طهران أن تلتزم بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه؟ أوافق على أن الضغط الدبلوماسي يجب أن يكون مكونا مهما من الاستراتيجية، ولم يكن هذا موجودا ربما أو من نقاط القوة الأكبر في لدى ترامب في أن يقوم ببناء تحالفات. أوافق أن الخيار العسكري وحده لن يحل هذا المشكلة، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون هنالك جزء من يمثله الحل العسكري، وجزء من الأهداف التي رأيناها ربما ستصعب على إيران أن تبقي المضيق رهينة.
2: جوي، تعتقد من الردود الإيرانية الرسمية يوميا أن كلما هناك ضغط عسكري كلما سيرضخون؟ الواقع يقول العكس، حتى هنا كل القراءات الأمريكية أنهم بالفعل الجانب الإيراني مستعد لما يبدو على حرب إلى حرب، أو مستعد لمواجهة أي خطط ترامب. وحتى الآن لم يرى الأمريكيون على الأقل في واشنطن الذين نتابعهم أي بادرة من الجانب الإيراني تسهل المأمورية حتى على ترامب في داخل الأمريكي.
4: كما قلت، أن النظام يعتقد أن دونالد ترامب ربما سيشعر بالإعياء ربما الاقتصادي، وأنا في حقيقة الأمر لا أرى مؤشرا لهذا الأمر أو لحصول هذه الأمور. بالتالي هم يرتكبون خطأ في قراءة الوضع الداخلي في الولايات المتحدة. فيما يتعلق بما قاله الدكتور كرونينغ، أعتقد أن هنالك مشكلة حقيقية في القيادة في طهران، في حقيقة أنهم ليس لديهم مرشد أعلى، هو إما قد مات أو إذا ما كان ما يزال على قيد الحياة هو غير قادر على أن يقوم ربما حتى بإجراء تسجيل صوتي في الأحداث المهمة مثلا في جنازة والده. إذا لم يكن يستطيع أن يقوم بإجراء هذا التسجيل الصوتي على الأقل، كيف بإمكانه أن يقوم بتنسيق والإشراف على الحرس الثوري وأيضا الأجزاء المدنية الأخرى في الحكومة؟ لا أعتقد أنه قادر على ذلك. الآن لدينا كل عنصر ينظر إلى الجانب الآخر ولا يريد أن يتم النظر إليه على أنه ضعيف، لأنه لدينا قادة في إيران والذين هم يتم النظر إليهم على أنهم قادة ضعفاء، هم تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، مثلا خاتمي، مثلا النائب أمير حسين موسوي باستطاعتي أن أقدم لك قائمة طويلة من الأسماء. هم ليس هنالك أي جنرالات تحت الإقامة الجبرية، فقط شخصيات مدنية. بالتالي هم لن يريدوا أن يقوموا بعقد صفقة حقيقية إلى أن يشعروا بالإعياء، ولن يكون أمامهم خيار آخر كما حصل للخميني في عام 1988.
2: ماثيو، أنت عسكري، الأمريكيون تعلموا الكثير في التعامل العسكري فقط، ونحن نتحدث عسكرية فقط، يعني ينتظرون، يراقبون، ينطلق الصاروخ ثم يضربون من حيث أتى الصاروخ، يعني هناك لعبة قط وفأر مستمرة. ماذا تعلم الجانب الإيراني برأيكم في الأسلوب العسكري الأمريكي الذي نراه؟ تليين السواحل، والآن تم تدمير أكبر برج مراقبة لتسير مضيق هرمز. هل تعلم الجانب الإيراني كيف تقاتل أمريكا بالفعل إذا واستعد للمواجهة؟
4: أعتقد أن الإيرانيين والولايات المتحدة وآخرين تعلموا الكثير من هذا الصراع. تعرفون أننا عرفنا أن الإيراني بإمكانهم أن يسيطروا ويبقوا المضيق رهينة، لكن في الماضي عندما كنت في البنتاغون أعمل في الشؤون الإيرانية علمنا عن مسألة زرع الألغام وغلق المضيق أمام الجميع بضمنه إيران. لا أعتقد أن الكثير يقدر مدى ذكاء استخدام إيران المضيق في الردع، وأنهم قاموا ربما اعتقدوا أنهم بإمكانهم فقط أن يطلقوا النار على السفن، وبالتالي هذا الأمر يمثل تحديا صعبا للولايات المتحدة وللجيش الأمريكي. ليس مستحيلا أن يتم استخدام القوى العسكرية من أجل ضمان حرية المرور، لكنه خيار صعب وربما يتطلب أيضا إدخال القوات البرية، ولا أعرف إذا ما كان ترامب راغبا باستخدام هذا الأمر أم لا.
2: عسكريا وعسكريا فقط، الآن يتم تجميع في إسرائيل طائرات تزول بالوقود للمسافات الطويلة، عسكريا ماذا يعني هذا الكلام؟ أمريكا تجمع كل طائراتها الآن في مطار بن غوريون على ما أعتقد حسب أكسيوس لمهمات مستقبلية، ماذا يعني تجميع هذا النوع من الطائرات؟ هذه مش طائرات للهجوم، هذه طائرات للتزود بالوقود على 35 ألف قدم أو 50 ألف قدم في بعض الأحيان، ماذا يعني؟
4: أعتقد أنهم يريدون أن يكون هنالك خيارات عسكرية، ورأينا منذ بداية الصراع أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانا يعملان سوية وعن قرب، بالتالي هنالك احتمالية أن الولايات المتحدة وإسرائيل باستطاعتهم أن يتخذوا خطوة نحو العمل العسكري، رأينا هذا الأمر في السابق، لكن أعتقد وكما أعرف أن الرئيس لا يرغب باستبعاد هذا الخيار،
2: لكن ربما أيضا توسيع المجال والعمق في العمق الإيراني، طائرة تزود للوصول إلى ربما نقاط أبعد في العمق الإيراني. سياسيا ما زلتم تعتقدون أن هناك ائتلافا دوليا ربما ينشأ، وأي دول يمكن أن تتقدم لهذه ما يبدو معركة قادمة؟
4: لا أعتقد أنه سيقوده الرئيس ترامب، لا أعتقد أنه يرغب مثل القيام بمثل هذه المهمة، أعتقد أن الحلفاء المحتملين لا أعتقد أنه سيرغبون بأن يكونوا تحت قيادته، يجب أن يكون هنالك مسافة أكبر بين الانخراط الإسرائيلي في الحرب، بالتالي يجب أن يكون هنالك تركيز على مضيق هرمز تحديدا، وأيضا على حرية الاقتصادية لدول الخليج والعراق. باستطاعتنا إما أن نتخيل سيناريو ربما تقوم فيه باكستان كوسيط، تقول أنني سأستخدم قواتي البحرية كضامن في المضيق لكي طهران ليس لديها أي سبب مشروع لتهديد الملاحة، لأنني سأضمن أنه ليس هنالك أي تهديد يمر تهديد لإيران يمر عبر المضيق، وأيضا تعطي ربما الفرصة لقطر للقيام ببعض العمل الدبلوماسي بالإضافة إلى دول أخرى مثل الصين وغيرها.
2: شكرا للضيفين الكريمين. بسرعة إلى نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. إذن هذا هو المشهد نور الدين لدينا بعد شهر من مذكرة التفاهم، الكثير من التساؤلات في واشنطن أيضا. نور الدين
5: شكرا ناصر، وكذلك هناك الكثير من التساؤلات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هل هناك دخول في حرب مفتوحة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أم أن الأطراف ستعود إلى طاولة المفاوضات والضربات لا تزال متبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان من يفرض سيطرته على مضيق هرمز؟ لكن الحرس الثوري الإيراني وخاصة بحرية الحرس قالت بشكل واضح بأنها ترقب وترصد تحركات القطاعات الأمريكية في المنطقة، وأنها اقتربت من ساعة الصفر لبدء عمليات ضد هذه القوات، فهل هذا مؤشر على قرب مواجهة مفتوحة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهنا يطرح السؤال الأكبر، ما مصير مذكرة التفاهم بعد 30 يوما من توقيعها؟ هل هناك إمكانية العودة إليها أو المفاوضات على ملفات ومذكرة أخرى؟ أم أن الحرب هي من ستفرض سطوتها وسيطرتها على دوائر القرار في واشنطن وطهران؟ إذن هي أسئلة وملفات نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي السابق، وكذلك مع الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. لكن قبل البحث في كل هذه التفاصيل نذهب إلى مراسلنا عمر هواسي معرفة آخر الأوضاع. عمر، هل بدأت العمليات العسكرية؟ هل سجلت هجمات على مناطق في الساحل الجنوبي والشرقي لإيران؟ وكذلك أهم المواقف السياسية والعسكرية بالتحديد الصادرة اليوم من العاصمة الإيرانية طهران بشأن الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: نعم نور الدين، العمليات العسكرية الأمريكية كانت قد انتهت فجر هذا اليوم، وكانت هناك ردود فعل من قبل القوات المسلحة الإيرانية في الجيش والحرس الثوري على هذه العمليات. إذا ما قرأنا العمليات الأخيرة بين الطرفين يلاحظ أن هناك اتساع لرقعة العمليات واتساع لبنك الأهداف. العمليات الأمريكية طالت ما يوصف هنا بالبنى التحتية المدنية التي تمثلت بعدد من الجسور، 6 جسور أصيبت واستهدفت في محافظة هرمزغان، مما أدى إلى قطع أوصال بعض الطرق الرئيسية بين محافظتي هرمزغان المحافظة المهمة المطلة على مضيق هرمز، وإلى محافظة فارس ومدينة شيراز ومنها إلى بقية العمق الإيراني. فضلا عن ذلك كان هناك استهداف لمحطة لتوزيع السكك الحديدية، إضافة إلى مطار مدني في مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان، وهجوم دمر أحد أهم برج أبراج المراقبة في الجنوب الإيراني، برج تشابهار للمراقبة البحرية، إضافة إلى أن غارات كانت قد استهدفت القاعدتين الجوية والبحرية في محافظة بوشهر جنوب إيران. أيضا هجوم طال محطة تلفزيونية في محافظة لورستان في القسم الغربي من إيران. لذا يمكن القول أن بنك الأهداف الأمريكي في الأراضي الإيرانية اتسع خلال الجولة الأخيرة من العمليات. في المقابل أيضا إيران وسعت نطاق عملياتها ضد ما تصفها بالقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. سابقا كانت العمليات للجيش والحرس الثوري الإيرانيين تطال القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن، لكن هذا الفجر هذا اليوم صباح هذا اليوم إضافة إلى هذه القواعد كان هناك استهدافات لقاعدة العديد في قطر، استهداف للتجمع القيادة المركزية أو العمليات الخاصة في سوريا، إضافة إلى المعارضة الكردية في أربيل الشمالية العراق. على مستوى التصريحات، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سوف يواصل ضرباته طالما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في عملياتها، وأن هذا العمل العسكري الإيراني وفق ما يقول مجيد موسوي قائد القوات الجوية في الحرس إنها سوف تستمر إيران في ضرباتها إلى حين إعادة الهدوء إلى الجنوب وإلى مضيق هرمز، معتبرا أن الحرب على جنوب إيران هي أيضا بمثابة الحرب على العاصمة الإيرانية طهران. بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت القطع البحرية الأمريكية المتواجدة عند خط الحصار في بحر العرب، وقالت إن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران يقرب ساعة الصفر الإيرانية استهداف تلك القطع. أيضا الحرس الثوري في إحدى بياناته صباح هذا اليوم شدد على أن إيران لا تزال تسيطر على مضيق هرمز على عكس ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، وحذر من أن أي قطرة نفط أو غاز لن تمر من مضيق هرمز ولن تعبر خارج المنطقة طالما استمر الحصار البحري واستمرت العمليات العسكرية الأمريكية ضد الأراضي الإيرانية. على مستوى التصريحات يمكن القول أن كافة التصريحات هي على المستويات العسكرية، هناك شح في التصريحات السياسية التي توجهنا إلى ربما تفاؤل مستقبلي حول العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بمذكرة التفاهم. اليوم هي الذكرى الشهرية الأولى، 30 يوما مر على التوقيع على مذكرة التفاهم، وتبدو أنها تعرضت لانتكاسة كبيرة، خاصة الأسبوع الماضي كان ربما أسوأ مرحلة مرت بها هذه المذكرة من خلال عودة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وقبل ذلك إيران اعتبرت أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت المذكرة عبر عودة العقوبات وفتح مسار جديد في مضيق هرمز، وقالت إن المذكرة تمر في مرحلة أزمة كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل البقائي في وقت سابق.
5: مراسلنا من طهران عمر هوا، شكرا على كل هذه التفاصيل. أستاذ شريعة مدار، اليوم كان هناك تصريح لافت لبحرية الحرس الثوري الإيراني تقول بأنها ترصد تحركات الجيد، والأهم من هذا أنهم أقرب إلى لحظة الصفر لبدء عمليات ضد وحدات القيادة المركزية الأمريكية. إلى ماذا يؤشر هذا؟ هل هناك فعلا قراءة في إيران على أن الأمر سيخرج من هذه العمليات الإطار العمليات المحدودة والتوجه إلى حرب ربما لن نقول مفتوحة لكن حرب موسعة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كل ما يجري. ترامب شخصيا أعلن أن مذكرة التفاهم قد انتهت، وطبعا لا يمكن أن يطلب من إيران أن تلتزم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيران ردت على كل الحملات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن الميدان العسكري بحاجة إلى عملية أقوى ضد بالتحديد الأساطيل الأمريكية في المنطقة. وهذا أتصور أن بيان الحرس الثوري، القوة البحرية للحرس الثوري يدل على ذلك. يدل على أولا قدرة إيران على الرد، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها أبادت القوة البحرية الإيرانية، وثانيا على نية إيران لإثبات موقفها الصامد والقاطع في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية عسكرية.
5: هل يمكن لإيران فعلا في ظل هذه الظروف أن تتحمل تبعات عملية مفتوحة أمريكية مفتوحة؟ ونشير هنا على نشير هنا إلى أن

0: بعض التقديرات العسكرية تقول إذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية عملية عسكرية مفتوحة أو موسعة ربما قد تدخل إسرائيل لهذه العملية، والنقطة المركزية لدى إيران هي المحافظة على مضيق هرمز. هل يمكن لإيران في ظل تشتت قدراتها في أي مواجهة مقبلة أن تستطيع إتمام المواجهة والحفاظ في نفس السياق على مضيق هرمز وكذلك تثبيت الواقع العسكري لديها في الداخل؟
1: أولا إيران سبق وأن واجهت العدوان المشترك الصهيوني الأمريكي وعلى نطاق أوسع مما يجري اليوم. العمليات العسكرية في الجنوب الإيراني في الحربين السابقتين كانت على مدى يعني الجغرافيا الإيراني، هذا أولا. ثانيا إيران لها خياراتها في الرد على العدوان الأمريكي، وليس لها خيار يعني سياسي أو تفاوضي بما أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت ذلك. لذلك أتصور أن إيران مستعدة لهذه المواجهة مهما كانت التكاليف.
0: دكتور إزادي، نحن اليوم في اليوم 30 من توقيع مذكرة تفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بتقديرك ما مستقبل هذه المذكرة؟ هل يمكن العودة إليها الآن في ظل التصعيد القائم؟ أم أن الأمر سيبقى على ما هو عليه ويكون الأمر والكلمة للميدان وللحرب؟
2: أعتقد أن المذكرة التفاهم ولدت ميتة في الأساس، وكما تنص المذكرة فإن على كلا الطرفين أن تتوقفا عن مهاجمة الطرف الآخر، ولكن الرئيس ترامب والولايات المتحدة لم تلتزم ولم تقم بتنفيذ بنود المذكرة. الأمريكيون يواصلون تنفيذ هجمات على المدنيين والبنى التحتية، وعلى ما يبدو أنهم سيستمرون في القصف. ولكن كما نتذكر أن الولايات المتحدة قامت بمواصلة استمرار قصف إيران ومهاجمتها لـ40 يوما قبل أن تطلب وقف إطلاق النار. الآن لا أعتقد أن المسؤولين الإيرانيين سيبرمون أو يسوقون اتفاقا أو مذكرة التفاهم جديدة، سيما وأن إيران تعرضت للقصف والهجوم خلال عمليتي تفاوض، وهذه المرة الأولى التي تعرض فيها إيران لهجوم. ولا أعتقد أن هنالك شهية أو قابلية لإيران لأن تنخرط في مفاوضات للمرة الرابعة تعود فيها الولايات المتحدة لخرق الاتفاق. لذلك الحل الذي في يد المسؤولين الإيرانيين هو الردع العسكري، وهذا ما يسود المشهد الآن.
0: لكن دكتور، الحرب إلى متى؟ يعني في كثير من الأوقات يتم الحديث على أن الحرب تأخذ إلى الدبلوماسية. هل ستبقي إيران على حرب مفتوحة علما أن إمكاناتها على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري ليست بمستوى إمكانات الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا سياسيا وعسكريا، وربما قد تنخرط كذلك إسرائيل في هذه المعركة؟ هل لدى إيران، هل تعلم إيران تبعات أي مواجهات مفتوحة؟ هل تعلم تبعات الإبقاء على حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم، أنت محق فيما ذكرته. كل الحروب تنتهي بعمل أو مفاوضات دبلوماسية، ولكن علينا أن نتذكر أن كلا الطرفين يجب أن يكون لديهما رغبة في وقف الحرب أو إنهاء الحرب. لا يمكن أن يطلب طرف ويواصل الطرف الآخر العمليات. والولايات المتحدة خرقت الاتفاقات 3 مرات، وربما تذكرون ما في مقابلة لوزير الخارجية العماني لمحطة CBS قبل أن تقوم الولايات المتحدة إسرائيل بمهاجمة إيران، قال أن الحل الدبلوماسي يمكن أن يبرم خلال 24 ساعة، وإيران ليست معنية أو مهتمة حتى باستمرار الحرب. المشكلة أن نتنياهو الذي سيواجه انتخابات في شهر أكتوبر، وبالتالي يريد أن يفوز في تلك الانتخابات من أجل أن يجنب نفسه السجن. وكما نعرف أنه أجل مثوله أمام المحكمة بزعم الحرب، وكذلك ترامب أدرك أنه هو من خلق هذه الفوضى، والآن هو يحاول أن يبحث عن وسيلة لإعلان انتصاره، سيما أنه قلق بشأن الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي. وبالتالي لا أعتقد أن الجهتين رغبتان في وقف الهجوم على إيران، وهذا لا يترك لإيران إلا خيارا واحدا، وهو كما نصت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي الدفاع عن نفسها. إذا ليس أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها. هي تعرضت للاعتداءات لوقت طويل، ولكن في المقابل تمكنت إيران من ضرب المواقع الأمريكية بدقة. لذلك إيران ستواصل ضرب المصالح والاستثمارات الأمريكية في هذه المنطقة، وذلك لأن أمريكا والولايات المتحدة لم تترك خيارا آخر لإيران.
0: أستاذ شريعة مدار، أستاذ الدكتور إزدي يتحدث عن أنه لا خيار للطرفين في هذه الأثناء إلا الحرب. ماذا يعني ذلك بالنسبة لإيران؟ الدخول في حرب إلى متى؟ هذا سؤال جوهري ومطروح، خاصة كما تعلم أن هناك ضغط تعيشه إيران. أحباب المحللون أم لا، هناك ضغط اقتصادي، هناك عقوبات اقتصادية، هناك تضخم، هناك تدهور للعملة. الحكومة كذلك تريد نوع من الرخاء على المستوى الدبلوماسي والسياسي للعمل الاقتصادي. إذا إلى متى يمكن أن تواصل طهران هذه الحرب، علما أن أفقها غير واضح؟
1: لا أحد يريد الحرب في إيران مطلقا، لا في إيران، لا بالنسبة للمواطنين الإيرانيين ولا بالنسبة للحكومة في إيران. لكن حينما تواجه إيران هذه الحرب الشرسة وهذا العدوان، ماذا عليها أن تفعل؟ يعني اليوم مثلا قتلت أم في بندر عباس، وأصيبت طفلتها اللي كان عمرها سنة واحدة، قطعت يد هذه الطفلة ذات السنة الواحدة أثر هذه الإصابة. هناك الكثير من هذه الحالات.
0: لكن الرئيس الأمريكي دكتور،
1: بالإضافة إلى الجانب الأمريكي الاستراتيجي،
0: الرئيس قال أنا أطالب الإيرانيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات. فماذا
1: أي طاولة المفاوضات؟ طاولة المفاوضات التي أنتجت مذكرة التفاهم الذي لم يلتزم بها ترامب وقال إنها انتهت. من الذي يضمن أن ندخل طاولة اليوم هذا سؤال يطرح في الشارع الإيراني قبل أن يطرح في أوساط المسؤولين السياسيين الإيرانيين. أننا إذا دخلنا مرة أخرى إلى المفاوضات، ذهبنا إلى طاولة المفاوضات واتفقنا على مذكرة تفاهم جديدة، من الذي يضمن أن يتم العمل بمذكرة التفاهم الجديدة؟
0: طيب بدون مفاوضات ماذا بعد؟ هذا سؤال مطروح. ماذا بعد مذكرة التفاهم؟ ماذا بعد عدم الجلوس على طاولة المفاوضات؟ ماذا بعد استمرار الحرب؟
1: كما قلت لك، الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن كل ما يحصل. إيران لا تريد الحرب مطلقا، لكنها مستعدة ومصرة على الرد على أي عدوان يحصل. إذا كفت الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان المجتمع الدولي، دول المنطقة يريدون حقيقة تحقيق السلام، السلام لا يمكن أن يتحقق في تكرار العدوان بعد العدوان بعد العدوان وتسكت إيران، هذا ليس سلاما. السلام يتحقق حينما ينتهي العدوان. إذا كان المجتمع الدولي، المنظمة الدولية، الدول في المنطقة إذا كانت تريد السلام، عليها أن تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بمذكرة التفاهم، بالالتزام بعدم تكرار العدوان. عندها يمكن أن يطلب من إيران أن لا تستمر في حملاتها.
0: دكتور إزدي، هناك سؤال مطروح الآن. فرضا أن هذه الحرب ستتواصل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ربما قد تطول ربما قد تقصر، لكن قد تتواصل. لكن السؤال المطروح الآن، متى يمكن أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات؟ ما الذي قد يدفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى؟
2: إيران كانت تتفاوض وتفاوضت مع الولايات المتحدة عدة مرات، والولايات المتحدة بعد 25 يوما من المفاوضات عادت في اليوم 25 وقامت بقصف إيران. وبالتالي الإجابة على هذا السؤال هو أنه إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها قادرة على تغيير النظام وإحكام قبضتها على مضيق هرمز بالطريقة التي قامت بها البرتغال في القرن السادس عشر، فإنني وطبعا كما نعرف أن الرئيس ترامب وزمرته لديهم هذه الذهنية والعقلية الاستعمارية. هو يتحدث عن فرض رسوم بنسبة 20% على السفن والناقلات، ثم غير رأيه ويتحدث عن إجبار دول المنطقة لتوقيع اتفاقيات واستثمارات اقتصادية، وذلك من أجل التربح والإثراء له ولعائلته.
3: إيران هي تدافع ودفاعا عن المنطقة. وفقا لتقارير غير رسمية، الولايات المتحدة كانت تريد قصف عمان، وكذلك هناك تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد تجميد الأصول المالية لعمان، وكذلك تحاول دفع دول المنطقة للانخراط في الحرب ضد إيران. وكما نعرف أن دول المنطقة ودول الخليج هي دول جارة لإيران لعقود من القرون، وليس لديها أي اهتمام ورغبة في الاشتراك في هذه الحرب. ما يحدث هو محاولة فرض الولايات المتحدة هيمنتها على المنطقة، وإيران لن تسمح بذلك.
0: أستاذ شريعة مدار، هو سؤال ذكرته للدكتور إيزادي وأعيد طرحه عليك، وهو متى تعود طهران إلى طاولة المفاوضات؟ ما هي الشروط التي تريد تحقيقها للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
1: الأول والأساس في هذا الموضوع هو التزام الجانب الأمريكي وبناء الثقة. إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، والدليل واضح، تفاوضت أكثر من مرة، عدة مرات تفاوضت، توصلت إلى اتفاقات ثم خرقتها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان الأمر يعني يستمر على هذا المنوال، وأن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في عدم التزامها، أتصور أنه من الصعب العودة إلى طاولة المفاوضات.
0: ألا تخاف طهران من فقدان مضيق هرمز بسبب هذه المواجهات، وبالتالي لن تبقى لها أي ورقة للمفاوضات؟
1: لست خبيرا عسكريا، لكن من دون شك العسكريون لهم خطتهم في هذا، وأنا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتذوق مرة أخرى الفشل في عدوانها الأخير.
0: إذن دكتور محمد مهدي شريعة مدار، دكتور فؤاد إيزادي، إذن كانت هذه، شكرا لكما على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن كان هذا هو الوضع هنا في طهران بعد مرور 30 يوما عن توقيع مذكرة التفاهم، والآن إلى الزميلة روعة في بيروت لمعرفة المشهد اللبناني وماذا يحدث هناك. إليك روعة.
4: شكرا جزيلا لك نور الدين، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نرصد فيها أبرز تطورات الملف اللبناني عقب انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات في روما برعاية أمريكية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وقد أكد مصدر عسكري لبناني للجزيرة اليوم أنه تم تأجيل الاجتماع التكميلي الذي كان متوقعا أن يتم عقده افتراضيا اليوم الجمعة، تم تأجيله دون تحديد موعد لاحق حتى الآن بانتظار استكمال الترتيبات التقنية والأمنية اللازمة وفق المصدر. هذا يأتي أيضا مع ترقب الشارع اللبناني لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، الترقب سيد المشهد اليوم في لبنان، ضعينا في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية.
5: صحيح، ترقب على أكثر من مستوى هنا في لبنان روعة، ولكن كل هذا الترقب يصب في نهاية المطاف بسؤال واحد، هو متى سيبدأ التطبيق الفعلي والتنفيذ للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي وقع في واشنطن منذ نحو 3 أسابيع. في هذا الإطار يمكن الحديث عن تأجيل هذا الاجتماع اليوم كما أشرت، الاجتماع التكميلي لمفاوضات روما التي حصلت بداية هذا الأسبوع، في العاصمة الإيطالية، وهذا التأجيل مرده كما أشرت أيضا وفق المصدر العسكري اللبناني إلى انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة، علما أن هذا الاجتماع روعة كما هو معروف كان يفترض أن يبحث بكل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الإيطالي، لا سيما فيما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين اللتين تم الاتفاق في خلال مفاوضات روما مطلع هذا الأسبوع على السير بهما، وإحداهما منطقة لبنانية محتلة والأخرى منطقة لبنانية متاخمة للمواقع الإسرائيلية في جنوب لبنان. وكان الجيش اللبناني تحضيرا لهذا المسار كان قد نفذ فعليا انتشارا ونشاطا عسكريا وأمنيا له في عدد من المناطق التي كان قد تم ذكرها كمناطق تجريبية أو مناطق محيطة بالمناطق التجريبية كفرون وكفردونين وبرج قلوي وقلوي وقعقعية الجسر وصريفة وغيرها من البلدات في جنوب لبنان، حيث كان نفذ دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة قبل يومين بعد مفاوضات روما، في إشارة إلى أنه جاهز فعليا للانتشار في أي منطقة قد تنسحب منها إسرائيل ضمن هذا الاتفاق. ورسالة أخرى أيضا أساسية هو أنه موجود فعليا في هذه المناطق التي يذكر اسمها كمناطق تجريبية، بينما هي فعليا مناطق لبنانية غير محتلة، بل أن إسرائيل لا تسيطر عليها بدليل وجوده وانتشاره فيها قبل البدء بتنفيذ هذا الاتفاق. إذن كان لبنان جاهزا، ولكن كما أشرت إلى موعد جديدا لهذا الاجتماع، لا نعلم إذا كان سوف يعقد مجددا افتراضيا قبل الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني إلى واشنطن أم بعد هذه الزيارة، ولكن بطبيعة الحال ما كانت قد أعلنت عنه السفارة الأمريكية في بيروت قبل أيام هو أن البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في روما يفترض أن يبدأ خلال أيام. طبعا هذه الأيام قد تطول أو تقصر لا نعلم، ولكن لا شك أن هناك يعني عامل الوقت أساسي بالنسبة للبنان الرسمي هو مستعجل في البدء بتنفيذ هذا الاتفاق لأسباب كثيرة، أبرزها الانقسام الداخلي الذي لا يزال على حاله حيال هذا الاتفاق الإيطالي بين مؤيد ومعارض، ولبنان الرسمي يدافع عن هذا الاتفاق، وكان قبل يومين الرئيس اللبناني تحدث عن أنه بدأ يؤتي ثماره ومفاعيله، بالتالي كان يفترض أن يبدأ فعليا التنفيذ مباشرة بعد مفاوضات روما. بهذا الموضوع أيضا وهذا السياق، الرئيس اللبناني يحمل معه الكثير من المطالب المتعلقة بهذا الاتفاق الإيطالي وبالمناطق التجريبية وغيرها إلى واشنطن، وهذا اللقاء المرتقب بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، حيث كان أشار إلى أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي أن يضغط على إسرائيل كي يلزمها بتطبيق هذا الاتفاق، وقال إن واشنطن بدأت تصغي إلى المطالب اللبنانية وإن هذه الملف اللبناني بات حاضرا على طاولة الرئيس الأمريكي. لذلك هناك ترقب أيضا على مستوى هذه الزيارة، ما الذي يمكن أن ينتج عنها؟ هل سيحقق لبنان مكاسب معينة؟ هل ستضغط أمريكا على إسرائيل في هذا الإطار؟ لا سيما وأن الانتكاسة التي طرأت على ملف المفاوضات وبرقة التفاهم الأمريكية الإيرانية تشكل أيضا مزيدا من التحديات بالنسبة للبنان، وأيضا خشية من انعكاسها على الوضع حاليا وعلى مسألة وقف إطلاق النار وكل ما له علاقة بالترتيبات الأمنية في جنوب لبنان. روعة،
4: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت. نناقش التطورات مع ضيوفنا هنا في استوديو التغطية، معنا الدكتور شرب المارون الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا الدكتور بلال اللقيس أيضا الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك دكتور بلال اللقيس مع السؤال الذي يطرحه اللبنانيون وطرحته زميلتنا كاترين حنا، متى سيتم تنفيذ وتطبيق الاتفاق الإيطالي؟ ما الذي يعرقل فعليا اليوم تنفيذ الاتفاق الإيطالي؟
6: مساء الخير. هو بالحقيقة الذي يعرقل والذي يمكن أن يعرقل مستقبلا هو الإسرائيلي والثقة بالإسرائيلي.
4: بهذا الاختصار. طيب دكتور شرب المارون، ما الذي يعرقل داخليا المضي قدما نحو الاتفاق الإيطالي؟
7: في الواقع إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع بشكل واقعي، نرى أن هذا الاتفاق الإيطالي يواجه معارضة متزامنة في الوقت نفسه من قبل حزب الله ومن قبل إسرائيل العدو الإسرائيلي. إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق وهي تماطل كثيرا قبل التنفيذ، وفي الوقت نفسه نلاحظ أن حزب الله يرفض بالمطلق مبدأ التفاوض المباشر ونتيجة التفاوض المباشر. الطرف الذي يضغط من أجل البدء بتنفيذ هذا الاتفاق هو الحكم اللبناني، وكل المؤشرات تدل على أنه ممكن أن تكون هناك خطوات تنفيذية لهذا الاتفاق مع زيارة رئيس الجمهورية المقررة إلى واشنطن في 21 من الشهر الحالي، ممكن أن تتزامن معها، ممكن أن تسبقها، وممكن أن تليها. إنما أريد أن أركز على نقطة أساسية، وهي أن كل ما يجري هو خطوات محدودة، يعني لا يجب التعويل كثيرا على موضوع الاتفاق الإطاري للقول بأنه هناك انسحاب إسرائيلي سيتم من الجنوب. نحن في لحظة سياسية جامدة، هذه اللحظة السياسية الجامدة يتم ملؤها إما بالتفاوض التفاوض المباشر، وإما بخطوات على طريقة المناطق التجريبية، وكلها تبقى خطوات محدودة جدا، لأن الوضع اللبناني معقد، الوضع اللبناني في تشابك كثير، وفي صراع خارجي على الأرض اللبنانية يدفع ثمنها هذا الواقع. النتيجة العملية التعطيل هو نتيجة هذا الوضع المعقد. يعني افترضنا بمكان معين أنه يمكن فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وهذا أمر وهم من الأوهام. يعني استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية فيما المنطقة تغلي، هذا أمر لا يمكن أن يستمر بهذا. نحن نفاوض إنما على وقع ما يجري في المنطقة، ولا نتوهم أنه هناك تقدم فعلي باتجاه انسحاب إسرائيل إذا لم يحصل نوع من اتفاق أمريكي إيراني يؤمن تسوية ويؤمن الغطاء لمثل هذا الاتفاق.
4: دكتور اللقيص، يعني وسط المشهد المعقد داخليا لبنانيا والمعقد اقليميا دوليا، ووسط المشروع الاسرائيلي الذي يعني تعلن اسرائيل صراحة انها ماضية به، مشروع الشرق الاوسط الجديد، ما هي كيف تنقسم موازين التفاوض بين الجانب اللبناني والجانب الاسرائيلي؟
6: ما بعرف ما هو الميزان، يعني ما هي المثاقيل بالنسبة للبناني،
4: ما هي أوراق القوة التي يملكها؟
6: لا أحد يعرفها، لأنه إذا جينا نسأل، وهو دائما هلأ إسرائيل نجحت بأمر أنه علقت اللبناني فيما نسميه حبل التفاوض وبدأت الجرجرة وهذا كان متوقعا. يعني بالحد الأدنى اللي بيقرأ يعني شوية سياسة، بالحد الأدنى بالخمسين سنة الإخرانيات، يعني أنا مثلا ببسطها بقول يعني الرئيس عون رغم افترض أهميته بالنسبة للغرب، هو اليوم مثلا أقليميا دوليا أهم من أبو عمار، القضية اللبنانية أهم من القضية الفلسطينية التي تحوز في الأمم المتحدة وفي الرأي العام العالمي وإلى آخره. حتى الاحتضان لأبو عمار أدى الاحتضان مثلا للرئيس عون خارجيا عربيا داخليا، ورأينا كيف أن إسرائيل سعت لأن تربط أبو عمار في حبل التفاوض، وبدأت الجرجرة إلى أن أنهت القضية الفلسطينية لولا حدث طوفان الأقصى الذي أعاد أحياءها. فهذا نموذج قدامنا، يعني بدون ما نضرب نماذج. فقصدت القول عندما ذهب الحكم في لبنان إلى التفاوض كان السؤال الكبير، يا أخي يعني أنتوا بالضبط عارفين مع مين عم بتفاوضوا ومين هو الراعي؟ يعني الراعي هو الإسرائيلي عالميا وتفاوضون إسرائيل، طيب أنتوا ماذا تمتلكون؟ بل ذهبتم على انقسام داخلي، يعني على ظهر انقسام داخلي وأزمة داخلية، وذهبتم وأنتم قلتم بخطاب القسام أنه بدكم تعملوا رؤية أمن وطني، ورؤية الأمن الوطني مقتضياتها 1 2 3 4 كما يعني تحدثوا ببيان القسام. فبالتالي ذهبوا لعند الإسرائيلي ولا أي ورقة من أوراق القوة بين ديهم، وبالتالي أصبح فعلا لا أبالغ وأنا عم أقولها يعني إن هي مزعوج، مش فرحان. نحن بدنا يكسب لبنان، بدناش نسجل على بعضنا نقاط نعمل مثلا مثل الأنظمة العربية مع بعض، لا صراحة أصبحنا يعني كهشيم يذوه الرياح. يعني اليوم واقعنا بالتفاوض مثل ورقة هيك الرياح بيخدها وبيجيبها، واليوم الشاهد الأول الجرجرة، اليوم مثلا الاتفاق بين الجيش مثلا والإسرائيلي برعاية أمريكية، الإسرائيلي طنش، ما حدا بيعرف لأينتين بيبدأ ولا حدا لأينتين بينتهي. ولذلك نحن دخلنا في دوامة نرجو يعني والأداء الإسرائيلي بيساعد أن تصل السلطة في مكان ما وتقتنع أنه لا تحتاج إلى إعادة النظر في المقاربة. شو هي المقاربة الجديدة؟ بنفكر كلنا مع بعضنا فيها، بس بقصد إعادة النظر، لأن هذا المسار سيعمق الشرخ لبنانيا ولن يأتي بنتيجة على المستوى الإسرائيلي والأمريكي.
4: دكتور شرب المارون، إلى أي مدى يمكن اليوم للسلطة اللبنانية أن تحشد مواقف دولية ودعما دوليا لمطالبها في المسار التفاوضي في واشنطن؟
7: واضح أن هناك دعم دولي لقرار الحكم اللبناني بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هناك دعم أمريكي، وقالها رئيس الجمهورية منذ أيام بأن الملف اللبناني هو من أولويات الرئيس دونالد ترامب، وهذا الأمر ممكن أن يتظاهر أكثر خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. هناك دعم عربي غير مسبوق أيضا للبنان، وهناك دعم غربي. أنا أوافق على ما قاله من أنه هناك انقسام لبناني واضح حول هذا الخيار، يعني حزب الله يعارض مبدأ التفاوض المباشر، إنما المشكلة وقد دل عليها فخامة الرئيس جوزيف عون، ما هو البديل؟

0: التفاوض المباشر هو حرب من جديد، وهذه المشكلة الحقيقية. التفاوض دونه عقبات، وقلت قبل قليل لا نتأمل كثيرا من بموضوع الانسحاب الإسرائيلي نتيجة التفاوض، وفي الوقت نفسه قطع أو إنهاء موضوع التفاوض نزولا عند رغبة حزب الله يضع لبنان في مهب الريح إذا صح القول، وبنقطة صعبة جدا بلحظة إقليمية تغلي فيها المنطقة بشكل كبير.
1: دكتور لقيس، ما البديل الذي يطرحه حزب الله على الدولة اللبنانية؟
2: أول نقطة صراحة يعني البديل عادة معنية السلطة، هي تمثل الشعب اللبناني. يعني السؤال عندنا بلبنان غريب، وهذا السؤال منذ نشأة لبنان. دائما من في الحكم ينظرون إلى أنفسهم أنهم يعني حياديين، بالتالي يسألون بين قوسين القوى وما هي رؤيتك، ما هو البديل.
1: ولكن الدولة طرحت رؤيتها، وهي حصر السلاح بيد الدولة بداية، فما البديل؟
2: هذه ليست رؤية، هي هذه المشكلة.
1: يعني هذه أغلب الدول يعني لا يوجد سلاح خارج إطار الدولة،
2: ولكن أغلب الدول، كل الدول أرضها غير محتلة وسلطتها تقوم بالمسؤوليات. يعني سلطتها تقوم بالمسؤوليات، هكذا الدول. إلا طبعا نحن عندنا استثناء عمليا، وسلطتنا لا تقوم. يعني مثلا عندما تقول السلطة، افترضي السلطة الأولى الحكومية متصدية اليوم، تقول أنه نحن جربنا أن نواجه يعني بالسلاح. مين جرب أن نواجه بالسلاح؟ أيمتى جربت تواجه بالسلاح؟ ليش أيمتى جربت تقاوم؟ يعني بالتالي هناك فئة قاومت للدفاع عن أرضها، هي كانت حيادية طوال التاريخ، بل أكثر من ذلك. أزوري بأرض شيء بالماضي، هي من أتت، طبعا هي من أتت بالفلسطيني إلى لبنان وشرعت وجوده بال69، ثم لاحقا، طبعا احترامي للفلسطيني عم بحكي وصيفة، ثم هي من أتت بالسوري على زمن حافظ الأسد ليدخل إلى لبنان وطلبت منه الدخول، ثم هي لاحقا من أتت بسورة الأحداث السورية. يعني هي تأتي بالأزمات ثم تقول لاحقا لجزء من المجتمع والمجتمع آتوني بالحلول، أنا أريد حلول أنا. فبالتالي هي لم تجرب شيء إلا طوال التاريخ أن تتعاون مع الخارج على يعني تصل إلى نقاط معينة. رغم ذلك المقاومة بحكم أنها مسؤولة وتعتبر حالها أنه هي جزء من هذا المسار لبناء لبنان، تقول نعم يوجد مخارج، ولكن دعونا نجلس ونفكر في المخارج، وليس ابتداء كما كان يقول رئيس الجمهورية في الجلسات مع حزب الله، زيحوا لي موضوع الصواريخ عشان بيأذي أمن إسرائيل واتركوا السلاح معكم. هذا كان جوزيف هون يتحدث معنا فيه، وربما لاحقا سيكشف عن أمور أخرى كان يتحدث معنا فيها تناقض ما يتحدث به الآن اليوم في الإعلام وأمام الإعلام. لذلك أقول الأوراق ستكشف. أنت تستنتجين أنك لست أمام سلطة دولة، أمام طرف يريد شيء في يعني غاية في نفسه يعقوب، مقابل خروج الإسرائيلي يريد أن يسلم كل عناصر القوة للبنان ويحيد نفسه بالكامل عن كل المشهد الفلسطيني والإقليمي والدولي، هكذا يطرح.
1: ولكننا بعد مخرجات 7 أكتوبر في لبنان وحرب الإسناد التي دخلها حزب الله، نحن أمام دولة الآن لا تملك خيار سوى بناء مؤسساتها، لأن هذا هو المشروع الذي أتت إليه، سواء مع وقف إطلاق النار السابق والآن. دكتور شرب المارون، كيف يمكن اليوم للدولة اللبنانية بتاريخها الطويل من الحروب الأهلية ومن الانقسامات وما هنالك أن تبني اليوم مؤسساتها وجزء من أراضيها محتل؟
0: سيدتي، تحدث الدكتور لقيس عن الاستثناء، وأنا أقول أيضا هناك استثناء آخر، أنه مقاومة بين مزدوجين تستدعي الاحتلال. يعني خلينا نتذكر أنه قبل هذه الحرب الأخيرة، حرب الإسناد الأخيرة، كانت القوات الإسرائيلية في 5 مراكز و5 نقاط في الجنوب. اليوم هي تسيطر على 10% من الأراضي اللبنانية وأبادت كليا 68 قرية وبلدة. الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تخرج من هذا الواقع إلا بقرار حصرية السلاح. وأنا أريد أن أسأل، سمي لي دولة واحدة في العالم غير إيران، غير الحشد الشعبي بالعراق، هناك ثنائية بالعنف فيها، بامتلاك العنف. من أسس قيام الدولة احتكار العنف. القوة لا يمكن أن تكون إلا في أيدي الدولة، وبالتالي مشروع حصرية السلاح بيد الدولة هو مصلحة لبنانية أولا. ليس صحيحا أن الحكم في لبنان يواجه الآخرين، هناك أكثرية من الشعب اللبناني مع مشروع هذه الدولة، وهناك فريق منذ 2 أذار مصنف بالنسبة للدولة اللبنانية وبموافقة وزراء حركة أمال على أن نشاطه الأمني والعسكري هو خارج الشرعية، بمعنى هو فئة غير شرعية عسكريا وأمنيا، وبالتالي

0: هذا الواقع علينا أن نتعامل معه بهذا المنطق. لا حل لمشكلة لبنان إلا بمعالجة موضوع السلاح. هذا السلاح هو مطلب لبناني بدأت المطالبة فيه من سنة 2000 عندما تم الانسحاب الإسرائيلي يومها واستكمل على مراحل عديدة، واليوم انطلاقا من اتفاق الطائف ومن القرارات الدولية ومن خطاب القسم وبيان الحكومة، بيان الحكومة اللي أعطيت الثقة على أساسه يتحدث عن حصرية السلاح، وهناك وزراء لحزب الله موجودون في الحكومة وافقوا على مثل هذا الكلام.
1: دكتور لقيس، باختصار شديد تطلبون من الحكومة ومن الدولة مراجعة مقاربتها للمفاوضات. هل حزب الله اليوم مستعد لمراجعة كل ما جرى منذ 7 أكتوبر؟
2: طبعا المقصود بالمراجعة، نحن اليوم أكثر إصرارا أن ما قمنا به في 7 أكتوبر هو أقدس فعل قمنا به، ولو تكرر سنكرره، أي نصرة غزة ونصرة فلسطين. هذه بالنقطة الأولى. أما بالنقطة الثانية، دلينا على دولة في العالم أرضها محتلة وسيادتها منقوصة والأمريكي يتحكم بها ولا يقوم جزء من شعبها بالمقاومة منذ التاريخ إلى الآن.
1: شكرا لك دكتور بلال لقيس ودكتور شربل مارون، الأكاديميين والباحثين السياسيين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لهذه المتابعة. عودة إلى استوديو الأخبار في الدوحة مع الزميلة خديجة بن جنة للتغطية المستمرة.
3: شكرا لك روعة ولضيفيك رأس الساعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني مع مرور 30 يوما على مذكرة التفاهم بين الجانبين. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أصابت 10 الأهداف العسكرية الإيرانية الليلة الماضية، من بينها برج مراقبة بحرية في تشابهار جنوب إيران. وفي غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران، وأن واشنطن أبلغت إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود. كذلك نقلت وول ستريت جورنال عن بيانات تتبع ومصدر مطلع أن الولايات المتحدة تعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط. وفي المقابل، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن أمريكا تقرب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية بالمنطقة. ونقلت تسنيم عن مصدر إيراني أن بحرية الحرس الثوري استهدفت اليوم سفينة ترفع علم تايلاند حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن. وقال الحرس الثوري إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عمان، واستهدف طائرات أمريكية في الأردن، واستهدف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، واستهدف قاعدة العديد في قطر. وقالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. من جانبها، قالت الخارجية القطرية إن دولة قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة، وتحمل إيران المسؤولية عن أي تداعيات. وفي الكويت، قالت وزارة الكهرباء والماء إن عددا كبيرا من وحدات توليد الكهرباء تضرب في إحدى المحطات، وذلك إثر هجوم تضررت وذلك إثر هجوم إيراني. وفي الشأن اللبناني، وتزامنا مع غارة إسرائيلية على محيط بلدة البياضة جنوب لبنان، قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة، قال إن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم وتم تأجيله إلى موعد لاحق. وفي قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 14 شهيدا و37 مصابا سقطوا بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نوردين أدغير. أهلا بكما وجد. طبعا الترقب كبير لما سيحدث في الساعات القادمة وفي الأيام القادمة، هل هناك مؤشرات لاستمزاج؟ ماذا سيحدث؟
4: ترقب كبير ترافقه تحركات عسكرية على ما يبدو خديجة للقوات الأمريكية بحسب ما ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وكذلك إسرائيليين، وهو أن الولايات المتحدة أخطرت إسرائيل بأنها بصدد إرسال عشرات الطائرات طائرات التزود بالوقود جوا إلى إسرائيل، وبأن هذا الأمر يأتي ضمن استعدادات الإدارة الأمريكية لاحتمال توجيه ضربات عسكرية موسعة النطاق ومكثفة كما كان الحال عليه قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم وقبل التوصل إلى وقف إطلاق النار. خديجة، طبعا من ضمن بنك الأهداف بحسب ما نقل هؤلاء المسؤولون للموقع الأمريكي بداية المواقع النووية
3: وجد التي ننوه إلى الخبر العاجل عن وسائل إعلام إيرانية، هناك دوي انفجارات في بندر عباس على ساحل الخليج، ونستفسر منك نور الدين دغير إن رشحت أي معلومات بخصوص هذه الانفجارات.
5: في الحقيقة خديجة، لحد الساعة لا توجد أي وسيلة إعلامية رسمية أعلنت بذلك. كانت نتحدث عن الوسائل الإعلام الرسمية، نتحدث عن فارس، عن تسنيم، عن إسنا، عن إيرنا، ما هو متداول مجموعة من وسائل الإعلام التي ليست لها طبع رسمي تتحدث عن انفجارات. لذلك نحن ننتظر، وأعتقد أن أي عمليات خاصة في هذا التوقيت بالذات إذا ما تم تسجيلها فيكون تسجيلها انطلاقا من إعلان السنتكوم والقوات الأمريكية عن بدء العمليات. عمليا العمليات الليلية والتفجيرات الليلية التي تحدث في هذه الأثناء تكون متقارنة مع الإعلان الأمريكي. عملية لحد الساعة نحن الآن في حالة انتظار، وكنا قد أشرنا إلى ذلك خديجة من قبل حينما قلنا بأننا نحن في حالة انتظار ماذا ستحمله الساعات المقبلة، وهذا رهن بماذا ستقوله القوات الأمريكية. نعلم على أن هناك سيناريو، دائما هذا السيناريو يتكرر يوميا. السيناريو الأول إعلان القوات الأمريكية عملياتها ضد إيران، وبالتحديد نتحدث عن الشريط الساحلي من بندر عباس إلى خوزستان إلى المنطقة الشرقية أو شرق إيران، نتحدث عن سيستان وبلوشستان. بعد ذلك تستمر هذه العمليات لساعات، ربما ما بين 3 ساعات إلى 4 ساعات، في بعض الأحيان وصلت إلى 7 ساعات لهذه الهجمات. ثم بعد ذلك يعلن الحرس الثوري الإيراني بعملياته ضد ما يصطلح عليه بالقواعد الأمريكية في المنطقة. لذلك نحن الآن في الانتظار، وخاصة على مستوى الإعلام الرسمي الذي يواكب العمليات العسكرية والتفجيرات التي تشهدها المنطقة هناك، خاصة على الساحل الجنوبي لإيران.
3: نعم نور الدين، إذن وجد أعود إليك، وكنا نتحدث عما تحمله هذه الساعات والساعة المقبلة، ويبدو أن العمليات التي كنت تتحدثين عنها قبل قليل بدأت حيث سمع دوي انفجارات في بندر عباس على ساحل الخليج. وجد،
4: نعم، حتى اللحظة لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانا بشأن هذه الانفجارات، وعلى كما تعلمين خديجة على مدار الأيام الست الماضية كانت توجه القوات الأمريكية بتوجيهات من رئيس ترامب ضربات عسكرية محدودة داخل إيران، لكن ما يتحدث عنه موقع أكسس الآن وينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين هو هجمات موسعة أشد كثافة وأوسع نطاقا كما ذكر الموقع، وضربات جديدة محتملة للمواقع النووية الإيرانية بحيث يتم دفن اليورانيوم عالي التخصيب إلى بشكل أعمق داخل جوف الأرض، وقد أيضا يكون ضمن بنك الأهداف في حال بالفعل قرر رئيس ترامب التوجه باتجاه التصعيد العسكري الأكبر مع إيران. جبل الفأس قد يكون ضمن بنك الأهداف، لأنه يعتقد أمريكيا بأن هناك أنشطة نووية تجري في باطن جوف الأرض تحت جبل الفأس، وبالتالي قد يكون ضمن هذه الأهداف. المسؤولون العسكريون مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ذكروا لي الموقع الأمريكي أكسيوس بأن الرئيس ترامب حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي بعد، ولكن يريد أن تكون القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد والجهوزية في حال قرر بالفعل المضي قدما بتصعيد حدة وكثافة ونطاق العمليات العسكرية في إيران. وإذا بالفعل اتخذ هذا القرار قد تتم هذه العمليات العسكرية التي هي عمليا عودة إلى الحرب مع إيران في غضون أيام كما ذكر الموقع الأمريكي. إذا نحن بصدد بداية صدور بيان من القيادة المركزية بشأن ما يسمع الانفجارات التي تسمع اليوم في إيران. حتى الآن لم تخطرنا القيادة المركزية بعمليات عسكرية جديدة عدا تلك التي تمت منذ ساعات الليل بتوقيت إيران وحتى الفجر، ودامت قرابة 8 ساعات تم فيها استهداف مواقع بنية تحتية تقول القيادة المركزية إنها عسكرية وتستخدم كخطوط إمدادات لقواعد بحرية إيرانية. ومن هذه القواعد تطلق إيران مسيرات لقصف السفن عند مضيق هرمز. وبالحديث عن المضيق، طبعا حتى الآن تم إعادة توجيه 3 سفن كانت تحاول انتهاك أو خرق الحصار البحري المفروض على إيران، وتمت عرقلة سفينة لم تمتثل لتوجيهات تغيير مسارها فتم عرقلتها من قبل القوات الأمريكية، التي صعدت أيضا على متن سفينة أخرى للتحقق من هويتها ضمن ما تصفه الإدارة الأمريكية بالحصار البحري المطبق على جميع الموانئ الإيرانية. خديجة.
3: نعم، شكرا جزيلا لك وجد وقفي على هذه التفاصيل. نعود ربما إلى نور الدين، وننوه قبل ذلك إلى الخبر العاجل. قصف يستهدف مخزنا للذخيرة في السليمانية بإقليم كردستان العراق، ونشوب حريق في الموقع. نور الدين، أعود إليك، إن توفرت المعلومات حتى الآن بخصوص هذه الانفجارات.
5: بكل تأكيد خديجة، السليمانية أصبحت وكردستان العراق أصبح منصة مهمة للهجمات الإيرانية. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يأخذ في نصب أعينه على أن هناك تحركات ربما لجماعات مسلحة إيرانية مناوئة، وأنها جزء من تحرك ما في المستقبل قد ينطلق من الحدود الإيرانية العراقية إلى الداخل الإيراني. لذلك نرى بأن الجانب الإيراني أدخل ضمن حساباته العسكرية والهجمات أدخل منطقة كردستان العراق. لذلك هذه الهجمات لم تتوقف منذ فجر اليوم واستمرت إلى هذه اللحظات. هنا الجانب الإيراني يحاول عمليا أن يطوق هذه المجموعات، أن يحد من إمكاناتها على التحرك. ربما هناك حتى حديث عسكري هنا خديجة يتحدث على أن السيناريو في المعارضة الكردية ربما قد يكون قد تغير نوعا ما عن الشكل السابق وعن الاعتماد عن المجموعات التقليدية المعارضة لإيران، وهناك اتجاه لمجموعات ربما جديدة بعدما لم تستطع المجموعات القديمة من القيام بعمليات خلال حرب 12 يوما أو حرب 40 يوما. لذلك الجانب الإيراني أصبح حساسا بشكل كبير جدا لهذا المستوى ولهذه المناطق الحدودية. أكثر من ذلك، لدى الإيرانيين هنا بحسب ما يقوله العسكريون هنا وتقديراتهم العسكرية تتحدث على أن هناك بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون من هجمات موسعة أمريكية على إيران، هناك مناورة على المناطق الحدودية، ويتم تحديد الذكر لكل من المناطق الشمالية الغربية والمناطق الجنوبية الشرقية. نتحدث عن المحافظات المتاخمة والحدودية للعراق، نتحدث عن كردستان، وكذلك نتحدث عن منطقة سيستان بلوشستان المحادية لباكستان. هناك حديث على إمكانية أن يكون هناك حراك لمجموعات مسلحة ربما هدفها ضرب المناطق أو الخاصرة الرخوة لإيران، وهي الخاصرة الحدودية، بالإضافة إلى الهجمات التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما يفسر على الأقل حتى هذه اللحظة الهجمات الإيرانية على منطقة كردستان واستهداف مواقع للمعارضة الكردية المسلحة. لكن بكل تأكيد هناك سيناريو متعدد خديجة يتم الحديث عنه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. ربما لا يكتفي الأمر عن هجمات محددة للجانب الأمريكي مقرونة بتوقيتات زمنية محددة، ولكن الآن أصبح الحديث عن إمكانية أن تتوسع رقعة الحرب، وهذا يتبين من خلال ما قالته بحرية الحرس الثوري الإيراني التي قالت بأنها ترصد تحركات القوات الأمريكية وأنها وصلت إلى لحظة الصفر التي يمكن أن تقدم فيها على عمليات ضد القوات الأمريكية. وهذا مؤشر على أن للجانب الإيراني ربما قراءة أخرى وتقدير آخر على أن المواجهة ربما قد تتوسع أكثر من التي هي عليه في هذه الأثناء.
3: هل ستتوسع المواجهة أكثر؟ شكرا نور الدين، ولكن هذا السؤال سنطرحه على ضيوفنا. ينضم إلينا من كولورادو، وقبل ذلك طبعا ننوه للأخبار العاجلة من السليمانية. وسائل إعلام إيرانية تقول دوي مراسلة الجزيرة، قصف يستهدف مخزنا للذخيرة في السليمانية بإقليم كردستان العراق، ونشوب حريق في الموقع، نقلا عن مراسلة الجزيرة. إذا نشاهد على الصور هذه الحرائق المتصاعدة. ونناقش كل هذه التطورات إذن مع ضيوفنا من كولورادو، إلي بريمر، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي، وفي الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكما سيد بريمر. أولا، كل الأنظار طبعا متجهة إلى ما سيقرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل برأيك بناء على كل هذه التطورات وهذا التصعيد يمكن أن يذهب إلى اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية، بمعنى العودة إلى الحرب من جديد؟
6: أسعد مساء وشكرا على استضافتي. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وإيران في موقفين وفي وضعين مختلفين. الولايات المتحدة تحاول الفوز في هذه الحرب، في حين أن إيران تحاول ألا تخسر هذه الحرب. ولكن على أرض الواقع هنالك جمود والوضع عالق، سيما وأن تنفيذ الولايات المتحدة للحرب لا يتطلب من القيادة الإيرانية الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية. لذلك أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تغير تكتيكها وأسلوبها إذا ما أرادت أن تنتصر في هذه الحرب، بما يدفع القيادة الإيرانية إلى التفاوض، أو أن تسعى إلى تغيير النظام، وذلك من أجل تحقيق أهدافها ومآربها. وبالتالي عدنا إلى هذا الوضع من الصراع، ولا أعتقد أن مستوى التصعيد غير كاف لدفع القيادة الإيرانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأعتقد أن الولايات المتحدة عليها أن تغير مسارها، وذلك إذا ما أرادت تحقيق أهدافها من هذه الحرب.
3: نعم، كيف يمكن أن تغير مسارها، وكيف يمكن أن تغير النظام كما تقول، إذا كانت حتى الآن مع كل هذا التصعيد، مع كل هذه الحشود، مع كل هذه الفترة الطويلة من الحرب، لم تستطع أن تحسم فقط موضوع مضيق هرمز؟
6: سبب عدم حل موضوع مضيق هرمز هو أن النظام الإيراني الحالي يستخدم الطائرات المسيرة وكذلك أساليب أخرى لتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي كل الأعمال العسكرية الأمريكية نعم تمكنت من تدمير البنى التحتية، ولكنها لم تمنع إيران من الإخلال بحركة الملاحة. الولايات المتحدة ومنذ البداية قالت أنها لن تسعى إلى تغيير النظام، وأنها لن ترسل قوات، وهذا أمر غير مطروح. وإذا ما بقي الوضع على هذا الحال، فإنه من الصعوبة بمكان أن يعود النظام الإيراني إلى التفاوض ويوافق على فتح مضيق هرمز، وكذلك يوافق على التخلي عن سعيه لتطوير سلاح نووي والتوقف عن التحرش بالجيران. وبالتالي على الولايات المتحدة أن تدرس فيما إذا ما أرادت توسع خياراتها مثل احتلال جزيرة خارك، أو أن تغير نهجها بإرسال قوات برية على الأرض. من دون ذلك لا أعتقد أن الديناميكية ستتغير لصالح الولايات المتحدة.
3: عميد إلياس حنا، المسؤولون الأمريكيون يتحدثون عن عمليات عسكرية موسعة أشد كثافة، والكل يترقب ما الذي سيحدث في الساعات القادمة وفي الأيام القادمة. ما الذي سيحدث؟
7: خديجة، اليوم تحولت الحرب إلى عمل روتيني، يعني كل يوم هناك قصف للساحل والقليل القليل إلى الداخل الإيراني. ولكن الفارق بين اليوم وما قبل هو الاستمرارية، يعني 6 أيام متواصلة. 2، النمط والحدة، يعني الحدة هي الاستمرارية ليلا نهارا، وبالتالي هذا الأمر. 3، المركز أو المنطقة التي تستهدف، يعني اليوم مركز الصقل الأساسي هو في مضيق هرمز أو في بندر عباس، على 7 جزر أساسية، يعني 7 جزر تتحكم فيها إيران، هي أصل اللعبة في السيطرة على مضيق هرمز، يعني جزيرة هرمز، جزيرة لارك، قشم، طنب الكمرة، طنب الصفر.

0: القرى وحتى يعني باقي السفن باقي الجزر. هذه المنظومة تشكل منظومة عسكرية استعدت لها إيران منذ فترات طويلة، وهي تعتمد على مبدأ ليس المجابهة المباشرة بمعركة فاصلة بحرية إنها تعرف أنها ستخسر، هي تعتمد على رفع مستوى الخسائر. اليوم الرئيس ترامب فعلا هناك حشد، يعني على سبيل المثال طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية إخراج الطائرات تزود بالوقود من مطار بن غوريون لأنها كثيرة، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وأتت بأربع طائرات جديدة. هذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة، ولكن السؤال يبقى، ما هي عملية قياس النجاح؟ يعني متى يعتبر الرئيس ترامب أنه فعلا نجح؟
1: لأنه متى يمكن أن نقول أنه نجح؟
0: حتى الآن لا يوجد إمكانية للنجاح. هل سيرفع الثمن هذا ما يسمى بالردع العقابي punitive deterrence، يعني ترفع الثمن على إيران إلى حد الأقصى؟ طيب إلى أي درجة هذا الثمن ستقبل في إيران بعدما أن اعتبرت أنها سيطرت على 6 قنابل كما قال أحد المسؤولين الإيرانيين تساوي 6 قنابل نووية، يعني مضيق هرمز؟ هل ستتخلى عنه؟ أصبح اليوم خديجة مضيق هرمز هو الذي بالعقل العسكري الإيراني اليوم وحسب التصريحات هو الذي سيبنى عليه القدرة الإيرانية للمرحلة القادمة، السلطة السياسية في الداخل، السلطة العسكرية في الداخل، وحتى الأمور الأساسية بالاقتصاد وحتى بالتحكم
1: طب
0: بالنفط.
1: قدرة إيران في المرحلة القادمة، تقول عميد إلياس حنا، هذه نقطة مهمة دعنا ننقلها للدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أنت معنا من طهران، أهلا بك. القدرة الإيرانية على مواجهة هذه المرحلة بكل تعقيداتها، والمسؤولون الأمريكيون يهددون بتوسيع هذه العمليات، يعني بيفهم من ذلك أنه عودة إلى الحرب من جديد. ما هي قدرة إيران وما هي خياراتها في مواجهة هذه المرحلة الجديدة؟
2: إيران تطبق نهجها وتكتيكاتها بما لا يضمن نجاح الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة استهدفت الرادارات وكذلك أبراج الاتصالات، فضلا عن منصات إطلاق المسيرات وكذلك مخازن الصواريخ، وذلك من أجل إضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز. ولذلك هذا كان هدف رئيس للولايات المتحدة منذ العودة إلى الحرب، ولكنها لم تفلح في ذلك. إيران زادت من سيطرتها وحكمت قبضتها على المضيق. ونعم، بالنسبة لإيران هو خط أحمر دموي لن تتخلى عنه، والآن الولايات المتحدة توسع هجماتها لتشمل بنى تحتية حيوية مثل سكك الحديد وكذلك الجسور، كذلك مخازن الحبوب، وكل هذه ترقى إلى جرائم حرب. تكتيكات إيران، وطبعا سبب تمكن إيران من مواصلة إطلاق الصواريخ خلال هذا الحرب مرده إلى أن إيران باتت تطبق تكتيكاتها وأساليبها الخاصة. الآن إيران ربما تملك تكتيكات وأساليب لا تستطيع الولايات المتحدة هزيمتها. نعم، إيران تعرف أنها لا يمكن أن تتخلى عن مضيق هرمز، ربما تتحلى ببعض المرونة بما لا يضمن نجاح الولايات المتحدة، ولكن استراتيجية إيران واضحة. إذا منعت من تصدير النفط فيمنع الجميع، وإذا لم تتمكن إيران من استيراد المواد الأساسية فالأمر سيشمل الجديد. هذه استراتيجية إيران تريد أن ترفع الكلفة الاقتصادية والسياسية على ترامب بما يجعل مواصلة هذه الحرب باهظة الثمن.
1: عذرا على المقاطعة دكتور علي، عندما تقول لن تتحمل إيران وحدها ذلك بل الجميع سيتحمل معها، من هم الجميع؟

0: It means no one in this region will be
1: لا أحد في هذه المنطقة ولا دولة في هذه المنطقة ستتمكن من تصدير النفط إذا وإيران لن تسمح بذلك. من أين تطلق صواريخ الهاي مارس على إيران؟ هي تطلق من الكويت ومن دول أخرى. العمليات العسكرية الأمريكية هي تمثل شبكة تتضمن القواعد الأمريكية، السفن البحرية، كذلك قدرات الاستطلاع والاستخبار، وكل هذه موجودة في القواعد الأمريكية في المنطقة، وبالتالي فإن العرب الدول العربية التي تستضيف هذه القواعد لا يمكن أن تكون طرفا في آلة الحرب الأمريكية دون أن تدفع الثمن. أيضا إيران تسعى إلى زيادة الكلفة السياسية على الولايات المتحدة وقتل ترامب سياسيا، وهذا يتحقق من خلال رفع أسعار النفط لأكثر من 200 دولار للبرميل بحلول الانتخابات النصفية، ما يجعل سعر الوقود مرتفع ويمثل عبئا على عاتق الأمريكيين، وهذه من طرق الانتقام من ترامب، طبعا إضافة إلى استهداف السفن والقطاع البحرية الأمريكية، علاوة على حرمان الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها في المنطقة.
2: السيد بريمر، كل هذا الكلام يعني في النهاية أن مذكرة التفاهم ذهبت مع الريح، نصفت، أليس كذلك؟
1: أعتقد أنه من الإنصاف القول بأن مذكرة التفاهم السابقة انهارت وأننا عدنا إلى مواجهة شاملة، وهذه ليست أخبار جيدة للولايات المتحدة. فالولايات المتحدة أمامها خيار، والخيار أمامها هو تصعيد الوضع بشكل أكبر والمضي قدما في هذه الحرب. مخططو الحرب الأمريكيون لديهم خططا طوارئ، وأعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على التكيف مع تغير الوضع. الحرب لا تسير حسب ما خطط لها العسكريون، ولكن هناك خيارات مطروحة على الطاولة، بمعنى أنه من غير المحتمل إذا ما استمروا في هذا النهج سيحصلون على نتائج مختلفة. ذلك لأن إيران تبنت وطبقت نفس الاستراتيجية التي طبقها الأفغان في أفغانستان، بمعنى أنهم لا يريدون الانتصار في الحرب لكن عدم تمكين الطرف الآخر من الانتصار، وبالتالي فإن الولايات المتحدة عليها أن تغير ديناميكيات هذه الحرب، وعليها أن تعيد تقييم نهجها. هل مثلا ستمكن قوات مشاة البحرية من احتلال جزيرة خارك، أو ربما تدعم تغيير النظام؟ إذا هذه الأمور التي باعتقادي يمكن أن تقوم بها الإدارة الأمريكية والقيادات عفوا بتقييمها.
2: إلي بريمر، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي، كنت معنا من كولورادو، شكرا لك. ونشكر ضيفنا العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، وضيفنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. الآن إلى زميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس جولة القتال الحالية واتساع رقعتها على وضع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بعد مرور شهر على توقيعها.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش مآلات موجة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن وانعكاساتها في زيادة الضغوط على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع تجدد التصعيد العسكري والخلاف بشأن تفسير وتنفيذ بنود المذكرة، وفي مقدمتها مسألة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. فهل تواجه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران التي مضى شهر على توقيعها، هل تواجه اختبارا جديدا وحاسما قد يحدد مصيرها بالكامل؟ وبينما كانت الأنظار تتجه إلى تنفيذ بنودها 14 واحتواء التصعيد، عادت المواجهة إلى الواجهة مع تبادل الضربات العسكرية وتصاعد الضغوط الاقتصادية. وهنا يبرز سؤال جوهري، هل انتهت مذكرة التفاهم أم إن المواجهة الحالية ليست سوى ورقة ضغط لإعادة صياغة التفاهمات وشروطها من خلف الكواليس؟ وهل يكون القصف المتبادل الجزء الخشن وغير المعلن من عملية صياغة الاتفاق الجديد؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، باكستان وقطر. إذن ترافقت موجة التصعيد العسكري مع تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين مؤخرا عن مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إن المسؤولين الإيرانيين لا يلتزمون بالاتفاقات التي تفاوضوا عليها. كما صرح البيت الأبيض بأن إيران انتهكت الاتفاق مع الرئيس ترامب وهي تتحمل الآن عواقب ذلك من خلال الضربات. في المقابل قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنه إذا لم تستفد إيران من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة فلا سبب لديها للالتزام بهذا التفاهم. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اتهم واشنطن بدفع مذكرة التفاهم إلى أزمة، قائلا إن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها باستمرار. من جانبها حثت باكستان التي تطلع بدور الوساطة، حثت الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، وقالت خارجيتها إن إسلام أباد مستمرة في تشجيع كل الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المحادثات على المستوى التقني وفقا لما جاء في كل من مذكرة التفاهم والبيان المشترك الصادر عن باكستان وقطر يوم 26 من يونيو حزيران الماضي. قطر التي تطلع أيضا بدور الوساطة شددت في أحدث بياناتها على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي تهدد أمن المنطقة والامتناع عن كل ما من شأنه أن يوسع دائرة التصعيد، وحثت على العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يقوض المساعي السياسية والدبلوماسية، محملة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية وإقليمية متسارعة قد تنعكس في رسم ملامح التصعيد الذي ارتفعت ذروته خلال الساعات الأخيرة في مضيق هرمز والخليج طبعا. لكن ما هي أحدث التطورات الحربية في المنطقة؟ هذه التطورات نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية. صهيب
4: محمود، نحن نتحدث عن توسيع لدائرة الاستهدافات الإيرانية والأمريكية. الإيرانيون ردا على الهجمات الأمريكية ضربوا اليوم في عمان، ضربوا في قطر، ضربوا في البحرين، ضربوا في الكويت، وضربوا في الأردن. يقولون أنهم ضربوا قاعدة التنف في سوريا، ولكن القيادة المركزية الأمريكية نفت ذلك. على كل الأحوال نحن نتحدث عن توسيع لدائرة الضربات، ولكن في المقابل أيضا الأمريكيون وسعوا من نطاق الضربات لتشمل كل مناطق الساحل الجنوبي الغربي الإيراني المحيط بمضيق هرمز والممتد من شابهار في أقصى جنوب غرب البلاد عند الحدود مع باكستان، وصولا إلى منطقة بوشهر، ومرورا وتركيزا أيضا على منطقة مضيق هرمز أو محافظة هرمزجان الإيرانية. هناك نقطتان أساسيتان في هذه الاستهدافات. النقطة الأولى هي استهداف شابهار وميناء في شابهار. يقول الأمريكيون بأنهم استهدفوا ميناء عسكريا في شابهار ردا على استهداف سفينة في هذه المنطقة المحادية لمدينة دقم العمانية. يعتقد بأن الاستهداف لهذه السفينة في دقم تم من ميناء شابهار. ونلاحظ موقع ميناء شابهار أو مدينة شابهار موقعها حساس لأنها تطل مباشرة على منطقة خليج عمان وتطل مباشرة على منطقة بحر العرب، المكان الذي تصطف فيه أو تحتشد فيه السفن الحربية الأمريكية التي تنفذ الحصار بهذا الشكل، الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، تصطف القطع البحرية الإيرانية الأمريكية في منطقة بحر العرب، وبالتالي أي استهداف لهذه القطع سيكون حتما من شبهر لأنها أقرب نقطة. هذا فيما يتعلق بشبهر. فيما يتعلق بمضيق هرمز نتحدث عن تعميق للضربات في بندر عباس وضرب عقد سكك حديد وعقد طرق مهمة في منطقة بندر عباس في توسيع لعملية الاستهداف، لأنه يعتقد أن بندر عباس هي مركز العمليات، العقل المدبر لكل ما يحدث عسكريا في مضيق هرمز موجود في بندر عباس، لذلك يركز الأمريكيون على هذا الضربات، بالإضافة طبعا إلى تركيز في الضربات على كل من جاسك وسيريك وأيضا قشم وجزيرة أبو موسى. هذه النقاط التي تضيء على الخريطة هي النقاط التي يعتقد الأمريكيون أنها نقاط التمركز والعمليات العسكرية الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز. وبالتالي نحن نتحدث عن توسيع لدائرة الضربات، والآن على ما يبدو أننا إزاء تصعيد أو مزيد من الحشد الأمريكي في المنطقة.
3: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية وكذلك سياقاتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. ولكن قبل النقاش دعونا مشاهدينا الكرام نستعرض معا الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب تطورات المشهد العسكري في مضيق هرمز والمنطقة. إيران تتمسك بأن قواتها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وأنها تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي، محذرة من أن الولايات المتحدة تقرب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية في المنطقة. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على تدمير جميع الأبراج لشبكة المراقبة البحرية على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عمان وإضعاف قدرة الحرس الثوري الإيراني على تنسيق الهجمات على السفن المدنية. إذن سؤالنا دكتور محجوب، السؤال الرئيسي الذي تدور عليه هذه الفقرة، هل انتهت مذكرة التفاهم؟ هل قضي على المسار التفاوضي الذي انطلق ويعني توج بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين قبل شهر من الآن؟
5: مذكرة التفاهم تشبه ما يسمى بخمول الجهاز الهضمي الذي يحدث عند الناس، بمعنى آخر يعمل ولا يعمل، وظاهر الأمر عمليا أن كلا الأطراف ملتزمة لكنها لا تنفذ أي شيء ولا تطبق أي شيء. نحن عمليا بعد 30 يوما لم يتحقق إلا شيء أساسيا، نص موجود توافق عليه الطرفان لكن لا يحترمونه، وهناك قنوات اتصال وهم الوسطاء، وهذا الأمر قائم وإن كان بمستويات منخفضة. لكن غير ذلك عمليا الأطراف كل يغني على ليله ويفسر المواد المذكرة كما يراها مناسبة. إيران ترى بأنها الأمر الواقع بيدها، هي مسيطرة على المضيق، الولايات المتحدة تسعى أن تغير هذا الواقع. الشيء الوحيد الذي حصل في الأيام الماضية وهو أن مذكرة التفاهم الآن أستطيع القول بأنها كانت مرحلة داخل الصراع للانتقال من الحرب إلى مرحلة أخرى، لا نعرف حرب شاملة اتفاق شامل، لكنها لم تكن الأطراف تعول كثيرا على مذكرة التفاهم إلا في شيء واحد، إيقاف العمليات العسكرية تحت اسم الحرب.
3: هذا التصعيد يعني بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات المدنية، رصدنا أولويات وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز والتطورات العسكرية في المنطقة. الأولوية الأولى تتجسد في استمرار مذكرة التفاهم الحالية بعد شهر على توقيعها وببنودها 14 رغم الانتهاكات العسكرية لوقف إطلاق النار واختلاف تفسير مضمونها. الأولوية الثانية تتمثل في بلورة مذكرة تفاهم جديدة أو معدلة بعد تحسين أوراق التفاوض لدى أطراف الصراع وفق نتائج جولة القتال الحالية. أما الهاجس الثالث وربما هو الأخطر، خروج التصعيد العسكري الحالي عن دائرة الردود المتبادلة والمحدودة واتساع هذا الأمر ليشمل أطرافا أخرى في المنطقة، أي هذه السيناريوهات طبعا بعيدا عن العواطف. نعم. ترجح دكتور
5: المذكرة في الغالب ستستمر، لكن أمامها ثلاث عوائق أساسية. أهم عائق الحقيقة وهو شعور الوسطاء بالإحباط. هذا حصل عندما كانت قطر تقوم بالوساطة لوقف الحرب على غزة، عندما كانت إسرائيل لا تلتزم، وعندما كانت تشعر بأن هناك إحباط كانت تعلن بأنه ربما ترى أن دورها ليس له أن أهمية، وبالتالي تراجع موقفها. تحت هذا المصطلح تراجع موقفها الوسط، هذا معناه أنه عمليا من سيكون قناة الاتصال، كيف ستتعامل الأطراف، خاصة في ظل طرفين بينهما عداوة موغلة في القدم ويعملون على تنميتها لا على محاصرتها، وبالتالي هذا خطر كبير ربما يحاصر المذكرة. الأمر الثاني وهو أن يستمر التصعيد معنى العمل العسكري بحيث تزيد الأخطار أكثر وأكثر. والتحدي أو التحدي الثالث على استمرار المذكرة باعتقادي هو أن يحصل هنالك ما يسمى النقطة الحرجة، بمعنى آخر تحصل إصابة عندها عند الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي، فيصبح هنالك حرب شاملة أكثر مما كنا نتخيل، ليس فقط هم الأطراف منخرطين فيها. التفاهمات الجديدة ستعتمد على فكرة أساسية، إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تغير واقع المضيق، وأعني بذلك بعد العمليات العسكرية التي قامت بها تستطيع أن تجرد إيران من ورقة المضيق. كيف؟ بأن تنهي أي قوة عسكرية في جنوب إيران من جبهة شهار حتى منطقة الأهواز، وأن تستطيع أن تنزل قوات برية دون أخطار عليهم وتفتح المضيق.
3: لكن باعتراف الأمريكيين أنفسهم هذا الهدف ربما غير قابل للتحقق، الأمر لا يحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة أو قدرات معقدة، لكن يحتاج إلى مجرد مجموعة من المسيرات يجلس أحدهم في واحدة من الجزر الكثيرة التي تعدها إيران في الحقيقة ناقلات حاملات طائرات لكنها غير قابلة للإغراق، طنب الصورة وطنب الكبرى وأبو موسى والجزر القريبة من مضيق، ويطلق أحدهم مسيرة واحدة تستهدف ناقلة واحدة كفيلة بأن تزلزل ثقة شركات الشحن والتأمين وغيرها.
5: هذا دقيق، وباعتقادي أنه إذا لم يكن ليس واردا أن تقوم بعملية، ما معنى كل الدمار الذي تقوم به الولايات المتحدة؟ ما معنى كل هذا القصف الذي تقوم به، القصف الممنهج الذي وصل إلى محطات الكهرباء والمياه؟ ما معنى هذا؟ واضح أن لدى أمريكا رؤية معينة، هدف معين تريد أن تحققه. ما من هدف نراه عمليا إلا موضوع إجبار إيران على فتح المضيق أو فتحه عسكريا، وإلا عمليا أمريكا ستكون تخسر قدرة عسكرية بلا نتيجة محسومة، ومعناها أنها تخطئ فيما تقوم به الآن لأنها تزيد من وتيرة التصعيد.
3: يعني هل يمكن الأخذ في الاعتبار الضغوط الاقتصادية المتراكمة والمعيشية على المواطن الإيراني الذي بدوره يمكن أن يضغط على قيادته لإلانة مواقفها شيئا ما، أم ترجح سيناريو تصعيد كعب أو تصعيد قدرة الحرس الثوري الإيراني على الاستئثار بالقرار كما حذرت نيوز ويك الأمريكية؟
5: ما من شك المؤسسة العسكرية الممثلة بالحرس الثوري يعني تضبط المشهد بشكل كبير جدا، لا أرى سيناريو ولا حتى 1% أن يكون هناك حركة للرأي العام الإيراني، هناك حركة انضباط كبيرة، لا يمكن رؤية غضب الناس ولا تأثره بالاقتصاد إلا في حال وقفت الحرب بالكامل، بمعنى آخر إذا تمت هناك تسوية، حينها سنرى إذا كان الناس راضون أم غير راضين. الآن من الصعب تماما، لأن هناك شعورا غامرا عند الإيرانيين أن بلادهم في خطر، وبالتالي حتى مشاعرهم وتناقضهم مع النظام قد يخفونها الآن ولو مؤقتا، وبالتالي التعويل على هذا قد لا يكون عملي، لكن واضح تماما أن المؤسسة العسكرية تحكم على السيطرة على المشهد، بل وتتقدم حتى على السياسيين. وأعتقد أن هناك تطورا أهم الحقيقة، وهو أن هناك انقساما بين داخل المؤسسة العسكرية، بينهم من كانوا يعملون مع المرشد السابق ومن يعملون مع المرشد الحالي، وهذا يزيد الأمر تعقيدا أكثر في الميدان وفي المشهد السياسي الإيراني.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى الشأن اللبناني، تزامنا مع غارة إسرائيلية على محيط بلدة البياضة جنوب لبنان، قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم، تم تأجيله إلى موعد لاحق. ينضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين، وأيضا من بيروت مراسلة الجزيرة كاثرين حنا. أهلا بكما إلياس. لنبدأ أولا بملابسات تأجيل هذا الاجتماع الافتراضي.
6: نعم، في إسرائيل المصادر الصحفية تقول بأن التأجيل هو تأجيل تقني لغاية الاستعدادات واستكمال تفاصيل التنسيق ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهذا الاجتماع كان يفترض أن يضع ربما الخطوط العريضة للتوافقات ما بين الطرفين حول البدء في تنفيذ الخطة المتعلقة بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان. هذا المساء كان لافتا بأن القنوات الإسرائيلية بدأت تتحدث عن انتشار الجيش اللبناني في فرون وفي الغندورية، رغم أن الزملاء في لبنان كانوا أشاروا إلى وجود الجيش اللبناني في هذه المناطق في الأيام السابقة، وكان هنالك محاولة للترويج في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل تتقدم خطوة إلى الأمام في هذه المسألة. صحيفة دعوت أحرنوت وعلى موقعها هذا المساء قالت بأن الإعلان الرسمي عن انطلاق هذه الخطة سوف يكون يوم الأحد المقبل بالتزامن مع عزم الرئيس اللبناني جوزيف عون التوجه إلى واشنطن في خضم في إطار جولة وزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ووسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل هذا المساء كثيرا من الشكوك والهواجس ربما لدى المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بخصوص تنفيذ خطة المناطق التجريبية وقدرة الجيش اللبناني على التعامل مع هذه المناطق وبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها والبدء في عملية تجريد حزب الله من سلاحه، لأن هذا ما تريده إسرائيل وتريد اختباره من خلال دخول القوات اللبنانية إلى هذه المناطق. التشكيكات تقول بأن الجانب الإسرائيلي طلب من الجيش اللبناني أن يقوم بأيضا تفتيش المناطق الخاصة أي المنازل الخاصة أو الممتلكات الخاصة للبنانيين، والجيش أعلن رفضه عن ذلك، ولذلك هناك خلافات حول هذه النقطة. هناك شكوك أيضا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كما تنقل القناة 12 الإسرائيلية هذا المساء عن مصدر أمني بأن حزب الله سوف يعمل كل ما بوسعه من أجل تخريب هذه الجهود الرامية لتحقيق خطة المناطق التجريبية. نعم. نعم. حتى لو استخدم القوة ضد الجيش اللبناني، بل وذهب هذا المصدر إلى حد القول ذهب إلى حد القول أن حزب الله لا يستبعد أن يسيطر على مؤسسة الدولة في بيروت كجزء من معارضته لهذه الخطة برمته.
2: نعم. كاترين، هل اتضحت الصورة أكثر لبنانيا؟
7: في لبنان ما نعرفه عن سبب تأجيل هذا الاجتماع التكميلي اليوم الذي كان يفترض أن يعقد بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي هو أنه تم التأجيل لأسباب تقنية وعملياتية تحديدا بانتظار استكمال كل التحضيرات على هذين المستويين. ولكن طبعا كان هناك ترقب كبير في لبنان لعقد هذا الاجتماع لأنه كان يتوقع أن يبدأ بعده مباشرة تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل وتحديدا أن يبدأ الانسحاب من المناطق التجريبية من قبل الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. ولبنان في هذا الإطار كان فعليا عبر عن جهوزية الجيش اللبناني للبدء بهذا المسار قبل يومين، وبعد مفاوضات روما كان الجيش اللبناني فعليا انتشر في عدد من المناطق في جنوب لبنان في رسالة أولا أنه جاهز للانتشار والقيام بمهامه الأمنية في تلك المنطقة، وثانيا الرسالة الأساسية التي كان يراد منها يعني يراد إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لا يحتل تلك المناطق التي تسميها إسرائيل بالمناطق التجريبية وتتحدث أنها ستنسحب منها. انتشر فيها الجيش اللبناني وأكد حضوره أمنيا، أقام حواجز ونقاط مراقبة قبل يومين، نتحدث عن فرون، عن الغندورية، برج قلوي وقلوي وصريفة وقعقعية الجسر وغيرها، وأراد أن يقول أن هذه المناطق إذن ليست محتلة وحتى أن إسرائيل لا تسيطر عليها لأن الجيش منتشر فيها فعليا، وبالتالي أي كلام عن مناطق تجريبية يفترض أن ينتقل إلى مناطق أخرى وليس تلك المناطق التي تمت تسميتها في النقاشات والمفاوضات السابقة. ولكن اليوم ليس هناك من موعد جديد لهذا الاجتماع، ليس معلوما ما إذا كان سوف يعقد مجددا قبل زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة أم بعده، ولكن لا شك خديجة أن لبنان مستعجل للبدء بتطبيق هذا الاتفاق لأسباب عدة، من بينها ذلك الانقسام الكبير في الداخل اللبناني بين من يؤيد الاتفاق الإطاري ومن يعارضه. ولبنان الرسمي يهمه أن يبدأ فعليا التطبيق لأنه قال لكل المعارضين دعونا نطبق هذا الاتفاق واحكموا عليه بعد التطبيق وليس قبل ذلك.
2: شكرا جزيلا لك كاترين حنا على كل هذه التفاصيل التي سنناقشها الآن مع ضيفينا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، و أيضا الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. أهلا بكما. دكتور وسام، ماذا يعني التأجيل برأيك؟
8: تحية لحضرتك والدكتور علي والمشاهدين الكرام. يعني لا شك أن التأجيل له خلفية الخلافات الموجودة الداخلية اللبنانية من جهة، والأكثر هو بين لبنان والكيان الإسرائيلي، لا سيما وأن الجيش اللبناني صدر أكثر من لا للاصطدام مع حزب الله، لا للاصطدام مع المدنيين، لا للمناطق التجريبية فعليا في شمال نهر الليطاني التي هي أصلا ليست من ضمن ال 1701، لا للتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي، وبالتالي
2: هذه اللاءات معرقلة؟
8: قد تكون جزء كبير من المسائل المعرقلة، إضافة هذا من الناحية اللبنانية. طبعا من الناحية الإسرائيلية، الإسرائيلي رغم كل الاتفاق وكل ما يحكى عن الاتفاق، كاتس يقول اتفقنا مع القيادة الوسطى أننا لن نخرج من الأماكن من الأحزمة الأمنية فعليا في سوريا وفي لبنان، ونتنياهو تقريبا في كل خطاب يقول أننا لن ننسحب من المناطق الأمنية، بالرغم من أن دونالد ترامب كما يعلم الجميع يحاول الضغط عليه. كل هذه المسائل ستؤدي فعليا إلى عرقلة المضي قدما بالمناطق التجريبية، بغض النظر عن رأيي الشخصي بها أو عن الخلاف.
2: ما هو رأيك الشخصي؟
8: أنا أساسا الاتفاق كله مخالف للدستور وللقانون ولقانون العقوبات اللبناني وللقانون البرلماني الذي يجرم أساسا التواصل مع الإسرائيلي. أنا ضد التفاوض المباشر من دون ثمن، ضد التفاوض الذي يفضي إلى إلى تحويل الإسرائيلي، إلى إخراجه من محتل إلى طرف في اتفاق على أرضه، وإلى تحويل المشكلة للمقاومة وليس الوجود الإسرائيلي، وإلى تجريد من حق كمواطن لبناني استشهد من استشهد له ودمر ما دمر له، حرماني من حقي في مقاضاة إسرائيل ورفع الدعاوى عليها. كل هذا متضمن في هذا الاتفاق. ضد اتفاق لا يحدد مهلا زمنية واضحة لي. طبعا أنا أساسا ضد المهلة الزمنية، لا يجب على الإسرائيلي الخروج فورا، وهذا رأي الجيش اللبناني، وقف إطلاق نار وخروج فورا من الأراضي اللبنانية وضمانة عدم عودة الاعتداءات.
2: دكتور علي، ما الذي يعرقل فعليا تنفيذ الاتفاق الإطاري؟
9: في البداية تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. بالدرجة الأولى من يعرقل هو الإسرائيلي الذي لم يحترم يوما أي من التزاماته، وهذا الأمر يعرفه المفاوض اللبناني كما يعرفه حزب الله وكما يعرفه حتى الأمريكاني والإيراني، وبالتالي في كل مرة كان يجري حتى وقف إطلاق النار، في ظل نتائج مذكرة التفاهم لم تحترمه إسرائيل، ارتكبت بعد مذكرة التفاهم مجزرة خلال يومين. إذن المسألة في ننطلق بالنقاش أن الاحتلال الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي هو الذي لا يريد الانسحاب، وهو صحيح ما يقوله الدكتور، هو يعلن هذا الأمر ليس منذ اليوم الأول، هو يعلنه منذ 2024. الإسرائيلي يقول بشكل واضح ما هو تصوره. السؤال ماذا نفعل نحن كلبنانيين في ظل
2: ماذا نفعل القوة. نحن كلبنانيين
9: في ظل كلبنانيين نحن هذه الحالة، أولا ما وصلنا إليه التعامل معه وكأن الاتفاق في ملاحظاتنا عليه وفي قساوته هو نتيجة وليس سبب، هو نتيجة لقرارات اتخذت طوال فترة من الزمن. التفاوض المباشر بحد ذاته كان أيضا المفاوض الأمريكي الذي بالنهاية لنفهمها في العلاقات الدولية، الأمريكي كان وسيطا منذ 2006 وبعد ملف الحدود البحرية وحتى في اتفاق 2024، وصل في لحظة وقال أنا لست مستعدا للتفاوض غير المباشر. لم يكن في لبنان فرص، نحن في لبنان نخسر تدريجيا في الأرض وفي الجغرافيا وفي العمران، وبالتالي هدف هذا المسار مع إدراك المفاوض اللبناني والدولة اللبنية على صعوبة وضيق الهوامش هو أن نبدأ بعكس المسار. ماذا أعني بها؟ أعني بها أن حتى هذه اللحظة كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو توسيع الاحتلال، توسيع القتل والقدم والتدمير في لحظة معينة، هذه اللحظة لنوقف ما يدي. طبعا الكل يتمنى أن ينسحب العدو اليوم ونعيد الإعمار وغيره، ولكن نحن في مسار صعب مركب، وإذا أضفنا إليه المشهد الإقليمي بتعقيداته نجد أن الحفاظ على هذا المسار على الرغم من قناعة الجميع
2: يزيده تعقيدا أكثر،
9: علينا أن نتمسك به. طبعا المشهد الإقليمي يزيد المشهد تعقيدا في لبنان، ولكن الحفاظ على هذا المسار، الاتكال على زيارة رئيس الجمهورية ستكون مساعدة.
2: طيب على ذكر رئيس الجمهورية دكتور وسام، هل يمكن للزيارة المرتقبة قريبا جدا بعد أيام للرئيس اللبناني إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يخفف، أن يحلحل بعض الأمور؟ يعني مش بعض الأمور لأنه كل شيء عالق حتى الآن.
8: يعني المشكلة الأساسية أو نقطة الانطلاق هي الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهذه هي تمثل بالنسبة لليمين ولهذه الحكومة ولنتنياهو شخصيا مشكلة كبيرة قد تنعكس عليه سلبا في الانتخابات التي ستجري قريبا. أنا لا أعتقد أن المسألة ستكون بهذه السهولة، كما أعتقد أن من قدم كلبنانيين يعني حصرية السلاح وإقرار ورقة براك وإدخال مدني إلى لجنة الميكانيزم والمفاوضات المباشرة والمفاوضات المباشرة تحت النار، وفي الجولة الرابعة من تنازل عن حقه في الدفاع عن أرضه في الجولة الرابعة من المفاوضات، وبقي حق الإسرائيلي المعتدي في الدفاع التي هي في الهجوم يعني، ومن قيد اللبنانيين بعدم رفع الدعاوى وكرس الاحتلال الإسرائيلي، أنا لا أعتقد أن دونالد ترامب سيقدم له شيئا، سيما وأنه أخذ منه كل هذه الأمور
2: طيب
8: من دون
2: يعول مطابق. شيء على زيارة الرئيس لواشنطن؟
9: علينا إذا نظرنا إلى الأمور وكأننا نتوقع

0: العدو الإسرائيلي، وبالتالي أي محاولة للزعم أننا نتوقع نتائج سريعة هو يخفض التوقعات. أعتقد أن الرئيس الجمهورية قادر اليوم في ظل ما يجري في السياسة الأمريكية الداخلية أن ينتزع ويثبت حقوق لبنان، وهذا ما نأمل به بعد الزيارة.
1: شكرا لكما. شكرا لك دكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. شكرا أيضا للدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لكما. ونعود للتطورات إذن في كردستان العراق، حيث أفادت مراسلة الجزيرة أن قصفا استهدف مخزنا للذخيرة في السليمانية بإقليم كردستان العراق ونشب حريق في الموقع. معنا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. ستير أهلا بك، كيف يبدو الوضع في ظل هذه التفجيرات؟
2: بالفعل يمكن القول أن الوضع ما زال متوترا داخل مدينة السليمانية بعد سماع ذوي انفجارات قوية في منطقة تسلوجة تحديدا جنوب غرب المدينة. هذا الانفجار على ما يبدو كان بطائرة مسيرة استهدفت مستودعا للذخيرة في هذا المكان، لكن لحد الآن المصادر الأمنية أو الرسمية لم تؤكد إذا كان هذا الاستهداف قد تم فعلا بطائرة مسيرة أم بصاروخ كما يتم الحديث أيضا من بعض المصادر. شهود عيان أكدوا أن سماع ذوي انفجارات قوية صدرت من المكان ولاحقها نشوب للنار، وأيضا سماع انفجارات متتالية على ما يبدو أنها انفجارات للأسلحة والذخيرة داخل هذا المستودع. حتى الآن كما ذكرنا المصادر الرسمية وأيضا جهاز مكافحة الأمن أو قوات الأمن لم تشير إلى تفاصيل هذا الحادث أو الهجوم، لكن سيارات الإسعاف وقوات الأمن توجهت إلى مكان الحادث وبدأت عمليات التحقيق، وما تزال هناك حالة من التوتر داخل مدينة السليمانية. طبعا اليوم مدينة السليمانية أو محافظة السليمانية كانت قد تعرضت لعدة استهدافات بسبع صواريخ حسب ما أعلن عنه جهاز أمن في السليمانية. هذه الصواريخ استهدفت مواقع تابعة للمعارضة في منطقة زرقوزيلا وأيضا السورداش و أيضا مناطق أخرى تضم مواقع ومقرات لأحزاب معارضة إيرانية في إقليم كردستان. وهذا وإحدى هذه الهجمات اليوم أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين، لكن هذا الانفجار الأخير الذي نتحدث عنه سواء كان استهدافا بطائرة مسيرة أو صاروخ لم نتأكد بعد. وأيضا حجم الخسائر سواء المادية أو البشرية إن وجدت أيضا لم نتأكد منها حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا ستير حكيم، كنت معنا من أربيل. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى العودة بسقوط 8 شهداء و20 مصابا في غارة إسرائيلية على موكب تشييع في مخيم النصيرات وسط القطاع. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 14 شهيدا و37 مصابا سقطوا بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة منذ فجر هذا اليوم. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أهلا بك أشرف، دعنا في الصورة.
3: 14 شهيدا فعلا منذ صباح اليوم وحتى الآن على مستوى قطاع غزة، 10 منهم في المحافظة الوسطى، وأبرز الغارات والمجازر الإسرائيلية كانت على مخيم النصيرات، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية خديجة تجمعا للمواطنين أمام مسجد أحمد ياسين أثناء تشييع أحد الشهداء في تلك المنطقة المزدحمة والمكتظة بالمواطنين. الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت أكثر من صاروخ على هذا التجمع للمواطنين، 8 من الشهداء و20 مصابا تم نقلهم لمستشفى العودة بمخيم النصيرات، وهنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هذه الغارة جاءت على وقع أيضا سلسلة غارات أخرى استهدفت غرب مدينة دير البلح وغرب بلدة الزوايدة، بالإضافة إلى مدينة غزة حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية شقة سكنية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع. أيضا خديجة تم استشهاد فلسطينية بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر من قبل القوات الإسرائيلية في خان يونس أيضا جنوب القطاع. هناك 2 من الشهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر جراء عمليات استهداف مباشرة بحق المدنيين في المناطق الجنوبية والغربية لمدينة خان يونس. أما في المناطق الشرقية لخان يونس فعمليات النسف تتواصل، 5 عمليات نسف كبرى تمت في المنطقة الشرقية لخان يونس فقط خلال الساعات القليلة الماضية، سحابة

0: كبيرة من الدخان بعد كل عملية نسف تصاعدت في تلك المنطقة شرق مدينة دير البلح في الوقت الحالي. ونحن نتواجد داخل هذه المدينة تسمع أصوات انفجارات كبيرة هي ناجمة عن إطلاق وابل مكثف من القذائف المدفعية باتجاه المناطق الشرقية للمدينة، مع تحركات للآليات الإسرائيلية وإطلاق نار مكثف من قبل هذه الآليات باتجاه المناطق المحاذية للخط الأصفر. حقيقة الخط الأصفر على امتداد المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل، تشهد هذه المناطق استهدافات متتالية، وكل من يحاول من المواطنين الاقتراب من الخط الأصفر يتم استهدافه بشكل مباشر وإطلاق النار عليه، وهذا بطبيعة الحال يوقع شهداء ومصابين يصلون للمستشفيات هنا في القطاع.
1: أشرف أبو عمرو، شكرا جزيلا، كنت معنا من دير البلح. الآن إلى حلقة من برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. بعد مرور 30 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تبدو العلاقة بين الجانبين أبعد ما تكون عن التفاهم. فالتصعيد العسكري الذي ظل ملتزماً حتى الأمس بقواعد اشتباك حصرت تأثيره في أهداف ذات طبيعة عسكرية تجاوز البارحة تلك العتبة ليشمل أهدافاً بطبيعة مدنية في الأساس. يقول الأمريكيون إنهم استهدفوا جسوراً يستخدمها الإيرانيون لإمداد قواتهم المنخرطة في إعاقة الملاحة واستهداف السفن عبر مضيق هرمز. أما طهران التي تبرر ضربها دول الخليج باستهداف قواعد أمريكية داخل هذه الدول، فلا تجد ما تقول لتبرير اعتدائها على منشأة كمحطة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. يتسع التصعيد إذن وتتسع قواعد إدارته، فاتحان الباب واسعاً أمام التساؤلات بشأن إمكانية بقائه داخل حدوده الراهنة محسوباً وتحت سقف الحرب دائماً، أو الانزلاق نحو نقطة لا عودة بقصد من أحد الطرفين أو بإساءة تقدير لحدود الألم تحتم الرد بقدر يتجاوز الحسابات. وفي الخلفية حديث عن وصول طائرات تزويد بالوقود إلى إسرائيل فيما يقال إنه مقدمة لتصعيد أمريكي كبير قد يشمل حتى منشآت الطاقة والمنشآت المدنية في إيران التي ترفع شعار الجسر بالجسر على كل من تتهمه بالمساهمة في الهجوم الأمريكي عليها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. توم جاريت، العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. الدكتور بلال سلايمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. محمد أحمد العوضي، المحلل السياسي والاستراتيجي. الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. والعقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. إذن هل تغيرت برأيكم قواعد الاشتباك بالنسبة لطبيعة الأهداف ونوعية الأهداف التي جرى ضربها في الساعات الأخيرة؟ دكتور محمد صالح،
1: أنا أعتقد بأن الآن وضعنا مذكرة التفاهم الآن خلف ظهورنا، لا يمكن الحديث عن مذكرة التفاهم لأن مذكرة التفاهم أنهاها الرئيس ترامب وقال بأنها انتهت، ويعني عمل بإجراءات ما بعد المذكرة وهي إصدار عقوبات جديدة على إيران، قال بأن وقف إطلاق النار لم ينتهي وإذا كانت هناك مفاوضات جديدة سوف تكون تحت النار. وبالتالي عدم تنفيذ الرئيس ترامب لأي من فقرات مذكرة التفاهم لا يجعل هناك أمل للرجوع إلى مذكرة التفاهم. إذا كان هناك احتمال للمفاوضات فأنا أعتقد بأن الوسطاء أو الوسيطين القطري والباكستاني يجب أن يعمل على مرحلة أخرى، مرحلة جديدة بالتأكيد ليست مرحلة مذكرة التفاهم. الآن الإيرانيون والجانب الأمريكي في مضيق هرمز هم في معركة صراع إرادات. الإيرانيون لا زالوا يصرون بشكل
0: قواعد
1: كامل.
0: قواعد الاشتباك كيف تغيرت؟
1: قواعد الاشتباك الآن ينظر كل طرف إلى هدف يضعه نصب عينيه. الإيرانيون الآن، أنا قلت ذلك قبل 4 أيام أو 5 أيام، قلت بأن استهداف القطع العسكرية الأمريكية الآن في بنك الأهداف كانت منذ زمن، الآن هي في دور التنفيذ. والإيرانيون اليوم قالوا بأنهم يعني ينتظرون ساعة الصفر للإجهاز على قطع عسكرية أمريكية. أنا رشحت حمل الطائرات وقلت بأن الإيرانيين قبل منذ 4 سنوات أو 5 سنوات هم أجروا مناورات عسكرية على إغراق حامل الطائرات، وأجروها في المياه الخليجية، نفذوا هذه المناورات أيضا في المحيط الهندي. الآن يقولون بأننا ننتظر ساعة الصفر لمهاجمة القطع العسكرية الأمريكية. الجانب الآخر، الجانب الأمريكي أيضا يخطط لحرب برية، وهذه الطائرات التي تأتي إلى إسرائيل أو يقال بأنها سوف تأتي أو جاءت إلى إسرائيل هي تهدف إلى حرب برية ربما من ثلاث جهات.
0: بالنسبة لساعة الصفر سنأتي إليها، ما طبيعة المحددات التي ستراها إيران بأنها ساعة صفر؟ ولكن ما رأيك بهذا التغير الذي نلحظه بالنسبة لطبيعة الأهداف ونوعيتها عندما تشمل البنية التحتية اللوجستية دكتور إبراهيم؟
2: نعم، بالإجابة على سؤالك يمكن القول أننا أصبحنا الأقرب منذ بدء هذه الحرب باتجاه تغيير قواعد الاشتباك، وللأسف أن قواعد الاشتباك الجديدة تشمل أهداف مدنية بما فيها محطات المياه والكهرباء والجسور ما عدا الجسور المخصصة للاستخدامات العسكرية. فلدينا أصبح على الأرض مؤشرات بأن هذه الأمور الثلاثة قد تم استهدافها وأصبحت جزء من المعركة. فوق ذلك لدينا تصريحات الرئيس الأمريكي التي تقول صراحة بأنه سيتم استهداف المنشآت المدنية، الكهرباء والطاقة في إيران، وطبعا لا يوجد يعني أقوى من الدليل عندما يكون مصرح فيه، فالاعتراف هو سيد الأدلة يعني بهذه الأمور. فإذا نحن فعلا اقتربنا إلى هذه المرحلة ودخلنا فيها، ومن المهم الذكر ضمن هذا الإطار أن استهداف المنشآت المدنية هو ليس جديد في الصراعات الدولية. عندما تحتدم المعركة وتصل الأطراف إلى طريق شبه مسدود بتحقيق أهدافها العسكرية، وقد رأينا ذلك ليس فقط في صراعات دولية أخرى ولكن بالمنطقة نفسها. إذا عدنا بالذاكرة للحرب العراقية الإيرانية كان في هناك حرب المدن وكان في هناك حرب الناقلات، فهذا ليس بجديد للأسف على المنطقة نفسها، وهذا شيء مؤسف للغاية أن تصل الأمور إلى هذه البداية. ضرب الأهداف المدنية من أي كان وأينما كان هي جريمة حرب لا يجوز استخدامها بأي حال.
0: ولكن هناك مبررات يجري الحديث عنها أمريكيا على الأقل، مبررات بأنها تخدم يعني العمليات التي تقوم بها إيران.
2: بالنسبة إلى الجسور هو ما قدم التبريرات في الوقت الحالي، التبرير بأنه تستخدم لأهداف أو لأغراض عسكرية، ولكن كما ذكرنا الرئيس الأمريكي تحدث صراحة عن ضرب الكهرباء والمنشآت الكهرباء والطاقة فعلاً أنه في ضمن الخطة، ضمن الخطة.
0: ولكن ما يجري ضربه واستهدافه الآن هو
2: بداية
0: ولكن جرى التبرير بأنها تخدم هذه القوة العسكرية التي لدى إيران من أجل تحقيق عملية إغلاق المضيق، وهذا ما تريده أمريكا، إضعاف هذه القدرة.
2: هذا اللي هو سلبة التبرير فيما يخص الجزر، ولكن منشآت المي والكهرباء هذه حقوق أساسية تتعلق بحياة الناس والصحة العامة ومن الحقوق الأساسية للناس، لا يجوز بأي حال من الأحوال لا قانونيا ولا أخلاقيا استهدافها. وأنا بستغرب أنه كيف أنه الرئيس الأمريكي يصرح بذلك صراحة في الكثير العديد من التصريحات، يعني ليس بجديد، وهدد فيها، ومجرد التهديد فيها هو جريمة بهذا الموضوع، ولا يوجد هناك من الإدارة الأمريكية ما يعني يرشد باتجاه الابتعاد عن هذه الأهداف.
0: نعم، ما رأيك سيد توم بمثل هذا الحديث؟ الذهاب إلى تغيير قواعد الاشتباك تتغير رويدا تدريجيا عن طريق توسيع بنك الأهداف الأمريكي ليطال البنية الاستراتيجية الحيوية، والتي هدد ترامب بأنه سيذهب إلى أبعد من ذلك فيها لاستهداف منشآت كاملة للكهرباء والطاقة.
3: Sure. So before I was serving.
4: إذن قبل أن أكون عضوا في الكونغرس خدمت في الجيش، وأحد الأمور التي قمت بها هو التخطيط في مسألة وضع الأهداف، وكنت سأضع تمييزا واضحا بين استهداف الجسور وطرق سكك الحديد التي يتم استخدامها للأغراض اللوجستية، وعن مسألة استهداف الماء والكهرباء، منشآت الماء والكهرباء. وسأكون مصدوما إذا ما رأيت أي هي جهد أمريكي يستهدف هذه المنشآت. أعتقد أن الخطة الإيرانية في مسألة توزيع المنشآت والموارد عبر مساحات واسعة، بالتالي أعتقد أن الضربات الأمريكية على سكك الحديد والبنى التحتية منطقية من أجل إبقاء هذه المنشآت لا تساعد في تعطيل حركة المرور في المضيق، لكنني سأصاب بالصدمة إذا ما رأيت أي استهداف أمريكي لهذه المنشآت، منشآت الطاقة والماء، بدون أي تبرير
2: صراحة بهذا الخصوص.
3: Literally, as I was
4: حرفيا عندما كنت أستمع إلى إجابتك كنت أبحث عن أي ربما تصريح أمريكي يفسر هذا الأمر ويبرره، إذا ما استطيع أن أعلق على هذا الأمر، لكنني لست مطلعا على أي تصريحات أمريكية. رأيت الكثير من الأمور تحصل في وقت سريع.
0: وهنا اسمح لي أن أسأل أيضا بأنه المنشآت التي جرت ضربها حتى الساعة واستهدافها أمريكيا، مثل الجسور، منشآت السكك الحديدية، أبراج المراقبة مثلا البحرية، هذه مفهومة مثلا، ولكن مثلا السكك الحديدية والجسور، ما علاقة ذلك عندما يذهب الأمريكي إلى ضربها وتحت تبرير بأنها تخدم الجهد العسكري الإيراني؟ هي منشآت بنية تحتية مدنية.
3: Sure.
4: إذن تاريخيا لدينا ما يسمى البنى التحتية ذات الاستخدام المزدوج أو الثنائي، الذي قد يشمل شبكة السكك الحديد والجسر الذي يكون جزءا من شبكة التنقل، والتي بإمكانها أن تقدم الدعم للعدو عندما يقوم بمهاجمة، عندما يكون هناك مهاجمة مثلا لمنشآت الخزن، وأيضا والتي قد تعيق بمهاجمة هذه المنشآت، قد تعيق إيصال الدعم للجبهات. بالتأكيد أن لغة الخطاب في كل صراع هي ما نراه من الطرفين هو أمر غير مسبوق. في حقيقة الأمر أريد إذا ما كان هنالك أي تعليق قد يبرر استخدام أو استهداف منشآت الماء والطاقة، لا أقول أنه لم يكن هناك لكنني لم أرى، لكن إذا ما كان هناك هو أمر غير مبرر.
1: استهدافات لمنشآت الطاقة في بندر عباس وفي جزيرة كيش وفي جزيرة قشم، وحتى استهداف منشآت المياه في جنوب إيران، هل تستطيع أن تعرب عن غضبك لهذه الاستهدافات؟
0: سيد توم،
4: بداية إيران هي أكبر ربما إيران بلد كبير للغاية، بالتالي إذا ما نظرنا إلى موقع بندر عباس وإلى أيضا أطراف الصراع وكيف تشكل واستهداف شبكات الكهرباء، هي ذات استخدام ثنائي وتساعد في العمليات، محاولة البحث عن أي إدارة أي إشارة لاستهداف المياه لم أجد ذلك، لكنني سأقول من المصدوم، يشعرني بالصدمة مسألة أن هنالك أضرار جانبية في الوقت الذي فيه هنالك دقة عالية، وهنا يدعونا للتساؤل إذا ما كان هنالك جهد متعمد من الإيرانيين لوضع هذه المنشآت بالقرب من المنشآت العسكرية مثلا في إيران، ونتساءل هل تم وضع هذه المنشآت بالقرب من هذه الأهداف العسكرية؟
0: السؤال هنا سيد جاريت بأنه يعني لطالما أيضا بالنظر للتهديد الأمريكي لترامب تحديدا بأنه سيقصف هذه المنشآت وسيتدرج فيها وصولا إلى قصف المنشآت الرئيسية للطاقة ومحطات الكهرباء، كان هناك تهديد أمريكي أي تهديد إيراني يتصل بهذا التهديد من قبل ترامب بأنه سيجري استهداف الجسور والمنشآت الحيوية، محطات الكهرباء وتحلية المياه في دول الخليج، هل تأخذ الولايات المتحدة بعين الاعتبار حلفائها في المنطقة الذين فعليا طالتهم الهجمات الأمريكية منذ الساعات الأولى للحرب، وصولا إلى العمليات العسكرية، وصولا إلى محطة التحلية في الكويت في الهجمات الأخيرة لإيران البارحة؟
4: أعتقد أن هنالك اهتمام مشترك ومصلحة مشتركة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وأعتقد أننا نتحدث عنها بوضوح. هنالك أيضا مصلحة بحرية الملاحة، وحسب قانون البحار إيران قامت بخرق هذا القانون، وهي قامت بضرب السفن، السفينة التايلندية، وكانت تسير في المياه العمانية وليست إيران. قامت بإطلاق النار على السفن التجارية المحايدة في المياه العمانية، وعمان في موقف صعب لأنهم في هذه المنطقة وهم على الساحل الجانب الآخر من الساحل في موقعها الجغرافي. بالتالي أعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون إيران غير نووية، وأيضا أفضل ورقة وبطاقة تستخدمها إيران ومنحها الله لهم هي المضيق. أعتقد أن المصلحة طويلة الأمد لإيران نفسها هي أن تم التعرض لها، لأن الموارد التي يمتلكها الخليج ويساعد العالم، أن هذه دول الخليج قد تجد طريقة أخرى لإيصال مواردها والطاقة إلى العالم. بالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تتحرك حسب مصلحتها ومصلحة أيضا حلفائها، ومن أجل خدمة التجارة العالمية أيضا.
0: دكتور محجوب، ما رأيك؟
5: سلمى، الصراع الآن في مرحلة ما لم يتحقق في الحرب ولم يتحقق في المذكرة، الآن واشنطن تحاول استعادته عبر العمليات العسكرية أو ما يسمى بالتصعيد المنضبط. هناك فرضية واضحة تقول أن الولايات المتحدة بما تفعله الآن من عمليات القصف الممنهج لجنوب إيران سواء كان في البر وفي البحر لها غاية واضحة، وهي تجريد إيران من كل عوامل القوة سواء كانت بحرية أو برية أو استكشافية أو استطلاعية، بحيث يصبح المضيق أقل خطرا. معنى هذا أن واشنطن لديها تصور يفترض أن هذا سيقود إلى شيء مهم، وهو أن الورقة الأساسية التي عقدت المسألة والتي خلقتها الحرب وهي المضيق يمكن أن تتغير بانتهاء هذا المشهد الذي تقوم به واشنطن. ما هو واضح حتى الآن أن واشنطن مستمرة في هذا القصف، مستمرة في الاستهداف، وفي نفس الوقت الإيراني أيضا مستمر في الاستهداف المقابل لأهداف متعددة من المنطقة بشكل أساسي. الشيء الذي يبدو يعني غير مستغرب أن نقطة الخلاف الأساسية بينهما وهي البند الخامس، واشنطن تحاول أخذه من هذه المذكرة عبر القصف الممنهج، ويبدو أنها تحاول ربما فتحه بطريقة معينة بالقوة. صحيح أن فتحه لن يكون سهلا بالنظر إلى أن التهديدات ستبقى قائمة، لكن يبدو أن هناك رغبة أمريكية في تغيير الواقع الموجود الآن في مضيق هرمز وجعل إيران أضعف في السيطرة عليه.
0: ولكن دكتور محجوب، كانت هناك قراءة واقعية لجي دي فانس يعني البارحة، يعني تحدث فيها بأنه بصورة واقعية بأنه يعني لا نستطيع تأمين الملاحة مثلا بوسائل عسكرية نظرا لسهولة استهداف المضيق. يعني المسار بالنهاية العسكري يجب أن يقود إلى مسار دبلوماسي من أجل حل هذه الخلافات. ما هي الحدود؟ ما هي العتبة؟
5: يبدو أن الرئيس الأمريكي يريد أن يسير بهذه العملية العسكرية إلى حافة الدبلوماسية، يعني يريد أن يذهب إلى منطقة يقول فيها دعونا نستعيد الدبلوماسية. وبالمناسبة هذا الخطاب الذي سمعناه في واشنطن سمعناه في طهران، نفس الخطاب سمعنا علي رضا أعرافي يتحدث عن حالة الصراع، وسمعنا شخص آخر يقول عن محاولة ما يسمى الخيار المذكرة والتسوية. بعبارة أوضح، واضح تماما أن الرئيس الأمريكي هنا يريد أن أو جي دي فانس يريد أن يقول أنه يمكن أن نذهب إلى الخيار التسوية، لكن الرئيس الأمريكي يقول لا أريد أن أذهب إلى ذلك إلا بخيار معين، وهو أن أجبار إيران عليه، وهو حافة الدبلوماسية.
0: دكتور سلايمة.
6: نعم، أنا أريد أعود للنقطة فيما يتعلق باستهداف المنشآت المدنية، لأن أعتقد هذا تطور خطير وحلقة تصعيد مفرغة تتوسع مع الوقت. الإشكال هنا

0: أن استهداف المنشآت المدنية مثل الجسور والطرق وإلى آخره هذا محرم ضمن البروتوكول الإضافي على اتفاقية جنيف الرابعة. الإشكال أن في السنوات الأخيرة وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رأينا محاولة تبرير تدريجي لاستهداف المنشآت المدنية، ليس فقط إذا استخدمت لشكل لوجستي لعمل عسكري أو أمني أثناء الحروب، إنما إذا شكلت أيضا الاستيلاء عليها أو تحييدها أو تدميرها ميزة عسكرية واضحة، وهذا كان واضح من خلال وثيقة نشرها البيت الأبيض في 2016 يوضح الأطر القانونية والسياسية لاستهداف أو عفوا لاستخدام العمليات العسكرية والأمنية فيما يتعلق بالأمن القومي الأمريكي. هذه المذكرة وضحت أنه قانونيا يمكن تبرير استهداف المنشآت المدنية إذا كان استهدافها يمثل أو إذا كان السيطرة عليها أو تحييدها يمثل ميزة عسكرية واضحة أثناء الحرب. طبعا هذا إشكال كبير، لأن فتح هذا الباب سوف يعني أن الطرف الآخر سوف يرد، ونحن رأينا أصلا في السنوات الأخيرة كيف أن هناك خروج متدرج عن كل المنظومة الدولية فيما يتعلق باستهداف بحماية المدنيين أثناء الحروب
1: وقواعد الحرب.
0: نعم، والاتفاقية جنيف الرابعة وإلى آخره. رأينا ذلك بداية في سوريا من خلال استخدام الحصار كأدوات حرب، رأينا ذلك في غزة مؤخرا من استخدام المياه كأداة حرب على سبيل المثال، الوصول إلى المساعدات الإنسانية كأداة حرب. وبالتالي دخول في هذا التصعيد المتبادل، هذه الدوامة، سوف يكون إشكالي. الطرف الأمريكي سوف يستخدمه سوف يجد له تبرير، والطرف الإيراني سوف يستخدمه سوف يجد له تبرير، وهذا سوف يكون تداعياته تتعدى حتى المنطقة وتتعدى حتى الحرب الحالية. هذا يأتي أيضا في سياق، نتذكر وزير الخارجية الأمريكي منذ أيام يتحدث عن ضرورة حل الICC أو محكمة الجنايات الدولية. وبالتالي نحن الآن أصبحنا في وضع ليس فقط مذكرة التفاهم خلفنا، القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي أثناء الحروب
1: أصبح أيضاً.
0: نعم أصبح خلفنا، وهذا إشكال وتصعيد خطير حقيقة. فيما يتعلق بموضوع العودة إلى الدبلوماسية، الطرف الأمريكي يريد من إيران أن تعود إلى الدبلوماسية، لكن يريد من إيران أن تعود إلى الدبلوماسية أو إلى طاولة المفاوضات بين قوسين تحت القصف وتحت تحت الضغط وبعد تغيير قواعد الميدان من خلال فتح مضيق هرمز بالقوة. إيران أعتقد أنه من الصعب جدا أن تقبل ذلك، لأن هذا يعني أنها سوف تذهب إلى العملية التفاوضية من دون أوراق قوة، وسوف تذهب إلى العملية التفاوضية مكشوفة أيضا. هذا يعني أن الطرف الإيراني سوف يذهب إلى التصعيد أيضا. هل يمكن أن نعود إلى طاولة المفاوضات؟ ممكن إذا شعر الطرف الأمريكي أن الاستمرار في العملية العسكرية ليس في صالحه أو أن هناك خسائر مؤلمة، وهذا ما سوف تحاول إيران أن تفعله من خلال استهداف الخاصرة الرخوة إنجاز التعبير وهي المنشآت المدنية في دول الخليج.
1: سيد العواضي.
2: نعم، يعني في حقيقة الأمر ما كان بالأمس همسا صار دندنة. بالأمس كنا في الاستديو في هذا التوقيت على الهواء، حين يعني يتذكرون الأخوان كان خبرا عاجلا باستئناف الضربات الأمريكية على إيران، وقلت إن بعد قليل ستأتينا الضربات، وهناك من الأخوة من قال أن يا رجل تفاءل خيرا، والآخرين يعني قالوا أوصلنا لهذه المرحلة بمجرد ما تأتي ضربات من الجانب الأمريكي سيكون الرد على دول الخليج. طيب، وفعلا هذا ما حدث. منذ ساعات الفجر الأولى انهالت الضربات مجتمعة على دول الخليج، الكويت والبحرين والأردن وقطر. أريد أن أقف قليلا هنا عند قطر. يعني هنا يؤكد المؤكد حين نكررها أكثر من مرة، لم يحترموا لا جيرة ولا وساطة ولا عزاء. في كل مرة يعني لما دولة قطر تستضيف هؤلاء وتمارس دور الوساطة بجهود كبيرة وحثيثة حتى ينتزعوهم من هذا الصراع، ويعني ويريح العالم بأسره من هذا الصراع والاحتدام، إلا أننا نجد كلما مدت يد العون لهم أتوهم بخنجر مسموم في الخاصرة. وهذا ليست المرة الأولى، يعني أنا قلتها كثيرا أن هذا النظام لا يوفي لا بالعقود ولا بالعهود، وهذا ما حدث فعلا ليس للمرة الأولى. لنرجع بالذاكرة قليلا عندما كان هناك مفاوضات أو قاب قوسين أو أدنى في سلطنة عمان، وكان على مشارف فتح ممرين ما إن غادر الجانب الإيراني إلا وانهالت الضربات على السفن. هذا النظام اليوم يعني لا يمتهن إلا مهنة واحدة ألا وهي مهنة الغدر، نظام للأسف ما زال يمارس يعني أو ما لديه من إرث متأصل من أحقاد دفينة. أما ما حدث في دولة الكويت أمانة يعني استهداف لمنابع الطاقة الكهرباء ومحطة الكهرباء وتقطير المياه والأضرار كبيرة، وأيضا وانتشر أعتقد في كل وسائل الإعلام المصابين اليوم وهم يطببون ويأخذون العدوى وهم من منتسبي الجيش الكويتي، وهذا رد واضح وصريح على كل مكذب وكل من يصدق هذه الكذبة بأننا لسنا من يدافع عن أرضنا. بالعكس هذا دليل واضح، عندما يتم إصابة منتسبي الجيش الكويتي نحن من ندافع عن أرضنا. فبالتالي أرجع وأقول هذا النظام يعني يعرف ويعلم المجتمع الدولي مع أي نظام يتعامل، نظام مخادع ونظام أفاك.
1: طيب سيد محمد، يعني ما رأيك بمثل هذا الحديث، ضرب محطات تحلية؟ لماذا يجري ضرب محطة تحلية المياه في الكويت؟ لماذا مثلا يجري ضرب دولة الوساطة؟ سؤال تساءل به مثلا ضيفنا العوضي، يعني دولة الوساطة وخاصة الوسطاء، يعني ألا يؤخذ بعين الاعتبار بأنه سيجري مثلا برود وفتور لديهم مثلا من الذهاب لحل المشاكل التي تبدو أنها كبيرة يعني وهي بحاجة لها الطرفان الأمريكي والإيراني؟
3: حقيقة سلمى أنا لا أتمنى ولم أكن سعيدا أصلا عندما أسمع استهداف منشآت مياه أو الطاقة في أي دولة من الدول، سواء كانت في إيران أو في أي منطقة في دول هذه تابعة للمواطنين للناس، وبالتالي فيها حرمة دولية وحتى حرمة شرعية ربما تكون. وبالتالي أنا لم أكن سعيد أصلا ولا أتمنى أن تقصف أي منشأة مياه أو منشأة طاقة. وعلى الرغم من ولو حدث هذا الأمر سواء كان في إيران أو في مناطق أخرى من دول الخليجية تحديدا، فالمسؤولية تقع على الجانب الأمريكي الذي شن هذه الحرب العدوانية على إيران هو وإسرائيل، وبالتالي هو الذي أوقعنا في هذا المأزق. ولولا هذه الحرب العدوانية كان مضيق هرمز على طبيعته وكان الوضع كما كان في السابق. لكن الجانب الأمريكي الذي شن هذا العدوان خلافا لكل القوانين الدولية، أنا لا أدري لحد الآن لماذا شنت الولايات المتحدة عدوانا على إيران. طيب. لماذا اغتالت المرشد؟ لماذا اغتالت القادة السياسيين القادة العسكريين؟ وبالتالي يجب علينا أن نقف أمام هذا العدوان الذي أوقعنا جميعا، نحن شعوب وأنظمة وبلدان هذه المنطقة أوقعنا في هذا المأزق الكبير الذي لا ندري كيف نخرج منه ما دام هذا العدوان دائما. والرئيس ترامب قال بأنه يريد أن يهاجم المنشآت المدنية كسكك الحديد وغيرها.
4: لا شك
2: أنا لا يعنيني، أنا آسف على المقاطعة بس نقطة، أنا لا يعنيني ما يقوم به الأمريكان، أنا ما يعنيني دول المنطقة وأمنها واستقرارها، هذا ما يعنيني بالدرجة الأولى. فمن باب أولى يجب أن يوجه هذا الكلام للشعب، وهني يعني يجب أن نوضح نقطة مهمة، أنا ليست لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني كشعب، نحن نتكلم عن نظام، هذا النظام يعني يجب أن ينتهي لا محالة، لأنه لا يريد إلا زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
5: طيب. يعني في الواقع يعني ما يتفضل به دكتور صدقيان، يعني صحيح أن المسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة في شن الحرب، ولكن لا أفهم كيف تتحمل المسؤولية الولايات المتحدة في ضرب المنشآت المدنية في الكويت وفي الدول الخليجية. هذه مسؤولية إيرانية مباشرة، وهذه مسؤولية على الأرجح للحرس الثوري. من الواضح أن هناك انقسام وانفصام داخل النظام الإيراني، يعني من غير المعقول أن يكون وزير الخارجية الإيراني في عمان يترك عمان تضرب عمان اليوم التالي، أيضا يكون وزير الخارجية في قطر يترك قطر وتضرب قطر في اليوم التالي. هناك إشكالية، واليوم كان واضح على المستوى الداخلي في إيران التصريحات للرئيس السابق محمد خاتمي، التصريحات من أعضاء في مجلس تشخيص النظام، أن هناك مسعى لمجموعة من الشخصيات الفاعلة من أجل الدفع في التفاوض، لكن واضح أن الانقسام بدأ يكبر، وهناك مجموعة من على الأرجح يعني المتطرفين في استعمال القوة أو في استعمال العنف لا يريدون هذا المسار الدبلوماسي، وجزء من الأعمال التي يقومون بها هي لتخريب هذا الموضوع، على الرغم أن التصريحات الإيرانية التي تريد التفاوض تؤكد على أن هذا المسار العسكري لن يوصل إلى أي مكان. لذلك أعتقد أن من يتحمل المسؤولية في ضرب دول الخليج خاصة بشكل عام وخاصة المنشآت المدنية هي المؤسسة العسكرية في إيران وليس الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مسؤولة عن الحرب ولكن ليست مسؤولة عن ضرب المنشآت المدنية في الخليج.
1: عقيد نضال، هل انتقلنا من استهداف أمريكي للقدرات العسكرية الإيرانية إلى استهداف أمريكي لقدرة إيران على إدارة الحرب؟
3: نعم سلمى، سأجيب على سؤالك، فقط دعيني أعرج على السؤالين اللي سألتين في البداية، قواعد الاشتباك والأهداف المدنية. سمعنا 7 وجهات نظر مدنية، ولكم أن تسمعوا وجهة نظر عسكرية واحدة مما سأطرحه. فيما يتعلق بموضوع قواعد الاشتباك، نعم تم كسر قواعد الاشتباك وانتقلنا إلى مرحلة جديدة من العمليات العسكرية لم تكن موجودة في 39 يوم قبل وقف إطلاق النار. انتقلنا من مرحلة العمليات الجوية والبحرية التقليدية إلى شكل جديد من العمليات الانتقائية الأقل كلفة سياسية والأقل كلفة مالية والتي توفر جداول الاستهلاك على الجانب الأمريكي والأدق في الاستخدام. نربط بالمؤشرات حتى يكون الكلام دقيق. استخدام الصواريخ الدقيقة جازم وبريزم بالإضافة إلى صواريخ التوماهوك واستخدام الطائرات المسيرة من نوع لوكس واستخدام الزوارق المسيرة. هذه أهداف دقيقة، بمعنى أن انتقائية الأهداف وتركيز الأهداف وعزز ذلك بالمشاهد التي بثها سنت كم وبعيدا عن الرواية الأمريكية والرواية الحرس الثوري التي لا يمكن الوثوق بهما، نربط ذلك بالمؤشرات. هذه الدقة بانتقاء الأهداف أدت إلى إصابات في عصب المؤسسة العسكرية للحرس الثوري، خاصة في بحرية الحرس الثوري، أضعفت القدرات لبحرية الحرس الثوري. أيضا نربط بمؤشرات، 3 مؤشرات تشير إلى مدى الضعف الذي وصل له الحرس الثوري بحرية الحرس الثوري بعد الضربات الأمريكية. سفينتين أول من أمس ارتطمن ببعضهم، أحدها سفينة إيرانية في المسار الإيراني. هذا أمر، هذا يشير إلى مدى سوء التنسيق والتوجيه من قبل الأبراج، أبراج التوجيه والاتصال بعد الاستهدافات. المؤشر الآخر، السفينة الجائحة في جزيرة هرمز على الممر الإيراني، لا تزال جائحة لا يستطيع الجانب الإيراني إخراجها. والأمر الثاني والأهم، القارب الموجه الذي وصل إلى بندر عباس تحت أعين وأنظار الحرس الثوري ولم يتم رصده، هذا يشير إلى مدى الضعف الذي وصل له أو وصلت له قوات البحرية الحرس الثوري الإيراني. هذا فيما يتعلق بقواعد الاشتباك والانتقال من المفهوم التقليدي إلى المفهوم غير التقليدي. موضوع استهداف الأهداف المدنية، في العرف العسكري تعريف البنية التحتية هل هي مدنية أم عسكرية تعريف شائك. ما جرى يوم أمس من استهداف الجسور، هذه الجسور تستخدم كوسائل أو كوسائل لإيصال المعدات والإمدادات وإعادة التنظيم لقوات الخط الأول أو خط النار الأول على الساحل الغربي لإيران. هذا أولا. 2، عملية الاستهداف حتى نكون موضوعين بالطرح لم تتم من قبل الجانب الأمريكي، وأيضا بعيدا عن الرواية الأمريكية من بدأ بالاستهداف أيضا الجانب الإيراني، الحرس الثوري استهدف سفن مدنية وكان هناك قتلى، حتى الأمر استدعى الهند أن تستدعي السفير الإيراني على أثر مقتل أحد الهنود في أحد السفن. ضاف إلى ذلك يوم أمس كان هناك إصابة لطفلة في قطر نتيجة الاستهداف. هناك انفلات في القرار وهناك انفلات في الخطاب الإعلامي لدى الحرس الثوري أيضا بالمؤشرات حتى يكون الكلام واقعي. اليوم صباحا صدر، خلينا نكمل، اليوم صباحا صدر بيان من الحرس الثوري الإيراني بأنه تم استهداف قاعدة قيادة وسيطرة للجيش الأمريكي في سوريا في التنف، في قاعدة التنف. نفصل نفكك هذا المشهد حتى نثبت الانفلات في القرار وفي التوجيه. قاعدة التنف انسحب منها الجيش الأمريكي في 12/2/2026، آخر قاعدة سحب منها الجيش الأمريكي قاعدة الشدادي، لم يبقى ولا جندي أمريكي في سوريا. إذا لماذا استهدفت قاعدة التنف؟ نعود ونربط بما حصل أمس من عملية تهريب سلاح الحرس الثوري من العراق إلى سوريا وضبط من قوات حرس الحدود السورية الموجودة في قاعدة التنف، واستهدفت قوات حرس الحدود السورية الموجودة في قاعدة التنف على الزاوية الحدودية الأردنية العراقية السورية. إذن سردية استهداف القواعد في المنطقة سقطت أمام سردية
1: يوم ولكن أمس قد تكون هذه قاعدة التنف تحديدا التنف. عقيد نضال قد تكون هي عبارة عن رسائل إيرانية موجهة باتجاه سوريا، ولكن يعني لها علاقة فعليا بما يطلب من سوريا بقيام بدور يخص حزب الله. ولكن لم تجبني على التحول لاستهداف قدرة إيران في إدارة الحرب. هل وصلت العمليات الاستهداف الأمريكي إلى مثل هذا المنحى؟
4: الإجابة على سؤالك تكمن في عبارة استخدمت في بيان القيادة الوسطى الأمريكية حين قال عمليات فتاكة. هذا ليس مفهوم إعلامي ولا مفهوم لغوي، هذا مفهوم عملياتي، الديزايزف أوبريشن أو الديزايزف سترايك، هذا يراد منه عملية الشلل. هنا تكون الإجابة على سؤالك أن الجانب الأمريكي ذهب لشلل قدرات الحرس الثوري الإيراني، الإعماء الراداري، شلل القدرات على الاستطلاع وشلل القدرات على توجيه السفن في مضيق هرمز حتى لا يتم استهدافها. ما تحقق خلال 6 موجات هو تصاعد عمودي وأفقي. كيف تصاعد عمودي؟ كانت الموجة الأولى 4 ساعات ثم 6 ساعات ثم 8 ساعات ثم 9 ساعات، هذا تصاعد عمودي. أن تكون الطائرات والصواريخ الموجهة 9 ساعات في أجواء دولة معادية أو دولة خصم، هذا يشير بكل وضوح إلى مدى السيادة الجوية والسيادة الإلكترونية، عدم القدرة على الاعتراض. الأمر الآخر فيما يتعلق بموضوع الإعماء الراداري الذي تستهدف القوات الأمريكية من خلال الرادارات وأبراج الاتصال وما إلى ذلك، وصل الأمر باستهداف اللواء 833 وهو لواء مشاة آلي ليس للحرس الثوري، للجيش النظامي في سيستان بلوشستان. والنقطة الأخرى الفرقة المدرعة 62 في الأهواز على الحدود العراقية وعلى الحدود الأفغانية. إذن بدأ قتال الأطراف الأمريكي على الحدود لأنه يدرك أنه في مرحلة من المراحل قد يحتاج إلى تحريك الحركات الانفصالية في هذه المناطق. فيما يتعلق بالأهداف المدنية وأختم ولن أطيل، أيضا استهداف كردستان اليوم لمجموعة موجودة داخل كردستان تحت ذريعة أنها ستدخل إلى إيران، وكان هناك ضحايا من النساء والأطفال العزل، وهذا بهذا القدر كفاية. أختم بها،
6: خليني أعطيك زاوية إدارة الصراع في هذا الموضوع. تحدثنا عن الجوانب العسكرية والقانونية والآخر، هناك 3 نقاط رئيسية من زاوية إدارة الصراع. النقطة الأولى أنه استخدام الأهداف المدنية كما ذكرنا هو محرم من المحرمات من أي كان وأينما كان، واختراقها من طرف لا يشرعن الاختراقها من الطرف الآخر والعكس صحيح، فهذه محسومة. هذه 1. 2، استخدام إيران لضرب محطات تحلية المياه اللي والكهرباء اللي صارت اليوم في الكويت، هذه اللي هي تقع ضمن هذه المنطقة اللي هي بأنها محرمة بكل الأشكال. ولكن من ناحية إدارة الصراع، إيران تواجه مخاطر 2 في هذه القضية. 1، أن استهداف المنشآت المدنية المياه والكهرباء هذا قد يؤدي إلى توحيد الموقف الخليجي من هذا الحرب، ثم يرتد على إيران في هذا الموضوع، تقصر بهذا الجانب. ومن جهة أخرى يمكن للولايات المتحدة أن تستخدمها لتشرعن الرواية وتشرعن عملياتها.
1: توحيد الموقف الخليجي باتجاه ماذا؟
6: باتجاه الحرب والموقف ضد إيران، لأنه الموقف الخليجي عندما تصل الأمر، يعني يمكن هناك درجة للاحتمال. بعد ذلك عندما تصل للمياه، محطات المياه، يعني هنا قد يدفع هذا باتجاه موقف خليجي ربما غير
1: مرغوب، يخطو خطوة مختلفة عن
6: خطوة مختلفة ودخول الحرب أو أنه اتخاذ مواقف ضد إيران بشكل أو بآخر، فيرتد قد يرتد عكسا على إيران في هذا الموضوع. ومن جهة أخرى أنه الولايات المتحدة قد تستخدم، وليس قد، ستستخدم هذا الموضوع اللي هو لتشريع عملياتها العسكرية ضد إيران وضد منشآت وأهداف أخرى في داخل مدنية في داخل إيران، ثم تسوق الرواية بأنه إيران واستهدافها للمحطات المياه وإلى آخره، فتعزز الرواية الأمريكية بهذا الطريق. فلذلك باعتقادي النقطة الثالثة بس لذلك اعتقادي من زاوية إدارة الصراع أنه إيران بحاجة أن تكون حذرة في هذا الموضوع، قد تحقق مكاسب تكتيكية على المدى القريب، ولكن على المدى البعيد الاستراتيجي تخسر كثيرا في هذا الموضوع. النقطة الثالثة اللي هي أيضا بالنسبة إلى دول الجوار، دول الخليج، المعادلة الآن ونحن نكون قد دخلنا أو ندخل منطقة أكثر شراسة وأكثر قباحة في هذه الحرب. لماذا تدفع دول الخليج الثمن لوحدها بدون أمريكا وإسرائيل؟ لأنه أمريكا وإسرائيل ما تدفع الثمن بالحرب المنشآت المدنية هاي. فربما آن الأوان لدول الخليج أن تحدد وتبحث في موضوع إذا كانت مسألة القواعد العسكرية لم توفر الحماية حتى لمحطات المياه، وأصبحت هي الوحيدة التي تدفع الثمن، فربما بحاجة لإعادة النظر في موضوع القواعد العسكرية وتحييد موضوع القواعد العسكرية التي تستخدمها إيران كذريعة للمنشآت.
1: ما رأيك بهذا الكلام؟
6: وبذلك تجنب إما أن يدفع الثمن الجميع أو أن يخرج الجميع من
1: هذه المعادلة.
7: الأمر الذي يدهشني أنه كان هنالك فكرة هذا البرنامج اليوم، أعتقد أن هنالك اتفاق على أن مسألة الولايات المتحدة وإيران عليهما أن لا يقوما باستهداف البنى التحتية وفي منطقة مثل الخليج، فإن معامل معالجة المياه هي حقيقة هو شريان الحياة للنساء والأطفال والرجال في كل هذه المنطقة. بالتالي أعتقد أن هذه النقطة واضحة للغاية في الوقت الذي قامت فيه إيران بما يعتقدون فيه أنه إظهار القوة على مدى القصير باستهدافهم مثل هذه المنشآت في الكويت. كل من يهتم بأقاربه وإخوانه أعتقد أن هذا الأمر سيضعه في موقف مضاد لمثل هذا الفعل. أقول ذلك في نفس سأعترف أنه من الواضح أنه في 31 من مارس قال دونالد ترامب أنه يهاجم مثل هذه المنشآت، وأنا أعارض مثل هذه التصريحات، وأعتقد أن هذه تصريحات سخيفة، وسأقول هذا الأمر بكل وضوح. لا يمكننا أن ندافع عن هذا الفعل بأي صورة من الصور. لكن فكرة أخيرة هو استعراض عندما يكون هنالك شخص يقول أننا هاجمنا مصنعا لتحلية المياه، وأعتقد أن قول ذلك فقط هو أمر يدعو للسخرية في حقيقة الأمر.
8: سلمى، ثلاث نقاط سريعة. استهداف المناطق الحيوية، لاحظوا معي أن كل العمليات العسكرية تنحصر في الساحل الجنوبي، الساحل المطل، حتى الاستهداف لمدينة بندر عباس باعتبارها يبدو أنها المركز الذي يدير العمليات بشكل أو بآخر، واستهداف الكهرباء والماء يبدو هو ضمن اختبار قدرة التحمل الإيراني والرد الإيراني بشكل أساسي. لذلك نحن نتكلم عن جهد عسكري أو هجمات على إيران في منطقة جغرافية، وبالتالي علينا أن ننتظر كيف تتعامل إيران مع هذا. المسألة الثانية، ليس لدينا هذه الحرب وتحديدا ما يجري في الخليج ما من مصدر ثالث للرواية. نحن ليس لدينا، نسمع الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية. هذه ليست حربا برية يكون فيها الصحفيون على الأرض والمواطن العادي. نحن لا نعرف إذا كان الأمريكي في ادعائه عن إصابات صحيح، ولا نعرف الإيراني يقول أنه حجم إصاباته، وهذا الأمر يزيد هذه الحرب ضبابية وقدرة على التقييم من حيث الآثار. المسألة الثالثة، هذه نحن في مرحلة الآن يبدو أن الوسطاء والوساطة يتعرضون إلى خطر كبير جدا. بعبارة أخرى، نحن نشعر، أتكلم عن نفسي، أنا أشعر كمتابع أنه نحن نصل إلى المرحلة التي كانت فيها قطر تتحدث أنها غير قادرة على أداء وساطتها، ومعنى آخر الإحباط. معنى هذا، هل سنصل هذه المرحلة؟ هل نحن قريبين؟ هل وصلنا؟
1: ما خطورة ذلك؟
8: وهذا معنى، بمعنى آخر، إذا قال الباكستاني أنا أشعر بأنه علي أن، العبارة التي نحن نراجع موقفنا، نعيد قراءة موقفنا، هذا معناه أنه أشعر كوسيط أنه الذين قبلوا بوساطتي لا يستمعون لي، وبالتالي يسير كل واحد فيهم في مساره دون الاستماع إلى صوت الوسيط. نحن
1: هل يدرك الطرفان ذلك؟
8: أنا
1: يعني أمريكا و
8: أنا, أنا, أنا, أنا لا أرى، لا أرى من أدلة أنهم يدركون ذلك، لأنه طبيعة الاشتباك بينهما يبدو أنهما لا يستمعان إلى أي طرف. اليوم التصريحات الباكستانية عما يجري في بضيق باب المندب ووقوفهم مع السعودية، هذا أيضا ديناميكية جديدة للصراع. بعبارة أخرى، نحن سنشهد ربما مرحلة يقول فيها الوسطاء نعتذر من أطراف الصراع، أنتم لا تستمعوا لنا، نحن سنراجع مواقفنا. عندها ماذا ستفعل إيران والولايات المتحدة؟
1: دكتور سلايم، هل يميز الطرفان عتبة الانكسار لدى الطرف الآخر وأيضا عتبة الانتصار؟ يعني كيف ينظر كل من الطرفين بأنه هنا يجب أن يقف، هو حقق ما يريد من هذه الجولة من التصعيد مثلا لنذهب إلى طاولة المفاوضات، هل هناك تمييز؟
0: أنا أعتقد أصلا أحد الإشكاليات التي أوصلتنا إلى هذه النقطة هو غياب الأهداف السياسية في كل مرحلة أو حتى من الحرب نفسه. ما هو المخرج النهائي؟ يعني هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها أو المواجهة الأخيرة التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو الهدف منها سياسيا؟ هل الهدف فتح المضيق بالقوة؟ هل الهدف إضعاف إيران عسكريا؟ هل الهدف العودة إلى طاولة المفاوضات؟ هل الهدف النهائي تغيير النظام؟ يعني الهدف السياسي غير واضح بشكل كامل.
1: متحرك.
0: هو تغير مع الوقت لأنه كان هناك أهداف في البداية، في بداية الحرب هذه الأهداف لم تتحقق، ثم بعد ذلك رأينا أن الرواية الأمريكية بدأت تتغير بعد ذلك فيما يتعلق
1: على الأقل الآن هو واضح ربما فتح مضيق هرمز بالنسبة للأمريكي وأيضا البرنامج النووي.
0: البرنامج النووي غير ممكن. هل الحملة الحالية العسكرية مطلوب منها أن تتعامل مع البرنامج النووي الإيراني؟ لا أعتقد هذا مطروح الآن. فتح مضيق هرمز هو هدف ميداني بالتأكيد، لكن هذا كيف سوف يتم ترجمته سياسيا لاحقا؟ هل سوف يتم ذلك من خلال تحويله ضمن إلى داخل مذكرة أو تضمينها في مذكرة التفاوض أو مذكرة التفاهم أو بخلال عملية تفاوضية؟ الربط بين الميدان والسياسة هناك حقيقة انقطاع فيه، وهذا إشكال كبير، إشكال بداية من قبل الطرف الأمريكي، لأن كان هناك مقص واضح بين الأهداف المعلنة وبين العملية الميدانية. حتى في البداية عندما تم الحديث عن هناك رغبة في تغيير النظام الأمريكي، النظام الإيراني وصولا إلى تغيير النظام، الوسائل الميدانية التي استخدمت لا تتسق مع هذا الهدف بشكل أو بآخر، فكان المقص كبير، وهذا أنتج بالنهاية أزمة استطاعت إيران أن تستثمرها من خلال تحقيق انتصار نوعا ما ووضع المضيق على مذكرة التفاهم، وهو ما لم يكن سابقا، وحاولت أن تحول ذلك إلى ورقة قوة، وبعد ذلك رأينا كيف عادت الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة سحب ورقة القوة هذه. غياب هذا الربط بين الميدان والجانب السياسي أو بين الأهداف السياسية أو وجود هذا المقص الكبير، هذا يجر المنطقة ويجر حالة الحرب إلى حالة استنزاف بين الطرفين. هذا الاستنزاف في ضمن هذه الحلقة المفرغة والتي يمكن أن تخرج عن السيطرة من خلال استهداف الأهداف المدنية، وأنا أريد أن أؤكد على ما تفضل به الدكتور إبراهيم، استهداف الأهداف المدنية أو ارتكاب أي جريمة حرب من قبل طرف لا يبرر أن يتم ارتكاب جريمة حرب من طرف آخر. والأهداف المدنية أو الأهداف العسكرية في القانون الدولي لديها تعريف في المادة 54 البروتوكول الإضافي، يعني هو ليس لا يجب أن ننجر إلى فكرة أن هذا التعريف هو تعريف يتم توسيعه مع الوقت، لأن هذا سوف يكون تداعياته أكبر على المنطقة. أريد بس أركز على موضوع الاستنزاف تحديدا. الإشكال أن الاستنزاف الذي تجر إليه المعركة الآن أو تجر إليه المنطقة هو سوف يكون بين إيران من طرف وبين المنشآت المدنية أو دول الخليج من طرف آخر، لا يوجد استنزاف لأمريكا
9: ولا إسرائيل،
0: يعني ولا إسرائيل طبعا، إسرائيل الآن مستثنية بشكل أو بآخر.
1: وإذا كان هناك استهداف سوف يتزامن أيضا مع نشر لطائرات تزود بالوقود أمريكية في إسرائيل في مطار بن غوريون، يعني هذا وذلك يعني يجري الحديث عنه تماما علنا. دكتور سليم، هل وصلنا لنقطة استنزاف من قبل الأطراف التي تحدث عنها الدكتور سلايمة، إيران من جهة ودول الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة خارج قوس؟
5: يعني لا شك أن الاستنزاف مستمر، يعني لا لا لا نستطيع القول أننا نصل لاستنزاف، استنزاف مستمر، ولكن بأي نسبة وبأي مجالات يطال. يجب أن نتذكر لماذا نحن اليوم في هذه اللحظة. كان هناك مذكرة تفاهم، مجموعة من البنود، تم تنفيذ جزء من هذه البنود، وتم خلاف على البند رقم 5. الولايات المتحدة نفذت البند رقم 1، البند رقم 4، يعني رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني و الوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. جرى الخلاف على موضوع تفسير البند رقم 5. لماذا أشير إلى هذا الموضوع؟ لأن الآن الهدف واضح من جهة الولايات المتحدة بعكس المرحلة السابقة، كانت الأهداف أوسع وتم تغييرها وتم تعديلها وأصبحت غير واضحة. الآن الهدف واضح، يعني من خلال العمليات العسكرية في مضيق هرمز هناك هدف ميداني واضح، هو ضغط على الحرس الثوري، منع التأثير الميداني على المسار العماني، تأمين في الحد الأدنى مسار عماني من خلال القوة العسكرية ومن خلال منع الحرس الثوري. عندما يتم تحقيق هذا الهدف الميداني يصبح عندها إمكانية تحقيق أهداف سياسية من خلال التفاوض أكثر، لأن تأمين هذا المسار مع الحصار على الموانئ الإيرانية سيضع الجانب الإيراني في موقع ضعيف، وهذا قد يؤدي إلى إشعال جبهات أخرى أو استخدام أوراق أخرى مثل باب المندب. يعني الهدف الآن قد يكون واضح ميدانيا وكيفية ترجمته سياسيا في المرحلة المقبلة.
1: عقيد نضال، يعني نسألك عن يعني المرصود من وراء هذه العمليات العسكرية كنتائج، هل هو واضح بالنسبة للطرف الأمريكي مثلا على الأقل، خاصة بأن مثلا أيضا الحدود التي رسمها جيدي فانس بأنه زمن التدخلات العسكرية بآلاف الجنود انتهى من أجل تغيير الأنظمة، لن نذهب إلى ذلك، وأن يعني فتح المضيق يعني لا يمكن عسكريا نظرا لأن تهديد بمسيرة واحدة والإعلان عن ذلك يعني بالنهاية سينهي أي فعل عسكري حقيقي مثلا تقوم به الولايات المتحدة حتى مستخدمة فيها كل ما إلى ذلك من ما لديها من قدرات كبيرة عسكرية.
4: بالتأكيد سلمى، أنت شرحت الوضع بشكل واضح، الجانب الأمريكي لم يذهب إلى إيران ليحتل إيران بالتالي، ولم يذهب إلى إيران ليحتل مضيق هرمز، كل ما يقوم به على أرض الواقع من مؤشرات واضحة. وأيضا أكرر دائما بعيدا عن الرواية الأمريكية،
9: بعيدا عن سن الحرب على إيران،
4: خلينا نكمل، بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية التي لا يمكن الوثوق بكليهما، العمل العسكري الموجود الآن هو ليس لاحتلال إيران وليس لاحتلال مضيق هرمز، الغاية منه تجريد إيران من الورقة التي تجلسها على طاولة مفاوضات بوضع تفاوض قوي.
1: وهي وهل ترى عسكريا يحقق هذه الغاية؟
4: الآن بدأ يتحقق من خلال إضعاف قدرات بحرية الحرس الثوري.
6: العلم نائب الرئيس الأمريكي بيقول لن تتحقق عسكريا.
4: ما هو هي كما بيزبطش، خلينا نوصل الفكرة وبعدين احكي زي ما بدك.
9: لا طيب يعني أول بديت أنه إيران مثل أمريكا مثل
6: نائب الرئيس بيقول أنه مش تتحقق عسكريا،
1: ولكن دعوه يشرح من الناحية العسكرية لأنه سألتوا هذا السؤال. يعني
9: على معلومات
1: تفضل عقيد، سأعود لك سيد صدقيان.
4: الآن نائب الرئيس يقول أنه لا يمكن الذهاب بعدد جنود اليوم، محمد رضا باهري وهو من تشخيص مصلحة النظام ومن المتشددين قالها عبارة وأقتبس حتى نكون دقيقين، قال مواجهة العالم لا تكون بالصواريخ، ونشرت بالمناسبة حتى موجودة على مواقع التواصل، موجودة صحيح. حتى على الجزيرة. بالتالي المشكلة أثارها الدكتور سلام قبل قليل، القرار الحرس الثوري يريد عسكرة القرار الدبلوماسي والهيمنة على القرار الدبلوماسي، مجموعة من الجنرالات تريد الهيمنة على القرار، ويظهر ذلك في حديث عباس قراء عرقجي والرئيس الإيراني بشكل واضح. بالتالي استهداف الأهداف المدنية في دول المنطقة واستهداف الأهداف داخل إيران المدنية داخل إيران أمرا مرفوضا من كلا الطرفين، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في التصعيد والهيمنة على القرار المدني الذي يريد الذهاب إلى خيار دبلوماسي، ولا يزال جنرالات الحرس الثوري يصرون على ضرورة أن يذهب إلى كسر العظم العسكري. بالمقابل إيران تخسر، نتكلم عن مقدرات وأصول عسكرية بنيت منذ 1979، هذه الأصول العسكرية التي تدمر الآن بمليارات الدولارات التي كان من الأولى أن تصرف على الشعب الإيراني، الآن دمرت بأربع أيام أو خمس أيام. هنا المشكلة، أن هيمنة القرار العسكري والجنرالات على طاولة الدبلوماسية أفقدت الدبلوماسية والدبلوماسيين السياسيين الإيرانيين من القدرة على التعاطي مع الحالة الدبلوماسية التي تجري، سواء بوساطة قطر أو بوساطة باكستان أو
1: وهذه
4: حتى
1: وهذه نقطة مهمة. يعني أسمع تعليق
2: سلمى في سياق الحديث عن القواعد الأمريكية في المنطقة وما شابه. طبعا يعني لا يحق لأي كائن من كان أن يعني يفرض علينا من ندخل ومن نخرج، هذا من جانب. من جانب ثاني القواعد الأمريكية، وإذا بتكلم عن الكويت، يعني لم تكن موجودة أصلا إلا بعد 1990 بعد الغزو العراقي لدولة الكويت. طيب الأمر الثالث، إن اليوم يعني أرد وأقول هذا الادعاء الذي يعني دائما يتكرر ونراه اليوم النقيض على أرض الواقع، وجود هذه القواعد لا ينهي دفاع هذه دولة الكويت أو هذه الدول بالدفاع عن نفسها، بما ذكرت أنا قبل قليل أن عدد المصابين من القوات المسلحة بالخليج وليس فقط بالكويت هم المسؤولين عن مسألة الردع والدفاع. ومن جانب آخر من يقول إلى متى الخليج وما هي ردة فعل الخليج، ويجب علي في كل مناسبة أرجع وأقول هذا الكلام. اليوم أولا الخليج يمارس الردع من خلال الدفاع الجوي النشط، وهذا ردهم إلى الآن، ولكن إياكم أن تختبروا صبر الخليج، فقد الآن قيادة وقيادات دول الخليج يتمثلون بحكمة كبيرة جدا، ولكن أخشى إذا نفذ هذا الصبر سيندم الإيرانيون أنهم لم يستقلوا أو يستغلوا هذه الفترة من التجاوز والصبر، فهذا هو التحذير اللي أريد أوصله.
1: هل تحسب طهران مثل هذه الحسابات، أن ينتقل الدور الخليجي من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى لا تريدها مثلا، لم تكن تريدها دول الخليج ولا تريدها مثلا طهران.
3: إيران أيضا لم تكن تريد أن يكون هناك أي حرب، أن تكون هناك أي حرب في المنطقة. إيران تعرضت إلى عدوان إسرائيلي أمريكي ضدها، ونعلم جميعا ما مدى الخسائر الكبيرة التي سببها.
2: وما ذنب الخليج في الخسائر يا أستاذ؟ ما ذنب الخليج في الخسائر؟
1: تفضل.
3: سببها هذا العدوان الكبير على إيران، وبالتالي يعني العقيد صديقنا عقيد نضال يتحدث عن طفل قتل فيه، ونحن يعني له الرحمة،
2: وطفلة أصيبت في قطر اليوم،
3: وطفلة أيضا، لكن لم يتحدث عن 75 شخص البارحة ماتوا بإيران.
4: لا مرفوض، مرفوض
3: حتى في لم إيران. تقل
4: حتى في إيران مرفوض
3: عزيزي،
4: حتى قتل المدنيين في إيران مرفوض.
9: اسمح لي، أعطيني الفرصة،
4: مش مقبول،
9: أعطيني الفرصة خلي أحكي
4: دكتور.

0: لكن لم يقل بأن هناك 75.
1: ولكن هو ثبت موقفه الآن. لننتقل إلى ما سألتك.
0: لا هذا كلام.
1: لننتقل إلى ما سألتك. يعني ألا تخشى أو لا تحسب إيران حسابات أخرى تنتهجها دول الخليج بعيدا عن هذه الحالة التي هي يعني ترد فيها العدوان وتدين؟ وأريد أن أنوه إلى الخبر العاجل الذي أظهر على الشاشة. القيادة المركزية الأمريكية نفذنا ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي. إذن هناك تنفيذ لحملة من الضربات أخرى في اليوم السابع على التوالي.
0: 75 مدني قتلوا ليلة أمس، لم يتحدث أحد عنهم. ضربت الجسور، هذا لم يتحدث عنه أحد. ضربت منشآت مياه، حتى هناك معلومات تقول بأن منشآت تحلية المياه في الأهواز ضربت بطائرات انطلقت من قواعد عسكرية أمريكية في الكويت.
2: مو صحيح هذا الكلام. أي قاعدة؟ أنت قولي الآن أي قاعدة؟ حتى لا نظلل الشارع. حتى لا نظلل الشارع بهذا الكلام. من أي قاعدة؟ أريدك أن تتحدث أمام الملأ من أي قاعدة؟ ومن ثم لا طيب. لا ما تكمل.
1: طيب لا
2: سبب بسيط.
1: أنت سألت سؤال وهو يجيب.
2: هو لا يريد أن يجيبني. طيب. أنت عليك أن تقول لي من أي قاعدة.
1: من حقي الآن
2: وتوني أنا أقول لك أن الذين أصيبوا على مرأة ومسمع الجميع منتسب الجيش الكويتي.
1: وكان هناك بيانات أيضا للجيش الكويتي. أكمل فكرتك لأني أريد أن أذهب لسيد توم لما يتبقى إلى 4 دقائق.
0: وبالتالي هذه الحرب، يعني العقيدة أيضا ذكر بأن الولايات المتحدة لا تريد احتلال إيران. الولايات المتحدة هي هدفت إلى تغيير النظام السياسي.
1: جيدي فانس الذي تحدث بذلك سيد صالح
3: سفيان بأننا
1: زمن إرسال الجنود
0: ولا تريد قد ولا
1: وهو علق على ذلك. ولكن اسمح لي سيد توم، تريد أن أعلق وأعود لك سيد
0: توم. إحنا قاعدين نكتب ودرجل
1: مش هدف. لو سمحت سيد توم، لم يتبقى وقت، يعني 3 دقائق سيد توم.
4: أعتقد أننا أغفلنا نقطة مهمة. ليس هناك كان هنالك نصر ليس لأمريكا وليس لإيران لكن للشعب الإيراني. كم يوم خلال السنوات الخمسة الماضية سمح لإيران أن تبيع النفط بدون عقوبات؟ كان هنالك 16 ولم يكن هنالك أي يوم خلال إدارة الرئيس بايدن، لكنها كانت تحت إدارة الرئيس ترامب. انتهت هذه الفترة بقصف إيراني السفن وأيضا خرق للممر العماني، وبعد قيام النظام الإيراني بلوم المتشددين لشن الهجمات على مضيق هرمز. هذا سيكون نصرا للشعب الإيراني، العائدات والفرصة والحرية الاقتصادية من أجل تحقيق الرفاهية، وخاصة بالنسبة لدولة بموارد كبيرة لإيران تركز على شعبها وليس على البرنامج النووي. كان هناك 16 يوما من التحرر من العقوبات لإيران. أعتقد أن هذا سلامة. الأمر لم يذكر.
1: سيد سلامة وأعود لك دكتور محجوب.
5: نعم، فقط نقطة فيما يتعلق بالعمليات
1: دقيقة.
5: العمليات العسكرية بالتأكيد هي تضعف إيران، تضعفها عسكريا وتضعفها اقتصاديا، لكن الإشكال كيف سوف يتحول ذلك سياسيا. أخشى أن النتائج السياسية في ذلك قد لا تكون غير مرجوة. أنا أريد أن أضرب مثال سريعا. سياسة الضغط الأقصى التي استخدمها ترامب في الفترة الأولى، ماذا كانت نتيجتها في النهاية؟ النظام الإيراني صمد، قام بتخصيب اليورانيوم بمستويات غير مسبوقة، وتشدد داخليا وتشدد خارجيا، ودفعت ضريبة كل هذه السياسات دول المنطقة للأسف.
1: دكتور محجوب،
6: كما حصل وتم وقف كل شيء لمدة أسبوع، تذكرون أسبوع الهدنة كما قال الرئيس الأمريكي من أجل المرشد ومن أجل 250 سنة. نحن باعتقادي هذه العمليات سيكون لها مدى غدا أو بعد غد، سيعلن الرئيس الأمريكي أن الأهداف تحققت وأنه يريد العودة للدبلوماسية. هذا السيناريو عالي النسبة لسبب أساسي، ينقذ الرئيس الأمريكي مؤقتا ويشتري وقتا للمزيد من نحن نشعر الآن أن هنالك خطرا يواجه المسار كل المذكرة، وتحديات تواجه العملية الدبلوماسية لا يمكن حلها بالنسبة للوسطاء إلا بأن يقرر الرئيس الأمريكي وقت العمليات العسكرية.
0: أنا أعتقد بأن الخيار الوحيد
1: الإجابة عن سؤال محدد، هل ستضرب إيران الأسطول الأمريكي رداً على هذه الاستهدافات أو إسرائيل مثلاً؟
0: هذا الهدف موضوع على قائمة الأهداف، وهو الآن
1: ما المحدد لضربها ذلك؟
0: هناك الكثير من الشواهد، لأن هناك الجانب الأمريكي أيضاً يعمل على ذلك. لكن دعيني سلمى
1: أقول
0: بأن الخيارات العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، والخيارات السياسية التي تقوم على أساس رابح مصالح مشتركة. شكراً. واحترام متبادل.

0: الدولية التي تؤدي إلى حل هذه المشكلة.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: أهلا بكم مشاهدين رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني، ونشير إلى هذا التطور العاجل إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، وأضافت أن هذه الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدرات إيران العسكرية. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين التغير، ومعنا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. أهلا بكم مراسلين. أبدأ معك وجد وقفي وتفاصيل ما جاء في ما أعلنته القيادة الوسطى الأمريكية.
3: يعني زين العابدين، القيادة المركزية عادة ما تصرح بعد دقائق من بدئها موجة جديدة من الضربات ضد إيران، تصرح بأن هذه الضربات بدأت وقد بدأت قبل ساعة تماما من الآن وتستمر لبضع ساعات عادة، ثم بعد انتهاء الموجة أو الضربات العسكرية تصدر بيانا مفصلا أو أكثر تفصيلا بشأن طبيعة المواقع التي تم قصفها، وأحيانا تنشر أماكن لهذه المواقع. وبالتالي بما أن هذه الموجة الجديدة لليوم السابع على التوالي من القصف من قبل القيادة المركزية الأمريكية ضد مواقع في إيران قد بدأت قبل ساعة من الآن، فنحن بانتظار صدور البيان فور انتهاء هذه العمليات لهذه الليلة. بالأمس العمليات الليلية استمرت قرابة 8 ساعات، بدأت في 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة وانتهت عند ساعات الفجر زين العابدين. وبالتالي نتوقع أن يكون الوضع مشابها لما تم الليلة الماضية، حيث قصف بالأمس مواقع عسكرية ومن بينها برج للمراقبة، وكذلك بنية تحتية وصفتها القيادة المركزية بأنها عسكرية من ضمنها جسور وكذلك طرق يعتقد بأنها تعد خطوط إمداد للقواعد التي تطلق منها إيران قذائف أو مسيرات باتجاه السفن التي تحاول عبور المضيق. وبالتالي كما ذكرت القيادة المركزية فإن الهدف من هذه العمليات العسكرية المحدودة هو تقليص قدرات إيران على تهديد أمن هذه السفن. نشير إلى ما ذكره موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن الرئيس ترامب قد يتخذ قرارا بتوسيع نطاق هذه الهجمات العسكرية لتتحول إلى عمليات عسكرية كبرى، أي مشابهة لما كان الوضع عليه في مارس وفي أبريل الماضيين. طبعا هذا توقع وليس معلومات، ويشير الموقع الأمريكي إلى أن الرئيس في حالة قرر أن يلجأ إلى توسيع نطاق الهجمات العسكرية قد يفعل ذلك في الأيام القليلة الماضية، وقد يكون بنك الأهداف هو المواقع النووية الإيرانية، مزيد من الضربات بهدف دفعها إلى أعماق أكثر في جوف الأرض، وكذلك ربما جبل الفأس يكون ضمن بنك الأهداف الجديدة في حال قرر بالفعل الرئيس ترامب المضي قدما بهذه الضربات العسكرية زين العابدين.
2: فيما يتعلق أيضا بجبهة الحصار البحري، أيضا القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن استمرار فرض هذا الحصار وتحويل مسارات 4 سفن، ماذا في التفاصيل وجد؟
3: نعم هذا صحيح، 4 سفن حتى الآن تم تحويل مساراتها منذ فرض الحصار البحري الأمريكي وفق القيادة المركزية، وتم تعطيل سفينة لم تستجب لتوجيهات عدم عبور هذا أو لم تستجب لتوجيهات تغيير المسار، وكذلك تم النزول عملية إنزال تمت على متن سفينة سفينة واحدة أيضا، وهذا كله من ضمن عملية الحصار البحري المطبق الذي تشارك فيه أكثر من 10,000 من القوات الأمريكية، بالإضافة إلى نحو 20 سفينة حربية زين العابدين، وكذلك المدمرتان الأمريكيتان المنتشرتان في المنطقة، بالإضافة إلى عشرات المقاتلات أو الطائرات الحربية الأمريكية، كما أكدت لنا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت. إذن هو حصار مطبق يراد له، بالإضافة إلى هذه العمليات العسكرية والتي بدأت الموجة أو لليوم السابع على التوالي قبل نحو ساعة من الآن. الهدف منها هو بحسب ما قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي هو دفع إيران مجددا إلى طاولة التفاوض، وبأن حتى اللحظة العمليات العسكرية ليست لمجرد أن الولايات المتحدة تريد توجيه هذه الضربات، وإنما بهدف دفعها إلى التفاوض بحيث تقبل إيران بأن يكون العبور عبر المضيق حرا. وكان وزير الحرب الأمريكي قد نشر تغريدة أمس كتب فيها أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ونشر صورا لعملية الإنزال التي تمت على متن إحدى السفن التي كانت تحاول عبور المضيق.
2: سنعود إليك وجد حلم جد جديد فيما يتعلق بتفاصيل هذه الليلة السابعة من الضربات الأمريكية على إيران. شكرا لك. لكن أيضا نور الدين الدغير من طهران، ما هي المؤشرات وفق التصريحات الإيرانية عن طبيعة ما تفعله القوات الإيرانية في هذه الأثناء فيما يتعلق بالردود التي حدثت على الموجة على الليلة السادسة، وأيضا التهديدات بأن تتحول الهجمات الإيرانية من هجمات دفاعية إلى هجمات هجومية؟ نريد أن نفهم هذه السياقات.
4: بكل تأكيد زين العابدين، الجانب الإيراني هنا بكل تأكيد ينتظر ربما أن توسع الولايات المتحدة الأمريكية من عملياتها العسكرية ضد إيران، وأن تنتقل من هذه العمليات العسكرية الليلية إلى محاولات أو عمليات ربما قد تصل إلى العمق الإيراني، أو تستهدف مقرات حيوية ومنشآت حيوية وبنى تحتية مهمة للجانب الإيراني. لكن قبل ذلك زين العابدين، ننطلق هنا من مجموعة من العمليات التي تحمل نوعا ما بعض الإشارات لما يمكن أن يحدث خلال المراحل المقبلة. قبل لحظات كان هناك إعلان للجيش الإيراني عن إطلاق لصاروخ كروز باتجاه بحر العرب أو باتجاه شمال المحيط الهندي. هذه رسالة واضحة. لماذا؟ لأن هناك حصارا بحريا، هناك تمركز القوات الأمريكية في هذه المنطقة، والجانب الإيراني قال بشكل واضح بأنه لن يسمح هذه المرة بوجود حصار بحري على إيران. إذن ما هو المخرج لهذا الإشكال، إشكال الحصار؟ يبدو أن الجيش الإيراني يبعث الآن برسالة على أن القوات المتمركزة في تلك المناطق سيتم استهدافها. الجيش الإيراني أعطى هذه الإشارة، أطلق صاروخ كروز، يتحدث على أن مجموعة من القطاعات البحرية الأمريكية التي كانت قريبة نوعا ما من المياه الإيرانية ربما ابتعدت نوعا ما، وهذا يعطي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ربما قد تشهد مواجهات قد تشمل بحر العرب وكذلك شمال المحيط الهندي، باعتبار أن إيران قد تدخل في استراتيجية منع الحصار الأمريكي عليها ومحاولة دفع القوات الأمريكية لمغادرة تلك المنطقة. هناك بعد آخر وهو استمرار الهجمات الإيرانية على كردستان العراق، وهذا مؤشر مهم بالنسبة للجانب الإيراني. لماذا هذا التأكيد على هذه الهجمات والاستمرار فيها بشكل مسترسل ومتواصل باستهداف ما تقول عنه طهران مواقع للمعارضة الكردية المسلحة؟ يبدو أن الجانب الإيراني، وهذا ما يقال هنا في التقدير العسكري، بأن هناك مخططا ما.
2: فيما يتعلق بهذا الخبر العاجل وقد أشرت إليه أن الجيش الإيراني استهدف بصاروخ كروز سفينة للعدو في شمال المحيط الهندي، طبعا هذا تطور، هل هو تطور غير مسبوق؟ هل سبق أن هاجمت؟ طبعا كانت هنالك مناوشات واشتباكات مع سفن أمريكية، لكن هل هنالك استهداف بالقصف بهذه الصورة بصواريخ كروز لسفن أمريكية من قبل من الجانب الإيراني؟
4: زين العابدين، الجديد في المسألة ليس هو استعمال صواريخ كروز، استعملت صواريخ كروز في مضيق هرمز في المياه الخليجية وفي خليج عمان، لكن الجديد في هذه المرحلة وهو إطلاق صاروخ كروز باتجاه بحر العرب وشمال المحيط الهندي. لماذا؟ قلنا هذه المنطقة هي منطقة تمركز القوات الأمريكية التي تمارس الحصار البحري على إيران، والإيرانيون كانوا قد هددوا بأنهم لن يسمحوا هذه المرة بوجود هذا الحصار، وهذه العملية العسكرية ربما قد تكون مؤشر على استراتيجية عسكرية إيرانية بعدم السماح للقوات الأمريكية التمركز بهذا المحيط، أي محيط البحر العرب وشمال المحيط الهندي. وزير العابدين، هنا نتذكر معا ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق، وهي العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف تشابهار وكونارك، وكنا قد أشرنا على أن هاتين المدينتين وتموقعهما على خليج عدن وقربهما من بحر عمان من بحر العرب، ربما يريد الجانب الأمريكي تحييد هذه المناطق للسماح لقواته بالتواجد والتمركز في بحر العرب، والإبقاء على هذه المنطقة منطقة عسكرية وأن تكون منطلقا للعمليات الإيرانية ستشكل نوعا ما خطرا على تمركز القوات الأمريكية. إذن هنا السؤال، هل هذا الإطلاق الذي قام به الجيش الإيراني ربما هو إطلاق استعراضي لن يتكرر مرة أخرى أم لا؟ يبدو أنه لن يكون استعراضيا وإنما سيتكرر بمشاركة قوات أخرى وهي قوات الحرس الثوري الإيراني. هنا الاستراتيجية هي رفع الحصار البحري على إيران وفتح المواجهة ليس فقط في مضيق هرمز وإنما نقل المواجهة العسكرية إلى مستوى البحار، بمعنى إلى مستوى بحر العرب وكذلك شمال المحيط الهندي. وهنا سندخل في مواجهة ربما قد تكون مفتوحة باعتبار أن هناك تمركز لأهم القوات الأمريكية البحرية. لكن كما كنت أشير زين العابدين، وهذه الإشارات التي تمت اليوم والاستهدافات المتكررة لكردستان العراق، هناك تقدير عسكري إيراني يقول بأن العمليات العسكرية الأمريكية إن امتدت وتطورت وأصبحت أكثر شدة واتسعت على المستوى العسكري، ربما سيكون هناك تحريك للمناطق المناطق الحدودية، ويتم الحديث عن المناطق الحدودية الشمالية الغربية لإيران أي المتاخمة والمحادية لكردستان العراق، وكذلك حديث عن سيناريو آخر للحدود الجنوبية والجنوبية الحدود الجنوبية الشرقية لمحافظة سيستان وبلوشستان المجاورة لباكستان، على أن باعتبار أن هنا تتمركز مجموعة من الجماعات المسلحة التي يمكن أن تكون محركا لأي عمل عبر الحدود بالداخل الإيراني. إذن هذا التركيز كذلك تم اليوم على محافظة على إقليم كردستان العراق كبادرة وكعمل استباقي إيراني لمنع القوات المعارضة الكردية بالتحرك باتجاه إيران. لكن الآن ما يحدث،
2: هل هنالك استهدافات مماثلة نور الدين لأيضا هذه الحركات في بلوشستان سيستان؟
4: حتى هذه اللحظة لم تسجل أي حركة، ربما لطبيعة الوضع العسكري هناك في الحدود الباكستانية الإيرانية. لماذا؟ لأن المنطقة يمكن القول بأنها مؤطرة عسكريا منذ سنوات لوجود حركات مسلحة كانت نوعا ما أكثر فاعلية وأكثر شرسة من الحركات الكردية. أغلب الحركات الكردية ربما لم تكن تمارس عملا عسكريا بالمعنى الحقيقي للكلمة، خاصة بعد الاتفاق الذي وقع ما بين إيران وبين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بقضية تأطير الحركات الكردية بمنطقة كردستان. لكن بمنطقة سيستان بلوشستان كانت هذه الحركات المسلحة كانت تتحرك نوعا ما، وكنا قد سجلنا الكثير من العمليات العسكرية التي سجلت في سيستان بلوشستان. لذلك التأطير العسكري والحضور العسكري خاصة بالدرجة الأولى لقوات الحرس الثوري والقوات البرية للحرس الثوري هناك، وكذلك لقوات حرس الحدود وللقوات التدخل السريع التابعة للجيش، يبدو أن لديها انتشار جيد في تلك المناطق. لذلك يبدو أن الجانب الإيراني لا يريد نوعا ما أن يقدم على أي عمليات في تلك المنطقة، خاصة أن المنطقة هي باكستان وهناك نوع من العلاقات الأمنية والعسكرية التي تربط بين إيران وباكستان، وقد لا يذهب الجانب الإيراني إلى استهداف الداخل الباكستاني. هنا نستحضر تقريبا قبل حوالي سنتين عملية عسكرية لإيران باتجاه المعارضة البلوشستانية داخل الأراضي الباكستانية، فانزعجت باكستان وتوترت العلاقة بين البلدين فردت عليها باكستان. لذلك مستبعد أن تقدم إيران على عمليات عسكرية داخل الأراضي الباكستانية، لكن يمكن القول بأنه على مستوى الانتشار العسكري يبدو أنها تحس بنفسها أنها نوعا ما أكثر تحسنا وتحسينا من تواجدها على الحدود الكردية العراقية. لماذا؟ لأن نوعا ما الطبيعة الجغرافية في إقليم كردستان نوعا ما قد تكون أكثر صعوبة للانتشار العسكري، لكن تعني وجود هجمات بالصواريخ للمقرات قبل أن تتحرك إلى العمق الإيراني.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير من طهران، ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة أيضا على شاشتنا نقلا عن مصادر أمنية عراقية تقول إن الدفاعات الجوية لقوات التحالف تصدت لمسيرات حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل، وكانت مراسلة الجزيرة قد أفادت بوقوع انفجارات سماع دوي انفجارات في أربيل أيضا هذه الليلة. معنا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم، استهداف إذن للقنصلية الأمريكية في أربيل وتصدي لهذه المسيرات، ماذا في التفاصيل؟ أيضا هنالك مصابان في القصف الذي استهدف مخزنا للذخيرة في السليمانية بإقليم كردستان العراق. استير حكيم، نترك لك التفاصيل، تفضل.
5: بالفعل زين العابدين، هي 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل وتم التصدي لها عبر الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف. بعد ذلك شهدنا أو سمعنا تحليقا مكثفا للطائرات، ربما هذه الطائرات التي نسمع ذويها الآن في سماء أربيل هي أيضا طائرات مشاركة في عمليات التصدي لأي هجمات، لا سيما الطائرات المسيرة التي تحاول الاقتراب وأيضا استهداف مواقع داخل مدينة أربيل تابعة لقوات التحالف سواء في المطار وأيضا للقوات الأمريكية في القنصلية الأمريكية أيضا هنا في أربيل يتم التصدي لها وتسقط. أيضا اليوم فجرا كان هناك 7 طائرات حاولت أيضا استهداف هذه المواقع وتم التصدي لها. عموما هذه الطائرات المسيرة التي تحاول استهداف هذه المواقع في غالبيتها يتم التصدي لها ولا تضمن عنها أي خسائر بشرية، لكن
2: اسمح لي
5: إن أردنا التحول إلى السليمانية التي شهدت
2: اسمح لي قبل
5: عدة
2: ذلك
5: هجمات
2: ننوه
5: على مواقع اسمح لي أحزاب معارضة.
2: أستير حكيم ابقي معنا، ننوه أولا إلى هذه الأخبار العاجلة. التلفزيون الإيراني يعلن سماع عدوي انفجارات، 3 انفجارات في منطقة بماني في مدينة سرك بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران. إذن هذا هو الوضع الآن. إذن من الواضح أن الهجمات الأمريكية ما زالت مستمرة، والتلفزيون الإيراني يتحدث عن 3 انفجارات في منطقة بمدينة سرك بمحافظة هرمزجان جنوبية البلاد. طبعا هذه هي الليلة 7 من العمليات الأمريكية والاستهدافات الأمريكية التي طبعا تأتي بعد هجمات الليلة الماضية التي أدت إلى هجمات إيرانية ورد إيراني على هذه الهجمات الأمريكية في منطقة الدول المنطقة من العراق إلى الكويت وكذلك قطر والبحرين. لكن نعود مرة أخرى إلى أربيل وهذه الاستهدافات بالمسيرات للقنصلية الأمريكية هناك والتصدي لهذه المسيرات وأيضا استهداف مخازن ذخيرة في السليمانية، وتعود إلينا استير حكيم من أربيل، تفضلي استير.
5: نعم، كنت أشير إلى الاستهداف الذي تعرض له مستودع للذخيرة في محافظة السليمانية. هذا الاستهداف لحد هذه اللحظة لم تعرف ماهيته سواء تم بصاروخ أم بطائرة مسيرة، لكن سمع ذوي انفجار كبير داخل مدينة السليمانية وانطلقت القوات الأمنية وأيضا سيارات الإسعاف إلى هذا الموقع. نتيجة هذا الاستهداف بدأت ربما القطع العسكرية أو الذخيرة المتواجدة داخل المستودع بالانفجار، ما أدى بالسلطات الأمنية بطلب من المواطنين بالابتعاد عن هذا الموقع ريثما يتم تأمينه. أيضا كان هناك عدة هجمات على مواقع تابعة لأحزاب معارضة إيرانية في مدينة السليمانية أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين. هؤلاء تم استهدافهم في مناطق قريبة من محافظة السليمانية. يمكن القول أن جميع الهجمات التي تتعرض أو معظم الهجمات التي تتعرض لها مواقع تابعة للقوات الأمريكية سواء قاعدة التحالف أو القنصلية الأمريكية في أربيل تتم بطائرات مسيرة ويتم التصدي لها بالدفاعات الجوية، بالتالي لا تسفر عن خسائر بشرية. أيضا أما بالمقابل المواقع التابعة لأحزاب المعارضة يتم استخدام الصواريخ عادة لاستهداف هذه المواقع، بالتالي نشهد عدد من الضحايا والإصابات. نحن الآن ننتظر تفاصيل أكثر عن هذا الهجوم الذي استهدف مستودع للذخيرة في السليمانية، إن كان قد تم بصاروخ أو بطائرة مسيرة وأيضا إن كان هناك خسائر بشرية. الأنباء الأولية أشارت إلى وقوع 2 إصابة جراء هذا الاستهداف، تم نقلهم إلى المستشفى، لكن تفاصيل هذا الهجوم ما زالت غير معروفة لدينا، وننتظر السلطات الأمنية التي وصلت إلى موقع الحادثة لتبيان تفاصيل هذا الهجوم وأيضا الجهة التي تقف وراءهم.
2: فيما يتعلق باستهداف المعارضة، ما الذي استهدف من المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في كردستان العراق؟
5: نعم، صباح اليوم تقريبا عند الساعة 6 استهدفت 4 مواقع في مدينة السليمانية تابعة لحزب كادحي كردستان المعارض، وأيضا موقعا آخر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. هذه الأحزاب طبعا تنتشر في مواقع ومقرات سواء في السليمانية وأيضا في أربيل، لكن منذ الشباط، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، قامت هذه الأحزاب تقريبا بتفريغ مواقعها المعروفة، بالتالي كانت هذه المواقع تتعرض لاستهداف شبه يومي تقريبا، لكن حجم الخسائر مقارنة بالضربات والاستهدافات كان محدود. لكن على ما يبدو أن هذه الأحزاب بدأت بالعودة إلى مقراتها ومواقعها مع الحديث عن اتفاق وأيضا حالة الهدوء التي شهدناها في الفترة الماضية، بالتالي هذا الأمر ربما أدى إلى سقوط 9 قتلى اليوم جراء الاستهداف الذي وقع على موقع تابع لي. نعم.
2: هذه الهجمات الإيرانية تأتي في سياق أن هنالك خشية من أن تكون هنالك عمليات من جانب المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في كردستان العراق. هل هنالك أي مؤشرات على حشد عسكري، استعداد لعمليات برية مثلا؟
5: على الأرض لا مؤشرات سواء من قبل المعارضة الإيرانية بأحزابها المختلفة، وهناك تصريحات متتالية تصدر عنهم بأنهم ليس لديهم أي نية بأي تحرك عسكري باتجاه الأراضي الإيرانية، ويؤكدون أنهم في حال كان هناك اتفاق لتدخلهم في هذه الحرب لديهم عناصر داخل الأراضي الإيرانية يتم الاستعانة بهم. أيضا على الجانب الرسمي من قبل حكومة إقليم كردستان هي ترفض تماما وبتاتا تحرك عسكري داخل أراضيها باتجاه إيران أو باتجاه أي دول جوار، واستخدام أراضيها لشن أي هجمات على دول الجوار.
2: إستر حكيم من أربيل مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك، ونناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن مدينة كامبريدج ولاية ماساتشوستس في شمال الولايات المتحدة الدكتور غاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط والمنسق السابق في البيت الأبيض لشؤون عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب، ومعنا من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. سأبدأ مع ضيفنا من كامبريدج في ماساتشوستس السيد الدكتور غاري سيمور، وسأبدأ من التخصص السابق لك وهو مكافحة الانتشار النووي. يعني يبرز ويرد ترد كلمة جبل الفأس مرارا في التصريحات الأمريكية وحديث عن استهداف المواقع النووية مرة أخرى. ما الذي يراد تحقيقه؟ يعني لنفترض اليورانيوم المخصب على التخصيب، هل القصف هو أفضل وسيلة؟ وما الذي سيفعله القصف في هذه المواقع الآن؟
6: اليورانيوم عالي التخصيص على ما يعتقد أنه مخزن في أنفاق في أصفهان وغيره، وهذه الأنفاق لم تتعرض للهجوم إلى الآن. خلال حرب يونيو من العام الماضي والحرب التي بدأت في نهاية فبراير الماضي، فإن الحجة لمهاجمة هذه المنشآت وهذه المواقع هو إغلاق المداخل، بما يجعل من أصابته بمكان للإيرانيين الدخول إلى اليورانيوم أو أو الدخول إلى الإنفاق وتحديد موقع اليورانيوم على تخصيب المخزن في تلك المواقع. الولايات المتحدة لم تفعل ذلك إلى الآن، لأنه عند مهاجمة تلك المواقع فإن الأمر سيصبح صعبا للغاية بالنسبة لإيران أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى تلك المواد، لأنها قد تكون مدفونة تحت الركام أو أن المستودعات والمستوعبات قد تتعرض للتسريب. لذلك أعتقد أن الرئيس ترامب من المحتمل أن يقوم باستهداف الأهداف المدنية، وذلك من أجل دفع إيران للموافقة على وقف إطلاق نار. البيت الأبيض يعتقد أن هنالك فصائل داخل إيران ربما يحبذون إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من أجل الحفاظ

0: الحفاظ على البنى التحتية المدنية بما في ذلك محطات توليد الطاقة والجسور وسكك الحديد.
1: طيب لماذا يجري التهديد
0: على قدرة هذا الفصيل إقناع القيادة؟
1: سيد سيمور، لماذا يجري التهديد ما بين الفينة والأخرى بقصف جبل الفأس؟ ما الذي يعنيه جبل الفأس بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني؟
0: قبل عدة سنوات إيران قالت بأنها ستقوم ببناء محطة تجميع لأجهزة الطرد المركزي وكذلك محطة تصنيع في جبل الفأس، ولكن إلى الآن وحسب معرفة إذن هم يقومون ببناء وتشييد المنشآت الأساسية، لكن ليس هنالك منشآت تصنيع أجهزة طرد مركزي ولا مواقع تخصيب سرية، وبالتالي من غير المنطقي أن يتم استهداف جبل الفأس لأنه قيد الإنشاء وهو عبارة عن أنفاق وممرات. ولكن توارد في الأخبار بأن إيران ربما تعمد إلى بناء منشأة تخصيب، ولذلك ذكره الرئيس ترامب، ولكن هذه المواقع هذه المنشأة ستكون في أعماق الأرض، وبالتالي سيكون من الصعوبة بمكان تدميرها، والآن ليس هنالك شيء يستهدف أو يستدعي إهدار كل هذه الذخائر لتدميرها.
1: ستبقى معنا السيد سيمور، نتابع أيضا هذه الصور لإطلاق بحرية الجيش الإيراني صاروخ كروز ضد سفينة وصفها بالمعادية في شمال المحيط الهندي. هذه صور إذن من الجيش الإيراني لإطلاق صاروخ كروز ضد ما وصفه بسفينة معادية، نتابع. نعود إلى ضيوفنا مرة أخرى. أعود إليك في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي. الحديث الأمريكي عن توسيع الضربات ما جديته؟
2: هو بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية إلى أبعد حد ممكن، بمعنى الاستنزاف العسكري حتى ينتهي خط
1: لأنه يجري الحديث عن توسيع يعود بالحرب إلى المربع الأول، مربع 39 يوما.
2: يعود بالموقف إلى حرب 39 يوما، لكن بفرضية مختلفة أن إيران لن تكون لها نفس القدرات التي خاضت بها الحرب السابقة. لذلك لاحظنا أن هناك الجمع بين الهجمات الجوية، استمرار هذه الهجمات على نطاق أوسع وأوسع، وأيضا استخدام الزوارق الانتحارية قبل 4 أيام، بمعنى أيضا البعد الآخر بعد الحرب البحرية. أعتقد أن قادة البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية يفترضون أن من الممكن الآن إذا ما تركز العنف بهذه القوة وبهذه الكثافة يمكن أن يجعل من إيران بلدا منهكا عسكريا. فبالتالي
1: وهذا افتراض مبني مثلا على يعني أمنيات أم معلومات؟
2: بحسب
1: ما هو متاح طبعا لدينا من معلومات،
2: حسب القراءة الأمريكية في لدى الصقور. هؤلاء مثل هيكسيت يعتقدون أن مزيد من الضربات هي إنهاء المهمة، وهذا ما كان يقوله حتى نتنياهو خلال حرب غزة، بمعنى أن مزيد من القصف واستدامة على مدى زمني مفتوح. لذلك لم يعد ترامب يتحدث عن ضربات محددة في 90 دقيقة أو في ليلة واحدة، نحن الآن في الليلة 7 على التوالي وأصبحنا على موعد تلقائي مع تصعيد كل ليلة في مثل هذه الأوقات. لذلك هذه الفرضية عند الصقور تقول إنه إذا أمعنا في القصف ستضعف إيران لا محالة، لكن في المقابل هناك أيضا من يعود إلى الفرضية الأولى أنه على الرغم من التفوق العسكري الأمريكي على إيران هذا لا يعني لا يعطي أو لا يمنح الولايات المتحدة الأرجحية البراغماتية التي يعتقدها الصقور، فبالتالي محاولة أخرى مع مرور الزمن، وليس بالضرورة هناك حتمية النتيجة المعروفة سلفا.
1: وحتى تتحول هذه الفكرة إلى تطبيق على أرض الواقع، يمكن القول إذن أننا ما زلنا في مرحلة مواجهة محدودة لها سقف في مستواها وفي مداها؟
2: نحن لازلنا أمام جدلية القوة والقوة المضادة، بمعنى دعونا نجرب مزيد من القصف، ولكن أيضا ينبغي ألا ننسى كمحللين محايدين، لا ننسى أيضا أنها جدلية تعتمد أيضا على الرد الإيراني. والآن إذا كما تفضلت قبل لحظة أن هناك استهداف لسفينة أمريكية في عرض المحيط الهندي بصواريخ كروز، قبل شهرين ونصف كان هناك استهداف لإحدى الجزر البعيدة غارسيا. الآن هل إيران
1: ونفت إيران أي علاقة لها بهذا القصف؟
2: ولكن يبقى أيضا السؤال الآن، هل ما استخدمته طهران حتى هذه اللحظة هو سقف التطور والفعالية في ترسانتها العسكرية، أم ربما لديها بعض الأدوات الأخرى التي قد تحقق بها المفاجأة؟ إذن جدلية، نعرف الأطروحة الأمريكية ولا نستطيع أن نستشرف الأطروحة المضادة، بمعنى ما هو مدى أو ما هو مدى قوة الرد إيراني سواء على الصعيد الإقليمي أو على صعيد دول الخليج؟
1: سيد هادي أفقهي من طهران، يعني التصريحات الإيرانية تتحدث عن أن هذه المرحلة مضبوطة أيضا، وأن المقبل قد يكون عمليات هجومية وليست عمليات دفاعية. من وجهة نظرك ما شكل هذه العمليات الهجومية وما المقصود بها؟ لأن هذا ما أعلنه الجيش الإيراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياتي للجميع. اليوم أنا تابعت تصريحات خطيرة على مستوى مسؤولين مباشرين وعلى مستوى مستشارين، وكان أهم تصريح ولقاء مفصل الليلة مع الجنرال محسن رضاي مستشار سماحة السيد في الأمور العسكرية. قال انتهت مرحلة الدفاع والتوازن الردعي، وسنبدأ بعد أن مزق ترامب مذكرة التفاهم وأعلن نهاية إطلاق النار وبدأ بقصف 7 محافظات حدودية، ستبدأ من هذه الليلة تغيير المعادلة. وكذلك تصريح للسيد مجيد موسوي قائد القوة الجوفة ضيقة، قال أرض إيران أرض، أين كانت في الشمال أو في الجنوب، في الشرق أو الغرب، معناه أنه ستتغير معادلة الأقواس النارية على مستوى صواريخ باليستية وعلى مستوى مسيرات، سواء كانت بعيدة المدى أو قريبة المدى. وكذلك القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أعلن أنه استهدف قطع بحرية في شمال المحيط الهندي، وهذه ربما من نوادر الحوادث التي تمت سواء خلال 40 يوما من الحرب أو في عملية وقوف إطلاق النار. إذن لا توجد الآن قطع بحرية في المياه الخليجية ولا في بحر العرب، ابتعدت وقرر كما صرح مقر خاتم الأنبياء، قررنا إذا أبقت أمريكا على حصارها سنعالج هذا الحصار مهما كلف الأمر. وهذه الصواريخ التي أطلقت وليس صواريخ،
1: يعني استهداف السفن الأمريكية سيد هادي أفقهي أصبح خيارا الآن؟
3: أحسنتم، لكسر الحصار فيما يتعلق بكسر حصار الموانئ وتغيير معادلة الردع من الدفاع والتوازن في الحقيقة الاحتكاك إلى مرحلة الهجوم.
1: طيب ما هو شكل مرحلة الهجوم؟ ماذا ستفعل إيران بشكل مختلف عما تفعله الآن من قصف لدول الجوار وتجنب قصف السفن الأمريكية كما حدث في الأيام الماضية؟ شكل الهجوم هل سيتغير؟ هل سيتم التركيز على السفن الأمريكية بدل دول الجوار مثلاً؟
3: يعني هو التأكيد على قصف القواعد العسكرية في دول الجوار، هذا أكيد مستمر. وكذلك حسب البيض، أنا أعتمد البيانات في الحقيقة العسكرية الإيرانية ولا أعتمد الرواية للسنتكام أو القوات الأخرى. فنقلوا يعني يعتقد أنه خاتم الأنبياء أعلن أنه لقد نقلت أمريكا قيادة القوات إلى الأردن، إلى قواعد الأمريكية في الأردن سواء الأزرق أو في مناطق أخرى. إذن المعادلة تتعقد يوما بعد يوم، بالرغم من أنه ما زال هناك تصريحات لفانس يدعو إلى التفاوض، وكذلك السيد قاليباف يقول أنه لا نغلق الباب تماما بوجه المفاوضات، ولكن نحن الآن مضطرون أن ندافع أنفسنا لأنه ما زالت محافظاتنا تحت القصف والبنى التحتية والمناطق الأهل بالسكان.
1: طيب هل من بين الخيارات أن تكف إيران عن استهداف السفن في مضيق هرمز؟ لأنه كل هذا المشهد إنما بدأ باستهداف السفن التجارية.
3: يعني استهداف السفن التجارية جاء

0: نتيجة تخلفات وخرق للترتيبات التي وكلت إلى الحرس الثوري، ولا هذا ورد في البند الخامس، وتنظيم أمن الملاحة كذلك كان من عهدة إيران وبالذات الحرس الثوري. فهذه المخالفات في الحقيقة تواجه عقوبات أكيدة.
1: العقوبات ولا المذكرات قالت أن إيران تقصف السفن، يعني لم يقل أحد، لم يوجد أي شيء في مذكرة التفاهم ذات 14 بندا يقول أن إيران تقصف السفن، يقول أن إيران تبذل جهدها لتأمين السفن وليس لقصفها. ما أقوله، أليس خيارا لدى إيران أن تكف عن استهداف السفن،
0: تخلف
1: وحينها يمكن الحديث عن كل الأشياء الأخرى ويمكن نزع فتيل هذا الموقف؟
0: تخلف السفن عن المسارات التي يحددها الحرس الثوري بحسب المادة الخامسة نفسها يعتبر مؤامرة، ومن واجب الحرس أن يتصدي لكل مؤامرة، حمل السلاح أو اختراق أو اختراق استحداث مؤامرات أخرى لمؤامرات. أكيد هناك مؤامرة، وإلا كانت في اليوم تمر 55 سفينة عبر المورد التي حدد الحرس. لماذا لا تتعرض هذه السفن إلى اعتداءات؟ لماذا؟
1: دكتور فيصل أبو صليب، نحن أمام مشهد قابل للتصعيد، التصعيد يدفع الثمن الأكبر فيه الخليج سواء بالقصف أو بالخسائر الاقتصادية. ما هي استعدادات الخليج لهذا الفصل من التصعيد؟
2: نعم، تحياتي لكم جميعا. هو في الواقع نعم، أنا أتفق بأن خطورة التصعيد في هذه الأزمة مفتوحة الخيارات ومفتوحة أمام كل الخيارات. والحقيقة بأن خطورة الوضع في مثل هذه الأزمات بأن عملية اتخاذ القرار تكون مبنية على ما يسمى بتقدير الموقف، وتقدير الموقف في مثل هذه الأوضاع التي نعيشها يكون مبني في الغالب على معلومات تكون إما مشوهة أو مغلوطة أو حتى غير دقيقة. وبالتالي عملية التقدير إذا كانت مبنية على معلومات غير واضحة في الغالب تؤدي إلى نتائج خاطئة، وهذا ينطبق على عملية اتخاذ القرار في النظام الإيراني. مثلا يمكن أن يكون تقدير الموقف لدى الجانب الإيراني بأن الإدارة الأمريكية تشهد انقسام في عملية التدخل العسكري أو الرجوع إلى العمل العسكري، وهذا يستشهد به مثلا في حديث نائب الرئيس فانس الأخير المتعلق بعدم تحبيذه للتدخل العسكري وتباينه عن الموقف الإسرائيلي. الجانب الآخر أيضا في عملية سوء تقدير الموقف بأن لدى النظام الإيراني ربما يكون اعتقاد أن الموقف الخليجي غير موحد ويشهد انقسام، وبالتالي استهدافه لبعض الدول الخليجية يمكن أن يعمق من هذا الانقسام، وهذا شهدناه خلال المرحلة الأخيرة. حتى التعقيب على ما قاله الضيف من إيران بأن الحرس الثوري يستهدف القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، اليوم بالمناسبة الحرس الثوري قام باستهداف محطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت، بالتالي هذه ليست قاعدة عسكرية أمريكية. وأنا هنا أجد بأن الجانب الآخر أيضا الجانب الأمريكي عملية اتخاذ القرار فيه تكون مبنية على تقدير موقف يومي، بمعنى أنه معتمد على عملية تقدير العسكرية خصوصا. مثلا اليوم حدثت تطورات مهمة، استهداف السفن في منطقة شمال المحيط الهندي، هذا تطور مهم ربما يغير من عملية اتخاذ القرار. أنا هنا أقصد بأن إدارة ترامب ليس لديها عملية اتخاذ قرار ممتدة، إنما هي من يوم إلى آخر خصوصا في وقت
1: الحرب. ماذا عن الخليج دكتور فيصل؟
2: إذا حدث تطور مثل هذا التطور المهم،
1: ما هو تقدير
2: يمكن أن
1: الموقف في
2: تتغير
1: الخليج؟
2: عملية اتخاذ القرار من الإدارة الأمريكية إلى التدخل العسكري الواسع. وأيضا تطور مهم حدث في كردستان، بمعنى أن قد تكون هناك ما يسمى بحرب الوكالة من الجانب الإسرائيلي في كردستان،
1: طيب.
2: وتحريك
1: وصائل
2: كردية، وبالتالي هذا يمكن أن يغير من المشهد. أما دول الخليج فدول الخليج مهتمة بعملية تهدئة الوضع، وخصوصا الجانب الوساطة القطرية مهتمة بعدم التصعيد، مهتمة بضبط النفس، وأيضا تحملها لهذا الضغط يفوق تحمل النظام الإيراني. النظام الإيراني يعاني من حصار، والحصار هو ما يؤذي النظام الإيراني.
1: شكرا.
2: بالتالي عملية مرور الوقت ليست في صالح النظام الإيراني بمقارنة بدول الخليج العربية.
1: ابقى معنا دكتور فيصل، نرحب أيضا بضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، لننظر إلى الأبعاد العسكرية في هذه الليلة السابعة من القصف الأمريكي. لكن قبل ذلك نتعرف على التفاصيل عبر شاشتنا التفاعلية مع صهيب لاصق.
3: زين، يمكننا الآن الحديث عن توسيع نطاق هذه الضربات سواء من الناحية الأمريكية داخل إيران أو من الناحية الإيرانية خارج الحدود، وبالتالي بتنا نتحدث عن تعميق هذه الضربات داخل الحدود الإيرانية أو عن رد الفعل الإيراني أو الهجمات الإيرانية باتجاه مواقع مختلفة، آخرها ما تحدث عنه الجيش الإيراني أو القوات المسلحة الإيرانية عن أنها استهدفت سفينة وصفتها بالمعادية في منطقة شمال المحيط الهندي، أي أننا نتحدث عن مساحة ومسافة كبيرة نتحدث عنها في هذه المنطقة إذا ما صحت هذه الرواية. بأقرب تقدير نتحدث عن مساحة أو مسافات تتحرك في هذا الإطار. حتى هذه اللحظة القوات المسلحة الإيرانية لم تعلن عن موقع أو السفينة المعادية بحسب وصفها التي تم استهدافها، ولكن بصورة أقرب لما يحدث في هذه المنطقة لناحية الضربات التي تستهدف، الضربات الأمريكية التي باتت تستهدف نقاطا أكثر تركيزا وأكثر عمقا في الوقت نفسه، إذا كنا نتحدث عن منطقة سيستان وبلوشستان هذه المحافظة الواقعة على الحدود مع باكستان ومع أفغانستان، تشارك الحدود الإيرانية مع باكستان ومع أفغانستان، ولكن أهميتها بأنها تشكل عمقا أولا لهذه المنطقة الخلفية إن صح التعبير للسواحل الإيرانية أو الشواطئ الإيرانية على منطقة خليج عمان، بالإضافة لحساسيتها بأنها واقعة كما ذكرت على منطقة الحدود والخشية إن كنا سنذهب بعيدا الخشية من عملية تحريك القوات المعارضة أو الفصائل المعارضة. نفس الأمر ينسحب على منطقة السليمانية والتحركات في السليمانية في إقليم كردستان العراق شمال العراق، إذ إنها كانت منطقة أيضا عمليات خلال فترة حرب 40 يوما، كانت أيضا منطقة السليمانية في شمال العراق مركز عمليات مهم كما ذكرت إيران في أكثر من مناسبة، مركز عمليات مهم لفصائل إيرانية معارضة تتخذ من إقليم كردستان العراق موطئ قدم لها وتتحرك. لذلك تلقت تلك المنطقة في تلك الفترة مجموعة كبيرة من الضربات الإيرانية التي استهدفت كما قالت إيران استهدفت مواقع تتبع للعدو بحسب وصفها، ولكنها كانت تتبع لفصائل إيرانية معارضة. أيضا كما قالت إيران في تلك الفترة بأنها استهدفت أيضا مواقع تتبع للموساد الإسرائيلي في هذه المنطقة، لأنه يعتقد أن هذه المنطقة ستكون موطئ القدم ومنطلق العمليات من فصائل إيرانية معارضة باتجاه منطقة الحدود الإيرانية العراقية. وهذا أيضا تزامن في ذلك الحين مع ضربات عنيفة نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على طول هذه المنطقة والحدود داخل الأراضي الإيرانية، على أساس أنه كان هناك حديث عن تحريك هذه القوات المعارضة باتجاه الحدود. طبعا هذا إذا ما ذهبنا إلى هذا السيناريو، ولكن بالمجمل نحن الآن نتحدث عن هاتين المنطقتين بدرجة لافتة التي تتعرض للضربات، منطقة سيستان وبلوشستان في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد على الحدود مع باكستان بين إيران وباكستان، ومنطقة المنطقة الشمالية الضربات الإيرانية داخل السليمانية. الآن فيما يتعلق بالضربات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية نتحدث عن التركيز الكبير على منطقة الساحل سواء من منطقة جبهار، ولكن أيضا أكثر من منطقة جاسك إلى سيريك إلى منطقة بندر عباس محافظة هرمزغان وقلبها مدينة بندر عباس، ولكل منطقة من هذه المناطق حساسيتها وأهميتها العسكرية والاستراتيجية، بالإضافة إلى جزيرة قشم. هذه الخريطة التي نشاهدها على الشاشة الآن ترسم لنا ملامح التحركات الأمريكية والضربات الأمريكية في هذه المنطقة، لأنها تعتبر المنطقة الحساسة الأبرز التي يقول الأمريكيون إن الإيرانيين يديرون عملياتهم العسكرية والاستخباراتية واللوجستية للسيطرة على مضيق هرمز وتجديد القبضة الأمنية على مضيق هرمز وتنفيذ الضربات على السفن التجارية المتحركة في مضيق هرمز في المسار العماني أو المسار الجنوبي، يديرون كل هذه العمليات والمراقبة والرادارات الاستخباراتية التي تراقب حركة السفن والتي تقود العمليات العسكرية من منطقة بندر عباس على وجه التحديد. لذلك يتم استهداف بندر عباس بشكل مكثف، وذهبت الولايات المتحدة أبعد من ذلك عندما ضربت في بندر عباس نقاطا ذات حساسية عالية، منها الوصول إلى منطقة خامير التي سقط فيها قتلى وجرحى إيرانيون في الضربات الأمريكية الأخيرة. وهذه الضربات استهدفت عقد للمواصلات وسكك الحديد لأنها تقع على الخط الواصل بين بندر عباس والمنطقة من بندر لنقا وصولا إلى منطقة بوشهر، هذا الخط الساحلي للشواطئ الإيرانية على المياه الخليجية، وبالتالي تعميق للضربات أكثر، تركيز للضربات الأمريكية أكثر، وتوسيع المساحة لناحية الضرب في داخل العمق الإيراني في منطقة سيستان وبلوشستان في عند هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة هي تشابهار التي تقع في سيستان وبلوشستان، التي يعتقد بأنها أيضا منطلق العمليات ومنطلق المراقبة الإيرانية للقوات المسلحة الإيرانية والبحرية الإيرانية باتجاه السفن التي تتحرك في منطقة خليج عمان، وبالتالي مراقبتها واستهدافها، وأيضا وهو الأهم والأكثر حساسية السفن الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية التي تتحرك في بحر العرب والتي تنفذ عمليا الحصار البحري الأمريكي على إيران، لأن هذه السفن الأمريكية موجودة في منطقة بحر العرب بهذا الشكل، وتمنع السفن الإيرانية من التحرك ومغادرة منطقة خليج عمان باتجاه بحر العرب، وتمنع أيضا السفن الإيرانية الفارغة من العودة عبر بحر العرب إلى خليج عمان، وبالتالي نقطة شبهر في محافظة سيستان وبلوشستان سيكون لها موطن قدم وموضع قدم أساسي ورئيسي في العمل الاستخباراتي والعمل العسكري للبحرية الإيرانية، سواء كان بحرية الحرس أو بحرية الجيش. اللافت الآن للنظر أننا بتنا نتحدث عن تعميق لهذه الضربات ليس فقط في شبهر، وإنما في عمق سيستان وبلوشستان على بعد مئات الكيلومترات عن السواحل، وبالتالي رسم المشهد يعطينا رؤية بأن هناك تعميقا للضربات الأمريكية وتوسيعا لمساحتها، وفي المقابل أيضا الإيرانيون باتوا يدخلون أهدافا جديدة على بنك أهدافهم وضرباتهم، لا سيما فيما يتعلق بالسليمانية زين، فبالتالي نحن نتحدث عن توسيع تعميق من قبل الجانبين.
1: وكثير من التفاصيل، لكن أيضا لدينا كثير من المحرمات التي تم تجاوزها في هذه المواجهة التي بدأت بقصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو 2025. عميد إلياس، من هذه المحرمات مثلا هو إغلاق مضيق هرمز أصبح مغلقا، من هذه المحرمات أن الخليج آمن لم يقصف من قبل فقصف وقصف مرارا وقصف بشكل يومي. الآن فيما يتعلق بالصاروخ، صاروخ الكروز الذي قال الجيش الإيراني أنه استهدف به سفينة معادية وأنها تحركت بعيدا، هل السفن الأمريكية ونقصد بها السفن الكبيرة التي تعتبرها الولايات المتحدة من المحرمات أيضا يمكن أن تصبح ساحة معركة في الأيام المقبلة؟
4: زين العابدين، هي إحدى الأهداف الأساسية عندما تستهدف سفينة معايدة، لم نعرف حتى الآن إذا كانت أمريكية أو لم تكن أمريكية، وبالتالي استهداف هذه السفينة، هذه السفينة هي من ضمن المنظومة، يعني هناك حاملتي طائرات جورج بوش ولينكولن في هذه المنطقة، ولديها الكثير من المدمرات التي يعني الحاملة لا تسير وحدها في البحر، هي من ضمن منظومة، فبالتالي هذا الأمر قد يتم استهداف، ولكن من ضمن الأمن الخاص بهذه القطاعات العسكرية هناك دفاعات جوية وحتى دفاعات ضد الكروز أو ما شابه. هذا الأمر إذا صح نحن في مرحلة تصعيد، يعني التصعيد الأمريكي اليوم 7 أيام رحنا إلى العمل الروتيني، ولكن العمل الروتيني الفارق عن ما قبل أنه 7 أيام متتالية، الحدة اختلفت، الأهداف اختلفت، بدأنا نرى الجسور، وبالتالي أيضا مروحة الرد الإيراني توسعت حتى وصلت إلى التنف في سوريا. فإذا أنت أمام مرحلة من التصعيد والتصعيد المضاد، اليوم قد تكون هذه إطلاق الصاروخ الكروز على ولديها الوسائل الإيرانية.
1: حدث اشتباك من قبل بين بحرية الحرس الثوري وسفن أمريكية في الحصار البحري قبل مذكرة التفاهم، لكن إطلاق صاروخ الكروز على سفينة إذا كانت أمريكية، هل إلى أي مدى يعتبر ذلك تصعيدا كبيرا؟
4: هو تصعيد إذا تحققت وأصيبت نتيجة. هذه يعني تعتبر إصابة الحاملة أو إصابة آلية أو كما يقال فرقاتة أو مدمرة ومقتل بعض الجنود الأمريكيين، يعتبره الرئيس ترامب على أنه خط أحمر، وبالتالي قد يكون الرد مختلف. ولكن الاشتباكات التي تحدثت عنها زين العابدين منذ فترة هي عملية إذا صح التعبير حبس ودفع الزوارق السريعة إلى داخل المضيق، وبالتالي مسح المنطقة، تنظيفها من أي إمكانية لهذه الزوارق السريعة من أن تعترض السفن والناقلات.
1: فيما يتعلق بالأهداف الأمريكية وقصف تشابهار تحديدا وبلوشستان وسيستان وقصف الإيرانيين لأربيل والسليمانية، هل نحن نتحدث عن خصوصا تشابهار وبلوشستان وسيستان، هل بالضرورة هذا يعني أن هنالك تحضيرا لعمليات برية في هذه المناطق من الحركات المسلحة المناوئة للنظام الإيراني، أم لأن أيضا تشابهار قريبة وبلوشستان وسيستان قريبة أيضا من بحر العرب ويمكن أن يكون لها دور في إسناد الوجود العسكري الإيراني في المطلة على مضيق هرمز وعلى بحر العرب، أي سيناريوهين ترجح أنت من قراءتك للمعطيات الحالية؟
4: زين العابدين، عبر التاريخ إيران لديها الأقليات على الأطراف، سيستان بلوشستان هي أقل خطرا على الدولة الإيرانية بسبب وساطة باكستان، وهي بالتالي أيضا هي حركة انفصالية إن كان على إيران وإن كان على باكستان، وبالتالي هذا الأمر صعب جدا. اليوم الدولة الباكستانية قوية كفاية إلى فعلا أن تضبط هذه الحدود، ولكن ما يتعلق بتشابهار زين العابدين، من المضيق وحتى شبهار هي مسؤولية البحرية الإيرانية التابعة للجيش الأرتش،
1: ومن وليس الحرس
4: الثوري. وليس الحرس الثوري، الحرس الثوري مركز الثقل الأساسي هو في مضيق هرمز وحتى خوزستان. أوكي. اثنين، ما يتعلق بالسليمانية وموضوع الأكراد أو الحركة الكردية كانت هي من ضمن مشروع نتنياهو في ذلك الوقت، ونتذكر أنه تم قصف جدا حتى على مستوى البسيج على مستوى الأمن الداخلي لزعزعة هذه التركيبة للدولة، وبالتالي السماح لهذا الأمر رفض الرئيس ترامب في ذلك الوقت، ولكن هي تعتبر من الهواجس، لأنه بالعام 1941 على ما أتذكر على ما أذكر أن ستالين أقام دولة مهاباد في تلك المنطقة، دولة كردية لم تعمر إلى فترات قصيرة، ولكن هذا هو الهاجس الأساسي، إشغال الداخل الإيراني في ظل هذا الارتباك، يعني السياسة والعسكر وكيفية الحفاظ والقتال ضد أمريكا والعقوبات والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وكل هذا الدمار الذي حصل، يعني إشغالها بالأقليات على الأطراف، هذا الأمر يضع المزيد من الضغوطات. ولكن يجب أن نعتبر زين العابدين أن مضيق هرمز اليوم يشكل بالعقل العسكري الإيراني مستقبل إيران، مستقبل العسكر ومستقبل الدور الإيراني إن كان في المنطقة أو في غيرها، هذا مع العلم أن مروحة الاستهدافات في المنطقة بدأت تشكل لإيران عامل ردع للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو بالطبع خاطئ. يعني
1: فيما يتعلق بأفق هذه المواجهة الحالية وإمكانية اتساعها في التفاصيل، أيضا طائرات تزود بالوقود، مزيد من طائرات التزود بالوقود تصل إلى إسرائيل، وفي التفاصيل أيضا مزيد من الطائرات المقاتلة الأمريكية تغادر أوروبا وتتجه إلى المنطقة، وحديث عن وجود 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، كل هذا يؤشر إلى ماذا؟
4: 50,000 جندي زين العابدين ليس بالضرورة أن يكونوا قادرين على تنفيذ هذه المهمة كعملية برية. يعني ما نعرف عن العسكر الأمريكي لعملية برية هو ما أتى من الوحدة 82 المظليين تقريبا 5,000 جندي، 2 ما أتى من المارينز تقريبا 7,000 جندي، 12,000 جندي لا يمكن القيام بعمل بري داخل إيران، لا على جزيرة واحدة ولا على عدة جزر. اليوم طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية إخراج الطائرات التي للتزود بالوقود من مطار بن غوريون، رفضت أمريكا وأتت بأربعة. اليوم هناك دائما في العسكر وفي الحروب زين العابدين تحضر للسيناريو السيء علّه يأتي الجيد، من هنا هذا الحشد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هناك عمل عسكري.
1: وفي ظل كل هذا عميد الياسر ستبقى معنا، يقول الرئيس ترامب ويقول نائبه إن الدبلوماسية دائما هي الخيار الأفضل، ما الجهد الذي يبذله سيد غاري سيمور الذي تبذله هذه الإدارة الأمريكية الآن لمساعدة المسار الدبلوماسي؟
5: Well, I assume that the mediators أنا أفترض أن الوسطاء والمتمثلين في تركيا وباكستان وعمان وقطر على ما يبدو أنهم يبحثون عن صيغة وذلك من أجل استئناف وقف إطلاق النار والذي انهار قبل أسبوع. المشكلة هنا أن الولايات المتحدة وإيران مختلفتان وبشكل جذري بشأن السيطرة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهما تحاولان حل هذا الخلاف بصيغة ولغة غامضة ملتبسة تشير إلى أن كل طرف له اليد الطولة، ولكن حتى هذه الجهود انهارت عندما استأنف

0: شأن الجهة المسؤولة عن التحكم بمضيق هرمز، وهذا ما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار. وبالتالي فإن مسار الأحداث المحتمل خلال أيام أو الأسابيع القادمة هو استمرار الهجمات وتوسيع نطاقها وتكثيفها، بما في ذلك تنفيذ هجمات ضد بنى تحتية مدنية مثل محطات الكهرباء وكذلك محطات تحلية المياه في كل من إيران وعلى الجانب الآخر من الخليج في الدول العربية. اللافت للاهتمام أن إيران لم تقم بمهاجمات السعودية وإسرائيل، ولو فعلت ذلك فإن ذلك سيعني توسيع نطاق العمليات والاعتداءات، لأن الرياض وتل أبيب ستردان. لذلك أعتقد أنه من غير المحتمل أن يكون هنالك مخرجا دبلوماسيا يمكن أن يعيد عجلة وقف إطلاق النار إلى مسارها.
1: السيد هادي أفقهي، باختصار، هل إيران معنية بالدبلوماسية الآن أم أن تراها خدعة ينبغي التخلص منها؟ من انتصر في التيارات الموجودة في إيران، التي تيار الحرب وتيار الدبلوماسية؟
2: يعني بصراحة أستاذ زين، الآن الجو الغالب، سواء إن قلنا واقعيا ومشهديا لما تواجهه الآن إيران من قصف وقتل ودمار واستمرار، هو الآن اللون الغالب. يعني أنا الليلة من خلال فحوى كلام السيد محسن رضائي مستشار سماحة السيد في الشؤون العسكرية، يعني بدأ يلوم الذين يحصلون على الخيار الدبلوماسي لأنه أصبح وهما، وفعلا هو وهم، يعني لحد الآن لم يتحقق شيئا، ليس فقط في هذه المرحلة، مرحلتين قبل هذه حرب 12 يوما وحرب 40 يوما كنا في خضم التفاوض، ولكن مع الأسف لم تعطينا ذلك شيئا ولا
1: لكن يعني تقبل أن تعطينا شيئا. ألا توافق على ما قاله نائب الرئيس الأمريكي أن الذين يؤيدون خيار الحرب ليس لديهم خطة ولا يعرفون ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ لكن سيد فيصل أبو صليب، الصبر الاستراتيجي الذي يمارسه الخليج الآن قابل للاستمرار باختصار؟
3: نعم، أنا أتوقع بأنه على الجانب الرسمي هو قابل للاستمرار. إذا سألتني عن رأيي الشخصي كمحلل وكمراقب وكباحث سياسي، أنا أعتقد بأنه يجب على دول الخليج التفكير في رفع التكلفة من الجانب الإيراني أو على الجانب الإيراني للاستمرار في عمليات الهجمات العسكرية ضد دول الخليج. لكن أنا أعتقد بأن الخيار الاستراتيجي العقلاني بالنسبة لدول الخليج العربية هو الاستمرار في سياسة ضبط النفس والاعتماد على الوسائل السلمية لتسوية هذا النزاع.
1: دكتور محمد شرقاوي، ما الذي يمكن أن يغير هذه المعادلة، معادلة التصعيد والتصعيد المقابل؟
4: أن نصل إلى قناعة أن هذا التصعيد المتبادل لن يأتي بنتائج عملية، بمعنى لن يعطينا المعادلة الصفرية المفقودة حتى هذه اللحظة، ولن تتحقق المعادلة الصفرية. فبالتالي قد تمر أسابيع، قد تمر أشهر على هذا المنوال، وفي النهاية لن يجد البيت الأبيض ولا الحرس الثوري الإيراني بدا إلا بحث مسار المفاوضات والعودة إلى ما يمكن اعتباره إعادة ولادة مذكرة التفاهم والوساطة الباكستانية والقطرية.
1: طيب، فيما يتعلق بالتيارات التي تؤثر على الرئيس الأمريكي، يميل لمن في هذه اللحظة؟
4: في هذه اللحظة أكيد يميل للصقور، يميل لمن يعطونه تصورا بأن القوة العسكرية هي أفضل طريقة للتعامل مع الإيرانيين الذين لا يخلصون لروح مذكرة التفاهم. الإيرانيون يقولون نفس الشيء، إنه غير مخلص لفحوى المذكرة، تبادل التأويلات والمناورات، ولكن أعتقد أن هناك صقورا ترتفع أصواتهم في البيت الأبيض كما ترتفع في طهران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شرقاوي ولكل ضيوفنا. وصلنا رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة والضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، مؤكدة أن ضرباتها ترمي لمواصلة إضعاف قدرات إيران العسكرية. وفي غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران، وأن واشنطن أبلغت إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيانات تتبع ومصدر مطلع أن الولايات المتحدة تعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط.

0: ما في إيران؟ فقد أفادت وكالة أنباء مهر بسماع دوي انفجارات في مدن بوشهر وقشم وسيرك جنوبي البلاد، بينما قال الجيش الإيراني أنه استهدف بصاروخ كروز سفينة للعدو في شمال المحيط الهندي، ما أجبرها على الابتعاد عن مدى نيرانه. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن مصدر إيراني قوله إن بحرية الحرس الثوري استهدفت اليوم سفينة ترفع علم تايلاند حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن. وقال الحرس الثوري إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عمان وطائرات أمريكية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت وقاعدة العديد في قطر. وفي قطر قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لعدة هجمات صاروخية استهدفت دولة قطر. أما الخارجية القطرية فقالت إن دولة قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي عدد من الدول الشقيقة، وتحمل إيران المسؤولية عن أي تداعيات. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراضه منذ فجر الجمعة صواريخ باليستية ومسيرات معادية داخل المجال الجوي، وأضاف أن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت حيوية ومدنية من بينها محطة للكهرباء وتقطير المياه. وفي إقليم كردستان العراق أفادت مراسلة الجزيرة بدوي انفجارات في أربيل، بينما استهدف قصف مخزنا للذخيرة في السليمانية ونشب حريق في الموقع. وفي الشأن اللبناني قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن اجتماعا افتراضيا بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كان مقررا اليوم، قد تم تأجيله إلى موعد لاحق. نتابع كل هذه التفاصيل والتطورات مع شبكة مراسلين، أولا من واشنطن أحمد الرهيد، من طهران رانيا قاسمي، ومن الكويت محمود الزيبق. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أحمد الرهيد، وما أعلنه الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة بشأن الاستهداف لليوم السابع لليلة السابعة على التوالي، لكن أريد أن أعرف إن كان هنالك أي تعليق أمريكي بشأن ما أعلنه الجيش الإيراني عن استهداف سفينة معادية في شمال المحيط الهندي.
1: حتى الآن لا تعليق من قبل القيادة المركزية على هذه الأخبار الواردة من إيران، ولكن القيادة المركزية كانت قد أعلنت قبل قليل زين العابدين أنها قد بدأت في السلسلة السابعة من الضربات الرئيسية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران بهدف تقويض قدراتها العسكرية وكذلك لمحاسبتها على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. نتوقع أن تصدر القيادة المركزية الأمريكية بعد نهاية هذه الضربات بيانا توضح فيه طبيعة المواقع التي استهدفتها وكذلك من أين انطلقت. يوم أمس استمرت سلسلة الضربات السادسة لأكثر من 7 ساعات وكانت الأطول، قالت إنها استخدمت فيها ذخائر دقيقة انطلقت من مقاتلات وسفن حربية أمريكية، وذكرت أنها استهدفت فيها عشرات الأهداف الإيرانية بهدف تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن هذه الضربات تأتي بتوجيه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف محاسبتها على استهداف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وذكرت أيضا أن قواتها ستبقى على أهبة الاستعداد للاستمرار في هذه الضربات والتوجيهات التي يصدرها ترامب. وذكرت في بيانها السابق بأن أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ هذه العمليات العسكرية. ولكن المهم زين العابدين هو ما أوردته وول ستريت جورنال وكذلك موقع أكسيوس عن هذه الخطة الأمريكية المطروحة لتوسيع دائرة الأهداف في إيران والتوسع في هذه الضربات. حتى الآن تقول المصادر إن هذا الخيار يظل مطروحا على طاولة ترامب. تم توجيه طائرات مقاتلة من أوروبا إلى المنطقة، وبعد ذلك أيضا تنقل وول ستريت جورنال بأن طائرات التزود بالوقود ستعود إلى إسرائيل، حيث يفضل الجيش الأمريكي أن تبقى تلك الطائرات في مطار بن غوريون لإدارة المعركة. بكل الأحوال التأكيدات

0: حتى الآن تظل على حالها. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن هذه الضربات قاسية وتصفها بأنها ضربات رئيسية على غير ما كانت تصف به الضربات التي استبقت هذا الأسبوع. تؤكد أيضا بأنها تستمر في حصارها البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وذكرت أنها أعادت تحويل مسار 4 سفن زي.
1: فيما يتعلق بما نقلته وول ستريت جورنال عن بيانات تتبع ومصدر مطلع أن الولايات المتحدة تعيد الآن في هذه الأثناء طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط، هل هنالك تفاصيل عن أماكن انتشارها في الشرق الأوسط؟
0: بحسب وول ستريت جورنال، الجيش الأمريكي يفضل أن تظل معظم طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون باعتبار أنه أكثر أمانا بالنسبة لهذه الطائرات مقارنة بمواقع أخرى في المنطقة، على حد ما تنقل وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. ولكن من المهم الإشارة أيضا زين العابدين إلى أن الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع كان قد عقد اجتماعا في غرفة العمليات مع فريق أمنه القومي، وكانت ذات الصحيفة ذكرت أن مسؤولين كشفوا عن أن على طاولة الرئيس ترامب مقترح وخطة توسيع دائرة الأهداف والضربات في إيران. ترامب أيضا كان قد أشار إلى مسألة إعادة استهداف المواقع النووية خاصة منطقة جبل الفأس، وذكر أن الولايات المتحدة تتابع وتراقب هذا الموقع بالكاميرات، وإذا رصدت أي نشاط فيه فإنها ستستهدفه بقنابل خارقة للتحصينات كما حدث في شهر يونيو من العام الماضي، وكذلك في بداية هذه الضربات العسكرية. أيضا من المهم الإشارة في الحقيقة إلى أن ما ذكرته وول ستريت جورنال يشير إلى أن عدد طائرات التزود بالوقود والعتاد العسكري الذي يعود مرة أخرى إلى المنطقة هو يوازي العتاد العسكري الذي بدأت به الولايات المتحدة هذه الحملة العسكرية وعملية الغضب الملحمي. وبالتالي هذا يؤكد النقطة المتصلة بأن على طاولة ترامب كافة الخيارات بما فيها خيار توسيع هذه الضربات، وكان قد هدد في لقائه مع فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات وفي نهايتها ستستهدف البنى التحتية الحيوية في إيران، الجسور ومحطات الطاقة التي لطالما استهدفها، بل وهدد أيضا باستهداف المنشآت النفطية، وقال إنه في هذه المرحلة لا يرغب باستهداف المنشآت النفطية حتى لا تتأثر سوق الطاقة العالمية، ولكن يقول إن هذا الخيار مطروح على طاولته. والصحف الأمريكية أعادت في الحقيقة الحديث عن النوايا الأمريكية بشأن السيطرة على جزيرة خارق. ترامب نفسه أعاد اللقاء الذي أجري معه في وقت سابق بشأن النية على السيطرة على جزيرة خارق النفطية الاستراتيجية بالنسبة لإيران، يقول إنه في حال سيطرت الولايات المتحدة على هذه الجزر الإيرانية فإن إيران ستفقد أحد أكبر كروت القوة لديها. وبالتالي فالصورة الآن هنا في واشنطن تظل على حالها، الاستمرار في هذه الضربات العسكرية وإمكانية توسعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا كله مرهون بقرار ترامب، وبالمقابل التأكيد على الاستمرار في المحادثات والمسار الدبلوماسي، لأن جيدي فانس كان قد أشار إلى أن الهدف من هذه الضربات العسكرية ليس فقط الاستمرار فيها وإنما أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، وهو أيضا قال إنه لا يمكن الاستمرار في هذه الضربات بلا نهاية، وبالتالي يعتقد بأن المسار الدبلوماسي أيضا قد يحقق نتائج ويجب أخذه في الاعتبار.
1: نعم،
0: مع أيضا الاستمرار في الضغوط الاقتصادية التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على إيران.
1: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، وكالة الأنباء الإيرانية تعلن سماع عدوي في 5 انفجارات في يزد وسط البلاد. طبعا يزد بعيدة عن مضيق هرمز، لكن نتابع كل هذه التطورات إذن من الجانب الإيراني مع رانيا قاسمي، ونبدأ بهذا الخبر العاجل. رانيا، طبيعة يزد والأماكن وربما الأهداف المحتملة الموجودة فيها بجانب الاستهدافات الأخرى الليلة.
2: نعم زين العابدين، يعني ليلة جديدة من التصعيد العسكري. هناك هجمات أمريكية وكما أشرت استهدفت محافظة يزد وسط إيران، هذه المحافظة الصحراوية والتي تقع أيضا بالقرب من محافظة إصفهان والتي تضم عدد مهم من المنشآت النووية الإيرانية، يعني خلال الأيام الماضية بالاستهداف، بالإضافة إلى الاستهداف المحافظات الجنوبية المطلة على مضيق هرمز ومختلف السواحل الإيرانية. تعرضت أيضا العديد من المحافظات للاستهداف سواء في الغرب أو حتى وسط البلاد. هناك يعني استهدافات تقول الولايات المتحدة أنها إلى المؤسسات العسكرية والقواعد العسكرية، ولكن بعض هذه الأماكن تعرضت يعني استهدفت مدنيين، فيما يبدو أن هناك محاولة للقضاء على الدفاعات الجوية المتعلقة بغرب ووسط البلاد من خلال تكرار استهداف مثل هذه المحافظات. ويعني قبل يعني في صباح اليوم تعرضت محافظة لورستان للاستهداف أيضا، ما أدى إلى تحطم أحد محطات أو أبراج الاتصال المتعلقة بالتلفزيون. إذن يبدو أن هناك محاولة لاستهداف الدفاعات الجوية التي تعتبر مدخل إلى داخل إيران، وذلك من خلال استهداف هذه الأهداف. بالتأكيد حتى الآن لم يتم التحديث عن نوع الأماكن المستهدفة في وسط يزد، هل هي منشآت صناعية أو مؤسسات عسكرية أو مقرات عسكرية، ولكن هذا ما ينتظر أن تكشف عنه السلطات الإيرانية خلال الساعات القليلة القادمة. فيما يتعلق أيضا بالتطورات الميدانية، هناك استهداف لمحافظة هرمزجان بالتحديد، سمعت ضوئي انفجارات كثيرة في سيريك وفي قشم وأيضا في مدينة بوشهر محافظة بوشهر، يعني هذا تكرار للهجمات. عادة ما تتركز الهجمات أيضا على القواعد الساحلية، ولكنها خلال الأيام القليلة الماضية وحتى صباح اليوم تعرضت عدد من المنشآت المدنية، نتحدث عن الجسور بالإضافة إلى منازل المواطنين للاستهداف، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين كما أصيب آخرين أيضا، وهو ما تعتبره إيران بمثابة جريمة حرب كما جاء في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي يعني اتهم الولايات المتحدة بأنها تحاول استعراض قوتها من خلال استهداف البنى التحتية المدنية وأيضا قتل المدنيين، وأكد أن هناك عزم إيراني قوي على الدفاع عن البلاد في مواجهة هذه الهجمات. على الجانب الآخر زين العابدين، هناك جاء رد إيراني سريع هذه المرة على هذه الهجمات. أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مستودع للمسيرات الزوارق المسيرة الأمريكية في البحرين، وذلك بعد يومين من استهداف مركز القيادة والمراقبة المسؤول عن هذه المسيرات في البحرين. أيضا كما تم في هذه الدولة استهداف مركز الرئيسي للذكاء الصناعي، والذي أكد الحرس الثوري أنه يستخدم في تحديد الأهداف الأمريكية التي يراد قصفها في إيران. وهنا حمل يعني الحرس الثوري الدول التي توجد فيها قواعد أمريكية مسؤولية هذه الهجمات. أما الجيش الإيراني فقد قام كما يقول باستهداف أحد السفن الأمريكية في شمال المحيط الهندي، ما أجبر هذه السفينة على الابتعاد عن المنطقة التي كانت متواجدة فيها. تم الحديث على أنه تم استهدافها بصواريخ كروز، وهو ما كان قد أشار إليه أيضا الحرس الثوري في بيان له، والذي تحدث عن أنه بمواصلة الهجمات الأمريكية فأن إيران ستقترب من ساعة الصفر المتعلقة باستهداف القطع البحرية الأمريكية التي تصنفها وتصفها بالمعادية إذا استمرت هذه الهجمات. نعم.
1: فيما يتعلق بالاستهدافات الخمسة، خمسة انفجارات في يزد، وأيضا ما تقوله الآن وكالة مهر عن انفجار في الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوبية إيران، هذه الاستهدافات في هذه الليلة السابعة يعني بالنسبة لوضعها على الخريطة وموقعها من المنشآت النووية الحيوية خصوصا جبل الفأس التي تم التهديد بقصفها من قبل، هل نحن أمام سيناريو تقصف فيه منشآت نووية الآن؟
2: نعم بالفعل، يعني هذا ما تحدث به محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، والذي توقع أن تقوم الولايات المتحدة خلال اليومين أو الثلاثة القادمين بتشديد هجماتها وربما استهداف منشآت نووية في وسط البلاد. يعني بالفعل كانت قد تعرضت عدد من المحافظات القريبة من إصفهان لل

0: الاستهداف بالإضافة إلى التهديدات الأمريكية، وكما نشاهد هناك استهداف كما يقال أمريكيا للقواعد العسكرية وربما لأنظمة الدفاع الجوية والتي تعمل على ملاحقة أو منع دخول أي طائرات أمريكية مقاتلة إلى وسط البلاد، وذلك من أجل تنفيذ هجماتها. هذا بالإضافة إلى أن يعني هذا بعد استهداف الخط الساحلي الإيراني وطوال السبع ليالي واستهداف القواعد العسكرية والدخول أكثر، حتى أن في إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان وأيضا تكنة عسكرية في مدينة بومبور في أيضا هذه المحافظة تعرضت رغم أنها بعيدة جدا عن الساحل الجنوبي الإيراني. إذن هناك فيما يبدو محاولة لتطويق هذه الأماكن والاقتراب منها شيئا فشيئا باقتراب إلى وسط البلاد، خاصة بعد استهداف محافظة يزد، وهو ما يؤكده كما قلت محسن رضاي، والذي توقع أن تتصاعد هذه العمليات في محاولة من قبل الولايات المتحدة لتحقيق انتصار، بالحديث عن أنها استهدفت منشآت نووية. ولكن كما تقول يعني المصادر الإيرانية أن جبل الفأس هو يعني ليس فيها منشأة نووية، كان هناك حديث عن تأسيس منشأة في هذا الأمر، ولكنها يعني حتى الآن لا توجد مؤسسة أو منشأة رسمية. هذا بالإضافة إلى أن هذا الجبل يعني هو طبيعته جرانيتية، وأي منشأة ستكون فيه تحت الأرض لن تكون يعني يمكن استهدافها بسهولة، خاصة وأنها ستكون على يعني أعماق تصل إلى 500 كيلومتر تحت الأرض أو 500 متر تحت الأرض، ف بالتالي لا يمكن استهدافها بسهولة من خلال القنابل المضادة للتحصينات.
1: لكن فيما يتعلق بيزد رانيا، يعني هذه أول مرة تقصف في هذه المواجهة، نحن نتحدث عن قصف في وسط إيران بعيد جدا عن مضيق هرمز وعن ساحل الخليج وبحر عمان وبحر العرب، نحن نتحدث عن استهداف لأول مرة لوسط إيران، أليس كذلك؟
0: نعم بالفعل، يعني حتى سبقها استهداف كرمان واستهداف محافظات غربية لم تكن قد استهدفت خلال التصعيد الأخير. هذه المحافظات كان يتم استهدافها خلال حرب الاثنى عشر يوما والأربعين يوما من أجل تدمير الدفاعات الجوية لتستطيع المقاتلات الوصول إلى داخل وسط إيران دون أن يتم ملاحقتها أو استهدافها أو حتى كشفها. ولذلك هناك فيما يبدو خطة يتم التحرك بشأنها، يعني خطوة بخطوة، وذلك لاستهداف ربما هذه المنشآت النووية. شكرا. وذلك من أجل فرض شروط جديدة على إيران كما يقول محسن رضاي.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. محمود الزبق معنا من الكويت مراسل الجزيرة. وقصف طال محطة قوة كهربائية وأيضا تقطير المياه، ماذا في تصريحات الجانب الكويتي عن الاستهدافات الإيرانية؟
2: الزين، السلطات الكويتية أصدرت اليوم عدة بيانات تتعلق بالهجمات التي وقعت في الليلة الماضية حقيقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. طبعا آخر هذه البيانات التي صدرت خلال اليوم كان بيان وزارة الدفاع، والذي فصل ما استهدفته هذه الطائرات المسيرة، وقال إن بعض هذه الطائرات المسيرة استهدفت منشآت عسكرية ومعسكرات تابعة للجيش، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبي القوة البرية في الجيش الكويتي. وطبعا أكد البيان أن حالة الجرحى مستقرة وأنهم يخضعون للعلاج اللازم. كذلك أشار بيان الجيش إلى أن القصف أسفر أو الاعتراض، عمليات الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا في عدد من المواقع في أنحاء الكوين وأنحاء الكويت عفوا، وأسفرت عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية. كذلك قال بيان الجيش إن هذه الهجمات استهدفت منشآت مدنية وحيوية، ومن بينها ما ذكرته عن منشأة توليد الكهرباء وتقطير المياه. وزارة الكهرباء الزين كانت قد أصدرت اليوم أيضا بيانا مفصلا حول استهداف محطة الكهرباء، قالت فيه إن هذه المحطة استهدفت من قبل إيران وأدى هذا الاستهداف إلى اندلاع حريق داخل المحطة وإلى تضرر عدد من وحدات توليد الكهرباء داخل هذه المحطة، وأشارت إلى أنها فعلت حالة الطوارئ فيما يتعلق بالتعامل مع الخلل والحادث الحاصل، وأن الفرق الفنية تعمل على إصلاح العطل وعلى ضمان استمرار تدفق الطاقة الكهربائية. وطبعا دعت المواطنين إلى ترشيد استخدام الكهرباء. كذلك كانت خطب الجمعة اليوم الزين قد دعت المواطنين الكويتيين إلى ترشيد استخدام الكهرباء للتعامل مع هذه الظروف وهذه الاستهدافات الإيرانية المتكررة لمحطات الطاقة. أيضا إضافة إلى ذلك كان هناك بيان من قوة الإطفاء الزين اليوم تحدث عن حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في جنوب البلاد، وقال إن قوة الإطفاء استطاعت السيطرة عليهما بعد ساعات من اندلاعهما. وطبعا كانت عدة ستة فرق إطفاء شاركت في إخماد الحريق الأول، بالإضافة إلى فرق إطفاء تابعة للجيش الكويتي وفرق إطفاء تابعة للحرس الوطني الكويتي أيضا، بينما شاركت في إخماد الحريق الثاني ثلاثة فرق إطفاء أيضا الزين.
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق من الكويت. الآن مشاهدينا نتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن تطورات الضربات الأمريكية على إيران هذه الليلة السابعة عبر الخارطة التفاعلية مع صهيب العصا. ولدينا الليلة قصف اتسع حتى طال يزد في وسط إيران.
3: المحافظات الحدودية في المنطقة الجنوبية الغربية للبلاد والتعميق نحو يزد، ولكن هناك خط يبدو أننا بتنا أمام مرحلة جديدة زين، وهذا واضح تماما من خلال رسم صورة للضربات الأمريكية في العمق الإيراني. بتنا الآن أمام توسيع لهذه الضربات، تكثيف توسيع المدايات وتعميق داخل الأراضي الإيرانية. نقطة بنقطة سنحاول تفكيك المشهد داخل إيران مبدئيا. إذا ما ذهبنا إلى خريطة إيران نلاحظ أن سلسلة القصف خلال الساعات القليلة الماضية كانت منطلقة من محافظة سيستان وبلوشستان في المنطقة الجنوبية الغربية على الحدود مع باكستان وأفغانستان، محافظة هرمزغان صاحبة النصيب الأكبر من هذه الضربات لأنها المحافظة المطلة مباشرة على مضيق هرمز والتي تتخذ منها أرضية لانطلاق العمليات العسكرية الإيرانية والسيطرة على مضيق هرمز، محافظة فارس وقلبها مدينة شيراز، هذه المحافظة أيضا دخلت على خط الاستهدافات خلال الساعات القليلة الماضية. والآن بتنا نتحدث أيضا عن خوزستان، هذه المحافظة الجنوبية الغربية على الحدود مع العراق في المنطقة الجنوبية تحديدا عند البصرة المطلة على المياه الخليجية. هذا فيما يتعلق بالضربات الأمريكية على المنطقة الجنوبية. دخل على الخط بشكل لافت وواضح محافظة يزد وسط البلاد في تعميق واضح لسلسلة الغارات. هل سنشهد أيضا تعميقا باتجاه أصفهان والمنشآت النووية في محيط أصفهان؟ لأننا نتحدث عن المثلث أو الخط بين أصفهان وقم، هو مثلث القلب المنشآت النووية الإيرانية، نتحدث عن نتنز، نتحدث عن فوردو، نتحدث أيضا عن منشآت داخل مدينة أصفهان وفي محيطها، أيضا هذا خيار واضح وربما يدخل على الخط. وبالتالي نتحدث عن تعميق بتنا، كنا نتحدث عن الخط الأول الساحلي الجنوبي المطل على مضيق هرمز، تركيز على منطقة هرمزغان ومحيطها وقلبها بندر عباس. بتنا نتحدث عن سيستان وبلوشستان وليس فقط عن ميناء تشابهار ونقطة تشابهار في أقصى هذه المنطقة، لكننا الآن بتنا نتحدث عن عمق داخل سيستان وبلوشستان وصولا إلى إيران شهر وكل هذه المناطق، وكل هذا الخط وصولا إلى خوزستان. الخط الثاني هو الخط المقابل مباشرة يزد، والآن ربما الأعين تتجه نحو أصفهان. هذا فيما يتعلق داخل الأراضي الإيرانية. بتعميق أكثر لهذه الضربات نحن نتحدث عن الخط الساحلي الأول من تشابهار مرورا بهرمز وبندر عباس وصولا إلى بوشهر. كل هذا الخط تعرض لقصف جاسك سيريك وصولا إلى تشابهار. هذا الخط هو الخط الأول للقيادة والسيطرة وللمنطلق العمليات العسكرية، منصات اطلاق الصواريخ الساحلية، منصات اطلاق المسيرات، الرادارات التي تراقب كل شيء، الرادارات الإيرانية بطبيعة الحال التي تراقب حركة السفن التجارية في مضيق هرمز أو التي تراقب البوارج السفن الحربية الأمريكية في منطقة المياه في منطقة بحر العرب، وهذه السفن التي تنفذ الحصار البحري الأمريكي على إيران. وبالتالي الحديث عن سيستان وبلوشستان له أولوية في مراقبة حركة المياه في حركة السفن في خليج عمان وحركة السفن الحربية. الآن إذا ما تحدثنا عن دائرة أوسع للضربات الإيرانية التي أيضا أدخلت مجموعة من الأهداف على الخط الليلة، وأهمها منطقة السليمانية، هذه المنطقة المحاذية للحدود الغربية مباشرة في إقليم كردستان العراق، هذه المنطقة التي تتخذ منها الأحزاب المعارضة الإيرانية مقرا لها، وأيضا كانت منطلقا لتنفيذ هجمات، أو هكذا يرى الإيرانيون خلال فترة الأربعين يوما، حرب الأربعين يوما، الضربات كانت مكثفة، الأمريكية كانت مكثفة على كامل الحدود العراقية الإيرانية، ولكنها تركزت بشكل كبير في هذه المنطقة، المنطقة الحدودية المواجهة للسليمانية، لأنه كان هناك حديث عن أنه سيكون هناك تحرك بري من القوات التابعة لهذه الفصائل، فصائل المعارضة الإيرانية، انطلاقا من السليمانية مباشرة باتجاه الحدود. الآن يعود الإيرانيون ليضربوا السليمانية داخل إقليم كردستان العراق، لأنهم يقولون بأن أحزاب المعارضة تتخذ من تلك المنطقة مقراتها وملاذا لها، وتنفيذ عمليات التدريب وتنفيذ عمليات التجسس أيضا والمراقبة التي تشمل كل هذه المنطقة. وبالتالي إذا ما عدنا رسم المشهد، لماذا تضرب إيران السليمانية؟ لأنها تقول أنها منطلق لتحركات اللوجستية واستخباراتية، في المقابل تضرب الولايات المتحدة الأمريكية كامل المحافظات الساحلية الجنوبية الغربية وتعمق نحو الوسط باتجاه يزد. وبالتالي زين، هذا المشهد على الخريطة قد ينبئنا فيما ستؤول إليه الأمور، أو كيف ستتحرك هذه العملية العسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك صهيب العاصي. طبعا هذه التطورات تأتي أيضا مع مرور شهر على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهذه المذكرة يفترض أنها وقعت كخطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا والملفات الكبرى، ولكن تواجه خريطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد 60 يوما تعثرا استكشف المقارنة بين بنود المذكرة وما يجري على أرض الواقع، تكشف عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث بالفعل في ساحات المواجهة.
4: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة مصيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علناً على جبهات المواجهة. يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بنداً التي صيغت بوصفها مدخلاً نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري. لعدة أيام شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق، إذ ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً. تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران، وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم، ترفع واشنطن حصارها البحري عن موانئ إيران. رفع الحصار الأمريكي بالفعل، لكن أعيد فرضه قبل أيام وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند العاشر من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك، بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة. لكن في 7 يوليو الجاري، ومع تجدد التصعيد العسكري، ألغت وزارة الخزانات الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات، نص البند

0: الحادي عشر من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها، لكن التوتر بشأن هذه الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
1: نناقش مجمل هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو توم جارت، العضو السابق في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. معنا كذلك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. سأبدأ معك عقيد نضال، أولا فيما يتعلق باستهداف يزد، ما الأهداف القيمة بالنسبة للولايات المتحدة في يزد؟
2: أولا جغرافيا يزد هي المهمة، نتحدث عن طبوغرافيا معقدة جدا، هي الصخور الجرانيتية، والمفهوم الموجود بين هلالين هي حصن إيران الصاروخي، هذه يزد لأنه فيها مدن الصواريخ التي بنيت تحت الطبيعة الصلبة لهذه الصخور. أهم المواقع الموجودة فيها مناطق أو مدن الصواريخ بالإضافة إلى فيلق الغدير التابع للحرس الثوري الإيراني. لذلك يبدو أننا ما تم الإعلان عنه من قبل الجانب الإيراني بخمس انفجارات تحدث في يزد، ذلك يتعلق على ما يبدو بمدن الصواريخ التي أشرنا لها قبل قليل.
1: بالنسبة للطبيعة الجرانيتية لصخور هذه المناطق الجبلية، هل بحوزة الولايات المتحدة، وأتحدث عن بحوزتها في المنطقة حاليا، ما يمكنه اختراق هذه التحصينات؟
2: نعم، الإجابة بكل وضوح لا، لسبب أن أكبر قنبلة تملكها الولايات المتحدة هي GBU-57، وهذه القنبلة تخترق إلى مسافة 60 متر. المعلومات تشير للتوثيق للجلوبال فاير باور والISW انستيتيوت ستادي 4 مع دراسات الحرب الأمريكية أن مدن الصواريخ في يزد على مسافة 500 متر. بالتالي الجانب الأمريكي يحتاج إلى أكبر من ذلك. ما الخيار؟ هناك تكتيك عسكري يعرف بالانفجار المتدرج، بمعنى وحصل ذلك في عمليات 12 يوم، بمعنى أنه يتم خلق ثغرة في عملية التفجير ثم بعد ذلك بدقة متناهية يتم إنزال القنابل التي تليها. قد يكون هذا التكتيك اتبع، لكن من المبكر الحكم عليه. الهدف الرئيسي من عملية التفجيرات على ما يبدو يزد. النقطة الأخرى فيما يتعلق أيضا بالأهداف المهمة في الجولة السابعة التي حصلت الليلة هي منطقة فارس. فارس فيها قاعدة الشهيد دورن الجوية، وفيها قاعدة الإمام جواد الصاروخية، وفيها فيلق الفجر. إذن مناطق ذات قيمة استراتيجية عالية. وأهم من ذلك كله أننا نتكلم الآن عن بداية الخط الثالث. منذ بداية العمليات كنا نتكلم عن الخط الأول، خط النار الأول على الساحل الغربي بطول 2400 كيلو. تكلمنا عن الخط الثاني على طول المنطقة من خرم آباد جنوبا. الآن بدأنا نتحدث عن يزد وعن فارس وعن المناطق على طول الخط الثالث.
1: فيما يتعلق بإعلان الجيش الإيراني إطلاق صاروخ كروز على سفينة معادية في شمال المحيط الهندي، كيف تنظر لهذا الخبر؟
2: هناك ارتفاع في حدة الخطاب الإعلامي لدى الجانب الإيراني. يبدو أن الحرس الثوري يبحث عن هدف عالي القيمة. يبدو أن الأهداف لم تعد مرضية ليس فقط للحرس بل أيضا للشارع الإيراني، وبالتالي هو يبحث عن أهداف عالية القيمة. هناك انتقادات واسعة أنه تقليدية الأهداف، نفس الأهداف نفس الأدوات، لذلك هو
1: طيب بالنسبة لصاروخ كروز لاستهداف هدف عالي القيمة، هو الاستخدام المماثل أم أنها هذه رسالة فقط في هذه المرحلة عن تؤشر إلى تصعيد قادم؟
2: الخبر كان واضح أنه تم الاستهداف والسفينة ابتعدت عن موقع الاستهداف، بالتالي لم تكن هناك إصابة، ويبدو أنها رسالة أكثر مما هي استهدافا مباشرا.
1: توم جارت، بحسب وول ستريت جورنال ونقلا عن بيانات تتبع مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة تعيد الطائرات المقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط، وأكسس يقول أن الرئيس أيضا أمر بتصعيد الضربات على إيران، وأنه أبلغ إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود. هذه الطائرات تذهب إلى أين بالتحديد؟ يعني

0: طائرات التزود بالوقود تذهب إلى إسرائيل، الطائرات المقاتلة تذهب إلى أين في الشرق الأوسط؟
1: السبب الذي قد تبدأ به بنقل طائرات تزود للوقود أنك تقوم بتحويل ونقل ربما أصول في المنطقة لكي تحتاج، ربما هذا يحضر لنا ويذكرنا أنه قد يكون هنالك قدرة للطائرات الأمريكية أن تطير وأن تحلق وأن أيضا تقوم بإيصال أيضا وإلقاء القنابل مثلا البي 2 والخارقة للتحصينات بزنة 2000 كيلوغرام. أعتقد أنه قد يكون هنالك أي عدد من الأمور التي قد يمكن أن نراه في تحريك هذه الأصول. أنا لست لدي المعلومات الدقيقة فيما عدا أنه ربما يوفر إمكانيات أفضل للولايات المتحدة.
0: كانت الول ستريت جورنال ربما أشارت إلى أن الأماكن المحتملة هي الأماكن البعيدة عن المدى الفعال للصواريخ الإيرانية، وذكرت مثلا الأردن ومناطق أخرى فيما يتعلق بالطائرات المقاتلة المنتشرة من أوروبا في الشرق الأوسط.
2: تتبع هذه الطائرات كان واضح، جاءت من القاعدة في إسبانيا والقاعدة في بريطانيا إلى قاعدة أكريتوريا في قبرص، ثم إلى قاعدة سوداباي في كريت، ثم أطفئت
0: الرادارات
2: لهذه الطائرات، وسائل البث لهذه الطائرات، ويبدو أن هذه الطائرات خاصة طائرات F-35 يبدو أنها متجهة باتجاه جورج دبليو بوش على حاملة الطائرات، لسبب أنه قبل 4 أيام من الآن كان إعلانا أمريكيا بأن 6 من طائرات جورج دبليو بوش قد تم إخلاءها لإجراء عمليات التبديل، بالتالي نحن أمام عملية تبديل وليس عملية تجديد، لذلك هذه الطائرات قد تكون أشغلت جورج دبليو بوش الآن.
0: أين هي جورج دبليو بوش الآن؟
2: في بحر العرب.
0: في بحر العرب.
2: وتموضعها ليس تموضع عملياتي بالمناسبة. التموضع العملياتي هو اليو اس اس لينكولن، بمعنى أنها على مسافة 170 كيلومتر من الشواطئ الإيرانية. جورج دبليو بوش على مسافة 270 كيلومتر. هذه الإحداثيات والأرقام كلها للمواقع الأمريكية. لذلك هذه العملية، عملية الطائرات، هي عملية تبديل وليس تزويد. الجديد في الطائرات هي الطائرات التي نزلت في بن غوريون. طائرات التزود بالوقود.
0: التزود بالوقود، وهو يشي إلى استعمال الطائرات في حملة مستمرة طويلة المدى. لكن توم، مرة أخرى، ما المراد تحقيقه؟ يعني جربت الولايات المتحدة هذه الحملة من قبل، ما الذي سيختلف في النتائج هذه المرة؟
1: أعتقد أن النتائج كانت فعالة، فأعتقد أنها ستستمر بكونها ذات فعالية. هو جهد من أجل تخفيض قدرة إيران على توجيه تهديد لجيرانها، وأيضا توجيه التهديد للتجارة عبر المضيق. رأينا هنالك تراجعا منهجيا في قدرة إيران على القيام بهذه الأمور، بالتالي هذا هو جهد إضافي من أجل إضعاف الإمكانيات والقدرات الهجومية لإيران على المنطقة.
0: دكتور صدقيان، هذا المشهد ألا يدفع إيران لإعادة التفكير بأن المسار التصعيد لن يأتي إلا بمزيد من التصعيد؟
3: أنا أعتقد بأن ما هو كائن الآن خصوصا في مضيق هرمز هو صراع إرادات، وبالتالي الإرادة الإيرانية المتشبثة بثوابتها لمواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي مقابل عدم رغبة الرئيس ترامب النزول من أعلى الشجرة، هو لم يعطي مجالا للثقة بتنفيذه لمذكرة التفاهم، وبالتالي أنهى وجعلها خلف ظهورنا. الآن نحن أمام حالة جديدة وتوازن قوى جديد في واستهداف مقرات أو أهداف داخل العمق الإيراني، هذا شيء جديد. استهداف منشآت مدنية، هذا
0: هو مسار تصعيدي.
3: هذا مسار تصعيدي. وبالتالي
0: والفارق هذه المرة أن في المسار الأول في حرب 28 فبراير كان كثير في العالم يرى أن إيران معتدى عليها، لكن هذه المرة لن يرى أحد أن إيران معتدى عليها.
3: لا زال الاعتداء على إيران قائما، لأنه أصل الاعتداء على إيران واغتيال المرشد، اغتيال قيادات سياسية، لم يبنى على لا قواعد لا القوانين الدولية ولا مجلس الأمن الدولي، وبالتالي كل هذا الاعتداء الذي حدث ضد إيران هو مخالف للقانون الدولي. الآن ماذا يريد؟ يعني السؤال، إذا طرحنا هذا السؤال، ماذا تريد يا الرئيس ترامب؟
0: ماذا تريد إيران؟
3: إيران تريد الدفاع عن نفسها، لا تريد أكثر من
0: ذلك. لا تريد السيطرة على هرمز والهيمنة على المنطقة.
3: الهرمز قالت إيران بأنها تستجيب لمذكرة التفاهم وتفتح المضيق خلال شهرين مثلما ضمنت ذلك، وهي تقول ذلك. يبقى المؤسسة أو المنشئة التي أرادت أن تشكلها مع عمان، هذه عمان تصرف شهريا 80 مليون دولار وتقدم 18 خدمة للسفن التي التي تسير في المسار الجنوبي. ضعف هذا المبلغ تصرفه إيران، وهؤلاء يريدون أن يقولوا بأن هذه الخدمات التي تستفيد منها الشركات التأمينية.
0: يعني لا أحد يتحدث عن الخدمات، الحديث هو عن استهداف السفن التجارية. لكن دعنا نروي هذه الأخبار العاجلة. الحرس الثوري الإيراني يقول أن دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة من طاقم MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر الجنوبية إيران. دكتور محمد شرقاوي، تحدث الدكتور صدقي عن صراع إيرادات. عادة ما تحل صراعات الإيرادات إما بالقوة الكاسحة أو بالتفاوض. هل لدى الطرفين الآن أي بدائل أخرى؟
4: لا أعتقد أن ما جربه الطرفان سواء على مستوى الحرب، حرب الأربعين يوما، وأيضا هذا التصعيد المفتوح، فضلا عن فترة شهر العسل المحدود مع غزة للمفاوضات، لم يكن هناك فعلا حرص أو إرادة حقيقية. يعني إذا تحدث الدكتور صدقيان عن تنافر أو صراع الإرادات، أن الإرادة، إرادة التفاوض لم تكن كاملة، لم تكن حقيقية. فبالتالي هناك نوع من معضلة الباب الدوار، يدخلون من الباب عبر الحرب ويخرجون من نافذة المفاوضات، ونعود مرة أخرى الكرة تتبع الكرة. المنطق الآن يقول حسب الموقف الأمريكي أننا أمام تصعيد مفتوح ممتد في المكان أيضا ممتد في الزمان، بمعنى أن ترامب قد حسم موقفه بأن الأمل قد انتهى في مذكرة التفاهم، وأن الخيار العسكري والاستنزاف العسكري والاقتصادي لإيران هو ما هو هو الخيار.
0: هذا قرار ترامب أم تأثير نتنياهو؟
4: أعتقد لا، أعتقد لازال ترامب هو سيد الموقف. قد تكون هناك محفزات من نتنياهو، وبالمناسبة كان من المفترض أن يلتقي الرجلان هذا الأسبوع، وتم إلغاء أو تأجيل الزيارة لنتنياهو. فبالتالي ينبغي أن نخفف من شماعة إسرائيل في قرار ترامب. ترامب هو ينطلق من حساباته في السياق الانتخابي الأمريكي، وفي هذه المرحلة من الآن إلى شهر أكتوبر يحتاج لأن يظهر بالقوة ويضعف الإيرانيين.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، وشكرا لضيوفنا. والآن مشاهدينا إلى هذه النافذة التي تقرأ أيضا في التطورات العسكرية الجارية وتداعياتها الاقتصادية مع غنوة إبراهيم.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي تبحث جولة التصعيد العسكري الحالية في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية. فمع تصاعد الاستهدافات الأمريكية للسواحل الإيرانية وتجديد الحصار البحري على إيران، يتجدد السؤال بشأن التداعيات على الاقتصاد الإيراني وأيضا على أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى انعكاسات التصعيد على الصناعات العسكرية. أسئلة نطرحها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. كذلك يرافقنا من عمان الدكتور غازي إبراهيم العساف الأكاديمي والخبير في اقتصاديات الدفاع. ولكن أولا ننتقل إلى الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية، ونظرة على الوضع الحالي القائم في مضيق هرمز والمواقع التي استهدفتها أحدث الضربات الأمريكية على إيران.
6: غنوة، منذ انهيار التفاهم، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تحولت المواجهة العسكرية تدريجيا من ضربات تستهدف بعض المواقع الإيرانية إلى مواجهة مستمرة نوعا ما. في الماضي كانت الاستهدافات تجري بشكل محدد ليوم واحد، هذه المرة استمرت المواجهات واستمرت الضربات الأمريكية والإيرانية المتبادلة. على المستوى الأمريكي، ما هي الأهداف التي تدرجت واشنطن في استهدافها داخل إيران، وكان وقودها بطبيعة الحال استهداف إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز؟ في البداية المرحلة الأولى يمكن الحديث عن استهداف في العمق الإيراني مراكز الدفاع الجوي، الرادارات، في ابتداء من شرق إيران جنوبا شرق إيران وصولا إلى وسط إيران في أصفهان، في همدان، في العاصمة طهران، في محيط العاصمة طهران، وصولا إلى تبريز في أقصى الشمال الغربي، إضافة إلى كرمانشاه هنا في المنطقة الغربية القريبة من العراق، وكذلك على طول الساحل الجنوبي الذي المطل على منطقة الخليج. هذه المرحلة تبعتها مرحلة أخرى لاستهدافات عسكرية للمناطق لشل قدرة إيران على التحكم البحري، وبطبيعة الحال المناطق التي يعتبر هذه المناطق الساحلية على طول نحو 2500 كيلومتر كانت تستهدف بشكل يومي لشل قدرة طهران على استهداف الملاحة البحرية. في المقابل، ما هي الاستراتيجية التي اعتمدتها طهران في مقابل هذه المواجهة؟ ضرب كل ما يتعلق بأصول أو ما تعتبره قواعد أمريكية في المنطقة. نتحدث عن دول الخليج العربي من عمان إلى الإمارات إلى قطر إلى البحرين إلى الكويت، ووسعت دائرة الاستهدافات لتصل إلى غرب آسيا حسب التصنيف الإيراني. واليوم شهدنا حديث عن استهداف قاعدة التنف السورية في هذه المنطقة وكذلك في منطقة الأردن. على المستوى البحري وخصوصا انتقال القوات الأمريكية إلى استهداف المواقع اللوجستية وطرق الإمداد، هذه مرحلة جديدة دخلت الولايات المتحدة في تنفيذها في الساعات الماضية، عندما استهدفت عددا من الجسور، نحو 6 جسور في بندر خمير في هذه المنطقة التي تعتبر حلقة وصل بين منطقة بندر عباس هنا على الساحل، وهي أحد أهم موانئ إيران الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى جزيرة قشم وصولا إلى الطريق الذي يربط كهرستان لار، ووصولا إلى شيراز، هذه المنطقة التي يمكن اعتبارها أنها منطقة إمداد لوجستي من المناطق المتقدمة في الداخل الإيراني وصولا إلى منطقة الاشتباك الأساسية في مضيق هرمز، وهو ما أثر بطبيعة الحال على حركة التجارة البحرية العالمية وكذلك على الحركة في معظم هذه المنطقة. غنوة،
5: شكرا لك محمد رمال. إذا نكمل هذا النقاش مع العقيد نضال. كل ما أشار إليه محمد فيما يتعلق بمضيق هرمز، بداية كيف يمكن أن نوصف الوضع القائم الآن في المضيق، وإلى ماذا تشي كل المؤشرات والمعطيات التي شاهدناها على الخريطة التفاعلية فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: نعم غنوة، يبدو أن الجانب الأمريكي قد أدرك الأخطاء التكتيكية والاستراتيجية التي وقع بها في عمليات 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، وكان أبرزها الأخطاء في التخطيط وفي التنفيذ. كان أبرز هذه الأخطاء هي التورط بنسب استهلاك عالية في جداول الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الدقيقة، بالإضافة إلى الذخائر المستهلكة. في كل الأعراف العسكرية هناك جداول استهلاك يجب أن تكون مضبوطة بمدد زمنية وبتارجتينج، بمعنى بجداول استهداف محددة. هذا الأمر كاد أن يورط الجانب الأمريكي في عمليات 39 يوم. الآن على أرض الواقع، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، عاد الجانب الأمريكي وعدل في فقرة التخطيط وفقرة التنفيذ، وذهب إلى ما يعرف عسكريا بتطبيق منهجية الاستهداف وعقلنة عملية الاستهداف، بمعنى ذهب إلى تطبيق 2F2T Find Fix وTrack Targeting، بحث تثبيت ثم تتبع ثم استهداف ثم أسست تقييم. هذا النوع من العملية العسكرية يؤدي إلى عمليات بيك أب انتقائية تؤدي إلى خفض مستوى الاستهلاك في جداول استهلاك الأسلحة الدقيقة.
5: نسأل الدكتور غازي، إذا تلاحظ معي هناك حصار على الموانئ الإيرانية واستهداف لأكثر من يعني أنواع مختلفة من أهم المواقع الموجودة على السواحل الجنوبية، لذلك ما انعكاس ذلك على الاقتصاد الإيراني، وإلى أي مدى سيبقى الاقتصاد الإيراني قادر على استيعاب هذه الصدمات والتداعيات والمآلات؟
7: شكرا جزيلا لك غنوة على هذه الاستضافة، وأرحب بك وبضيفك الكريم. حقيقة أولا لابد من الإشارة إلى أن مسألة مضيق هرمز اليوم انتقلت من مسألة أن يكون مضيق مغلق أو مفتوح إلى مسألة تسعير هذا المضيق، وهذا يعتبر جوهر التأثير على الاقتصاد الإيراني، لأن السؤال الرئيسي ليس هل يفتح أم يغلق اليوم في ظل هذه التطورات، إنما السؤال الآن من يسعر العبور في هذا المضيق. كما تعلمين إيران يعني أنشأت هيئة تراقب وتصدر تصاريح، وفي المقابل أعلن الرئيس الأمريكي أن هناك 20% قبل ثم تراجع عنها. لذلك هناك أولا تحويل لما يمكن أن نسميه بالمنطق الاقتصادي السلعة الدولية العامة أو المنفعة العامة العالمية، وهي حرية الملاحة في المضيق إلى أصل قابل للتأجير، وهذا بطبيعة الحال يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، لأنه كما تعلمين 90% من تجارة إيران تمر عبر هذا المضيق. لذلك إجابة على سؤالك هل يحتمل اقتصاد الحرب الإيراني هذا الشيء، هنا يمكن أن نميز بين مفهومين أساسيين في اقتصاديات الدفاع. المفهوم الأول أن هناك فرق بين انهيار الاقتصاد وبين قدرة الاقتصاد على التحمل. الاقتصاد لا يمكن أن ينهار بانكماش كما هو معلن ب 6% أو 10%، لكن ينهار إذا عجز الاقتصاد عن تمويل المقاومة. وكما نعلم أن ما نسميه في اقتصاديات الدفاع لا زالت تكلفة تمويل المقاومة بالنسبة لإيران ليست مرتفعة مقارنة بتكلفة الحصار على المضيق
5: نفسه. دكتور غازي، أسواق الطاقة هل باتت الآن تتأقلم مع هذا الواقع الراهن في مضيق هرمز، خاصة أن الأسعار لم يتم ربطها الآن فيما إذا المضيق مفتوح أم مغلق، ولكن بتسعيرة المخاطر كما أشرت؟
7: شكرا جزيلا لك، هذا السؤال المهم دائما، لأنه هناك أيضا يعني قيود بالنسبة لما يحصل حاليا على أسعار الطاقة وعلى حتى سوق الطاقة بشكل عام. كما تعلمين هناك إيرادات محبوسة في البحر نحو 190 مليون برميل إيراني لا تزال عائمة، يعني تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، إذا وأغلبها يتوجه يعني في إلى إلى إلى آسيا وتحديدا إلى الصين. فالمشكلة ليست إنه إيران لا يعني تملك النفط، المشكلة أنه لا تستطيع تحصيل ثمنه، وهذا أدى خلال الفترات الماضية إلى صدمات طلب وعرض بين هذه الكمية التي كانت اعتادت أن تذهب إلى دول آسيا وعلى رأس الصين، وما بين ما يمكن أيضا وصولها ووصول إيرادته. أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية بدأت تتحول إلى استخدام جزء من مخزوناتها الموجودة الاستراتيجية لدى بعض الدول وعلى رأسها حتى الصين، لأنه الصين تستطيع أن تتحمل إلى 60-70 يوم حسب ما لديها من مخزون استراتيجي. لكن هذه المخزونات غطيت خلال فترات معينة، وبالتالي يمكن لأسواق الطاقة أن تتكيف جزئيا دعينا نقول، لكن لا يمكن أن تتكيف لفترات قد تتجاوز 6 أو 7 أشهر، لأن العرض سيصبح يعني لا يمكن أن يواكب الطلب، وخاصة أن الأسواق الأوروبية تخزن اليوم بعض من البترول خلال لمواجهة الطلب خلال العام القادم خلال هذا الصيف، وهذا يؤدي إلى طلب عالي، وبالتالي يؤدي إلى مزيد من الاختلالات في سوق الطلب.
5: طيب دكتور غازي والعقيد نضال ابقيا معنا، ولكن الآن ننتقل للنقاش في الصناعات الدفاعية. في قمة بنسلفانيا للدفاع والابتكار حث هناك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الدفاع على تسريع إنتاج الأسلحة في وقت استنزفت فيه الحرب على إيران مخزونات واشنطن من الصواريخ الدقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتحقيق ذلك لإقرار أضخم موازنة دفاعية للسنة المالية 2027 تصل إلى $1.5 تريليون، لكنها ما تزال متعثرة حتى الآن في الكونغرس. على ضوء كل ذلك كيف يبدو أداء شركات الصناعة الدفاعية؟ المفارقة هنا أن إجماع المحللين يتوقع تراجعا طفيفا في ربحية سهم لوكهيد مارتن للربع الثاني بنسبة قد تصل إلى 2% على أساس سنوي لتحوم حول $7.28 للسهم، وهو انعكاس لضغوط تنفيذ العقود لا لضعف الطلب، إذ رفعت الشركة توقعاتها لكامل العام الحالي بعد تجاوز إيراداتها الفصلية $20 مليار. للتقديرات مثلا على سبيل المثال، فقد أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي CSIS أن الحرب التهمت أكثر من 1000 صاروخ توماهوك من مخزون قدر قبل الحرب ب3000 صاروخ، وكما استخدام أكثر من 1200 صاروخ اعتراضي من طراز باتريوت تتجاوز تكلفة الواحد منها 4 ملايين دولار. هذا الاستنزاف في الذخائر الأمريكية ليس بالضرورة أن يكون سلبياً، فقد تحول النقص إلى عقود تعويض ضخمة وصلت إلى 3 أضعاف ب70 مليار دولار، ولوكهيد وحدها تتوقع نمو أرباحها التشغيلية 25% وفق توجيهاتها المعلنة. نعود إذن إلى هذا النقاش وأسألك عقيد نضال، إذن كيف ينعكس سياق التصعيد الحالي وغموض الأفق

0: التزويد. بالتالي هذا الأمر وهذه المدة الطويلة تضغط على أي مخطط عسكري بجداول الاستهلاك. لذلك نرى أن الجانب الأمريكي ذهب إلى جداول الاستهلاك مقننة هذه المرة وأدخل أدوات جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي أو من أدوات الطائرات الغير مأهولة مثل طائرات لوكس لتخفيض إنتاج أو استهلاك صواريخ التوماهوك.
1: مسألة سريعة ومهمة، ترامب يطلب موازنة بقيمة مليون تريليون دولار ونصف، وبالتالي إما حصل على ذلك هذا المبلغ ماذا يمكن أن يفعل به؟
0: هذا الأمر فيما يتعلق بالملف الإيراني أعتقد أنه سيزيد من إنتاجية الصواريخ الدقيقة التي تعتمد عليها الشكل الجديد من العملية العسكرية. هذا أولا. الأمر الثاني، سيتم تزويد المزيد من أدوات الجيل السادس الطائرات المسيرة من نوع لوكس التي تديرها وحدات العقرب الأمريكية، بالإضافة إلى الزوارق غير المأهولة والتي استخدمت مؤخرا. بالتالي نحن أمام نمط عملياتي جديد، هذا النمط العملياتي يفرضه الواقع الاقتصادي الدفاعي الموجود في الميزانية التي أشرت لها غنوة.
1: ونسأل أيضا الدكتور غازي، إذا دكتور، أبرز المكاسب الاقتصادية التي من الممكن أن تحققها شركات السلاح الأمريكية في ظل تسارع وتيرة الإنفاق العسكري وزيادة الطلب على الأسلحة؟
2: صحيح هون، وحقيقة لابد هنا من الإشارة إلى أن المشكلة الكبرى قبل الحديث عن المكاسب أن هناك مشكلة في التسليم وليس في الطلب نفسه، لأن الطلب لم يعد قيدا اليوم في شركات الدفاعية الأمريكية أو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. المشكلة هو في التسليم. الولايات المتحدة الأمريكية وكما ذكرت في الموازنة الدفاعية رفعت 44% لعام 2027 مقارنة بعام 2026، وهذا بحد ذاته يدفع كثير من الشركات وعلى رأسها لوكيد مارتن، RTX، جنرال داينامكس، لرفع ما يسمى البنى التحتية التي قد تتطلب سنوات. ما يجدر التنويه له اليوم أن الطلبات اليوم هي عبارة عن طلبات تم طلبها سابقا، وبالتالي ما يمكن أن ينعكس على الشركات الأمريكية من ما يحدث اليوم من حرب هو يمكن أن يظهر خلال الفترات المستقبلية، لأن الطلب على السلع وعلى السلع الدفاعية بشكل أساسي عادة يحتاج هناك فترة جاب أو وقت لتسليمه. فبالتالي ما سيتم طلبه من قبل دول الإقليم اليوم ومن قبل الدول المشاركة في الحرب اليوم قد تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لاستلامه خلال فترات القادمة. بالتالي المشكلة الكبرى هي كما ذكرنا في التسليم وليس في التنفيذ. الصناعات الدفاعية الأمريكية بالرغم من أنها ستحقق دفاتر طلب عالية جدا كما أظهرت بياناتها خلال الفترات القادمة، لكنها دعينا نقول أنها تواجه اضطرابا يعني مزدوجا، لأنه إمدادات المعادن الحرجة التي كانت تعبر من خلال المضيق كمادة مقدمتها مادة الكبريت أو حتى التي كانت تأتي من الصين هي ذاتها تشكل عقبة في التوسع في البنى التحتية في إنتاج الشركات ذاتها. وبالتالي عنق الزجاجة الذي تخاض به الحرب هو نفسه عنق الزجاجة الذي يغذي صناعة التسلح والحرب القائمة حاليا.
1: شكرا لك دكتور غازي إبراهيم العسافة الأكاديمي والخبير في اقتصاديات الدفاع، والشكر أيضا لضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: رأس الساعة، أهلا بكم، وما زلنا معكم في تغطية نتناول فيها تطورات عواجل الضربات الأمريكية الجديدة على إيران لليلة السابعة على التوالي، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بذوي 5 انفجارات في يزد وسط البلاد، كما أفادت وكالة مهر بذوي انفجار في الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوبية إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن ضربات جديدة على إيران الليلة بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذها ضربات على إيران تهدف إلى مواصلة إضعاف قدرات طهران العسكرية، بينما قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعات الجوية أسقطت مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي البلاد. معنا الآن من واشنطن أو من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك رانيا، وهذه الاستهدافات الأخيرة في إيران أين تركزت وطبيعة هذه المناطق المستهدفة؟
4: نعم، يعني هناك تصعيد في الاستهدافات الأمريكية للمحافظات الإيرانية، فقد سمع دوي انفجارات في أطراف مدينة أهواز بمحافظة خوزستان.

0: أيضا انفجارات في بوشهر، وتم إسقاط كما أفادت المصادر الإيرانية إسقاط أحد المسيرات الأمريكية من نوع MQ-9، وبالانتقال إلى محافظة هرمزغان والتي شهدت العديد من الانفجارات في هذه الليلة. أيضا نتحدث عن وقوع أو سماع انفجارين في بندر عباس وتحليق للطائرات المقاتلة الأمريكية على مستوى منخفض. هناك أيضا انفجارات في قشم لم يتم معرفة بالفعل حتى الآن طبيعتها، بالإضافة إلى الاستهداف المستمر لجزيرة مدينة السيريك.
1: لدينا هذا الخبر العاجل الآن، الحرس الثوري الإيراني يعلن سقوط أو انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. إذن ناقلتا نفط انفجرتا واندلعت فيهما النيران، وذلك عند عبورهما من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. نواصل معك رانيا، وإن كان لديك أي معلومات أيضا إضافية حول هذا الخبر المستجد.
0: نعم ميادة، يعني في بيان للحرس الثوري أعلن فيها أنه قبل ساعات وقع انفجار واندلاع النار في ناقلتي نفط كانتا تخططان للعبور، مما وصفه البيان من ممر ملغوم في جنوب مضيق هرمز، وذلك بعد تحريض من قبل الولايات المتحدة ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في الناقلتين. وأكدت القوات البحرية للحرس الثوري أن مضيق هرمز سيظل مغلقا بسبب ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية المتصاعدة في المضيق، وقال أنه طالما لم تتوقف هذه الهجمات فأنه لن يتم إعادة فتح المضيق وتصدير الأسمدة وأيضا أي قطرة نفط أو غاز من المضيق. وقال أنه يعني خاطب السفن والتجارية وناقلات النفط بألا تنخدع بالإعلانات الأمريكية وألا يعني يستخدموا ويسلكوا المسار غير الآمن في مضيق هرمز والالتزام بالتعليمات الإيرانية. كان هناك تأكيد من قبل البحرية الإيرانية أنه سيتم إيقاف أي سفينة، وهناك كانت أيضا تحذيرات بأن الطرق غير الطرق المعلنة من إيران والتي هي الآن حتى هذه الطرق هي مغلقة أيضا ستكون خطرة ولا يمكن ضمان أمنها. وتقول إيران أنها تواصل رصد تحركات السفن الأمريكية في المنطقة ترصدها بقوة وقد تنفذ ضدها هجمات. وبالفعل أعلن الجيش الإيراني نفسه أنه استهدف بصاروخ كروز وما وصفها بسفينة معادية في شمال المحيط الهندي، ما أجبر هذه السفينة على الابتعاد عن المنطقة. هناك يعني حالة تصعيد كبيرة في مضيق هرمز، هناك مواصلة للرد الإيراني أيضا على ما تصفه طهران بالاعتداءات الأمريكية والتي تصنفها ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين والمحافظات الإيرانية، التي لم تتوقف عند المحافظات الجنوبية بل امتدت إلى محافظة يزد وأيضا فارس التي تقع شمال محافظة هرمزغان. هناك كل من مدينتي لار وداراب تم استهدافهما وهما باتجاه المحافظة التي تقع شمال فارس وهي يزد التي تعرضت لخمسة انفجارات. يعني نشهد هناك تغيير وتطوير في خريطة الاستهدافات الأمريكية. وكما تقول إيران يعني أنها استهدفت مركز للذكاء الصناعي في البحرين بالإضافة إلى مستودع للزوارق المسيرة. وترى إيران أو تتوقع كما قال محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أن الولايات المتحدة قد تصاعد من هذه الهجمات خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل أن تفرض شروط جديدة على المفاوضات. وهو ما حذر منه أن إيران ستضطر حينها ميادة من الانتقال من حالة الدفاع والرد بالمثل إلى المرحلة الهجومية والرد الأكثر تدميرا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، على أن نعود إليك في حال توفر معلومات إضافية أو مستجدات في هذا المشهد المتصاعد. معنا الآن إذن أحمد الرهيد من واشنطن. أحمد، أيضا ما الذي تقوله سنتكم فيما يتعلق بالضربات الأخيرة في هذه الموجة؟
2: نعم ميادة، في هذه الأثناء تنفذ القيادة المركزية الأمريكية السلسلة السابعة من ما تصفها الضربات الرئيسية ضد إيران، وتقول إن الهدف منها هو تقويض قدرات إيران العسكرية. السلسلة السادسة التي انتهت يوم أمس كانت القيادة المركزية قد أعلنت فيها أنها استهدفت عشرات الأهداف الإيرانية العسكرية بذخائر دقيقة انطلقت من مقاتلات وسفن حربية أمريكية. وذكرت أن طبيعة الأهداف شملت مواقع للمراقبة الساحلية، أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وكذلك ما قالت أنها بنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، في إشارة إلى استهداف الجسور وعقد السكك الحديدية. وذكرت أيضا في بيان قبل قليل أنها كانت قد استهدفت برج المراقبة في تشهوار، وذكرت أن هذا البرج يستخدمه الحرس الثوري الإيراني لتتبع السفن واستهدافها في مضيق هرمز. تضيف القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه الضربات تأتي بتوجيه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت قد ذكرت بأن أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء المنطقة وهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الجيش الأمريكي دونالد ترامب. لدينا أيضا ما أكدته بشأن الحصار البحري الذي يدخل يومه الرابع. ذكرت أن 3 أيام الأولى منه استطاعت فيها تغيير مسار 4 سفن وعطلت سفينة بعد عدم امتثالها للتحذيرات. وأيضا ذكرت أن قواتها اعتلت سفينة أخرى للتحقق من امتثالها للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: البيت الأبيض كان قد أكد أن وقفنا تحديدا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بسقوف زمنية لهذه الموجات وهذا التصعيد. هناك كان حديث من قبله عن 2 أسبوع أو يزيد، نحن الآن نتحدث عن الليلة 7، هل هناك سقوف واضحة لهذا التصعيد ومدى؟
2: بالفعل هذه نقطة مهمة ميادة. الأسبوع المقبل ترامب يلوح باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران، الجسور والطاقة، لأنه كان قد هدد باستمرار هذه السلسلة من الضربات هذا الأسبوع، وذكر أنه في نهايتها ستستهدف الولايات المتحدة الطرق الجسور ومنشآت الطاقة في إيران ما لم يعد الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات أو حتى يقرر هو. يقول هذه الضربات ستستمر حتى يقرر نهايتها، وبالتالي من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في هذه الضربات حتى تغير المواقف الإيرانية كما يقول الرئيس ترامب، وكما يقول أيضا جيدي فانس يقول إن الولايات المتحدة تلجأ إلى هذا الخيار العسكري باعتباره ضرورة. نعم. ولا تريد الاستمرار فيه إلى ما لا نهاية، بل وهو ينتقد من يطالبون بالاستمرار في هذه الضربات العسكرية.
1: شكرا لك
2: دون
1: أحمد.
2: أفق يقول إن هذه الضربات العسكرية هي إلى جانب
1: منك. ما فقط ننوه بهذه الصورة التي توفرت الآن لتلك الضربات التي نفذت من قبل القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وتحديدا على لار في إذن إيران، وهي جزء من سلسلة ضربات ضمن موجة جديدة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتضرب فيها العمق الإيراني وصولا إلى يزد. إذن هذه الضربات التي نراها هي في لار تحديدا في إيران. إذن أيضا من حيث العمق أحمد، نحن نتحدث عن توسيع لنطاق الضربات.
2: بالفعل، لأن القيادة المركزية الأمريكية هذا الأسبوع أيضا قالت أنها استهدفت مراكز للقيادة الإيرانية، وذكرت أن ضرباتها تشمل البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. موقع أكسيوس يشير إلى أنه تم استهداف أكثر من 7 جسور أو تم استهداف 7 جسور على الأقل في بندر عباس. يقول الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن القوات الإيرانية تستخدم هذه الجسور كخطوط إمداد لقدراتها العسكرية التي تتجه إلى مضيق هرمز. وبالتالي هذه الضربات تقول الإدارة الأمريكية هي ستستمر طالما استهدفت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز. وعادة أيضا ما تذكر بأن إيران هي التي بدأت إطلاق النار في المضيق، ولذلك ترد الإدارة الأمريكية بهذه الضربات. سينكوم تؤكد أيضا بأن هذه الضربات تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. ولكن من المهم أيضا الإشارة مرة أخرى إلى أن الإدارة الأمريكية تؤكد أن المحادثات ما تزال مستمرة، ولكن هذه المرة على وقع هذا التصعيد العسكري. ترامب كان قد منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وقال إن هذه الضربات ستكون قاسية في حال استمرت، وهدد حتى باستهداف كذلك المواقع النووية. كان قد أشار إلى أن موقع جبل الفأس هو أيضا تحت المراقبة من قبل القوات الأمريكية، وقال في حال رصدوا نشاط فيه فإن الولايات المتحدة ستستهدف هذا الموقع بذخائر خارقة للتحصينات تذهب إلى أعماق الأرض. وذلك أيضا كانت قد أشارت إليه وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة استهدفت إلى جانب القدرات العسكرية على طول السواحل الغربية لإيران، استهدفت كذلك مواقع نووية خلال هذه السلسلة من الضربات. وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية أيضا قد تقبل نحو خطة توسيع دائرة الأهداف. الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع كان قد اجتمع مع فريق الأمن القومي، وول ستريت جورنال كانت قد أشارت إلى أن من بين ما هو مطروح على طاولة ترامب هو التوسع في هذه العمليات العسكرية. وخلال الساعات القليلة الماضية أكدت ذات الصحيفة أن الولايات المتحدة ترسل المزيد من طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة.
1: نبقى في المتابعة معك، شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو السيد توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ معك عقيد نضال لنقف على هذا المشهد التصعيدي من حيث التوسع والعمق. يزد في الوسط، لار في الجنوب في محافظة إذن فارس. ما الذي يعنيه ذلك من ناحية الاستراتيجية الأمريكية المتبعة في هذه الموجة من التصعيد؟
3: نعم، يعني بيادة يمكن أن نعنون هذه العملية أو هذه الموجة السابعة من الضربات الأمريكية بأنها موجة الصواريخ. نتحدث عن يزد، فارس، لار، درب، أربع مناطق هي تعتبر مدن صواريخ. يزد أهمها بسبب طبوغرافيا يزد وجغرافيا يزد، مدينة ذات صخور جرانيتية يعتقد أن مدن الصواريخ الموجودة فيها. يبدو أن هذه الموجة فيها بعدين، بعد عملياتي وبعد استخباري. يبدو أكثر أن البعد الاستخباري استطاع التوصل إلى موزاييك خارطة جغرافيا مدن الصواريخ الإيرانية. هذه الكثافة في القصف وهذا العمق الذي يصل له الطيران الأمريكي إلى يزد، نتحدث عن 450 كيلومتر في الأجواء الإيرانية، وهذه مسافة كبيرة جدا، تشير إلى أيضا أمرين: السيادة الجوية والسيادة الإلكترونية للجانب الأمريكي. وبالتالي نحن أمام مرحلة على ما يبدو أنها مرحلة لتجريد إيران مما لديها من قدرات صاروخية، أو حتى أكون أدق بانتقاء المفاهيم، إضعاف القدرات الصاروخية لدى الجانب الإيراني. لار مدينة صاروخية، درب فيها قاعدة درب الصاروخية، يزد فيها مدينة صاروخ وفيها فيلق الغدير، وفارس فيها قاعدة شهيد دارون الجوية وفيها قاعدة الإمام جواد الجوية التي يعتقد أنها تستخدم كمنصات لإطلاق الصواريخ.
1: كل هذا في إطار الجهود الأمريكية من أجل تأمين مضيق هرمز وفتحه بالنسبة لي تأميني من ناحية العسكرية بطبيعة الحال، وفتحي أمام الملاحة.
3: أعتقد بعد الجولة السادسة الجانب الأمريكي تجاوز مرحلة هرمز، أعتقد ذلك. أعتقد أن الجانب الأمريكي ترك الإيراني، وهنا الخطأ الذي وقع به الحرس الثوري، تشبث بهرمز وترك العمق الإيراني. وهذه الأمر جعل الجانب الأمريكي يترك هذا الأمر ويعطي مجال للجانب الإيراني للتمسك بهرمز وارتفاع حدة الخطاب الإعلامي نحو هرمز، ويذهب الجانب الأمريكي إلى العمق الإيراني.
1: بمعنى أن المقدرات العسكرية الإيرانية هي الهدف هذه المرحلة،
3: إلى الأصول الإيرانية، إلى الردع الإيراني، ردع الصاروخ. هذه الورقة التي تملكها إيران، الصواريخ وهرمز.
1: سيد توم، يبدو سقف التصعيد عاليا حتى الآن بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويظهر ذلك سواء فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمليات أو حتى في الطريقة التي يتعامل فيها مع مضيق هرمز. ما الذي يمكن أن تصل إليه الأمور بالنظر لهذه القرارات التصعيدية؟
4: أنا لست واثقا أن هنالك تصعيد، وكما قلت في الكونغرس كنت في الجيش ودرست الاستهداف، ما يوجد هنالك عمليات متعاقبة للاستهداف من أجل إضعاف القدرات. أنتم هنالك بداية للإمكانيات الدفاعية، وكان هذا تم البدء به في فبراير، وبعد ذلك يبدأ العمل على مسألة التهديدات الأكبر التي موجودة لدى إيران من أجل تهديد جيرانها وأيضا سيطرتها على مضيق هرمز. أريد أن أبتعد نوعا ما وأشير أنه خلال السنوات الخمس الماضية فإن النفط الإيراني تم بيعه للعالم لستة عشر يوما خلال خمس سنوات، لم يحصل هذا تحت الرؤساء السابقين فقط في عهد الرئيس ترامب. بالتالي إيران صعدت عندما قامت بإطلاق النار على السفن، قاموا بإطلاق النار على سفينة تايلندية في المياه العمانية. بالتالي كان هذا نصرا ليس فقط للحكومة إيران أو لحكومة الولايات المتحدة، لكن لشعوب المنطقة. وأعتقد أن إيران ضيعته عندما بدأوا بإطلاق النار على السفن التجارية بعد فترة وفسحة 16 يوما التي سمح لإيران ببيع نفطها. بالتالي لا أعتقد أن هنالك تصعيد، أعتقد أنه تسلسل في الاستهداف يهدف إلى ضمان حرية الحركة في المضيق.
1: مرة أخرى نعرف التسمية التي تراها للمشهد الحالي، أنا أتحدث عن سلسلة واسعة وعنيفة من الضربات الأمريكية، إن لم تكن تصعيدا فما هي؟
4: إذن يتم مهاجمة الأهداف المختلفة في أوقات مختلفة في خلال العمليات. الولايات المتحدة حاولت مهاجمة تلك مدن الصواريخ المدفونة داخل الأرض في بداية العمليات، لربما كان هنالك مخاطرة كبيرة على الأصول الأمريكية. لكن ما رأيناه مؤخرا أنه، وكان الأمر مثيرا للاهتمام في هذه الهجوم في المواقع العميقة، كان هنالك عمليات تفجير، ويعتقد أنها نيران وانفجارات ناتجة من ربما الذخائر ووقود الصواريخ. ما تم استخدامه هذا يعطينا فكرة أنه ما يتم استخدامه هو ناجح فيما يتعلق بتغيير طبيعة الأهداف بالنسبة لإمكانيات التهديد الكبيرة التي يمتلكها الحرس الثوري. عند القضاء على تلك النقاط التهديد الكبيرة يتم الانتقال إلى أهداف أخرى.
1: في سلسلة هذه الأهداف الآن في هذا الخبر العاجل، وكالة تسنيم الإيرانية تقول أن العدو الأمريكي يجدد هجماته على الأهواز لار، يزد، بندر عباس، قشم ودرب. إذن هذه هي الأهداف التي تحصل الآن بالنسبة لبنك الأهداف الأمريكي في هذه الاستمرارية لسلسلة الهجمات الأمريكية. وأنتقل إليك دكتور محمد صدقيان، عندما نشاهد هذا التصعيد الأمريكي بهذا المستوى، وعندما أيضا نضع في عين الاعتبار ما قرأناه قبل قليل من انفجار في ناقلتي نفط عبرتا الممر الجنوبي نتيجة ألغام إيرانية، أيضا ذات السؤال إلى أين تتجه الأمور؟
3: حقيقة السؤال يجب أن نطرحه، ماذا تريد الولايات المتحدة من هذا التصعيد؟ وإلى أين تريد أن تصل؟ هل تريد أن ترغم الجانب الإيراني على العودة للمفاوضات التي لم يحترمها الرئيس ترامب، أم أنه يريد أهداف أخرى؟ الآن نحن أمام حالتين أو مسارين. أولا تطور الخطاب الأمريكي إلى استهداف منشآت مدنية كالجسور ومنشآت طاقة وتحلية مياه وما شكل ذلك، هذا ممنوع دوليا، لكن الولايات المتحدة الآن بدأت تضرب هذه المؤسسات، والرئيس ترامب قال بأن سوف يضرب ويهاجم الجسور وبقية المنشآت المدنية. النقطة الثانية هو توسع دائرة العمليات التي شملت بالعمق الإيراني مدينة يزد ولار جنوب شيراز وهذه المناطق. السؤال هنا ماذا يريد من هذه الحملات؟ وكيف يريد أن يرغم إيران؟ هل إنه يريد يرغم إيران بالقوة من أجل التنازل؟ أنا أعتقد بأنها في نوع من البساطة أنه يستطيع أن يتناغم مع مثل هذه التصورات، وهذه التصورات أنا أعتقد بأنها هي ليست بعيدة عن التصور الإسرائيلي والتصور نتنياهو. والآن إذا يريد أن يعيد حالة توازن القوى في مضيق هرمز، الإيرانيون الآن يصرون على تمسكهم بورقة مضيق هرمز،
5: وقالوا بشكل واضح بأنهم مستعدون لتوقف العمليات، فتح المضيق، فيما إذا عاد الرئيس الأمريكي ونزل من على الشجرة، وإلا فالأمور تتجه نحو التصعيد. الآن الحرس الثوري يمسك بكل مقاليد الأمور، هو ليس بضعيف، يعني هو يؤهل نفسه إلى أن يكون أكثر، يعني يقول دائما بأنه يستطيع أن يصمد ويواجه هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي لربما أكثر من سنة، وهو قالها ويقولها الآن. وهو حتى أن هذا الصاروخ الذي استهدف السفينة الأمريكية وقال بأنها سفينة معادية، ويقصد بها سفينة أمريكية في شمال المحيط الهندي، أنا أعتقد بأنها جس نبض للقدرات كيف ستتعامل معها القوات الأمريكية أو السفن الأمريكية العسكرية مع مثل هذا الحادث. لأن الإيرانيون اليوم، البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قالت بشكل واضح هم ينتظرون ساعة الصفر. وعندما يتحدث الحرس الثوري بهذه اللغة معنى ذلك بأن هناك عملية كبيرة يريدون مهاجمة القطعة العسكرية الأمريكية المتواجدة في شمال المحيط الهندي.
1: ذكرت قبل قليل أن الحرس الثوري يمسك بمقاليد الأمور في هذه المرحلة، وهو قال أن المضيق أصبح شديد الخطورة ومغلق بالكامل. هل هذا يعني أننا لم نتجاوز فقط مذكرة التفاهم، ولكن أيضا تجاوزنا حتى تصريحات قليباف قبل يومين وكنت معنا في هذه التغطية، والمتعلقة بأن باب التفاوض لا يزال مفتوحا؟
5: هذا الباب، يعني الوسط السياسي الإيراني لا زال يصر على أن الخيارات العسكرية لا يمكن لها أن تؤدي إلى حل هذه المشكلة، ولا زالوا يصرون على أن الخيارات السياسية والدبلوماسية هي الأقل كلفة، وهي بصالح إيران، بصالح الولايات المتحدة، بصالح مصالح الولايات المتحدة. حتى أن الوسط الإيراني بمجمله، حتى ذلك الذي ينتقد الحكومة على آلياتها مثل محمد خاتمي أصدر بيان قبل يومين ودعا إلى السير باتجاه السلام والمصالحة، وهذا الوسط الإيراني دائما يقول ذلك، وكانوا يسيرون بصدق من أجل تطبيق مذكرة التفاهم. لكن المشكلة أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب لم ينفذ أي فقرة من فقرات التفاهم.
1: سؤال اليوم، هل القرار الإيراني سياسي أم عسكري؟
5: القرار السياسي لا زال هو على الطاولة، وهو مهم 100%. لكن عندما يرى الجانب العسكري والحرس الثوري، عندما يرى باتساع رقعة الأهداف الأمريكية، وعندما يرى بأن الجانب الأمريكي يريد أن يسير بحرب برية أو إنزال جوي، بالتأكيد يعني هو عسكري ويرى هذه الأمور من الزاوية العسكرية، وهو متأهب لمنازلة أي إنزال جوي أو نفوذ بري في داخل الأراضي الإيرانية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، حتى الجانب الأمريكي على لسان فانس كان قد جعل الباب مواربا كما يقال على الدبلوماسية، ولكن السؤال حقيقة في هذه المرحلة ومع هذا المشهد، هل هناك فرص للدبلوماسية سواء في إطار مذكرة التفاهم إن كانت لازالت قائمة، أو في إطارات أخرى ومنطلقات سياسية أخرى؟
6: خلال الشهر الماضي قبل 4 أسابيع تقريبا، كان الأمل أن التوافق الإيراني الأمريكي على مذكرة التفاهم هو الذي يعبد الطريق لقطار المفاوضات، ونمر من قضية إنهاء الحروب على كل الجبهات، تحرير الملاحة البحرية في المضيق، رفع تسليم جزء من الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات اليورانيوم على التخصيب، والقضية النووية. للأسف القطار لم يتحرك، فما كان أملا في مذكرة التفاهم انقلب إلى مناورات كلامية وخطبية وسياسية، والآن بسبب الخلاف على فحوى المذكرة عدنا إلى هذه اللحظة. ويمكن تحليل الوضع الميداني في الخليج الآن على مستويين، مستوى الوسيلة ومستوى الغاية. مستوى الوسيلة أن ترامب الآن أصبح ينصت للصقور، عدنا إلى القصف. قبل أسبوعين كان القصف مركزا على أجهزة الرادارات والتحكم وآليات المسيرات في قشم، جزيرة قشم وفي مدينة سيريك. الآن بعد أسبوعين أصبح أولا القصف مفتوحا من الناحية الزمنية، و السجاد بمعنى ينطلق حتى أو يمتد هذا القصف حتى طهران وحتى جبل الفأس. إذن هناك تصعيد مفتوح لا أم بمعنى كلما استمر، نحن في اليوم السابع على التوالي. إذن جدلية الوقت والقصف هي ضد العودة إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي الآن المعادلة المطروحة الآن هي أننا أن الطرفين يعودان من جديد إلى منطق المعادلة الصفرية. أعتقد ترامب الآن أنه من خلال قطع الطريق على تصدير النفط الإيراني يحقق الاستنزاف الاقتصادي.

0: اقتصادي، توسيع نطاق القصف سينهك ويستنزف القدرات الصاروخية وقدرات المسيرة، بمعنى القوة الهجومية الإيرانية، وهنا يستطيع أن يفرض على إيران ما يريد. الأكثر من هذا، يعتقد أن الجمع بين إعادة أو عودة الحصار البحري إلى المضيق مع هذا القصف الموسع هو أفضل وصفة سحرية للقضاء على الحرس الثوري الإيراني. لكن أيضا في المقابل نرى أن الجدلية الإيرانية من ناحية الحرس الثوري أيضا تبحث عن تقديم بعض المفاجآت. لا أرى أننا وصلنا إلى أرجحية ميزان القوة، لا لصالح الأمريكيين ولا لصالح الإيرانيين، وأيضا لم نصل بعد إلى حد معين من الاستنزاف لدى الطرفين، سواء على مستوى الاقتصاد السياسي أو على مستوى القدرات العسكرية، حتى يمكن أن يقتنع الطرف بأنهم لم يعد هناك خيار عسكري ويعودان مضطرين إلى البحث عن مذكرة تفاهم جديدة والتواصل بشكل أفضل مع الوسيطين القطري والباكستاني، بمعنى استكمال هذا المسار العسكري حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود. ويبدو أن كما هي كل الصراعات الجغرافية السياسية لمضيق هرمز لا تسهل على الأمريكيين تحقيق المعادلة الصفرية، وأيضا محاولة الحرس الثوري السيطرة على إيران على المضيق واعتباره سيادة إيرانية، هذا أيضا لا يتحقق في أرض الواقع. إذن هي معضلة بين المنزلتين، لا حرب تنهي ولا مفاوضات تنجح.
1: وفق هذه المعطيات، هل لا زال هدف الوصول إلى أطر سياسية ومنطلقات جديدة للجلوس على طاولة التفاوض حاضرة، أم أن الحسم العسكري هو الأكثر ترجيحا بالنسبة للطرفين من أجل إضعاف كل من الطرف الآخر؟
0: القاسم المشترك بين البيت الأبيض وطهران أن المشهد السياسي منقسم على ذاته لدى الطرفين، بقدر ما هناك صقور البيت الأبيض ويتسعهم هيكسيت في هذه المرحلة وبعض الجنرالات، بقدر ما هناك قيادات في الحرس الثوري وفي المجلس الأعلى للأمن القومي ممن يعتقدون أن أفضل أسلوب استراتيجي مع الأمريكيين هو القوة والاستماتة وفرض الأمر الواقع. إذن نحن في مرحلة صقور يرفعون صوتهم عاليا، لكن وإن كان هذا هو الوضع، هذا لا يعني أن صوت المعتدلين، صوت عراقجي وقليباب وأنصار المفاوضات والآن خاتمي أو روحاني وهؤلاء، مقابل أيضا أن فانس يمثل صوت المعتدلين في البيت الأبيض، لكن يبقى من يهمس أخيرا في أذن ترامب ومن يقنع المرشد أخيرا في طهران. هنا الكرة كأس العالم العسكري لم يحسم بعد، ليست هناك مباراة نهائية بين الطرفين.
1: سأعود إلى هذه النقطة تحديدا ونستحضر فيها هنا الدور الإسرائيلي، ولكن عقيد نضال، إمكانية الحسم العسكري كيف تبدو لك وفق المقدرات وفق الاستراتيجيات والتكتيكات المتبعة من كل طرف؟
2: يعني هنا نتكلم عن عتبة الألم أو عتبة الانهيار لدى الطرفين. الجانب الأمريكي الآن فتح كوريدور الجوي، دخل بالعمق الإيراني، ويبدو أنه أهمل، ليس أهمل لكن ترك ورقة هرمز خلفه، ذهب باتجاه الورقة الأخرى، ورقة الردع الثانية لدى إيران، وهي ورقة الصواريخ النووية. هناك نقطة ملفتة عسكرية في هذا الصراع، أن الجانب الأمريكي أدخل عنصر الخوارزميات، الحروب التي تدار عن بعد، طائرات اللوكس، الزوارق السريعة، الذكاء الاصطناعي، برامج جوسب باتجاه اكتشاف المواقع الإيرانية، وكشف فسيفساء خارطة الصواريخ الإيرانية الصندوق الأسود منذ 79، بالتالي وضع يده على الجرح الإيراني. أعتقد إيران إن بقيت بهذا الوضع الدفاعي في العرف العسكري، أنا أتكلم عسكريا بعيدا عن الرواية الأمريكية أو الرواية الإيرانية، هذا لا يجوز. أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. الجانب الإيراني متمسك بهرمز وفي وضع دفاعي، وذهب إلى ما يعرف استراتيجيا.
1: هل يمتلك القدرة على الهجوم، على يعني استلام زمام المبادرة في هجمات عسكرية؟
2: هذه نقطة جميلة وسؤال ممتاز. الآن الجانب الإيراني ذهب إلى استراتيجية الكمون التكتيكي، ليس بإرادته، بدون إرادته، لسبب هنا تكون الإجابة على سؤالك، أن الجانب الأمريكي صمم منذ البداية على استلام زمام المبادرة. في العرف العسكري من يستلم زمام المبادرة يديم زخم الهجوم، ومن يديم زخم الهجوم يستثمر الفوز. هذه نصوص ولا اجتهاد في موضوع النص. بالتالي الجانب الأمريكي بين الضربة والضربة هناك ضربة، هذا هو زمام المبادرة باختصار بدون تعقيدات المفاهيم العسكرية، أن تضرب كيفما تشاء متى تشاء أينما تشاء وقتما تشاء، هذه هي زمام المبادرة. لذلك الجانب الأمريكي لا يعطي نفس للجانب الإيراني ليقوم بانتزاع زمام المبادرة مرة أخرى. وضربة الصواريخ اليوم، مواقع الصواريخ، الضربة التي عنوناها بأنها ضربة صواريخ، هي للتأكيد على التشبث بزمام المبادرة من قبل الجانب الأمريكي.
1: سيد توم، وكأن معادلة السلام عبر القوة تعود بقوة في هذا المشهد الحالي من قبل إدارة ترامب، ولكن هل هي معادلة تحمل لربما مفاهيم وأساليب مختلفة هذه المرة فيما يتعلق بالقرار العسكري، وبالتالي قد تحمل نتائج مختلفة عن الجولات الماضية؟
3: هذا مثير للاهتمام فيما يتعلق أنه لحد الآن باستطاعتنا أن ربما أن نخمن من يستمع الرئيس ترامب، لو لكنني عملت مع الرئيس ترامب وهو يستمع لنفسه أكثر من أي شخص آخر عملت معه، هو لديه ثقة كبيرة ولديه حكمة كبيرة، وأعتقد أننا سنرى رغبة بالعودة إلى المفاوضات من قبل الولايات المتحدة بشكل أساسي، لأن الواقع السياسي في الولايات المتحدة هنالك الانتخابات النصفية في نوفمبر، وأعتقد أن المتشددين في إيران هم يتحلون بالذكاء الكافي لمعرفة ذلك، وهنالك أيضا عتبة عدم الراحة والمعاناة التي قد بدأوا يشعرون بها الناخبين الإيرانيين، بالتالي قد نرى تحولا في الإرادة السياسية عندما تبدأ أسعار الوقود بالارتفاع. نعم الرئيس ترامب يميل إلى الصقور، لكن الواقع قد يجبره على أخذ بنظر الاعتبار المفاوضات، وأعتقد أن المتشددين في الحرس الثوري يعرفون ذلك، وإذا ما يعتقدون أنهم إذا ما استمروا بالبقاء إلى شهر نوفمبر فإن هذا الأمر قد يؤدي به إلى خسارة مجلس النواب، وبالتالي سيكون نهاية لسياسته الخارجية.
1: هذا منطلق مهم، حسابات ترامب التي يمكن أن تغير في قراراته أو تقود قراراته في الميدان، ما هي أبرز تلك الحسابات؟ وكما قال الدكتور محمد الشرقاوي، من يستطيع أن يهمس أخيرا في أذن ترامب؟
3: أعتقد، لا أعرف ذلك لكن هذا تخميني ورأيي، أعتقد أنه إذا ما سألتني من له سيكون له الكلمة الأخيرة ربما ماركو روبيو وزير الخارجية، أعتقد أن لأن علاقتهم مقربة، أعتقد أن الرئيس ترامب كان ربما على اختلاف في وجهات النظر مع نائب الرئيس فانس لمدة طويلة، وهذا الأمر ربما ظهر مؤخرا بشكل أوضح، لكنه حاسم قائد صارم وحاسم، وهو سيستمع للآراء لكنه سيتخذ قراره بنفسه، وبالتأكيد لن أكون صادقا عندما أقول أن هنالك ربما واقع سياسي قد تحرك اتخاذه للقرار، أيضا ربما هو سرع بعملية الاستهدافات ربما بسبب القرارات التي اتخذها.
1: تعود للدكتور محمد الشرقاوي هنا فيما يتعلق بمن يهمس أخيرا، كان داخليا كما يرى السيد توم قد يكون روبيو، ماذا عن خارجيا؟ ونستحضر هنا أيضا الدور الإسرائيلي.
0: ينبغي أن نركز العدسة على المتغيرات في السياق الداخلي الأمريكي بما يتعلق بحرب إيران التي تحولت إلى حرب هرمز وقد تتحول إلى متاهة استراتيجية، وهذا يعتقد هو الوضع الراهن. لا أحد لا في البيت الأبيض ولا في طهران يستطيع أن يقول بكل ثقة إن لدينا تركيب فيه المعية لهذه الاستراتيجية الجديدة. عدنا إلى التكست بوك أو القاموس القديم كيف بدأت هذه الحرب. باختصار الآن البيت الأبيض عدل عن فكرة لقاء نتنياهو وترامب هذا الأسبوع، بمعنى أن ترامب لا يريد أن يظهر في مشهد يحيي عليه السردية القديمة بأن مشروع الحرب هو إسرائيلي العقل الأمريكي والعضلات. إذن هو يريد أن يبتعد أو يبعد عنه صورة نتنياهو. الأكثر من هذا، نلاحظ أن هناك نوع من التدقيق في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية أو في علاقة الرجلين في هذه اللحظة. لا يعني من ناحية نتنياهو يحصل على ما يريد، انهيار مسار المفاوضات، استئناف القصف، والأمل يكبر في خياله على أن هذا قد ينهي النظام الإيراني في المحصلة النهائية. في الوقت ذاته ترامب يحدد الدور الإسرائيلي حسب الحاجة، لذلك الآن يتحدث عن الاستعانة ببعض الطائرات للوقود أو التزود بالوقود. إذن يمكن القول إن ما بدأ إسرائيليا وأمريكيا منذ 5 أشهر تقريبا الآن ينفصل إلى مسار أمريكي إيراني محض مع بعض المحفزات. أين يدخل التأثير الإسرائيلي؟ هو فقط عندما نجد ما كان يفعله الراحل السيناتور الجمهوري لينزي غراهام وما يفعله تيد كروز وبعض الجمهوريين وأيضا وزير الحرب هيكسيت، هؤلاء الذين لا زالوا دوغمائيين متشبعين بأن الحل الأمثل للحلف الأمريكي الإسرائيلي هو غياب الخطر الإيراني سياسيا ونوويا. هؤلاء لديهم هذه القناعة شبه المقدسة لا يتخلون عنها. والأكثر من هذا، ترامب يواجه على الأقل في وسائل الإعلام وفي تقارير بعض مراكز الأبحاث سؤالا ملحا، هل بهذه الحرب يخدم مصلحة الولايات المتحدة في الخارج أم ربما يسبق عليها مصلحة إسرائيل؟ إذن لا زال الخطاب النقدي لا يسعف ترامب بأن يظهر بأنه استطاع أن يقنع الأمريكيين. إذا نظرنا أيضا إلى أن جمهور الديمقراطيين والمستقلين وفئات الشباب هي كلها من يعارض هذه الحرب بنسبة 60%، إذا أضفنا أيضا أننا بعد 3 أشهر من الآن تشتعل أو تتأجج الحملات الانتخابية، كل أعضاء مجلس النواب 535 عضوا وزميلنا كان أحدهم، وأيضا 66 عضوا في مجلس الشيوخ، هؤلاء يواجهون سؤال محير الآن، هل القرب من ترامب وهل الوقوف معه وهذه الحرب، هل هذه نعمة سياسية لنا أم ربما قد تتحول إلى نقمة؟ إذن كل الحسابات الآن، لذلك هناك افتعال متزايد في مستوى هذا التصعيد، لعل وعسى أننا من الآن إلى نهاية سبتمبر تتغير موازين القوة مع الإيرانيين ويظهر لي أو يحقق ترامب أمام الكاميرات ما قد يقنع به بعض الأمريكيين بأنه انتصر.
1: وكنت سألت بالفعل سيد توم عن حسابات ترامب، سأعود إلى ذلك في الجزئيات التي أشارها الدكتور محمد. دكتور محمد صديقيان، أيضا حسابات إيران الداخلية تحديدا، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، أيضا القدرات العسكرية وكيف تضرب، كل ذلك هل سيغير من نمط القرار الإيراني في المرحلة المقبلة؟
4: لحد الآن الجانب السياسي الذي يعمل إلى إيجاد حلول وإلى الاستجابة إلى الوسطاء من أجل إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لهذه المشكلة، هذا المسار مفتوح ويسيرون عليه بشكل جيد، لكن الجانب العسكري هو الذي يدير العمليات، وبالتالي عندما يتشدد الجانب السياسي بناء على الوضوح الذي يعطيه أو التقييم العسكري الذي يعطيه الجانب العسكري، لحد الآن الحرس الثوري يقول بأنه لا زال متماسك، لا زال يمتلك عوامل القوة، وحتى أن الحديث اليوم أن الأهداف التي استهدفت في يزد ولار و شيراز هذه كانت استهدافات لا علاقة لها بالصواريخ ولا بمخازن الصواريخ، وإنما كانت بجسور وطرق، ويبدو بأن الجانب الأمريكي يعني منذ أمس هكذا هو عمل على تقطيع الطرق وضرب الجسور. والقضية المخازن الصواريخ الإيرانية لا بأس أن أذكر هنا، إيران مختلفة التضاريس، بالإضافة إلى سلسلة جبال زاكروس وجبال البرز، هناك الكثير من الجبال، يعني الجبال الموجودة في نطنز هاي وسط إيران، والجبال الموجودة في قم، منشأة فوردو هي في داخل في عمق الجبال، منشأة نطنز أيضا في عمق الجبال، وبالتالي كل إيران هي مخازن للصواريخ. من الخطأ أن نعتقد بأن في يزد مخزن صواريخ ويضرب هذا المخزن وتنتهي الأمور، هذا غير صحيح. مرة أنا سألت علي شمخاني الله يرحمه، قلت له ألا تخاف بأنه هو كان وزير دفاع، قلت له ألا تخاف بأن تضرب مخازن الصواريخ عندكم ولا تمتلكون غير هذه الصواريخ؟ قال بأن الحل الوحيد أمام الأمريكان أن يقصفوا كل دكاكين وليست منشآت وورش، كل دكاكين هذه ورش الحدادة إذا قصفوا كل الدكاكين عند ذلك يستطيعون

0: أن يدمروا الصواريخ عندنا. وبالتالي إيران مساحتها 1,650,000 كيلومتر، مساحة واسعة، لديها مستويات عديدة، ورش كثيرة، صناعات كثيرة.
1: وبالتالي من الصعب لا تعمل فقط على الجانب العسكري، تعمل على الناحية الاقتصادية. العقوبات تستمر، الخناق يضيق أكثر فأكثر على إيران أيضا.
0: عندما قال الرئيس ترامب بأنه يريد أن يدمر الحضارة الفارسية، هو أوجد مقاومة شعبية إيرانية كبيرة جدا. الآن نحن نتحدث عن 100 يوم، نتحدث عن 100 يوم المواطنون الإيرانيون ينزلون في الشوارع، في الساحات العامة، في الميادين العامة، وهم يناصرون المؤسسة العسكرية. هؤلاء المواطنون الذين يحضرون في هذه الميادين والساحات، أنا أعتقد 90% منهم يمتلكون، يعني هم يعني يعانون من مشاكل اقتصادية، لكنهم مستعدين أيضا الدفاع عن إيران، الدفاع عن وحدة إيران، خصوصا وأن هناك تصور لديهم أن إسرائيل تريد تمزيق إيران، تريد تقسيم إيران، الولايات المتحدة تريد تدمير الحضارة الفارسية. وبالتالي مثل هذه الأمور، الشعب الإيراني شعب صعب المراس، وغير يعني من الصعب علينا التصور بأنه ضرب هذه المنشأة أو تلك سوف تنتهي قوة الحرس الثوري، أو ينتهي صمود الشعب الإيراني. لحد الآن كان هناك صمود، وصمود كبير جدا، والمراسم التي خرجت لتأبين المرشد الإيراني الأعلى كانت واضحة جدا في المدن التي تمت فيها مراسم التشيع، وهذا يعني بأن هناك استفتاء جديد للشعب الإيراني على النظام السياسي، ولم يتركوا هذه المراسم لوحدها.
1: في هذا الخبر العاجل، التلفزيون الإيراني يقول هناك دويل انفجارين في بندر عباس وانفجارات أخرى في سيريك وجزيرة قشم جنوبية البلاد. تستمر إذن مشاهدين في هذه اللحظات تلك الضربات الأمريكية على مواقع عدة داخل إيران. أذهب إليك سيد توم، وحسابات المستقبل بالنسبة للمشهد الانتخابي المقبل، الجمهوريون وقد شاهدنا خلال هذه الحرب على امتدادها كيف غيرت من مواقف حتى جمهوريين من الصقور داخل حركة ماغا.
2: لا أعرف، سأخبرك أنه قبل يومين كان هنالك قاس أمريكي وقال أن الأرقام المؤيدة لترامب هي أعلى بنسبة 2%. بالتالي هنالك هذه ظروف متغيرة. أنا أعتقد أحيي الأمير الوالد لتأسيسه الجزيرة لأنكم تعطون الرأي والرأي الآخر، لكن الانطباع بأن في أمريكا أنه كيف نصل إلى ما نصلنا إليه الآن ربما هي مختلفة عما تحدث به الزملاء. بالتالي أعتقد أن هذا هو الذي يوجه مقصد الإرادة السياسية. من المستحيل التنبؤ في حقيقة الأمر ما الذي يقوم به الأفراد، لكن أعتقد أن ترامب مصمم على أن إيران النووية هي تهديد وجودي لجيرانها وللعالم المتحضر، وهو سيسير في هذا الطريق حتى نهايته بغض النظر عن تبعاته السياسية. ولربما هذا الأمر سيؤثر على تحركاته وتصرفاته، وبالتأكيد على لغة الخطاب التي يستخدمها.
1: دكتور محمد، لديه رد في إطار رأي ورأي الآخر، تفضل.
0: أنا يعني هذه الأسئلة لا زالت في ذهني، ماذا يريد الرئيس ترامب؟ وإلى أين يريد أن يصل؟ وبالتالي هل يريد أن يرغم الإيرانيين في التنازل؟ ثبتت يعني الخيارات الاقتصادية التي استخدمت ضد إيران، العقوبات الاقتصادية، الآن الخيارات العسكرية. يعني كيف يتصور الرئيس ترامب أن يرغم إيران للقبول بالاستسلام؟ الإيرانيون ليسوا بهذه الحالة. إلى أين يريد أن يمضي قدما في هذا الخيار؟
1: طرحنا السؤال بصيغة أخرى لكن سنعيده بهذه الصياغة تحديدا على ضيفنا سيد توم، ولكن أعذرني سيد توم، فقط سنوه بهذا الخبر العاجل. الحرس الثوري الإيراني يقول تم إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور عبر مضيق هرمز في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة. تفضل سيد توم.
2: وتم إيقافهم في المياه العمانية في خرق لاتفاق الأمم المتحدة في حرية التنقل البحرية. هذه إيران هي تخرق القانون الدولي في الوقت الذي تتهم فيه الجميع بخرق القانون الدولي. كنت أفكر بمحمد سعيد الصحاف الذي قال أنه ليس هنالك أمريكيون في بغداد، وأشعر أنني أشعر الآن بالقرب من هذه الرسالة. الشعب الإيراني هم شعب رائع، والحضارة الفارسية والإيرانية، الحضارة الإيرانية والثقافة الإيرانية ليست فارسية، هي حضارة رائعة، واستفاد العالم من إسهاماتهم. لكن النظام كان هو ربما المعذب الأول للشعب الإيراني. هذا الأمر عرضته أرقام النظام وأرقام الأمم المتحدة، والتي تحدثت عن 3000 شخص قضت عليهم الحكومة قبل بدء الأعمال العدائية من بلوشستان إلى الشمال الغربي. هنالك رغبة بالحرية. ما نعرفه وما يجعل ربما يقوي منصب ترامب أنه سيكون هنالك انتخابات في الولايات المتحدة، وسيكون هنالك خلافات في السياسة الأمريكية. لكن الشعب الأمريكي لديه الخيار بمن يقود الأمة. لا أعتقد أن الناس في إيران لديهم مثل هذه الحرية والخيار. بالتالي الأمر يتعلق بالطموحات النووية، لكن مسألة تغيير النظام هو شيء.
1: سؤالنا، ما الذي يريده ترامب من خلال هذه الموجة وفي نهاية المطاف، قياسا أيضا بأهداف التي أعلنها في البداية؟
2: أنا سأعود إلى تلك النقطة. الأمر يتعلق بإيقاف طموحات إيران النووية. قلت لماذا نتحدث عن هرمز؟ لأن إيران لديها الرغبة بإحداث الألم لشعبها، وأيضا فرض المعاناة على جيرانها، والرغبة بترديد الأكاذيب والتمسك بمضيق قمرس. هذه الأمور الأربع بإمكاننا أن نغير 3 أمور، لكن الله أعطاهم الجغرافيا التي تخدم مصالحهم. الآن في الوقت الذي نقوم فيه بإضعاف أنظمة الأسلحة الموجودة في الجبال، نحن سنستمر بتقليل السيطرة على
1: حتى لا يتحول الأمر للسجال بينكما.
0: بالضبط.
1: فرصة أخيرة لهذه النقطة وننتقل لضيوفنا أيضا هنا.
0: ألا يعتقد بأن هذه الأرقام التي يتحدث عنها هي أرقام غير دقيقة؟ ولو كانت هذه الأرقام دقيقة وصحيحة لما صمد ووقف الشعب خلف نظامه طول هذه الفترة؟ لو كان ذلك لتحقق الأمر كما قال نتنياهو، في 5 أيام تحدث فوضى ويخرج الشارع الإيراني ضد النظام السياسي، لكن هذا لم يحدث. بمعنى أن الأرقام التي تصل الولايات المتحدة هي أرقام غير صحيحة، والولايات المتحدة لا تعرف حقيقة الوضع الشارع الإيراني، وهن أن المواطن الإيراني لا يزال هو مع القيادة أو هو ضد القيادة. وإذا كان ضد القيادة لكان خرج، وخمسة أيام سقط الشارع الإيراني وسقط إيران، واليوم كنا نشاهد ترامب يسير في شوارع طهران أو في إصفهان، لكن ذلك لم يحدث.
1: أن ينافح عن هذه الأرقام بمفهومه كما يحدث اليوم عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم. سأكسر هذه الحلقة بالذهاب إلى الدكتور محمد الشرقاوي الذي
3: ولي تعليق
1: بطبيعة الحال، ولكن أريد التعليق أيضا في إطار حسابات الداخل لكل دولة. تفضل.
3: طبعا قبل الحسابات الداخلية دعني أقول إن هذا النقاش بين الزميلين الأمريكي والإيراني يجعلني أشعر أن جثمان إدوارد سعيد يتململ في قبره ويقول كفى من الطرح الاستشراقي القديم الذي عفى عنه الزمن، وأن هناك مجموعة سرديات وتصورات قائمة عن هذا الشرق الغارق في الديكتاتور. يعني كفى، خلينا على الأقل نقفز إلى 2026. يعني زميلنا من الولايات المتحدة ربما لا لديه قراءات ينبغي تحديثها. أعتقد على كل حال بالنسبة للسياق الداخلي أبدأ بالولايات المتحدة، يمكن أن ننفخ في خطر ما هو نووي إيرانيا، يمكن أن ننفخ في ما هو عداء إيراني أمريكي ولا تنتهي القصة. لكن هذه العملية التصعيدية الآن تريد أن تحسم الموقف لصالح الولايات المتحدة لعدة أسباب. أن ترامب كما قلت بحاجة لنصر سياسي، ولكن أيضا عندما يدفع بهذه الطريقة وعندما تمعن طهران في السيطرة على مضيق وتتوقف الحركة في مضيق هرمز، نحن أمام تصعيد أيضا على مستوى أزمة الطاقة. إذا ما يخشاه ترامب وما قد يدفع ثمنه لاحقا في نوفمبر هو أن الأمريكيين عشية الانتخابات لن يفكروا لا في مجتبى خامنئي ولا في النووي، سيفكرون بأن الأعباء المعيشية وأن التضخم يفرض على جيوبهم دفع مبالغ أكبر، سواء باتجاه الوقود، باتجاه السلع، وباتجاه الخدمات. إذا أزمة التضخم التي تنتج

0: عن أزمة الطاقة ليست في صالح ترامب، لذلك يريد الآن الحسم العسكري. في السياق الإيراني لا يبدو أنهم غير محكومين بسياق زمني، هم منذ منتصف مارس إلى الآن حسموا أمرهم في مسألة الندية حسب اعتقادهم، الندية في المفاوضات كما الندية في المواجهة العسكرية. فبالتالي اكتشفوا أيضا أن مضيق هرمز ورقة استراتيجية بقيمة لا متناهية، هم يتمسكون بقضية هرمز إلى أبعد الحدود، وحتى يعني لا يخشون لا الولايات المتحدة ولا يخشون دولا أخرى. إذا يمكن أن نقول أن ربما هناك سوء تقدير عند الإيرانيين، عند الحرس الثوري، عندما يختزل قوته والاستراتيجية في ورقة هرمز ولا ينتبه إلى أن الجانب العسكري والجانب الاقتصادي أيضا قد لا يكون في صالحه، فبالتالي يعتقدون. وهنا أيضا ربما السردية القديمة أيضا لا يمكن أن تبقى ماضوية، السردية الإيرانية القديمة تقول نحن عايشنا وتحدينا 47 عاما من العقوبات الأمريكية، الآن 5 أشهر يعني في يعني نكمل بها الجملة، ولكن شتان بين أن تكون لديك عقوبات أمريكية وتستطيع تصدير النفط وتحصل على ما يعني عائدات هذا النفط، وبين أن تنقطع عليك السبل الآن. إلى أي حد يمكن للاقتصاد الإيراني أن يعتمد على الطرق البديلة، بمعنى الطرق البرية من جهة أذربيجان ومن جهة باكستان ومن جهة أفغانستان؟ أظن أيضا
1: ذكرت أنه يجب ألا يتشبث الجانب الإيراني بورقة هرمز. هو ليس فقط يتشبث بورقة هرمز، وبين الفينة والأخرى لا يسقط ورقة باب المندب أيضا.
0: وهنا أيضا المشكلة التي يلتقي أو تتقاطع فيها عملية سوء تقدير عند الولايات المتحدة بترامب، بمعنى أن أحيانا هناك نوع من المجازفة غير العقلانية. أرى أن طهران أو الحرس الثوري بالأحرى كلما تمسك بورقة هرمز هذا نوع من التهور، يعني ربما لاحقا قد نصل إلى مرحلة تدويل أزمة هرمز، تدخل دول حلف الشمال الأطلسي، تدخل الدول الأوروبية على الخط، قد تدخل من أجل الضغط السياسي، ولكن مع فقدان الأمن قد يتحول ما هو سياسي إلى ما هو شبه عسكري. في المقابل أيضا سوء التقدير عند ترامب أنه يخنق الاقتصاد الإيراني، يفرض الحصار، يوسع من عمليات القصف، هذا لا يتجه إلى المعتدلين، هذا يتجه رسالة متشددة إلى الصقور في الحرس الثوري وفي المجلس الأعلى. لذلك الإيرانيون الآن أيضا يفكرون في ورقة باب المندب، بمعنى أن أزمة الطاقة في العالم ستفرض أزمة أكبر بحكم هذه الكماشة، هي هرمز مغلق، باب المندب مغلق، والآن تصبح الكارثة على الاقتصاد الأمريكي أكثر فأكثر، ووقتها لا يستطيع ترامب أن يتحكم لا في باب المندب ولا في مضيق هرمز.
1: نعم، هذا الخبر العاجل الآن. الدفاع المدني السعودي يقول أنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج، إذن هذه أيضا من ضمن ردود الفعل الإيرانية التي تقوم بها في دول الخليج تحديدا. سيد عقيد نضال، عندما نتحدث كذلك عن استمرار العمليات الإيرانية سواء في منطقة الخليج أو في مضيق هرمز سواء بالصواريخ أو المسيرات، كيف نفهم أن هذه القدرة لازالت مستمرة رغم أن الموجة أعنف من قبل الولايات المتحدة؟
2: هذا العمل في العرف العسكري لا يجوز، عسكريا لا يجوز أن تعمل هجوم وظهرك مكشوف، لأن ظهر الجانب الإيراني مكشوف. حتى ليكون الكلام إنشائي، الطائرات في يزد 500 كيلومتر بعيد عن الحدود الغربية لإيران، بالتالي أن تقوم بالمهاجمة وظهرك مكشوف هذا سيعرض الحرس الثوري إلى خسائر أكبر من ذلك. الأمر الآخر أن الموجة الأولى لغاية السادسة نتكلم عن مايكل دوغلاس F-16، مايكل دوغلاس طائرات F-16، الآن دخلت في المعادلة F-35، الخطوة القادمة القاذفات B-52. إذن هناك تدرج مدروس وهناك عقلنا من قبل الجانب الأمريكي للاستهدافات. لا أقول هنا عقلنا للجانب الأمريكي لأن الجانب الأمريكي عقلاني باستهدافاته، ولكن هذا المنطق العسكري هكذا يقول. أما أن تقوم بهجوم وظهرك مكشوف في عملية دفاعية هذا لا يجوز. نقطة أخرى، هذه البيئة العملياتية الحالية هي أفضل بيئة لعمل الجهد الاستخباري، بالتالي على الأرض يبدو أن هناك شيء

أن يحاكم على أرض الواقع استخباريا تحت غطاء الطائرات وتحت غطاء هذا التمدد إلى العمق الإيراني. أنا أعتقد أن البعد العملياتي يتولاه الجانب الأمريكي والبعد الاستخباري يتولاه الجانب الإسرائيلي، خاصة أن إسرائيل لديها خبرة سابقة في هذا المجال، والCIA لديه خبرة منذ عام 1954 في ملف أجاكس وهي عملية إسقاط مصدقي. لذلك هناك جهد استخباري على ما يبدو مؤشراته.

0: يبدو أنه لن يذهب بمغامرة كبيرة في مواجهة مع السعودية أو حتى مع الشرعية في اليمن من أجل باب المندب، وهو يدرك تماما أن مقدراته بادت محدودة ليست كالسابق.
1: سيد توم، أيضا سريعا، الشق الاقتصادي الداخلي في الولايات المتحدة بالإضافة لانعكاسات على الاقتصاد العالمي، كل ذلك كيف هو في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك نظرا لقرب الانتخابات النصفية، لأن الناخب الأمريكي لا لديه تركيز لمدة قليلة، ربما إذا ما انخفض سعر الدولار ربما لا يتذكر ما كان عليه في السابق، بالتالي التبعات يجب أن يكون هنالك أخذ بنظر الاعتبار سياسيا في الولايات المتحدة. أعتقد أن ترامب إذا ما كان يريد أن يكون له إرث يتعدى هذه المرحلة، يريد أن يترك أمريكا والاقتصاد العالمي في وضع أفضل، بالتالي عليه أن يأخذ الأمور بنظر الاعتبار.
1: تابعنا بالفعل تصريحات عديدة للرئيس ترامب فيما يتعلق بالاقتصاد والنفط العالمي وما إلى ذلك، هل هذه هي النقطة التي لا أريد أن أقول يخشاها ولكن تقلق ترامب؟
2: أعتقد أنه إذا ما قرأتم الكتاب الذي كتبه الرئيس ترامب حول المفاوضات ولاحظتم أن الرئيس ترامب وراقبتموه، ربما أن هذه التصريحات التي قد تكون ربما مبالغ بها بشكل متعمد من أجل خلق الانطباع لمن يتفاوض معهم أن السيناريو الأسوأ قد يكون وشيك، لكن أعتقد أنه قلق ويقلق حول أسعار النفط لأنه يؤثر على الاقتصاد ولأنه يهتم بالناس، وأيضا نعم هنالك تبعات سياسية قد تحصل وهي تم التنبؤ بها إذا ما لم يتم حل هذا الوضع قريبا. أعتقد أن هذه بطاقة بيد الإيرانيين أن يكون هنالك ضغط على الجانب الأمريكي.
1: 30 ثانية، لن أستطيع أن أطرح تساؤلا آخر، ولكن أشكركم جزيلا ضيوفي الكرام، هذه التغطية مستمرة معكم بطبيعة الحال مع هذا المشهد التصعيدي. أشكر السيد توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وأيضا الدكتور محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. مشاهدينا، نصل إلى ساعة إخبارية جديدة وما زلنا معكم في تغطية نتناول فيها تطورات عواجل الضربات الأمريكية الجديدة على إيران الليلة السابعة على التوالي، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدوي 5 انفجارات في يزد وسط البلاد، كما أفادت وكالة مهر بدوي انفجار في الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوبية إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن ضربات جديدة على إيران الليلة بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي البلاد. وأضاف أن انفجارا وقع في ناقلتي نفط واندلعت النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. وقال أيضا الحرس الثوري الإيراني إنه تم إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور عبر مضيق هرمز في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أضاف الحرس الثوري الإيراني إنه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلا يمكن تصدير الأسمدة ولا أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة. في السعودية، قال الدفاع المدني أنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. المزيد من التفاصيل ننتقل إلى مراسلينا، وقبل ذلك أنوه بهذا الخبر العاجل. وكالة فارس تعلن دوي انفجار في مدينة أميدية بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك رانيا، في حوصل لكل هذه الاستهدافات حتى اللحظة في هذه الموجة المستمرة من الولايات المتحدة داخل إيران؟
3: نعم ميادة، يعني تتسع خريطة الاستهدافات الأمريكية للمحافظات الإيرانية. إذا أردنا أن نتحدث من جنوب غرب إيران، لدينا محافظة خوزستان التي تعرضت قبل قليل إلى استهداف مدينة أميدية فيها، وأيضا استهداف مدينة أهواز، هذا بالإضافة إلى إسقاط مسيرة من نوع MQ-11 في هذه المسيرة. بالانتقال إلى بوشهر، تعرضت أيضا هذه المحافظة

0: للاستهداف وسمع عدوية انفجارات، كما تم إسقاط مسيرة قبل قليل من نوع MQ-9. أما بالوصول إلى محافظة هرمز جان التي كانت وما زالت هي مركز الاستهدافات الأمريكية، نتحدث عن وقوع انفجارات في بندر عباس، انفجارات في جزيرة قشم وفي مدينة السيريك. هذه الانفجارات كانت قوية، وأيضا ارتفعت أو اتجهت الاستهدافات نحو وسط إيران، نتحدث عن محافظة فارس، هناك لار وضربات باتجاه الوسط، أيضا شمال محافظة فارس هناك محافظة يزد التي تعرضت أطراف منها إلى الاستهدافات، هناك 5 استهدافات على الأقل. هذه المحافظة تقع في وسط إيران و بالقرب من أيضا محافظة إصفهان، والتي تمتلك العديد من المنشآت النووية الإيرانية الحساسة. هذه الاستهدافات قامت القوات الإيرانية المسلحة بالرد عليها، وليس فقط على الاستهدافات وإنما حتى على محاولة الولايات المتحدة كما تقول إيران خرق إجراءاتها وترتيباتها في مضيق هرمز وإعلانها إغلاق المضيق بالكامل، حيث تم قبل قليل الإعلان من قبل قيادة بحرية الحرس الثوري توقيف 4 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز وفقا للمسارات التي تصفها إيران بغير القانونية وغير الآمنة، وأجبرتها على ذلك بعد تهديدها. كما أيضا يعني تم أو أعلنت عن وقوع انفجار واندلاع حريق في ناقلتين كانت قد اتخذت مسار ملغوم، كانت قد حذرت إيران منه، وهنا قامت إيران بالتأكيد على أن هذا المسار هو مسار ممنوع وعلى السفن، وذلك دفاعا عن أمنها وسلامتها وأيضا استثماراتها، بأن تتوقف عن الاستماع للولايات المتحدة باتخاذ مسارات غير قانونية وملغومة، وأيضا تلتزم بإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، حيث تم التأكيد على أن هذا المضيق سيظل مغلقا أمام السفن التجارية، وذلك بسبب انعدام الأمن في المضيق جراء ما تصف طهران بالاعتداءات الأمريكية. وتم التأكيد على أنه لن يتم تصدير الأسمدة الكيماوية أو قطرة من النفط والغاز في ظل استمرار هذه الهجمات. هنا يجب الإشارة أيضا أنه كان قد سبق إيقاف سفينة تجارية تحمل علم تايلاند، كانت أيضا حاولت العبور من هذا المضيق، ما يعني أن إيران تحكم أيضا سيطرتها وتقابل الحصار الأمريكي بمنع السفن التجارية أو ناقلة النفط من العبور من مضيق هرمز. هناك أيضا تأكيدات من قبل الحرس الثوري على أنه يرصد بدقة تحركات السفن الحربية الأمريكية، وأنه في حال استمرت الهجمات الأمريكية فأنه ستحين ساعة الصفر ويتم استهداف هذه القطع. وبالفعل يعني من جانبه قام الجيش بهذا الأمر، وقام باستخدام صاروخ كروز باستهداف أحد السفن الأمريكية في شمال المحيط الهندي، ما أجبر هذه السفينة على الابتعاد عن السواحل الإيرانية. هذه المواقف تأتي في ظل تحذيرات من قبل المستويات السياسية أن الولايات المتحدة قد تصعد من هجماتها لتشمل منشآت نووية، وذلك من أجل فرض شروطها في المفاوضات. ولكن هنا يحذر محسن رضائي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام بأن إيران إذا استمرت هذه الهجمات والتي سيتم الرد عليها سواء باستهداف البنى التحتية أو المدنيين، خاصة هنا أشير إلى نقطة مهمة أنه في هرمز جان أيضا تم استهداف يعني أنفاق ونفق وجسرين آخرين، بالإضافة إلى 6 جسور التي استهدفت مساء يوم أمس، ما يعني أنه ما زال هناك استهداف للبنية التحتية. إيران كانت حذرت من أن هذا الأمر سيتم الرد عليه بقوة، وحذر من أنه إيران ستتوقف عن الحالة الدفاعية والرد بالمثل لتقوم بتنفيذ ضربات هجومية وضربات تدميرية باتجاه الولايات المتحدة، مع التأكيد على أنه إذا كانت الولايات المتحدة بالفعل قادرة على أو استطاعت أن تدمر القدرات العسكرية الإيرانية التي يعني تقول أنها قامت بهذا الأمر، لكانت قد يعني أعلنت انتصارها ودخلت في إيران منذ زمن طويل خلال الحرب الماضية. هناك أيضا تأكيدات ميادة على أنه يعني إيران سترد على هذه الهجمات، وكما أعلن من الحرس الثوري تم استهداف موقعين في البحرين، أحدهما متعلق بمنشأة تتعلق بالذكاء الصناعي والذي من خلاله يتم تحديد الأهداف التي تقوم الولايات المتحدة بقصفها، وأيضا مستودع للزوارق المسيرة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أيضا أحمد الرهيد، ماذا عن تلك الأهداف التي يتم استهدافها في هذه اللحظات من قبل سنتكم، وما يقال في إطار هذه العملية؟
2: نعم ميادة، القيادة المركزية الأمريكية تواصل في هذه السلسلة السابعة من الضربات التي تصفها بالرئيسية ضد إيران، وذكرت أن هدفها هو تقويض قدرات إيران العسكرية. لم تكشف حتى هذه اللحظة عن طبيعة الأهداف والمواقع التي تستهدف في هذه السلسلة من الضربات، ولكن في ما مضى من أيام خلال الأيام الست الماضية كانت تقول أن تركيزها ينصب على المواقع الساحلية الإيرانية وقدرات إيران العسكرية على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك ما كانت قد وصفتها بالبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. ذكرت القيادة المركزية أن أحد أهداف سلسلة يوم أمس اليوم السادس كانت هذه البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية حسب بيانها الأخير. وموقع أكسيوس كان قد نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ما لا يقل عن 7 جسور في بندر عباس استهدفتها الضربات الأمريكية هذه الأيام. تضيف القيادة المركزية في بياناتها أيضا بأن الولايات المتحدة تستهدف منظومات الدفاع الجوي وأنظمة المراقبة والرادارات الساحلية، وكانت قد ذكرت في وقت سابق يوم أمس بأنها استهدفت برج المراقبة في تشهبار، وقالت إن هذا البرج يستخدمه الحرس الثوري الإيراني لمراقبة وتتبع واستهداف السفن في مضيق هرمز. أما فيما يتصل بهذه الجسور وكذلك الطرق الإمداد التي يتم استهدافها وفق المسؤولين الأمريكيين لوسائل إعلام أمريكية، فهي تستهدف بشكل رئيسي قطع خطوط الإمداد التي تستخدمها القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني للوصول إلى المناطق القريبة من مضيق هرمز، ومن ثم استهداف حركة الملاحة في المضيق سواء بالسفن بالزوارق الصغيرة أو المسيرات أو الصواريخ. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أيضا أعلنت في بياناتها السابقة بأن هدف هذه الضربات يشمل مواقع ومخازن للصواريخ وقدرات إيران التصنيعية العسكرية. تضيف القيادة المركزية الأمريكية بأنها تستخدم في هذه الضربات ذخائر تصفها بالدقيقة تنطلق من مقاتلات أمريكية وكذلك سفن حربية ومسيرات أمريكية. من المتوقع أن تصدر بيانا بعد نهاية هذه السلسلة من الضربات. يوم أمس استمرت سلسلة الضربات أكثر من 7 ساعات، والملاحظ أنها بدأت في وتيرة متصاعدة مقارنة بأيامها الأولى من حيث العدد وكذلك من حيث طبيعة الأهداف التي شملتها. هناك الحديث المستمر هنا في وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هذه الخطة على طاولة ترامب التي تقول إن الإدارة الأمريكية تدرس العودة للعمليات العسكرية الكبرى، ما يعني أنها ستكون بالوتيرة التي بدأت بها الحرب في نهاية فبراير الماضي وخلال شهر مارس وأبريل. التأكيدات أيضا تقول إن الولايات المتحدة ترسل المزيد من طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة ميادة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أرحب الآن بضيوفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا من ديلاوير روب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. عقيد نضال، كيف ترى بنك الأهداف الحالي بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية وما الذي يعني؟
3: نعم، هناك نوعين من الأهداف تظهر في العواجل التي تتوارد مباشرة. النوع الأول الاستهدافات التي تتم في بالقرب من مضيق هرمز على الحافة الأمامية للساحل الغربي باتجاه بندر عباس وهذه المناطق، والاستهدافات التي تجري في العمق الإيراني. المجموعة الأولى من الاستهدافات على ما يبدو أنها استهدافات طائرات الـ F-16 التي تقوم بتنظيف الكريدور الجوي للطائرات الـ F-35 التي تدخل في العمق الإيراني. نتحدث عن يزد 450 كيلومتر داخل إيران، هذا العمق كبير جدا على الطيران، وهذا العمق وصول الطائرات والقصف في يزد يعزز أن السيادة الجوية والإلكترونية للجانب الأمريكي. نعنون الموجة السابعة بأنها موجة الصواريخ، يزد مدن الصواريخ موجودة فيها، فيلق الغدير في يزد، بالإضافة إلى الهدف الآخر في دارب وفي لار، أيضا هذه مناطق تحتوي على مدن للصواريخ. لذلك يبدو أن المرحلة السابعة هي مرحلة استهداف مواقع الصواريخ الإيرانية. انتقل الجانب الأمريكي، أو بعبارة عسكرية طور الجانب الأمريكي عمل الممكن، وهو عمل استهداف الخط النار الأول والثاني إلى العمق الإيراني لإضعاف قدرات الحرس الثوري الصاروخي الموجود لديه.
1: الآن في هذا الخبر العاجل، التلفزيون الإيراني يعلن أن هجمات العدو على هرمزغان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 حتى الآن. أذهب إلى ضيفنا، لدينا أيضا في هذا الخبر العاجل أكسيوس عن مسؤول أمريكي، إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية، تحديدا سعودي لهذه التفاصيل معك عقيد نضال. ضيفنا من ديلاوير السيد روب أرلت، كيف تبدو حسابات الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة قياسا بحجم القرارات العسكرية المتخذة حتى الآن؟
4: من دواعي سعادة أن أكون معكم، شكرا على إتاحة هذه الفرصة. الرئيس ترامب يواصل أن يجد طريقا إلى إبرام صفقة، يريد أن يعود إلى المسار الدبلوماسي، ولكننا لازلنا بعيدين بعض الشيء، لأنه يواصل الجهد العسكري من أجل وضع المزيد من الضغط على النظام الإيراني، وذلك من أجل العودة إلى الخطوط الحمراء، مثل الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا، وأؤكد بأنها مياه دولية، ولكن النظام يعتبرون بأنها مياه إقليمية، وهذا هو الفرق في التفسير، والذي صعد الموقف في تلك المنطقة، وهم يعتبرون بأن بإمكانهم السيطرة على المضيق، مما زاد في التصعيد. أعتقد أن الرئيس ترامب سيواصل هذه العمليات العسكرية المحدودة حسب ما نرى في التقارير، وأنهم بدأوا يستهدفون المنشآت المدنية في إيران من أجل إعادتهم إلى طاولة المفاوضات.
1: سيد مختار، هل تسلم الحرس الثوري زمام الأمور كاملة في هذه المرحلة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هناك إدارة الحرب هي بيد مقر خاتم الأنبياء، وهذه العمليات مشتركة بين الحرس الثوري وجيش الجمهورية الإسلامية الإيراني، يعني عمليتين نصر 2 والصاعقة التي تقوم بها جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلذلك مثل هذا الكلام أنا بعتقد يكون غير صحيح، أن هناك هذه قيادة مشتركة، عمليات مشتركة، كل واحد لديه يعني قدرات يستخدم تلك القدرات، ولديه مهام، يعني القوة الجو فضائية في الجيش، عفوا في حرس الثورة الإسلامية، القوة البحرية في حرس الثورة، القوة البرية في الجيش، القوة الجوية في الجيش، كل هؤلاء لديهم مهام واضحة في هذه الحرب في مواجهة العدو. ولكن في نهاية المطاف كل هذه القوات العسكرية في إيران، سواء حرس الثورة، جيش الجمهورية الإسلامية، كل هؤلاء يعملون تحت إدارة مقر خاتم الأنبياء المركزي. ومقر خاتم الأنبياء المركزي تعرفون يعني هو يكون مسؤول إدارة الحرب تحت إشراف هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، يعني هو يقوم بمهام الحرب في مثل هذه الأجواء. فلذلك نعم، هم بيدهم الآن المبادرة في إدارة الحرب، وهناكم على تنسيق عال مع الجانب السياسي، لأنه يعني في نهاية المطاف الجانب السياسي أو المسؤولين السياسيين لديهم مهام متابعة بعض الأمور، متابعة الاتصالات، ولكن في نهاية المطاف الردود العسكرية الإجراءات تأتي من جانب القوات المسلحة الإيرانية في إطار العمليات التي تتم من جانب حرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: تابعنا خلال اليومين الماضيين حديث من قليباف تحديداً على إمكانية الحل السياسي والدبلوماسية في طريقة واضح أنها زوج فيها بين الحديث العسكري وبين الدبلوماسية، كيف نقرأ ذلك؟
5: موضوع أنه نقول الآن مذكرة التفاهم انتهت بشكل نهائي، أي من الجانبين لم يقول ذلك برأيي، يعني هي مؤجلة أو هناك مجمدة هذه مذكرة التفاهم، يعني نحن في حالة حرب، ولكن الملفت واحد لم يقول بأنه قد ماتت مذكرة التفاهم وانتهت بشكل نهائي، لأن هناك الحديث بأنه أن تبدأ مباحثات من يعني من الصفر ومن الأول والعودة إلى مربع الأول في موضوع المفاوضات، رأينا يعني هناك كيف تم التوصل إلى مذكرة التفاهم يعني بصعوبة جدا، وبعد هناك مراحل عديدة ومناوشات بين الجانبين ومواجهات بين الجانبين. شوفوا موضوع وقف إطلاق النار، إذا أريد أن نتحدث عنه، هذا كان وقف إطلاق النار منتهي حتى قبل مذكرة التفاهم، يعني نتذكر يعني هناك مذكرة التفاهم قبلها كان هناك يوجد مواجهات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني صحيح استمرار الحرب هو لا يتنافى مع أن هناك سنشهد مثلا مستقبلا مثلا تطور في موضوع الوساطات وموضوع التقارب وجهات النظر أو تدخل الوساطات من أجل إنهاء هذه المواجهات، ولكن في نهاية المطاف الآن يعني أرجح هو استمرار الحرب، يعني نظرا لهذا السلوك الذي نراه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار يعني هذا العدوان من جانب أمريكا، ولكن هذا ليس معناه بأنه فشلت كل هذه المساعي وهناك بعد طيب. لا يوجد مذكرة تفاهم على عكس الذي يروجه البعض.
1: أعود إليك عقيد نضال، وأيضا فيما يتعلق بالخبر العاجل الذي قرأناه قبل قليل، صاروخ باليستي يستهدف قاعدة في السعودية، والآن لدينا هذا الخبر العاجل. وكالة مهر الأصوات التي تسمع في محافظة لرستان غربية إيران ناجمة عن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف العدو، إذن استئناف للهجمات في المنطقة. ما الذي يخبرنا ذلك به فيما يتعلق بالقدرات الباليستية بالنسبة لإيران؟
3: يعني فيما يتعلق باستهداف السعودية هذا تطور خطير، خاصة أن باكستان حذرت إيران أكثر من مرة بأن استهداف السعودية غير مقبول، وباكستان تعتبر حليف تقليدي للسعودية باتفاقيات دفاع مشترك بينها وبين السعودية، بالتالي هذا يؤكد على انفلات القرار والخطاب لدى الحرس الثوري الإيراني وأدواته. اليوم كان هناك تصريحات ملفتة لمحمد رضا باهنر وهو من التيار الأصولي وهو عضو في تشخيص مصلحة النظام، قالها وأقتبسونا حتى تكون العبارة دقيقة، قال لا يمكن مواجهة العالم بالصواريخ، بالتالي إذا التيار الأصولي نفسه بدأ يتحدث بهذه اللغة، إلا أن الجنرالات لا يزالوا مصرين على مواجهة النار بالنار. عملية إطلاق الصواريخ العشوائية بهذا الشكل، وهنا أتكلم عسكريا، هذا أمر لا يجوز، قلتها في نشرات سابقة، أن تقوم بعمل مثل هذا النوع وظهرك مكشوف، طائرات الأمريكية في يزد وأنت تقوم بطائرات مسيرة في مضيق هرمز، هذا من الخطأ العسكري بمكان، وقد يكلف الحرس الثوري فاتورة تكاليف باهظة بالتدمير بالأصول والقدرات. الأمر الآخر، يبدو أن كل ما يجري أن الحرس الثوري يريد أن يفلت من كماشة زمام المبادرة التي وضعوا بها الجانب الأمريكي. قلنا في النشرة السابقة مبدأ زمام المبادرة مبدأ مهم، من يمسك زمام المبادرة يديم زخم الهجوم، من يديم زخم الهجوم يستثمر الفوز. لا يزال الجانب الأمريكي هو الذي يبدأ وهو الذي ينهي، والحرس الثوري يحاول بكل قدرة أن ينتزع زمام المبادرة لا يستطيع لغاية الآن. نحن أمام مماحكة بين الطرفين، يبدو أن اليد الطولة عملياتيا لا تزال للجانب الأمريكي الذي وصل إلى 500 كيلومتر في العمق الإيراني على يزد.
1: أعود إلى ضيفنا سيد مختار تحديدا، هل تملك إيران عنصر المخاطرة والمراهنة على رفع الأسقف العسكرية بالنظر لما تقوم به الولايات المتحدة وما تملكه؟
5: يعني هذه حرب إرادات، وإيران لديها الإرادة وقوة الصمود. يعني هناك ممكن توجد مواجهات، ولكن يعني في أي يعني في حروب مختلفة في العالم، ولكن عندما أي طرف يفتقد لعنصر الإرادة باعتقادي لا يستطيع المواجهة، فلذلك إيران تمتلك هذه القوة، لديها هذه القدرة، وهي عندما دخلت في هذه الحرب هي كذلك حتما لديها استراتيجية واضحة. ليست الأمور بالشكل الذي نقول مثلا هناك يوجد انفلات وليس هناك يوجد مثلا سيطرة، لا، في نهاية المطاف يعني هذه حرب
6: هذه الحرب ليست حرب عشوائية وطائشة، سواء يعني حتى من جانب الجانبين، يعني في نهاية المطاف كل جهة في هذه الحرب يعني لديها هدف لكي تصل إليه. ولكن الجانب الأمريكي الآن نعم توجه إلى الأهداف الطائشة، استهداف أماكن مدنية، استهداف المواطنين. يعني مثلا عندما يستهدف جسر يكون عليه مواطنين، هل هذا مثلا يسمى إنجاز عسكري؟ أو يستهدف قرب مستشفى، ويستهدف مستشفى لمرضى السرطان الأطفال، أو في يوم الأول عندما استهدف ميناء. في نهاية المطاف يعني القوات المسلحة الإيرانية هي لديها هدف، لديها استراتيجية واضحة لكي تؤلم العدو، توجع العدو، وتجعل العدو يردع، ويعني تقوم بردع العدو والعدو يتراجع. فباعتقاد هذا ما ستبين وسيتحقق خلال أيام القادمة. وهذا التجربة كانت لدى إيران يعني في الجولة الواسعة الأولى من الحرب، في حرب التسعة أو المرحلة الأولى التي كانت 39 يوما.
1: سيد روب، فيما يتعلق أيضا بالمشهد السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكيف يصنع القرار في هذه المرحلة الحساسة، كيف نفهم أننا نتابع تصريحات ليفانس تتحدث عن ضرورة الدبلوماسية وأنها الخيار الأفضل، وحتى وجه فيها سهام الاتهام لإسرائيل، وبين استمرار التصعيد الأمريكي والرسائل العسكرية الأمريكية؟
7: حسنا، سؤال ممتاز. أعتقد بأن ما صرح به السيد جيد إيفانس كان موقفا شجاعا من قبله، وأعتقد بأنه تحدث بكل شفافية وبكل أصالة، رغم أنه يعلم بأن رأيه ليس شعبيا جدا لدى الحزب الجمهوري عندما تحدث عن موقفه من بنيامين نتنياهو وإسرائيل ومحاولة تخريب المحادثات. ومثلما تحدثت في ذلك في برنامج آخر على قناتكم الموقرة، كان هنالك في الكواليس خلاف واضح بين نائب الرئيس وبين نتنياهو، لأن رؤية السلام مختلفة لدى الطرفين. وأعتقد بأن بنيامين نتنياهو يعتقد بأنه يجب فرض السلام بالقوة، وأنه عليه مواصلة هذه الحرب، بينما الرئيس نائب الرئيس وكذلك حتى الرئيس ترامب لا يزال يؤمن بالحل الدبلوماسي، وأن هذا الجهد العسكري يرمي فقط للضغط. وفيما يتعلق بهذا المنحى العسكري، هو كان ردا فقط على الاستهدافات في مضيق هرمز، بينما كان يحبث الرئيس ترامب تفادي التصعيد العسكري، ولكنه أجبر على ذلك من قبل النظام الإيراني. هذا هو الخلاف فيما يتعلق بالمقارنة لموقف الرئيس ونائبه وموقف رئيس الوزراء نتنياهو.
1: مرة أخرى سيد أرلت، واصل معك في هذه الجزئية، أي أننا الآن أمام رسائل من البيت الأبيض ككل، أي أن فانس لا يعبر عن رأيه فقط، ولكن هو أيضا رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إسرائيل، هذا ما تقصده؟
4: نعم، أنا أتفق معك. في نهاية الأمر هو نائب رئيس الولايات المتحدة، وهو يتلقى التوجيهات من قبل الرئيس ترامب. وأعتقد بأن الاثنان متحدان في الاستراتيجية التي يخوضانها ضد إيران، وأنه كذلك يريدان إرسال برسائل إلى العالم. وجيد إيفانس مثل ما قلت كان شجاعا في ذلك الحوار، وأنه عبر عن ما يحصل في الكواليس ربما في البيت الأبيض، وهي أعطى الأولوية للدبلوماسية.
1: عقيد نضال، ما الذي يعني الانتقال لاستهداف البنى التحتية في إيران؟
3: استهداف البنى التحتية المدنية واستهداف المدنيين واستهداف أصبع أي طفل مدني سواء من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي مرفوض جملة وتفصيلا. الآن هناك جدلية في تعريف البنية التحتية، هل هذه تستخدم لاستخدامات العسكرية أم لاستخدامات المدنية؟ الجانب الإيراني الحرس الثوري استهدف بنية تحتية مدنية عندما استهدف السفن التجارية المدنية التي لا تحمل سلاح، وحتى وصل الأمر بمقتل

0: عدد من البحارة استدعى الأمر للهند أن طلبت السفير الإيراني ووبخته على استهداف ومقتل أحد البحارة الهنود، بالإضافة إلى ذلك استهداف محطات تحلية المياه في الكويت يوم أمس، هذا هدف مدني. الجانب الأمريكي أيضا داخل إيران يستهدف أهدافا مدنية للجسور، هذه أهدافا مدنية، لكن هل تستخدم للاستخدامات العسكرية ولا لا؟ هنا جدلية التعريف والمفهوم. عملية مقتل المدنيين مرفوض وجرائم حرب، لذلك الحرس الثوري ارتكب جرائم حرب باستهداف مدنيين ومحطات تحلية وأهداف مدنية، وحتى يوم أمس في قطر كان هناك طفل جريح. والجانب الأمريكي أيضا استهدف سابقا المدرسة والآن يستهدف بعض البنى التحتية للداخل الإيراني، لذلك هذه الاستهدافات لا تجوز أن تدخل الأطراف المدنيين كوقود للمدافع وللصواريخ، هذا مرفوض. فيما يتعلق في العجل الذي ورد قبل قليل حول لارستان، هذه المنطقة على خط النار الثاني، هذه المنطقة تعتبر من المناطق التي يتواجد بها قاعدة الإمام علي الصاروخية، بالإضافة إلى فيلق أبو الفضل، بالإضافة إلى لواء 57 الجيش النظامي. إذن هي عبارة عن كتلة عسكرية موجود بها مواقع عسكرية، لكن يبدو أن الجانب الإيراني بدأ يتعمد وجود بعض الوحدات العسكرية بالقرب من منشآت مدنية.
1: سيد مختار، عندما نتحدث عن الاستهدافات التي تتم في المنطقة في نمط بات مكررا من قبل إيران في دول الخليج تحديدا، ألا يضرب ذلك حتى جهود الوساطة التي يمكن أن تعيد المشهد مرة أخرى لطاولة المفاوضات، وهي ذات الجهود التي أحدثت تلك المذكرة، مذكرة التفاهم؟
2: حقيقة هناك يعني من ضرب طاولة المفاوضات والوسطاء هي الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ليس لأول مرة، هذه ثالث مرة، يعني مرتين، وإحداها قبل حرب الاثنى عشر يوما، والثانية قبل يعني العدوان الذي بدأوه في 28 فبراير. يعني هو ليس فقط كان طعن لإيران، طعن للوسطاء والوساطات. والآن يعني هناك حسب المعلومات حتى في هذا الموضوع هناك تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وأعتقد قطر كانت حاضرة في هذه المفاوضات، بأن هناك يتم تحديد كوريدور وسط والأمر يعني يتم إعلانه، ولكن أمريكا رفضت ذلك جملة وتفصيلا وكأنها هي المسؤولة على يعني أمن المنطقة ومضيق هرمز. فلذلك في نهاية المطاف هذا السلوك الأمريكي ولا أوصل الأمور إلى هذه المرحلة، يعني حتى لا يقبل بالحلول يريد إقحام نفسه، وهو لديه نية مبيتة بشأن مضيق هرمز والمنطقة، وهذا ما بيّنه الرئيس الأمريكي بأنه يريد أن يسيطر على المنطقة ومضيق هرمز. اليوم الأول تحدث عن 20%، ومن ثم غير الموضوع، يعني هذه الأمور الذي الأموال الذي يريد يكسبها جاء بها بعقود تجارية. في نهاية المطاف يعني إيران ترى نفسها معنية بالدفاع عن نفسها في استهداف القواعد الأمريكية، وهذه القواعد تنطلق منها عمليات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإيران لا يمكن أن تقف مثلا مكتوفة الأيدي وتقول بأنه نحن لن نستهدف القواعد لن نرد عليها لأنه مثلا توجد في دول أخرى. يعني المشكلة هو في سلوك الولايات المتحدة، والحرب الأخيرة أثبتت نقطة مهمة بأن كل هذه الإمكانيات الأمريكية في المنطقة والذي جاءت بها هي فقط لهدف واحد، الحفاظ على أمن إسرائيل، تستخدم من أجل طموحات إسرائيل ونتنياهو، وهي مستمرة بهذا السلوك ولا تريد إنهاء هذا السلوك. يعني هناك هي حتى لم تعطي فرصة الشهر لكي إيران تحدد المسارات الآمنة، هذا ما قاله نائب وزير الخارجية الإيراني، يعني كان الشهر تعطي الفرصة المسارات الآمنة تحدد، تمر السفن يتم إزالة الأرقام.
1: في هذه النقطة تحديدا، لا الكوريدور الأوسط ولا الممر الجنوبي الخاضع لعمان أمنة من الضربات الإيرانية، بالعكس السفن التجارية المدنية التي مرت من هناك استهدفت بالفعل من قبل إيران، وفي ذات التوقيت الذي كانت فيه تخوض مفاوضات مع الجانب العماني.
2: يعني الكوريدور الأوسط أمريكا رفضته في المرة، يعني هذه معلومات دقيقة وممكن تسألوا يعني المعنيين.
1: أتحدث عن الاستهدافات التي تمت.
2: هناك أمريكا أقحمت نفسها في الموضوع وأوصلت الأمور إلى هذه المرحلة، يعني هناك كان أصلا هو كان لا يوجد حديث عن فتح كوريدورات أخرى بواسطة أمريكا وبضغوطات أمريكية. هناك كان فرصة شهر، يعني هذا يوجد كلام نائب وزير الخارجية الإيراني قبل ثلاثة أيام والمسؤول عن موضوع مضيق هرمز ومتابعة الموضوع مع سلطنة عمان. هناك كان يوجد كوريدور واحد تفتحه إيران لفترة شهر تقوم بإزالة الألغام، وبعد ذلك كانت الأمور تعود إلى الحالة العادية. أمريكا لا تريد أن تعود الأمور إلى الحالة العادية الآن، لأن أمريكا ترى ولديها نية مبيدة لكي هي تسيطر بشكل كامل على منطقة مضيق هرمز، ويأتي ويدعي نحن 50 عاما نسيطر، مثل هذه الادعاءات، مثل عندما يتحدث عن تاريخ الحروب 3000 سنة وعمر أمريكا يعني 250 سنة يعني. فلذلك يعني هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي، هذه التدخلات، هذه عدم
1: طيب سأطرح هذه التدخلات على ضيفنا من الولايات المتحدة، ولكن عذرا منك، حتى الممر الجنوبي الخاضع لعمان لماذا يتم استهداف سفن تجارية تعبر من سيادة عمان على المضيق؟
2: كوريدور واحد من أجل الأمن والأمان وكذلك إزالة الألغام. يعني أصلا أمريكا قلت لكم لم تسمح شهر واحد فقط، يعني هناك هذا الشهر تمر بخير ومن ثم تعود الأمور إلى حالتها العادية. يعني هذا ليس كلام، هذا كلام يعني المسؤول المعني بموضوع مضيق هرمز في هذه المباحثات، هي حتى لم تعطي هذه فرصة الشهر وأوصلت الأمور إلى هذه المرحلة وتحدثت وضغطت لكي تفتح كوريدور آخر. فلذلك يعني الأمور كانت بسيطة حقيقة، ولكن أمريكا لا تريد يعني الأمور تمر كانت بهذه البساطة ونصل إلى المرحلة التي كانت تعود الأمور بشكل عادي.
1: سيد روب، الأمور كانت بسيطة والأمور كانت تحل بشكل طبيعي إلى أن تدخلت الولايات المتحدة في محاولة لإدارة هذا الممر، وكذلك أيضا عندما ذهبت لمدى الحديث عن رسوم ومن ثم عقود استثمار. سيد روب تسمعنا؟
3: حسنا، زميلي في طهران تحدث عن هذه الواقع بنظرة مختلفة، وكان يفترض أن يكون هنالك 60 يوما من المباحثات حتى قرر إيران أن تستهدف السفن التجارية المدارية وناقلات النفط في مضيق هرمز. لذلك عادت القوات المسلحة الأمريكية لاستهداف الأهداف الإيرانية. إذن من خرق المذكرة هو كان الجانب الإيراني، وفقط الأمريكيون ردوا على ذلك، والسبب في ذلك هو النظام الإيراني هو من بدأ الاستهدافات هنالك، وقد اخترقوا مذكرة التفاهم. لذلك رد الرئيس ترامب على ذلك بالأعمال العسكرية. ربما قد يكون هنالك عودة في يوم من الأيام إلى المفاوضات، ولكن دعونا نكون صادقين وأن نتساءل من الذي وضع هذه الألغام في مضيق هرمز؟ هو النظام الإيراني الذي قتل وجرح كذلك المدنيين في السفن العالقة في مضيق هرمز، والنظام هو من استخدم الإرهاب في مضيق هرمز مثلما يستخدمه في الشرق الأوسط وفي العالم.
1: حتى على مستوى سيد روب، الرسوم، عندما رفض ترامب الرسوم الإيرانية بأي شكل أو صيغة كانت، جاء وتحدث عن رسوم 20% على كل شحنة تمر عبر المضيق، وإن تغير الأمر فيما بعد إلى ما عرف بعقود استثمارية. يعني ما يرفضه من الجانب الإيراني يقوم هو بفرضه مرة أخرى أو محاولة فرضه.
3: فعلا هو تناقض، وأقول ذلك لأن النظام الإيراني هو ما تسبب في الإحباط للرئيس الأمريكي. ربما هذا هو السيناريو الذي حصل بعد ذلك، وأعتقد بأن الرئيس ترامب تحدث عن 20% ولكن كطريقة أداة للتفاوض، وأنتم تعلم بأنه رجل أعمال وأنه دائما يناشق الصفقات بهذه الطريقة. وهو يعتبر بأنها فرصة ربما للتباحث في صفقات مع الحلفاء والشركاء في الشرق الأوسط.
1: عقيد نضال، إن أخذنا بعين الاعتبار الأهداف الآن التي يجب أو يريد تحقيقها كل طرف في هذه العملية العسكرية، سواء الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، كيف يمكن قياسها بموازين القوة تحديدا؟
0: نعم، الجانب الإيراني على أرض الواقع باتت مكشوفة استخباريا، عندما تصل الطائرات الأمريكية إلى مدن الصواريخ في يزد، وقبل يومين كانت في بارتشين في أقصى شرق إيران وإلى سمنان، هذه المناطق كلها مناطق صواريخ، بالتالي يبدو أن خارطة الصواريخ باتت تحت أعين وأنظار الاستطلاع ومجسات الرصد الأمريكية، بالإضافة إلى كل قواعد البحرية، بحرية الحرس الثوري الإيراني على الساحل الغربي بطول 2400 كيلومتر تم استهدافها بشكل واضح. نربط ذلك بالمؤشرات حتى لا يكون الكلام إنشائي. درجة الضعف التي وصل لها بحرية الحرس الثوري على الساحل الغربي درجة كبيرة جدا، لا أقول انتهى، لكنه وصل إلى درجات يمكن أن نعتبرها ليست نقاط ضعف وإنما نقاط هشاشة. عندما يصل قارب موجه أمريكي يخرج ويصل إلى ميناء بندر عباس دون اكتشافه ودون التعامل معه، هذه نقطة ضعف في عمليات الرصد. عندما ترتطم سفينتين تجاريات مع بعضهم البعض على الممر الإيراني، أحدهما سفينة إيرانية، هذا ضعف في أدوات التنسيق نتيجة استهداف الرادارات. عندما تبقى السفينة الجائحة بالقرب من جزيرة هرمز على الممر الإيراني منذ أكثر من أسبوعين لا يستطيع الجانب الإيراني إخراجها، هذا أيضا نقطة ضعف. هذه كلها مؤشرات ضعف على بحرية الحرس الثوري.
1: ولكن في الوقت لا يزال يقوم بعمليات وضربات بالمسيرات وصواريخ البالستية.
0: بالتأكيد، لذلك أنا قلت لم ينتهي، لكنه وصل إلى درجة من الهشاشة كبيرة جدا. هو الآن يقاتل حتى يستطيع على أقل تقدير التماسك فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز. هو يدرك تماما، الحرس الثوري يدرك تماما أنه فقد أوراقه الردعية الموجودة لديه في المنطقة، وكلاؤه، سواء الضعف الذي أصيب به حزب الله، الميليشيات في العراق سلمت سلاحها، الحوثي لا يمتثل لأوامر حزب الله، لا يمتثل لأوامر الحرس الثوري ويغلق مضيق باب المندب. كل هذا دفع الحرس الثوري بضرورة التمسك، بل على أكثر من ذلك التشبث بورقة مضيق هرمز، لأنها هي الورقة الردعية الوحيدة المتبقية لديه، وصواريخه الآن تقصف في يزد وفي فارس وفي باقي المناطق. لذلك نحن أمام مماحكة، يريد الحرس الثوري تحقيق أي شيء يذكر حتى على أقل تقدير يحفظ ماء الوجه أمام السياسيين الإيرانيين.
1: إدخال الجانب الأمريكي للمسيرات والزوارق المسيرة كذلك، وكأنه يحاكي ذات الأسلوب الذي كان يتبع من قبل الحرس الثوري، إلى أي مدى هو ناجع فيما يتعلق بتقليل التكلفة وأيضا تحقيق أهداف؟
0: الحرس الثوري عندما كان يتبع هذا التكتيك، هو كان يتبع تكتيك غير تقليدي، لأنه وسائله غير تقليدية، وسائل بحرية الحرس الثوري الإيراني غير تقليدية، أسطول البعوض الذي كان موجود لديه وما لديه من وسائل. لكن الجانب الأمريكي عندما أقحم هذا النوع من الأدوات، سواء الطائرات المسيرة لوكاس أو الزوارق السريعة الموجهة غير المأهولة، هذه حروب الجيل السادس الأمريكية، أدمجها مع صواريخ التوماهوك، صواريخ الجازم والبريزم الموجودة لديه، ومع الضربات الجوية، ما يعني أننا أمام عملية مدمجة الغاية منها تقليل حجم الاستهلاك لإطالة أمد العملية دون الذهاب إلى معركة الوقت مع الجانب الإيراني والتي يريدها الجانب الإيراني. لذلك هذا النوع من العمليات أصبح مؤثر على الجانب الإيراني بشكل كبير، خاصة الطائرات أحادية الاتجاه الأمريكية. هناك نقطة فقط جديرة باهتمام يجب أن نعرج عليها، موضوع الاستهدافات المدنيين والأمر المرفوض، وقلنا من حتى أن بريطانيا اعتبرت وصنفت الحرس الثوري منظمة إرهابية قبل عدة أيام، واليوم فرضت عقوبات مالية على أحمد وحيدي وعلى قائد القوى الجيوفضائية مجيد موسوي. لذلك هذا الأمر وهذا الانفعال بالقرار الإيراني هو الذي أوصل الأمور إلى ما أوصل إليه.
1: طيب سيد مختار، بالحديث عن الآثار، كيف يمكن أن يوازن الجانب الإيراني بين إرادته بالاستمرار في المواجهة العسكرية من ناحية، وبين الآثار التي بالفعل باتت واضحة داخل إيران؟
2: يعني أولا هناك يوجد تماسك شعبي ويوجد دعم شعبي كبير للقوات المسلحة الإيرانية ولل قيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني هذا التماسك الشعبي هذا برز، وهذا الدعم الكبير برز خلال تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد في إيران، يعني تلك الأعداد المليونية التي خرجت في طهران وبقية مدن البلاد. وكذلك يعني من حالة الصمود المستمرة لدى أبناء الشعب الإيراني واستمرارهم يعني في هذه المسيرات الليلية ومواقفهم وما يعني يخرج من الشارع. يعني هذا حتما هذا التماسك الشعبي إلى جانب قوة القوات المسلحة الإرادة لديها في مواجهة العدو هذا يشكل يعني عامل حسم وكذلك يعني عامل تحقيق إنجازات في مواجهة العدوان الأمريكي. يعني بعيدا عن هذه الادعاءات وهذه التصريحات يعني من الجانب الأمريكي وأن يدعم فكر الجانب الأمريكي ورؤية الجانب الأمريكي، يعني إيران أثبتت سواء في الحرب التي كانت أوسع من هذه الحرب وكانت العمليات أثقل وأكبر، يعني هناك إيران خرجت مرفوعة الرأس، يعني خلت بما كانت تريد الولايات المتحدة وأفشلت تحقيق الأهداف الأمريكية. نتذكر ما هو الهدف الذي جاءت به أمريكا؟ إسقاط النظام. من فشل في تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية عندما لم تستطيع أن تحقق يعني هذا الهدف وفشلت في ذلك الهدف، ومن ثم بدأت تخفض من مستوى أهدافها ويعني تأتي بأمور أخرى، والآن أوصلت يعني الأمور بأن هدفها هو مثلا فقط فتح مضيق هرمز. وأنا أقول لكم نقطة مهمة، لا، هو هدف أمريكا ليس فقط فتح مضيق هرمز، هي على نفس يعني النهج. يعني هي لماذا الإيران الآن تستهدف تلك المجموعات الإرهابية المتواجدة في إقليم كردستان العراق؟ لأن إيران لديها علم وهناك توجد معلومات، وخاصة قبل أسبوعين عندما بعض هذه المجموعات تحركت وقامت بعمليات على الحدود الإيرانية التي أدت إلى استشهاد مواطنين وقوات عسكرية يعني من قوات حرس الحدود. يعني أمريكا ما زالت تفكر بهذا الهدف بشكل ما. الموضوع ليس فقط مضيق هرمز، أمريكا لديها أهداف أوسع من مضيق هرمز بالنسبة لإيران، وباعتقاد إيران لا تسمح بأن هذه الأهداف تتحقق للولايات المتحدة الأمريكية. وقلت لكم يعني التماسك الشعبي، التنسيق العال بين القوات المسلحة والحكومة والقيادة السياسية، باعتقاد هي ستحقق يعني إنجاز لإيران في المرحلة المقبلة، وهذا ما سنشهده يعني خلال الأيام القليلة القادمة. يعني بعد هناك يعني هناك سنرى حتما تراجع أمريكي في هذا المجال.
1: طيب سيد رب، متى بالفعل سيتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيار التصعيد العسكري ويعود إلى طاولة المفاوضات، بالنظر أيضا لأنه خيار لا يزال مطروحا بقوة وفق فانس؟ ما النقطة التي ستقول فيها الولايات المتحدة يكفي تصعيدا عسكريا؟
3: حسنا، مرة أخرى تلك هي رغبة الرئيس ترامب، ولكنه طالما أن الإيراني لم يتحدثوا عن إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى السلام لن يحصل ذلك. وحتى أرد على تعليق زميلكم من طهران، إذا ما كانوا فعلا يحرصون على الشعب الإيراني فلماذا قتل الآلاف في المظاهرات؟ وكيف يتحدث عن المساندة الشعبية بعد ما حصل من قمع وقتل للإيرانيين؟ ولكن في نهاية الأمر أعتقد بأن الرئيس ترامب إذا ما رأى تحقيق الخطوط الحمر المفروضة على إيران فإنه سيعود إلى المحادثات.
1: وهل يبدو لك الآن من خلال هذه الحملة التصعيدية العسكرية أننا فقط أو أن إدارة ترامب فقط تضع في اعتبارها الهدف الوحيد هو هرمز، أم أن الأمر أوسع من ذلك، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار التوسع الذي وصل إليه الجانب الأمريكي في ضرباته؟ قبل أن تجيبني أنوه بهذا الخبر العاجل، وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار وترجو من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. تفضل ضيفنا.
3: حسنا، سأقول مرة أخرى بأن الرئيس ترامب يرغب في وقف إطلاق النار والعودة إلى السلام، ولكن يحتاج إلى أن يتحلى النظام الإيراني بالصدق وكذلك بالجدية. طالما أنه يصر على هذه الاستهدافات في مضيق هرمز بعد المماطلة مثل ما حصل في مذكرة التفاهم. وهنالك استراتيجيات مختلفة من القوات الأمريكية، ويمكن توقع العديد من السيناريوهات فيما يتعلق بالتصعيد. دعونا لا نقطة، الرئيس ترامب يريد السلم في الشرق الأوسط، وخاصة يريد كذلك أن يبقي على نفس الجدية فيما يتعلق بالخطوط الحمر التي يطالب بها.
1: طيب، أيضا في هذا الخبر العاجل، وكالة تسنيم تقول أن صاروخا أصاب برج مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية في جزيرة لارك جنوبية إيران. أنتقل بهذا الخبر العاجل إليك عقيد نضال، وأهمية كذلك جزيرة لارك.
0: يعني كان هناك برج سابق في تشهبار، وكان موثق بالصور والمقاطع التي بثها القيادة الوسطى الأمريكية. الآن نتحدث عن لارك. لارك هي الجزيرة التي تفصل بين الممرين، الممر الذهاب والإياب بالنسبة للممر الإيراني. بالتالي استهداف هذا البرج قد يعيق أو يربك حسابات الحرس الثوري في قضية إدارة، كيفية إدارة وتنسيق حركة السفن. وهذا يعزز ما تحدثنا به قبل قليل من أن بحرية الحرس وصلت إلى درجة كبيرة من الهشاشة التي أصبحت معها، قد بعد قليل لا تصبح قادرة على إدارة العملية الملاحية في مضيق هرمز. عندما قلت قبل قليل أن هناك انفلاتا في القرار والخطاب للحرس الثوري، أضرب مثال حتى لا يكون الكلام إنشائيا. صباح اليوم أعلن الحرس عن استهداف قاعدة أمريكية في قاعدة التنف، متناسيا بذلك أن قاعدة التنف لا يوجد بها قوات أمريكية منذ 12/2/2026. تم إخلاء كل القوات الأمريكية من سوريا، وآخرها من قاعدة الشداد وقاعدة التنف. وبالتالي أن يعلن الحرس الثوري استهداف مركز قيادة أمريكي في قاعدة التنف التي لا توجد بها قوات أمريكية أصلا، أعتقد أن ذلك يفند السردية الحرس الثوري الإيراني. ولكن يبدو أن ذلك الاستهداف مرتبط بما كشفه قوات حرس الحدود السورية أول من أمس عن شحنة الأسلحة القادمة من فيلق القدس عبر العراق إلى سوريا، وتم ضبطها من قبل قوات حرس الحدود السورية، وهي القوات التي استهدفت وليست قوات أمريكية. ما يعني أن هذه السردية يتم تطبيقها على كل الدول التي تستهدف على أنها قواعد أمريكية، في حين أنها قواعد غير أمريكية. على سبيل المثال، الأردن استهدفت بأربع صواريخ أول من أمس، تم صدها جميعا، قبلها ثلاث ثم ستة وتم صدها جميعا. المسافة لا تسعف الحرس الثوري بالاستهداف، ولكن يبدو أنه يريد أي ديباجة إعلامية يستطيع على أقل تقدير أمام قواعد الشعبية أن يروج أنه لا يزال موجود ولا يزال يستهدف.
1: سيد مختار، هل هناك أي إمكانية بشكل أو بآخر أن تفلت إيران من يدها ورقة مضيق هرمز نتيجة هذا المشهد الحالي؟
2: في نهاية المطاف أنا باعتقادي أثبتت الأمور والأيام إيران هي التي تسيطر على مضيق هرمز. يعني بعيدا عن هذه الادعاءات وهذا الكلام وحتى الكلام الداعم لهذه الفكرة الأمريكية الذي يخرج على لسان بعض وسائل الإعلام، في نهاية المطاف أثبتت الأمور بأن إيران هي التي تسيطر على مضيق هرمز. وهذا أين ممكن نراه؟ يعني في الآن عبور السفن، هناك سفن لا تعبر، ولا أحد يعني يريد أن يجازف ويدخل في المغامرة الأمريكية. هذه الورقة باعتقادي ستبقى ورقة بيد إيران قوية. هناك إيران يعني ستحدد حتى في المستقبل المسارات إذا هناك عدنا إلى مذكرة التفاهم، وباعتقادي هذه الورقة لن تخرج من يد إيران. يعني مهما يعني من نراه من مساعي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية أخرى وبالنسبة للأوراق الأخرى، في الوقت المناسب عندما تراه إيران باعتقادي ستفعل تلك الأوراق، خاصة ورقة مضيق باب المندب، هذا سنراه. ولكن قلت لكم هذا عندما إيران تراه مناسبا. يعني هناك هذه ليست حرب مثلا مثل ما نرى من سلوك أمريكي، تكون أمور طائشة وقرارات لحظية من جانب مثل الرئيس الأمريكي عندما يقول الآن الضيف في أمريكا، أنه عندما شعر بالإحباط قام بذلك. هناك القرارات لن تؤخذ على أساس الإحباط وكذلك على أساس مثلا الأفكار التجارية. هو قال يعني أن الرئيس لأنه تاجر وما بعرف عنده صفقات، يعني يقارن الأمور على هذا الأساس. لا، هناك هذه دولة لديها حتما استراتيجية في المواجهة، وعلى أساس تلك الاستراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستمر في مواجهة هذا العدوان الأمريكي. هذا العدوان الأمريكي الذي هو سبب هذه المشكلة في المنطقة. يعني قبل يوم 28 فبراير الأمور كانت يعني متجهة إلى مباحثات وتطورات ونشاط سياسي وعمل سياسي من جانب الوسطاء ويعني من جانب إيران، ولكن في نهاية المطاف من أشعل الحرب في المنطقة هو الرئيس الأمريكي من أجل طموحات المجرم نتنياهو والكيان الصهيوني. ويعني الجانب الأمريكي هذا السلوك ليس منه غريب، يعني في نهاية المطاف هو نظام إرهابي، والرئيس الذي يحكم أمريكا كذلك هو يعني يعيش بهذه العقلية الإرهابية.
1: طيب الآن في هذا الخبر العاجل، الجيش الإيراني يعلن استهدافه بالمسيرات منشآت الجيش الأمريكي في قاعدتي العديري وعلي السالم، إضافة إلى عدد من الجسور في الكويت. أعود إليك مرة أخرى عقيد نضال، نحن نتحدث عن جسور الآن في هذه المعادلة التي يحاول فيها دائما الطرف الإيراني إدخال دول الخليج في دائرة المشهد.
0: يعني الجسور، قبل قليل كنا نتحدث عن الجسور وكان الجانب الإيراني يروج بروباغاندا إعلامية بأن الجسور أهداف مدنية، فحلال لكم وحرام على غيركم؟ يعني عملية استهداف الجسور في الكويت، ما علاقة جسور الكويت بالصراع الجاري؟ لك صراع مع الشيطان الأكبر بين هلالين، وبالتالي قواعده وقطع البحرية قريبة عليك. المدمرة الأمريكية أرلي بيرك 140 كيلومتر بعيد عن الشواطئ الإيرانية، أقرب من جسور الكويت. الحاملة الطائرات يو أس أس لينكولن أقرب من جسور ومن قواعد الكويت، ولكن يبدو أن دباجة القواعد الأمريكية هي الدباجة الأسهل لدى الحرس الثوري الإيراني. وقلت أنا قبل قليل وضربت مثال التنف، حتى بدون وجود قوات أمريكية في قاعدة التنف اليوم صباح اليوم الحرس الثوري يعلن أنه استهدف قوات أمريكية، علما أن الموجود فيها قوات سورية ولا يوجد أي قوات أمريكية فيها.
1: هذا استهداف آخر الآن يعلنه الجيش الإيراني، واستهدف فيه بالمسيرات منشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. بعد الإذن من سيد روب سأعود مرة أخرى للسيد مختار والتساؤل الذي طرحه العقيد نضال فيما يتعلق بالاستراتيجية التي تتبعها إيران في الاستهدافات في المنطقة. كيف يمكن تفسير ذلك في وقت أن هناك أهداف مباشرة أمريكية ماثلة أمام إيران ولا تستهدفها؟
2: اولا هناك بانه ايران لا تستهدف السفن الحربيه الامريكيه، ممكن كل يوم تقرا بيانات حرس الثوره الاسلاميه. وانا حقيقه كنت لا اريد ادخل في مجادله مع العقيد، يعني العقيد معظم ادعاءاتي وكلامي وغير صحيح، الدليل على ذلك هو حتى لا يعرف منطقه بارتشين اين، يقول اقصى شرق ايران. يعني منطقه بارتشين هي منطقه في ضواحي طهران ولم يتم استهدافها. يعني هذه معلومه اقول لك هذه المعلومه، وحتى الاماكن تعلم عدد من الاسماء، قاعده الامام علي، قاعده فلان، قبل ايام كان يتحدث عن قاعده عقاب 44 وكانها هي قاعده للقوى البحريه، وهي لم تكن قاعده للقوى البحريه، سابقا كانت حظائر للقوات الجويه الايرانيه. وهذه الاسماء الذي يذكرها فيلق فلان فيلق فلان، هذه كل منطقه لحرس الثوري لديها اسم، وهي ليست بالذات يعني بالفعل ممكن ان تكون فيالق. يعني مثل هذا انا حقيقه لا ادخل معه في مجادله، ولكن هو يذكر يعني ويصور بانه لا يوجد هناك امريكي داخل التنف، حتما يوجد قوات امريكيه عندما ايران تستهدف تلك القاعده. يعني هناك لا يمكن بانه امريكا تاتي تستهدف كل منشات ايران وتقول نعم هذا يتم استخدامه عسكريا، يعني كل الطرقات باتجاه محافظه هرمزغان يتم استهدافها، باتجاه محافظه بوشهر يتم استهدافها، باتجاه محافظه فارس يتم استهدافها. ونقول
1: طيب يعني مختار، دعني أطرح عليك التساؤل بطريقة أخرى، ما آخر الاستهدافات الإيرانية التي طالت سفنا حربية أمريكية في هذا التصعيد الأخير؟ يعني حتى الآن منذ ساعات التغطية حتى الآن كل الاستهدافات هي في دول خليجية، وآخرها الآن أيضا استهداف آخر في الأردن، ولم يتم إعلان من الجيش الإيراني أي استهداف لسفن أو بوارج أو أهداف أمريكية خالصة أمام القوات الإيرانية ومتواجدة في محيط مضيق هرمز.
2: ممكن تراجع بيانات حرس الثوري وجيش الجمهورية الإسلامية خلال هذه الأيام وحتى يوم أمس، يعني هناك توجد البيانات، هذا ليس كلامي، يعني هناك ممكن تراجع هذه البيانات وذكر فيها بأنه تم استهداف البوارج الحربية الأمريكية والسفن الحربية الأمريكية، ولكن كل العمليات لم تنطلق من تلك السفن. يعني إيران كذلك دولة لديها إحداثيات تستطيع أن تعرف من أين يكون نقاط انطلاق الهجمات على البلاد، فلذلك يعني هذه القواعد هي نقاط للهجوم على البلاد، للهجوم على الشعب الإيراني. وهناك يعني حتى بعض يعني حتى مدينة الأهواز، يعني مدينة الأهواز قبل يومين، أنا لا أذكر مثلا اليوم، يعني كذلك هناك تم استهدافها من احدى القواعد باحدى دول الجوار وبسته صواريخ يعني.
1: طيب اعطي فقط حق الرد للعقيد نضال، تفضل.
0: يعني كنت اتمنى من الضيف من طهران ان يكون اهدأ من ذلك، لكن يبدو ان انفعال الحرس الثوري ينعكس ايضا على انفعال الخطاب الاعلامي ايضا للمتحدثين الايرانيين. فيما يتعلق بموضوع ان القطعه البحريه الامريكيه لم يصدر منها اي هجوم، المقاطع التي تبثها السنت كم كلها للقطعه البحريه الامريكيه تخرج منها الصواريخ والطائرات، كيف لا ينطلق منها هجوم؟ وبالتالي فيما يتعلق ايضا بموضوع استهداف الأردن، الكيان الصهيوني لا يبعد عن الأردن شيء، وبالتالي أسهل للجانب للحرس الثوري أن يستهدف الكيان الصهيوني بين هلالين الشيطان الأصغر ممن أن يستهدف الأردن. ولكن يبدو أن معادلة الشيطان الأصغر والشيطان الأكبر غير واردة في حسبان الحرس الثوري الإيراني. أتمنى أن يكون ضيف أكثر هدوءا من ذلك. فيما يتعلق
1: أنا الأسماء الوحدات الهدوء بالفعل
0: الوحدات العسكرية
1: بطبيعة الحال نحن لن نشخص
0: دائما يعدل لنا ونشكره أنه يعطينا المعلومة الدقيقة.

0: أعتقد أنه يمكن بالفعل نزع هذه الورقة من يد إيران.
1: تقصدي سحب الورقة من مضيق هرمز أو انسحاب القوات من هنالك؟
0: سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران من خلال هذا التصعيد العسكري.
1: بكل تأكيد ذلك ما يسعى إليه الرئيس ترامب، وهو أن يسحب هذه الورقة الأخيرة بين أيدي الإيرانيين، وقال بأنه يحتفظ بكل الأوراق وفي النهاية ليس مخطئ في ذلك. رأينا أنه قضى على القوات الجوية وكذلك القوات البحرية في إيران، ولا يزالون فقط يعطلون الملاحة البحرية بصواريخ وبمسيرات صغيرة. أعتقد بأن الرئيس ترامب يتحلى بالصبر، ولكنه على المدى الطويل يسعى فقط إلى إعادة فتح المضيق وعودة الملاحة الحرة. أعتقد بأنه سيواصل هذه الجهود للقضاء على القوى العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، السيد روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دلوير، الشكر موصول لكما، السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. ننوه بهذا الخبر العاجل، وكالة تسنيم تنقل عن المسؤول بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران أنه سقط 3 قتلى و8 مصابين إثر هجمات العدو على مناطق بالمحافظة. إلى مراد بوعلم الله ومواصلة التغطية.
2: شكرا لك ميادة. السلام عليكم مشاهدينا رأس الساعة، وما زلنا معكم في تغطية نتناول فيها تطورات الضربات الأمريكية الجديدة على إيران لليلة 7 على التوالي، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في يزد وسط البلاد وفي الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوبي إيران. التلفزيون الإيراني قال إن هجمات العدو على هرمزغان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في حصيلة أولية. وقال مسؤولون في المحافظة إنه تم إغلاق عدد من المحاور والطرق عقب استهداف بنى تحتية للمواصلات. وقالت وكالة تسنيم إن صاروخا أصاب برج مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية في جزيرة لارك جنوبي إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن ضربات جديدة على إيران الليلة بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا إنه تم إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور عبر مضيق هرمز في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف أن انفجارا وقع في ناقلتي نفط واندلعت النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. في السعودية قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج في ينبع على البحر الأحمر، بينما نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. الجيش الإيراني قال إنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدتي العديري وعلي السالم، إضافة إلى عدد من الجسور في الكويت، إضافة إلى منشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. حول كل هذه التطورات ينضم إلينا مراسلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. نبدأ معك أحمد، ضعنا في صورة آخر ما أعلنه المسؤولون أو الرسميون الأمريكيون بشأن هذه الضربات الأخيرة على إيران.
3: نعم مراد، تستمر هذه السلسلة 7 على التوالي من الضربات الرئيسية كما تصفها القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. هذه الضربات تقول القيادة المركزية التي أعلنت بدايتها قبل عدة ساعات.